0: ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون تمسكهم بما وصفوه بتحقيق الأمن على الحدود الشمالية.
1: تتوالى المواقف المتباينة بشأن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب وسط انقسام اللبناني، وتأكيد المسؤولين الإسرائيليين على ما يصفونه بحرية العمل لضمان الأمن. على الصعيد اللبناني، قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن مع إسرائيل الذي نص على وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره، وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لوديريان، الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
2: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدقوا ما قلناه آنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
1: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة، مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
0: ينضم إلينا من البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، أهلا بك. حزب الله يرفض الاتفاق، وكان ترامب تحدث عن أنه تواصل مع حزب الله وقال أنهم قالوا له أنهم يريدون الاتفاق. ما الذي يرشح أمريكيا بخصوص تطور الملف اللبناني؟
3: نعم محمد، دونالد ترامب تحدث اليوم عن لبنان وقال أن لبنان يجب أن تشعر بالهدوء والسلام وهي تحتاج إلى ذلك. رفض وجدد رفضه لربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، وقال لا علاقة لبعضهم البعض بذلك، لكن إيران هي من تصر على هذا الربط. وقال يعني على الرغم من نفي حزب الله أو رفض حزب الله تحديدا للمفاوضات المباشرة وما سمعناه من السيد نعيم قاسم خلال اليوم، إلا أن دونالد ترامب قال لا، هم لم يرفضوني، هم يريدون الاتفاق وقد تحدثت معهم بالفعل. بطبيعة الحال لا أعرف لماذا يقول أنهم يريدون هذا الاتفاق وأنهم لن يرفضوا في حين أن كان هناك رفضا رسميا، لكن يبدو كأنه يعني كما يعتقد بأن ربما اللبنانيون يحتاجون إلى الهدوء والسلام، وبالتالي من وجهة نظره أنهم سيقبلون بهذا الاتفاق، وكأنه ضمنيا لا يوجد بديل لهذا الاتفاق أو لا يوجد بديل للهدوء والسلام إلا هذا الاتفاق، وإن لم يكن هذا بشكل مباشر، ولكنه أصر بأنهم سيقبلونه. والأمر الآخر أنه لم يعلق على فكرة ما ذهب إليه القيادات اللبنانية للدولة اللبنانية بالقول بأن دونالد ترامب هو ضامن للاتفاق، ولم يؤكد على هذا الأمر بأنه هو شخصياً ضامن للاتفاق، وإن كان طبعاً بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية هي راعية، لكن فكرة الضمانات يعني تعني تدخلاً بشكل أو بآخر من أجل إجبار الأطراف أو من أجل إجبار الطرف الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية أو التي هي بمعنى أدق أقرب إليه، والطرف الإسرائيلي للتخلي عن أي نوع من أنواع السياسات المخالفة للاتفاق، في حين أننا رأينا اليوم في إسرائيل إعلان

0: من كاتس وإعلان من نتنياهو عن أنه لن يكون هناك أي انسحاب من جنوب لبنان من قبل الطرف الإسرائيلي ولن يكون هناك انسحاب من قلعة قشيف، وبالتالي المواقع الاستراتيجية التي احتلتها إسرائيل لن يكون هناك انسحابا منها. وبالتالي هذا أيضا غير معروف ما إذا كان سيكون دونالد ترامب ضامنا له أم لا، وبالتالي هو لم يعلق أيضا على ما ذهبت إليه القيادات السياسية اللبنانية، وبالتالي هو يبدو وكأنه أراد أن ينأى بنفسه عن الدخول في الرد والرد المتبادل من القيادات اللبنانية من حزب الله من إسرائيل. كلا الأطراف الثلاثة اليوم علق وتحدث كثيرا عن هذه النقاط، لكن دونالد ترامب كانت تعليقاته عامة جدا ومصر على أشياء لم يقولها هؤلاء الأطراف، وبالتالي يبدو وكأنه لا يريد أن يتدخل في هذا الأمر بشكل سياسي، بما يؤدي إلى تقويض الاتفاق مع الجانب الإيراني، ولا سيما أننا وصلنا إلى المناطق الحساسة في الوقت، يعني الخميس القادم بعد أسبوع واحد سيكون هناك افتتاح كأس العالم، والولايات المتحدة الأمريكية تستضيف داخلها ما يقرب من 40 فرقة من 48 وتستضيف معظم المباريات، مباريات الافتتاح والختام، وبالتالي سيكون هناك تركيز كبير، حتى أننا رأينا دونالد ترامب يقول أنه ليس لديه الوقت الكافي للمسألة الأوكرانية الروسية، فما بالك عندما يكون لديه كأس العالم بالإضافة إلى الملف الإيراني، كيف سيكون لديه أيضا وقت للملف اللبناني؟ وبالتالي لا يوجد حتى الآن إعلان أو تحرك من الخارجية الأمريكية أو الرئاسة الأمريكية ممثلة في البيت الأبيض لإعلان آليات التنفيذ أو إعلان تفاصيل الشروط الأمنية أو البروتوكول الأمني أو الإطار الأمني الذي قيل أنه يستند إلى لقاء البنتاغون في يوم 29 مايو الماضي. وبالتالي يبدو أن دونالد ترامب يفضل النأي بالنفس من حيث الانخراط في التصريحات القوية والمباشرة، بعكس مثلا تصريحاته اليوم التي أخذت نعم كان فيها نوع من أنواع التكرار، لكن كان فيها نقاط واضحة محددة ومنضبطة متعلقة بالمسألة الخاصة باليورانيوم عالي التخصيب، وأنهم يراقبونه من الجو طوال الوقت 24 ساعة في 7 أيام، وأنهم الإيرانيين لا يستطيعون المساس به ومدفون تحت الأرض ويمكن أن نحصل عليه حتى دون اتفاق، لكننا لو نريد ذلك. كان هناك تصريحات قوية وتصريحات واضحة حتى لو كان بعضها معاد، لكنها لديها مسار واضح بغض النظر عن إمكانية تطبيقه، لكن في الحالة اللبنانية لم يتحدث عن مسار، لم يتطرق إلى اللقاء الذي جرى أو البيان الذي كان طويلا ولافتا وهاما أمس بعد اللقاء في الخارجية، لم يعلق عليه، ويبدو كأنه بالفعل منشغلا جدا بالملف الإيراني محاولا إنهائه قبل بدء أيضا احتفالات مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيتزامن مع منتصف مدة بطولة كأس العالم وخواتيمها. وبالتالي محمد يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي ترك الكرة في ملعب الأطراف الثلاثة، حزب الله والقيادة السياسية التقليدية في لبنان أو السياسية الحكومية في لبنان، والجانب الإسرائيلي يتنازعون في بينهم التأويلات المختلفة إلى حين إشعار آخر وحتى تبيان الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك صحفي في التلفزيون ربيع عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من البيت الأبيض. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية الخميس على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي، وأحصت الوزارة استشهاد 5 أشخاص وإصابة امرأة في غارة على بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي، 3 شهداء في غارة على منطقة المساكن في قضاء صور جنوبا، أسفرت كذلك عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان. وأظهرت مشاهد ميدانية حجم الدمار الذي لحق بمفرق حي المقاصد بمدينة النبطية جنوبية لبنان جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة.

0: واستهدفت المدفعية الإسرائيلية طلت علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان. في الأثناء رصد مراسل التلفزيون العربي إدموس ياسين الأضرار في بلدة الغازية قرب صيدا جنوبية لبنان جراء قصف إسرائيلي.
1: هذه المنطقة هنا هي منطقة الغازية، مع الزميل شربل فرانسيس نشاهد أن هذا المستودع هنا، هذه الهنجرات هنا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنها بعيدة حوالي 50 كيلومتر. هذا المستودع كان عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم بالأفران، صناعة الحلويات، يعني هي معدات تم استهداف تخزينها هنا في هذا المجال، ونشاهد بعض ما تبقى من هذه المعدات هنا أيضا ومن هذه الآليات. الآن هناك محاولة من أصحاب هذه المستودعات أن تقوم بعملية رفع الركام وإنقاذ ما تبقى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا نتحدث هنا في الغازية، هذه البلدة هنا هي بعيدة حوالي 50 كيلومترا، وهذا المستودع تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. حضرتك من أصحاب
2: الساعة واحدة؟
1: حضرتك صاحبه للمحل؟
2: صحيح.
1: شو كان في هون للمحل؟
2: معدات أفران، كلها معدات أفران، أفران، عجانات، خفاءات، معدات أفران، كلها معدات أفران، حتى الأرمة تعيته مكتوب عليها معدات أفران. نحن بالذات لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا تركي، شو بعرف، ما بعرف نصيبنا.
1: شو راح تعملوا هلا؟ يعني عم تجربوا تنغزوا بعض؟
2: عندي مستودع بالمدينة الصناعية عم بنقول له هونيك، هلا بقى كلها مكسرة، شو بدي أعمل؟
1: ليش صار لك فاتح هيدا المكان؟
2: صار لي 6 أشهر هون فتحت، 6 أشهر بالضبط، بواحد فتحت، وبقى كلها استوردتها من برا بهالفترة 6 أشهر.
1: شو رأيك بس جيت شفت هالمشهد هون؟ وقت جيت شفت هالمشهد هون شو كان؟
2: إلي الله، بس إلي الله، أهم شيء إنه أنا أولادي بالنهار بيكونوا موجودين هون، ما ضربوني بالنهار، ضربوا بالليل، كتر خير الله، لأنه عندي ضفر كل ولد بس كل اللي شايفه ما أحبوا شيء.
1: شكرا الله ما في إصابات
2: أبدا، لا الحمد لله ولا أجرح، هاي كل أولادي هون الحمد لله بالدنيا، هاي أكبر نعمة.
1: الحمد لله على السلامة والله يعوضكم. إذن يعني هذا نموذج من بعض الأهداف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. يعني على وقع المفاوضات كانت هناك يعني غارات، وبعيدة منتصف الليل كانت هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وليس فقط ضمن جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع الغربي، وصولا إلى مشارف مدينة صيدا. وهذا نموذج لما نشاهده الآن من محاولات لرفع الركام، رفع الأضرار، الأغراض، ما تبقى من هذا المستودع الذي يقول صاحبه بأنه عبارة عن مستودع للأفران استوردها من الخارج، وفتح هذا المكان منذ 6 أشهر ولم تسقط إصابات في هذا المكان. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات حتى الآن، وبالتحديد استهدافات للقوات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، منطقة قلعة شقيف، وبالتالي عمليات حزب الله تتركز أيضا في القنطرة في القطاع الشرقي حتى هذه اللحظة.
0: هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جنوبية لبنان، وقد ذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال نهر الليطاني. طالب المستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان، وحمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال أن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا، واقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة. في الشأن الإيراني، قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية إيران للشؤون الحقوقية والدولية إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدولة الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمة الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمة الأمن والسلام.
3: فيما يتعلق بظروف السلم فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
0: في قطاع غزة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، ونقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى السرايا الميدانية التابعة لجمعية الهلال الأحمر. يواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع انعكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
4: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
5: كنا زمان كل شهر مرة ما تخرب معنا السيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف هنا السيارة صافة فش زيوت، والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي بألفين شيكل وفوق، كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
4: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
6: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية التي تتواجد حاليا، مركبات اصلا يعني معدومه تحتاج الى صيانه وتحتاج فهم الى زجاج وتحتاج الى كثير فهم من الامور لكي فهم يعني تصبح مركبه صالحه للاستخدام.
4: تجاوزت نسبه الدمار في الطرق الرئيسيه 80% وفق الاحصاءات الرسميه، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
7: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوماً بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: طلبت حركة حماس بتأجيل محادثات كانت مقررة الأربعاء مع الوسطاء في مصر في ظل ما وصفته بتعنت إسرائيل واستمرار الغارات على قطاع غزة، وأوضحت الحركة أن طلب التأجيل يأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية التي طاولت شقق سكنية وأحياء عدة في القطاع، ما يعقد جهود الوساطة الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
8: تحت جنح ليل دامس تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء مدينة غزة. مناطق سكنية مأهولة لا يعرف الهدوء لها طريقا ولا ينقطع عنها هدير سيارات الإسعاف. مشهد يعكس واقعا يتجاوز حدود التصعيد إلى حالة استنزاف مستمرة تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في قطاع يرزح تحت ضغط النار بالانقطاع. غارات إسرائيلية امتدت من شيخ رضوان إلى تل الهوى وصولا إلى مخيم الشاطئ غرب المدينة، مرورا بأحياء سكنية وشقق مدنية أخرى في مشهد يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مساحات واسعة من القطاع. أوصال هدنة بوساطة ترامب تتآكل مع كل غارة جديدة وتتراجع فرص الاستقرار أمام مشاهد الموت والدمار المتجددة، فعبارته وخروقات وقف إطلاق النار لم تعد كافية لوصف ما يجري في غزة. تصعيد ميداني تصفه إسرائيل بإجراءات تهدف إلى إحباط هجمات وشيكة بالتوازي مع استمرار القيود على دخول المساعدات فضلا عن توسيع سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع، في تطور تعتبره حركة حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. سياسة تعنة تمضي إسرائيل فيها وتستدعي إلزامها بوقف هجماتها وتسريع دخول ترتيبات إدارة القطاع، تقول حماس داعية الوسطاء إلى تحرك أكثر فاعلية، كما طالبت بتأجيل محادثات غير مباشرة كانت مقررة في القاهرة إلى حين وقف إسرائيل خروقاتها. في المقابل دعت الحركة مجلس السلام إلى توضيح موقفه من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن خطط للسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا. في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أن حكومته ستتخذ قراراتها بشأن غزة بالتشاور مع مجلس السلام لتحديد طبيعة الإجراءات المقبلة. تطورات تظهر فجوة واضحة بين بنود خطة السلام بوساطة أمريكية وإمكانية تطبيقها على الأرض، ما يبقي مسار التسوية معلقا بين التعهدات الدولية وتعقيدات الواقع الميداني.
0: في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب بنيراني جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل قرب مدينة رام الله. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة البالغ من العمر 18 عاما برصاص الاحتلال في قرية بتين واحتجاز جثمانه، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركباته. حذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أراضي قلنديا شمال غرب القدس، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن التهامه عشرات الدنمات من أراضي البلدة.
9: استيطان بالنفايات، عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلنديا شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنمات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلنديا باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة. في قلنديا لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
0: أكدت مجموعة الدول العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لسفراء الدول الأعضاء في المجموعتين إلى جانب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، بالتزامن مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد منصور على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
10: في غزة احتلت إسرائيل 53% ثم وسعتها إلى 60% من الأرض، ونتنياهو يقول إنه سيوسع الاحتلال إلى 70%، بالتالي احتلال 70% من غزة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. والأهم أن سموتريتش ونتنياهو وبن كفير يقولون إنهم سيدمرون حل الدولتين، وهم يتخذون خطوات عملية في هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين والبدء بتسجيل الأراضي لإتاحتها أمام اليهود في الأراضي المحتلة.
0: ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي لجنة دولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري أن القرار يبقى فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات بدون إبطاء تكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
10: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بالصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قراراً كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً أو واقعياً كافياً لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولا سريعا ومنتظما للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. فوفق مكتب إعلام الأسرى، يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالا طبيا متواصلا وحرمانا من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفا من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
11: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
10: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
0: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي لأن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
12: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم إعادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
0: انطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء علي الزيدي على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استمرارا لتصديق التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصة هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد أغلاق مضيق هرمز.

0: انا الصايق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل انواع البضايع حتى الادوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب، خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننساد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تاذوا، كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق هرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل تاذينا من مضيق هرمز، كانسد مضيق هرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا تعرف ورانا قصيد، ابو التايرات يريد ابو الباترات يريد تعرف يعني، وصاحبين عوائل يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق هرمز اكو عالم رجعت من الفارق واكو عالم حيل تاذت. مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق هرمز.
3: تعرض السوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيلا منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور. في التقرير التالي يحلل فريق مسبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيفية ابتلاع مياه الفرات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة الفيضان غير المسبوق في شمال وشرق سوريا.
4: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلته مدراراً فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضاً بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعية أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصنيف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019 بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيراً في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور مشروع جنوب شرق الأناضول التركي. ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلب سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحياناً وبالاً على سوريا إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30% و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضاً تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضاً إلى فتح سد بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأخبار الصناعية أن سد بيرجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية صانع عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضا أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعا مماثلا طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و 31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلا غمرت بين 13 و 31 من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل الاثنين من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلا يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة ب18 من مايو أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتينل الاثنين لضفة الفرات المقابلة لناحية التبني باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص 1 و 1 بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبني على مدار السنوات 9 الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود. لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
5: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
6: ومن غمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمور وبيتي مغمور.
3: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية في السودان مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات ونزوح آلاف السكان جراء أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وقالت المجموعة في بيان إن الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي في منطقة كبن لا تزال مستمرة وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف البيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة عشرات آخرين، معتبرا أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني. أعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرات المقاتلين. وكان الجيش السوداني قد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع. افتتح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس محطتي سوبا وبند التحويليتين بولاية الخرطوم بعد تعرضهما لأضرار ودمار جراء الحرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي في الولاية. وتعد محطة سوبا من أكبر المحطات التحويلية في الخرطوم، حيث تغذي القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بمناطق جنوب الخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة. وقال رئيس الوزراء كامل إدريس ردا على مراسل التلفزيون العربي أن الدولة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لتعزيز استقرار مصادر الكهرباء مستقبلا.
7: يعني كل هذه الإمكانات الكبيرة من موارد السودان النائمة والقائمة سوف نسخرها في مستقبل الأيام إن شاء الله، وفقا لهذه الرؤية التي سوف أيضا نرفدها لأهل الإعلام لكي تتوفر هذه الإمكانات الكبيرة للسودان. يعني في هذه الحرب محنة ومنحة، المحنة أنتم تعرفونها جميعا، والمنحة هي عادة التفكير في استنفار إمكانات هذا البلد العظيم الذي وأقولها بكل ثقة وشجاعة سوف يكون من أقوى وأغنى بلدان العالم.
3: تشهد العاصمة مقديشو هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات التي دارت في محيط منزل رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري، حيث تسيطر الشرطة الصومالية على المنزل بعد ساعات من المواجهات العنيفة التي بدأت مساء أمس. ويشهد شرق العاصمة مواجهات متقطعة بين مسلحين موالين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد والشرطة الصومالية.
8: شهدت هذه المنطقة مواجهات عنيفة بين شرطة الصومالية وحرس الرئيس الحكومة الصومالية الأسبق حسن علي خيري. انتهت هذه المواجهات صباح اليوم بعد أن تدخل عدد من أعضاء الحكومة الفدرالية والزعماء التقليديين من أجل فك الاشتباك بين الجانبين. حاليا هناك اجتماعات مكثفة بين رئيس الحكومة الأسبق حسن علي خيري وبين عدد من أعضاء الحكومة الفدرالية في إحدى الفنادق في العاصمة مقدشو. هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة أدت إلى نزوح عدد من سكان. في المقابل أيضا هناك اشتباكات عنيفة حاليا تجري في شرق العاصمة مقدشو بين الشرطة الصومالية ومسلحين تابعين للرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد. هذه المواجهات تأتي بعد أن دعت القوى المعارضة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة مقدشو رفضا للتمديد الذي أعلنه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الشهر الماضي. نقطة الخلاف والجدل بين المعارضة وقوى بين المعارضة الصومالية والحكومة الفدرالية. الشافعي عبدون التلفزيون العربي مقدشو.
3: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي، مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي لعقد اجتماع مباشر لإنهاء الحرب.
9: بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب يتجدد الحديث عن قمة مباشرة بين موسكو وكييف وسط حراك دبلوماسي تقوده واشنطن لدفع الطرفين نحو تسوية محتملة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا يتماشى مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن نجاح أي اتفاق يتطلب قبول كييف بهذه التفاهمات.
10: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
9: وفي الوقت نفسه رفض بوتين منح دول الاتحاد الأوروبي دور الوسيط في محادثات السلام، معتبرا أنها ليست طرفا محايدا في النزاع. أما الكريملين فنقل إشارات إيجابية وحذرة، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو في أي وقت. في المقابل دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، مقترحا عقد قمة ثنائية بينهما. زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى مراقبة تنفيذ الهدنة في موسكو وكييف. وفي واشنطن رحب ترامب باحتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين، معتبرا أن اجتماع بوتين وزيلينسكي سيكون أمرا رائعا على حد وصفه.
11: أنا سعيد للغاية لأنهم يتحدثون عن اللقاء، أعتقد أننا ساهمنا في ذلك وسيكون من الرائع لو اجتمعوا، يجب عليهم إنجاز ذلك.
9: وبين حديث موسكو عن تفاهمات ودعوات كييف إلى قمة مباشرة، يختبر المسار السياسي مجددا فرص الانتقال من إدارة الحرب إلى التفاوض على إنهائها.
3: هبط بيتكوين عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة التي تخشى عودة البنوك المركزية لنهج رفع معدلات الفائدة بفعل التضخم الذي نتج عن الحرب.
12: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط، إنها العملات المشفرة والتي يبدو أنها تدفع ثمن فاتورة التضخم الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية. بيتكوين القيادية تهاوت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب لتقترب من عتبة 62 ألف دولار، أمر يأتي مع عودة التضخم ليطل برأسه في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات تفوق 3%، وتلميح بروكسل بقرب رفعها لمعدلات الفائدة لكبح جماح صعود أسعار السلع في القارة العجوز. لكن المنغصات التي أربكت العملات المشفرة لا تقتصر على ذلك، بل شملت أيضا قيام واشنطن بمصادرة مليار دولار إيرانية من هذه السوق الرقمية، خطوة دفعت دولا وأطرافا أخرى للتخوف من وصول اليد الأمريكية إلى ممتلكاتها من بيتكوين وشقيقاتها، فآثرت بيع بعض حيازاتها. عامل آخر أثر سلبا على هذه السوق ويتمثل في سحب المستثمرين زهاء 4 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة، سلوك أقدم عليه هؤلاء على مدار 12 يوما متوالية. لكن المفاجأة الأخرى غير السارة لمحترفي وهواة هذه السوق تتجسد في قيام إحدى أكبر الشركات الحائزة لبيتكوين ببيع بعض ملكياتها في العملة الرقمية، والحديث هنا عن الأمريكية استراتيجي، مخالفة بذلك سياساتها المتمثلة في التشبث بهذا الأصل لمدى الحياة. على مدار عام فقدت بيتكوين 40% من قيمتها، لتفصل علاقتها الوطيدة بمؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم التكنولوجية، والذي استفاد من صعود نجم شركات الذكاء الاصطناعي مكتسبا 38% في عام واحد أيضا. صحيح أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقتصر على 2.25 تريليون دولار، أي أقل من نصف تقييم كل من عملاقي التكنولوجيا انفيديا وأبل، لكنها سوق اجتذبت عشرات آلاف الراغبين في تنويع أصولهم أو أولئك الباحثين عن تحقيق الربح السريع قبل أن يصطدموا بجدار الحرب مع إيران بقرار من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الساعي لتحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين.
3: يعتبر ميناء سافانا أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة وأحد من أفضلها اتصالاً بالأسواق العالمية. هذا الميناء تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي.
13: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة، يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا، إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
14: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
13: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية، وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل 14,000 شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
15: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
13: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
16: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا، ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
13: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما محمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
3: تسلط الصحف العالمية الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن تقليص صلاحيات ترامب في إيران، إضافة إلى أسلوب طهران في إطالة أمد المفاوضات. الموقف في إيران مما يحدث في لبنان وانعكاسات ذلك على المحادثات مع واشنطن.
10: في صحيفة الجارديان البريطانية كتب روبرت تيت عن دلائل تصويت مجلس النواب ضد صلاحية ترامب، وأن مجلس النواب الأمريكي وجه توبيخا شديدا لدونالد ترامب بشأن حربه على إيران، حيث أيد النواب خطوة لإجباره على طلب موافقة الكونغرس أو سحب القوات الأمريكية. ويعتبر الكاتب أن تأثير التصويت يبدو رمزيا إلى حد كبير، إذ لم يطرح بعد ما إذا كانت نسخة مجلس النواب تتمتع بقوة القانون حتى لو أقرها مجلس الشيوخ أيضا، لكنه كان دليلا واضحا على استعداد شريحة من الجمهوريين لتحدي ترامب. ويشير الكاتب إلى أن التصويت الأخير يأتي تزامنا مع فشل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع المستمر منذ 3 أشهر، على الرغم من الادعاءات المتكررة من قبل ترامب وكبار مسؤوليه بأن الاتفاق بات وشيكا. ويرى الكاتب أن هذا التصويت يمثل امتدادا لما تظهره استطلاعات الرأي حول انخفاض الدعم الشعبي للحرب، وسط مخاوف بين الجمهوريين من أن الغضب من ارتفاع تكاليف الوقود الذي أثارته الحرب سيكلف الحزب خسارة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وفي السياق ذاته كتبت كيت سانتاليز في موقع أكسيوس الأمريكي حول حتمية تطبيق القرار على الرئيس الأمريكي، وأن مجلس النواب أقر قرارا لكبح جماح الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس ترامب في إيران في أول اعتراض ناجح من الكونغرس لجهود ترامب الحربية ضد إيران بعد فشل محاولات متعددة قادها الديمقراطيون لتقليص صلاحية الحرب. وتلفت الكاتبة إلى أن الإجراء لا يزال يحتاج إلى أن يمرر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، ويمكن لترامب أن يستخدم حق النقد ضده، إلا أنه يكشف عن تراجع شعبية الحرب حتى بين الجمهوريين. وتشير الكاتبة إلى أن الجمهوريين دعموا بشكل كبير حملة ترامب العسكرية، لكن القلق داخل الحزب ازداد مع استمرار الصراع دون تقويض من الكونغرس وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وتنوه الكاتبة إلى أن مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب والتي انقضت الآن تنص على سحب القوات الأمريكية دون موافقة الكونغرس، إلا أن البيت الأبيض يزعم أن هذا الشرط لا ينطبق بسبب وقف إطلاق النار. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونقرأ فيها مقالا عن أسباب تجنب الرئيس الأمريكي العودة للحرب ضد إيران، وأن ترامب أبلغ مساعديه أنه سيعود للحرب ضد إيران إذا قتلت طهران جنودا أمريكيين، ما يعني أن الرئيس قد يكون على استعداد لتحمل تصعيدات صغيرة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط. وتلفت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإيران شهدتا هذا الأسبوع بعضا من أعنف المعارك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن واشنطن ترى أن الهجمات المتبادلة دفاعية بحتة وليست اندلاعا جديدا لحرب شاملة. وتعتقد الصحيفة أن الهجمات المتكررة تزيد الضغط على ترامب وتثير شكوك حول جدوى وقف إطلاق النار على المدى الطويل، لكن البيت الأبيض يريد بأي شكل التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. وترى الصحيفة أن ترامب يفضل إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، غير أن تصعيد إيران لهجماتها على أهداف إقليمية يعقد مهمة الرئيس الأمريكي أمام أعضاء إدارته ودول المنطقة. وفي صحيفة إنديبندنت البريطانية ناقشت ميرا بوت استراتيجية إيران في التعامل مع المفاوضات، ورأت أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب على البلاد تتعثر منذ أسابيع، حيث لا يزال كلا الجانبين متشبثين بمواقفهما بشأن قضايا رئيسية تشمل التطوير النووي والوضع في لبنان. وتعتبر الكاتبة أن استراتيجية إيران العسكرية التي تتوافق مع حرب الاستنزاف تؤكد أن طهران مستعدة لتحمل أسابيع من المفاوضات الشديدة في محاولة لتحقيق ما تريد على المدى الطويل. وتلفت الكاتبة إلى أن ترامب الذي أصر مع بداية الحرب أنه لن يشعر بالملل ولن يستسلم وإن طال أمد المفاوضات، بدأ الآن يراجع حساباته ويفضل التوصل إلى حل سريع خشية جر الولايات المتحدة إلى حرب أبدية تعيد أفغانستان إلى الأذهان. وترى الكاتبة أن إطالة إيران أمد المفاوضات والحفاظ على الغموض وانتزاع تنازلات تدريجية ليست خطوة تمهد لإفشال المحادثات، بل هي جزء من الاستراتيجية الإيرانية المعروفة بسياسة البازار التي تعد عنصرا أساسيا لإنجاحها وفق الأهداف الإيرانية. ختاما نقرأ في موقع دهيل الأمريكي مقال فيليب تيموتيجا ولورا كيلي حول ورقة لبنان الرابحة بيد إيران، وأن طهران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثات السلام مع الولايات المتحدة مستغلة التوترات بين الرئيس ترامب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المفاوضات. ويذكر الكاتبان بأن الولايات المتحدة سعت مرارا لإنهاء القتال في لبنان من خلال الجمع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، إلى أن انسحاب إسرائيل من بيروت سيمثل انتصارا لطهران التي اشترطت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب يبدو مستعدا للتخلي عن المفاوضات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني أملا في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن هذه الصفقة المحدودة تبدو بعيدة المنال ما لم يتمكن ترامب من كبح جماح نتنياهو في لبنان. ويرى الكاتبان أن الأصوات الإسرائيلية والأمريكية الداعمة لها تعتبر أن مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل بالتراجع ضد حزب الله تعزز قوة الجماعة المسلحة، مما يؤدي إلى عرقلة أهداف الولايات المتحدة المتمثلة في تعزيز الحكومة ببيروت.
3: أهلا بكم إلى هذه التغطية من التلفزيون العربي، ونبدأ من لبنان. قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي أن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. مقابل ذلك أعلن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء

0: وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
1: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدق ما قلناه آنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
0: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف، وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة، مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
2: هذا ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية الخميس على بلدات عدة جنوب لبنان. وأحصت الوزارة استشهاد 5 أشخاص وإصابة امرأة في غارة على بلدة صحمر في منطقة البقاع الغربي، و3 شهداء في غارة على منطقة المساكن في قضاء صور جنوبا. وأسفرت كذلك عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جنوبي لبنان. وقد ذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال نهر الليطاني. طالب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان. وحمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال أن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. واقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة. وفي الشأن الإيراني أيضا، قال كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران للشؤون الحقوقية والدولية أن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
3: فيما يتعلق بظروف السلم، فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن. وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة، أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
2: في قطاع غزة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبي وسط مدينة غزة. ونقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى السرايا الميدانية التابعة لجمعية الهلال الأحمر. يواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع انعكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.

0: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
1: كنا زمان كل شهر مرة لما تخرب معنا السيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف هنا السيارة صافرة فش زيوت. والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي ب 2000 شيكل وفوق. كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
0: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
2: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية، التي تتواجد حاليا مركبات أصلا يعني معدومة تحتاج إلى صيانة وتحتاج فهم إلى زجاج وتحتاج إلى كثير فهم من الأمور لكي فهم يعني تصبح مركبة صالحة للاستخدام.
0: تجاوزت نسبة الدمار في الطرق الرئيسية 80% وفق الإحصاءات الرسمية، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
3: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب من نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيد منتصف الليل قرب مدينة رام الله. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدي البالغ من العمر 18 عاما برصاص الاحتلال في قرية بيتين واحتجاز جثمانه، بما زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركباته. حذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أراضي قلندية شمال غرب القدس، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن التهامه عشرات الدنمات من أراضي البلدة.
5: استيطان بالنفايات، عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلندية شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع، مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلندية بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام، سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنمات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلنديا باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة. في قلنديا لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
4: أكدت مجموعة الدول العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
6: في غزة احتلت إسرائيل 53% ثم وسعتها إلى 60% من الأرض، ونتنياهو يقول إنه سيوسع الاحتلال إلى 70%، بالتالي احتلال 70% من غزة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. والأهم أن سموتريتش ونتنياهو وبنكفير يقولون إنهم سيدمرون حل الدولتين، وهم يتخذون خطوات عملية في هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين والبدء بتسجيل الأراضي لإتاحتها أمام اليهود في الأراضي المحتلة.
4: أعلنت إسرائيل افتتاح أول سفارة لها في ليوبليانا في خطوة قالت أنها تمثل بداية مرحلة جديدة من العلاقات مع سلوفينيا عقب تشكيل حكومة جديدة برئاسة يانيز يانشا. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساهر إن افتتاح السفارة يشكل بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية، معربا عن أمله في إعادة بناء الشراكة وتعزيزها. وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا في عهد الحكومة السابقة بقيادة روبرت كولوب بعد اعترافها بدولة فلسطين عام 2024 وانتقادها الحرب الإسرائيلية على غزة. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن القرار يبقى فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات بدون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
6: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بالصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرارا كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساسا قانونيا أو واقعيا كافيا لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولا سريعا ومنتظما للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. فوفق مكتب إعلام الأسرى، يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالا طبيا متواصلا وحرمانا من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفا من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
7: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
6: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
4: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
8: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم إعادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
4: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: أنا السائق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل أنواع البضائع حتى الأدوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على هالروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارغ، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز، احنا بعد ما ننساد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تأذوا، يعني مو بس ثاني الاف السواق تأذوا، كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل، صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل تأذينا من مضيق خرمز، كانساد مضيق خرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا، تعرف ورانا قصيد، ابو التائرات يريد، ابو الباترات يريد، تعرف يعني، وصاحبين عوائل، يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق خرمز اكو عالم رجعت من الفارق، واكو عالم حيل تاذت، مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية في السودان مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات ونزوح آلاف السكان جراء أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وقالت المجموعة في بيان إن الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي في منطقة كبم لا تزال مستمرة وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف البيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة العشرات، معتبرا أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني.
4: سلام.
3: أعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرات المقاتلين. وكان الجيش السوداني قد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة القوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع وحلفائها. افتتح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس محطتي سوبا وبانتا التحويليتين بولاية الخرطوم بعد تعرضهما لأضرار ودمار جراء الحرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي بالولاية. وتعد محطة سوبا من أكبر المحطات التحويلية في الخرطوم، إذ تغذي القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بمناطق جنوب الخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة. وقال رئيس الوزراء كامل إدريس ردا على مراسل التلفزيون العربي أن الدولة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لتعزيز استقرار مصادر الكهرباء مستقبلا.
5: يعني كل هذه الإمكانات الكبيرة من موارد السودان النائمة والقائمة سوف نسخرها في مستقبل الأيام إن شاء الله، وفقا لهذه الرؤية التي سوف أيضا نرفدها لأهل الإعلام لكي تتوفر هذه الإمكانات الكبيرة للسودان. يعني في هذه الحرب محنة ومنحة، المحنة أنتم تعرفونها جميعا، والمنحة هي عادة التفكير في استنفار إمكانات هذا البلد العظيم الذي وأقولها بكل ثقة وشجاعة سوف يكون من أقوى وأغنى بلدان العالم.
3: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي، مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى عقد اجتماع مباشر لإنهاء الحرب.
4: بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب يتجدد الحديث عن قمة مباشرة بين موسكو وكييف وسط حراك دبلوماسي تقوده واشنطن لدفع الطرفين نحو تسوية محتملة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا يتماشى مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن نجاح أي اتفاق يتطلب قبول كييف بهذه التفاهمات.
6: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات، وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
4: وفي الوقت نفسه رفض بوتين منح دول الاتحاد الأوروبي دور الوسيط في محادثات السلام، معتبرا أنها ليست طرفا محايدا في النزاع. أما الكريملين فنقل إشارات إيجابية وحذرة، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو في أي وقت. في المقابل دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، مقترحا عقد قمة ثنائية بينهما. زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى مراقبة تنفيذ الهدنة في موسكو وكييف. وفي واشنطن رحب ترامب باحتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين، معتبرا أن اجتماع بوتين وزيلينسكي سيكون أمرا رائعا على حد وصفه.
7: أنا سعيد للغاية لأنهم يتحدثون عن اللقاء، أعتقد أننا ساهمنا في ذلك وسيكون من الرائع لو اجتمعوا، يجب عليهم إنجاز ذلك.
4: وبين حديث موسكو عن تفاهمات ودعوات كييف إلى قمة مباشرة، يختبر المسار السياسي مجددا فرص الانتقال من إدارة
3: تامت باكستان الهند باستخدام المياه كسلاح، محذرة من أن مشروعين تعتزم الهند تنفيذهما على مجاري مائية عابرة للحدود ينتهكان معاهدة مياه السند ويهددان الأمن المائي والغذائي للبلاد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن نيو دلهي لم تتشاور مع إسلام أباد بشأن المشروعين المرتبطين بنهر تشناب، معتبرا أن الخطوة تحمل تداعيات خطرة على الاستقرار الإقليمي، وأكد أن باكستان تحتفظ بجميع الخيارات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية. أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياس كانيل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به، ولم ترد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب للتعليق على العقوبات التي شملت 4 أشخاص و5 كيانات من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. يشغل دياس كانيل منصب رئيس كوبا منذ 2018 عندما تولى السلطة خلفا لراؤول كاسترو شقيق الرئيس السابق فيدل كاسترو. يعد ميناء سافانا أسرع الموانئ نموا في الولايات المتحدة وواحد من أفضلها اتصالا بالأسواق العالمية. هذا الميناء تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي.
8: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
9: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
8: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية، وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل14,000 شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
10: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
8: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
11: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا، ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
8: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما وحمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
12: نهاية هذه النشرة الأخبارية. الآن متابعة لإعادة برنامج اقتصادكم.
13: ماذا يعني للمواطن الإيراني اشتعال الأسعار بشكل جنوني وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية؟ كيف ينظر إلى مشروع أنبوب غاز الصحراء بين الجزائر ونيجيريا والنيجر على خريطة الطاقة الإفريقية والعالمية؟ هل فعلاً تحول مونديال 2026 إلى بطولة الأثرياء بسبب التكلفة الباهظة لحضور فعالياتها؟

0: على معدل التضخم في إيران منذ الحرب العالمية الثانية، أرقام شهر مايو تفتح الباب أمام واحد من أخطر السيناريوهات الاقتصادية في تاريخ البلاد الحديث، فالتضخم السنوي ارتفع إلى أكثر من 77% وتجاوز تضخم الغذاء 130% وفق بيانات البنك المركزي. ومع كل هزة في سوق الصرف تنتقل الصدمة سريعاً إلى أسعار الغذاء والدواء والنقل والرعاية الصحية، والغلاء في إيران لم يعد يضرب كل القطاعات بنفس الوتيرة. ففي مايو ارتفع التضخم السنوي للسلع إلى نحو 114% مقابل 42% فقط للخدمات، ما يعكس اتساع الفجوة المعيشية. قطاع الصحة والعلاج تصدر قائمة التضخم الشهري بارتفاع يقارب 24% ليصبح الحصول على الرعاية الطبية أكثر كلفة على الإيرانيين. تله قطاع الأثاث والخدمات المنزلية ثم النقل في موجة ارتفاعات تضغط بقوة على حياة الأسر اليومية. بينما تتضاعف أسعار السلع الأساسية، تتحدث الأوساط الاقتصادية عن ضغوط غير مسبوقة على الطبقة الوسطى واحتمال اقتراب التضخم من حاجز 100%، في حين تتآكل القدرة الشرائية للأسر بوتيرة متسارعة. الاقتصاد الإيراني يواجه اليوم مزيجاً معقداً من الأزمات، حروب متتالية، عقوبات اقتصادية وتراجع في سعر العملة، واختلالات مصرفية وعجز مزمن في الموازنة. وفي وقت تحاول فيه الحكومة إيجاد توازن بين تمويل الاقتصاد وكبح الأسعار، يحذر خبراء من أن الاعتماد على حلول مؤقتة مثل زيادة الواردات أو ضخ السيولة قد يؤجل الانفجار ولا يمنعه. فهل تتحول الأزمة الاقتصادية إلى التحدي الأكبر أمام طهران بعد الحرب؟ للحديث عن المشهد الاقتصادي في إيران ينضم إلينا مراسلنا من طهران حسام دياب. أهلا بك حسام. حسام، كيف انعكس تراجع سعر الريال الإيراني وتقلبات سوق الصرف على أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق؟
1: هناك مثل شعبي دارج بين الإيرانيين منذ سنوات طويلة عندما يريدون توصيف الحالة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم، فإما أن يتحدثون بإيجابية عن موائدهم أو بشكل سلبي، بمعنى أن المائدة اليوم كانت متسعة، فهذا يعني بأن الحالة كانت جيدة من الناحية الاقتصادية. وإن أرادوا الحديث عكس ذلك، يتحدث الإيرانيون ويصفون المشهد بأنهم أو بشكل عام يقولون المائدة اليوم كانت ضيقة للغاية، بمعنى أن وجباتهم اليومية اقتصرت على الشيء اليسير. ربما هذا الوجع الإيراني موجود منذ بداية الثورة الإيرانية، على اعتبار أن إيران أتت بشعارات كبرى منذ تلك الفترة على مستوى استهلاك الطاقة المجاني للشعب الإيراني، وعلى مستوى المشاريع التي كانت في ذهن الإيرانيين منذ حوالي 40 عاما لتحسين الاقتصاد وتنشيط الحياة وتحويل إيران إلى قطب اقتصادي من الأقطاب في المنطقة. هذا لم يتم في نهاية المطاف، أو ربما يسير ببطء شديد نتيجة العامل الرئيسي والأول، العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات الغربية. نعم. التي تلقي طيب. بظلالها في أي بلد كان، وليس فقط في إيران، على سؤال. حال المواطن الإيراني.
0: نعم، هل هناك نقص فعلي في بعض السلع نتيجة قيود الاستيراد والإنتاج؟
1: حتى الآن لا، إيران من الناحية الاقتصادية بلد منتج إن صح التعبير، لديه الكثير من الموارد، لكن هذه الموارد التي يقوم بإنتاجها وكون حركة الاستيراد والتصدير لا تسير بشكل طبيعي نتيجة العديد من العوائق، فإن هذه السلع موجودة في الأسواق بشكل عام، لكنها تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية. هذا يدفع الحكومة الإيرانية والحكومات المتلاحقة إن صح التعبير للبحث عن بدائل ترضي بها الشرائح الدنيا من المجتمع الإيراني، لربما المواطن العادي الذي كان يشتري نوع ما من السلع الأساسية ذو كيفية جيدة بسعر معين، نتيجة الارتفاع أو التضخم الذي يغزو الأسواق الإيرانية من عام إلى آخر. نتحدث عن أرقام تجاوزت 70%، وهناك تقارير تتحدث عن أن هذه الأزمة، أزمة التضخم، في الأموال الإيرانية قد ترتفع إلى أرقام أكثر من ذلك في حال استمرت العقوبات الغربية، يتجه المواطن الإيراني لإيجاد بدائل أو للاقتصاد. البدائل الغذائية في المواد الأساسية قد تكون أقل جودة إن صح التعبير، هذا ينعكس صحيا على حالة المواطن الصحية إن صح التعبير، لكن لا بديل سوى شراء هذه المواد. في المقابل قد لا تلتزم بعض العوائل بهذه النقطة، وقد تستمر بشراء السلع التي اعتادت على شرائها وإن كانت بكميات أقل نتيجة عدم قدرتهم على مواكبة القدرة الشرائية بشكل عام، وعدم القدرة الشرائية إن صح التعبير لشراء هذه السلع كما كانت في أسعارها السابقة.
0: طيب حسام، كيف تتعامل الحكومة مع ملف الدعم في ظل الضغوط التضخمية؟
1: مسألة الدعم هي ملف معقد للغاية بالنسبة للحكومات الإيرانية. هذه الحكومة بالتحديد حكومة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تعاني كثيرا على مستوى أسعار الدعم، ما دفعها لتخفيف ما كان يسمى بالسعر الترجيحي الذي يقدم لبعض المستوردين، بمعنى سعر الدولار الموجود في السوق الحرة يقدم بأسعار منخفضة جدا للمستوردين، أو ما يسمون هنا باللغة الإنجليزية بالتراستيز أو الموثوقون إن صح التعبير. هؤلاء الأشخاص قادرون على أخذ سعر الدولار بقيمة متدنية من الحكومة الإيرانية واستيراد المواد الغذائية من الخارج. الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب أدركت هذه اللعبة وقامت بحصار إيران من الناحية المالية بشكل مكثف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما منع هؤلاء الموثوقون من وجهة نظر الحكومة الإيرانية من استرداد الأموال الموجودة في الخارج، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى إلغاء هذه الفكرة تدريجيا حول بعض لبعض المستثمرين وبعض المستوردين وحول بعض المواد الأساسية التي كان من المفترض لهؤلاء الموثوقون أو هؤلاء التجار الإتيان بها من الخارج كالقمح وغيرها من السلع الأساسية، والتوجه نحو التوجيه أو دفع هذه المبالغ بشكل مباشر للمواطن الإيراني عبر مبالغ تسلم لهم شهريا عبر بطاقاتهم البنكية، أو الاتجاه نحو نقطة أخرى أو بخطوة أخرى تعتمد على تقديم بطاقات تموينية للمواطنين الإيرانيين. هذه البطاقات تخول لهم شراء هذه المواد الأساسية بسلع متدنية ولكن من مراكز محددة تحددها الحكومة الإيرانية بالتعاون مع المؤسسات التموينية التابعة لوزارة الاقتصاد وغيرها من المؤسسات والوزارات والجهات الرسمية.
0: حسام، ما أبرز المخاطر التي تحذر منها الأوساط الاقتصادية خصوصا في الأشهر المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟
1: نتحدث عن السيناريو الأسوأ، هو أن يقوم الداخل بالتحرك مجددا. لربما من يتابع الوضع السياسي والمشهد العام في إيران يرى بأن إحدى الشعارات التي ترفعها إيران حاليا بعد الحرب الأخيرة حرب الأربعين يوما هي قدرة البلاد على تحقيق أو الحفاظ على وحدة الداخل ومنع ما تسميه إيران بالمؤامرات الخارجية. نتذكر أنه خلال الأعوام الست الماضية كان هناك ثلاث تحركات على المستوى الشعبي، اثنان منها إن صح التعبير كانت على خلفيات اقتصادية. حتى التحرك الشعبي الأخير مطلع العام الحالي وقبيل الحرب الأخيرة حرب الأربعين يوما أيضا أتى على خلفية اقتصادية، قاد البلاد لمواجهات بين الشارع من ناحية، شرائح مختلفة من الشباب الإيراني مع القوات الأمن الإيرانية، ما دفع الحكومة الإيرانية للتحرك سريعا للقيام ببعض الإجراءات الطارئة منها محاسبة بعض المقصرين في الداخل، توقيف بعض التجار الذين ساهموا بالتلاعب بحسب بعض السرديات في سوق العملة الوطنية، المساهمة أيضا برفع نسب التضخم وتراجع العملة الوطنية. هذا السيناريو الأسوأ، إن لم يتحقق هذا السيناريو فكل الأمور الأخرى ممكنة من وجهة نظر الحكومة الإيرانية، خاصة إن جرى التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، حينها ستفتح خزانة الأموال الأمريكية ربما أو الإيرانية إن صح التعبير لاسترداد إيران أموالها ولو جزئيا من الخارج. تقول إيران بأن الخطوة الأولى التي ستقوم بها بعد استرداد هذه الأموال هي ضخها في الأسواق الإيرانية لتحقيق التوازن المطلوب.
0: من طهران حسام دياب مراسلنا، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: أنبوب غاز الصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا يدخل محطة التنفيذ. المشروع الذي تترقبه أسواق الطاقة العالمية والأوروبية شهد دفعة جديدة بعد اتفاق الدول الإفريقية الثلاث على اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى الخاصة به والشروع في الإجراءات العملية المرتبطة بتنفيذه. وأعلن خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمشروع عن انطلاق أشغال إنجاز الجزء الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء في خطوة مهمة لتنفيذه. ويستهدف المشروع نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر وصولاً إلى الجزائر ومنها إلى الأسواق الأوروبية عبر أنبوب يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر وبطاقة تصديرية تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنوياً. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 13 مليار دولار، ما يجعله أحد أكبر مشروعات الطاقة في إفريقيا، مع توقعات بأن يسهم في تعزيز إمدادات الغاز العالمية ودعم البنية التحتية في الدول التي يمر بها. للحديث عن الموضوع تنضم إلينا مراسلة الجزائر فاطمة أحميديتي. أهلا بك فاطمة. فاطمة، نتائج الاجتماع الوزاري الخامس لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، ماذا يعني اعتماد الدراسة النهائية وما طبيعة الأشغال في الجزء الجزائري؟
1: أمس كما ذكرت اجتمع وزراء المحروقات والطاقة لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا هنا في العاصمة الجزائرية في الاجتماع الخامس لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. ومن مخرجات هذا الاجتماع وأهم مخرجات هذا الاجتماع هو الانطلاق رسميا في إنجاز هذا الأنبوب في شطره الجزائري. ألين في هذه اللحظات التي نتحدث فيها الآن عن هذا الأنبوب يتواجد وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب رفقة وزراء الطاقة للنيجر ونيجيريا رفقة وفد من المؤسسات الطاقوية للبلدان الثلاث، يتواجدون حاليا في مدينة أدرار بالجنوب الجزائري للإعلان الرسمي عن انطلاق المشروع من هنا من الشطر الجزائري من الجنوب الجزائري بمنطقة أدرار بالجنوب الجزائري. أمس تم اعتماد خطة المجموعة التقنية أو التقنيين الذين درسوا هذا المشروع الدراسة الاستراتيجية له طيلة الفترة الماضية، وبالتالي الدخول في مرحلة الإنجاز وانتهاء المرحلة النظرية.
0: نعم، طيب يعني برأيك يعني ما دور سونوتراك في تنفيذ هذا المشروع؟
1: نعم، سونوتراك كما تعلمين أنه لديها خبرة كبيرة وواسعة تاريخيا في مجال تنفيذ أنابيب الغاز العابرة للصحراء. أنبوب الغاز الذي ينطلق من حقول وارم بنيجيريا والذي يمتد على مسافة داخل نيجيريا مسافة 1700 كيلومتر ليدخل الحدود مع النيجر، ويقطع مسافة 800 كيلومتر من جنوب النيجر إلى الجنوب الجزائري، بعدها سيقطع مسافة 2300 كيلومتر من الجنوب الجزائري إلى موانئ الجزائر بشمال الجزائري، كل هذا بهدف نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الموانئ الجزائرية وإلى العالم. لحد الآن سوناتراك قامت بالدراسة الميدانية وبتكوين إطارات في كل من الدول في كل من النيجر، إضافة إلى التعاون مع إطارات المؤسسات النفطية في نيجيريا. الآن سوناتراك ستعمل على الإشراف التقني على أنابيب الغاز هنا في الجزائر وأيضا في منطقة العبور في النيجر في منطقة العبور النيجر. هذا الأنبوب الغاز إلين يعتبر مكتمل عدد من أجزائها. التحدي الحقيقي بالنسبة للدول الثلاث هو مناطق الربط لهذه الأنابيب، لأن الدول الثلاث تقول بأن البنى التحتية لهذا الأنبوب عمليا منجزة. في نيجيريا تقريبا 90% من هذا الأنبوب تصل إلى مشارف النيجر، وبالنسبة للجزائر البنى التحتية مؤسسة لهذا الأنبوب العابر للصحراء بشكل شبه كامل. الآن التحدي الرئيسي هو الربط بين هذه الأنابيب. فقط هناك معلومة مهمة، وأن هذا الأنبوب الرابط العابر للصحراء أنبوب الغاز الذي من المقرر أن يحوي أو ينقل حوالي 30 مليار مكعب متر مكعب من الغاز سنويا، بالتوازي مع هنالك مشروع ضخم وهو مشروع الطريق العابر للصحراء الذي من المقرر أن يربط المدن الجنوبية لنيجيريا المطلة على المحيط الأطلسي بالموانئ الجزائرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مسافة تزيد عن 4500 كيلومتر.
0: فاطمة حميديتي مراسلة الجزائر، شكرا لك على هذه المداخلة.

مونديال 2026 النسخة الأغلى في تاريخ البطولة، لا مكان فيه إلا للأثرياء. حضور النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً وفي ضيافة 3 بلدان أمريكا، كندا والمكسيك بات تحدياً مالياً غير مسبوق للجماهير الرياضية. فهل خطر ببالكم كم يكلف المشجع الواحد متابعة منتخبه حتى نهائي الحدث الكروي الأشهر في العالم؟ دراسة حديثة استندت لبيانات بوكينج، اير بي ام بي وجوجل فلايت كشفت أن متوسط التكلفة تقدر بأكثر من 30,000 دولار، تشمل الطيران، التأشيرات، الفنادق والتذاكر وحتى المأكل. تذاكر المباريات تلتهم الحصة الأكبر من الميزانية بعد أن سجلت ارتفاعات جنونية غير مسبوقة، تبدأ ب $300 للتذكرة الواحدة وتصل إلى 2,000,000 دولار في النهائي. جاءت الإقامة الفندقية في المرتبة الثانية لجهة حجم الإنفاق المتوسط ويبلغ $7,000 طوال البطولة. أما الرحلات الجوية فتقدر تكلفتها بنحو $6,000 في المتوسط، بينما شكلت نفقات الطعام والمشروبات الجزء الأقل من الميزانية بنحو $2,500.

رغم انتقادات وجهت إليها باعتبارها غير صديقة للمشجعين، تواصل الفيفا الدفاع عن البطولة مؤكدة أنها ستضخ مليارات الدولارات في اقتصاد أمريكا الشمالية. لكن هل تتحقق هذه الوعود الاقتصادية؟ تشير دراستان للفيفا ومنظمة التجارة العالمية إلى أن كأس العالم 2026 قد يجذب نحو 6.5 مليون مشجع، وتحقق للدول المضيفة أكثر من 30 مليار دولار، مع إضافة 41 مليار دولار للاقتصاد العالمي. لكن مع اقتراب انطلاق المونديال، يرى محللون أن العوائد قد تكون أقل من التوقعات، إذ قد لا تعادل إيرادات البطولة تكاليفها التي تبلغ 14 مليار دولار في ظل تأثير حرب الأسعار على الإنفاق والعوائد. المؤشرات تظهر أن تراجع الحجوزات أثر كثيراً على الوضع بسبب أسعار التذاكر وتكاليف السفر والإقامة ووسائل النقل وصعوبة الحصول على التأشيرات الأمريكية، إضافة إلى التشديدات الأمنية المرتبطة بها وبرامج الضمانات المالية الإضافية. أما الفيفا فتتوقع إيرادات بنحو 13 مليار دولار للدورة المالية الممتدة لأربع سنوات التي تبلغ ذروتها في مونديال هذا العام، ووقفت في وجه الانتقادات مؤكدة تخصيص ما بين 70 إلى 80% من الإيرادات لتطوير اللعبة، خاصة في البلدان التي تحتاج إلى تطوير. وفي خطوة اعتبرها كثيرون إسكاتا لأصوات الناقدين، رفعت مخصصات كأس العالم هذا العام إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 727 مليون دولار بزيادة تقارب 65% مقارنة بالنسخة الماضية.

0: أرحب بضيفي في الاستديو الصحفي والناقد الرياضي وائل فطوش. أهلا بك وائل. وائل، يعني هل أصبح حضور المونديال مقتصر فقط لفئة معينة وللأغنياء تحديدا؟
1: أهلا وسهلا بكم وكل مشاهدي العربي. بطبيعة الحال مع هذه الأرقام الخيالية وشروط التعجيزية أصبح كأس العالم حاليا ربما حكرا على فئة معينة وليست أي فئة، يعني أثرية وثرية جدا، لأن أسعار الحجوزات في الولايات المتحدة وبقية الدول المنظمة للمونديال يعني عالية وعالية جدا، أسعار الطائرات يعني النقل الجوي خاصة مع الأزمة الراهنة في المنطقة وتغير مسار الرحلات أصبحت أعلى، إضافة إلى أسعار التذاكر، أيضا الحياة اليومية هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، كلها يعني تؤكد أن هذه البطولة تحديدا من المونديال هي نسخة الأثرياء بامتياز، يعني
0: خصوصا أمريكا، كندا، مكسيك، يعني كل واحد بوادي عصا مثل ما بيقولوا. طيب يعني ما الفرق بين نسخة قطر والنسخة هذا العام؟
1: نسخة قطر هي نسخة الاستمتاع بكرة القدم، هي النسخة التي سهلت على الجميع حضور المونديال بأسهل الإجراءات، حتى لمستوى التأشيرة كانت فقط تأشيرة، هي الإجراءات سهلة، النقل المجاني للجماهير قرب الملاعب، تقريبا كل شيء كان متوفر، حتى للصحفيين كان كل شيء متوفر. صحيح. من مركز إعلامي وغيره، عكس ما الموجود حاليا، هي بطولة تجارية، كل شيء في هذه البطولة في أمريكا يعني بمقابل مادي. حتى
0: من المتسبب برأيك؟
1: أعتقد الفيفا والإدارة الأمريكية، لأنه البطولة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الدولي لكرة القدم هي بطولة تحقيق أكثر ما يمكن من أرباح، وأكبر دليل على هذا زيادة عدد المنتخبات، يعني زيادة عدد المنتخبات يعني زيادة المباريات، زيادة حقوق البث والمداخيل بالتالي تكون أعلى، لهذا هي أصبحت بطولة بدرجة أولى، الهدف منها هو هدف تجاري عن طريق عقود الرعاية.
0: هذا
1: وكل
0: ما سأسألك عنه، يعني هو ليس برأيك تطور طبيعي في صناعة الرياضة، هي مبالغة تجارية يمكن القول؟
1: نعم، هي مبالغة تجارية على حساب مصلحة الجميع. نعم. على حساب اللاعب الذي أصبح يلعب عدد كبير من المباريات، على حساب المشجع الذي أصبح يحتاج إلى ميزانية خيالية لحضور كأس العالم، حتى أسعار التذاكر مثلا لو نقارن أسعار التذاكر في مونديال الدوحة في النهائي ومقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 6 أو 7 أضعاف قيمة التذكرة، إذن هي أصبحت بطولة مالية والهدف الوحيد منها تحقيق أكثر ما يمكن من أرباح. ومع اكتشاف هذه البطولة بالأيام سنشاهد أن كل هذا الأمر ربما صعب أن يتحقق، لأن ما سعت إليه الفيفا الواقع على عكس تماما.
0: طب من المستفيد الأكبر من الوضع الحالي، خصوصا أن قد يفقد المونديال هذا العام سحره كما ذكرنا بسبب يعني قدرة فئة معينة كما ذكرنا الأثرياء بالتوجه لحضور كأس العالم وليس باقي الناس؟
1: نعم، شاهدنا السنة الماضية بروفا كانت مونديال الأندية، وتقريبا في الدور الأول كان هناك عزوف جماهيري، في بعض اللقاءات كان حضور متدني جدا، بعد ذلك ارتفع نسبيا العدد، وبشهادة الجميع البطولة على المستوى الرياضي لم تنجح، لكن الفيفا أمنت وضعها من ناحية عقود الرعاية مع الشركات الكبرى وتبحث عن أكثر مداخيل. هذه البطولة من ناحية الرياضية، من ناحية الشغف، من ناحية ربما التسويق الإعلامي والتنظيم وكل هذه الأمور لن تكون بذلك النجاح الذي شاهدناه في السنوات الماضية. لا أقارن حتى بمونديال قطر، يعني مونديال قطر استثنائي، حتى النسخ التي قبل مونديال قطر ستكون أفضل من هذا المونديال.
0: طيب هل تحتاج الفيفا إلى وضع سقف سعري معين لحماية الجماهير؟
1: نعم، للأسف الفيفا لم تفكر في مصلحة الجماهير في هذه البطولة، وكان عليها تعديل الأمور خاصة رسوم التأشيرات وهذه الضرائب المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، ربما هي لم تراعي هذا الأمر. كانت هناك دعوات كثيرة قبل هذه البطولة، الفيفا لم تستجب ربما لضغوطات قد تكون سياسية من الإدارة الأمريكية، لا نعرف يعني حقيقة هذا الأمر، ولكن الواقع أن الفيفا لم تعدل أي شيء، ربما في النسخة القادمة من المونديال، لكن في هذه النسخة ستجري الأمور بهذا الشكل، وأعتقد أن النتائج لن تكون بتلك الطريقة التي كان ينتظرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة على مستوى الحضور الجماهيري، قد نشاهد مباريات في الدور الأول الملعب شبه فارغ.
0: طب هل البطولة لهذا العام ستواجه صعوبات لوجستية معينة؟
1: أكيد جدا، لأنه نتحدث عن بطولة في 3 دول، الولايات المتحدة الأمريكية يعني لوحدها مساحة كبيرة جدا، المسافات في التنقل، هذه المسافات تستحق يعني قيمة مالية معينة، الجماهير ستعاني مع عامل الطقس قد يكون سيء خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، كل دولة وتأشيرة، يعني تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية منفصلة عن المكسيك وكندا وهذا إشكال آخر، لم تكن هناك تأشيرة موحدة للمونديال،
0: لم يكن هناك أي تأشيرة موحدة،
1: لم يكن هناك أي تسهيلات، كل الأمور معقدة حتى على اللاعبين، هناك بعض اللاعبين حتى لا لم يحصلوا على تأشيرات، لاعبين المفروض يكونوا حاليا موجودين يعني للإعداد للمونديال حاليا ينتظرون تأشيرات.
0: طيب ما الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب السابقة في إدارة أسعار التذاكر وبخصوص المباراة بشكل عام؟
1: أعتقد كانت التجربة المثالية والممتازة كانت هنا في قطر، أسعار التذاكر كانت منطقية، لم تكن بتلك الأسعار الخيالية، يعني منطقية وبإمكان على الأقل في المتوسطة حضور المباريات، وأيضا كان إجراء التأشيرة عن طريق هيئة كان سهلت الأمور بشكل كبير وكبير جدا، يعني يمكن لمشجع فقط بتذكرة واحدة أن يأتي إلى المونديال يحضر مباراة ويستمتع بالأجواء المرافقة للمونديال عكس الوضع الحالي، يعني تقريبا عليه أن يثبت كل شيء، حجوزات وغيره وغيره وغيره، كان يمكن هذه الأمور أن يتم التخلص منها في النسخة الحالية، لكن للأسف الشديد الفيفا لم تعتمد ذلك.
0: شكرا لضيفي الصحفي والناقد الرياضي وائل فطو، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا.
0: وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم الأحد المقبل بأمان الله.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. حزب الله يعلن رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. عون يؤكد أن تطبيق الاتفاق فرصة أخيرة لإنهاء الحرب، وإسرائيل تشدد على عدم الانسحاب من الجنوب. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال رام الله، حملة اعتقالات بالضفة. الدول العربية والإسلامية تطالب مجلس الأمن بوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة. بوتين يقول أن موسكو منفتحة للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا. زيلنسكي يدعو في رسالة مفتوحة إلى عقد لقاء مباشر لإنهاء الحرب.

قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي أن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن.

0: ضمان الأمن. على الصعيد اللبناني، قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن مع إسرائيل الذي نص على وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذراً في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره، وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
1: ما رأيتموه يتحقق جنوبية إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدقوا ما قلناه أنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
0: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة، مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
2: ميدانياً، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية الخميس على بلدات عدة جنوب لبنان. وأحصت الوزارة استشهاد 5 أشخاص وإصابة امرأة في غارة على بلدة صحمر في منطقة البقاع الغربي، و3 شهداء في غارة على منطقة المساكن في قضاء صور جنوباً. أسفرت كذلك عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان. أظهرت مشاهد ميدانية حجم الدمار الذي لحق بمفرق حي المقاصد بمدينة النبطية جنوبية لبنان جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوبية لبنان. في الأثناء، رصد مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين الأضرار في بلدة الغازية قرب صيدا جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي.
3: هذه المنطقة هنا هي منطقة الغازية، مع الزميل شربل فرانسيس نشاهد أن هذا المستودع هنا، هذه الهنجرات هنا استهدفها الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أنها بعيدة حوالي 50 كيلومتر. هذا المستودع كان عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم بالأفران، صناعة الحلويات، يعني هي معدات تم استهداف تخزينها هنا في هذا المجال، ونشاهد بعض ما تبقى من هذه المعدات هنا أيضا ومن هذه الآليات. الآن هناك محاولة من أصحاب هذه المستودعات أن تقوم بعملية رفع الركام وإنقاذ ما تبقى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. طبعا نتحدث هنا في الغازية، هذه البلدة هنا هي بعيدة حوالي 50 كيلومترا، وهذا المستودع تم استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل. حضرتك من أصحاب حضرتك صاحبه للمحل؟
4: صحيح.
3: شو كان فيه هون للمحل؟
4: معدات أفران، كلها معدات أفران، أفران عجنات خفاءات، معدات أفران، كلها معدات أفران، حتى الأرمة تعيته مكتوب عليها معدات أفران. نحن بالذات لا اخضر ولا احمر ولا

0: اصبروا بلا التركي. شو بعرف؟ ما بعرف نصيبنا.
1: شو راح تعملوا هلا يعني؟ عم تجربوا تنقصوا بعض؟
0: عندي مستودع بالمدينه الصناعيه عم بنقول لهونيك هلا بقى كلها مكسره. شو بدي اعمل؟
1: ايش صار لك فاتح هيدا المكان؟
0: صار لي 6 أشهر هون فتحت، 6 أشهر بالضبط ب1/1 فتحت وبضاعه كلها استوردتها من برا بهالفتره ال6 أشهر.
1: شو رايك بس جيت شفت هالمشهد هون؟ وقتها جيت شفت هالمشهد هون شو كان؟
0: إلي الله، بس إلي الله. أهم شيء إنه أنا أولادي بالنهار بيكونوا موجودين هون، ما ضربوني بالنهار، ضربوا بالليل، كتر خير الله، لأنه عندي ضفر كل ولد بسمع كل اللي شايفه، ما أهمه شيء.
1: أشكر الله ما في إصابات.
0: لا الحمد لله، ولا أجرح. هاي كل أولادي هون الحمد لله بإذن الله. هاي أكبر نعمة.
1: الحمد لله على السلامة والله يعوضكم. إذن يعني هذا نموذج من بعض الأهداف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بعيدة منتصف الليل، يعني على وقع المفاوضات كانت هناك يعني غارات، وبعيدة منتصف الليل كانت هناك استمرار للغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وليس فقط ضمن جنوب نهر الليطاني وصولا إلى البقاع الغربي، وصولا إلى مشارف مدينة صيدا. وهذا نموذج لما نشاهده الآن من محاولات لرفع الركام، رفع الأضرار، الأغراض، ما تبقى من هذا المستودع الذي يقول صاحبه بأنه عبارة عن مستودع للأفران استوردها من الخارج، وفتح هذا المكان منذ 6 أشهر ولم تسقط إصابات في هذا المكان. على مستوى عمليات حزب الله، حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات حتى الآن، وبالتحديد استهدافات للقوات الإسرائيلية ضمن الخط الأصفر المحتل، وبالتحديد في منطقة زوتر الشرقية، منطقة قلعة شقيف، وبالتالي عمليات حزب الله تتركز أيضا في القنطرة في القطاع الشرقي حتى هذه اللحظة.
2: وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جنوبية لبنان. وقد ذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال نهر الليطاني. طلب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان، وحمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران. قال أن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. اقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة. وفي الشأن الإيراني، قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية الدولية أن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
3: فيما يتعلق بظروف السلم، فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين وجميع الديمقراطيين لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب في وقت تجري فيه مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب مع إيران. وانتقد ترامب النواب الديمقراطيين معتبرا أنهم مدفوعون بما وصفه بمتلازمة كراهية ترامب، ومتهما إياهم بتفضيل فشل البلاد على تحقيقه مزيدا من الإنجازات السياسية. وهجم الرئيس الأمريكي 4 أعضاء جمهوريين دعموا القرار، واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار واستعراض المواقف، وينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم بحسب تعبيره. ينضم إلينا من مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. ترامب ليس راض عن البيت الجمهوري، والآن البيت الجمهوري في مجلس النواب ليس على قلب رجل واحد.
4: صحيح محمد، وإن كان الانقسام داخل الحزب الجمهوري داخل مجلس النواب أو الكونغرس ليس بالعدد الكبير مقارنة بأعدادهم أو مقارنة بسيطرتهم على أغلبية المجلسين، لكنهم بدأوا في الانشقاق، بمعنى حينما نرى 4 جمهوريين في مجلس الشيوخ ويغيب 3 عن التصويت الذي كان في مجلس الشيوخ منذ ما يقرب من أسبوعين، فهذا رقم يدل على أنهم ليس لديهم تلك الأغلبية التي تعطل الديمقراطيين، فربما لا يكون الانقسام كبيرا من حيث العدد، لكنه كاف ليمرر الديمقراطيين أجندة مناوئة لدونالد ترامب فيما يتعلق بتقييد صلاحياته على الحرب. كذلك في مجلس النواب كان العدد أيضا يقارب 4 أعداد، وعاد شخص ديمقراطي كان يصوت مع الجمهوريين في عدم تقييد صلاحيات الحرب لدونالد ترامب، وبالتالي هذا العدد كان كافيا لتكون النتيجة 215 مقابل 208، وبالتالي لا يحتاج الديمقراطيين الآن إلى هذا العدد الكبير. ربما إذا استخدم دونالد ترامب الفيتو ضد أي قرار أو مشروع قرار أو مشروع قانون إذا أقر في مجلسين النواب والشيوخ، حينها ربما سيحتاج الديمقراطيين إلى عدد كبير ونسبة أكبر، لأنهما سيحتاجان إلى 2/3 في المجلسين أو في الكونغرس ليمر القانون رغم الفيتو الخاص بالرئيس، وهذا ما ليس متوقعا، ولكن هذا يدل على أن من كان يخشى دونالد ترامب فيما يتعلق بقدرته على السيطرة على الأصوات أو دفع النواب للخسارة أو دفع القواعد الانتخابية للتصويت ضد شخص ما أو مع شخص ما بدأت في الاهتزاز، ورأينا أجنحة، يعني 4 الذين صوتوا مع الديمقراطيين أمس في مجلس النواب يمثلون أجنحة مختلفة، أحدهم معادل دونالد ترامب توماس ماسي، وأحدهم ينتمي ربما لحركة ماجا، وأحدهم ينتمي إلى التيار الجمهوري الكلاسيكي، بمعنى أن الأسباب باتت متعددة لمحاولة وقف هذه الحرب أو عند الحد الأدنى عدم تصعيدها. رأينا دونالد ترامب يتحدث اليوم في البيت الأبيض ويقول أنه إذا مات أحد الجنود الأمريكيين فهذا ربما يكون سببا كافيا لاستئناف الحرب، ربما يكون هذا تهديدا مبطنا لإيران إذا قامت باستهداف القواعد الأمريكية في الدول المحيطة وأدى ذلك إلى وفاة أحد الجنود أو إصابتهم كما جرى في خلال الحرب. نحن نعرف أن بعض الجنود الذين ماتوا خلال الحرب بعضهم كان موجودا في قواعد عسكرية في الدول المحيطة، وبالتالي وكأنه يحذر إيران بعد الضربة الكبيرة التي استهدفت الكويت والبحرين، وتحدثت القيادة الوسطى عن محاولات التصدي لها، واليوم نشرت بعض المواقع المتخصصة بالأقمار الصناعية والشؤون العسكرية بأن إحدى حظائر المسيرات الأمريكية في دولة الكويت قد أصيبت وتضررت بشكل كامل، فربما يقول دونالد ترامب للإيرانيين احذروا بأن الحرب يمكن أن تستأنف إذا مات أحد الجنود الأمريكيين. أيضا دونالد ترامب اليوم أكد كما أشرت محمد على عدم اكتراثه بهذا السبب، وإن كان يقول أن الاتفاق بات وشيكا وفي انتظار الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية التي أرسلت إلى إيران عبر الوسطاء. قال أنه أيضا ليس متعجلا في مقابلة المرشد الأعلى في إيران الآن، لكن إذا حدث اتفاق ربما يقابله وسيعامله بكل احترام، هكذا قال. أيضا قلل من شأن مسألة الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب عبر اتفاق، وقال نحن لا نحتاج إلى اتفاق للحصول عليه، وأنه كان بالفعل هناك خطة للقوات الخاصة للحصول عليه، لكنه لم يشأ أن يفعل ذلك، وبطبيعة الحال خشية من يعني ما جرى لكارتر حينها في السبعينات. أيضا تطرق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذا اليورانيوم عالي التخصيب طوال الوقت من الجو، ويعرفون أين هو وأنه مدفون وانهارت عليه الجبال أو انهارت عليه المرتفعات، وبالتالي هي مسألة وقت لأن الإيرانيون سيعطونه للولايات المتحدة الأمريكية أو سيخرجونه، وبالتالي هو يؤجل هذه المسألة ويبدي بطبيعة الحال قوة في القدرة على الحصول عليها، لكنه يبدو أنه يرغب في تأجيلها لأنها تدخل ضمن الأمور المعقدة التي يحاول تفكيكها. نحن نعرف أن هناك 3 أمور معقدة كانت مضيق هرمز، والتي قال اليوم أنه يجب أن يفتح فورا حال توقيع مذكرة التفاهم. وطبعا نحن نعرف أن هذا مرهونا بالمسألة الخاصة ببعض الأصول المجمدة أو تحرير بعض الأصول المجمدة أو الأموال المجمدة، وهي إحدى النقاط الثلاثة التي رد الأمريكيون عليها برد لا نعرفه، وينتظرون الرد الإيراني عنها ربما في إجازة نهاية الأسبوع. وبالتالي رأينا يعني تركيز على تاني نقطتين، والنقطة الأخيرة التي تحدث إليها هي أن لبنان لا يجب أن تكون مرتبطة بملف إيران، وأن الذين يربطون هذا الأمر هو الإيرانيين. وبالتالي دونالد ترامب في ظل هذا الضغط الذي يواجهه من الحزب الجمهوري ينتظر الويك إند أو ينتظر الرد الإيراني في إجازة نهاية الأسبوع حسبما قال، ولا نعرف حقيقة ما الذي يمكن أن يفعله، ما هي خياراته. خياراته صعبة إذا لم يعطيه الإيرانيون ما يريد، وخاصة أن كأس العالم سيبدأ الخميس القادم محمد، وبالتالي دونالد ترامب أمام خيارات صعبة. لكننا يجب أن ننتظر حتى نهاية الأسبوع يوم الأحد القادم، السبت أو الأحد القادم، حتى نعرف ما هو رد فعله إذا رد الإيرانيون في هذا الوقت.
2: شكرا محمد. جزيلا لك عبد الرحمن يوسف، الصحفي في التلفزيون العربي. في قطاع غزة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة. نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر. يواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع انعكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
5: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
6: كنا زمان كل شهر مرة لما تخرب معنا سيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف هاي السيارة صافة فش زيوت. والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي ب2000 شيكل وفوق. كان زمان حق الموتور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم الموتور حقه 200 مليون.
5: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
7: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية التي تتواجد حاليا، مركبات اصلا يعني معدومه تحتاج الى صيانه وتحتاج فهم الى زجاج وتحتاج الى كثير فهم من الامور لكي فهم يعني تصبح مركبه صالحه للاستخدام.
5: تجاوزت نسبه الدمار في الطرق الرئيسيه 80% وفق الاحصاءات الرسميه، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
8: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: إلى الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل قرب مدينة رام الله. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدي البالغ من العمر 18 عاما برصاص الاحتلال في قرية بيتين واحتجاز جثمانه، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركبات. حذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أرض قلنديا شمال غرب القدس، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن التهامه عشرات الدونمات من أراضي البلدة.
9: استيطان بالنفايات، عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلنديا شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنمات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلنديا باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة. في قلنديا لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
2: أكدت مجموعة الدول العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
10: في غزة احتلت إسرائيل 53% ثم وسعتها إلى 60% من الأرض، ونتنياهو يقول إنه سيوسع الاحتلال إلى 70%، بالتالي احتلال 70% من غزة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. والأهم أن سموتريتش ونتنياهو وبن كفير يقولون إنهم سيدمرون حل الدولتين، وهم يتخذون خطوات عملية في هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين والبدء بتسجيل الأراضي لإتاحتها أمام اليهود في الأراضي المحتلة.
2: أعلنت إسرائيل افتتاح أول سفارة لها في ليوبليانا في خطوة قالت إنها تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع سلوفينيا عقب تشكيل حكومة جديدة برئاسة يانيز يانشا. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن افتتاح السفارة يشكل بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية، معربا عن أمله في إعادة بناء الشراكة وتعزيزها. كانت العلاقة بين البلدين شهدت توترا في عهد الحكومة السابقة بقيادة روبرت جولوب بعد اعترافها بدولة فلسطين عام 2024 وانتقادها الحرب الإسرائيلية على غزة. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدورية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن القرار يبقى فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات بدون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
10: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بالصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قراراً كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً أو واقعياً كافياً لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولا سريعا ومنتظما للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. فوفق مكتب إعلام الأسرى، يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالاً طبياً متواصلاً وحرماناً من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفاً من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
11: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
10: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
2: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آلية تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
12: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولاً إلى الاندماج والانضمام الكامل.
2: انطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عملية السمراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسمياً، مؤكداً أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من العراق. علي محمود سائق شاحنة لنقل البضائع عبر موانئ البصرة وجد نفسه وجها لوجه مع شبح البطالة بعد إغلاق مضيق هرمز.

0: أنا الصايق علي محمود. كنا شغلنا على البصرة على الميناء بقصر، شغلنا نحمل موز برتقال كل أنواع البضايع حتى الأدوية كلها على البصرة على الميناء بقصر. كنا متفقين ويا شركات، الشركات هم متفقين ويانا والشركات متفقين ويا التجار على الروتين. فشغلنا كان خير من الله، يعني بين الشهر ضمنا 3 دروب 4 دروب نوبات 5 دروب خير من الله شغلنا.
1: حجينا بشرنا على الميناء على الطبة على الطلعة، اكو قطعات لها الميناء؟
2: والله الميناء يا اخوي ابد والله كل شيء ماكو فارق، الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين.
0: استاذ العزيز احنا بعد ما ننسد مضيق خرمز، احنا كسواق شاحنات الاف السواق كلش تاذوا، يعني مو بس اني، الاف السواق تاذوا. كنا البواخر تيجي والبضائع تيجي على الميناء مقصر، فهسه حاليا هسه كلها متوقفه بسبب مضيق خرمز. فاحنا تعرض صاحبين عوائل، صاحبين يعني برقبتنا عوائل، يعني حيل اذينا من مضيق خرمز، كانسد مضيق خرمز وما نعرف شو وقت ينفتح. احنا مصاريف عندنا، تعرف ورانا قصيد، ابو التايرات يريد، ابو الباترات يريد، تعرف يعني، وصاحبين عوائل، يعني السياره يا ذوب تروح تجي ما تصفي لها كل شيء، وانه بنسد المضيق خرمز، اكو عالم رجعت من الفارق، واكو عالم حيل تاذت، مو بس انا احكي لك معانات، لا معانات العراق كله. من الفاو للزاخو، يعني حيل تاذت العالم بسبب مضيق خرمز.
3: تعرض السوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيلا منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو بشكل غير مسبوق، أدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي رقة ودير الزور. في التقرير التالي يحلل فريق مسبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيفية ابتلاع مياه الفرات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة الفيضان غير المسبوق في شمال وشرق سوريا.
4: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلته مدراراً فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضا بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعية أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصنيف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019 بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيراً في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور مشروع جنوب شرق الأناضول التركي. ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلب سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحياناً وبالاً على سوريا إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30 و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضاً تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضاً إلى فتح سد بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأخبار الصناعية أن سد بيرجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية صانع عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضا أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعا مماثلا طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلا غمرت بين 13 و31 من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل 2 من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلا يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة ب18 من مايو أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتينل 2 لضفة الفرات المقابلة لناحية التبني باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص 1 و 1، بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبني على مدار السنوات 9 الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود. لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
5: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
6: ومن غمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمور وبيتي مغمور.
3: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية في السودان مقتل 40 مدنياً وإصابة العشرات ونزوح آلاف السكان جراء أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة في ولاية جنوب دارفور غرب البلاد. قالت المجموعة في بيان أن الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي في منطقة كبم لا تزال مستمرة وأسفرت عن مقتل 28 مدنياً إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف البيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة عشرات آخرين، معتبرا أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني. أعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة البركة جنوب أقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان أن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرة المقاتلين. وكان الجيش السوداني قد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة القوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع وحلفائها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا، بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي، مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى عقد اجتماع مباشر لإنهاء الحرب.
7: بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب، يتجدد الحديث عن قمة مباشرة بين موسكو وكييف وسط حراك دبلوماسي تقوده واشنطن لدفع الطرفين نحو تسوية محتملة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا يتماشى مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن نجاح أي اتفاق يتطلب قبول كييف بهذه التفاهمات.
8: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات، وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
7: وفي الوقت نفسه رفض بوتين منح دول الاتحاد الأوروبي دور الوسيط في محادثات السلام، معتبرا أنها ليست طرفا محايدا في النزاع. أما الكريملين فنقل إشارات إيجابية وحذرة، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو في أي وقت. في المقابل دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، مقترحا عقد قمة ثنائية بينهما. زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى مراقبة تنفيذ الهدنة في موسكو وكييف. وفي واشنطن رحب ترامب باحتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين، معتبرا أن اجتماع بوتين وزيلينسكي سيكون أمرا رائعا على حد وصفه.
9: أنا سعيد للغاية لأنهم يتحدثون عن اللقاء، أعتقد أننا ساهمنا في ذلك وسيكون من الرائع لو اجتمعوا، يجب عليهم إنجاز ذلك.
7: وبين حديث موسكو عن تفاهمات ودعوات كييف إلى قمة مباشرة، يختبر المسار السياسي مجددا فرص الانتقال من إدارة الحرب إلى التفاوض على إنهائها.
3: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتضمن مساعدات لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا في خطوة عكست انقساما داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب، وصوت لصالح المشروع 226 نائبا مقابل 195 بعد انضمام 18 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. ورغم إقراره في مجلس النواب، لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي وعدم ممارسة الرئيس حق النقد في إثر ذلك. ميدانيا، اندلع حريق في محطة كهرباء بمدينة أوغليغورسك بمنطقة دونياتسك شرقية أوكرانيا جراء هجوم روسي، وثقت صور مشاهدة من لحظة الاستهداف. كما أفادت مصادر محلية أن ضربات متكررة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية. تهمت باكستان الهند باستخدام المياه كسلاح، محذرة من أن مشروعين تعتزم الهند تنفيذهما على مجار مائية عابرة للحدود ينتهكان معاهدة مياه السند ويهددان الأمن المائي والغذائي للبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن نيو دلهي لم تتشاور مع إسلام أباد بشأن المشروعين المرتبطين بنهر تشيناب، معتبرا أن الخطوة تحمل تداعيات خطرة على الاستقرار الإقليمي. وأكد أن باكستان تحتفظ بجميع الخيارات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي مقتل 207 أشخاص منذ خريف عام 2025 جراء الضربات العسكرية المتكررة على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأضافت القيادة الجنوبية أن قواتها نفذت 63 هجوما ما أدى إلى تدمير 64 سفينة يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات. يعتبر ميناء سافانا أسرع الموانئ نموا في الولايات المتحدة واحد من أفضلها اتصالا بالأسواق العالمية. هذا الميناء تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي.
10: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
11: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
10: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل 14 ألف شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
12: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
10: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
13: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
10: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما محمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
3: أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياس كانيل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. لم ترد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب للتعليق على العقوبات التي شملت 4 أشخاص و5 كيانات، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. أشغل دياس كانيل منصب رئيس كوبا منذ 2018 حين تولى السلطة خلفا لراؤول كاسترو شقيق الرئيس السابق فيدل كاسترو. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس البوليفي رودريغو باز الذي يواجه احتجاجات شعبية أن واشنطن تكثف جهودها لتقديم مساعدة طارئة ودعم لوجستي لمساعدة البوليفيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة أغلاق الطرق وفق الخارجية الأمريكية. هوت بيتكوين عند أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط يأتي ذلك وسط تراجع في العملات المشفرة التي تخشى عودة البنوك المركزية إلى نهج رفع معدلات الفائدة بفعل التضخم الذي نتج عن الحرب.
14: ضحية جديدة للحرب في الشرق الأوسط، إنها العملات المشفرة والتي يبدو أنها تدفع ثمن فاتورة التضخم الذي يجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية. بيتكوين القيادية تهاوت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب لتقترب من عتبة 62 ألف دولار، أمر يأتي مع عودة التضخم ليطل برأسه في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات تفوق 3%، وتلميح بروكسل بقرب رفعها لمعدلات الفائدة لكبح جماح صعود أسعار السلع في القارة العجوز. لكن المنغصات التي أربكت العملات المشفرة لا تقتصر على ذلك، بل شملت أيضا قيام واشنطن بمصادرة مليار دولار إيرانية من هذه السوق الرقمية، خطوة دفعت دولا وأطرافا أخرى للتخوف من وصول اليد الأمريكية إلى ممتلكاتها من بيتكوين وشقيقاتها، فآثرت بيع بعض حيازاتها. عامل آخر أثر سلبا على هذه السوق ويتمثل في سحب المستثمرين زهاء 4 مليارات دولار من صناديق بيتكوين المتداولة، سلوك أقدم عليه هؤلاء على مدار 12 يوما متوالية. لكن المفاجأة الأخرى غير السارة لمحترفي وهواة هذه السوق تتجسد في قيام إحدى أكبر الشركات الحائزة لبيتكوين ببيع بعض ملكياتها في العملة الرقمية، والحديث هنا عن الأمريكية استراتيجي، مخالفة بذلك سياساتها المتمثلة في التشبث بهذا الأصل لمدى الحياة. على مدار عام فقدت بيتكوين 40% من قيمتها، لتفصل علاقتها الوطيدة بمؤشر ناسداك الأمريكي للأسهم التكنولوجية، والذي استفاد من صعود نجم شركات الذكاء الاصطناعي مكتسبا 38% في عام واحد أيضا. صحيح أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقتصر على 2.25 تريليون دولار، أي أقل من نصف تقييم كل من عملاقي التكنولوجيا انفيديا وأبل، لكنها سوق اجتذبت عشرات آلاف الراغبين في تنويع أصولهم أو أولئك الباحثين عن تحقيق الربح السريع قبل أن يصطدموا بجدار الحرب مع إيران بقرار من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الساعي لتحويل بلاده إلى عاصمة للبيتكوين.
3: تسلط الصحف العالمية الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن تقليص صلاحيات ترامب في إيران، إضافة إلى أسلوب طهران في إطالة أمد المفاوضات وموقف إيران مما يحدث في لبنان وانعكاسات ذلك على المحادثات مع واشنطن. بعد هذا التقرير يلقاكم حسام تكالي على رأس الساعة، دمتم بخير.
8: في صحيفة الجارديان البريطانية كتب روبرت تيت عن دلائل تصويت مجلس النواب ضد صلاحية ترامب، وأن مجلس النواب الأمريكي وجه توبيخا شديدا لدونالد ترامب بشأن حربه على إيران، حيث أيد النواب خطوة لإجباره على طلب موافقة الكونغرس أو سحب القوات الأمريكية. ويعتبر الكاتب أن تأثير التصويت يبدو رمزيا إلى حد كبير، إذ لم يطرح بعد ما إذا كانت نسخة مجلس النواب تتمتع بقوة القانون حتى لو أقرها مجلس الشيوخ أيضا، لكنه كان دليلا واضحا على استعداد شريحة من الجمهوريين لتحدي ترامب. ويشير الكاتب إلى أن التصويت الأخير يأتي تزامنا مع فشل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع المستمر منذ 3 أشهر، على الرغم من الادعاءات المتكررة من قبل ترامب وكبار مسؤوليه بأن الاتفاق بات وشيكا. ويرى الكاتب أن هذا التصويت يمثل امتدادا لما تظهره استطلاعات الرأي حول انخفاض الدعم الشعبي للحرب، وسط مخاوف بين الجمهوريين من أن الغضب من ارتفاع تكاليف الوقود الذي أثرته الحرب سيكلف الحزب خسارة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وفي السياق ذاته كتبت كيت سانتاليز في موقع أكسيوس الأمريكي حول حتمية تطبيق القرار على الرئيس الأمريكي، وأن مجلس النواب أقر قرارا لكبح جماح الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس ترامب في إيران في أول اعتراض ناجح من الكونغرس لجهود ترامب الحربية ضد إيران بعد فشل محاولات متعددة قادها الديمقراطيون لتقليص صلاحية الحرب. وتلفت الكاتبة إلى أن الإجراء لا يزال يحتاج إلى أن يمرر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، ويمكن لترامب أن يستخدم حق النقد ضده إلا أنه يكشف عن تراجع شعبية الحرب حتى بين الجمهوريين. وتشير الكاتبة إلى أن الجمهوريين دعموا بشكل كبير حملة ترامب العسكرية، لكن القلق داخل الحزب ازداد مع استمرار الصراع دون تقويض من الكونغرس وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وتنوه الكاتبة إلى أن مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب والتي انقضت الآن تنص على سحب القوات الأمريكية دون موافقة الكونغرس، إلا أن البيت الأبيض يزعم أن هذا الشرط لا ينطبق بسبب وقف إطلاق النار. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ونقرأ فيها مقالا عن أسباب تجنب الرئيس الأمريكي العودة للحرب ضد إيران، وأن ترامب أبلغ مساعديه أنه سيعود للحرب ضد إيران إذا قتلت طهران جنودا أمريكيين، ما يعني أن الرئيس قد يكون على استعداد لتحمل تصعيدات صغيرة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط. وتلفت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإيران شهدتا هذا الأسبوع بعضا من أعنف المعارك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن واشنطن ترى أن الهجمات المتبادلة دفاعية بحتة وليست اندلاعا جديدا لحرب شاملة. وتعتقد الصحيفة أن الهجمات المتكررة تزيد الضغط على ترامب وتثير الشكوك حول جدوى وقف إطلاق النار على المدى الطويل، لكن البيت الأبيض يريد بأي شكل التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. وترى الصحيفة أن ترامب يفضل إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، غير أن تصعيد إيران لهجماتها على أهداف إقليمية يعقد مهمة الرئيس الأمريكي أمام أعضاء إدارته ودول المنطقة. وفي صحيفة إنديبندنت البريطانية، ناقشت ميرا بوت استراتيجية إيران في التعامل مع المفاوضات، ورأت أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب على البلاد تتعثر منذ أسابيع، حيث لا يزال كلا الجانبين متشبثين بمواقفهما بشأن قضايا رئيسية تشمل التطوير النووي والوضع في لبنان. وتعتبر الكاتبة أن استراتيجية إيران العسكرية التي تتوافق مع حرب الاستنزاف تؤكد أن طهران مستعدة لتحمل أسابيع من المفاوضات الشديدة في محاولة لتحقيق ما تريد على المدى الطويل. وتلفت الكاتبة إلى أن ترامب الذي أصر مع بداية الحرب أنه لن يشعر بالملل ولن يستسلم وإن طال أمد المفاوضات، بدأ الآن يراجع حساباته ويفضل التوصل إلى حل سريع خشية جر الولايات المتحدة إلى حرب أبدية تعيد أفغانستان إلى الأذهان. وترى الكاتبة أن إطالة إيران أمد المفاوضات والحفاظ على الغموض وانتزاع تنازلات تدريجية ليست خطوات تمهد لإفشال المحادثات، بل هي جزء من الاستراتيجية الإيرانية المعروفة بسياسة البازار التي تعد عنصرا أساسيا لإنجاحها وفق الأهداف الإيرانية. ختاما، نقرأ في موقع دهيل الأمريكي مقال فيليب تيموتيجا ولورا كيلي حول ورقة لبنان الرابحة بيد إيران، وأن طهران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثات السلام مع الولايات المتحدة مستغلة التوترات بين رئيس ترامب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المفاوضات. ويذكر الكاتبان بأن الولايات المتحدة سعت مرارا لإنهاء القتال في لبنان من خلال الجمع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، إلى أن انسحاب إسرائيل من بيروت سيمثل انتصارا لطهران التي اشترطت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب يبدو مستعدا للتخلي عن المفاوضات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني أملا في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن هذه الصفقة المحدودة تبدو بعيدة المنال ما لم يتمكن ترامب من كبح جماح نتنياهو في لبنان. ويرى الكاتبان أن الأصوات الإسرائيلية والأمريكية الداعمة لها تعتبر أن مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل بالتراجع ضد حزب الله تعزز قوة الجماعة المسلحة، مما يؤدي إلى عرقلة أهداف الولايات المتحدة المتمثلة في تعزيز الحكومة ببيروت.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. حزب الله يعلن رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. عون يؤكد أن تطبيق الاتفاق فرصة أخيرة لإنهاء الحرب، وإسرائيل تشدد على عدم الانسحاب من الجنوب. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال رام الله. حملة اعتقالات بالضفة، والدول العربية والإسلامية تطالب مجلس الأمن بوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة. بوتين يقول إن موسكو منفتحة للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يدعوه في رسالة مفتوحة إلى عقد لقاء مباشر لإنهاء الحرب.

أسعد الله أوقاتكم. قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. مقابل ذلك أكد الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون تمسكهم بما وصفوه بتحقيق الأمن على الحدود الشمالية.

0: ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره، وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
1: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدق ما قلناه أنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
0: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف، وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة، مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
2: مدنيا، نفذت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية الخميس على بلدات عدة في جنوب لبنان. وأحصت الوزارة استشهاد 5 أشخاص وإصابة امرأة في غارة على بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي، و3 شهداء في غارة على منطقة المساكن في قضاء صور جنوبا. أسفرت كذلك عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال ومرأتان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جنوبي لبنان. وقد ذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال النهر الليطاني. طلب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان، كما حمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال إن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. واقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة. من جانبه، قال كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران للشؤون الحقوقية والدولية إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
3: فيما يتعلق بظروف السلم، فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن. وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة، أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين وجميع الديمقراطيين لصالح تقييد صلاحيته المتعلقة بالحرب في وقت تجري فيه مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب مع إيران. وانتقد ترامب النواب الديمقراطيين معتبرا أنهم مدفوعون بما وصفه بمتلازمة.

0: أزمة كراهية ترامب، ومتهما إياهم بتفضيل فشل البلاد على تحقيقه مزيدا من الإنجازات السياسية. كما هاجم الرئيس الأمريكي 4 أعضاء جمهوريين دعموا القرار، واصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار واستعراض المواقف، وينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم وفق تعبير ترامب. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين قرب المخيم القطري غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت طواقم الدفاع المدني في رفح إنها نقلت المصابين من موقع الاستهداف، بينما استقبل مستشفى ناصر الطبي عددا من الجرحى جراء القصف. وفي وقت سابق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى السراي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر. يواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع عكس بشكل أساسي حجم الكارثة الإنسانية التي ما زالت متواصلة في القطاع جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
1: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
2: كنا زمان كل شهر مرة لما تخرب معنا سيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف هنا هي السيارة صافة فش زيوت، والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي ب2000 شيكل وفوق. كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخذه كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
1: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
3: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية، التي تتواجد حاليا مركبات أصلا يعني معدومة تحتاج إلى صيانة وتحتاج فهم إلى زجاج وتحتاج إلى كثير فهم من الأمور لكي فهم يعني تصبح مركبة صالحة للاستخدام.
1: تجاوزت نسبة الدمار في الطرق الرئيسية 80% وفق الإحصاءات الرسمية، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
4: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوماً بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله المقداد، التلفزيون العربي.
0: في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيد منتصف الليل قرب مدينة رام الله. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة البالغ من العمر 18 عاما برصاص الاحتلال في قرية بيتين واحتجاز جثمانه، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركباته. حذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أراضي قلنديا شمال غربي القدس، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن اتهامه عشرات الدنومات من أراضي البلدة.
5: استيطان بالنفايات، عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلنديا شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام، سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلنديا باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة. في قلنديا لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
0: بالعودة لمتابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، ويبدو أنه سجل شهيد في القصف الأخير على منطقة خان يونس. تفاصيل ذلك مع مراسلنا من دير البلا عبد الله مقداد. تفضل عبد الله.
6: صباح الخير حسام. ليلة جديدة من التصعيد عاشها الفلسطينيون في غزة، ولكن هذه المرة في جنوب القطاع، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على مخيم للنازحين في جنوب غرب مدينة خان يونس. أسفرت هذه الغارة عن سقوط شهيد وعدد كثير من الإصابات، وصلوا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. سبقت هذه الغارة تحركات إسرائيلية على الأرض، حيث توغلت آليات عسكرية في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، قناة إطلاق قذائفها المدفعية وقنابل النار، وأيضا عمليات إطلاق النار باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين قبل أن تعيد انتشارها في المنطقة مع ساعات الفجر الأولى. أيضا المنطقة الشرقية لحي التفاح شهدت عملية إطلاق نار ونسف مزيد من منازل المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وهي كلها إجراءات تأتي في ظل استمرار هذا التصعيد وفي ظل استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية دون اكتراث لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية على الأرض.
0: شكرا لك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلع عبر الهاتف. وبالعودة مشاهدينا إلى تطورات الجبهة اللبنانية وخاصة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، معنا من الخليل عادل شديد الخبير في الشأن الإسرائيلي. سيد شديد أهلا وسهلا بك. ساعات فقط في واقع الأمر من التفاهمات التي أعلنت في واشنطن بين لبنان وبين إسرائيل، خرج المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون بمواقف متصلبة، كاتس وبنغفير ثم نتنياهو الذي تحدث أيضا عن مستوطنات الشمال وأنه سيتم التعامل بحزم. بتقديرك يعني ما الذي تنبئ عنه مثل هذه التصريحات في سياق فهم ما الذي يجري؟
7: تحياتي لك أستاذ حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني أولا يعني بالوقت الحالي في إسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات وفي ظل الأزمات الداخلية في إسرائيل والغير يعني قادر على التراجع، لا بل أنها بتصاعد نتيجة الكثير من الاعتبارات، تكون يعني خلفية هذه التصريحات أغلبيتها مرتبطة بالحراك الداخلي والمناكفات الداخلية المرتبطة بالصراع الحالي الذي يأخذ طابع الأشخاص وطابع الأحزاب والمرتبط بالداخل وبالانتخابات الإسرائيلية. ولكن ما هو متصلا في موضوع التفاهم أو الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية الذي أعلن عنه فجر صباح الأمس، لا شك أنه في إسرائيل يعني يرون بذلك إنجازا سياسيا أمنيا عسكريا كبيرا في ظل حال من التناقض. يعني بالوضع الطبيعي الإنجاز السياسي يكون بعد إنجاز عسكري، وهذا الذي يجمع عليه الإسرائيليين أنه لم يحدث، بالتالي هنالك تناقض، وهذا التناقض يصب في مصلحة إسرائيل، أنه من ناحية الإسرائيليين بأغلبيتهم الساحقة يحملون بنيامين نتنياهو بالدرجة الأولى مسؤولية الإخفاق وعدم حسم أي ساحة من هذه الساحات، ولكن بالمقابل هنالك صيغة أعلن عنها واضح أنها صيغة إسرائيلية، لا بل سلمت لبنان كله تحت الوصاية والقرار الإسرائيلي، يعني بمعنى قرار نتنياهو لطالما هو الذي أشرف على هذه المفاوضات، إن كان من الممكن بالفعل تسميتها مفاوضات بين طرفين متناقضين، ولكن يبدو الأمور لم تكن كذلك. موضوع بنغفير يحاول يعني أن يميز ذاته حتى عن الائتلاف اللي هو جزء منه، من حيث رفضه بشكل مبدئي لأي تفاهمات وأي مفاوضات ما بين إسرائيل وأي طرف عربي، بغض النظر عن هذا الطرف وهويته وتوجهاته وموقفه من إسرائيل، يعتبر أن الوضع الطبيعي أن تبقى لغة الحديث الإسرائيلي مع هاي القوى فقط بالقوة، لطالما أن كل العرب بغض النظر إن كانوا مسلمين مسيحيين متطرفين كذا لا يفهمون سوى لغة ومنطق القوة.
0: لافت أيضا سيد شديد أن المعارضة الإسرائيلية انتقدت بشدة بنيامين نتنياهو حتى أنها وصفته بممسحة ترامب، طبعا أيضا في سياق ربما التعليق على هذه التفاهمات التي جرت في واشنطن. هذا النوع من التصريحات سيد شديد يعني هل يندرج ضمن المناكفات السياسية، وأنت أشرت إلى موضوع الانتخابات التي باتت قريبة، أم أن هنالك تقديرات في إسرائيل ربما بأن هذه التفاهمات لا تخدم إسرائيل؟
7: لا يوجد في إسرائيل نوعية تفاهمات لا تخدم، ولكن في إسرائيل هنالك شريحان أكاديمية ترى بأنه طرح الأمور بهذا السياق واضح أنه هاي الورقة التي أعلن عنها هي ورقة إسرائيلية، وبالتالي إظهار الحكومة اللبنانية وكأنها ذراع لإسرائيل يعمل هناك وإعادة إنتاج جيش لحد الجديد في لبنان بقيادة الحكومة، هذا من شأنه أن يقوي خصوم الحكومة هناك اللي هم أعداء إسرائيل الوحيدين بالمنطقة بالوقت الحالي، وهذا من شأنه أن يعطي شرعية أكثر للتدخل الإيراني العلني والأقوى في الشأن اللبناني، وهذا ما لا تريد لا الإدارة الأمريكية ولا الحكومة الإسرائيلية ولا الحكومة اللبنانية ولا أكثر من نصف اللبنانيين ولا شريحة واسعة من الأنظمة العربية. بالتالي هذا الاندفاع وفرض هذه الصيغة، وخاصة أنها فشلت يعني حين يرفضها حزب الله ويرفضها الإيراني، بالتالي ما الذي تبقى منها؟ صحيح أنها بالنهاية تبقى إنجازا، اعتبرت إسرائيل هي الحل في لبنان، عالجت النتيجة، عالجت مقاومة الشعب اللبناني بممارسة حقوقه القانونية والأخلاقية والدينية والمنطقية بمقاومة الاحتلال اللي هو الجذر، لم تعالج الجذر، لم تعالج الأصل، لا بل اعتبرت المشكلة بالنتيجة، وهذا إنجاز
0: سيد
7: إسرائيل. ولكن
0: أشرت إلى أن هذه التفاهمات سقطت في الماء سواء برفض حزب الله أو باستمرار أيضا الإسرائيلي في عملياته وتمسكه بالبقاء في الجنوب. لذلك نسأل يعني مع كل هذا يبدو الحديث على أن هنالك سيتم اللقاء مرة أخرى في 22 من يونيو، على أي أساس ستلتقي إسرائيل الوفد اللبناني في هذا التاريخ؟
7: يعني أستاذ حسام، الغريب في هذا الموضوع أنه النقاش الإسرائيلي لا يعرض الأمور وكأنه بالفعل هنالك مفاوضات ما بين الطرفين متناقضين، طرف معتدي وطرف يمثل الدولة التي يعتدى عليها، بقدر ما أن الذي يحدث في واشنطن هو نقاش بين صديقين يتبنيان يعني نوايا حسنة لدى كل طرف اتجاه الآخر. وهذا يفهم أن الوجود الإسرائيلي الاحتلالي وهذا القتل في لبنان إنما ترجمة دقيقة لهذه النوايا الحسنة، هذا إنجازا إسرائيليا كبيرا. ولكن بالذاكرة الإسرائيلية أيضا لا تنسى أنه بالضبط في مثل هذا اليوم قبل 44 عام حين ذهبت إسرائيل بهذا الاتجاه ووجدت بحين بشير الجميل هذا الاندفاع القوي لدى بشير الجميل، أنهى حياته وأسقط حكومته وأسقط مشروعه، وورط إسرائيل أيضا ل18 عاما بنزيف، اضطرت أخيرا للهروب رافع الراية البيضاء أمام حزب الله الذي لم يكن بهاي القوة الحالية. بتلك محاذير يعني أنه هذه الحالة هي حالة لحظية، حالة آنية، قد تكون لها تداعيات أقسى بكثير، ولكن بالوقت الحالي لا شك أنه هذا يسجل لصالح بنيامين نتنياهو. ولكن أستاذ حسام بخصوص موضوع حديث ترامب، لا شك أنه أغلبية الإسرائيليين غير راضين عن طريقة تعامل ترامب المهين مع بنيامين نتنياهو، حتى جزء من الذين لا يتفقون مع بنيامين نتنياهو لا يقبلون هذا الإهانة المقصود من قبل الرئيس الأمريكي. آخر استطلاع للرئيس صدر اليوم قبل حوالي ربع ساعة في إسرائيل، وهو أهم استطلاع معريف، أشار 62% من الرأي العام الإسرائيلي يرفضون طريقة تعامل ترامب المهين مع بنيامين نتنياهو.
0: وهذا طبعا سيد شديد الذي وصفه فيكتور ليبرمان بأن نتنياهو ربما هو أداة في يد ترامب. شكرا جزيلا لك من الخليل عادل شديد، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن القرار يبقى فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات بدون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
8: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قراراً كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساساً قانونياً أو واقعياً كافياً لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولا سريعا ومنتظما للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. فوفق مكتب إعلام الأسرى، يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالاً طبياً متواصلاً وحرماناً من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفاً من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
9: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحياناً أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصاً أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
8: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
0: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
10: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
0: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عملية سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسمياً، مؤكداً أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. تعرض سوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيلا منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو بشكل غير مسبوق، أدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور. في التقرير التالي يحلل فريق مصبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيفية ابتلاع مياه الفرات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة الفيضانات غير المسبوقة في شمال وشرق سوريا.
11: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلته مدراراً فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضاً بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعيات أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصنيف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019 بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيرا في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور مشروع جنوب شرق الأناضول التركي. ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلب سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحياناً وبالاً على سوريا إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30 و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضاً تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضاً إلى فتح سدي بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأقمار الصناعية أن سد بيرجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية صانع عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضاً أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو، وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعاً مماثلاً طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلاً غمرت بين 13 و31 من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات، معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور، إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل الاثنين من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلاً يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة ب18 من مايو، أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتينل الاثنين لضفة الفرات المقابلة لناحية التبني باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص 1 و-1، بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها، أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبنة، على مدار السنوات 9 الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود، لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
12: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
13: وانغمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمور وبيتي مغمور.
0: أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية في السودان مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات ونزوح آلاف السكان جراء أعمال عنف وقصف بطائرة مسيرة في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد. وقالت المجموعة في بيان إن الاشتباكات التي اندلعت السبت الماضي في منطقة كبم لا تزال مستمرة، وأسفرت عن مقتل 28 مدنيا إلى جانب تدمير منازل ونهب أسواق وممتلكات وسط تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية. وأضاف البيان أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف المنطقة الاثنين الماضي أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة عشرات آخرين، معتبرا أن استهداف المدنيين يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. أعلن الجيش السوداني صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة البركة جنوب أقليم النيل الأزرق. وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قواتها تصدت لهجوم استهدف تخوم منطقة البركة وتمكنت من تدمير عدد من المركبات القتالية والاستيلاء على أخرى إلى جانب تحييد عشرات المقاتلين. وكان الجيش السوداني قد أعلن أواخر مايو الماضي استعادة السيطرة على منطقة البركة عقب عملية عسكرية واسعة نفذتها الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة، مشيرا إلى إلحاق خسائر كبيرة بقوات الدعم السريع وحلفائها. افتتح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس محطتي سوبا وبانت التحويليتين بولاية الخرطوم بعد تعرضهما لأضرار ودمار جراء الحرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي بالولاية. وتعد محطة سوبا من أكبر المحطات التحويلية في الخرطوم، حيث تغذي القطاعات السكنية والصناعية والزراعية بمناطق جنوب الخرطوم وأجزاء من ولاية الجزيرة. وقال رئيس الوزراء كامل إدريس ردا على مراسل التلفزيون العربي إن الدولة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة لتعزيز استقرار مصادر الكهرباء مستقبلا.
14: هذه الإمكانات الكبيرة من موارد السودان النائمة والقائمة سوف نسخرها في مستقبل الأيام إن شاء الله، وفقا لهذه الرؤية التي سوف أيضا نرفدها لأهل الإعلام لكي تتوفر هذه الإمكانات الكبيرة للسودان. يعني في هذه الحرب محنة ومنحة، المحنة أنتم تعرفونها جميعا، والمنحة هي عادة التفكير في استنفار إمكانات هذا البلد العظيم الذي وأقولها بكل ثقة وشجاعة سوف يكون من أقوى وأغنى بلدان العالم.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده منفتحة على حل وسط بشان أوكرانيا بما يتماشى مع تفاهماته مع الرئيس الأمريكي، مشددا على ضرورة قبول أوكرانيا تلك التفاهمات لإبرام اتفاق. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى عقد اجتماع مباشر لإنهاء الحرب.
15: بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب يتجدد الحديث عن قمة مباشرة بين موسكو وكييف وسط حراك دبلوماسي تقوده واشنطن لدفع الطرفين نحو تسوية محتملة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده منفتحة على حل وسط بشأن أوكرانيا يتماشى مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن نجاح أي اتفاق يتطلب قبول كييف بهذه التفاهمات.
16: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات، وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
15: وفي الوقت نفسه رفض بوتين منح دول الاتحاد الأوروبي دور الوسيط في محادثات السلام، معتبرا أنها ليست طرفا محايدا في النزاع. أما الكريملين فنقل إشارات إيجابية وحذرة، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو في أي وقت. في المقابل دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، مقترحا عقد قمة ثنائية بينهما. زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى مراقبة تنفيذ الهدنة في موسكو وكييف. وفي واشنطن رحب ترامب باحتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين، معتبرا أن اجتماع بوتين وزيلينسكي سيكون أمرا رائعا على حد وصفه.
17: أنا سعيد للغاية لأنهم يتحدثون عن اللقاء، أعتقد أننا ساهمنا في ذلك وسيكون من الرائع لو اجتمعوا، يجب عليهم إنجاز ذلك.
15: وبين حديث موسكو عن تفاهمات ودعوات كييف إلى قمة مباشرة، يختبر المسار السياسي مجددا فرص الانتقال من إدارة الحرب إلى التفاوض على إنهائها.
0: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتضمن مساعدات لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا في خطوة عكست انقساما داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب. وصوت لصالح المشروع 226 نائبا مقابل 195 بعد انضمام 18 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. ورغم إقراره في مجلس النواب، لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي وعدم ممارسة الرئيس ترامب حق النقد إثر ذلك. ميدانيا، اندلع حريق في محطة كهرباء بمدينة أوغليغورسك بمنطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا جراء هجوم روسي. ووثقت صور مشاهد من لحظة الاستهداف، كما أفادت مصادر محلية أن الضربات المتكررة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية. اتهمت باكستان الهند باستخدام المياه سلاحا، محذرة من أن مشروعين تعتزم الهند تنفيذهما على مجار مائية عابرة للحدود ينتهكان معاهدة مياه السند ويهددان الأمن المائي والغذائي للبلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن نيودلهي لم تتشاور مع إسلامباد بشأن المشروعين المرتبطين بنهر تشيناب، معتبرا أن الخطوة تحمل تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي. وأكد أن باكستان تحتفظ بجميع الخيارات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي مقتل 207 أشخاص منذ خريف عام 2025 جراء الضربات العسكرية المتكررة على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وأضافت القيادة الجنوبية أن قواتها نفذت 63 هجوما، مما أدى إلى تدمير 64 سفينة يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات. أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به. ولم تزد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب أو ترد على طلب للتعليق على العقوبات التي شملت 4 أشخاص و5 كيانات من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. ويشغل دياز كانيل منصب رئيس كوبا منذ 2018 حين تولى السلطة خلفا لراول كاسترو شقيق الرئيس السابق فيدل كاسترو. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس البوليفي رودريغو باز الذي يواجه احتجاجات شعبية أن واشنطن تكثف جهودها لتقديم مساعدات طارئة والدعم اللوجستي لمساعدة البوليفيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة إغلاق الطرق وفق الخارجية الأمريكية. يعتبر ميناء سافانا أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة وواحد من أفضلها اتصالاً بالأسواق العالمية. هذا الميناء تحولت بسببه مدينة سافانا إلى مركز لوجستي عالمي.
18: في هذه الشركة التي توزع الكرات الفولاذية الدقيقة يشرح لنا مسؤول فيها أسباب قرار نقل شركة بيرسيبول إلى هنا إلى مدينة سافانا بولاية جورجيا.
19: بدأنا في 2007 في ميزوري، وعندما كبرت الشركة كنا نحضر العديد من الحاويات والتكلفة كانت عالية، لذا قررنا الانتقال، وفي النهاية اخترنا سافانا بسبب موقعها القريب من الميناء وبسبب التسهيلات.
18: ينطبق ما قاله هذا المسؤول على شركات عدة قررت الانتقال إلى سافانا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومينائها الذي أصبح أسرع الموانئ نمواً في الولايات المتحدة. يعد ميناء سافانا أكبر مجمع متكامل للحاويات من نوعه في أمريكا الشمالية وواحداً من أفضل الموانئ الأمريكية اتصالاً بالأسواق العالمية، حيث يستقبل أسبوعياً 40 سفينة ويشهد مرور 42 قطاراً مزدوج التكديس، ويسجل حركة دخول وخروج ل 14,000 شاحنة يومياً. وربما أهم ما يميز هذا الميناء هو أنه يقع على نهر سافانا.
20: كان هناك ميناء في سافانا منذ حقبة الاستعمار، فموقعها جيد ويمكن الوصول إلى أي مكان في جورجيا منها، ويمكن التطوير في جورجيا لوجود مساحات كبيرة فارغة إضافة إلى قربها من أتلانتا، وهي مركز الأعمال في المنطقة الجنوبية الشرقية، وتستطيع الحافلات الوصول إلى هناك خلال 4 ساعات فضلا عن وجود نظام سكة حديدية.
18: تحولت سافانا بسبب الميناء إلى مركز لوجستي عالمي. نقل الميناء أكثر من 5.5 مليون حاوية عام 2025، ويعالج نحو 22% من إجمالي تجارة الحاويات على الساحل الشرقي، ويساهم في نحو 12% من إجمالي صادرات الحاويات الأمريكية. لذا أصبحت المدينة وجهة للعديد من الشركات التي تستخدم الميناء لنقل بضائعها.
21: في منشأة التوزيع هذه لدينا أمازون، نحضر البضائع من الميناء إلى هنا ثم نقوم بتوزيعها إلى حيث يجب، ومن ثم نفرغ الحاويات ونوزعها.
18: لم يأتي كل هذا من دون تحديات. أصبحت المدينة تعتمد على التجارة العالمية والتعريفات الجمركية التي تقلبت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما سببته الحرب على إيران من ارتفاع أسعار الطاقة والتأثير على تكلفة الشحن. ميناء سافانا ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في الولايات المتحدة، يعد محركاً أساسياً للهوية السياسية والنفوذ الاقتصادي لولاية جورجيا على الساحل الشرقي، ويسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية على المستوى الفيدرالي. ريما محمدية، تلفزيون العربي، سافانا، جورجيا.
0: كشف الاتحاد الأوروبي عن خطته لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية والأسيوية، بما في ذلك منح الأفضلية للشركات الأوروبية، في وقت نشر فيه موقع بلومبرغ تقريراً مفصلاً عن مخاوف أوروبية من اتساع الهوة الاقتصادية والرقمية لدول الاتحاد مع قطبي الشرق والغرب.
22: الأمن الاقتصادي والرقمي للاتحاد الأوروبي بين كماشتي الصين والولايات المتحدة، تقرير لبلومبرغ رصد مخاوف القادة الأوروبيين مما اعتبروه تهديداً وجودياً لتكتلهم بسبب انحصار صناعاتهم أمام زحف الصناعات الصينية واتساع الفجوة التقنية مع الولايات المتحدة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس شبهت اعتماد أوروبا على الصين بمرض يحتاج إلى علاج كيماوي، بينما نقل بلومبرغ عن مدير مركز بروغل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل قوله إن الأجواء داخل أوروبا باتت أقرب إلى حالة ذعر مع تنامي المخاوف من انهيار وشيك لبعض الصناعات الأوروبية. من أجل ذلك بدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين تهدف إلى إعادة ضبط علاقة اقتصادية غير متوازنة، علاقة الرابح فيها هي الشركات الصينية المدعومة بمساعدات حكومية. رفعت أرقام الصادرات إلى الاتحاد بنسبة 19% في النصف الأول من السنة الجارية. إجراءات أخرى يدرسها الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد المتزايد على البنية التقنية الأمريكية في مجالات الدفع بالبطاقات البنكية والخدمات السحابية وقطاع الاتصالات والتواصل الاجتماعي وخاصة في أدوات الذكاء الاصطناعي، استراتيجية تعمل على تعزيز ما يسمى بالسيادة الرقمية.
0: تسلط الصحف العالمية الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن تقليص صلاحيات ترامب في إيران، إضافة إلى أسلوب طهران في إطالة أمد المفاوضات وموقف إيران مما يحدث في لبنان وانعكاسات ذلك على المحادثات مع واشنطن.
16: في صحيفة الجارديان البريطانية كتب روبرت تيت عن دلائل تصويت مجلس النواب ضد صلاحية ترامب وأن مجلس النواب الأمريكي وجه توبيخا شديدا لدونالد ترامب بشأن حربه على إيران، حيث أيد النواب خطوة لإجباره على طلب موافقة الكونغرس أو سحب القوات الأمريكية. ويعتبر الكاتب أن تأثير التصويت يبدو رمزيا إلى حد كبير، إذ لم يطرح بعد ما إذا كانت نسخة مجلس النواب تتمتع بقوة القانون حتى لو أقرها مجلس الشيوخ أيضا، لكنه كان دليلا واضحا على استعداد شريحة من الجمهوريين لتحدي ترامب. ويشير الكاتب إلى أن التصويت الأخير يأتي تزامنا مع فشل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية لنزاع المستمر منذ 3 أشهر، على الرغم من الادعاءات المتكررة من قبل ترامب وكبار مسؤوليه بأن الاتفاق بات وشيكا. ويرى الكاتب أن هذا التصويت يمثل امتدادا لما تظهره استطلاعات الرأي حول انخفاض الدعم الشعبي للحرب، وسط مخاوف بين الجمهوريين من أن الغضب من ارتفاع تكاليف الوقود الذي أثارته الحرب سيكلف الحزب خسارة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وفي السياق ذاته كتبت كيت سانتاليز في موقع أكسيوس الأمريكي حول حتمية تطبيق القرار على الرئيس الأمريكي، وأن مجلس النواب أقر قرارا لكبح جماح الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس ترامب في إيران في أول اعتراض ناجح من الكونغرس لجهود ترامب الحربية ضد إيران بعد فشل محاولات متعددة قادها الديمقراطيون لتقليص صلاحية الحرب. وتلفت الكاتبة إلى أن الإجراء لا يزال يحتاج إلى أن يمرر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، ويمكن لترامب أن يستخدم حق النقد ضده إلا أنه يكشف عن تراجع شعبية الحرب حتى بين الجمهوريين. وتشير الكاتبة إلى أن الجمهوريين دعموا بشكل كبير حملة ترامب العسكرية، لكن القلق داخل الحزب ازداد مع استمرار الصراع دون تقويض من الكونغرس وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وتنوه الكاتبة إلى أن مهلة 60 يوما المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب والتي انقضت الآن تنص على سحب القوات الأمريكية دون موافقة الكونغرس، إلا أن البيت الأبيض يزعم أن هذا الشرط لا ينطبق بسبب وقف إطلاق النار. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونقرأ فيها مقالا عن أسباب تجنب الرئيس الأمريكي العودة للحرب ضد إيران، وأن ترامب أبلغ مساعديه أنه سيعود للحرب ضد إيران إذا قتلت طهران جنودا أمريكيين، ما يعني أن الرئيس قد يكون على استعداد لتحمل تصعيدات صغيرة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط. وتلفت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإيران شهدتا هذا الأسبوع بعضا من أعنف المعارك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن واشنطن ترى أن الهجمات المتبادلة دفاعية بحتة وليست اندلاعا جديدا لحرب شاملة. وتعتقد صحيفة أن الهجمات المتكررة تزيد الضغط على ترامب وتثير شكوك حول جدوى وقف إطلاق النار على المدى الطويل، لكن البيت الأبيض يريد بأي شكل التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. وترى الصحيفة أن ترامب يفضل إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالطرق الدبلوماسية، غير أن تصعيد إيران لهجماتها على أهداف إقليمية يعقد مهمة الرئيس الأمريكي أمام أعضاء إدارته ودول المنطقة. وفي صحيفة إنديبندنت البريطانية ناقشت مايرا بوت استراتيجية إيران في التعامل مع المفاوضات، ورأت أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب على البلاد تتعثر منذ أسابيع، حيث لا يزال كلا الجانبين متشبثين بمواقفهما بشأن قضايا رئيسية تشمل التطوير النووي والوضع في لبنان. وتعتبر الكاتبة أن استراتيجية إيران العسكرية التي تتوافق مع حرب الاستنزاف تؤكد أن طهران مستعدة لتحمل أسابيع من المفاوضات الشديدة في محاولة لتحقيق ما تريد على المدى الطويل. وتلفت الكاتبة إلى أن ترامب الذي أصر مع بداية الحرب أنه لن يشعر بالملل ولن يستسلم وإن طال أمد المفاوضات، بدأ الآن يراجع حساباته ويفضل التوصل إلى حل سريع خشية جر الولايات المتحدة إلى حرب أبدية تعيد أفغانستان إلى الأذهان. وترى الكاتبة أن إطالة إيران أمد المفاوضات والحفاظ على الغموض وانتزاع تنازلات تدريجية ليست خطوات تمهد لإفشال المحادثات، بل هي جزء من الاستراتيجية الإيرانية المعروفة بسياسة البازار التي تعد عنصرا أساسيا لإنجاحها وفق الأهداف الإيرانية. ختاما نقرأ في موقع دهيل الأمريكي مقال فيليب تيموتيجا ولورا كيلي حول ورقة لبنان الرابحة بيد إيران، وأن طهران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثات السلام مع الولايات المتحدة مستغلة التوترات بين الرئيس ترامب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المفاوضات. ويذكر الكاتبان بأن الولايات المتحدة سعت مرارا لإنهاء القتال في لبنان من خلال الجمع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، إلى أن انسحاب إسرائيل من بيروت سيمثل انتصارا لطهران التي اشترطت وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب يبدو مستعدا للتخلي عن المفاوضات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني أملا في التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن هذه الصفقة المحدودة تبدو بعيدة المنال ما لم يتمكن ترامب من كبح جماح نتنياهو في لبنان. ويرى الكاتبان أن الأصوات الإسرائيلية والأمريكية الداعمة لها تعتبر أن مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل بالتراجع ضد حزب الله تعزز قوة الجماعة المسلحة، مما يؤدي إلى عرقلة أهداف الولايات المتحدة المتمثلة في تعزيز الحكومة ببيروت.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. حزب الله يعلن رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. أعون يؤكد أن تطبيق الاتفاق فرصة أخيرة لإنهاء الحرب، وإسرائيل تشدد على عدم الانسحاب من الجنوب. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال رام الله وحملة اعتقالات بالضفة. الدول العربية والإسلامية تطالب مجلس الأمن بوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة. بوتين يقول إن موسكو منفتحة للتوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا، وزيلينسكي يدعوه في رسالة مفتوحة إلى عقد لقاء مباشر لإنهاء الحرب.

0: قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. مقابل ذلك أكد رئيس اللبناني ورئيس الوزراء ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون تمسكهم بما وصفوه بتحقيق الأمن على الحدود الشمالية.
1: تتوالى المواقف المتباينة بشأن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب وسط انقسام اللبناني وتأكيد المسؤولين الإسرائيليين على ما يصفونه بحرية العمل لضمان الأمن. على الصعيد اللبناني، قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن مع إسرائيل الذي نص على وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية

0: يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدق ما قلناه آنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
1: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
2: مدنياً نفذت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. وأحصت الوزارة استشهاد 5 أشخاص وإصابة امرأة في غارة على بلدة سحمر في منطقة الإبقاع الغربي، إلى جانب 3 شهداء في غارة على منطقة المساكن بقضاء صور جنوباً. أسفرت أيضاً عن إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جنوبي لبنان. وقد ذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال نهر الليطاني. طلب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضاي إسرائيل بالانسحاب من لبنان، كما حمل رضائي واشنطن مسؤولية سداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال إن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. واقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات أخرى تثبت أن الأمور تمضي بالاتجاه الصحيح بهدف إعادة بناء الثقة.

0: من جانبه قال كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران للشؤون الحقوقية والدولية إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
1: برای شرایط صلح هم اون چیزی که
2: فيما يتعلق بظروف السلم فإنما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
0: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أن الهجمات على منشآت إيران ومواقعها النووية تسببت في وضع غير مسبوق، إلا أن القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير أمر في غاية الأهمية. ونقلت فرانس بريس عن نص تقرير الوكالة أن تعذر زيارة المنشآت للتحقق من المواد النووية في إيران يثير مخاوف من الانتشار النووي، داعية طهران للتعاون معها بشكل بناء. واعتبرت وكالة الطاقة الذرية أن عدم تمكن فريقها من التحقق من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب واليورانيوم المنخفض التخصيب المعلن عنهما سابقا لمدة تقارب العام مسألة تثير القلق. ودعا المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إيران إلى الانخراط بشكل بناء مع الوكالة لتسهيل التطبيق الشامل والفاعل للضمانات في إيران. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين وجميع الديمقراطيين لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب في وقت تجري فيه مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب في إيران. وانتقد ترامب النواب الديمقراطيين معتبرا أنهم مدفوعون بما وصفها بمتلازمة كراهية ترامب، ومتهما إياهم

0: بتفضيل فشل البلاد على تحقيقه مزيدا من الإنجازات السياسية وفق زعمه. كما هاجم الرئيس الأمريكي 4 أعضاء جمهوريين دعموا القرار وصفا إياهم بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار واستعراض المواقف، وينبغي أن يشعروا بالخجل من أنفسهم كما دعاهم. نعود لمناقشة التفاهمات التي جرت بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وجديد المواقف، وينضم إلينا محمد علوش الكاتب السياسي من بيروت. سيد علوش، صباح الخير، أهلا وسهلا بك. الرئيس اللبناني وصف هذه التفاهمات بأنها الفرصة الأخيرة، لكن على الأرض حزب الله لا يزال يقاتل، يرفض هذه التفاهمات، وإسرائيل أيضا متمسكة بالبقاء في الجنوب، ورأينا التصريحات المتصلبة من المسؤولين الإسرائيليين. ولكن أيضا في كواليس هذه التفاهمات سيد علوش، يعني برغم الجهود التي بذلت من جانب بعض الدول العربية وخاصة قطر باتجاه إنجاح هذه التفاهمات، كانت هنالك يعني تسريبات تتحدث عن أن إسرائيل حاولت إفشال هذه التفاهمات بتعنتها وإصرارها على عدم تقديم أي تنازلات. بالتالي أعود للمحور الأول، نظرا لكل هذه المعطيات، لماذا ينظر من جانب الرئيس عون إلى هذه التفاهمات التي تحمل في داخلها بذور الفشل، لماذا ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة؟
1: نعم، صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام. رئيس جمهورية في هذا المجال يكرر ما تقوله الخارجية الأمريكية على اعتبار أن هذه التفاهمات التي أنتجت نتيجة ضغط من الخارجية الأمريكية على إسرائيل، ووصفت بحسب الأمريكيين بأنها الحل الأمثل أو أفضل ما يمكن التوصل إليه في هذه المرحلة، وما على لبنان سوى القبول بما تم التوصل إليه من أجل وقف الحرب. ولكن في الواقع فإن وقف إطلاق النار لم يكن إطلاقا معروضا من قبل الإسرائيليين، والدليل هو وضع هذا الشرط الذي يكاد يكون شرطا تعجيزيا أمام وقف إطلاق النار. رئيس جمهورية حتى خلال هذه المفاوضات كان هناك صعوبة كبيرة في أن يصل الجانب اللبناني إلى موافقة على ما هو مطروح عليه، ولكن هذا الأمر أيضا حصل بعد تدخل أمريكي في اللحظات الأخيرة بشأن ضرورة إصدار إعلان النيات أو المبادئ هذا، بعد أن تم الضغط على لبنان إلى بنسبة كبيرة. الدور العربي حتى يعني حسب ما نعلم نحن الموقف القطري لم يكن راغبا بأن يكون وقف إطلاق النار مشروطا. عادة وقف إطلاق النار يكون صحيح مقابل وقف إطلاق النار فقط، هذا إن كان هناك توافر
0: دفعت به إسرائيل
1: حسنة وإيرادات سليمة.
0: هذا دفعت به إسرائيل سيد علوش.
1: بكل تأكيد إسرائيل أصلا، نعم، إسرائيل لا ترغب أساسا بالوصول إلى اتفاق. إسرائيل أرغمت من قبل الإدارة الأمريكية على الوصول إلى هذا الاتفاق على اعتبار أن ترامب يريد فصل الملف اللبناني بالسياسة عن الملف الإيراني، ولكن كساحة عسكرية يريد استثمار الساحة اللبنانية بالضغط على إيران. هذا الترابط والتباعد بين الملفين بالنسبة لترامب وإدارته هو ما دفع الإسرائيلي للقبول بالوصول إلى هذا الإعلان، ولكن بتفخيخه بعدة بنود بدءا من وقف إطلاق النار، مرورا بالموقف العدائي لوزير الخارجية الأمريكي من حزب الله في لبنان والذي لا يفهم لماذا تم إدراجه ضمن إعلان المبادئ، حتى بموضوع وضع لبنان بضفة سياسية أمريكية في عدوان أمريكا على إيران، إلى جانب طبعا الابتعاد عن كل ما هو ملزم لإسرائيل. يعني في هذا النص لم نجد ما هو ملزم أبدا لإسرائيل. هذا ما يدل بالنهاية إلى أن الإسرائيلي أعلن أو وافق على هذا الإعلان لعلمه بأن الجانب اللبناني المقاوم الذي يقاتل على الأرض لا يمكنه أن يقبل.
0: ولكن السؤال أيضا سيد علوش، يعني لماذا وافقت الحكومة اللبنانية على هذه التفاهمات؟ هنالك من يتهمها بأنها تخلت ربما عن شرط الانسحاب الإسرائيلي مثلا الكامل كمدخل لأي تسوية، ووافقت ضمنيا بل صريحا لنقل على بقاء قوات إسرائيلية في مناطق محتلة بصورة مؤقتة وغير محددة زمنيا.
1: المشكلة لدى هذه السلطة التي تفاوض اليوم أنها منقسمة إلى قسمين، قسم أول قد يكون صادقا في نياته إبعاد شبح الحرب عن لبنان وإيجاد الحل، ولكن ليس بإمكانه أن يفرض رؤيته على الطرف الذي يعتبر أن لبنان لا يملك أي أوراق قوة في هذه المفاوضات سوى رغبة الأمريكيين بأن يصل لبنان إلى حل، وبالتالي عندما لا تملك أي أوراق قوة بوجه إسرائيل فما هو المتوقع مع هذا الكيان الذي عادة ما يتنصل من اتفاقات فرضت عليه؟ فكيف إذا كان الحال بفريق يفاوض ولا يملك أي ورقة قوة من أجل المفاوضة عليها؟ حتى هناك من ذهب إلى المفاوضات لأنها الخيار الوحيد، بمعنى أننا لا نملك خيارا سوى الذهاب للمفاوضات بالشروط التي يريدها الأمريكي، أن تكون مباشرة، أن تكون في واشنطن، أن يبعد عنها الفرنسي واليونيفل، أن لا يقبل أن يكون إلى جانب لبنان أي طرف عربي في المفاوضات، حتى الطرح المصري بأن تكون المفاوضات في القاهرة لم يطرح من قبل اللبنانيين، وبالتالي عندما تذهب إلى المفاوضات بلا أي ورقة ومستسلما إلى هذه الدرجة عندها من الطبيعي أن تفرض علينا كل هذه النقاط لا بل أكثر منها. ولكن هل كان بإمكان المفاوض اللبناني أن يعارض هذا الإعلان ويخرج من المفاوضات بلا التوقيع عليه؟ أعتقد أن هذا الأمر كان متاحا، ورئيس الوفد المفاوض اللبناني ربما كان بهذا الاتجاه، ولكن هناك ضغوطات أمريكية حصلت في اللحظات الأخيرة من خلال السفيرة اللبنانية في واشنطن ورئاسة الجمهورية أفضت إلى توقيع لبنان على هذا الإعلان والوصول إلى النتيجة التي نحن عليها. هل كان هناك ما هو أفضل؟ منذ البداية كان بالإمكان أن يكون أفضل، ولو أننا نسلم جدلا جميعا بعيدا عن الاختلاف السياسي بأن المفاوضات وأيضا بغض النظر عن شكلها المباشر وغير المباشر هي ضرورة وحاجة، لم يكن لبنان يمتلك ترف أن لا يدخل إليها.
0: هناك أيضا مخاوف سيد علوش من ما يعرف بالمناطق النموذجية أو المناطق التجريبية، كان هنالك انسحاب في دبين وبلاط، يعني هل شرع رسميا في تبني هذه الخطة، خطة ما يعرف بالمناطق النموذجية؟ ويعني ما دقة المخاوف المحيطة بهذه الخطة؟ هنالك من يطرح مخاوفه بصراحة ويقول هذه الخطط أو هذه الخطة قد تأخذ وقتا طويلا، وبالتالي هذا يعني بأن الانسحاب الإسرائيلي لن يكون في وقت قصير.
1: ثلاثة ملاحظات أساسية على موضوع المناطق التجريبية أو النموذجية. الملاحظة الأولى هي أن الجانب الأمريكي والإسرائيلي يريدان تحويل مؤسسة الجيش اللبناني إلى مؤسسة تجارب، ويكون الحكم فيها هو الحكم الإسرائيلي، بمعنى أن على الجيش اللبناني أن يؤدي واجبات معينة تفرضها أمريكا وإسرائيل، وإسرائيل ستكون التي تقيم أداء الجيش وتعطيه العلامة إن كان سينجح فينتقل إلى المرحلة التالية أم يفشل فيبقى في المرحلة نفسها. ولنا في 15 شهرا سابقة قبل 2 آذار تجربة مريرة مع هذا الأمر في الميكانيزم، عندما كان يفرض على الجيش أن يدخل منازل، أن يحفر في منازل فيخرج لم يجد شيئا فيطلب منه مجددا أن يحفر مجددا، وبالتالي يتحول الجيش في هذه الآلية إلى موظف عند الإسرائيلي من أجل التفتيش عن السلاح. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل تريد من خلال المناطق التجريبية أن يقوم الجيش بالمهمة التي عجزت هي عن القيام بها، والدليل أنهم يريدون البدء من القرى التي لم يستطع الإسرائيلي حتى اليوم أن يدخلها بشكل كامل ويفجر أسلحتها أو يفجر ما يمكن أن يجد فيها. هنا نقصد يحمر شقيف وأرنون وزوطر، وبالتالي هذه المناطق التي لا يزال يعاني الإسرائيلي على مداخلها من تفجيرات للدبابات بشكل يومي، يريد من الجيش اللبناني أن يقوم بهذه المهمة نيابة عنه. ففي المستقبل القريب إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بنفسه لاحتلال هذه المناطق يخرج الجيش اللبناني لعدم قدرته على القتال، فتكون هذه المناطق مهيئة للاحتلال الإسرائيلي. الملاحظة الثالثة وهي ما حصل في منطقة دبين بلاط، انسحب الإسرائيلي فجأة بلا أي مقدمات، لا يوجد أي جدول لا زمني ولا مكاني جغرافي ولا حتى أي تفاصيل تتعلق بكيفية ممارسة هذه المناطق التجريبية، ف كهذا الانسحاب الإسرائيلي من دبين بلاط، وهي للمناسبة منطقة تقع خارج الخط الأصفر الذي رسمه الإسرائيلي لنفسه في الجنوب، وطلب من الجيش اللبناني أن يدخل إلى هذه المناطق لتفريغها من السلاح، وبالتالي هو بمثابة فخ ووضع للجيش اللبناني في مواجهة مباشرة مع المقاومة قبل الوصول إلى أي تفاهمات أو أي ترتيبات تنهي الحرب القائمة، وبالتالي يريد الإسرائيلي من الجيش أن يكون شريكا له في قتاله في الجنوب.
0: عن أفاق هذا الاتفاق سيد علوش، يعني ونحن نعلم بأن لبنان وإسرائيل ربما سيلتقيان أيضا في واشنطن في 22 من هذا الشهر، يعني أفاق هذا الاتفاق ما الذي سيؤدي إليه برأيك؟ هل سيؤدي مثلا إلى مزيد من الصدام الداخلي بين الدولة وبين حزب الله؟ وهل سيضعف بتقديرك السيادة اللبنانية عبر آليات رقابة خارجية؟
1: يعني لبنان لم يقل محصنا بعمقه العربي والإقليمي في هذه المفاوضات، فهو حتما سيكون مستفردا به على الطاولة الإسرائيلية بظل توغل وتغول إسرائيلي في هذه المنطقة لم نشهد له مثيلا منذ 49. وبالتالي نعم، من غير المتوقع أن يحصد لبنان نتائج إيجابية ما لم يعتمد على المسار الإقليمي، ومن هنا جاءت تحركات رئيس المجلس النيابي باتجاه المملكة العربية السعودية ودولة قطر لكي يساعدان لبنان في أن يكون جزءا من مسار إسلام آباد، ولكن بعمق عربي يرسم توازنا معينا للمرحلة المقبلة فينتج حلولا قابلة للتحقق. هذا هو الحل الوحيد للبنان. بالأمس الرئيس الأمريكي تحدث عن أن الملف اللبناني مرتبط بملف إيران، هذا واقع لا يمكن لنا الهروب منه، ولا يمكن للسلطة اللبنانية أن تدعي عكسه وتقول بأن لبنان يريد أن يفاوض عن نفسه. نعم، نحن نريد كلبنانيين أن نفاوض عن نفسنا، ولكن لا يمكن أن نفعل ذلك بمعزل عن مسار المنطقة. يجب أن نستفيد من مسار المنطقة لنرسم حدودا لإسرائيل، وإلا فإنها لن تخرج من لبنان وستبقى هذه الحرب طويلة، ويكون لبنان ورقة في الصندوق الانتخابي لبنيامين نتنياهو.
0: شكرا.
1: الحل الناجح في لبنان هو أن نستفيد من علاقاتنا مع الدول العربية وإيران لإيجاد الحلول.
0: وشكرا جزيلا لك محمد علوش الكاتب السياسي من بيروت، ولنستطلع أيضا المواقف في طهران مما يجري في لبنان. ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود. صباح الخير ياسر. هنالك دعوات كما يبدو من جانب مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي، أو مطالبات لإسرائيل بالانسحاب من لبنان. كيف تتابع طهران والمسؤولون في إيران كيف يتابعون هذه التطورات على الساحة اللبنانية؟
2: صباح الخير. بالفعل كانت هناك عدة تصريحات إيرانية على هذا الصعيد. الواضح أن الملف اللبناني يمكن القول في الأيام الأخيرة وتحديدا اليوم ليلة أمس وكذلك الأمس بشكل عام، كان هناك عدة تصريحات إيرانية ومواقف على هذا الصعيد، وبات يوضع الملف اللبناني ضمن أولويات التصريحات الإيرانية، آخرها وما جاء من قبل مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي، الذي أكد ودعا إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان. كذلك كان هناك بموازاة هذا التصريح كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني طالب فيه أيضا إسرائيل بالانسحاب، واعتبر أنه قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل كامل لن يعود الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وبالتالي ربط الملف اللبناني بشكل مباشر مع ما أي تطورات على الصعيد الأمني والعسكري في المنطقة. بموازاة كل هذا أيضا على الصعيد الدبلوماسي، والكلام هنا لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي، أكد في تصريحات له بأن لابد أن يترافق ويتزامن الملف اللبناني وإنهاء الحرب في لبنان مع التطورات في إيران، وتحديدا فيما يتعلق بإنهاء للحرب الحرب، واعتبر أن أي تصعيد إسرائيلي سيكون له تداعياته على المنطقة بشكل كبير. أيضا بالعودة إلى تصريحات محسن رضائي فيما يتعلق بإمكانية أن يكون هناك تصعيد إسرائيلي وإمكانية استهداف بيروت أو الضاحية الجنوبية، اعتبر أن هذا سيكون بمثابة معادلة رسمتها القوات المسلحة في السابق، وهددت وحذرت آنذاك قبل الإعلان الأمريكي عن وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل ولبنان. هذه المعادلة تقوم على أساس استهداف الشمال الإسرائيلي من قبل القوات المسلحة الإيرانية. جدد هذا الموقف محسن رضائي ورفع السقف في شاكلة الرد الإيراني بأنه سيفوق ما جاء من استهدافات إيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية خلال حرب 40 يوما، وسيحول المنطقة الشمالية لإسرائيل إلى جحيم على حد تعبيره، وبالتالي ترفع طهران السقف كما هو واضح، وتريد أن تربط الملف اللبناني بالملف الإيراني والمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي بشكل كبير. وأيضا يمكن الإشارة هنا إلى أن باقي الملفات لا يزال الموقف الإيراني على حاله، خاصة ذلك المتعلق بمضيق هرمز، بالرغم من التصريحات الأمريكية التي تدعو طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز. يجري التأكيد أيضا من قبل القيادة الإيرانية، كذلك من بينهم محسن رضائي، وكذلك تصريحات سياسية على أنه لابد أن يكون هناك رفع للحصار البحري الأمريكي بشكل تدريجي كنوع من استعادة ولو جزء من الثقة المنعدمة، وهي التي والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة بالأساس عن هذه الأزمة المتعلقة بجانب الثقة، باعتبارها هي التي استهدفت الأراضي الإيرانية في خضم جولتين من المفاوضات على حد تعبير المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم محسن رضائي.
0: شكرا لك ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن سلطنة عمان أوقفت عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب انفجار نجم عن طائرة مسيرة. قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة نازحين قرب المخيم القطري غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت طواقم الدفاع المدني في رفح إنها نقلت المصابين من موقع الاستهداف، بينما استقبل مستشفى ناصر الطبي عددا من الجرحى جراء القصف. يواجه قطاع النقل العام في غزة تحديات كبيرة أثرت بصورة مباشرة على تنقل المواطنين في مناطق القطاع، واقع عكس بحجم أساسي حجم الكارثة الإنسانية المتواصلة جراء استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر.
3: مشوار طويل من المعاناة يخوضه ماهر بشكل يومي من أجل إصلاح مركبته التي يعمل بها في النقل العمومي. الأعطال تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع الغيار وزيوت المركبات، الأمر الذي انعكس سلبا على عمله. قبل الحرب كان يتنقل في عموم مناطق القطاع، لكنه الآن يعمل بالكاد داخل مخيمات اللاجئين وسط القطاع حيث الطرق المدمرة.
4: كنا زمان كل شهر مرة ما تخرب معنا السيارة، يوم كل يوم كل يوم الثاني بزيادة زيت، يا بنشر الكاوشوك فش قطع غيار، كمان القطع اللي تخرب بالصوف، هنا السيارة صافة فش زيوت، والزيت كان زمان حق الكيلو 10، اليوم بدك تحكي بألفين شيكل وفوق، كان زمان حق المطور 2000 شيكل تاخده كامل، اليوم المطور حقه 200 مليون.
3: تتنبأ وزارة النقل والمواصلات بواقع أسوأ خلال المرحلة القادمة طالما استمرت قيود الاحتلال على المعابر نتيجة انهيار قطاع النقل بشكل كبير، ما يقف حائلا أمام إعادة تأهيل المركبات الخاصة والعمومية.
5: بالنسبة لقطاع النقل والمواصلات للأسف أنه تم انهياره بشكل كامل، لا يوجد الآن مركبات عمومية، التي تتواجد حاليا مركبات اصلا يعني معدومه تحتاج الى صيانه وتحتاج فهم الى زجاج وتحتاج الى كثير فهم من الامور لكي فهم يعني تصبح مركبه صالحه للاستخدام.
3: تجاوزت نسبة الدمار في الطرق الرئيسية 80% وفق الإحصاءات الرسمية، بينما بلغت نسبة الأضرار بشكل أولي 75%، أرقام تشير إلى الحجم الكارثي للتدمير الممنهج الذي نفذه جيش الاحتلال في غزة للقطاعات الحيوية والبنى التحتية.
6: انهيار قطاع النقل العام أحد العناوين الرئيسية للأزمات اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، أزمة تتصاعد وتيرتها يوماً بعد آخر جراء حرمان الاحتلال الممنهج للمدنيين الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: خبر عاجل مشاهدين، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تتحدث عن سقوط شهيد وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير جنوبية لبنان. إذن استهداف إسرائيلي على بلدة الدوير جنوبية لبنان وتحديدا في محيط مخفر الدرك هناك أسفر عن شهيد وجريح في هذه الغارة الإسرائيلية. نعود لقطاع غزة ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية، لاسيما الاستهداف الذي طاول خان يونس جنوبي القطاع والذي أسفر حتى اللحظة على الشهيد وعدد من الجرحى.
7: حسام، ليلة جديدة من التصعيد الإسرائيلي المستمر والمتواصل والذي لم يتوقف رغم اتفاق وقف اطلاق النار على قطاع غزة. الليلة وهذه الليلة شهدت عدة غارات كانت أولها في بلدة الزويدة في وسط قطاع غزة، حيث دمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هناك عددا من منازل المواطنين بعد انذارهم بالإخلاء، وبالتالي أصبحت أعداد كبيرة من القاطنين في هذا الحي بلا مأوى. بعدها بساعات قليلة فقط أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفقا لمصادر طبية فقد وصل إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس شهيدة وعدد كبير من المصابين، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة في خيام النازحين التي تضررت بصورة كبيرة جراء الغارة الإسرائيلية على الأرض. عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي لم تتوقف من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. كثفت هذه العملية في منطقتين رئيسيتين، المنطقة الأولى كانت في شمال شرق مخيم البريج وبلدة جحر الديك في وسط قطاع غزة، والمنطقة الأخرى في شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق خان يونس. وبالتالي نحن نتحدث عن عمليات على الأرض يجريها الجيش الإسرائيلي، سواء عمليات تفجير وتدمير ما تبقى من منازل وأحياء سكنية يسيطر عليها ويوسع بموجبها الخط الأصفر، أو عمليات الغارات الإسرائيلية والاستهداف للمربعات السكنية والتي تتسبب بأضرار كارثية على الصعيد المادي وتشريد أعداد كبيرة من العائلات خاصة النازحين الذين لجأوا إلى هذه المنازل في ظل فقدانهم لمنازلهم في شمال وفي جنوب قطاع غزة.
0: شكرا لك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب بنيران الاحتلال الإسرائيلي بعيد منتصف الليل قرب مدينة رام الله. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة البالغ من العمر 18 عاما برصاص الاحتلال في قرية بيتين واحتجاز جثمانه. في المقابل زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركباته. حذرت محافظة القدس من تداعيات مشروع الاحتلال الخاص بمعالجة النفايات على أراضي قلنديا شمال غرب القدس، مشيرة إلى أنه يهدد الوجود السكاني الفلسطيني إضافة إلى الزراعة والبيئة في المنطقة، عدا عن التهامه عشرات الدنومات من أراضي البلدة.
8: استيطان بالنفايات عنوان آخر لسياسات الاستيلاء والضم الزاحف في الضفة الغربية والقدس. على أراضي بلدة قلنديا شمال غرب القدس يمضي الاحتلال في تنفيذ مشروع استيطاني ضخم تحت غطاء معالجة النفايات بعد تصديق ما تسمى باللجنة القطرية للتخطيط والبناء. محافظة القدس حذرت من تداعيات المشروع مؤكدة أنه لا يهدد البيئة والزراعة فحسب، بل يستهدف الوجود السكاني الفلسطيني في المنطقة. بحسب المحافظة فإن المخططات المنشورة تتضمن إقامة منشأة كبيرة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا بموازاة تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه أعمق في أراضي البلدة. بلغة الأرقام سيؤدي المشروع الاستيطاني بمختلف مكوناته إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي الفلسطينيين، وهي مساحة تفوق بكثير ما ورد في مخططات سابقة. المنطقة المستهدفة تضم نحو 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات الدنمات المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم. المنشأة التي سيقيمها الاحتلال ضمن المشروع ستعمل على معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ما دفع إلى التحذير من تداعيات بيئية وصحية. خلافا لادعاءات الاحتلال، لا ينظر إلى مشروع النفايات على أراضي قلنديا باعتباره بيئيا، بل تؤكد محافظة القدس أنه يشكل جزءا من منظومة استعمارية متكاملة تهدف إلى اللعب بالجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في القدس ومحيطها عبر مصادرة الأراضي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية عليها وتكريس وقائع جديدة. في قلنديا لا يختزل مشروع معالجة النفايات عنصرية بيئية يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين فقط، بل صراعا على الأرض والهوية والوجود.
0: أكدت مجموعة الدول العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تحرك مجلس الأمن لوقف حملة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
9: في غزة احتلت إسرائيل 53% ثم وسعتها إلى 60% من الأرض، ونتنياهو يقول إنه سيوسع الاحتلال إلى 70%، بالتالي احتلال 70% من غزة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. والأهم أن سموتريتش ونتنياهو وبنكفير يقولون إنهم سيدمرون حل الدولتين، وهم يتخذون خطوات عملية في هذا الاتجاه. يضاف إلى ذلك إرهاب المستوطنين والبدء بتسجيل الأراضي لإتاحتها أمام اليهود في الأراضي المحتلة.
0: أعلنت إسرائيل افتتاح أول سفارة لها في ليوبليانا في خطوة قالت إنها تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع سلوفينيا عقب تشكيل حكومة جديدة برئاسة يانيز يانشا. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن افتتاح السفارة يشكل بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية، معربا عن أمله في إعادة بناء الشراكة وتعزيزها. وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا في عهد الحكومة السابقة بقيادة روبرت جولوب بعد اعترافها بدولة فلسطين عام 2024 وانتقادها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن القرار يبقى فاقداً لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات بدون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.
9: خلف الأبواب الحديدية المغلقة، ألم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتواصل بالصمت. معركة على مدار الساعة مع المرض والعزلة والإهمال والحرمان. في خطوة تحمل دلالات قانونية وإنسانية، المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرارا كان يمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم أساسا قانونيا أو واقعيا كافيا لتبرير هذا الحظر الشامل المفروض منذ أكتوبر عام 2023. ورغم ترحيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقرار واستعدادها لاستئناف الزيارات، فإن مؤسسات الأسرى الفلسطينية تؤكد أن قيمة القرار ستبقى محدودة ما لم تترجم إلى إجراءات فعلية تضمن وصولا سريعا ومنتظما للأسرى وتوفر رقابة حقيقية على أوضاعهم داخل السجون. تكتسب الخطوة أهمية في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون، فوفق مكتب إعلام الأسرى يواجه الأسرى المرضى في سجني النقب وجلبوع إهمالا طبيا متواصلا وحرمانا من الأدوية والعلاجات الضرورية، فيما يحجم بعضهم عن مراجعة العيادات خوفا من الاعتداءات والتنكيل أثناء عمليات النقل. لا تقتصر المعاناة على الجانب الصحي، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تراجع مستوى الغذاء وشح مواد النظافة واستمرار الانتهاكات التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل السجون.
10: أخرج من هذه الزيارات أحمل شهادات، أحمل على أكتافي شهادات أحيانا أثقل مني وأثقل من أي إنسان ممكن أن يستوعب ويتحمل ما تمارسه إسرائيل وما التي ما زالت تمارسه حتى اليوم منذ أكثر من عامين بحق الأسرى الفلسطينيين وبالذات خصوصا أسرى غزة. هناك خصوصية معينة للتعامل مع أسرى غزة بتنكيل أكثر، بأساليب تعذيب وتنكيل تقوم بابتكارها إسرائيل من حيث لا أدري وتمارسها بحق أسرى غزة.
9: وبين قرار قضائي يفتح الباب أمام الرقابة الدولية وواقع يومي يرزح تحت وطأة الإهمال والتنكيل، تبقى قضية الأسرى الفلسطينيين واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إلحاحا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
0: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آلية تنفيذ إجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذا الإجراء سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
11: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
0: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف

0: لويا لمواد التنظيف.
1: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
0: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويا لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: حتى هذه اللحظة هناك تركيز أيضا على بلدات في البقاع الغربي، بالأمس كانت سحمر، اليوم سحمر، ونتحدث عن يحمر أيضا التي هي موجودة في البقاع الغربي. كانت هناك حصيلة جديدة من الشهداء في منطقة البقاع الغربي بالأمس أيضا. إذن الغارات مستمرة بعد يوم أمس العنيف جدا على مستوى العمق الذي وصلته الغارات الإسرائيلية إلى حدود صيدا وإلى البقاع الغربي. حتى بالعدد كنا نتحدث عن أكثر من 150 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي. واحدة من الغارات التي يمكن إحصاؤها مع هذا اليوم أو مع يوم أمس، لأنها وقعت منتصف الليل وكنا قد شاهدناها برسالة مفصلة، هي هذه الغارة التي استهدفت مصرفا تجاريا هو بنك عودي داخل مدينة صور. هذا المصرف كان في محيطه مؤسسات تجارية ومدنية، وبالتالي هو مؤسسة تجارية وبنك عودي معروف بلبنان. تم تدمير المبنى بغارات هزت أرجاء مدينة صور بعيدة منتصف الليل، سمعناها بشكل قوي جدا وأدت إلى تدمير المبنى، تدمير السيارات، وهي بالمناسبة قريبة جدا من مدخل مستشفى جبل عام الذي تعرض أيضا لغارات عنيفة وعرض الجسم الطبي ل36 إصابة بحسب ما أكد مدير المستشفى، ودمار كبير في المباني المحيطة التي استهدفتها الغارات والتي وصلت إلى داخل المستشفى. وبالتالي نشاهد هذا هو مدخل ومحيط مستشفى جبل عامل، والغارة التي حصلت بالأمس على المصرف التجاري قريبة جدا، هي تبعد فقط حوالي 100 متر فقط من النقطة المستهدفة قرب جبل عامل. بالأمس حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات ولكنها كلها

0: احتلوها من ضمن الخط الأصفر وبالتحديد في منطقة الخنطرة ودير سريان، حيث كان حزب الله يركز عملياته بشكل أساس على تلك النقاط. أذكر بالتطور الذي حصل بالأمس، حيث دخل الجيش اللبناني إلى بلدة دبين، هي أولى البلدات التي كان يحتلها الجيش الإسرائيلي وانسحب منها. قريبا بلدة الخيام استراتيجية ومهمة، دخل إليها الجيش الإسرائيلي، فجر فيها، دمر بنى تحتية، غار عليها عشرات المرات، وهذه ليست مبالغة، يعني في يوم واحد سجلنا حوالي 10 غارات فقط على بلدة دبين، وبالتالي انسحب منها. الجيش فتح الطريق لأنها تربط بين قضاءين، وتلك النقطة تقول مصادر ميدانية بأن الجيش الإسرائيلي ربما انسحب منها لأنه أنهى مهمته، وهو فعل ذلك قبل وقف إطلاق النار، توغل فيها لبضعة ساعات، اشتبك مع حزب الله ثم انسحب من تلك المنطقة.
1: الأصداء من هناك من دبين إدمو بعد دخول الجيش اللبناني، ماذا تقول؟
0: الجيش عندما فتح الطريق أولا بدأ بعملية الدخول إلى البلدة بشكل حذر جدا، لأن هناك مخلفات من الحرب، هناك قد تكون صواريخ، قذائف، تشركات، عبوات، وبالتالي هي كانت ساحة معركة حقيقية بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي، وبالتالي الجيش يدخل بشكل حذر، ينظف ثم يدخل. طبعا هناك دمار كبير، فتح الطريق بشكل أساسي من أجل أن يتمكن أبناء مرجعيون حاصبي أن يتنقلوا على تلك الطريق، لكنه لم يسمح بدخول المواطنين إلى تلك المنطقة قبل تنظيفها، وهي أصلا لا تزال منطقة خطرة لأنها تبعد فقط أمتارا قليلة فقط عن بلدة الخيام المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن هناك هي مواجهة لمستوطنة لومطلي، نتحدث عن بضعة كيلومترات فقط عن لومطلي، وهي تقع في النقطة الشمالية من الخيام. بالتالي الجيش اللبناني فتح الطريق، هو ينظف مخلفات الحرب، ولكنه لم يسمح للمواطنين بالدخول، ولكن فتح الطريق ترك ارتياحا إلى أبناء برجعيون، لأن تلك البلدات البعض منها لم يغادر وبقي محاصرا هناك نتيجة قطع الطريق ودخول الجيش الإسرائيلي إلى دبين. مع الانسحاب وفتح الطريق بات يستطيع أن يتحرك المواطنون هناك باتجاه قضاء حصبية للحصول على أغراضهم، لسلوك طريق آمن للوصول إلى بيروت، وبالتالي هذه مسألة تترك ارتياحا، وتترك ارتياحا أيضا لدى المنظمات الإنسانية والدولية التي تستطيع الوصول إلى تلك البلدات التي كانت محاصرة بحكم أنهم لا يستطيعون الخروج من قراهم، وبالتحديد أتحدثون عن مرجعيون، أتحدث عن القليعة، برج الملوك.
1: أستسمحك يعني إدمو
0: الآن التحرر ووصول المساعدات.
1: أستسمحك إدمو لنرجع لإحدى البلدات التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال إنذارات. تقول الوكالة الوطنية للإعلام بأن بلدة عنقون جنوبية لبنان التي أنذر الاحتلال الإسرائيلي بإخلاءها تؤوي 2500 نازح. إذن الوكالة الوطنية للإعلام تفيد بأن بلدة عنقون وهي إحدى البلدات الثلاث التي أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بالإخلاء فورا، وهي واقعة جنوبي لبنان. تقول الوكالة الوطنية للإعلام بأن يعني هذه البلدة تؤوي 2500 نازح، يعني هؤلاء الذين نزحوا من مناطق أخرى إدمو يبدو أنهم سينزحون مرة أخرى.
0: هناك بلدتان من أصل 3 بلدات أنذرها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحدث عنها، هي تقع في قضاء صيدا. قضاء صيدا كما مدينة صيدا استقبلوا الكثير من النازحين، بعض تلك البلدات قريبة من بلدة الغازية وعلى مشارف مدينة صيدا، وبالتالي استقبلوا كما ذكرت وكما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الكثير من النازحين الذين انتقلوا من جنوب الليطاني أو حتى من شمال الليطاني جنوب نهر الزهراني إلى قضاء صيدا. هناك بلدتان بقضاء صيدا، وفي الآونة الأخيرة الإنذارات التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي تشمل بشكل أساسي قرى في قضاء صيدا البعيد نسبيا عن الخط الأصفر المحتل. هناك بلدة أيضا في قضاء النبطية، لكن البلدتان يعني هنا نتحدث عن كفرفيلة، نتحدث عن عنقون، ونتحدث عن عرناية. يعني طبعا هناك بعض البلدات يعني اللي كبروا المساحة في الجنوب اللبناني ربما أحيانا نسمع فيها للمرة الأولى، على الرغم من تغطيتنا يعني المتواصلة لهذه الحرب، حتى أبناء الجنوب البعض يتعرف أحيانا على بعض البلدات التي تذكر بالإنذارات، ولكن يعني عندما تابعنا وسألنا يعني هي بلدات تقع بالعمق يعني في قضاء صيدا، وطبعا يعني فيها من النازحين البعض منها، خصوصا عندما يكون الإنذار يوجه إليها لأول مرة، هنا تحدث البلبلة

0: ويحدث الإرباك ويحدث الخوف، لأن البلدة تكون تعيش حالا طبيعية إلى أن يأتي الإنذار، وبالتالي يضطرون إلى الخروج والنزوح إلى أماكن أخرى. أما من نزح إلى تلك البلدات التي كان يظنها آمنة سوف ينزح مرة أخرى.
1: شكرا لك إدمون سيسين، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من سور. معي الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي كريستين ريناوي. إذن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء لثلاث بلدات، من بينها بلدة عنقون التي تأوي أيضا آلاف أو مئات النازحين. تحت أي ذرائع هذه المرة جاءت أوامر الإخلاء الإسرائيلية؟
2: حسام، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال بأنه سوف يهاجم هذه البلدات الثلاث، بزعم أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وأطلق النار باتجاه بلدات الشمال في شمال إسرائيل، وبالتالي هو سوف يرد. لكن طبعا هذا سياق مضلل. إسرائيل هي من تشن عدوانا على لبنان وتصدر هذه الأوامر التي طاولت كل الجنوب اللبناني، تباعا أحيانا نرى بأن هنالك إنذارات مفصلة. يذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال بلدات وقرى بعينها تمهيدا لقصفها، لكن بالمجمل خلال الأيام الماضية كان هنالك إنذارات تطاول كل الجنوب اللبناني. حتى فقط أمس حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان جنوب لبنان وقال لهم إن القتال مستمر وأنه يحظر عليهم العودة نحو جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر. لكن ذكر هذه البلدات الثلاث، عرناية، عنقون كفر فيلا، وهي مناطق تتبع لصيدا والنبطية، تمهيدا لاستهدافها. بالمجمل إسرائيل متحررة من القيود بشأن جنوب لبنان، تقصف بحرية كاملة صيدا والنبطية وصور وحتى البقاع. هنالك قيود بشأن بيروت كما يدعي مسؤولوها ومصادروها الأمنية، بالتالي هي تنتقم، هي تشن غارات وهذه الغارات تكون عنيفة على الجنوب اللبناني، لأن هذه المنطقة والمساحة التي يسمح لها أو يسمح لها بالعمل وبشن غارات عليها.
1: لكن هل يتوقع كريستين أن يكون هذا تمهيدا لعمل العسكري عنيف؟ لأن المتحدث العسكري تحدث بأن الجيش الإسرائيلي سيعمل بقوة في هذه المناطق.
2: هو سوف يشن غارات، وهذه الغارات هي متوقعة، حتى إن بلدية كريات شمونة كانت حذرت سكان هذه المستوطنة ومناطق محيطة بها بأنهم سوف يسمعون أصوات انفجارات وأصوات قصف مدفعي وأصوات وحركة كثيفة للطائرات الحربية، لأنه سوف يعمل الجيش الإسرائيلي على شن غارات على لبنان، ذلك خلال هذه الساعات. بالتالي جرى إنذار الإسرائيليين وإخطار الإسرائيليين من أنهم سوف يستمعون إلى أصوات وأجواء حربية جراء هذه العمليات وهذه الغارات التي تواصل إسرائيل قصفها. مراسلنا في لبنان إدمون ساسين قال في مداخلة سابقة إنهم أحصوا نحو 150 غارة فقط أمس، بالتالي نتحدث عن غارات ليست استثنائية واستكمال للعدوان حسام. وهنالك تحذيرات إسرائيلية بأن هذه الغارات متواصلة. إسرائيل من ناحيتها تعتبر بأنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار حاليا، تحمل المسؤولية لحزب الله الذي رفض التفاهمات التي أعلنت في واشنطن، تفاهمات بين إسرائيل ولبنان، بالتالي إسرائيل ماضية في شن هذه الغارات بزعم الضغط على حزب الله أكثر وأكثر. هذا ما نقلته صحيفة دعوت أحنوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال لوزراء الكابينت خلال اجتماع عقد أمس بأنه لا حاجة لطرح التفاهمات والمبادئ التي أعلنت عليهم للتصويت والتصديق، لأن حزب الله حتى الآن هو رافض لهذا الاتفاق، بالتالي لا حاجة لاتخاذ قرار حتى الآن، بالتالي لا شيء ملزم لإسرائيل حاليا. هي أصلا تجر للهدن، هي تريد أن تستأنف هذا العدوان على لبنان. بل إن أخيرا فقط حسام، المحلل العسكري لهارتس قال إن من مصلحة نتنياهو حاليا الإبقاء على جبهات الحرب لأن ذلك مفيد له قبيل الانتخابات.
1: شكرا لك كريستين ريناوي من القدس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه في جنوب لبنان، وذكرت إذاعة الجيش أن الضابط قتل بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله شمال النهر الليطاني.

0: قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. مقابل ذلك أكد الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة.
1: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية.
4: العدائية وإقامة مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها ومنع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
5: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدق ما قلناه أنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
4: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن لبنان يستحق السلام. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع حزب الله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار. طلب مستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية محسن رضائي إسرائيل بالانسحاب من لبنان، كما حمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال إن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا. واقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات إضافية لإعادة بناء الثقة. من جانبه قال كاظم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران لشؤون الحقوقية والدولية إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة كخدمات الملاحة والإنقاذ والإغاثة وخدمات الأمن والسلامة.
6: فيما يتعلق بظروف السلم فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
0: أعلنت وكالة الأنباء العمانية استئناف عمليات تصدير النفط الخام في ميناء الفحل بشكل طبيعي. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين أن سلطنة عمان أوقفت عمليات تحميل النفط في الميناء مؤقتا عقب انفجار نجم عن طائرة مسيرة. وللنقاش تفاصيل الملف الإيراني معنا في الاستوديو السيد محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. ومن الرياض ينضم إلينا سالم اليامي، المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية. أبدأ بضيفي هنا في الاستوديو. واشنطن على لسان، أو طهران عفوا على لسان مستشار المرشد الإيراني، يحمل واشنطن مسؤولية الانسداد في المفاوضات، لكن في مقابل ذلك ألا تساهم طهران بشكل ما في انسداد هذه المفاوضات، أولا بإقحام لبنان في عملية التفاوض، وأيضا في محاولة توسيع شروط التفاوض بالإصرار على موضوع الأموال المجمدة مثلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير
0: وأهلا وسهلا،
1: تحية لك وللضيف الكريم. الواقع أن الانسداد في المفاوضات يأتي على أثر إصرار الرئيس الأمريكي وإعلانه المتكرر من أنه يريد أن يصل إلى اتفاق جيد، وهذا الاتفاق الجيد باعتقاده هو استسلام إيران للإملاءات التي يريدها أو للشروط التي يعلنها، وهذا لن يحصل مع إيران. إيران لن تستسلم، وأعلنت أن لها شروط، وأن لها هذه الشروط أيضا ليست شروط تعجيزية، هذه تتعلق بمصالح الشعب الإيراني، فلذلك إيران لا تتزحزح عن هذه الأصول. والرئيس الأمريكي هو ينبغي أن يشخص وأن يعين الطريق الذي ينبغي أن يسلكه للوصول إلى اتفاق، إذا كان يريد الاتفاق. إيران لا تريد الحرب، إيران تريد الاتفاق، ولكن تريدها على أساس مصالحها الوطنية ومصالح شعبها. أما فيما يخص موضوع الملف اللبناني، هذا ملف في غاية الأهمية، إيران تعيره كل الأهمية. الآن هو يتصدر الشروط الإيرانية المعلنة، وإيران تقول في أول شرط أن تقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، وينبغي أن ينسحب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها حتى نستطيع أن نصل إلى نتائج يمكن أن تفضي إلى مفاوضات جديدة.
0: إذن هي معركة قصر عظام كما يبدو بين طهران وبين واشنطن. وعن هذه المعركة أنا أريد أن أسأل ضيفي من الرياض السيد سالم اليامي. يعني من الواضح أن دول الخليج تجد نفسها في قلب هذه المعركة، معركة قصر العظام بين إيران وبين واشنطن. لماذا لم تستطع دول الخليج تحيد نفسها من هذه المعركة، ونحن لازلنا نرى بأن مسيرات تستهدف منشآت مدنية ونفطية؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي سعادة الدكتور الضيف مع حضرتك في الاستوديو. يعني الموقف حقيقة الصعب الذي تعيشه دول الخليج هو ناتج عن مسارين. ربما المسار الأول هو الخيار الاستراتيجي لدول الخليج لئلا تكون طرفا في أي صراع في المنطقة، لأن دول الخليج تعرف أن الدخول في الصراعات مكلف، ومكلف جدا، وضد السياسات التنموية وسياسات الاستقرار، ويتنافى أيضا مع طبيعة المقدرات لدول المنطقة، رغم أن هناك تفكير يقول أن المنطقة منذ يعني 1917 قامت على فكرة الحرب، والمعطى الإيراني وهو حديث، يعني 1979 ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران جديد، لكنه ربما حمل كمية من تخريب وربما كمية من إفساد السياسة ومن إفساد العلاقات. هذه جزئية. الجزئية الأخرى واحدة من إشكاليات التي يعيشها الجانب الإقليمي وربما الخليجي في مقدمته، أنه يتعامل مع أطراف دولية طبيعية، إلا للأسف مع الجار الإيراني. الجار الإيراني هو مزيج من ما يسمى بثورة إسلامية لها طابع يقال أنه يعني ديمقراطي وهو أيديولوجي ثيوقراطي، ثم هناك يعني مسارات لإصدار القرار في الداخل. يعني اليوم هناك من يتحدثون وأنتم ذكرتموهم في بداية الموضوع أو في بداية الحوار، أن من صرحوا عن طبيعة الموقف الإيراني هم أشخاص في الصف الثاني أو الثالث، ولم نسمع بأساميهم أو بمناصبهم قبل اليوم، وهذا ربما تبادل أدوار. شيء آخر، يعني السياسيون مغيبون. آخر حديث استمعنا إليه الليلة الماضية لما يسمى بالمرشد، الذي قال يا إيرانيون اتحدوا، العدو يريد أن يفرقكم ويشتتكم، وقيل أو في مصادر أجنبية أن هذا ناتج من توصيات أو من تصميم وتنفيذ الحرس الثوري على لسان المرشد. هذا يعطينا الخلاصة الثانية، أن دول الخليج في هذا المأزق هي تواجه مجموعة مستويات من اتخاذ القرار، فيها العسكري المندفع المتصلب الذي لا يفهم حقيقة في موضوع رعاية الشعب، دولة الرفاه، الاستقرار، الأمن الإقليمي، هو يفهم قضايا معينة ويعرف أنه إذا يعني حلت الأمور وذهبت إلى السلام وإلى التسوية وإلى الحلول الودية سيكون هو أول الخاسرين. أنا في تقديري يعني، وأنا أعرف أني أطلت عليك، أنا أسف، أنا في تقديري هنا أوصلنا أو اختصرنا أو يعني قلصنا الفكرة العامة التي يواجهها أو تواجهها دول الخليج، بخاصة من الجانب الإيراني.
0: طيب أعود بهذه الفكرة لضيفي هنا في الاستوديو، يعني ضيف من الرياض يتحدث عن أن هنالك مشكلة في إيران تتعلق بأن مستويات صناعة القرار يعني غير واضحة ومتعددة، ولهذا ربما دول الخليج أيضا تجد صعوبة في التعامل مع إيران حقيقة. لكن ألا يؤدي هذا أيضا إلى صعوبة التفاوض مع الجانب الأمريكي؟ وهذا قاله الأمريكيون في أكثر من مناسبة، بأن هنالك مستويات مختلفة في صناعة القرار، هل هذا صحيح؟
1: الواقع أنه في إيران، إن كان قبل هذا العدوان الصهيوني الأمريكي عليها وقبل استشهاد القائد السيد علي الخامنئي، يعني لم يكن هذا الحديث أنه في إيران.
0: طبعا نحن نتحدث بعد الحرب.
1: بعد الحرب يا سيدي كانت هناك أجواء حرب، وحرب ضروز ضد إيران، يعني دولتين كبريين كالولايات المتحدة وإسرائيل تهاجمان إيران، وهناك عدم تناظر وعدم تكافؤ في القوى والإمكانيات. طيب تعيش حالة أمنية القيادة داخل إيران. أما أن القرار في إيران غير واضح، لا، القرار واضح، لأن هناك مجلس أعلى للأمن القومي، وهذا المجلس يضم كافة القوى الأساسية في البلد تحت إشراف القائد. والقائد إنما لم يظهر، أو عندما يقولون أنه نسمع له ويكتب وما إلى غير ذلك، لظروف أمنية تعيشها البلاد ومن حق إيران. يعني وقت وزارة الخارجية الأمريكية تضع جائزة لمن يزودها بمعلومات عن القائد الجديد في بلد كإيران، أنت يمكن أن تعرف أنه مدى هذا الجو الأمني والعداء الذي تضمره الولايات المتحدة لإيران وهكذا الكيان الصهيوني. أما فيما يخص موضوع الدول الخليجية، أحب أن أعقب على كلام الأخ والزميل الكريم من المملكة. يا سيدي، منذ انتصار الثورة المشكلة بين إيران والولايات المتحدة، يعني ليست هناك أي مشكلة مع الدول الخليجية. المشكلة أنه الإخوة في الدول الخليجية وضعوا أنفسهم وسط هذا الصراع، وسط هذه المواجهة بيننا وبين الإدارة الأمريكية، فأصابهم بعض الشظايا.
0: هي ليست شظايا سيد،
1: لا قصدي أنه هذا طبيعي عندما يقفون في الوسط. يا أخي، كان المفروض أنه يتركون إيران هي والولايات المتحدة كما يقول اللبنانيون يصطفلوا مع بعض. يعني أتصور أن أنا أعرف كمراقب وكباحث داخل إيران في الأجواء الأكاديمية، إيران أبدا لا تريد المواجهة مع دول الخليج، هذه الدول الجارة المسلمة الصديقة التي أصلا فيها نوع من العلاقات العائلية مع الكثير من هذه الدول، وهي قريبة أقرب ما تكون إلينا. ليست هناك مشكلة مع هذه الدول، المشكلة مع الإدارة الأمريكية. هذه الإدارة الأمريكية جاءت بقواتها وجاءت بجنودها وبالضباط.
2: راديو الحرية
8: 97.7 بالعشرة FM.
9: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32، أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غدوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
8: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذا الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك.
8: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
9: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الوعي راحين، ما فيش حاجه يعني بالمره، فيش مكان امن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا الاخر النزوح هذا هي 10 مرة ان اهلي استشهدوا في الشمال ونزحنا من منطقه لمنطقه يعني، وهي هذا اخر النزوح. زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين. يعني هي هذه 10 مرة، يعني فيش مكان آمن اللي نقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول، ويعني ومر من الأول. يعني
8: إيش حالكم اليوم؟
9: حالنا بالمرة يعني، والله الليلة ما نمنا، يعني زي ما تشايفين يعني الوضع. يعني يعني هاي الناس شفنا من هدول مش عارفين نحطهم، يعني نصر حنا فيهن. بس أنا بطالب يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه. يعني
8: في حواليك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
9: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين. يعني قاعدين بنعزل وبنطلع اللي بدنا إياه، وهيو يعني زي ما انتم شايفين. يعني
8: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام، هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني، رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير. كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
7: قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون جراء غارة شنها الاحتلال على خيمة نازحين قرب المخيم القطري غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت طواقم الدفاع المدني في رفح أنها نقلت المصابين من موقع الاستهداف، بينما استقبل مستشفى ناصر الطبية عددا من الجرحى جراء القصف. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب بنيران الاحتلال قرب مدينة رام الله. وأفادت الوزارة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم حميدة برصاص الاحتلال في قرية بيتين واحتجاز جثمانه. في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركباته. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من نفاذ مئات الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة. ومن أمام تجمع فلسطين برام الله، رصد مراسل التلفزيون العربي الأوضاع مع نفاذ نحو 726 صنفا دوائيا، منها أدوية حيوية وعلاجات لأمراض مزمنة.
6: حدث عن 4000 مريض سرطان حياتهم مهددة بسبب نقص الأدوية، ونقص الأدوية بسبب نقص الأموال، ونقص الأموال بسبب احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية. الوضع صعب، نحن هنا في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله. عمليا ما أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية بالأمس هو تحذير أخير، كما ذكرت لنا مصادر في السلطة الفلسطينية، من أن الوضع صعب فعليا طبيا في الضفة الغربية. احتجاز أموال المقاصة بالنسبة للحكومة الفلسطينية لا يتعلق فقط برواتب الموظفين، إنما باحتياجات أساسية للمرضى، وانعكس سريعا على القطاع الطبي الفلسطيني. كما ذكرت يحيى، الأرقام التي ذكرتها هي كبيرة جدا، نتحدث عن أكثر من 726 صنفا دوائيا ومستهلكا طبيا رصيدها صفر الآن في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، و 4000 مريض سرطان، وآلاف أيضا مرضى غسيل الكلى، وآلاف مرضى الأمراض المناعية لا يجدون الدواء. وهذا ما نشاهده فعليا على أرض الواقع من مناشدات ومحاولات بشكل فردي من عائلات فلسطينية للحصول على أي شيء يساعد أبنائهم. لذلك صرنا نشاهد في مراكز الطوارئ على امتداد الضفة الغربية أن هناك حالات مرضى لا يغادرون مراكز الطوارئ، يعيشون على المسكنات لأنه لا يوجد دواء أساسي أو الدواء الأساسي الذي كانوا يأخذونه في مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية. الوضع صعب جدا بعد 15 شهرا من قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز أموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. احتجزتها سلطات الاحتلال بشكل كامل وليس بنسبة محددة، بشكل كامل منذ 15 شهرا تحتجز هذه الأموال. نتحدث عن 180 صنفا رصيدها صفر من الأدوية الأساسية التي هي 520 صنفا. توفر وزارة الصحة الفلسطينية 520 صنفا من الدواء الأساسي في مخازنها وتأخذ في المستشفيات، ولكن الآن 180 صنفا رصيدها صفر في مستودعات وزارة الصحة. وكذلك الحال فيما يتعلق بمرضى الأورام، هناك 97 صنفا كانت توفرها وزارة الصحة الفلسطينية، الآن 50 صنفا رصيدها صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية.
7: أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية قيس المحمداوي تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ لإجراءات فك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. وأشار المحمداوي إلى أن القوات المشمولة بهذه الإجراءات سيكون ارتباطها المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.
10: مهمة اللجنة هي وضع آلية وسياق وترتيبات تتعلق بتنفيذ الأمر الخاص بالمنهاج الحكومي ومبادرة سماحة السيد وتسليم السلاح ثم عادة الارتباط والهيكلة وصولا إلى الاندماج والانضمام الكامل.
7: وانطلقت مراسم استلام وتسليم ملف سرايا السلام إلى قيادة عمليات سامراء في إطار خطوات حصر السلاح بيد الدولة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان للتلفزيون العربي إن اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة باشرت أعمالها رسميا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء. وأضاف النعمان أن اللجنة تعمل بإشراف مباشر مع رئيس الوزراء على وضع آليات دمج التشكيلات المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحقوق القانونية والإدارية لمنتسبيها. إلى أوكرانيا، حيث شنت روسيا هجوما بطائرة مسيرة على مركز في مقاطعة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، وأسفر الهجوم عن مقتل امرأة وإصابة 16 شخصا على الأقل، كما تسبب الهجوم في تضرر عدد من السيارات واندلاع حريق في أحراش منطقة مفتوحة أخمدته فرق الإنقاذ. كذلك أسفر هجوم روسي عن اندلاع حريق في محطة للكهرباء بمدينة أوغليغورسك في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا، ووثقت صور مشاهدة من لحظة الهجوم. كما أفادت مصادر محلية أن الضربات المتكررة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية.
5: راديو الحرية
11: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
15: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها
16: أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
17: أصل القهوة مذاق،
16: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
18: راديو الحرية
19: 92.7 FM.
20: مفتوحة نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، مقترحا عقد قمة ثنائية بينهما. زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى مراقبة تنفيذ الهدنة في موسكو وكييف. وفي واشنطن رحب ترامب باحتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين، معتبرا أن اجتماع بوتين وزيلينسكي سيكون أمرا رائعا على حد وصفه.
21: أنا سعيد للغاية لأنهم يتحدثون عن اللقاء، أعتقد أننا ساهمنا في ذلك وسيكون من الرائع لو اجتمعوا، يجب عليهم إنجاز ذلك.
20: وبين حديث موسكو عن تفاهمات ودعوات كييف إلى قمة مباشرة، يختبر المسار السياسي مجددا فرص الانتقال من إدارة الحرب إلى التفاوض على إنهائها.
7: بين أزمات تتفاقم وأخرى تنسى، يطرح التقرير الجديد للمجلس النرويجي للاجئين سؤالا مقلقا: هل ما زال العالم قادرا على الاستجابة لأكبر موجات النزوح في يومنا هذا؟ في تقريره السنوي قال المجلس النرويجي للاجئين إن المجتمع الدولي يتخلى إلى حد كبير عن الملايين النازحين في العالم، مشيرا إلى فجوات واسعة في الاستجابة الإنسانية للأزمات المتفاقمة. وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد تراجعا في التمويل الإنساني إلى أدنى مستوياته رغم وصول أعداد النازحين إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى حرمان ملايين المتضررين من المساعدات الأساسية، محذرا من أن الاستمرار في هذا الاتجاه سيزيد من حدة الأزمات ويجعل الاستجابات المستقبلية أكثر كلفة وتعقيدا. وتناول التقرير أزمات النزوح في 27 دولة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وجمهورية الكونغو واليمن وكولومبيا وأفغانستان، مشيرا إلى تدهور أو الأوضاع الإنسانية وتكرار الانتهاكات في ظل غياب تحرك دولي فعال. تصدر السودان قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالا في العالم عام 2025 وفقا للتقرير الذي أكد أن الأزمة السودانية تمثل أوضح مثال على التخلي المتعمد عن ملايين المدنيين، مع نزوح نحو 9 ملايين شخص وحاجة ما يقارب 30 مليون شخص إلى المساعدات في ظل تمويل لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات. أما الكونغو الديمقراطية التي حلت في المرتبة الثانية، فأفاد التقرير أنها الدولة الوحيدة التي تظهر باستمرار في قائمتها لأكثر أزمات النزوح إهمالا في العالم. وأوضح أنه سجل ما يقرب من 10 ملايين حالة نزوح بسبب النزاعات في عام 2025 وحده. من جانبها قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخليا، أما في اليمن وكولومبيا فتتسع فجوة الاستجابة الدولية مع تفاقم النزوح وانهيار الخدمات الأساسية. وتشير الأرقام، أرقام التقرير طبعا، إلى أن اليمن الذي يعاني منذ 11 عاما واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، يواجه أكثر من 18 مليون شخص فيه، أي ما يزيد على نصف السكان، انعداما حادا في الأمن الغذائي، في حين يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. في كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسبة، يحتاج 9 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية. وختم التقرير بالتجديد على ضرورة التزام الدول بتعهداتها الإنسانية وتوسيع مسارات الحماية وإعادة التوطين، محذرا من أن ترك الأزمات بلا استجابة كافية يفاقم معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من مدينة جوبا في جنوب السودان آدم رجال، المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. سيد رجال، ورحب بك. يعني من الواضح أن هنالك هوة كبيرة بين حجم المعاناة في السودان وبين حجم الاستجابة، لماذا بتقديرك؟
0: شكرا جزيلا على الاستضافة، أبرك التحية لكل المشاهدين والمتابعين في التلفزيون العربي. هذا التصنيف ليس مجرد رقم قياسي، بل هو دليل قاطع على حجم المعاناة التي يتكبدها ملايين النازحين واللاجئين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، حيث يولد الأطفال بلا طفولة بلا تعليم بلا طعام بلا أي حاجة، وتواجه النساء العنف والعرمان، ويموت كبار السن في صمت للعالم اختار قد الطرف عن هذه المعاناة. إن تجاهل هذه المؤاساة وصمت عارة للإنسانية ورسالة واضحة بأن المجتمع الدولي قد أخفقت في واجبه بحماية المدنيين في السودان. اليوم نرفع أصواتنا لنقول لا يحتاج السودان إلى مجرد بيانات تضامن، بل هو إلى تحرك عاجل ومساعدات إنسانية ملموسة وحماية حقيقية للشعب السوداني. إن تصنيف السودان من هذه القائمة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للعالم، يذكرنا بأن حياة الملايين في خطر وأن الصمت لم يعود خيارا أخلاقيا. وجب علينا أن نتحرك جميعا من أجل يعني عشان ننقذ الملايين من الناس اللي يواجهوا خطر بتاعت الموت الحقيقي بسبب هذا النزاع المتواصل، وبسبب شو الإمكانيات، وبسبب تدني وحتى يعني قلة المساعدات الإنسانية للمحتاجين الذين فتك بهم وقسوة طيب. الظروف في داخل هذه المخيمات والتجمعات.
7: سيد رجال عبارة عن استسمحك، يعني أنت تحدثت واستفدت كثيرا في المعاناة، وأنا أتفهم حرقتك بالمناسبة، لكن من الواضح سيد رجال أن هنالك أيضا مشكل في التمويل. لدينا ملايين النازحين واللاجئين، 9 ملايين تقريبا من النازحين و4 من اللاجئين، لكن في نفس الوقت يبدو أن هنالك مشكل تمويل. ما مرد ذلك سيد رجال بتقديرك؟ يعني هل الدول مثلا تحجم عن تقديم المساعدات و يعني تبتعد بنفسها عن موضوع تقديم التمويل، أم أن هذا التمويل لا يصل أصلا إلى مستحقيه نتيجة لعوامل كثيرة؟
0: هناك تجاهل كامل وإهمال من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتمويل المنظمات عشان يقدر يعني يوفروا المساعدات الإنسانية للمحتاجين في دارفور وتجمعات النزوح حتى اللاجئين. يعني المجتمع الدولي قاعد يصف الأزمة بتاعت السودان بأنها أكبر أزمة على مستوى العالم، لكن لو جينا قارنا مع التعامل بتاعه تعامل ضعيف جدا، لا يساوي يعني 10% من المعاناة الذي يعيشها المواطنين السودانيين، ولا سيما الناس الموجودين في تجمعات النزوح اللي هم يعني منتظرين في أن المنظمات تقدم لهم المساعدات الإنسانية والمجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعب السوداني وليس إلى جانب الناس اللي أشعلوا الحروب. ولا بد من المجتمع الدولي يتحرك للضغط على كافة أطراف الصراع ليمشي في اتجاه بتاع وقف إطلاق النار، يمشي في اتجاه بتاع هدنة إنسانية، وبعد ذلك ممكن يكون في حوار، ممكن يكون في أي يعني آلية من آليات بتاع أنه ناس يعني يعملوا تسليط الضوء، برضو يكون في يعني مؤتمرات في انه يعني يجذب الدعم للشعب السوداني عشان يقدر ينقذ حياه الناس اللي هم حياه يعني في خطر دائم. يعني وزي ما قلت وزي ما وصفت في بدايه كلامي، لانه الاطفال اللي في المخيمات هم يولدون بلا طفل.
19: راديو الحريه 92.7 FM.
22: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
23: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: غربة في البحر الكاريبي والشرق المحيط الهادئ. وأضافت القيادة الجنوبية أن قواتها نفذت 63 هجوما أدت إلى تدمير 64 قاربا يشتبه في تهريبها للمخدرات. أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة به، ولم ترد الحكومة في كوبا حتى الآن على طلب التعليق على العقوبات التي شملت 4 أشخاص و5 كيانات من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. التغطية متواصلة مشاهدينا، ويلقاكم الآن الزميل يحيى النفع.
5: شكرا حسام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة، ونبدأ بهذا الخبر العاجل. إذن الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا جديدا بإخلاء 6 بلدات في جنوب لبنان، والصور مباشرة من صور لغارة جديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات. إذن غارة جديدة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على صور في جنوب لبنان، ونتابع الصورة مباشرة من صور، وتظهر تصاعد الدخان الكثيف من أحد المواقع المستهدفة قبل قليل بغارة إسرائيلية جديدة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على صور في جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي كما أشرنا في الخبر العاجل يصدر إنذارا جديدا بإخلاء 5 بلدات في جنوب لبنان. إذن 5 بلدات جديدة في جنوب لبنان ينذرها جيش الاحتلال بالإخلاء. يأتي هذا بعد أن أنذر في وقت سابق 3 بلدات في قضاء صيدا بالإخلاء، وهي عرنابة وعنقون وكفرفلة، وشاهدنا حركة نزوح من بلدتي عرنابة وعنقون في جنوب لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. والآن يصدر جيش الاحتلال بإخلاء 9 بلدات في جنوب لبنان هذا اليوم بضرورة إخلائها، وذلك تمهيدا لتنفيذ عمليات قصف في هذه البلدات. ونتابع الآن مباشرة الصور من صور التي تعرضت لغارة جديدة قبل قليل. مباشرة إلى مراسل التلفزيون العربي في صور إدمون ساسين، أهلا بك إدمون، ما الذي يجري في صور؟
6: نعم، سحب الدخان التي تشاهدونها في هذه الأثناء هي تنبعث من منطقة أو بلدة القليلية التي تقع جنوب مدينة صور وشمال بلدة البياضة المحتلة. بلدة القليلية تعرضت لغارة عنيفة قبل دقائق قليلة، وطبعا القليلية هي من البلدات التي تتعرض مرارا للغارات الإسرائيلية. اليوم في هذا الشريط الذي نشاهده مع زميل بشير أبي راشد تعرضت مجد الزون أيضا غارة عنيفة في القطاع الغربي، ولكن بالتطورات الميدانية لابد من الانطلاق من الانذارات التي تتوالى من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هو أنذر 6 بلدات مجددا في انذار ثان، هي الصرفان، تفاحت، البابلي، قعقاية السنوبر، المرواني والسكسكي، وكلها تقع شمال نهر الليطاني، بعضها في قضاء الزهراني وقضاء صيدا. وقبل ذلك كان هناك انذار ل3 بلدات، عرناية، عنقون وكفر كلا. عنقون هي واحدة من البلدات الكبيرة، يعني بحسب السجلات هي يعني تضم حوالي 20,000 نسمة. هناك نازحون لجأوا إليها لأنها تقع أصلا في قضاء صيدا مثلها مثل العرناية، وبالتالي شهدت نزوحا كبيرا جدا وباتجاه طبعا باتجاه مدينة صيدا لأنها تبعد عنها فقط 10 كيلومترات، وبالتالي هذه البلدات هي بعيدة جدا جدا عن هذا المسرح من العمليات جنوب نهر الليطاني. طبعا جنوب نهر الليطاني هناك الكثير من البلدات التي تعرض للغارات، خرج منها المواطنون وانتقلوا إلى شمال نهر الليطاني وبعدها انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني، لكن الانذارات لا تزال تلاحقهم حتى إلى قضاء صيدا البعيد. نتحدث عن أكثر من 50 كيلومترا عن هذه النقاط، وبالتالي البعض كان يعتقد أن تلك البلدات آمنة، لكن الجيش الإسرائيلي يعمق من عمق انذاراته التي تصل إلى قضاء صيدا. إذن اليوم نتحدث عن 9 بلدات أنذرها الجيش الإسرائيلي، حركة نزوح كبيرة خصوصا من البلدات المسكونة والبلدات

0: باك وحال من الخوف الكبير، وبالتالي النزوح لأول مرة يحدث إرباكا كبيرا للمواطنين للنازحين، لأنهم يكونون يعني في حال طبيعية، في حال حياة طبيعية. على مستوى الغارات نتحدث عن سلسلة غارات الآن بدأنا نشاهدها في القطاع الغربي، ولكنها كانت تتركز في شكل أساسي في قضاء النبطي. المسيرات استخدمها الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من الغارات. الآن نسمع أصوات القصف المدفعي المتأتي من القطاع الأوسط، هو بعيد بعض الشيء ولكننا نسمعه بوضوح. طبعا الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى الاعتداءات بالطائرات الحربية والمسيرات هو يعتدي أيضا بالقصف المدفعي المتواصل على بعض النقاط، هو يستهدفها مرارا. إذن نتحدث عن سلسلة غارات نفذت بين قضائي النبطي والقطاع الغربي وصولا أيضا إلى البقاع الغربي. الإنذارات وصلت إلى حدود مدينة صيدا على بعد كيلومترات قليلة، أعني هنا عنقون وعرنايا. وطبعا هو وسع من مساحة الإنذارات شمال نهر الليطاني البلدات الواقعة في قضائي صيدا والزهراني والنبطي أيضا، وكل مرة كان يطلق مثل هذه الإنذارات كانت تليها موجة عنيفة من الغارات التي تستهدف تلك البلدات التي يطلب إخلاءها.
1: شكرا لك إدمون ساسيم مراسل التلفزيون العربي في صور. إذن من البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء هي بلدة عنقون التي تؤوي 2500 نازح، وتوثق هذه المشاهد حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبية لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي دوير وحبوش جنوبية لبنان، كما استشهد شخص في قصف على برج كلوي. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار عقب القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى جبل عامل في مدينة صور، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا. ووثقت مشاهد مصور الأوضاع في بلدة دبين عقب انسحاب قوات الاحتلال منها وانتشار الجيش اللبناني فيها. نقلت صحيفة إذاعة حرونوت الإسرائيلية عن مصادر بأن عددا من أعضاء الكابينة الأمني والسياسي أبدوا اعتراضهم على التفاهمات المطروحة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان. ذكرت الصحيفة أن مبادئ الاتفاق لم تعرض حتى الآن على وزراء الكابينة للمصادقة عليها، وذلك عقب إعلان حزب الله رفضه للصيغة المطروحة. هذا ونقلت الإذاعات عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه لا يوجد اتفاق قائم في الوقت الراهن، وإن معارضة حزب الله للمقترح تحول دون اتخاذ أي قرار بشأنه. نتنياهو أضاف بحسب الصحيفة أنه إذا وافق حزب الله على الاتفاق المطروح فسيعرض الأمر على الكابينت للتصويت واتخاذ القرار المناسب. وفي سياق متصل قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه اتفاق واشنطن الأخير بين لبنان وإسرائيل. مقابل ذلك أكد الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ضرورة تطبيق الاتفاق باعتباره فرصة أخيرة، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون تمسكهم بما وصفوه بتحقيق الأمن على الحدود الشمالية.
2: تتوالى المواقف المتباينة بشأن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب وسط انقسام اللبناني، وتأكيد المسؤولين الإسرائيليين على ما يصفونه بحرية العمل لضمان الأمن. على الصعيد اللبناني، قال قيادي في حزب الله للتلفزيون العربي إن الحزب أبلغ السلطة اللبنانية رفضه اتفاق واشنطن مع إسرائيل الذي نص على وقف الأعمال العدائية وإقامة مناطق

0: مناطق تجريبية لاختبار الترتيبات الأمنية عبر نشر الجيش اللبناني فيها أو منع أي تواجد للجماعات المسلحة. الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعرب من جهته عن قناعته بأن الإعلان الأمريكي يكرس ما وصفه بخضوع لبنان للمشروع الإسرائيلي، كما جدد رفضه المفاوضات المباشرة ونزع سلاح المقاومة. في المقابل، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن التفاوض هو الخيار الأسرع والأقل كلفة مع التمسك بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، محذرا في الوقت نفسه من تبعات تعطيل الاتفاق. بدوره وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحدد آلية وموعد تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر له. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عون في بيروت مع المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي التقى عددا من المسؤولين اللبنانيين لبحث سبل خفض التوتر مع إسرائيل. على الصعيد الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه تحقيق ما وصفه بالأمن على الحدود الشمالية.
1: ما رأيتموه يتحقق جنوبي إسرائيل هو ما سيكون في الشمال. لم يصدقوا ما قلناه آنذاك، لكن اليوم الجميع بات يصدق. إنها سياسة حازمة ومدروسة ومسألة وقت لا أكثر.
0: فحوى تصريحات نتنياهو أكدها كذلك وزير الأمن إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف، وسيواصل عملياته. أما وزير الأمن القومي إتمار بن كفير فانتقد التفاهمات الجديدة، مطالبا بعرض أي اتفاق على الكابينت للتصويت عليه.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن تقدما يجري إحرازه بين إسرائيل ولبنان، مضيفا بأن لبنان يستحق السلام. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع حزب الله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار. إلى قطاع غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة الزوائدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
3: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
3: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
4: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا آخر النزوح هذا هي 10 مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال، ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح. زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه 10 مرة، يعني فيش مكان آمن نقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول، ويعني وأمر من الأول. يعني
3: إيش حالكم اليوم؟
4: حالنا بالمرة يعني، والله الليل ما نمنا، يعني زي ما انتم شايفين يعني الوضع. يعني يعني هاي الناس شفنا من أهل هدول مش عارفين نحطهم، يعني نصر حنا فيهن. بس أنا بطال يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه. يعني
3: في حواليك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
4: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين، يعني كان قاعدين من عزل ومنطقة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب بنيران الاحتلال قرب مدينة رام الله. وأفادت الوزارة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم حميدة برصاص الاحتلال في قرية بيتين واحتجاز جثمانه. في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب شارك في إلقاء زجاجات حارقة على مركباته. نبقى في الضفة الغربية، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حياة آلاف المرضى في الضفة، بمن فيهم 4000 مريض بالسرطان، أصبحت في خطر مع تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية في مستودعاتها. وأضافت بأن الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية.
4: أزمة صحية خطيرة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وتراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. منذ 15 شهرا تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. هذا الأمر انعكس أولا على وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، حيث أصبح مخزون عدد كبير من الأدوية صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، ما أدى إلى خطورة كبيرة على حياة آلاف المرضى، منهم 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة إن هناك 180 صنفا دوائيا أساسيا رصيدها صفر الآن، من بين 520 صنفا دوائيا توفرها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأمراض الأورام، كان هناك أدوية توفرها وزارة الصحة الفلسطينية ب97 صنفا، الآن 50 صنفا من هذه الأدوية رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة. 11,000 عملية كانت مبرمجة تم تأجيلها نتيجة لنقص كبير في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هذا النقص لا يشمل فقط الأدوية، ولكن أيضا حتى خيوط العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات القلب لم تعد موجودة هذه الأمور في مستودعات وزارة الصحة. لذلك تقول الوزارة إن الوضع الصحي في الضفة الغربية صعب جدا وخطير جدا مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي والمانحين للتبرع بشكل عاجل لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين وللمستشفيات في الضفة الغربية مع تفاقم الأزمة الصحية والطبية في الضفة الغربية. يرافق كل ذلك إضراب مستمر وتقليص في دوام الموظفين الحكوميين والأطباء في المستشفيات الحكومية نتيجة لعدم وجود رواتب كاملة لهؤلاء الأطباء، وبالتالي وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة وفقا لوزارة الصحة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
3: تقرير سري جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيد طرح الإشكالية العالقة: أين أصبح اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب مع انقضاء عام على حرب يونيو من العام الماضي وثلاثة أشهر من الحرب الأخيرة؟ تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تعرف مكان هذا المخزون ولا حجمه الحالي، كما لا تستطيع التأكد مما إذا أوقفت طهران أنشطة التخصيب أم لا. مفتشو الوكالة الدولية لم يتمكنوا من تفتيش منشآت إيران النووية المتأثرة بالحرب في يونيو 2025، وذلك وفقا لتقرير سري للهيئة تم توزيعه على الدول الأعضاء. محطة بوشهر كانت المنشأة النووية الوحيدة التي تمكنوا من زيارتها بين الأول والثالث من يونيو، ويستخدم المفاعل العامل فيها حاليا اليورانيوم الروسي المخصب بنسبة 4.5%، وهي نسبة منخفضة مطلوبة لتوليد الطاقة في مثل هذه المحطات. النتيجة بحسب التقرير أن الوكالة الذرية لا تعرف الحجم الحالي لمخزون اليورانيوم المخصب ولا مكان وجوده، ولا إذا علقت إيران أنشطة التخصيب أم لا. تكمن أهمية هذه النقطة في أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يشكل اليوم إحدى أهم أوراق التفاوض الإيرانية وأبرز مصادر القلق بالنسبة إلى إدارة ترامب التي شنت العدوان الأخير على إيران. فالرئيس الأمريكي يصر على تخلي إيران عن هذا المخزون، لكن القضايا عالقة مع تمكن طهران من توجيه المفاوضات نحو تفاهمات مرحلية تؤجل البتة في القضايا النووية. ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للتخصيب خلال الحرب، تشير التقديرات إلى أن جزءا مهما من مخزون اليورانيوم الإيراني لم يتأثر بالضربات الأمريكية الإسرائيلية. وبحسب الوكالة كانت إيران تملك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تفصلها خطوة تقنية قصيرة فقط عن مستوى 90% اللازم لصنع السلاح النووي. تقول الوكالة الذرية أنه يمكن بالكمية المخصبة بنسبة 60% إذا جرى رفع مستوى التخصيب يمكن إنتاج مواد تكفي لصنع نحو 10 قنابل نووية. أما المخزون المخصب بنسبة 20% فيمكن أن يوفر مواد لسلاح نووي واحد. ما تحذر منه الوكالة في تقريرها الأخير هو فقدان ما تسميها استمرارية المعرفة، وتعني القدرة على تتبع المواد النووية التي كانت خاضعة للرقابة سابقا وتحديد مكانها أو مسارها بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت الإيرانية.

0: ولنقاش حول التقرير السري الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رحب بضيفي من فيينا يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. أهلا بك أستاذ يسري. هل مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تعذر زيارة المنشآت النووية الإيرانية للتحقق من المواد النووية، هل هو يعني مبرر؟ هذه المخاوف هل هي مبررة بالفعل؟
1: بالقطع طبعا، الوكالة فقدت استمرارية المعلومات على المواد النووية خاصة اليورانيوم العالي التخصيب. ليه؟ لأنه كان قبل كده اليورانيوم ده موجود تحت الرقابة المشددة، تحت الأختام وتحت أحيانا الكاميرات وأجهزة الإشعاع، فكان معروف مكانهم فين. كان المفتشين بيزوروه تقريبا كل أسبوع ومكانه كان موجود حتى معروف لكل المفتشين، اللي هو في نفق تحت الأرض في أصفهان. المعلومات دي كلها كانت موجودة لحد يوم نقول 19 يونيو، دي آخر مرة يمكن المفتشين زاروا فيها المكان وتأكدوا من وجود هذه المواد. من هذا التوقيت تقريبا خلاص بدأت الحرب الأولى ثم الحرب الثانية، ودمرت أغلب هذه المواقع للتخصيب، ومن ثم ما بقاش في قدرة لا للإيرانيين ولا للمفتشين أنهم يزوروا هذه المواقع ليتأكدوا أن المواد النووية دي ما زالت موجودة ولا نقلت ولا دمرت. كل الكلام ده لحد النهاردة ما حدش يقدر يحكم فيه بدقة. المعلومات بقى بتقول رغم أنه أمريكان قالوا وإسرائيليين أنهم لم في يونيو دمروا كل المنشآت النووية للتخصيب والبرنامج النووي الإيراني، وإن لمدة سنوات، وبالتالي كانوا دمروا في اعتقادهم أنهم دمروا كمان العالي التخصيب، اليورانيوم العالي التخصيب وغيره. لكن الحقيقة بعد كده ابتدوا يكتشفوا لا، الاستنتاج ده استنتاج مش دقيق، ومن الممكن جدا المواد دي تكون لسه سليمة. وبالتالي زي ما احنا شايفين النهاردة أهم نقطة للتفاوض زي ما حضرتك قلت هي ورقة اليورانيوم العالي التخصيب ال 440 كيلو جرام دول، محدش متأكد هم موجودين فين. المفتشين فعلا خلاص مش قادرين يروحوا الموقع، مش عشان إيران رافضة زي ما بيطلع في الإعلام وإيحاء من التقرير الوكالة اللي برضو عليه علامات استفهام، لا، لأن النهاردة زي ما احنا شايفين التصريح بتاع ترامب بأن الأماكن دي كلها تحت الرقابة المشددة، وإن أي حد هيقرب منها هيضرب وهيبقى في الحالة دي طبعا خطورة. وبالتالي زي الإيرانيين هيروحوا أو حتى الإيرانيين هيسمحوا للمفتشين إن هم يروحوا، وبالتالي هو مش في إيد إيران إنها تسمح أو ما تسمحش.
0: أستاذ يسري، يعني هذه الكمية من المواد النووية المخصبة والمقدرة ب 440 كيلوغرام، يعني أين تكمن المخاوف تحديدا من عدم معرفة مكان وجودها؟ هل بقدرة إيران ربما على إنتاج سلاح نووي؟
1: بالقطع أكيد، لأن 440 كيلوغرام يورانيوم 60% معناه أنها ما هي صعب أبدا أن أنا أوصلها ل 90% وأعمل 10 قنابل ذرية. السؤال، هل إيران تنبهت قبل حرب يونيو العام الماضي بأن هي في احتمال لاستهداف هذه المواد وهي أهم حاجة، أهم ورقة في إيدها، وبالتالي تكون نقلتها من خارج المكان اللي هي فيه اللي هو الوكالة أعلنته أكثر من مرة في أصفهان؟ ده احتمال منطقي ووارد. طب لو هي نقلت هذه المواد إلى أماكن أخرى سرية ما حدش يقدر يعرف عنها حاجة، هل تقدر تعمل أسلحة نووية؟ في تقديري أنا الفني تقدر تعمل، لو هي مجرد زي ما بقول لو عندها بس حوالي 200 وحدة طرد مركزي من نوع الجديد اللي هو الاي ار 6 في خلال 3 أسابيع ولا حاجة، هتقدر توصل إلى 25 كيلو جرام يورانيوم 235، أي قنبلة ذرية الأولى تقدر تعملها. بقيه الاجزاء بتاع القنبله من المؤكد ان ايران عندها قدرات كبيره قوي عليها، ومحتمل قوي تكون اصلا هي موجوده قبل كده، وبالتالي تركيب اول قنبله سهله. بس زي برضو انا يمكن بتكلم بقول ما لو ايران هتعمل قنبله، مش معقول هتعمل قنبله واحده عشان تفجرها وتعرف العالم انها عملت. هي لو هتعمل هتعمل على الاقل 5 من 10 يعني عشان تقدر تستخدمها كورقه ضغط. بس ده امتى؟ لو وصلنا الى نهايه الامل في المفاوضات، لو وصلنا لهذه الحاله وتم اهداف ايران بشكل طيب. قوي، وان ايران بقتش مش هتقدر ترد على هذا العدوان، انا اتخيل انه في مسوده قرار موجوده في البرلمان الايراني بالانسحاب من معاهده الـ NPT، وبالتالي هيبقى لها الحريه ان هي تصنع قنابل ذريه.
0: طيب حتى يفهم المشاهد يعني هذه الامور التقنيه، هل هناك امكانيه للقيام بعمليات تخصيب وتشغيل
2: راديو الحريه 92.7 FM؟
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: فيما يتعلق بظروف السلم فإنما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة. ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان. وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
5: أعلنت وكالة الأنباء العمانية استئناف عمليات تصدير النفط الخام في ميناء الفحل بشكل طبيعي، وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدرين بأن سلطنة عمان أوقفت عمليات تحميل النفط في الميناء مؤقتا عقب انفجار نجم عن طائرة مسيرة. إلى أوكرانيا، حيث قتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية على مصنع للأغذية قرب العاصمة حسب ما أعلن حاكم منطقة كييف. هذا واندلع حريق في مبنى إداري داخل المنشأة، كما تضررت أجزاء من هيكل المبنى بشكل جزئي. كما شنت روسيا هجوما بطائرة مسيرة على مقاطعة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 16 آخرين على الأقل. كذلك أسفر هجوم روسي عن اندلاع حريق في محطة للكهرباء بمدينة أوغلغروسكا في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا، كما أفادت مصادر محلية بأن ضربات متكررة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في كييف عن الأوضاع الميدانية مع استمرار الهجمات الروسية على مناطق مختلفة.
6: مجددا هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ طولت مناطق عدة في أوكرانيا في شمال وجنوب وشرقي البلاد. هذا ما جاء به بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية، والذي تحدث عن إطلاق القوات الروسية 216 مسيرة من مختلف الأنواع، من بينها مسيرات شاهد الهجومية، إضافة إلى إطلاق صاروخين من نوع X-69-59. طبعا ذكرت أيضا بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 198 من هذه المسيرات، فيما سقطت أو أصابت مباشرة ل 13 مسيرة في 17 موقعا، إضافة إلى سقوط حطام لمسيرات في 12 موقعا آخر. طبعا الهجمات كانت على مناطق خاركيف، دنيبروبتروسك وزاباريجيا، إضافة إلى منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا. تحدثت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف عن أن هجمات ليلية بالمسيرات وأيضا بمختلف أنواع الأسلحة من بينها القصف المدفع، إضافة إلى رجمات الصواريخ، كانت قد طاولت المدينة بالتحديد في أحياء سالتيفسكي وكييفسكي وبرافارسكي، إضافة إلى مناطق قريبة من خطوط الجبهة مثل منطقة كوبيانسك ومنطقة تشوهويف وإيزيوم، حيث قالت بأن هذه الهجمات تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات من بينها مباني سكنية متعددة الطوابق، إضافة إلى منازل ريفية، شبكة للكهرباء وأيضا البنى التحتية لسكك الحديد. وكانت قد اندلعت النيران في عدد من المركبات جراء هذه الهجمات. في مقاطعة دنيبروبتروسك سجل مقتل شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين، وذلك في منطقة بافلهراد الواقع على الشمال الشرقي من مدينة دنيبرو، إثر هجمات أيضا بالمسيرات طاولت أكثر من 15 بلدة وقرية، إضافة إلى مدينة دنيبرو خلال الهجمات الليلية الروسية. وفي زاباريجيا تحدثت الإدارة العسكرية عن مقتل شخص وإصابة 19 شخصا آخرين جراء هجمات روسية بالمسيرات كانت قد طاولت القطاع الريفي في داخل هذه المدينة مساء أمس، وذلك أدى إلى احتراق أحد المنازل الريفية الخاصة، وأيضا كان قد تسبب بأضرار بالممتلكات في منطقة الهجوم، إضافة إلى محطة ركاب تابعة لمؤسسة النقل العام.
5: قال الكرملين إنه جرى إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمضمون الرسالة المفتوحة التي وجهها له الرئيس الأوكراني ولا قنوات تواصل رسمية حاليا مع كييف. الآن ينضم لنا من سان بطرسبورغ مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أهلا بك سعد. إذن الكرملين يبلغ الرئيس بوتين بمضمون الرسالة التي وجهها نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بطلب لقاء مباشر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق سلام بين البلدين. كيف تتعامل روسيا مع هذه الدعوة المباشرة من الرئيس الأوكراني؟
3: يحيى، بالفعل بداية أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف عندما سئل اليوم عن مسألة الرسالة التي أعلن الرئيس زيلينسكي أنه وجهها للرئيس بوتين من أجل اللقاء ووقف الحرب، فقال بيسكوف بأنه ليست هناك من قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني غير أن مضمون الرسالة التي أعلن عنها بالأمس تم إبلاغها إلى الرئيس الروسي، والرئيس الروسي من وجهة نظر موسكو ومن وجهة نظر روسيا وحسب كلامه هو لا يرفض مسألة الحل السلمي للصراع الروسي الأوكراني، والتي سئل عنها بالمناسبة بالأمس خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف ووكالات الأنباء الدولية الكبرى. لكن ما يثير الانتباه أو الاهتمام في تصريحات بوتين هو أن الجميع يغفل الجملة التي يعطف عليها دائما بعدما يقول بأن روسيا مستعدة للتسوية السياسية للصراع الروسي الأوكراني، لكنه يقول هي مستعدة وفقا للرؤية التي تم التوافق حولها بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنكوريج. وهذه الرؤية التي تبدو من وجهة نظر روسيا مختلفة عن تلك التي تبدو من وجهة نظر أوكرانيا أو التي يطرحها الرئيس زيلينسكي. وجهة النظر الروسية للحل السلمي هو أن يستجيب الجانب الأوكراني لمطالب روسيا بالخروج من الدنباس وبالموافقة على الشروط الروسية. هكذا فقط يقدم بوتين دائما طرحه، يقول أنه مع هذا الطرح إذا تمت الموافقة عليه من الجانب الأوكراني فليس لديه مانع من أن يلتقي مع زيلينسكي، لكن يكون الالتقاء من أجل التوقيع على اتفاق نهائي لتسوية الصراع وفقا لهذه الرؤية الروسية. إذن المسألة ليست مسألة استجابة من عدمه للتسوية السياسية للصراع الروسي الأوكراني، المسألة هو أنه نعم هناك تصريحات روسية وهناك تصريحات أوكرانية برغبة الجانبين في تسوية الصراع، لكن روسيا وبوتين يرى أن الحل الآن ليس في واشنطن وليس في موسكو بل في كييف، ومعنى ذلك أنه يتوجب على زيلينسكي القبول بالطرح الروسي، القبول بالطرح الذي يقدمه بوتين. بوتين وفي هذا المؤتمر أو في هذا الحديث الصحفي الذي عقده مع كل هؤلاء رؤساء تحرير الوكالات الدولية أكد مجددا أن روسيا لديها استعداد لتصعيد الصراع، بل لمح كثيرا لإمكانية استخدام أنواع جديدة من السلاح في الصراع الروسي الأوكراني من أجل حسم مختلف أو الدخول إلى مرحلة مختلفة تماما في هذا الصراع، ما يعني أنه على الرغم من التصريحات بإمكانية التسوية السلمية أو برغبة التسوية السلمية، على الواقع الموضوعي على الأرض سواء من جانب روسيا أو من جانب أوكرانيا أو من واقع التصريحات التي تصدر الآن يشي بشيء مختلف تماما، يشي بأن الموضوع أو الصراع يدخل في مرحلة تصعيدية جديدة قد تكون أكثر حدة من تلك المراحل التي مر بها الصراع على مدار السنوات الأربع ونيف الماضية. إذن نعم التصريحات بالتسوية ممكنة، لكنها في واقع الأمر لا تؤتي هذه النتائج أو الثمار التي يتحدث عنها الجميع.
5: شكرا لك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من سان بطرسبورغ. تستعد ألمانيا وفرنسا لإطلاق مبادرة تهدف إلى تسريع عملية انضمام دول غرب البلقان ومولدوفا إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال منحها مزايا قبل الحصول على العضوية الكاملة. ويدعو المقترح إلى منح الدول المرشحة مكافآت مقابل استيفائها معايير الانضمام كالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وإمكانية إرسال مراقبين إلى مؤسسات الاتحاد. ويشارك المستشار الألماني فريدريك شميرتس في عرض المبادرة بعد قليل خلال قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في مدينة تيفات بالجبل الأسود. ومن برلين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالج. أهلا بك ياسر، ما هي دوافع ألمانيا وفرنسا من هذه المبادرة، وهل تلقى هذه المبادرة الألمانية ترحيبا من دول الاتحاد الأوروبي؟
7: نعم يحيى، فلنبدأ بسؤالك الثاني، الترحيب الأوروبي. بالطبع أوروبا ترحب بأي دول يمكنها أن تنضم إلى هذا التكتل بهدف توسيع الاتحاد الأوروبي، إذ أن الاتحاد الأوروبي لطالما نظر إلى منطقة البلقان ودول غرب البلقان، هذه الست دول التي تستهدفها هذه المبادرة بالإضافة إلى مولدوفا في بحر البلطيق. هذه الدول لطالما كانت أهم العوامل التي إما أن تؤدي إلى استقرار في منطقة وسط وغرب أوروبا أو أن تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار. نحن ننظر إلى التوترات الأخيرة، بالإضافة لأن الاتحاد الأوروبي أيضا يريد أن يضمن ألا تتجه هذه الدول إلى قوى إقليمية ودولية أخرى. نحن ننظر مثلا إلى العلاقات الصربية الروسية على سبيل المثال، والتي تعاظمت في الفترة الأخيرة، العلاقات الصربية الصينية. أوروبا تريد ألا يتكون منطقة البلقان ملعبا خلفيا للدول العظمى فيما يتعلق بسياسات القارة الأوروبية، وبالتالي فإن مبادرة هذه المبادرة المشتركة الفرنسية الألمانية والتي جاءت بطلب من المستشار الألماني فريدريك شميرتس ستهدف إلى تخفيف العبء العملياتي أو العبء في الخطوات التفاوض نفسها، مع قرن عملية التفاوض بمكافآت تدريجية وصولا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. كما ذكرت فإن هنالك أيضا خطوات ستكافئ بها هذه الدول في حال استمرت في الإصلاحات المطلوبة منها والتي تستهدف من أجل الدخول في الاتحاد الأوروبي. إذا ما استمرت على نهج هذه الإصلاحات فإنها إما ستدمج في السوق البينية الأوروبية أم ستعطى صفة مراقب في المؤسسات الأوروبية المختلفة، أي عملية تشجيع مستمرة بهدف ضمان استمرارية العملية التفاوضية وصولا إلى العضوية الكاملة. نحن نتطلع مثلا إلى دولة مثل جمهورية شمال مقدونيا، هذه الجمهورية يعني حتى الآن ما زالت في عملية تفاوضية مستمرة منذ 22 عاما، هذه عملية طويلة للغاية، وهناك حالة من التململ بأن الاتحاد الأوروبي ما زال يطلب شروطا، وبالتالي فإن هذه المبادرة ستهدف بالنهاية إلى تخفيف هذا العبء التفاوضي ومن أجل منح هذه الدول الحوافز من أجل الاستمرار وصولا إلى العضوية الكاملة. نحن طبعا نتحدث عن دول مثلا مثل كوسوفو، هذه الدولة التي ربما تحصل على عضويتها الكاملة إذا ما استمرت على نفس النهج في الإصلاحات وفي التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ربما تحصل على العضوية الكاملة في نهاية العام الحالي نهاية 2026. أما دول أخرى فإنها تتطلع ربما إلى هذه العضوية في نهاية أو في خلال العام المقبل. أيضا يسعى الاتحاد الأوروبي خارج البلقان إلى إعادة إطلاق العملية التفاوضية مع دول مثل أيسلندا، هذه الدولة التي توقفت عملية التفاوض على دخول الاتحاد الأوروبي في عام 2003.
0: راديو الحرية
8: 2017 FM.
9: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق، الروقان برضو لازمه قهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
14: راديو الحرية
15: 97.10 FM.
5: مد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات، وجاءت دول اليمن، أفغانستان، الكونغو الديمقراطية وكولومبيا ضمن قائمة الدول العشر التي تعاني من أزمات نزوح منسية وفق التقرير. تعرض السوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيلا منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات الشهر الماضي وأدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور. في التقرير التالي يحلل فريق مسبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيفية ابتلاع مياه الفرات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شمال وشرق سوريا.
16: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلته مدرارا فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضا بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعية أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصنيف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019 بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيرا في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور مشروع جنوب شرق الأناضول التركي. ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلب سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحيانا وبالا على سوريا إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30 و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضا تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضا إلى فتح سدي بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأقمار الصناعية أن سد بيرجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية صانع عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضا أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو، وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعا مماثلا طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلا غمرت بين عشر والحادي والثلاثين من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات، معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور، إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل الاثنين من 18 إلى 21 مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 مايو مثلا، يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة بال18 مايو، أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتين الاثنين لضفة الفرات المقابلة لناحية التبني باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص 1 وزائد 1، بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها، أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبني، على مدار السنوات 9 الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود، لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
17: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
18: ومن غمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمور وبيتي مغمور.
5: رصدت وزارة الدفاع في تايوان 7 طائرات عسكرية و10 سفن حربية تابعة للصين في محيط الجزيرة. وأضافت الوزارة بأن 5 من هذه الطائرات دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد، ما دفع تايوان إلى نشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحرية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. وقال خفر السواحل التايواني أنه رصد كذلك سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني حول جزر برالتاس تجاوزت أو تجاهلت تحذيراته. ننوه بهذا الخبر العاجل، الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر رومان جنوبية لبنان. إذن شهيد في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت سيارة في بلدة كفر رومان في جنوب لبنان. دعا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي الصين إلى معالجة الاختلال التجاري بين الطرفين في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين. وقال مفوض التجارة الأوروبي إن وتيرة تراكم العجز التجاري تقدر بمليار يورو يوميا بشكل غير مستدام. ويجري الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم لأدوات الدفاع التجاري الخاصة به، يبحث وسائل جديدة للتعامل مع التحديات الناجمة عن حجم الصادرات الكبير من بكين. ناقشت الصحف العالمية التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإيرانية والخلافات الداخلية التي
14: راديو الحرية
15: 97.7
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير، وأظهرت مشاهد مصورة تحليق طائرات حربية إسرائيلية في سماء مدينة النبطية جنوبي لبنان، كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. وقالت مصادر محلية إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مركبة في البلدة. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي لدوير وحبوش جنوبي لبنان، كما استشهد شخص في قصف على برج قلاويه. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي لحظة شن الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة القليلة في ضواحي مدينة صور جنوبي لبنان. وأيضا في بلدة دبين وثقت مشاهد مصورة الأوضاع عقب انسحاب قوات الاحتلال منها وانتشار الجيش اللبناني فيها.
2: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر، هذه المرة استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: إذن يبقى معنا مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين ينضم إلينا من مغدوشة في جنوب لبنان، وأيضا مراسلة تلفزيون العربي من القدس كريستين ريناوي. تحياتي لكما إدمون. إذن طلعنا معك على ما حصل في صور، الآن ستطلعنا على ما يجري في مغدوشة حيث تستقبل المزيد من النازحين، إخلاء بعد إخلاء ونزوح على نزوح، وأيضا

0: نحن هنا على مشارف مدينة صيدا بعيدا جدا عن الخط الأصفر المحتل، ولكن نتيجة الانذار لا نستطيع أن نتحرك بسبب مشاكل كبيرة بالإرسال هنا وبشبكات الاتصالات. نشاهد كيف أن المواطنين خرجوا من عنقون. نحن في مغدوشي، البلدة التالية هي عنقون تماما، فيها آلاف من المواطنين والنازحين، هم خرجوا بسياراتهم على طول الطريق، ونحن نخرج من الأوتوستراد الرئيسي لنصل إلى مشارف عنقون. نشاهد إما السيارات والعائلات اصطفت على طرف الطريق، خرجوا إلى نقطة آمنة. هذه مغدوشي، هذه سيارة مثلا محملة بالأغراض، يخرجون بما تيسر لأن أصلا البلدة تعرضت لغارة قبل قليل. قبل أن يعني نتابع هذه الصور، محاولة حديث مع العائلات، سوف أتحدث مع رئيس بلدية عنقون. أول شيء الحمد لله على السلامة. حصلت غارة قبل قليل، خبرني عن وضع البلدة. البلدة يمكن أول مرة بيتم إنذارها، ديش كان فيها ناس ساكنة نازحين؟
1: نحن البلدة تفاجأنا الصباح أنه صار في إنذار لها، مع العلم أنه الدولة عم تقول أنه في وقف أطلاق نار ووقف أعمال عدائية. تفاجأنا بهالموضوع. هلا عنقون فيها 12,000 نسمة حاليا مقيمين، زائد عنا نحن بحدود 3500 مواطن من أهلنا جنوب نازحين لعنا، مأمنين بالبيوت اللي عنا بالشقق، وفي عنا 3 مراكز إيواء. اضطرينا نقوم الصبح مباشرة نحاول نوجههم. تواصل معنا سعادة المحافظ يعني مشكور، ووجهنا وين بدنا نوجه النازحين.
0: عم نشوف الناس هلا مثلا بمغدوشي وبتضيع المحيطه اللي عم تفتح ابوابها لالهم، النازحين شو عملوا؟ السكان 12,000 نسمه منه يعني منه رقم قليل.
1: منه قليل صحيح. بشكر انا رؤساء بلديات المنطقه بالاخص مغدوشي وزيتا وطنبوريت وابن عفول وكفر حتى وكل ودرب السيم، اللي طلبوا منا انه كل اهل عنقون يتوجهوا لعندهم حاليا تنشوف بعدين وين فينا نحط لهم مركز ايواء اذا اضطرينا يعني. بشكرهم، فهن طلبوا منا انه يجوا على مغدوشي وعلى عنقون وعلى عفوا اهل عنقون على مغدوشه وعلى درب السيم وهيك. هلا حاليا لنشوف وين نفتح لهم مركز ايواء اذا بقينا بهالحاله يعني.
0: اول مره تنظر البلده صح؟
1: لا، اللي صراحه بالبدايات كان في اخلاء ومعش صار وما اخلينا بهيدي الحرب. كان من بدايات الحرب قالوا حطوا اعلان انه اخلاء عنقون من جمله اخلاءات كبيره ومعش انذروها. هالمره تفاجئنا بهالانذار بعد الحكي عن وقف اطلاق نار، يعني هذا شيء غريب. طبعا شردوا الناس اكيد مثل ما شايف انت يعني ناس في عندنا نازحين صار لهم 4 أشهر قاعدين عندنا وعم نأمن لهم حاجياتهم. اهل عنقون قاعدين نزحوا مره ثانيه، وهلا بدنا نشوف وين نروح فيهم يعني. ان شاء الله ما تطول القصه يعني.
0: يعني عادة أيام بيعمل غارة وخلص بتوقف، هتنصحوا الناس ترجع ولا هتنطروا بالتعليمات؟
1: لا أكيد بدنا ننطر التعليمات ونشوف شو الوضع على الأرض شو بده يصير. هلا مثل ما قلت إنه ضربوا مبنى سكني مألف من 3 طوابق، الحمد لله ما في ضحايا ولا في إصابات، ولا نشوف على الله.
0: يلا الحمد لله على السلامة، إن شاء الله بترجعوا بسرعة على على على بلدتكم. رح نحاول على قدر ما يسمح الإرسال وشبكات الاتصالات أن نتقدم قليلا باتجاه العائلات. شكرا رئيس البلد. نتقدم قليلا لنشاهد المشهد عن قرب. يعني هذا المشهد هنا هو عبارة عن مشاهد مستنسخة على طول الطريق من الأوتوستراد وصولا، أطفال ونساء. طبعا نحن نحترم خصوصيتهم ونحترم يعني وضعيتهم التي يعني لا يفضل أحد أن يكون موجودا بالشارع بهذه الطريقة ويخرج. وبالتالي يعني كنا قد استأذننا بعض العائلات رفضت الكلام. سوف نحاول مع رئيس البلدية يعني التواصل مع بعض الأشخاص ونعطيكم صورة كيف يصطف هؤلاء المواطنون هنا على طول الطريق. ونتحدث عن مسافة كيلومترات طويلة هنا، نحن لا نتحدث عن مئات الأمتار. يعني كل الطريق هي عبارة عن هؤلاء المواطنين الذين خرجوا بسياراتهم وخرجوا بما تيسر من أغراض، يصطفون على طول الطريق هنا. والرئيس البلدية يتحدث عن 12,000 نسمة وإضافة إلى 3500 نازح، وبالتالي نتحدث عن أكثر من 15,000 إنسان كانوا يعيشون في بلدة واحدة. هنا نتحدث عن عنقون مثلا، وبالتالي هذه مسألة كبيرة. لأول مرة يخرجون من البلدة، يعني كان هناك أنذار من ضمن الأنذارات الشاملة التي كانت تتحدث مثلا عن شمال نهر الليطاني عن قضاء معين، ولكن اليوم تم تسميتهم من ضمن 3 بلدات. سوف أحاول أن أتحدث مع هذه العائلة التي تجلس هنا على الطريق. ممكن نستأذنهم قبل رئيس؟

0: طبعا نحن سوف نستأذن إمكانيات التواصل مع البعض منهم، ولكن هي بالنتيجة هي صورة تتحدث عن نفسها، تتحدث عن معاناتها، تتحدث عن المأساة التي يعيشها المواطنين عندما يطلب منهم الإخلاء ويطلب منهم يعني الخروج من بلداتهم، ترك منازلهم. وبالتالي هذه هي الصورة التي تتحدث عن نفسها. مع الزميل بشير أبي راشد نشاهد كيف يعني أمنوا بعض الأغراض القليلة. طبعا هناك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني حملوا معهم هذه يعني الآلات والعربات التي يستخدمونها، بعض الفرش، خوفا من استمرار يعني نزوحهم. وطبعا نحن يعني نحاول لا نقترب من العائلات لأنه ليس هناك من إذن. رئيس البلدية يحاول يعني أن يحصل على إذن مسبق بهذا المجال، ولكن أردنا أن نعطيكم هذه الصورة. هذه الصورة دائما ما تكون هي نفسها بكل طلبات الإنذار بالإنذارات. هي ليست فقط إخلاء لضرب مبنى، هي معاناة كاملة لمواطنين، لآلاف المواطنين الذين ينزحون يعني بعد الحصول على إذن. سوف نتحدث مع أحد المواطنين. شو رأيك بهالوضع؟
1: أول شيء الوضع الحمد لله رواء بفضل عنقون، استقبلونا بكل وقدمونا مساعدات والحمد لله على كل شيء.
0: انت كنت نازح اصلا؟
1: كنت نازح.
0: من وين نازح؟
1: من الجلوم الصوينه.
0: وهلا عم تنزح مره تانية؟
1: مره تانية ان شاء الله، وان شاء الله بنرجع على عنقودنا هلا بعد شوي. والحمد لله الجماعه ما قصروا، واخينا رئيس البلديه كمان ما قصروا.
0: والحمد لله بهالنزوح المتكرر كل مره الناس
1: ما نتحمل شوي، الحمد لله على كل شيء الحمد لله.
0: شكرا شكرا لك. طبعا يعني هذه الصورة التي أعطيناها عن هذه العينة من المواطنين الذين خرجوا يفترشون الطرقات، يفترشون الأرصفة. وبالتالي نتحدث عن أكثر من 15,000 نسمة، نتحدث عن 9 بلدات اليوم، ونحن بطريقنا من صور إلى هذه النقطة هنا في مغدوشة على مشارف عنقون. أيضا شاهدنا
2: راديو الحرية
3: 97.7
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
0: هذا المبنى.
5: إذن هذه الصورة من مغدوشة. إدمون رئيس بلدية عنقون، ونشكرك على نقل الصورة مع هذا الحرص الشديد على عدم انتهاك خصوصية الناس لنقل حكاياتهم. شكرا جزيلا لك إدمون ساسين، مراسل تلفزيون العربي من مغدوشة في جنوب لبنان. وأنتقل إلى القدس لأتابع معك وأرصد معك كريستين آخر ما صدر عن الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا عن تبعات قرار نتنياهو وربطه التزام إسرائيل بموافقة حزب الله لعله متحججا.
6: نعم ديما، كان الجيش الإسرائيلي أصدر لمرتين إنذارات إخلاء. في المرة الأولى أصدر إنذارا شمل 3 بلدات في جنوب لبنان تتبع لصيدا والنبطية، ثم إنذار شمل 6 بلدات دفعة واحدة. بالتالي بالمجمل هو أخطر سكان 9 بلدات في الجنوب اللبناني بالإخلاء تمهيدا للاستهداف وللقصف. ونرى أنه خلال الساعات الأخيرة القليلة الماضية كان هنالك غرق، لكن الجيش الإسرائيلي من ناحيته لم يفصل عن هذه الغارات، وهو ادعى في أوامر الإخلاء بأنه مضطر للهجوم على لبنان وشن هذه الغارات، لأنه زعم بأن حزب الله هو من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وأنه من استهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبالتالي طالب سكان لبنان بالإخلاء. رغم أن آخر مرة دوى قوات صفارات الإنذار للجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل 18 ساعة. آخر مرة دوت صفارات الإنذار بعد عصر مساء أمس، وذلك كان في إصبع الجليل، ما يعرف بإصبع الجليل، دوت صفارات الإنذار في المطلي، في مزقاف عام، كفار يوفال وهذه المناطق، ودوت أيضا بعد مغادرة نتنياهو شلومي في الجليل الغربي بعد 20 دقيقة تقريبا من مغادرة نتنياهو. وبالتالي لا استهداف للجبهة الداخلية الإسرائيلية، لكن هناك تصدي للقوات المتوغلة في الجنوب اللبناني، القوات المحتلة، لأن أعلن مساء أمس عن مقتل ضابط في سلاح المدرعات، تحديدا في اللواء السابع. بالتالي وجود قتيل في صفوف الجيش الإسرائيلي، هذا يعني بأن هناك استهداف وتصدي لقوات الاحتلال التي تتوغل برا، وهذا كان في شمال نهر الليطاني ديما، وكان الاستهداف بصاروخ مضاد للدروع. هذا رفع عدد العسكريين المعلن عن مقتلهم إلى 16 خلال دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. بالمجمل كما ذكرت تماما بأن نتنياهو متحرر من الضغوط الأمريكية، هو أصلا ترامب فرض على إسرائيل هذه التفاهمات، وهو أحرج إسرائيل بالمناسبة، لأن نتنياهو وكاتس الكل يذكر بأنهما خرجا في بيان مصور وتوعدا وهددا بقصف الضاحية، ثم خرج ترامب بتغريدة وقال إن هنالك وقف لإطلاق النار، ثم وقعت أو حدثت اجتماعات واشنطن على مدار يومين، ثم خرج بيان الخارجية الأمريكية الذي لم يكن مفهوما، تفاهمات أو إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار تشمل سحب عناصر حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومناطق تجريبية لم يعلن عن أي شيء بشأنها، لا جداول زمنية، لا آليات واضحة، لا شيء ملزم لإسرائيل. رغم ذلك رأينا معارضة إسرائيلية لهذه التفاهمات، رغم ذلك عقد اجتماع الكابينت أمس ولم يتم التصويت على أي تفاهمات، لأن حزب الله هو الذي رفض هذا الاتفاق من وجهة نظر إسرائيل. هذا الذي قاله نتنياهو لوزراء الكابينت، قال لهم إن الاتفاق حالياً حزب الله هو الذي يظهر بصورة المعارض، وعندما يوافق الحزب نعرض الأمر عليكم للتصويت من أجل التصديق عليه. بالتالي إسرائيل متحررة تستغل كل فترة زمنية من أجل المزيد من العدوان، المزيد من الغارات، المزيد من الضغط، المزيد من الانتقام. هذا الذي يحدث على الأرض، وحالة من الترقب لمعرفة إلى أين سوف تتجه الأمور، إن سوف يحدث أي تطور متعلق بمسار المفاوضات المباشر مع لبنان، الذي سوف يحدث بشأن المفاوضات الإيرانية، وكيف سوف ينعكس ذلك على الساحة اللبنانية. لأن في نشرة أخبار القناة 12 الإسرائيلية الليلة الماضية كانت التقديرات بأن ترامب معني بالتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، رغم عدم الإعلان عن أي انفراجة، لكنه متحمس لهذا الأمر، وأن كل الأمور الداخلية في أمريكا هي لا تدفع باتجاه عمل عسكري. بالتالي هناك ارتباط بين ما يجري في لبنان ومسار المفاوضات الإيرانية وترقب، وإسرائيل تستغل الوقت للمزيد من الغارات والمزيد من العدوان ديما.
7: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي من القدس. نبقى في لبنان ونتابع هذه الصور من بلدة دبين في جنوب لبنان. المشاهد التي سنتابعها تظهر الجيش اللبناني الذي يقوم بفتح الطريق فيها. إذن دبين بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها أمس ودخول الجيش اللبناني، تريدنا هذه المشاهد مباشرة من دبين جنوب لبنان، حيث يقوم الجيش اللبناني بفتح الطرقات فيها بعد دخوله إليها إثر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها أمس. إذن من الجنوب إلى بيروت مرة أخرى، وينضم إلي من هناك أمين قموري الكاتب والباحث السياسي. نهارك سعيد أستاذ أمين. أستاذ أمين، يعني كما كل شيء متناقض في منطقتنا، كنا نتابع الآن وللأسف نتعرف على جمال وبلدات ومناطق الجنوب اللبناني عبر هذه التطورات الميدانية. نتابع مغدوشة جميلة خضراء، أشجار المجنونة فيها يعني تنمو من دون رقابة، ولكن شوارعها مليئة بنازحين ونازحين على نزوح. ف هذه المشهدية المكررة في أكثر من مكان من لبنان، والتي يبدو أنها تتكثف رغم ما أعلن من تفاهمات، ما تعليقك عليها؟
8: طبعا يعني لبنان جميل، ربما البلد الوحيد في العالم الذي لا يمكن أن ترمي منه أي قطع، كل أرض اللبنانية، كل الزوايا اللبنانية صالحة للعيش وللعيش الجميل، بحر، بر، كل شيء، تلال، سهول. بطبيعة الحال هذا البلد يعني دائما يكون في عين العاصفة. حتما ما يجري اليوم في أرض الجنوب خطير، ليس على المستوى الجنوبي فقط، إنما على المستوى اللبناني ككل. ولعل أبشع ما في هذا الموضوع هو الأمر الإنساني. نحن الآن أمام سياسة أرض محروقة ترفض أو تلغي البشر والحجر ولا تقبل بأي شيء من مقومات الحياة. وربما هذا الأمر أكيد هذا الأمر مقصود عن سابق تصور وتصميم، لأنهم يدركون تماما أنه إذا كان هناك من حياة وإن كان هناك من بشر في هذه المناطق، المقاومة ستكون ملزمة مرافقة أو يعني متوازية معهم. لا يمكن أن يكون هناك أرض محتلة في لبنان وأن لا يكون هناك مقاومة، إن كان حزب الله أو إن كان غير حزب الله موجود. فبالتالي الإسرائيلي يعمد عن سابق تصور وتصميم إلى مسح الأرض، يعمد من وراء ذلك أيضا إلى خلق مشاكل داخلية في الواقع اللبناني الذي كلنا نعرف مدى تعقيداته الطائفية والمذهبية وما إلى ذلك والحساسية بين مكوناته. الهدف الإسرائيلي من دفع اللبنانيين إلى القتال لا يزال أساسي، ومن يتمعن في البيان الذي صدر أو الإعلان الذي صدر من واشنطن يشتم رائحة قوية في هذا الصدد. يعني ما يتضمنه البيان حتما لا يمكن القبول به، ولا سيما نقطة أساسية فيه وهي نقطة إنهاء العداء. من يحق له أن ينهي العداء مع إسرائيل وبهذه السهولة وبشطبة قلم؟ يعني هذا أمر غير ممكن. وعلى الأقل على الأقل إذا كنت تريد إنهاء العداء أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي قبل ذلك، أن يكون هناك نوع من التوافق العربي حول هذا الموضوع. كيف يمكن إنهاء العداء وسوريا بالوضع الذي هي فيه؟ كيف يمكن إنهاء العداء والطيران الإسرائيلي في سمائنا ينهب ويدمر ويفتح؟ كيف يمكن إنهاء العداء ويجري في فلسطين ما يجري؟ فبالتالي يعني حتى سهلت أمور في هذا البيان، أعتقد أنه من لم يكن أحد يتصور أن يرى إعلانا بهذا النوع، هذا
7: ومن دون إلزامات لإسرائيل فيه أيا كانت.
8: ولا
7: طيب سأخذ معك ولا كلمة في هذه
8: تتعلق لا بالانسحابات بالانسحاب ولا بوقفنا.
7: أستاذ أمين سأخذ معك في التفاصيل والتعقيدات اللبنانية والوضع الداخلي بعد قليل، ولكن أود أن أستغل وجودك أيضا. الآن قبل قليل أظهرنا صور من دبين حيث دخلها الجيش اللبناني بعد انسحاب قوات الاحتلال. لطالما سألنا البارحة هل هذا تطبيق عملي لما تم الحديث عنه، البايلوت زون، المناطق التجريبية، بما أن التفاهمات أو إعلان المبادئ الذي صدر من واشنطن لا تفاصيل فيه، لا آليات، لا جداول زمنية، لا إلزامات، لا أي شيء، لم يكن واضحا، ولكن عمليا على الأرض يبدو وكأنه تطبيق عملي لبايلوت زون أو منطقة تجريبية، هل توافق؟
8: أولاً دبين حتماً منطقة عزيزة من لبنان، لكن دبين لا تمثل أي شيء في المعنى الاستراتيجي الأمني السياسي العسكري. عملية الانسحاب الإسرائيلي منها يعني كأنه انسحب من أي رقعة لا تأثير لها فعلاً على الجغرافيا اللبنانية، لا تأثير لها في العمل السياسي. إذا كان لابد من انسحاب جدي كان يمكن أن يكون في منطقة شقيف أرنون، يعني منطقة زوتر وغيرها، هذه المناطق التي تجاوز فيها نهر الليطاني إلى الشمال. هنا يمكن الحديث جديا عن تراجع، يمكن الحديث مثلا بالبياضة عن تراجع، هذا يعتبر أساسي. هذه النقاط حاكمة، هذه النقاط أساسية إذا كان هناك نية حسنة تظهر في هذه المناطق. لكن عندما يكون الانسحاب من مناطق هامشية لا تفيد الجيش الإسرائيلي في خططه وعملياته، هذا لا يغير بالكثير. لكن طبعا حتى منطقة فكرة المنطقة التجريبية أو البايلوت زون هذه بحد ذاتها يعني لا أحد يعرف ما الغاية من ورائها. هل هي بتنسيق بين الطرفين؟ هل ستجري ضمن ما يسمى غرفة عمليات مشتركة؟ ما الدور الإسرائيلي في هذه المناطق؟ هل سيكتفي الجيش الإسرائيلي بالخروج وترك هذه المنطقة للجيش اللبناني؟ فعلا هناك أسئلة كثيرة لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة الأجوبة عليها، طالما لم يكن هناك تأكيد صريح في داخل الإعلان على انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ووضع جدول زمني قصير للخروج من لبنان، وعدم وأن لا يكون هناك نوع من التنسيق. كلنا نعرف التجربة الضفة الغربية في هذا الموضوع، وفي الواقع ما يجري في لبنان اليوم، الجانب الإسرائيلي يطبق في جنوب نهر الليطاني نموذج غزة، ويطبق في منطقة شمال الليطاني نموذج الضفة الغربية، بما يعني ذلك ليس فقط قدم الأراضي، إنما أيضا الدخول في صلب السياسة اللبنانية وتفاصيل الحياة السياسية والتحكم بها والسيطرة.
7: أستاذ أمين، من فضلك ابقى معي وسنعرض الآن هذه المشاهد التي وردتنا من بلدة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان. إذن نتابع معكم. الهيئة المدنية الإسلامية سياراتها تنقل الضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان. إذن مشهدية أخرى من الجنوب أستاذ أمين، أعود إلى نقطة ذكرتها حضرتك تعليقا على التفاهمات أو البيان أو الاتفاق الذي يفترض أن يدفع إلى وقف إطلاق النار، بأنه مرفوض من ناحية طالما وجود هناك محتل هناك مقاومة، طالما أنه لا إلزامات لإسرائيل، لا أحد يحق له أن يمضي بجرة قلم على إنهاء العداء مع كيان كإسرائيل. التعقيدات اللبنانية الداخلية أن حزب الله هو الذي يعبر عن الرفض، هو الذي يعني المستهدف ربما في كل هذه الأمور، وهو لبنانيا من قسم كبير من اللبنانيين سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الحزبي ينظر إليه بأنه لا يتحرك وفق أجندة لبنانية خالصة، بل إن لم يكن ولاؤه لإيران فهو مرتبط ارتباط عضوي بإيران. فبهذه المعضلة وهذا التعقيد في المشهد الداخلي اللبناني، كيف يعبر لبنانيا عن رفض خطوة تمحي العداء مع إسرائيل؟
8: ماذا تنتظرين من قوة سياسية لبنانية ممثلة في البرلمان لديها حيثياتها الشعبية والاجتماعية والعسكرية وكانت أساسية في المقاومة الوطنية اللبنانية لدحر المحتل، وتجد أن هناك من يتآمر عليها في الداخل والخارج للقضاء عليها؟ من الطبيعي أن تتصرف بالرفض عندما تشعر بأن السكين بلغت رقبتها، وهنا لابد من التذكير بمسألة أساسية. قبل هذه الحرب سنة وثلاثة أشهر كان الأمر متروك للدولة اللبنانية لاتخاذ قرار أو لمحاولة الوصول إلى تسوية عبر الدبلوماسية. الذي حصل في السنة وثلاثة أشهر الماضية أن الاحتلال بقي مكانه، العمل الإسرائيلي، حرية العمل الإسرائيلي مستمرة، اغتيالات مستمرة، قتل مستمر، 500 عنصر أو مقاتل من حزب الله قتلوا أو استشهدوا في غارات إسرائيلية يومية مع القصف لكل شيء. في المقابل الدولة اللبنانية لم تقدم على أي موقف حقيقي، كان موقفها ضد حزب الله هو الصارم بمعنى إلغاء قرار بسحب سلاحه وبرفع القانونية عن جهازه العسكري. في المقابل لم نسمع صوتا عاليا منها فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، لم يكن هناك جهد جدي في هذا الموضوع، لم تنقل القضية إلى المحافل الدولية لا في الإعلام ولا في السياسة ولا في أي شيء آخر. وبالتالي بعد الذي حصل من الطبيعي أن يخشى الحزب على حل.
7: طب لكن هل ساعد الحزب يرفض الحلول باعتقادي؟ يعني
8: كل البيانات
7: للنظر بموضوعية إلى الأمر، هل ساعد الحزب الحكومة اللبنانية في أن تكون أوراقها قوية في مسار تسوي أو تفاوضي، طالما أن مشكلة الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية بأن ليس لديها حصرية قرار السلم والحرب، وهذا يعني أمر أساسي لتكون طرف قوي في أي مفاوضات.
8: لا شك أن مسألة السلاح مسألة أساسية، ولا بد لأي دولة أن تكون لديها تملك السلاح وحدها، السيطرة الكاملة لسلاحها لمؤسساتها الأمنية، وأن يكون قرار السلم والحرب لديها. لكن في التركيبة اللبنانية المعقدة، هذا الأمر كان يمكن أخذه بطريقة مغايرة. أولا الراعي الأمريكي لم يساعد كثيرا في هذا الموضوع، ترك لغما كبيرا وهو التلال الخمس. باعتقادي لو لم يكن هناك احتلال للنقاط الخمس لكانت مسألة السلاح باتت خلفنا. لكن المهم اليوم، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تلقي بكل ثقلها بمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان بالترسيم الحدودي للبحر استغرق 10 سنين من النقاش، لكن الدولة لا تطيق صبرا على نقاش لمدة سنة أو أشهر مع طرف أساسي في الحياة السياسية اللبنانية. طيب، هذا الموضوع لابد من مناقشته بالداخل. كيف تفاوض العدو ولا تفاوض شريك أساسي في الدولة اللبنانية؟ باعتقادي الحل الوحيد يبقى ولا يزال هو بالتفاهم الداخلي. الحزب يتحمل مسؤولية كبيرة لا شك في ذلك، لكن أيضا الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية في هذا الموضوع.
7: إذن نقطة هذه أساسية أستاذ أمين، عذرني للمقاطعة،
8: الأمر العسكري
7: فقط والمال. سؤال أخير، أنطلق من كلمة جوهرية، التفاهم الداخلي كضرورة حتمية. في ريثما يحصل هذا، إن حصل، هناك مخاوف كثيرة من يعني العكس تماما، من حرب أهلية، اقتتال داخلي. هل يقلقك ما حصل البارحة في عائشة بكار من مواجهات قد تكون فتيل، وأي اشتباك داخلي يبدأ بأسباب بعيدة جدا عن
8: هناك فوضى وهناك تعبئة، هناك فوضى وهناك تعبئة في شارع الانقسام اللبناني حاد. لكن حتى هذه اللحظة الطرف القادر على الحرب الأهلية لا يريدها، الأطراف الغير قادرة على الحرب الأهلية هي التي تدفع من أجلها، وسمت مقاومة فعلية لدى اللبنانيين لعدم الانجرار. لكن هذا لا يلغي أن الوضع خطير وحساس، لأن في النهاية الحرب الأهلية ليست قرارا داخليا، الحرب الأهلية هي قرار خارجي. عندما يأتي القرار من الخارج بخمسة دقائق ينزل السلاح ونعود إلى المتاريس. لذلك لكن حتى هذه اللحظة أعتقد أن الخط الأحمر دون القتال دون العودة إلى المتاريس لا تزال قائمة، ونتمنى أن لا نذهب إلى هذا الحد، لأنها عندها ستكون الخسارة 100% لكل اللبنانيين ولكل هذا التركيبة ولكل هذه الدولة التي اسمها لبنان.
7: أشكرك جزيل الشكر أمين خموري، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. وفي بيروت سنبقى مشاهدينا، لينضم إلينا محمود كركي، مسؤول الإعلام في الدفاع المدني بالهيئة الصحية الإسلامية. تحياتي لك أستاذ محمود. قبل قليل تابعنا مشاهد من الحوش إثر غارة إسرائيلية، تابعنا سيارات تابعة للهيئة الصحية، سيارات إسعاف طبعا للهيئة الصحية الإسلامية، انطلاقا من الجنوب اللبناني. كيف ترسم لنا الصورة من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية التي تتكثف وجهود الإغاثة؟
9: شكرا لكم، يعطيكم العافية. بالنسبة للدفاع المدني الصحية الإسلامية، المؤسسة ذات الطابع الإنساني اللي هي متواجدة على معظم الجغرافيا اللبنانية، اللي عم تقدم اليوم خدمات الإسعاف والإنقاذ بكل المحاور الاعتداء اللي عم تصير على أهلنا وشعبنا بجنوب لبنان وحتى ببيروت والضاحية. نحن اليوم جهود الشباب اللي بدي أقول الكبيرة على مستوى كل الجغرافيا اللبنانية اللي عم تصير فيها استهداف عم تكون حاضرة، عم يكون الإخوان موجودين بكل الساحات وبكل الميادين رغم كل الاستهدافات اللي عم تصير. نحن اليوم عم نحكي عن أكثر من 130 استهداف مباشر لسيارات الإسعاف ولا الفرق اللي عم تشتغل على الأرض وعلى على وبالميدان. احنا اليوم عم نحكي عن 91 شهيد من المسعفين بالدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية رتقوا في خدمة الناس وخدمة الإنسانية بموضوع الاعتداءات الإسرائيلية. اليوم العدو الإسرائيلي عم بيصعد من اعتداءاته على مستوى الجنوب يعني بكل المحاور هي موجودة. حتى اليوم عم نشهد اليوم يعني تهديد لبعض القرى اللي هي كانت تعتبر إلى حد ما هي أماكن نزوح لبعض المناطق القريبة لها. نحن اليوم عم نشهد استهداف لها يعني حتى مستوى الإصابات والشهداء هم من النساء والأطفال معظمهم وليسوا من الفئة اللي كان عم يحكي عنها العدو الإسرائيلي.
5: عفواً أستاذ محمود، ممكن أن تعيد التأكيد لنا على أعداد الضحايا في الهيئة الصحية الإسلامية؟ يعني نعلم وتابعنا مراراً استهدافات إسرائيلية متعمدة لكل ما ينضوي تحت الدفاع المدني.
9: صح، العدو الإسرائيلي يحاول يعني بتبريره لاستهداف المراكز الصحية والطوائم الطبية أنه هذه السيارات الإسعاف تستعمل لنقل الأسلحة أو نقل المقاتلين أو بعض الحجج الواهية التي هي تستعمل بس لتبرير هذا الموضوع، وضربا لكل القوانين الدولية والإنسانية. الدفاع المدني اليوم قلت أنا تم استهداف أكثر من 130 استهداف على مستوى كل الجنوب، 130 استهداف فقط للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية، بعيدا عن موضوع بقية الجمعيات اللي هي كمان تعرضت للقصف. نحن عم بحكي كأرقام شهداء للدفاع المدني الهيئة الصحية، في 91 شهيد مسعف ارتقوا بعمليات الإنقاذ وإسعاف الناس. عم نحكي عن 17 مركز إسعافي تم تدميرهم بشكل كلي بمناطق الجنوب. عم نحكي عن أكثر من 150 سيارة تم تدميرها أو إذا بدك رفعت عن الخدمة بسبب الأعمال العدوانية من العدو الإسرائيلي. رغم هيك الشباب المسعفين ما زالوا موجودين بالميدان، عم يقدموا كل الخدمات اللي هي موجودة أو هي مطلوبة منهم رغم كل هذا الاستهداف. يعني الشاب اللي المسعف اللي عم يخرج من مركزه عارف او يعني في امكانيه انه يظهر وما يرجع او يرجع شهيد، ما رغم هذا التحدي الكبير اللي هو على مستوى هذا الانسانيه الشباب عم يبقوا عم يكملوا رغم كل هذه التحديات. هم موجودين بارض الميدان وما تركوا الميدان الانساني اللي هم موجودين فيه بمساعده اهلنا.
5: أستاذ محمود، يعني مؤكد الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان وكافة يعني هيئات الدفاع المدني للأسف يعني متعودة على الحروب، متعودة على الاشتباكات. ما الذي يجعل هذه المرة مختلفة عن ما سبقها من توترات أو حروب أو اشتباكات مرت على لبنان؟
9: بالحروب السابقة كان استهداف المسعفين واستهداف الألوية الطبية أو الأماكن الطبية هي أقل، ولكن اليوم عم نشهد نحن استهداف مباشر واستهداف صريح للسيارات الإسعاف بكل الأماكن. احنا شفنا بأكثر من مكان، حتى مثلا بالعدوان السابق حتى كان في استهداف بوسط بيروت على البشورة، بهذا الاستهداف في استهداف بمقربة من مدينة صيدا، في كثير استهدافات هي بعيدة إلى حد ما عن مناطق إذا بدي أقول المواجهات يعني والتصدي، ولكن مع هيك العدو الإسرائيلي عم يضرب بالعمق وعم يضرب بأماكن بعيدة نسبيا عن الحدود وعن أماكن النزاع وعم يتم استهداف المسعفين بهذه الأماكن. الشيء الملفت بهذا الحرب يعني كما مختلف عن باقي الحروب أن العدو الإسرائيلي يعمد إلى استهداف المسعفين أكثر من مرة. شفنا بميفادون مجرد وصول الشباب لمنطقة المستهدفة ليسحبوا الإصابات الموجودة تم استهداف السيارة الإسعاف. كان في سيارة تانية لتجي تنقذ المسعفين اللي تصابوا والناس اللي كانت موجودة تم استهداف سيارة الإسعاف مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، أربع مرات على أربع مراحل تم استهداف سيارة الإسعاف. بأكثر من مكان عم بيكون في استهداف مزدوج، يعني بصير في استهداف بمكان معين مجرد وصول سيارة الإسعاف والأطقم الطبية لأنقاذ المصابين عم بتم استهداف المكان مره مجدده، وبالتالي ارتقاء المسعفين وارتقاء الناس اللي هن حتى موجودين. من يومين بمنطقه زبدين بقرب من مدينه النبطيه، الاخوه بالدفاع المدني الهيئه الصحيه كان في عمليه انقاذ لاربع جرحى، بتم استهداف السياره نفسها. الجرحى اللي كانوا موجودين بالسياره بيصيروا شهداء، ومسعف والاول بيستشهد والمسعف الثاني جريح كمان بقلب السياره. عم نحكي عن حجم استهداف كتير كبير، عم نحكي عن حجم تحديات لهذا العامل الانساني والتقديمات الانسانيه بشكل كتير واضح وصريح، انتهاك لحقوق الانسان ولا اتفاقيات جنيف ولا وكل المواثيق الدوليه اللي بتاكد على حمايه هول الناس اللي هم يعنوا بالموضوع تقديم الخدمات الطبيه والصحيه. مع هيك العدو الاسرائيلي يتعمد قصف هول الشباب لكسر اذا بدي اقول شبكه الامان اللي هي بشكلها وجود هول الناس، حد اهلنا حد ناسنا حد المدنيين اللي هم متواجدين ببعض الاماكن اللي بعد فيها امكانيه للتواجد.
7: محمود كركي مسؤول الاعلام في الدفاع المدني في الهيئه الصحيه الاسلاميه، اشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا من العاصمه اللبنانيه بيروت. عودة جديدة مشاهدينا إلى جنوب لبنان، في الطريق من مغدوشة إلى عنقون سيعود لينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين ومشهديات ومشاهدات أخرى. تفضل إدمون.
0: هلا ها نعم، نحن اقتربنا من وسط مغدوشي إلى مشارف عنقون. كما ذكرنا سابقا كان الاحتلال الإسرائيلي قد طلب إخلاء ثلاث بلدات، أولا هي عنقون، هي عرنابة وكفرفيلة. خلفنا تماما هي بلدة عنقون، هذه البيوت التي تحمل سقوفا قرميدية وهي تظهر من هذا المكان، هي تقع تماما شرق بلدة مغدوشي. أما عرنابة فهي تقع بنقطة أقرب، هي تقريبا أبناء مغدوشي يقولون بأن عرنابة هي حي من أحياء مغدوشي حيث انتقل إليها النازحون، وبالتالي هذه البلدة عنقون تعرضت لغارة قبل ساعة تقريبا، تم استهداف مبنى لشخص هو يعني يقول بعض الفعاليات في البلدة بأنه هو شهيد أصلا، وبالتالي تم استهداف المبنى من ثلاث طبقات وبالتالي لا وجود لإصابات. طبعا هناك تهديد أيضا لعرنابة. كفرفيلة هي بقضاء النبطي لا تظهر بخلفية الصورة الآن أو بالصورة، تعرضت أيضا لغارة. على مستوى الغارات الإسرائيلية هناك استمرار لغارات بمنطقة دير السهراني، بمنطقة نبطية خلال الساعة الماضية، أيضا في منطقة الحوش. أما هنا في منطقة عنقون هناك غارة وحيدة، آلاف النازحين خرجوا منها، هناك 3500 نازح كانوا قد لجأوا إلى هذه البلدة ثم خرجوا مع 12000 من سكانها، ولكن خلال الدقائق القليلة الماضية وبعد مرور وقت على أول غارة بدأ بعض المواطنين يحاول العودة إلى البلدة، لكن الأغلبية الساحقة لا زالوا هنا في القرى والبلدات التي تحيط في بلدة عنقون. وكما شاهدنا في الرسالة السابقة هم يفترشون الطرقات، يجلسون في سياراتهم على جانب الطريق، وبالتالي هذا حال كل النازحين. أيضا البلدات التي طلب إخلاءها في منطقة الزهراني ومنطقة قضاء النبطية كنا شاهدنا حركة سير كبيرة من تلك البلدات الست مثل صرفاند السكسكية وأيضا تفاحتة. بعض البلدات هناك التي طلب إخلاءها شهدت حركة خروج لافتة، ونحن ننتقل من صور إلى مشارف صيدا أي إلى مغدوشي. هنا في هذه البلدة تقع على مشارف عنقون شهدنا حركة سير من تلك البلدات، بالتالي الأزمة الأساسية من الإنذارات ومن الغارات هي مآسي الناس والمواطنون الذين يتحولون إلى ضحايا. بعض الناس بدأ يعودون، مثلا هذه يعني عائلة كانت خرجت بسرعة على دراجة نارية، أكثر من شخص هم بدأوا يعودون إلى داخل البلدة. البعض يقول بأن الخطر لا زال قائما وبالتالي هم سوف ينتظرون بعض الشيء. طبعا نحن نتحدث منذ الصباح عن سلسلة غارات في القطاع الغربي، على الحوش، مجد الزون، ليلي. هنا في يعني في البلدات المهددة تم استهداف عنقون، كفرفيلة، والآن سوف أترك الصورة مجددا للعائلات التي بدأت تعود إلى عنقون. هي تعتقد بأن الخطر قد يعني تراجع وتلاشى بعض الشيء، وبالتالي بدأنا نشاهد مواطنين يعودون إلى بلدتهم التي استهدفت بغارة أدت إلى تدمير مبنى من مباني البلدة. على مستوى العمليات، حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات وهي عبارة عن استهدافات لتجمعات للجنود ولدبابات سواء في محيط شقيف زوطر وأيضا بعض النقاط الأخرى، ولكن كلها ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة أو بما يعرف بالخط الأصفر المحتل. إذا نجح الزميل بشير أبي راشد بالتقاط صورة العكسية للنازحين الذين لا زالوا في المنطقة، أعرف أننا طلبت شيئا بعكس ما كنا نقف، ولكن فقط للدلالة على أن بعض النازحين يعودون، ولكن بعض النازحين الآخرين لا زالوا في سياراتهم على طرف الطريق، وبالتالي هم بين نساء وبين أطفال، وبالتالي طبعا هذه هي المآسي الحقيقية لتداعيات الإنذارات التي يطلقها الاحتلال، إضافة إلى بعض السيارات التي بدأت تعود إلى داخل البلدة، وبالتالي هذه الصورة الآن من هذه البلدات التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي عن قول لأول مرة تهجر. هي كان قد شملتها الإنذارات ولكن بشكل عام، عندما كان تطلق بشكل عام، أما اليوم فقد تم تسميتهم من بين ثلاث بلدات، وواحدة من البلدات هي عبارة عن حي أكثر ما هي بلدة بحد ذاتها، لذلك اضطر المواطنون إلى الخروج من بلدتهم لأول مرة ويعني اللجوء إلى القرى والبلدات المحيطة.
7: إدمون ساسين مراسل تلفزيون العربي من مغدوشة في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. قال المجلس النرويجي للاجئين في تقرير له إن السودان يتصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025. اعتبر التقرير أن الأزمة السودانية مثال على التخلي الدولي المتعمد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات. جاءت دول اليمن، أفغانستان، الكونغو الديمقراطية وكولومبيا ضمن قائمة الدول العشر التي تعاني من أزمات نزوح منسية وفق تقرير. وينضم إلي الآن من أم درمان مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. تحياتي لك عمار. يعني تقرير يضع السودان على قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالا، بعيدا عن التقرير وبعيدا عن نظرة خارجية، نظرة داخلية للوضع اليوم في السودان، تفضل.
10: نعم، منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل 2023 بدأت الكارثة الإنسانية ورقعة الكارثة الإنسانية في السودان تتوسع بشكل كبير، حتى أصبحت الآن توصف من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم من واقع عمليات النزوح الكبيرة، كذلك اللاجئين في دول الجوار، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجوع وكذلك فقدان كثير من سكان السودان تحديدا وغالبية الولايات التي توسعت إليها الحرب في السودان، فقدان لمصادر دخلهم، الأمر الذي جعل أوضاعهم المعيشية تتعقد بشكل كبير. هذه الكارثة الإنسانية ربما تتحدث عنها أكثر الأرقام الكبيرة جدا، إذا تحدثنا عن أكثر من 13 مليون شخص نزحوا من منازلهم في مختلف المناطق التي توسعت عليها دائرة الاقتتال هنا في السودان، أكثر من 3 ملايين نزحوا إلى دول الجوار، وأكثر من 10 ملايين نزحوا في مختلف ولايات السودان المختلفة، إضافة إلى أن أكثر من 30 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، و28 منهم متأثرين ب انعدام الأمن الغذائي الحاد. هذه الأرقام جميعها بحسب منظمات دولية تتحدث عن هذه الأرقام، منها منظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك حتى الآن هناك أكثر من 10 مراكز إيواء داخلية، إذا تحدثنا عن ولاية النيل الأزرق، هذه المنطقة التي تشهد خلال هذه الأيام عمليات عسكرية مستمرة ما بين عمليات الكر والفر، ما بين قوات الجيش السوداني التي تزعى إلى استعادة السيطرة لمنطقة الكرمك الاستراتيجية، وكذلك قوات الدعم السريع والقوات التي تقاتل بجانبها أيضا تزعى إلى التوسع في إقليم النيل الأزرق، هذا الإقليم الاستراتيجي والمهم. معسكرات النازحين ما زالت تستقبل يوميا أعداد الفارين من المناطق التي تشهد اقتتال ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكثر من 10 مراكز إيواء موجودة داخل ولاية النيل الأزرق تضم أكثر من 32 ألف نازح بحسب ما وصفت منظمة الهجرة الدولية. إذا تحدثنا أيضا عن معسكرات النزوح في كردفان تحديدا هذه المنطقة، رغم انخفاض حدة الاشتباكات خلال الأيام الماضية ولكن ما تزال أيضا العمليات العسكرية مستمرة بين الفترة والأخرى، كذلك الاستهدافات بواسطة الطائرات المسيرة الانقضاضية مستمرة على هذه المواقع في شمال كردفان وفي جنوب كردفان، الأمر الذي أدى أيضا إلى ارتفاع معدلات النزوح، أكثر من 25 ألف شخص نزحوا من مختلف ولايات كردفان المختلفة، نتحدث عن شمال كردفان وجنوب كردفان وغرب كردفان وكذلك في وسط وشرق كردفان، جميع سكان هذه المناطق نزحوا نحو مدينة الأبيض وبعضهم نزح نحو ولاية النيل الأبيض، أكثر من 5 معسكرات نزوح موجودة داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. جميع هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة جدا التي يمر بها السودان، وبالمقابل حتى هذه اللحظة الاستجابة الدولية لهذه الكارثة ربما تكون غير المتوقع.
7: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. الآن إلى أوكرانيا، حيث قتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية على مصنع للأغذية قرب العاصمة حسب ما أعلن حاكم منطقة كييف. اندلع حريق في مبنى إداري داخل المنشأة، كما تضررت أجزاء من هيكل المبنى بشكل جزئي. كما شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة على مقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 16 شخصا على الأقل. قال الكرملين إنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بمضمون رسالة مفتوحة وجهها له نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي. أوضح الكرملين في بيان أن جميع قنوات الاتصال الروسية الرسمية مع أوكرانيا مغلقة. ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي من كييف إياد ستيتية ومن سان بيترسبورغ سعد خلف، تحياتي لكما. ومعك إياد أبدأ، هل تسمعني إياد؟ طيب لأبدأ مع سعد. إذن بيان مقتدم من الكرملين حول رسالة مفتوحة وجهها زيلينسكي لبوتين، ولكن لا تعليق من بوتين على محتوى الرسالة أو رد فعل أو أي شيء. سعد،
11: تعليق بوتين ديما سيكون خلال ساعتين من الآن أو ساعة ونصف تقريبا. أنا موجود الآن هنا في داخل منتدى بطرسبرغ الدولي على بعد عدة خطوات فقط من مقر القاعة التي ستعقد فيها اللجنة أو الجلسة العامة لهذا المنتدى، وهي الجلسة الرئيسية الأهم بالنسبة لبوتين وهو المنتدى الأهم بالنسبة لروسيا عموما. هذا المنتدى، تقديم المتحدث باسم الكرملين وتصريحه بهذا الشكل يعني أن بوتين ينوي التطرق إلى هذه الرسالة خلال كلمته في هذه الجلسة العامة التي ننتظرها. بلا شك الذي تحدث عنه المتحدث باسم الكرملين أنه لا قنوات اتصال موجودة بين الجانبين الروسي والأوكراني، ومع ذلك تم إبلاغ بوتين بمضمون هذه الرسالة. معنى ذلك أنه سيعلق عليها بوتين ليعيد مجددا التأكيد على أنه منفتح على السلام وعلى الوصول إلى حل سياسي للصراع الروسي الأوكراني، كما صرح بالأمس مساء أمس في حديثه مع رؤساء تحرير الوكالات الإعلامية الدولية والوكالات الصحفية الدولية الذين التقاهم هنا أيضا في بطرسبرغ على هامش هذا المنتدى. بوتين نعم يصرح ويقول أنه مستعد للوصول إلى سلام في أوكرانيا، لكن دائما يعطف على هذا القول بشرط بأن يستجيب الجانب الأوكراني للتفاهمات التي توصل إليها بوتين مع ترامب خلال لقائهما في أنكورج، وهذه التفاهمات تلبي ما يرجوه بوتين، انسحاب أوكرانيا من الدنباس. إذن من المتوقع أن يعلق بوتين شخصيا على هذه الرسالة، لكنه استبق بالقول عبر متحدثه الرسمي أنه لا قنوات اتصال مباشرة مع أوكرانيا، ولن تكون هناك قنوات اتصال مباشرة مع أوكرانيا إلا إذا تم الاتفاق على كل شيء، ويكون لقاء بوتين وزيلينسكي إن تم مجرد لقاء للتوقيع النهائي على الاتفاق الذي يلبي ما يرجوه بوتين. إذن هذا هو الموقف الروسي بالطبع من كل ما يحدث. مسألة السلام بالنسبة له نعم لا يتحدث عنها إلا دائما بهذا الشكل، هو لا يقفل الباب أمام السلام، لكن على أن يأتي السلام وفقا لما يرجوه ويرغبه هو. وكل التطورات التي نشهدها الآن تشبه أن التصعيد هو المسار الواضح الحالي، وأن الرهان الروسي موجود في الميدان على الأغلب، وأنه يرى أنه موقفه أقوى من واقع تصريحاته بالطبع.
5: وسنتابع معك إذن ما سيصدر من مواقف في هذا الحدث في سانت بيترسبورغ. سعد خلف مراسل تلفزيون العربي من هناك، شكرا جزيلا لك، وأيضا في سياق متصل ومتصل جدا مع الوضع الروسي الأوكراني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا. إذن إيمانويل ماكرون يقول بأنه حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا. سأذهب الآن إلى كييف، لربما وقع هذا الحديث الفرنسي سيكون مربكا بالنسبة لكييف، إياد، التي سقط فيها 4 أشخاص في هجوم على العاصمة كييف، وأيضا في زاباروجيا كانت هناك هجمات روسية. ما الوضع؟
12: نعم ديما، فيما يتعلق بالوضع الميداني صباح اليوم أو نحو قبل ساعتين من الآن، كان هناك هجمات بمسيرات على مقاطعة برافاري، هناك إحدى المنشآت الصناعية كانت هدفا لهذه المسيرة، إصابة مباشرة في هذه المنشأة الصناعية مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وأصابة 7 آخرين، اندلاع النيران في عدد من ورشات إنتاج داخل هذه المؤسسة الصناعية إضافة إلى مستودعاتها. ضربات روسية ليلية كانت على مناطق زاباريجيا ودنيبروبتروسك وخاركيف. في دنيبروبتروسك تحدثت الإدارة العسكرية عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين، مع إلحاق أضرار بالممتلكات منها منازل ريفية وأيضا مبنى سكني متعدد الطوابق. في خاركيف تحدثت الإدارة العسكرية أيضا عن 8 إصابات جراء الهجمات الليلية الروسية، سواء كان ذلك بالمسيرات أو بالقصف المدفعي أو براجمات الصواريخ، وخاصة على المناطق القريبة من خطوط التماس، تحدثت عن كوبيانسك وإيزوم وبهادوخف. طبعا في مدينة زاباريجيا تحدثت الإدارة العسكرية أيضا عن مقتل شخص جراء الهجمات الروسية خلال ساعات الليل، وإصابة 2 آخرين، وذلك في منطقة بافلهراد شمال شرقي المقاطعة، وأيضا كانت هناك أضرار لحقت بالممتلكات. إذا ما تحدثنا سياسيا، يعني الجانب الأوكراني وفي رسالة زيلينسكي بالأمس المفتوحة إلى الرئيس الروسي كان قد تحدث عن العديد من النقاط، وكان يقصد فيها يعني الوضع الميداني، تحدث أيضا عن موضوع التفاوض، عن موضوع الردع. زيلينسكي كان يتحدث في داخل هذه الرسالة عن أن هناك أصبح داخل أوكرانيا ردع أو توازن الردع ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، سواء كان ذلك على الجبهات أو حتى عبر الضربات بعيدة المدى في العمق الروسي. تحدث أيضا عن موضوع التفاوض، أوكرانيا لا تغلق باب المفاوضات، بل على العكس من ذلك الرئيس زيلينسكي مستعد للتفاوض ومستعد للقاء قمة ثنائي يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء هذه الحرب. وهو كان قد تحدث عن أن الولايات المتحدة هي تعد وسيطا وشريكا موثوقا، لكنها الآن هي مشغولة بملفات أخرى. وهو قال أن أوكرانيا لن تنتظر حتى يأتي دورها، حتى تنتهي الولايات المتحدة من حل النزاعات حول العالم ومن ثم يحين دور أوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب. الحرب، وأنه يعني من الممكن من خلال لقاء ثنائي أو قمة ثنائية تجمع الرئيسين من حل جميع النقاط العالقة. وكان قد أكد أيضا خلال هذه الرسالة على الشروط الأوكرانية، هي لم تتغير، هي ذات الشروط، وهي عدم يعني التراجع عن أي أراضي أوكرانية، وبالتالي التفاوض أو المفاوضات تبدأ من خطوط التماس الحالية مع إعلان وقف لإطلاق النار ما بين الجانبين.
7: من كييف مراسل تلفزيون العربي إياد السيتية، شكرا جزيلا لك. أختم معكم هذه الساعة بهذا العاجل ننقله عن الخارجية الأذربيجانية. مقتل 5 مواطنين في هجوم بمسيرات استهدف سفينتي شحن أجنبيتين في بحر أزوف. إذن الخارجية الأذربيجانية تعلن عن مقتل 5 مواطنين في هجوم بمسيرات استهدفت سفينتي شحن أجنبيتين في بحر أزوف. هذا العاجل وتفاصيله وحيثياته وغيره من الأخبار في ساعة جديدة من التغطية المتواصلة مع رويدة أبو عيد. تفضلي رويدة.
13: شكرا جزيلا لك ديما، وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من التطورات الميدانية في لبنان، إذ أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات في جنوب البلاد، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا التي تؤوي نحو 3000 نازح. وتوثق هذه المشاهد حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبية لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. وأظهرت مشاهد مصورة تحليق طائرات حربية إسرائيلية من أو في سماء مدينة النبطية جنوبية لبنان. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. وقالت مصادر محلية إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مركبة في البلدة. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وحبوش جنوب لبنان، كما استشهد شخص في قصف على برج قلاوي. إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الحوش في قضاء صور جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة فرق الإسعاف وهي تنقل أحد الضحايا في غارة على عين بعال في المنطقة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة القليلة في ضواحي مدينة صور جنوب لبنان. ووثقت مشاهد مصورة الأوضاع في بلدة تبين عقب انسحاب قوات الاحتلال منها وانتشار الجيش اللبناني فيها. وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة تبين في قضاء مرج عيون جنوب البلاد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قنوات اليونيفل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرج عيون ودبين وإبل السقي.
0: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر هذه المرة، استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف. قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
13: من بلدة مغدوشة جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين، ومعنا أيضا من القدس مراسلتنا كريستين ريناوي. أهلا بكما، أبدأ معك إدمون. من التطورات الميدانية المتلاحقة وأيضا أوامر الإخلاء لتسع بلدات منها عنقون في

0: أبناء المنطقة يقولون لي بأنه جبل صافي في قضاء جزين، هناك عدة بلدات قريبة منه كان الاحتلال قد أغار عليها مرارا، مثل عينقانة، مثل إجباع، وبالتالي كانت هناك غارة على أعلى هذا الجبل. وذلك قبل دقائق قليلة شاهدنا سحب الدخان تتصاعد من تلك النقطة. هذا على مستوى آخر التطورات الميدانية، لكن وقوفنا هنا في مغدوشي هو على مشارف بلدة عنقون. عنقون هي واحدة من البلدات التسعة التي طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، وهي تقع في قضاء الصيدة، مثلها مثل عرنابة التي هي أيضا خلفنا تماما. هذه هي بلدة عنقون، تعرضت لغارة بعد طلب الإخلاء لمبنى واحد. يقول رئيس البلدية أن الغارة لم تؤدي إلى سقوط إصابات. أما عرنابة فهي حي يقع تماما بين عنقون وبين مغدوشي، وأيضا الاحتلال طلب إخلاءه. نتحدث هنا عن آلاف المواطنين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم، ولكن في هذه الأثناء البعض منهم بدأ بالعودة، البعض لا زال يتريث خوفا من تكرار الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته ولغارات قد تستهدف البلدة والمزيد من الغارات. إذن هذا على مستوى البلدات التي طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها، غارة في عنقون، غارة في كفرفلة التي تقع في قضاء آخر لا يمكن يعني إظهارها من هذا المكان. المواطنون بدأوا بالعودة كما نشاهد، البعض منهم بدأ العودة. الآن هناك غارة على السرافند، وهي واحدة من البلدات التسعة التي طلب إخلاءها، وكنا قد شاهدنا المواطنين يخرجون من تلك البلدات باتجاه صيدا، كالصرافاند، السكسكية، تفاحتة، وبالتالي عدة بلدات في قضاء الزهراني وأيضا في قضاء النبطية الاحتلال الإسرائيلي أنذرها، والآن بدأ الإغارة على والاعتداءات على تلك البلدات. نتحدث عن أكثر من 30 غارة منذ بعيدة منتصف الليل حتى هذه اللحظة. آخر الغارات كانت من خلال مسيرات، أيضا استهدفت سيارة جادة الرئيس بري في مدينة النبطية وفي دير الزهراني، وكما ذكرت الآن الصرافند، وبالتالي الغارات لا تتوقف سواء على جنوب نهر الليطاني أو على شمال نهر الليطاني. هذا على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن لابد من التوقف أيضا على محاولات توسعة الخط الأصفر المحتل المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يستدل منه من بيانات حزب الله. حزب الله أعلن عن سلسلة عمليات باستهدافات لتجمعات للجنود في بلدة حداثة، في وادي الحجير، وفي كمين، في الغندورية. كل تلك النقاط لم تكن من ضمن الخط الأصفر المحتل.
1: راديو الحرية.

0: قهوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
1: أصل القهوة مذاق،
0: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق

0: مسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. بالتالي الشعور العام، الانطباع العام بأن حتى الهدنة أو تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان هذا كان مفروضا على نتنياهو من قبل ترامب، وحتى الرغبة الإسرائيلية كانت باستئناف وتجديد الحرب على إيران، لكن صاحب القرار الأول والأخير هو ترامب، وهنالك وزراء في الكابينت قالوا لنتنياهو إن عليه توسيع العمليات في لبنان حتى لو أدى ذلك إلى أزمة مع ترامب. هذا ما قاله تحديدا الوزير المتطرف إيتمار بنغفير وفق ما نقلت عنه صحيفة دعوة أحرنوت.
4: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي من القدس. طالب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضاء إسرائيل بالانسحاب من لبنان، كما حمل رضائي واشنطن مسؤولية انسداد أفق المفاوضات مع طهران، وقال إن انعدام الثقة بين الطرفين بات كبيرا، واقترح رضائي على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري والقيام بخطوات إضافية لإعادة بناء الثقة. من جانبه قال قاسم غريب أبادي معاون وزير خارجية إيران للشؤون الحقوقية والدولية إن إجراءات إيران في مضيق هرمز لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار، مشيرا إلى أنه يجوز للدول الساحلية أن تفرض رسوما مقابل تقديم خدمات محددة.
5: فيما يتعلق بظروف السلم فإن ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن كما في زمن الحرب وأن نوقفها ونتفاوض معها واحدة واحدة، بل هو ضمان مرور السفن الآمن، وهذا له تفسيرات وتعريفات عديدة. أولها أن تتمكن السفن التجارية من عبور المضيق بسلاسة، ثانيها أن الدول الساحلية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهنا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان، وثالثها أنه يجب ضمان عدم تهديد السفن لأمننا وسلامتنا عند مرورها.
4: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، نريد يعني منك أن تفسر لنا أكثر كلام معاون وزير خارجية إيران الذي يقول ما نتحدث عنه ليس منع مرور السفن من مضيق هرمز كما كان في زمن الحرب، بل ضمان مرور السفن الآمن. ما الدور الذي ستلعبه إيران في المرحلة المقبلة؟
6: على صعيد تقديم الخدمات كما يجري التأكيد، وهذا بالطبع رويدة يتجدد الموقف الإيراني منذ أكثر ربما من أسبوعين. كانت أيضا تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وهي جاءت في ذات السياق، وحتى الآن لا يزال الموقف الإيراني يتردد من قبل البرلمان الخارجية الإيرانية على لسان العسكر وكذلك على لسان الساسة بشكل عام، بأن طهران تواصل تنسيقها مع الجانب العماني من أجل تأمين هذه المياه بشكل لا تشكل تهديدا. وفي ذات الوقت أيضا يمكن الإشارة رويدة إلى أن العبور الذي يجري خلال الأيام الماضية وهو ما بين 20 إلى 35 سفينة وناقلة نفط يوميا تمر عبر المضيق، تريد طهران أن يكون هناك تنسيق معها وفي ذات الوقت أن تقدم لها كما يجري التأكيد خدمات على صعيد البيئة وكذلك على صعيد تحديد الخطوط لمرور هذه السفن وذلك لأمنها على حد قولها. بالأساس ما تريده رويدة طهران هو مراقبة عبور هذه السفن والتأكد من أنها لا تشكل تهديدا، وعندما يتحدث الإيرانيون عن التهديد الذي يأتي من هذه المياه هو أن لا يكون هناك عبور لسفن غير تجارية، وأن لا يكون مشكوك فيها، وفي حال كان هناك تشكيك إيراني بأحدى هذه السفن يجب أن يتم تفتيشها، وبالتالي تريد التأكد من أن المضيق يجري العمل فيه فقط للتجارة وللنفط والغاز ولا غير. وهذا ما يجري التأكيد عليه، وما يجري حتى التنسيق بشأنه مع الجانب العماني من جانب، وكذلك مع المنظمات الدولية المعنية بمرور بالمرور والملاحة والمضائق. هذا ما يجري التأكيد عليه إيرانيا، وبالتالي تريد طهران حتى على الصعيد السياسي وفي مساحة مذكرة التفاهم، تريد طهران أن يكون عودة مضيق هرمز إلى المرور بشكل لا توجد هناك قيود من قبلها أو أي جهة أخرى، شريطة أن تكون خطوة مقابل خطوة مع رفع الحصار البحري الأمريكي، وبالتالي ليس بالشاكلة أو المعادلة التي يريد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه بالتزامن مع الإعلان أن يكون هناك رفع فوري للقيود كما يجري التأكيد. وأيضا ما يجري التأكيد عليه إيرانيا رويدة هو أن لا يعود إلى ما قبل الحرب، ولكن من حيث أعداد السفن والناقلات سيكون ممكن، ولا تريد طهران كما يقول المسؤول الإيراني، والكلام هنا عن غريب آبادي آخر التصريحات التي جاءت من قبله، وهو بطبيعة الحال المعني بالجانبين، الجانب الدبلوماسي في الخارجية وكذلك بالجانب القانوني، وهو من يدير كما يبدو الوفد الإيراني المفاوض على هذا الصعيد مع الجانب العماني وكذلك مع المنظمات الدولية.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أعلنت وكالة الأنباء العمانية استئناف عمليات تصدير النفط الخام في ميناء الفحل بشكل طبيعي، وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين أن سلطنة عمان أوقفت عمليات تحميل النفط في الميناء مؤقتا عقب انفجار نجم عن طائرة مسيرة. تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف الجمهوريون ومعهم الرئيس ترامب من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
7: إشكالات كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات نجاح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر 3 الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف بعض الجمهوريين من تحول ملف الحرب على إيران إلى عامل حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
4: والآن إلى غزة مشاهدينا، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
8: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك.
8: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
9: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا الآخر النزوح هذا هي عشر مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال، ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح. زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه عشر مرة، يعني فيش مكان آمن اللي نقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول ويعني وأمر من الأول. يعني
8: إيش حالكم اليوم؟
9: حالنا بالمرة يعني والله الليل ما نمنا، يعني زي ما انتم شايفين يعني الوضع، يعني يعني هاي الناس شفنا من أهل هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن. بس أنا بطالب يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه. يعني
8: في حواليك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
9: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين. يعني كان قاعدين منعزل ومنطلع اللي بدنا إياه، وهيو يعني زي ما انتم شايفين. يعني
8: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير، كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن في
2: راديو الحرية
10: 92.7
11: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الذي اعتبر الأزمة السودانية مثالاً على التخلي الدولي المتعمد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات. كما أشار التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية وكولومبيا واليمن وأفغانستان جاءت ضمن قائمة الدول العشر التي تعاني من أزمات نزوح منسية في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية واتساع فجوة الدعم الدولي.
4: بين أزمات تتفاقم وأخرى تنسى، يكشف تقرير دولي جديد عن اتساع فجوة الاستجابة لأكبر موجات النزوح في العالم. ففي وقت تتصاعد فيه أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة، يتراجع التمويل الإنساني ويخفت الاهتمام الدولي، لتظل ملايين العائلات عالقة بين الحرب والجوع والانتظار في ظل أزمات تتعمق يوما بعد يوم. التقرير السنوي للمجلس النرويجي للاجئين تناول أزمات نزوح في 27 دولة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وكولومبيا وأفغانستان، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتكرار الانتهاكات في ظل غياب تحرك دولي فعال. السودان تصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفقاً للتقرير، الذي أكد أن الأزمة السودانية تمثل أوضح مثال على التخلي المتعمد عن ملايين المدنيين، مع نزوح نحو 9 ملايين شخص وحاجة ما يقارب 30 مليوناً إلى المساعدات في ظل تمويل لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات.
5: هم بيواجهون كل هذه الظروف الإنسانية القاسية والمريرة، الوضع عبارة عن كارثة إنسانية يعني متجاهلة في السودان.
4: أما الكونغو الديمقراطية التي حلت في المرتبة الثانية، فأفاد التقرير أنها الدولة الوحيدة التي تظهر باستمرار في قائمتها لأكثر أزمات النزوح إهمالاً في العالم، وأوضح أنه سجل ما يقرب من 10 ملايين حالة نزوح فيها بسبب النزاعات عام 2025 وحده. من جانبها قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً. أما في اليمن وكولومبيا فتتسع فجوة الاستجابة الدولية مع تفاقم النزوح وانهيار الخدمات الأساسية. وتشير أرقام التقرير إلى أن اليمن الذي يعاني منذ 11 عاماً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، ويواجه فيه أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يزيد عن نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بنهاية عام 2025، في حين يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية. وفي كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة، يحتاج 9 ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية. أرقام لا تعكس حجم المعاناة فحسب، بل تكشف اتساع فجوة الاستجابة الدولية أمام نزوح يتفاقم عاما بعد آخر.
3: تعرض السوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيل منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات الشهر الماضي وأدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور. في التقرير التالي يحلل فريق مسبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيفية ابتلاع مياه الفرات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شمال وشرق سوريا.
1: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلته مدرارا فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضا بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعية أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصريف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019 بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيرا في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور مشروع جنوب شرق الأناضول التركي. ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلب سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحيانا وبالا على سوريا إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30 و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضا تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضا إلى فتح سد بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأقمار الصناعية أن سد بيرجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية صانع عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضا أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو، وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعا مماثلا طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلا غمرت بين 13 و31 من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور، إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل الاثنين من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلا يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة ب18 من مايو، أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتين الاثنين لضفة الفرات المقابلة لناحية التبني باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين -1 و+1، بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها، أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبني، على مدار السنوات 9 الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود. لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيراً أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
2: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
6: وانغمرنا بهذا المخيم وهذه خيمتي مغمور وبيتي مغمور.
3: إلى أوكرانيا الآن، حيث قتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية على مصنع للأغذية قرب العاصمة.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
10: 97.7 FM. يتطلب قبول كييف بهذه التفاهمات.
11: مستعدون تماما ورغبون في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، وعلى الأساس الذي ناقشناه خلال اجتماعنا مع الرئيس ترامب في أنكوراج. وخلال اللقاء طلب من روسيا النظر في بعض التسويات، وهي مستعدة لقبول التسويات التي ناقشناها هناك، لكن يجب على الجانب الأوكراني أيضا أن يوافق عليها، وعندئذ سيصل النزاع بسرعة إلى نهايته الطبيعية.
12: وفي الوقت نفسه رفض بوتين منح دول الاتحاد الأوروبي دور الوسيط في محادثات السلام، معتبرا أنها ليست طرفا محايدا في النزاع. أما الكرملين فنقل إشارات إيجابية وحذرة، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن زيلينسكي يمكنه المجيء إلى موسكو في أي وقت. في المقابل دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة نظيره الروسي إلى إنهاء الحرب، مقترحا عقد قمة ثنائية بينهما. زيلينسكي قال إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار خلال القمة، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكن أن تتولى مراقبة تنفيذ الهدنة في موسكو وكييف. وفي واشنطن رحب ترامب باحتمال عقد لقاء مباشر بين الرئيسين، معتبرا أن اجتماع بوتين وزيلينسكي سيكون أمرا رائعا على حد وصفه.
13: أنا سعيد للغاية لأنهم يتحدثون عن اللقاء، أعتقد أننا ساهمنا في ذلك وسيكون من الرائع لو اجتمعوا، يجب عليهم إنجاز ذلك.
12: وبين حديث موسكو عن تفاهمات ودعوات كييف إلى قمة مباشرة، يختبر المسار السياسي مجددا فرص الانتقال من إدارة الحرب إلى التفاوض على إنهائها.
3: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتضمن مساعدات لأوكرانيا وعقوبات جديدة على روسيا، في خطوة عكست انقساما داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب. وصوت لصالح المشروع 226 نائبا مقابل رفض 195 بعد انضمام 18 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. ورغم إقراره في مجلس النواب، لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي. قالت وزارة الدفاع الرومانية إن طائرة مسيرة سقطت في ميناء كونستانتا جنوب البلاد دون تسجيل إصابات. وأفادت الوزارة أنه تم تأمين المنطقة وعزلها من قبل قوات جهاز المخابرات الروماني وخفر السواحل ووزارة الدفاع الوطني، كما أوضحت أن المسيرة من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية. تستعد ألمانيا وفرنسا لإطلاق مبادرة تهدف إلى تسريح عملية انضمام دول غرب البلقان ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منحها مزايا تكامل قبل الحصول على العضوية الكاملة. ويدعو المقترح إلى منح الدول المرشحة مكافآت مقابل استيفائها معايير الانضمام كالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وإمكانية إرسال مراقبين إلى مؤسسات الاتحاد. هذا ومن المقرر أن يشارك المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في عرض المبادرة اليوم الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في الجبل الأسود. دعا المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي الصين إلى معالجة الاختلال التجاري بين الطرفين في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين. وقال مفوض التجارة الأوروبي إن وتيرة تراكم العجز التجاري تقدر بمليار يورو يوميا بشكل غير مستدام. ويجري الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم لأدوات الدفاع التجاري الخاصة به ويبحث وسائل جديدة للتعامل مع التحديات الناجمة عن حجم الصادرات الكبير من الصين. كشف الاتحاد الأوروبي عن خطته لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية والآسيوية بما يشمل منح الأفضلية للشركات الأوروبية. يأتي ذلك بينما نشر موقع بلومبرج تقريرا مفصلا عن مخاوف أوروبية من اتساع الهوة الاقتصادية والرقمية لدول الاتحاد مع الولايات المتحدة والصين.
14: الأمن الاقتصادي والرقمي للاتحاد الأوروبي بين كماشتي الصين والولايات المتحدة. تقرير لبلومبرج رصد مخاوف القادة الأوروبيين مما اعتبروه تهديدا وجوديا لتكتلهم بسبب انحصار صناعاتهم أمام زحف الصناعات الصينية واتساع الفجوة التقنية مع الولايات المتحدة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس شبهت اعتماد أوروبا على الصين بمرض يحتاج إلى علاج كيماوي، بينما نقل بلومبرج عن مدير مركز بروغل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل قوله إن الأجواء داخل أوروبا باتت أقرب إلى حالة ذعر مع تنامي المخاوف من انهيار وشيك لبعض الصناعات الأوروبية. من أجل ذلك بدأ الاتحاد الأوروبي في دراسة إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين تهدف إلى إعادة ضبط علاقة اقتصادية غير متوازنة، علاقة الرابح فيها هي الشركات الصينية المدعومة بمساعدات حكومية. رفعت أرقام الصادرات إلى الاتحاد بنسبة 19% في النصف الأول من السنة الجارية. إجراءات أخرى يدرسها الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد المتزايد على البنية التقنية الأمريكية في مجالات الدفع بالبطاقات البنكية والخدمات السحابية وقطاع الاتصالات والتواصل الاجتماعي وخاصة في أدوات الذكاء الاصطناعي. استراتيجية تعمل على تعزيز ما يسمى بالسيادة الرقمية.
3: نشير مشاهدينا إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يقول في بيان إن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا. بري يقول أوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. وأيضا يقول رئيس البرلمان اللبناني كان يمكن قراءة الاتفاق بالإيجاب لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. إذن مشاهدينا نكرر هذه التصريحات لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيان له يتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار ويقول يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا. يقول أيضا أوافق على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وذلك بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. ويقول بري أيضا كان يمكن قراءة الاتفاق بالإيجاب لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. ويقول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو هجين ومفخخ. أيضا ناقشت الصحف العالمية التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإيرانية والخلافات الداخلية التي تحيط بالرئيس دونالد ترامب إضافة إلى خروقات وقف إطلاق النار في لبنان. تتابعون هذا التقرير وبعد ذلك تلتقيكم على رأس الساعة الزميلة ديما عز الدين.
15: في مجلة The Atlantic الأمريكية كتب توماس رايت عن الصعوبات التي يواجهها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب مع إيران وأن العقبات المتعددة أمام التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تظهر أن ترامب يكتفي بتأجيل المشاكل التي تواجهه بدلا من مواجهتها وحتى إذا انتهت الحرب، إلا أن أي سلام سيكون مؤقتا وغير مضمون. وأضاف الكاتب أن ترامب لا يرغب حاليا في العودة إلى حرب شاملة حيث يعتقد أن السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي في إيران هو التصعيد الكبير عبر عمليات برية قد تسفر عن خسائر أمريكية فادحة. وتابع أن الإدارة في واشنطن تشكك في أن المزيد من الضربات ستجدي نفعا خاصة أن النظام الإيراني شهد تغييرا كبيرا تمثل في تمتع أصحاب القرار الجدد بنفوذ أكبر مما كان عليه الحال سابقا.
16: راديو الحرية.
17: عزيزي المستمع صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.
18: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
18: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
20: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
21: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
16: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
21: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تحياتي مشاهدينا وأهلا في الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل. يتصدرها التصعيد الإسرائيلي المستمر وإنذارات الإخلاء في لبنان، بينما رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بالهجين والمفخخ، وأنه كان يمكن قراءته بالإيجاب لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. هذا المشهد نفصله وغيره من الأحداث في العالم مع شبكة مراسلي تلفزيون العربي التي تنضم إلينا الآن من لبنان، تحديدا من الزهراني في الجنوب اللبناني إدمون صعب ساسين عفوا، ومن بيروت أحمد حسين، من القدس كريستين ريناوي، من دير البلح عبد الله مقداد، من رام الله عميد شحادي، ومن طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بدين، من باريس دلال معوض. تحياتي لكم جميعا، والبداية من الزهراني في الجنوب اللبناني. معك إدمون، تفضل.
1: نعم، يعني أنا تجولت بين منطقة الزهراني وصولا إلى مدخل الصرفند. الصرفند هي واحدة من البلدات التي أنذرها الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى سلسلة بلدات كالبابلية كالعقبية وأيضا السكسكية تفاحتة. نحن نقف على مدخل بلدة الصرفند التي تعرضت لغارة عنيفة، كان هناك اعتداء على مؤسسة تجارية تم تدميرها، وأيضا البابلية السكسكية تعرضت، مروانية تعرضت، أيضا من ضمن البلدات التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي في الإنذار الثاني، وبالتالي أغار على معظم تلك البلدات باستثناء كوثرية الرز. أما بالنسبة للإنذار الأول، نتحدث عن عنقون، ونتحدث عن عرنابة، ونتحدث عن كفرفيلة. أيضا هناك نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارتين، ولكن الأهم من الغارتين هو حركة النزوح الكبيرة والمآسي الكبيرة التي عاشها المواطنون. عنقون هي عبارة عن بلدة من 12,000 نسمة، إضافة إلى استقبال 3,500 نازح، كما أكد رئيس البلدية للتلفزيون العربية. نتحدث عن أكثر من 15,000 خرجوا من البلدة دفعة واحدة وانتشروا في البلدات المحيطة، على الطرقات، في سياراتهم، افترشوا بعض الأرصفة وبعض الطرقات وبعض الحدائق، وبالتالي كان المشهد مأساويا عليهم. هم عاشوا هناك لبضعة ساعات، كانت هناك غارة على مبنى داخل عنقون من دون إصابات، وأيضا كانت هناك غارة على كفرفيلة. هذا بالنسبة للبلدات التسعة التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سواء من الزهراني وصولا إلى قضاء صيدا. أما بالنسبة للغارات، نحن نتحدث عن أكثر من 30 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم بين قضاء النبطي وقضاء صور، وصولا إلى قضاء صيدا والزهراني. نتحدث عن غارات بالطيران الحربي وبالمسيرات. أما بالنسبة لعمليات حزب الله، عمليات حزب الله هي استهدافات لتجمعات للجيش الإسرائيلي وآليات الاحتلال الإسرائيلي، سواء ضمن الخط الأصفر المحتل أو ضمن محاولات توسعات الخط الأصفر. وبالتالي هنا الأهم في بيانات حزب الله أنها تدلل على أن الاحتلال لا يزال يحاول حتى الآن يعني السيطرة على حداثة، هو لم يتمكن من السيطرة عليها قبل ما يعرف بوقف إطلاق النار، يحاول السيطرة على حداثة، وبيانات حزب الله تتحدث عن تصد هناك، وأيضا يحاول السيطرة على الغندورية بين القطاع الأوسط والقطاع الشرقي، وهناك أيضا تحدث حزب الله عن كمين نفذه حزب الله ضد يعني القوات الإسرائيلية في منطقة الغندورية. الآن يعني أفاد بوقوع غارة على قعقعية السنوبر، وهي من البلدات التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي مع الصرفند ومع السكسكية، حيث نقف، يعني هي نحن نقف في نقطة محورية تحيط بنا تلك البلدات الستة التي أنذرها الاحتلال الإسرائيلي، وأعتقد بأنها آخر البلدات التي لم ينفذ عليها الاحتلال الإسرائيلي الغارات. وأيضا كان هناك يعني على مستوى عمليات حزب الله الغندوري، وأيضا اعتراف بوصول الاحتلال الإسرائيلي إلى وادي الحجير لأول مرة تعكس بيانات حزب الله الوصول إلى تلك النقطة استراتيجية بالنسبة لحزب الله.
0: إدمون، سأنوه للعاجل وأستفسر منك على نقطة بخصوصه. أنوه للعاجل مشاهدين، الوكالة الوطنية للإعلام شهيد في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. إذن مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية على طريق بلدة الزهراني جنوب لبنان. إدمون، سريعا، أنت في الزهراني ولكن دير الزهراني منطقة مختلفة، هل هذه أيضا من المناطق التي يعني أنذرت أم هذا حادث منفصل وغير مرتبط بالمناطق التي ذكرتها لنا؟
1: هي ليست من المناطق التسعة المنذرة اليوم، ولكن دير الزهراني والطريق دير الزهراني من النقاط الخطيرة جدا، لأن الاحتلال الإسرائيلي لطالما استخدم المسيرات من أجل الإغارة واستهدافات السيارات وآليات تنتقل بين دير الزهراني زفتة وصولا إلى النبطي. قضاء النبطي لا يتعرض فقط للطيران الحربي من غارات من الطيران الحربي، إنما أيضا المسيرات تقوم بسلسلة استهدافات لآليات ودراجات، وصلت يعني في الأيام الأخيرة إلى آلية للجيش اللبناني وأيضا للإسعاف. نعم. وبالتالي دير الزهراني هي نقطة لطالما استهدفها الاحتلال الإسرائيلي أما بالطيران الحربي أو بالمسيرات.
0: شكرا للتوضيح من الزهراني مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. ننتقل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، معك أحمد حسين. ما غاب عن المشهد ظهر الآن ببيان لنبيه

0: اتفاق هجين واتفاق مفخخ، وكان من الممكن أن يأخذه بشكل إيجابي لو لم يتم اشتراط فيه أن اشتراط وقف إطلاق النار الشامل في لبنان بانسحاب عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. وانتقد أيضا ما اصطلح أو ما أطلق عليه في بيان الخارجية الأمريكية بالمناطق التجريبية، وهي المناطق التي يعني قالت الخارجية الأمريكية أنه سيجري التنسيق بين لبنان وإسرائيل لانسحاب الجيش الإسرائيلي منها بعد التأكد من خلوها من البنى التحتية وعناصر حزب الله وتسليمها لعناصر الجيش اللبناني. نبيه بري أشار بشكل واضح في هذا البيان إلى ما يوافق عليه، وهو بالضرورة ما يمكن يعني الاستناد على أنه أيضا ما يوافق عليه حزب الله يعني بالاستناد إلى أن نبيه بري يتولى مسألة المفاوضات في هذا الجانب، هو وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأيضا وقف عمليات الهدم والتخريب القائمة في بلدات الجنوب اللبناني. هذه في نقطة. في نقطة أخرى، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق التي احتلتها منذ بدء العدوان في 2 مارس أذار الماضي، ويتم ذلك بالتوازي مع انسحاب عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني. بهذا الموقف تعود الأمور إلى المربع الذي كانت عليه قبل 3 أيام، وهي لم تتغير وفقا للمعطيات على الأقل من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل هجماته بشكل متواصل وأيضا أوامر الإخلاء. لكن في نفس الوقت عودة الأمور إلى ما كانت عليه يزيد أيضا ويعمق من مسألة البعد الإنساني والأزمة الإنسانية. وفي هذا السياق بعد قليل ستطلق الحكومة اللبنانية النداء الثاني العاجل، نداء الاستجابة الإنسانية، والذي ستطلب فيه الحكومة بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ما يقرب من 331 مليون دولار لمساعدتها على الاستجابة لأزمة النازحين. النداء الأول أطلق بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان في مارس الماضي، وطلب فيه أيضا ما يقرب من 330 مليون دولار، لكن لم تحصل الحكومة اللبنانية من هذه المساعدات إلا على 186 مليون دولار تقريبا. وبالتالي هنالك فجوة كبيرة في تمويل الاحتياجات للمنظمات الإنسانية، وأيضا مع دخول أزمة النزوح للشهر الرابع، ونحن نتحدث عن ما يقرب من 1,100,000 مواطن لبناني هم مسجلون رسميا كنازحين، يتواجد منهم فقط في مراكز الإيواء ما يقرب من 130,000 نازح فقط. وبالتالي كلما طال أمد الحرب وطالت أزمة النزوح خاصة للمواطنين في الجنوب اللبناني الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم تزداد هذه الأزمة الإنسانية. الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تحدث عن أن نحو نصف السكان في لبنان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وينعكس ذلك بالضرورة على مختلف النواحي الاقتصادية وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. إلى القدس الآن ومعك كريستين ريناوي، ونحن نتابع ساعة بساعة استمرار التصعيد الإسرائيلي وإنذارات الإخلاء والغارات التي تتجاوز مناطق المنذرة. أيضا ما المعلن إسرائيليا سواء على صعيد الجيش أو على المستوى السياسي كريستين؟
2: نعم ديما، بالفعل وينقل الإعلام الإسرائيلي عن إعلام لبناني ومحلي أن هنالك غارات تشن دون بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي عن ما الذي يستهدفه في جنوب لبنان. كان أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال لمرتين بيانات إنذارات طاولت 9 بلدات بالمجمل، ثم استؤنفت هذه الغارات وطاولت ليس فقط البلدات المنذرة كما ذكرت، أيضا كان كان هنالك استهداف لسيارات لدراجات نارية. الإعلام الإسرائيلي لم ينشر فيه أي رواية عن هذه الاستهدافات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، لكن بالمجمل في العادة بعد

0: انتهاء الغارات يخرج الجيش الإسرائيلي في بيان ويدعي بأنه هاجم ما يسميها مقار أو بنى تحتية أو منشآت تابعة لحزب الله من المناطق المستهدفة، قرى وبلدات تابعة لصيدا، لصور، للنبطية، صيدا والنبطية أكثر. وهذه مناطق لا يرى فيها الجيش الإسرائيلي أي حرج لتنفيذ غارات، لأنه مقيد في بيروت، في ضاحية بيروت الجنوبية كما تدعي وتنشر وسائل الإعلام. بالتالي واضح أن توسيع الغارات واستئناف الغارات وتوسيع العدوان هو حتى الآن يستهدف الجنوب اللبناني. كانت معاريف الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني بأن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل شن الهجمات تحديدا في صيدا، في النبطية خلال الأيام المقبلة، لكن أقر بوجود قيود أمريكية كما هو معروف على الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي نحن نترقب بيانا تفصيليا من الجيش بشأن هجمات. المستوى السياسي في
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
1: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
0: في غزة، في الجنوب، سوف يحدث في الشمال، هكذا وعدهم. وأيضا نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية من بينها آرتس عن مصدر أمني قوله أو تصريحات نسبت إلى نتنياهو خلال هذا الاجتماع بأنه قال لهم إن الجيش لا يفكر بالانسحاب في المستقبل الزمني المنظور من الجنوب اللبناني. بالتالي نتنياهو قال في هذا الاجتماع بأن لا انسحاب إسرائيلي مرتقب أو منظور، على الأقل على ما يبدو ديما بأن إسرائيل تواصل فرض الواقع على الأرض بأنها أنشأت ما تسميها منطقة أمنية في الجنوب اللبناني، لا تفكر بالانسحاب منها. وقبل أصلا تجدد الحرب كانت إسرائيل تحتل 5 نقاط، طبعا جرى توسيع المنطقة الأمنية ومضاعفة هذه النقاط في الجنوب السوري، تحتل أيضا وتنشئ منطقة أمنية في قطاع غزة، تحتل أكثر من 60% من مساحة القطاع رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار، لا انسحاب إسرائيلي. وبالتالي هذا ما قاله نتنياهو بأنه يبقي على هذه السياسة متبعة. طبعا هنالك ربط بكل ما يجري بالانتخابات الإسرائيلية التي هي على بعد 3 أشهر. المحلل العسكري لها آرتس عاموس هرائيل قال إن من مصلحة نتنياهو أن يكون هنالك حروب، بأن لا تغلق الجبهات لا في إيران ولا في لبنان. بالتالي مسألة فرض وقف إطلاق النار إن حدثت في لبنان هي تكون بضغط من ترامب، كان هو يدفع باتجاه تجديد الحرب على إيران، كان يدفع باتجاه قصف الضاحية، الذي وضع الفرامل هو ترامب. بالتالي ترقب الآن لما الذي سوف يجري، خاصة بعد أن ظهر حزب الله بأنه هو الذي يرفض الصيغة للتفاهمات أو المبادئ التي أعلن عنها في بيان الخارجية الأمريكية بعد 2 من اجتماعات واشنطن. ترقب لمعرفة إلى أين تسير الأمور ديما.
4: شكرا جزيلا لك من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. إذن حتى هذه اللحظة هذا أبرز ما يجري في لبنان وبخصوص لبنان. إلى فلسطين الآن، ونبدأ من غزة، حيث قالت مصادر محلية أن مسيرات إسرائيلية طالبت سكان أحد أحياء مخيم جباليا بالإخلاء، بينما قصفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في بلدة الزوايدة وسط القطاع. من دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. إذن عبد الله، استهدافات في الزوايدة وفي خان يونس، وأيضا انذار بإخلاء لأحد أحياء مخيم جباليا، ما السبب في هذا الانذار ولماذا هذا الحي، والصورة العامة من عندك؟
5: بلا شك ديما نحن نتحدث عن خروقات مستمرة ومتواصلة، إجراءات على الأرض لا زالت تواصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بصورة عامة. قبل أقل من نصف ساعة من الآن تشير الأنباء الواردة من بلدة جباليا شمال قطاع غزة من أن الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان المربع السكني المعروف ببلوك 12 بضرورة الإخلاء ومغادرته على الفور. هذه المنطقة هي خارج الخط الأصفر وتتواجد فيها أعداد من العائلات اضطروا للعودة إلى هذه المناطق على أنقاض منازلهم ويقومون هناك في ظروف بالغة التعقيد، في ظروف أمنية سيئة جدا، في ظروف إنسانية سيئة جدا أيضا، لا تصل إليهم الخدمات بالشكل المطلوب، لم تستطع البلديات والهيئات المحلية القيام بواجباتها في هذه المناطق نظرا لشدة وخطورة الأوضاع الأمنية. وعلى الرغم من كل هذه المعطيات يصر الجيش الإسرائيلي على ضرورة مغادرة هذه العائلات وهؤلاء الأهالي لأنقاض منازلهم باتجاه المناطق الغربية. بكل الأحوال هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع ما يجري على الأرض. على الأرض يواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف عمليات نسف المنازل، يواصل عملياته العسكرية، إقامة مزيد من المواقع الأمنية والعسكرية المتقدمة في داخل أراضي قطاع غزة، وأيضا يواصل فرض مناطق نارية أو مناطق بالسيطرة النارية في المناطق الشرقية لحي الزيتون وفي شمال مخيم البريج، وأيضا في المنطقة أو في قرية جحر الديك في وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. على مدار ساعات الليل كانت هناك جملة من الاستهدافات بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، دمرت أعداد من المنازل بالإضافة إلى عشرات خيام النازحين التي دمرت بشكل كامل، وأصبحت أعداد كبيرة من العائلات الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول، بالإضافة إلى الغارات من المسيرات الإسرائيلية التي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهدت سيدة وأصيب أكثر من 15 شخصا، نقلوا جميعا إلى المستشفى الكويتي ومستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن إجراءات يواصلها الجيش الإسرائيلي، عن عمليات عسكرية وإن كانت بوتيرة أقل من أيام الحرب، لكن أثر هذه العمليات وأثر هذه الاعتداءات لا زال حاضرا، ويوميا عدد الشهداء يواصل حصد مزيد من الشهداء وحتى المصابين الذين يصلون جراء هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
4: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. ونبقى في فلسطين إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية من بلدة إذنة غرب الخليل. هاجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة. جاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. ونتابع من رام الله مع مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. البارحة أيضا كان هناك أحداث في إذنة، واليوم أيضا قبل صلاة الجمعة، ما الوضع هناك عميد؟ وبالنسبة لاعتداءات المستوطنين التي ليست محصورة بإذنة فقط في الخليل، ما الذي يجري؟
6: نعم ديما، لأن الهجوم الذي حصل بالأمس وأول أمس على المنطقة الشرقية من بلدة إذنة غرب مدينة الخليل، كان هناك توجه من أهالي البلدة لإقامة صلاة الجمعة في هذه المنطقة التي يهدد المستوطنون أو جلبوا بالفعل إليها جرارات زراعية وبدأوا بحراثة أراضي الفلسطينيين للاستيلاء عليها. أهالي البلدة قرروا إقامة صلاة الجمعة في هذه المنطقة المهددة، ولكن المستوطنون الذين وصلوا بأسلحتهم أطلقوا الرصاص الحي، أصابوا شابا فلسطينيا بجروح خطيرة وفقا لبيان الهلال الأحمر الفلسطيني، واعتدوا على شاب آخر بالضرب. ثم جاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة وبدأ بإطلاق النار عندما حاول الفلسطينيون إقامة صلاة الجمعة بالفعل في المنطقة، وأصاب شابا ثالث بالرصاص تم نقله إلى المستشفى. المستوطنون حتى هذه اللحظة يستمرون في التواجد في هذه المنطقة لليوم الثالث على التوالي بعد هجوم نفذوه بالأمس بالفعل، واليوم نفذوا هجوما جديدا أصابوا فلسطينيين هم وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حد سواء، أصابوا فلسطينيين بالرصاص الحي وقاموا بإحراق أراضي زراعية للمزارعين الفلسطينيين في من بلدة إذنة غرب مدينة الخليل. طبعا هذا ليس الهجوم الوحيد، كان هناك هجوم للمستوطنين على منطقة في بالقرب من يطا جنوب الخليل، واعتدوا على مواطن فلسطيني هناك، وأيضا قبل ذلك كان هجوم واسع للمستوطنين على منطقة جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية، وقاموا بالاعتداء على عدد من الفلسطينيين وتخريب شبكة كهرباء في منطقة سهل عطوف جنوب مدينة طوباس، ومن ثم الاعتداء على شابين بالضرب المبرح. هذين الشابين يحرسان خط للمياه في تلك المنطقة وقاموا بتقطيع خطوط المياه والكهرباء، ومن ثم اقتحموا 5 مساكن لعائلات فلسطينية في منطقة الرأس الأحمر جنوب مدينة طوباس، وهددوهم كذلك بأن عليهم الرحيل من هذه المنطقة وإلا ستكون الليالي القادمة دموية عليهم. هذا ما أبلغه المستوطنون المسلحون يلبسون زي عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، 4 مستوطنين وفقا لمسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منطقة طوباس، قال إن 4 مستوطنين يلبسون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي هم الذين قطعوا خطوط المياه والكهرباء واعتدوا على الحراس، ومن ثم اقتحموا المساكن وهددوا الأهالي هناك بالرحيل في الأيام القادمة. طبعا شهدت منطقة الديوك بالقرب من مدينة أريحة أيضا هجوم للمستوطنين واعتدوا على شاب بالضرب المبرح. استمر الاعتداء لوقت طويل على هذا الشاب وتم نقله إلى المستشفى مصاب في جميع أنحاء جسده. كان هناك أيضا هجوم للمستوطنين ومحاولة لمهاجمة منازل فلسطينية في قرى جنوب مدينة جنين، حيث نظموا مسيرا منذ ساعة الصباح بين القرى الجنوبية، وهذا الأمر أصبح يتكرر بشكل شبه يومي بعد إعادة المستوطنات إلى محافظة جنين مؤخرا.
4: عميد شحادة مراسل تلفزيون العربي من رام الله، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم مشاهدينا، وانطلاقا من هذا العاجل مرتبط بالملف النووي الإيراني، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقل اليورانيوم المخصب أو الإيراني عالي التخصيب غير ممكن والأحسن تدميره. إذن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول بأن نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب غير ممكن عمليا والأحسن تدميره. نتابع التفاصيل أكثر والتطورات مع مراسل تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، سواء بالنسبة لموضوع اليورانيوم العالي التخصيب في إيران، تصريحات الأمريكية أيضا، يعني ما يتحدث به غروسي حاليا، ما الجديد على مستوى طهران، وأيضا إن كان هناك ما استجد أو ما ظهر بخصوص المسار التفاوضي
7: فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وجزئياته، والأبرز من بينه فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% بطبيعة الحال، كلها لا يوجد هناك الكثير من التصريحات الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية. ما تريد التأكيد عليه طهران في هذه المرحلة هو ترحيل هذه الملفات، مناقشتها بعد انتهاء مما تسميه مذكرة التفاهم أو الاتفاق على ملفات إنهاء الحرب ومتعلقاتها. والكلام هنا بطبيعة الحال عن كما ذكرنا في مداخلات سابقة المتعلقة بأن تكون هناك ضمانات لإنهاء الحرب، التعويضات عن الخسائر التي نجم عنها العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الأراضي الإيرانية، ملف مضيق هرمز والحصار البحري، وكذلك بشكل كبير هناك تركيز على ما يتعلق بالملف اللبناني أن يكون حاضرا وبقوة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحرب لهذا الملف، وأن يتزامن مع الملف الإيراني بشكل مباشر وأن لا ينفك عنه وفقا للتأكيدات الإيرانية. وأيضا هناك بطبيعة الحال سمعنا خلال الساعات الماضية ويوم أمس بشكل خاص العديد من التحذيرات الإيرانية والتهديدات إلى الجانب الإسرائيلي بالمطالبة بالانسحاب من الجنوب اللبناني، بعد أن كانت قد هددت القوات المسلحة الإيرانية بمعادلة استهداف الضاحية وبيروت باستهداف الشمال للأراضي المحتلة. يضاف إلى ذلك يجري التأكيد على أنه لابد أن يكون هناك فيما يتعلق بتخفيف القيود أو رفع كامل الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مقابل خفض القيود أيضا على مضيق هرمز، والكلام هنا أن يكون بشكل خطوة بخطوة تدريجية، أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تقابلها طهران وصولا إلى رفع كامل للقيود. ولكن ما يجري التأكيد عليه هنا تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز وأن لا يعود إلى ما قبل الحرب، أن تبقى الرقابة والرصد الإيراني حاضران على هذا المضيق بالتنسيق مع الجهات المعنية دوليا وكذلك على الجانب الآخر مع سلطنة عمان. هذا فيما يتعلق بالمسار نحو الدبلوماسي والمسار التفاوضي. أما فيما يتعلق باليورانيوم بشكل خاص، كانت هناك تصريحات تقول خلال الأيام الماضية ديما على أن طهران لا يمكن أن تسلم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الموقف الإيراني الرافض بشكل خاص. يضاف إليه كان هناك قبول إيراني فيما يتعلق بترقيق هذا اليورانيوم عالي التخصيب، وقد يكون هناك أيضا إمكانية لتسليمه لإحدى الوجهات التي تريد طهران أن تسترد هذا اليورانيوم في حال تملصت الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها. والكلام هنا عندما يجري الحديث عن الالتزامات، ففي المقابل يقول الإيرانيون بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات التي فرضتها خلال السنوات الماضية وبعد انسحابها في 2018، وأيضا فيما يتعلق بتسليم الأموال الإيرانية المجمدة. وما يجري التأكيد عليه فيما يتعلق بملف الأموال الإيرانية المجمدة وآخرها هو ما جاء بالأمس من قبل كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية. طهران تريد أن تتسلم 12 مليار دولار بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم، وأن يكون هناك رقم مماثل خلال فترة التفاوض وصولا إلى 60 يوم.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. وفي هذه الأثناء تتوالى العواجل، ومنشأه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والذي يقول بأنهم لا يشاركون في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويعلم أنهما قريبان من اتفاق. إذن رافائيل غروسي يعبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نشارك في المفاوضات الأمريكية الإيرانية ونعلم أنهما قريبان الاتفاق. أتابع المشهد من واشنطن مع مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. محمد، لعل موقف الوكالة الدولية بعدم مشاركتها أو عدم دعوتها لهذه المفاوضات حالها حال كثير من الأطراف التي ترى ضرورة لوجودها في هذه المفاوضات.
1: راديو الحرية. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية 97.7 FM FM
2: FM واشنطن. مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. نبقى في الولايات المتحدة، حيث تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يتخوف الجمهوريون ومعهم ترامب من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
3: إشكالة كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات، نجح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب، يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يتخوف بعض الجمهوريين من تحول ملف الحرب على إيران إلى عامل حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
2: قال الكرملين إنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بمضمون رسالة مفتوحة وجهها له نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي. أوضح الكرملين في بيان أن جميع قنوات التواصل الرسمية مع أوكرانيا مغلقة. تستعد ألمانيا وفرنسا لإطلاق مبادرة تهدف إلى تسريع عملية انضمام دول غرب البلقان ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منحها مزايا تكامل قبل الحصول على العضويات الكاملة. يدعو المقترح إلى منح الدول المرشحة مكافآت مقابل استيفائها معايير الانضمام كالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وإمكانية إرسال مراقبين إلى مؤسسات الاتحاد. وبخصوص روسيا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الوقت قد حان لاستئناف الحوار مع روسيا. نعرف أكثر عن هذا الموقف الفرنسي من باريس مع مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. تحياتي لك دلال. إذن بالنسبة لماكرون، بالنسبة لفرنسا، بأن الوقت قد حان لاستئناف الحوار، هل من تفاصيل أكثر حول آلية الحوار، أهداف الحوار وأطره؟
4: لا ديما، يعني هو الرئيس الفرنسي كان يعقب على مقترح الرئيس الأوكراني في هذه الرسالة التي بعثها إلى الرئيس الروسي، يطلب أن يلتقي به وجها إلى وجه، تأييد فرنسي لهذا الحوار المباشر. وكانت فرنسا يعني لطالما حبذت أو دعمت الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا، وذكر بذلك اليوم من مونتينيغرو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال وحدهما روسيا وأوكرانيا يمكن أن تتوصلا إلى وقف إطلاق نار دائم وإلى سلام، وأوروبا ستدعم هذه الجهود. نذكر هنا بأن يعني فرنسا كانت أعادت فتح قنوات الحوار مع روسيا في بداية هذا العام على الصعيد أو على المستوى التقني. كان هناك لقاء للمستشار الدبلوماسي الأعلى للرئيس الفرنسي مع نظير له في موسكو بداية العام، أكدت ذلك فرنسا، وكانت تقول مرارا على لسان الرئيس الفرنسي بأن من الضروري إعادة فتح قنوات الحوار مع روسيا. ويأتي يعني هذا التصريح لربما مع وصول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية إلى سقف يعني مغلق وإلى وضع يعني ليس هناك أي تقدم اليوم في هذه المفاوضات، وبالتالي فرنسا تقول يجب إعادة خلط الأوراق ولربما إعادة النظر بهذا الحوار والدعوة إلى حوار مباشر كما فعل. وقال الرئيس الفرنسي أن مقترح فولوديمير زيلينسكي هو مبادرة جيدة للقاء الرئيس بوتين وجها إلى وجه. وكان يعني فرنسا تحاول مرارا أن يكون هناك دور لأوروبا في هذه المفاوضات. نذكر مشاهدين بأن إدارة ترامب حاولت تحييد الدور الأوروبي بشكل كبير من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ولكن فرنسا مع بريطانيا قامت بتأليف هذا الائتلاف الذي بات يعرف بائتلاف الراغبين، أولا لإعطاء دور لأوروبا في هذه المفاوضات، ولكن أيضا لمحاولة أوروبا إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا في وقت لاحق عندما يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار أو اتفاق سلام. واليوم يعني حاول الرئيس الفرنسي أيضا إعطاء زخم لهذا الائتلاف، دعا قادة ائتلاف دول الراغبين إلى حضور اليوم الوطني في باريس في 14 يوليو القادم. ويعني فرنسا اليوم تدعو إلى هذا الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا، لسيما ديما مع التطورات الميدانية على الأرض، وكما ذكرت يعني وصول المفاوضات بوساطة أمريكية إلى سقف مسدود في هذا الوقت. لربما يعني هذا اللقاء قد يحرك ويخلط الأوراق، ويعني الوضع الميداني أو الوضع الحرب اليوم ليست يعني تقول فرنسا أن ليس هناك أي نية جدية من روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار أو سلام، ولكن يعني يجب أن تحاول أوكرانيا الجلوس مرة أخرى مع روسيا وإعادة تفعيل الحوار، لربما تتقدم الأمور ويعني تتوصل إلى اتفاق بعد يعني كل هذه التطورات الميدانية على الأرض ديما.
2: شكرا جزيلا لك من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. قتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية على مصنع للأغذية قرب العاصمة حسب ما أعلن حاكم منطقة كييف، واندلع حريق في مبنى إداري داخل المنشأة، كما تضررت أجزاء من هيكل المبنى بشكل جزئي. كما شنت روسيا هجوما بطائرة مسيرة على مقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 16 شخصا. وكذلك أسفر هجوم روسي عن اندلاع حريق في محطة للكهرباء في مدينة واقعة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. كما أفادت مصادر محلية أن ضربات متكررة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية. قالت وزارة الدفاع الرومانية أن طائرة مسيرة سقطت في ميناء كونستانتا جنوبي البلاد دون تسجيل إصابات، وأفادت الوزارة أنه تم تأمين المنطقة وعزلها من قبل قوات جهاز المخابرات الروماني وخفر السواحل ووزارة الدفاع الوطني، كما أوضحت أن المسيرة من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية.

0: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة الفاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لمعدل الشهر الماضي شهر أبريل الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. تصدر السودان قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالا في العالم لعام 2025 وفق تقرير للمجلس النرويجي للاجئين، الذي اعتبر الأزمة السودانية مثالاً على التخلي الدولي المتعمد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات. كما أشار التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية وكولومبيا واليمن وأفغانستان جاءت ضمن قائمة الدول العشر التي تعاني من أزمات نزوح منسية في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية واتساع فجوة الدعم الدولي.
1: بين أزمات تتفاقم وأخرى تنسى، يكشف تقرير دولي جديد عن اتساع فجوة الاستجابة لأكبر موجات النزوح في العالم. ففي وقت تتصاعد فيه أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة، يتراجع التمويل الإنساني ويخفت الاهتمام الدولي، لتظل ملايين العائلات عالقة بين الحرب والجوع والانتظار في ظل أزمات تتعمق يوما بعد يوم. التقرير السنوي للمجلس النرويجي للاجئين تناول أزمات نزوح في 27 دولة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وكولومبيا وأفغانستان، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتكرار الانتهاكات في ظل غياب تحرك دولي فعال. السودان تصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفقاً للتقرير، الذي أكد أن الأزمة السودانية تمثل أوضح مثال على التخلي المتعمد عن ملايين المدنيين مع نزوح نحو 9 ملايين شخص.
2: راديو الحرية. راديو الحرية.
3: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية.
1: يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية. وفي كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة، يحتاج 9 ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية. أرقام لا تعكس حجم المعاناة فحسب، بل تكشف اتساع فجوة الاستجابة الدولية أمام نزوح يتفاقم عاما بعد آخر.
0: تعرض السوريون لفيضانات لم يشهدوا لها مثيلا منذ 3 عقود على الأقل، حين ارتفع منسوب مياه نهر الفرات الشهر الماضي وأدى إلى غرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور. في التقرير التالي يحلل فريق مسبار في التلفزيون العربي صور أقمار صناعية تكشف عن كيفية ابتلاع مياه الفرات لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية شمال وشرق سوريا.
8: أمسكت السماء ماءها عن سوريا لسنوات حتى عطشت الأرض، ولما أرسلتهم إدراراً فرح المزارعون في بعض ربوع البلاد أو كادوا. فارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأسبوع الأخير من مايو أيار الماضي أغرق عشرات الكيلومترات المربعة من الأراضي الزراعية في محافظتي الرقة ودير الزور، ومعها غلال طال انتظارها. الفيضانات التي ضربت سوريا في الأسابيع القليلة الماضية هي الأسوأ منذ 3 عقود على الأقل، لكن الدمار لم يكن بفعل السيول فحسب، بل أيضاً بسبب تأخر التنسيق التركي السوري على ما يبدو. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل صور أقمار صناعيات أظهرت كيف ابتلعت مياه الفرات مساحات زراعية واسعة خاصة في شمال وشرق سوريا. بدأ فيضان نهر الفرات من تركيا التي أعلنت في 22 من مايو أيار الماضي فتح بوابة تصنيف سد أتاتورك لأول مرة منذ 2019 بعد أن ناهزت نسبة المخزون فيه نحو 97%، لكنها تأخرت كثيرا في إنذار سوريا بارتفاع المنسوب على حد تعبير وزير الطاقة السوري محمد البشير. صور الأقمار الصناعية التي حللها مسبار أظهرت أن التصريف بدأ منذ 19 من مايو على الأقل، أي قبل 3 أيام من الإعلان التركي عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية. سد أتاتورك الذي اكتمل بناؤه عام 1990 هو الأكبر بين سلسلة سدود شيدتها تركيا على مجرى نهر الفرات ومحور مشروع جنوب شرق الأناضول التركي. ويتمثل هدف مشروع جنوب شرق الأناضول وفي صلب سد أتاتورك في تحسين الاستفادة من مياه الفرات في الري وتوليد الطاقة، لكنه كان أحياناً وبالاً على سوريا إذ خفض معدلات التدفق بنسب تراوحت بين 30 و60% وفق دراسات علمية منشورة. انعكس أيضاً تأثير سد أتاتورك ومشروع جنوب شرق الأناضول على تصريف المياه، إذ أدى إلى زيادة مفاجئة في التصريف ما تسبب في فيضانات. وبطبيعة الحال أدى فتح بوابة التصريف في سد أتاتورك أيضاً إلى فتح سدي بيريجيك وكركميش آخر سدود تركيا على الفرات. توضح صور الأقمار الصناعية أن سد بيرجيك فتح منذ 19 من مايو على الأقل لتصريف فائض مياه نهر الفرات بعد فتح بوابات تصريف سد أتاتورك. أما سد كركميش ففتح يوم 22 من مايو على الأقل حسب الصور. اضطرت سوريا بعدها إلى فتح بوابات مفيد سد الفرات لأول مرة منذ 3 عقود حسب ما أعلنته وزارة الطاقة السورية في 25 من مايو الماضي. وفي اليوم التالي نقلت وكالة الأنباء السورية صانع عن وزير الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيد السد في مدينة الطبقة في محافظة الرقة. تتبع صور الأقمار الصناعية يظهر أيضاً أن التدفق الكبير من بوابات المفيد بدأ منذ 26 من مايو، وأن خزان السد لم يشهد ارتفاعاً مماثلاً طيلة السنوات 3 الماضية على الأقل. وقد أظهرت صور تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف الرقة بسبب الفيضان بين يومي 13 و31 من مايو. ففي منطقة حويجة السواقي مثلاً غمرت بين 13 و31 من مايو نحو 4 كيلومترات مربعة حول ضفتي نهر الفرات معظمها أراض زراعية حسب صور الأقمار الصناعية. امتد تأثير فيضان الفرات إلى محافظة دير الزور، إذ أظهر تحليل مسبار لصور أقمار سنتينل 2 من 18 إلى 21 من مايو بوضوح كيف أضر الفيضان بالأراضي الزراعية في ريف المحافظة. بتحليل صور 31 من مايو مثلا يتضح أن المساحة التي غمرتها المياه في بلدة البويطية التابعة لناحية التبني في دير الزور بلغت نحو 4 كيلومترات مربعة مقارنة ب18 من مايو، أي قبل يوم واحد من بدء ارتفاع منسوب سد الفرات. حللنا بيانات القمر الصناعي سنتينل 2 لضفة الفرات المقابلة لناحية التبني باستخدام مؤشر الماء التفاضلي المعياري NDWI المعتمد لرصد المياه السطحية، فلاحظنا ارتفاعا كبيرا في قيمه بداية من الأسبوع الأخير من مايو مقابل استقرار عند قيم سالبة معظم الشهر وأيضا في شهري مارس وأبريل. ويعزز مؤشر NDWI إبراز المسطحات المائية في صور الأقمار الصناعية بقياس مستوى المياه السطحية مقارنة بالتربة والنباتات، ما يسمح بالكشف عن حجم الفيضانات أو التغيرات في مستويات المسطحات المائية. يعتمد المؤشر قيما بين ناقص 1 و-1، بحيث تشير القيم المرتفعة إلى المسطحات المائية والأراضي الأكثر رطوبة. يظهر التحليل الذي أجراه فريق مسبار للمنطقة نفسها، أي ضفتي نهر الفرات قبالة منطقة التبني، على مدار السنوات 9 الماضية ارتفاعا غير مسبوق في قيم مؤشر NDWI في الأسبوع الأخير من شهر مايو المنقضي. فيضان الفرات يأتي في موسم حصاد ماض كان يتوقع فيه إنتاج ما بين 500 إلى 600 ألف طن من القمح في ريف الرقة وحدها بعد موسم العام الماضي الذي وصف بالأسوأ منذ عقود. لكن المزارعين يجدون أنفسهم وبعد أن جادت السماء بمائها أخيرا أمام خسارة مزدوجة، تراجع إنتاج العام السابق وضياع جزء كبير من حصاد الموسم الحالي.
9: المشكلة المبلغ اللي أنا حاطه عليها كله دين يعني.
10: وانغمرنا بهذا هالمخيم وهذه خيمتي مغمور وبيتي مغمور.
0: إذن ننوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن حزب الله في لبنان، يقول بأنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف. إذن حزب الله يقول بأنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف. اتهمت باكستان الهند باستخدام المياه كسلاح، محذرة من أن مشروعين تعتزم نيودلهي تنفيذهما على مجار مائي عابرة للحدود ينتهكان معاهدة مياه السند ويهددان الأمن الغذائي والمائي للبلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إن نيودلهي لم تشاور إسلام أباد بشأن المشروعين المرتبطين بنهر تشيناب، معتبرا أن الخطوة تحمل تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي وأن باكستان تحتفظ بجميع الخيارات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية. أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي مقتل 207 أشخاص منذ خريف عام 2025 جراء الضربات العسكرية المتكررة على قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. أضافت القيادة الجنوبية أن قواتها نفذت 63 هجوما أدت إلى تدمير 64 قاربا يشتبه في تهريبهم للمخدرات. رصدت وزارة الدفاع في تايوان 7 طائرات عسكرية و10 سفن حربية تابعة للصين في محيط الجزيرة. وأضافت الوزارة أن 5 من هذه الطائرات دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد، ما دفع تايوان إلى نشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد كذلك سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني حول جزر باراتاس تجاهلت تحذيراته. ناقشت الصحف العالمية التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإيرانية والخلافات الداخلية التي تحيط بالرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى خروقات وقف إطلاق النار في لبنان. نتابع هذا التقرير ومن بعده نواصل التغطية مع رويدة أبو عيد.
11: في مجلة The Atlantic الأمريكية كتب توماس رايت عن الصعوبات التي يواجهها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب مع إيران وأن
2: راديو الحرية 92.7
12: FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكره. رتب امورك قرروا ما يتركوا ولا زاويه بالدنيا بدون ما يلمعوها. اخر مره قلت بكره بنظف، كم مره اجت بكره وما صار اشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب امورك، فريق محترف بيرتب لك امورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل اشي بتتخيله بسرعه ودقه. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: وأظهرت مشاهد مصورة تحليق طائرات حربية إسرائيلية في سماء مدينة النبطية جنوب لبنان. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. وقالت مصادر محلية إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مركبة في البلدة. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وحبوش جنوب لبنان، كما استشهد شخص في قصف على برج قلاوي. إلى ذلك مشاهدين، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الحوش في قضاء صور جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة وفق الإسعاف وهي تنقل أحد الضحايا في غارة على عين بعال في المنطقة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي لحظة تشني الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة القليلة في ضواحي مدينة صور جنوب لبنان. وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قنوات اليونيفيل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرجعيون ودبين وإبل السقي.
1: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر، هذه المرة استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب

0: جنوب اللبناني، وأيضا أوامر إخلاء وصلت إلى حدود عنقون وعرنابي في قضاء صيدا.
1: نعم، 9 بلدات طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها، ولكن الاحتلال أغار على كل تلك البلدات حتى هذه اللحظة. إذن 9 بلدات في قضائي صيدا والزهراني والنبطية أنذرها الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه أغار على تلك البلدات، وبالتالي موجات النزوح التي شهدتها البلدات وبالتحديد عنقون يعني بدأت تشهد موجات عكسية إلى البلدات، وبدأ المواطنون يعودون إلى بلداتهم بعد استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن عنقون وهي على مشارف مدينة صيدا، تم استهداف مبنى هناك من دون وقوع إصابات. أيضا كفرفيلة في قضاء النبطية حصل استهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هناك 6 بلدات في قضاء الزهراني، أيضا الصرفان سكسكية البابلية. هناك أيضا الاحتلال الإسرائيلي أغار في بعض المرات أكثر من مرة على تلك البلدات، ولكن الغارات على البلدات التي طلب الاحتلال إخلاءها هي لم تكن محصورة فقط بهذه البلدات، إنما تعددها إلى بلدات أخرى وقرى أخرى في قضاء صور والنبطية وصولا للبقاع الغربي. حتى هذه اللحظة نستطيع أن نتحدث عن أكثر من 50 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي سواء من مسيرات أو بالطيران الحربي، وهو ما أدى إلى حصول وسقوط شهداء وجرحى. نتحدث عن عدة غارات نفذت بالمسيرات أدت إلى سقوط شهداء هنا خلفي في منطقة الحوش. كان هناك استهداف لشخص مدني بمسيرة، وكان هناك غارة بطيران حربي في مجد الزون والليلي، ولكن الحصة الأكبر من المسيرات كانت على طريق المؤدي للنبطية سواء في دير الزهراني أو في نقاط قريبة من النبطية، وهو ما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء في تلك المنطقة. إذن نتحدث عن أكثر من 50 غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة 3 بتوقيت بيروت. على مستوى عمليات حزب الله حتى الآن تحدث عن 13 عملية، وما هو لافت بأنه خلال العمليات 5 أو 6 الأخيرة التي أعلن عنها كان كلها عبارة عن استهدافات لتجمعات الجنود بالتحديد في زوتر الشرقية، وأيضا في منطقة يحمر شقيف ومحيط قلعة شقيف، وبالتالي تركيز حزب الله هناك طبعا يدلل على تواجد الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة التي توغل بها شمال نهر الليطاني. ولكن أيضا من بيانات حزب الله يمكن الاستدلال إلى أن الاحتلال لا يزال يحاول السيطرة على بلدة الغندورية، وهي ليست من ضمن الخط الأصفر المحتل. وأيضا من بيانات حزب الله التي أشار فيها إلى عمليات ضد الجنود الإسرائيليين وألياتهم وجود الجيش الإسرائيلي في منطقة بوادي الحجير، وهي من المرات الأولى التي يذكر فيها حزب الله مباشرة استهداف قوات إسرائيلية داخل منطقة وادي الحجير ذات الأهمية الرمزية والأهمية الجغرافية والعسكرية الكبيرة. أيضا بلدة حدثة لا يزال الجيش الإسرائيلي يحاول تثبيت سيطرة هناك في تلك البلدة منذ أسابيع، لكن المواجهات لا تزال مستمرة، ومن هنا تفسير الغارات العنيفة على قرى قضاء بنت جبيل، حريص، تبنين، عيت الجبل، بعض البلدات المحيطة ببلدة حدثة يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة أثناء محاولة تقدمه وتثبيت سيطرته في بلدة حداثة التي إن سيطر عليها وضمها إلى الخط الأصفر هو سوف ينجح في عزل القطاع الغربي عن القطاع الأوسط. وأيضا الغندورية لها أهمية على مستوى الانتقال بين بعض البلدات ذات الأهمية العسكرية واستراتيجية.
0: شكرا جزيلا لك موسيسي. نذهب الآن إلى بيروت إلى مراسلنا هناك أحمد حسين. أحمد، نقف معك طبعا على التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وحديثه عن أنه هجين ومفخخ، وهل هناك من ردود فعل من قبل الحكومة اللبنانية على كلام بري؟
2: نعم رويدة، تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري حول مسودة الاتفاق الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، جاءت إن صح التعبير

0: رافضة لبعض البنود الأساسية التي وردت في هذه المسودة، وعلى رأسها فكرة انسحاب القوات الإسرائيلية عن طريق نموذج المناطق التجريبية التي ستسلمها إلى الجيش اللبناني لبسط سيطرته عليها. بري وصف هذا الاتفاق بالهجين والمفخخ، وكان من الممكن أن يتم قبوله لو لم توضع شروط لانسحاب أو وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحدث بشكل واضح وربما شكل استثنائي من التوضيحات على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في أنه ما يمكن قبوله هو وقف كامل للعدوان برا وبحرا وجوا، وأيضا وقف عمليات النسف والتدمير الممنهجة في البلدات الجنوبية بالتوازي مع انسحاب لعناصر حزب الله إلى شمال الليطاني، وهذا ما يمكن.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: وأول أوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الثنائي الشيعي، وهو ما يعيد الأمور كما ذكرت إلى ما كانت عليه قبل 3 أيام، وتستمر الغارات وأوامر الإخلاء والتهجير الإسرائيلية وتعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة مع دخولها للشهر الرابع على التوالي، أزمة النازحين الكبيرة. وفي هذا السياق، رويدة، بعد قليل ستطلق الحكومة اللبنانية نداء إنسانيا عاجلا هو الثاني بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير ما يقرب من 333 مليون دولار أمريكي كاستجابة إنسانية عاجلة. هي الثانية، كانت الأولى قد أطلقت في مارس الماضي بالتزامن مع زيارة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت، لكن لم يصل الحكومة اللبنانية من أصل 308 ملايين دولار تم طلبها إلا تقريبا 186 مليون دولار فقط بنهاية مايو الماضي، وهو ما يضيف، وتقول الحكومة أنه يضيف أعباء قاسية عليها لمواكبة أزمة النزوح. نتحدث عن 1,400,000 وفقا للبيانات الرسمية متضررون ونازحون رسميا. تحاول الحكومة اللبنانية أن توفر لهم دعما أساسيا، يتواجد منهم في مراكز اللواء نحو 135 أو 35 ألف نازح، والبقية نازحون في مراكز إيواء غير رسمية. مسؤولة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي الحاجة الحبيب كانت قد ذكرت في مايو الماضي بأن أكثر من نصف السكان في لبنان يعتمدون أو باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وتأمل الحكومة اللبنانية أن تستطيع الحصول على دعم دولي من الدول والجهات المانحة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية لمحاولة التخفيف من أزمة النزوح التي تزداد وتتعقد كلما مر يوم أو ساعة إضافية من استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار أوامر الإخلاء التي تضيف المزيد من النازحين إلى هذه الأرقام الكبيرة.
4: شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة أحمد حسين، مراسل التلفزيون العربي من بيروت. ينضم إلينا الآن من بيروت سيد رضوان عقيل، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد رضوان. نريد أن نقف معك على تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي وصف فيها هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة اللبنانية، اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وصفه بأنه هجين ومفخخ.
5: مساء الخير زميلتي، ومساء الخير للمشاهدين. لابد من الإشارة قبل صدور هذا البيان، بالأمس تلقى الرئيس نبيه بري أكثر من اتصال من أكثر من جهة سياسية محلية وخارجية للوقوف عند رأيه في البيان المشترك الذي صدر عن المفاوضات. كان يقول بصريح العبارة: علينا أن ننتظر ماذا سيحصل في الساعات المقبلة. يبدو أن الرئيس نبيه بري بعدما أجرى سلسلة أو جرت معه مجموعة من الاتصالات المحلية والخارجية وصل إلى هذه الخلاصة، ووصف البيان بالبيان الهجين. هذا الكلام بحسب معلوماتي قاله للموفد الفرنسي جون إيف لودوريان عندما استقبله أمس، وطلب منه أن يبلغ هذا الموقف ويبلغ هذا الأمر للرئيس الفرنسي ماكرون بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار. ما يقوله الرئيس المجلس في هذا الخصوص أنه قبل وقف إطلاق نار، وقف إطلاق نار شامل على كل الأراضي اللبنانية، وعدم قيام إسرائيل باستهداف أي نقطة أو أي هدف من حزب الله أو غير حزب الله، لا نفع ولا قيمة لهذا البيان ولهذه المفاوضات. وفي المناسبة قال هذا الكلام بحسب معلوماتي وأبلغه لرئيس الجمهورية جوزيف عوم. من هنا يعتبر رئيس المجلس أن مفتاح الحل التوصل إلى هدوء في جنوب لبنان يقضي بوقف إطلاق النار من طرف حزب الله ومن الجانب الإسرائيلي، ولا سيما أن حزب الله تعهد أمام رئيس المجلس بأنه سيلتزم بهذا الأمر، لكن الواقع على الأرض كانت عكس ذلك. يقول رئيس المجلس أن هذه المساحة المعطاة لإسرائيل تحت عنوان حرية الحركة ستقدم إسرائيل على تدمير ما تبقى من بيوت ومن منازل ومن بلدات في جنوب لبنان، وقتل ما تبقى من بشر، وسقوط عدد كبير من الشهداء في الجنوب. لذلك
4: أي تأثير سيد رضوان أي تأثير وانعكاس لكلام بري اليوم على يعني الموقف اللبناني الرسمي، خصوصا أننا سمعنا كلاما داعما لهذا الاتفاق من قبل رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة يوم أمس، وقالوا إنه يعني السبيل الوحيد للتوصل إلى التهدئة في البلاد. أي انعكاس لكلام بري اليوم على وحدة الصف الداخلي الرسمي اللبناني؟
5: علينا أن نعترف أن هناك انقسام داخلي كبير، انقسام عمودي حيال هذه المفاوضات، ولا سيما من طرف ثنائي حركة أمل وحزب الله والفريق الشيعي السياسي والطائفي في البلد الذي يعترض على هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. لكن علينا أن نعترف أن قطار هذه المفاوضات أخذ طريقه ولا يمكن الرجوع إلى الوراء. حتى أنا بتقديري لا يمكن للبنان أن ينسحب من هذه المفاوضات مهما كانت الحصيلة. لكن ما يقوله الرئيس نبي بري في هذا الخصوص هو أشبه بجرس إنذار، يقول للحكومة اللبنانية عليكم أن تعرفوا جيدا أنه لا يمكنكم أن تحققوا شيئا في موضوع حزب الله وسلاح حزب الله قبل وقف إطلاق نار حقيقي شامل، أي بمعنى أن وقف إطلاق النار الجزئي وتحديد بيروت والضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل وعدم إطلاقها إطلاق الحزب أي نيران وأي مسيرة في اتجاه إسرائيل أو حتى داخل البلدات المحتلة، هذا الأمر لا يكفي. ما هو المطلوب هو وقف إطلاق شامل بكل ما للكلمة من معنى، وأن يتعهد الطرفان حزب الله وإسرائيل أولا بعدم خرق هذا الاتفاق المنتظر. طيب. إنما استمرار آلة الحرب الإسرائيلية، ونحن نشهد اليوم مجموعة من العمليات، مجموعة من المجازر، مجموعة من الاعتداءات، هذا الأمر لا يستقيم على أرض الواقع. من هنا جاء تحذير نبيه بري في هذا الخصوص، وبالتأكيد على المفاوض اللبناني أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ولا سيما أن رئيس مجلس النواب يشكل حجر الرقة في عملية إقناع حزب الله
4: سيد رضوان. دون نقاش وطني داخلي، يعني كيف يمكن للأمور أن تتطور؟ يعني حزب الله أعلن بالأمس عدم التزامه بهذا الاتفاق، اليوم هناك أيضا بيان يرفض هذا الاتفاق من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في الوقت الذي يفاوض فيه أو يعني لبنان الرسمي أو الحكومة اللبنانية الإسرائيليين في واشنطن. هذا الانقسام الداخلي، عدم التواصل الداخلي اللبناني، سيكون له بطبيعة الحال تداعيات على موقف لبنان على الساحة الدولية أمام الأمريكيين وأمام الإسرائيليين أيضا.
5: هذا سؤال مهم تطرحينه زميلتي، أن الانقسام الداخلي اللبناني هو أشبه بهدايا مجانية تقدم للإسرائيلي، لأن إسرائيل لا تريد من هذه المفاوضات التوصل إلى اتفاق أمني أو إلى حد أو إلى سلام بين الهلالين. ما تريده إسرائيل هو بالفعل استئصال الآلة العسكرية لحزب الله، عدم وجود أي خطر يهدد الجانب الإسرائيلي، لكن ما تريده إسرائيل بالفعل هو خلق المزيد من المشكلات الداخلية في لبنان، أي بمعنى هذه الفوضى السياسية في حال إذا انتقلت على الأرض هذا أمر خطير، لا بل أن ما تريده إسرائيل هو وقوع اشتباك بين حزب الله وبين الجيش اللبناني. وعندما يتحدث البيان المشترك الذي جاء من واشنطن عن مناطق تجريبية، ماذا تعني هذه المناطق التجريبية؟ أي بمعنى إخلاءها من حزب الله على المستوى البشري وعلى المستوى اللوجستي. من هنا جاءت تحذيرات رئيس المجلس نبيه بري. ما يقوله الرئيس بهذا الخصوص والملاحظات التي قدمها، هذا هي مقدمة أولا للمفاوض اللبناني، عليه أن يعرف جيدا أنه قبل تحقيق وقف إطلاق النار لا يمكن التوصل ولا يمكن تحقيق أي بند من البنود التي جاءت في البيان المشترك. زائد أن ثمة أمور لم يعلق عليها رئيس المجلس، عندما ورد في البيان أن الأمريكيين وإسرائيل يجمعون على أن هذا الحزب حزب إرهابي، لبل أن هناك توجه ورسائل خارج هذا البيان وصلت إلى الحكومة بالدعوة إلى التوصل ليس إلى استئصال الآلة العسكرية لحزب الله وتجريمها وتحريمها، إنما التوصل إلى حل مؤسسات حزب الله. هذا أمر خطير جدا، لأن هناك رسائل وصلت إلى الحكومة اللبنانية باستئصال المؤسسات التربوية والمدنية والاجتماعية والصحية، القرض الحسن وغيرها. كل هذه الأمور بالتأكيد ستؤدي إلى المزيد من التعقيد وإلى تشبث حزب الله في رأيي. يبقى هناك عامل آخر زميلتي، هو موضوع أين إيران من كل ذلك. إيران بالتأكيد أبلغت رئيس المجلس وأبلغت قيادة حزب الله أنها لن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل البت في مصير جبهة جنوب لبنان، لأن إيران بالفعل تواجه إحراجا شديدا في حال إذا وصلت إلى اتفاق ورتبت أمورها وأوراقها مع الأمريكيين، وبقيت جبهة جنوب لبنان ساحة مفتوحة للاعتداءات الإسرائيلية. لكن هناك جهات في لبنان، من رئيس الجمهورية إلى الحكومة إلى قوى سياسية عدة، تقول علينا الفصل بين لبنان وبين إيران. وجهة نظر رئيس المجلس أنه يمكننا الاستفادة من إيران ومن الدول العربية، من السعودية، من مصر، زائد أن رئيس مجلس النواب يعمل ويقوم بسلسلة الاتصالات وآخرها مع الدولة القطرية في هذا الخصوص، نظرا إلى موقع الدوحة وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. باختصار، رئيس المجلس يستعمل كل الأوراق المحلية والخارجية بغية تحصين الموقف اللبناني، لكن الأمور على الأرض لا تدعو إلى الاطمئنان نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي في أكثر من بلدة في جنوب لبنان، تهديد البقاء، حتى تحييد الضاحية الجنوبية، أمر غير محسوم في الأجندة العسكرية الإسرائيلية.
4: شكرا جزيلا لك رضوان عقيل، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. قال مسؤول الإعلام في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بيروت محمود كركي، قال إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 130 استهدافا مباشرا لفرق الهيئة الميدانية. وأضاف كركي في مداخلة مع التلفزيون العربي أن 91 شخصا من طواقم الهيئة استشهدوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
1: نحن اليوم جهود الشباب اللي بدي أقول الكبيرة على مستوى كل الجغرافيا اللبنانية اللي عم صار فيها استهداف عم تكون حاضرة، عم يكون الإخوان موجودين بكل الساحات وبكل الميادين رغم كل الاستهدافات اللي عم تصير. نحن اليوم عم نحكي عن أكثر من 130 استهداف مباشر لسيارات الإسعاف وللفرق اللي عم تشتغل على الأرض وعلى وبالميدان. نحن اليوم عم نحكي عن 91 شهيد من المسعفين بالدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية، رتقوا في خدمة الناس وخدمة الإنسانية بموضوع الاعتداءات.
4: تقلق حرب الشرق الأوسط الحزب الجمهورية في الولايات المتحدة، تداعياتها تركت أثرا واسعا على الأمريكيين وفرضت معادلات لم تكن في حسبان دونالد ترامب. كيف أثرت الحرب على ولاية ترامب الرئاسية، وما تداعياتها على شعبيته وعلى حزبه في الانتخابات المقبلة؟ أكثر من 100 مليار دولار دفعتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حربها على إيران وفق وكالة موديز أناليتكس. الأسر الأمريكية بعد الشهر الرابع من الحرب وصل العبء على ميزان مصروفاتها إلى نحو 750 دولارا لكل أسرة جراء ارتفاع النفقات على الوقود والسلع الأساسية. تلك الأعباء الاقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب، فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونومست في مايو أيار الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. السقطة الأقوى داخليا بعد عدة محاولات فاشلة، مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح قرار يحد من صلاحيات ترامب ويأمر بإنهاء الحرب على إيران بأغلبية 215 صوتا بعد انضمام 4 جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لصالح هذا القرار. وعلى الرغم من أن القرار يعتبر رمزيا إلى حد ما لأنه يحتاج إلى موافقة الرئيس نفسه عليه أيضا، فإنه يعكس المزاج الأمريكي العام الذي بدأ يميل لصالح إنهاء هذه الحرب. الاستطلاعات وتقلب الرأي العام الأمريكي وتزايد انتقادات الكونغرس يصفها محللون بأنها مأزق سياسي أمام ترامب، حول الحرب على إيران من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. شبكة CNN تقول إن انخفاض شعبية الرئيس وتصدع صفوف الجمهوريين وهزيمة مرشحين نالوا دعم ترامب في الانتخابات التمهيدية كلها مؤشرات على حقيقة أن أول الخاسرين السياسيين من هذه الحرب على إيران هي أطراف في الولايات المتحدة نفسها.
0: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: للجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: ضموا إلى الديمقراطيين في هذا التصويت، هل هناك أزمة اليوم داخل الحزب الجمهوري بسبب الحرب على إيران؟
9: بالطبع كان ثمة نقص في الرضا والرضا والاستياء الكبير في الحزب الجمهوري. حتى الآن لم يحصل صدع بين الرئيس والحزب الجمهوري، ولكن الكثير من الحزب الجمهوري غير رأيه حيال هذه الحرب. وفي حين أن التصويت في مجلس النواب ليس كافيا لوقف الحرب، ولكنه يظهر أنه لا يحظى بدعم المشرعين، وذلك يظهر لماذا كان يجب أن يسأل عن دعمهم قبل بدء هذه الحرب، وذلك يعكس حقيقة أن الشعب الأمريكي يعارض بشدة هذه الحرب. لذلك هو يواجه تداعيات سياسية خطيرة، لا سيما إذا ما نظرنا إلى نوفمبر والانتخابات المقبلة. وأعضاء من حزب الجمهوري متوترين جدا وخائفين من أن يخسروا مقاعدهم وأن يخسروا السيطرة على الكونغرس الأمريكي جزئيا بسبب هذه الحرب.
8: طب كيف تتوقع أن تكون النتائج إذن في الانتخابات النصفية المقبلة بناء على كل ما تفضلت به من معطيات؟
9: افتراضيا كل محلل سياسي يتوقع أن الحزب الجمهوري سوف يخسر مجلس النواب، وهو الجهاز والجسم الذي صوت لإنهاء الحرب. والحزب الجمهوري قد يخسر عددا معتبرا من المقاعد، لا نعرف مسبقا، ولكن تقريبا يقينا سوف يخسرون السيطرة، وبالتالي الرئيس لن يستطيع تمرير تدابير في الكونغرس من دون دعم الديمقراطيين. وحيث أنه ثمة مخاوف أيضا أن في مجلس الشيوخ قد تصبح السيطرة من قبل الحزب الديمقراطي، وقد يحصل تعيينات في الإدارة، وإذا ما خسر الرئيس في الغرفتين قد يواجه سنتين مقبلتين صعبتين في إدارته وولايته، والكثير من المسؤولين الجمهوريين قد يخسرون مقاعدهم ومناصبهم، وذلك سوف يزيد المعارضة ضده حتى في حزبه الخاص، وذلك سوف يكون متاعب بالنسبة إليه.
8: هل تتوقع سيد دوغ بأن يعني أو كيف تتوقع أن يكون التصويت الآن في مجلس الشيوخ على ذات القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب ضد ترامب؟
9: إن مجلس الشيوخ قد يصوت بالطريقة عينها، فحيث مجلس الشيوخ ثمة توازن فيه وثمة جمهوريين كراند بول عارضوا الحرب، والآن ثمة جمهوريون يأمل ترامب هزيمتهم في الانتخابات التمهيدية كسيناتورز من لوزيانا وتكساس خسروا في الاستفتاءات، وهذا يعني أنهم لن يكونوا في اللوائح في نوفمبر، لذلك هو يواجه خطرا في خسارة التصويت في مجلس الشيوخ أيضا، وبإمكانه أن يقوم بحق النقد على قرارات المجلسين، ولكن إذا ما خسر في مجلس الشيوخ ومجلس النواب فذلك يظهر أن المشرعين الأمريكيين هم ضده، بالإضافة إلى الشعب الأمريكي، وهذا سوف يجعل من الصعوبة بمكان عليه أن يستمر في الحرب.
8: شكرا جزيلا لك من واشنطن دوغ باندو، محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي. إلى التطورات في غزة الآن مشاهدينا، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة السوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
10: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك.
10: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
11: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف، زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا الآخر النزوح هذا هي عشر مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه عشر مرة يعني فيش مكان آمن اللي نقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول ويعني وأمر من الأول يعني.
10: إيش حالكم اليوم؟
11: حالنا بالمرة يعني، والله الليل ما نمنا يعني، زي ما انتم شايفين يعني الوضع يعني، يعني هاي الناس شفنا من هنا هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن، بس أنا بطالب يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه يعني.
10: في حواليك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحت اليوم؟
11: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين يعني، كان قاعدين من عزل ومنطلع اللي بدنا اياه وهيو يعني زي ما انتم شايفين يعني.
10: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني، رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير، كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
8: ننتقل الآن إلى بيروت، وهذا المؤتمر الصحفي بشأن إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب. يتحدث الآن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
12: في وجه مشاريع التهجير فهم يؤكدون كل يوم أن الجنوب سيبقى لبنانيا، وأقول لهم أن الدولة تبقى ملاذكم الأول وسيادتها ليست شعارا بل التزام يومي تجاه أبنائها. وكما عملنا للنهوض بواجبنا على الجبهة الإنسانية، لم نوفر جهدا على الجبهة الدبلوماسية، فقد سعينا مع أشقائنا في المنطقة وأصدقائنا في العالم على وقف الحرب وحماية لبنان وصون سيادته، فاخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. السيدات والسادة، إن رفض وقف إطلاق النار يعني ببساطة وضوح أن الحرب مستمرة وأن الأزمة إنسانية مستمرة تاليا، بل إنها تتعمق يوما بعد يوم. ومن هنا فإننا لا نستطيع أن نكتفي بوصف المأساة ولا أن نحصي الضحايا ولا بأن ننتظر أن تتعب المدافع من تلقاء نفسها. لذلك يهمني أن أتوجه اليوم برسالتين. أولاً، أتوجه إلى اللبنانيين جميعاً بالدعوة إلى تحكيم العقل وإلى تغليب مصلحة لبنان وشعبه فوق أي مصلحة أخرى. فلا يجوز أن يبقى لبنان ساحة لحروب الآخرين، ولا أن يدفع الجنوب وأهله ثمن حسابات لا يملكون قرارها. إن جوهر موقفنا واضح، لا حرب يجوز أن تخاض باسمنا من دون سؤالنا، ولا قرار حرب أو سلم يجوز أن يبقى خارج دولتنا. ثانيا، أدعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات أممية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين ولوقف تدمير حواضر رجب العامل عبر جرف المنازل والقرى من صور إلى بنت جبيل والنبطية. فسياسة العقاب الجماعي هذه التي تدينها كل الشرائع الدولية وكل الضمائر الحية من حول العالم والتي يتعرض أهلنا لها بشكل يومي لا يمكن أن
13: تقع. راديو الحرية
14: من 97.10 FM FM FM.
15: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
16: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
5: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
6: راديو الحرية
14: 92.7 FM.
17: وأهلنا في مراكز الإيواء كما في القرى والبلدات الصامدة لا يحتملون مزيدا من الانتظار. لقد وقفتم إلى جانب لبنان في النداء الأول، ونحن نقدر ذلك عاليا، لكن حجم المأساة اليوم أكبر، وكلفة الاستجابة أثقل، والحاجات لم تعد حاجات طارئة فحسب، بل باتت تفرض حلولا أكثر استدامة. إن التضامن الذي لمسناه منكم، نحن في أمس الحاجة إلى أن نلمسه دعما متجددا اليوم. أشكركم على وقوفكم إلى جانب لبنان، وكل ثقة بأن تبقوا كما عهدناكم شركاء في صون الأمل لدى أبناء شعبي لا شهودا على آلامهم. وشكرا.
8: إذن مشاهدينا، استمعنا إلى كلمة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وفي هذا المؤتمر الصحفي بشأن إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني لمساعدة لبنان في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب. إذن يؤكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان وعلى أهله، وهو الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها في الجنوب اللبناني. ويقول رفض اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرار الحرب. وقد وجه أيضا رسالة إلى إيران طلب منها أن ترحم الجنوب وتتوقف عن التعامل معه كورقة ضغط لتحسين شروط تفاوضها. قال الكرملين إنه جرى إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمضمون رسالة مفتوحة وجهها له نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأوضح الكرملين في بيان أن جميع قنوات التواصل الرسمية مع أوكرانيا مغلقة. ينضم إلينا من سانت بطرسبرغ مراسلنا سعد خلف. سعد، بداية نعلم أنك في سانت بطرسبرغ لنقل فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي اليوم، وأيضا نريد منك أن تضعنا في صورة آخر التصريحات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يتحدث عن إغلاق قنوات التواصل بين روسيا وأوكرانيا في هذه الأثناء.
18: رويدة، جزء سؤالك مرتبطين ببعضهما البعض في السياق الذي موجود فيه أنا الآن. خلال أقل من نصف ساعة يدخل الرئيس الروسي إلى قاعة الجلسة العامة لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، وهو الحدث الأهم في سياق هذا المنتدى الذي يعد بحد ذاته الحدث الأهم في روسيا، والأهم بالنسبة لروسيا، والأهم بالنسبة لبوتين، لأن هذا المنتدى كان يهدف منذ بداية تأسيسه ومنذ أخذه بوتين تحت رعايته في عام 2007 إلى دمج الاقتصاد الروسي في اقتصاد السوق العالمي، أو لنكن أكثر دقة في الاقتصاد الأوروبي. الآن وبعد كل هذه المتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية والساحة الروسية بالطبع، وخصوصا بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، تغيرت الأمور كثيرا. بعدما كان هذا المنتدى يشهد حضورا غربيا واسعا بشكل غير مقاطع النظير، ولم تكن روسيا تولي اهتماما لمناطق العالم الأخرى، شرق مناطق جنوب شرق آسيا، المناطق آسيا أو دول الشرق الأوسط أو دول أمريكا اللاتينية أو الدول الأفريقية، انقلبت الآية تماما الآن. المشاركون الرئيسيون هذا العام في هذا المنتدى من 130 دولة، جلهم من أقاليم العالم هذه، من أمريكا اللاتينية، من أفريقيا، من آسيا، ومن دول الشرق الأوسط. والسعودية هي الدولة ضيف الشرف هذا العام في هذا المنتدى. بالطبع تهدف روسيا من وراء هذا المنتدى لترسل رسالة بأنها لا تزال جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، وليس فقط من الاقتصاد العالمي بل ومن السياسة الدولية، وفي هذا السياق يبدو من الواضح، وعطفا على سؤالك وعلى الجزء الثاني الخاص بالاتصالات مع أوكرانيا وما صرح به المتحدث باسم الكرملين، من أن بوتين تم إطلاعه على محتوى ومضمون الرسالة المفتوحة التي وجهها زيلينسكي بالأمس بعد تصريحات بوتين خلال لقائه مع رؤساء تحرير الوكالات الدولية، وكالات الأنباء الدولية، بشأن الصراع الروسي الأوكراني. ظهرت هذه الرسالة على من الجانب الأوكراني بأن زيلينسكي يطالب بوتين بإنهاء الصراع، التوصل إلى سلام، وبالالتقاء معا في دولة أو بلد ثالث. فعلق المتحدث باسم الكرملين بأن بوتين وصلته الرسالة، يبدو أنه سيعلق هو شخصيا على هذه الرسالة وعلى دعوة زيلينسكي خلال دقائق معدودات عندما ندخل إلى قاعة الجلسة العامة للمنتدى، وسيتحدث بلا شك باستفاضة عن الصراع الروسي الأوكراني، خاصة وأن كل التصريحات الرسمية الروسية الآن ومنذ أكثر من 10 أيام تدور عن نظرة جديدة، عن إطار جديد، عن مرحلة جديدة تماما يدخلها هذا الصراع الروسي الأوكراني. والروس حتى يصفونها بمرحلة البارادايم الجديد، أي نموذج جديد تماما. ومن تصريحات بوتين أمس في لقائه مع رؤساء الوكالات الدولية، وكالات الأنباء الدولية، يبدو كان قاصدا أن يوجه عدة رسائل. الرسالة الأولى وقال خلالها أنه مستعد للسلام ولا يقفل باب السلام، لكن مستعد للسلام الذي يأتي وفقا للتفاهمات التي توصل إليها مع ترامب في أنكورج. وهذه التفاهمات تلبي بلا شك ما يرجوه بوتين من مطالب من أجل أن يتوقف هذا الصراع وينتهي، وبالتالي تعود الحيوية مجددا للاقتصاد الروسي الذي عانى ولا يزال يعاني بالطبع تحت ضغط العقوبات، وهو ما يعترف به الروس في عدد كبير من الجلسات التي دخلناها استمعنا لهذا الكلام. باتوا يقروا موضوعيا بذلك، لكن دون أن يتحدثوا أو دون أي مظاهر بأن الاقتصاد تدمر أو تفكك أو انهار كما كان يرجو الغرب أو ترجو الدول الغربية. حسب ما يقول الروس، يقولون نعم هناك صعوبات واجهها الاقتصاد، بحث عن حلول جديدة، بحث عن آليات جديدة، حاول إيجاد مرونة، أسواق جديدة، طرق جديدة لإجراء المبادلات، ويحاول إنقاذ نفسه. لكن اللقاء مع زيلينسكي بالنسبة لبوتين لن يتم إلا إذا تم التوافق على كل شيء، بحيث إذا التقيا يتم التوقيع على اتفاق السلام الذي ينهي الأزمة وفقا لرؤية بوتين وليست رؤية زيلينسكي.
8: شكرا جزيلا لك من سانت بطرسبرغ مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. تستعد ألمانيا وفرنسا لإطلاق مبادرة تهدف إلى تسريع عملية انضمام دول غرب البلقان ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منحها مزايا تكامل قبل الحصول على العضوية الكاملة. ويدعو المقترح إلى منح الدول المرشحة مكافآت مقابل استيفائها معايير الانضمام، كالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وإمكانية إرسال مراقبين إلى مؤسسات الاتحاد. هذا ومن المقرر أن يشارك المستشار الألماني فريدريك ميرتس في عرض المبادرة اليوم الجمعة خلال قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في الجبل الأسود. من بروكسل ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، فسر لنا أكثر عن هذه المبادرة.
19: هذه ورقة مشتركة قدمتها باريس وبرلين، يصطلح عليها هنا في أبجديات الاتحاد الأوروبي بنون بيبر، أنها أي أنها ورقة تحمل موقفا مشتركا تحتاج إلى توافق أعضاء حلف أو أعضاء التكتل الأوروبي. باختصار هي ورقة تحاول أن تقطع مع الاستراتيجية التوسع التي اعتمد عمدها الاتحاد الأوروبي لعقود ولسنوات. الاستراتيجية الماضية كانت تقول أو تقوم على مبدأ كل شيء أو لا شيء، ولكن هذه الورقة وهذه المبادرة الألمانية الفرنسية المشتركة تقوم على المراحل التدريجية، يعني أن كل دولة خاصة في غرب البلقان وكذلك في مولدوفا يمكنها أن تحظى بمجموعة من المزايا في حال حققت تقدما في النقاط التشريعية أو الشروط، وعددها 35 شرطا وضعها الاتحاد الأوروبي. كلما تقدمت في شرط من هذه الشروط في هذه النقاط التي وضعها الاتحاد
20: راديو الحرية من 97.10
21: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
22: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
23: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
24: أصل القهوة مذاق،
23: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
21: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.17 FM إلى مساعدة إنسانية. وفي كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة، يحتاج 9 ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية. أرقام لا تعكس حجم المعاناة فحسب، بل تكشف اتساع فجوة الاستجابة الدولية أمام نزوح يتفاقم عاما بعد آخر.
2: تحياتي مشاهدين، التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية بتصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام منذ قليل، والتي قال فيها إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثوري برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف. وأكد سلام أن رفض اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرار الحرب، داعيا إيران إلى ما سماها رحمة جنوب لبنان وعدم التعامل معه كورقة تفاوضية على حد قوله.
3: اخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله، والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفاهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان. غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا.
2: أما رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل الذي أعلنته واشنطن، وصفه بالهجين والمفخخ، قائلا إنه كان يمكن قراءة الاتفاق بالإيجاب لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. وشدد بري على الحاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو، مؤكدا أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. ومن أمام السراي الحكومي في بيروت ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين. نقلنا جزء مما تحدث به نواف سلام وما يشبه الاتهام المباشر للحرس الثوري برفضه الاتفاق، فالتفاصيل أحمد.
4: نعم ديما، كلمة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام جاءت خلال مؤتمر لإطلاق نداء إنساني بالشراكة مع الأمم المتحدة للاستجابة العاجلة لأزمة النزوح وتداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان. تصريحات سلام جاءت مباشرة بعد بيان صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر رفضا لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية قبل يومين في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. سلام في كلماته قال إن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية بدعم من وساطات أو تدخلات عربية ودولية وبتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فوجئ اللبنانيون بأن الحرس الثوري هو أول من يرفض الاتفاق، وهي إشارة واضحة إلى أن لبنان يخوض حربا ليست حربه. سلام لم يأتي على الرفض الواضح الذي صدر بالأمس من حزب الله، أو الرفض الذي صدر اليوم أيضا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتوجه بالكامل في رسالته إلى الجانب الإيراني طالبا منه أن يتوقف عن وضع لبنان كورقة مساومة في المفاوضات أو كورقة ضغط للحصول على شروط أفضل في المفاوضات الجارية حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية. كلمة سلام يعني هي تعتبر الرد الرسمي اللبناني الأول على ربما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق ووصفه بالهجين والمفخخ ومحددا الشروط التي يقبل بها الثنائي الشيعي أو يقبل بها حزب الله، وهي انسحاب كامل ووقف كامل للعدوان بالتزامن مع انسحاب عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني. وبذلك وبهذه المواقف السياسية والرسمية المعلنة حتى اليوم منذ الأمس تعود الأمور إلى يعني نقطة استمرار الحرب كما وصفها رئيس الحكومة، وبالتالي استمرار الأزمة الإنسانية الكبيرة في لبنان، وهو ما عقد من أجل هذا المؤتمر اليوم لطلب دعم عاجل يقدر ب 310 ملايين دولار أمريكي فقط للثلاثة أشهر المقبلة للاستجابة لنحو 1,400,000 مواطن لبناني وصفوا بالأكثر احتياجا والأكثر تضررا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة حتى اللحظة على لبنان.
2: من داخل الصراع الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، مراسل تلفزيون العربي أحمد حسين، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات في جنوب البلاد، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا التي تؤوي نحو 3,000 نازح. تواثق هذه المشاهد حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبي لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وحبوش جنوبي لبنان، كما استشهد شخص في قصف على برج قلاوي. وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا بين بلدتي دبين بقضاء مرج عيون جنوبي البلاد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرج عيون ودبين وبلسقي.
5: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر هذه المرة، استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق

0: أهداف قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قال الجيش الإيراني أنه أطلق صواريخ تحذيرية ومسيرات على مدمرات أمريكية متسللة غادرت بحر عمان نحو المحيط الهندي. وحول هذا الموضوع ينضم إلي من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس لنفهم منك حازم تفاصيل هذا الإعلان وهذا الإطلاق للصواريخ التحذيرية.
2: ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الإيراني بإطلاق صواريخ تحذيرية أو مسيرات عندما تقترب قطع بحرية من مضيق هرمز دون أي تنسيق. هذا ما جرى بحسب بيان الجيش الإيراني الذي يمكن الإشارة فيه إلى ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى هي الإعلان بحد ذاته بأنه تم إطلاق صواريخ تحذيرية ومسيرات دفعت هذه القطع البحرية إلى التراجع باتجاه المياه باتجاه بحر عمان بعد أن كانت قد اقتربت إلى باتجاه مضيق هرمز. والنقطة الثانية هي أن حاملة الطائرات أو حاملة المروحيات بتروبولي التي كانت متواجدة أيضا في بحر عمان وهي برمائية ابتعدت بشكل أكبر عن مدى الصواريخ الإيرانية. النقطة الثالثة وهي نقطة عملانية مهمة، كان حريص الجيش الإيراني أن يشير إلى أن المسيرات التي استخدمت في هذه العملية هي مسيرات جديدة أدخلت الخدمة مؤخرا، وهذا له دلالاته بالطبع في ظل الحرب التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 من شباط في فبراير الماضي، وتأكيدات متكررة كنا نسمعها على لسان القادة العسكريين بأن الصناعات العسكرية الإيرانية لم تتضرر ولم تتأثر رغم كل الاستهدافات الأمريكية والإسرائيلية للصناعات العسكرية الإيرانية. هذا مهم بأنه تم الإعلان عن أن مسيرات جديدة استخدمت في هذه العملية، إضافة إلى تأكيد الجيش الإيراني بأنه إذا استمرت هذه التحركات الأمريكية المخلة بالملاحة وبحركة السفن وبالتجارة وناقلات النفط بالعموم في المنطقة، ورغم أنها ابتعدت الآن وبحسب بيان الجيش مقر السيطرة والتحكم في قيادة بحرية القوات الأمريكية في المنطقة كان محل الاستهداف، رغم أنها ابتعدت إلى ما هو أبعد من مديات الصواريخ صواريخ قدير التي استخدمت في هذه الطلقات التحذيرية، فقد يضطر الجيش الإيراني إلى استخدام صواريخ ذات مديات أبعد إذا ما استمرت القوات البحرية الأمريكية بهذه التحركات التي يقول بأنها تعرقل الملاحة في المنطقة. بطبيعة الحال أن يأتي كل هذا بعد استمرار

0: مناوشات بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، وأيضا في ظل تأكيدات من المسؤولين الإيرانيين والقيادات العسكرية الإيرانية بأن استمرار الحصار البحري الأمريكي أمر غير مقبول وهو أشبه بالحرب تماما ولا يمكن فصله عن التطورات كذلك التي تجري في لبنان. فهذا كله له دلالاته التي يمكن تلخيصها ب انتقال
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM FM.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
4: أقول هي حيال إمكانية احتواء تفشي المرض. وأضاف مدير عام المنظمة أن احتواء فيروس إيبولا يتطلب التزاما وتمويلا مستداما وثقة في إشراك المجتمعات المحلية. تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف الجمهوريون ومعهم الرئيس ترامب من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
5: إشكالة كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات نجاح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب، يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية.
3: من 97.10 FM.
4: سأل لبناني لشبكة CNN مما سنتابعه في هذا السياق. يقول عون إن إيران تستخدم لبنان كورقة تفاوض في محادثاتها مع الولايات المتحدة، وأن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. أيضا في هذا السياق يتوافق مع ما قاله قبل قليل نواف إسلام في السراي الحكومي، والذي توجه إلى إيران، توجه إلى الحرس الثوري، وطالبهم بالتوقف عن استخدام لبنان كورقة تفاوضية. إذن مجددا الرئيس عون الآن لشبكة CNN يقول نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. عاجل آخر عن القيادة الوسطى الأمريكية يتحدث عن ما يسميه ادعاء إيران مهاجمة سفن القوات الأمريكية غير صحيح، وأي خطوة مماثلة ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تتحدث عن ادعاء إيران مهاجمة سفن قوات أمريكية بأنه خبر غير صحيح، وأي خطوة مماثلة ستعتبر بالنسبة لواشنطن انتهاكا لإطلاق النار. هذا العاجل يأتي في سياق الخبر الذي تحدث عنه الجيش الإيراني بأنه أطلق صواريخ تحذيرية ومسيرات على مدمرات أمريكية متسللة غادرت بحر عمان نحو المحيط الهندي، هذا بحسب الجيش الإيراني، في حين كما تتابعون العاجل القيادة الوسطى الأمريكية نفت هذا الادعاء. عاجل آخر الآن يأتينا من وزارة العدل الإيرلندية، والتي تعلن فيه حظر إيرلندا لدخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بنغفير وبسليل سموتريتش. إذن إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين، وزير الأمن الداخلي إيتمار بنغفير ووزير المالية بسليل سموتريتش. تجتمع الفصائل الفلسطينية يومي السبت والأحد في القاهرة للمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي في التلفزيون العربي باسل خلف. تحياتي لك باسل. إذن تلتقي الفصائل والحديث حول ربما ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى، الحديث عن المرحلة الثانية، ولكن الظرف الذي يمر به قطاع غزة هو ثابت من ناحية الصعوبات في دخول المساعدات، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تمدد الخط الأصفر، تحوله إلى برتقالي، وكل هذه الظروف. هذه المحادثات ما سقفها؟
5: أولا بعض الفصائل فعلا أعلنت وصول وفودها إلى القاهرة، وننتظر إعلان بقية الفصائل، وعلى وجه الخصوص منها وفد حركة حماس. كثر الحديث خلال اليومين الماضيين عن إرجاء الزيارة أو عدمه. حركة حماس تقول لا، لم ندعى أو لم يحدد الموعد بالضبط. الآن الثابت لدينا بأنه هناك اجتماعات ستجرى يومي السبت والأحد القادمين على وقع استهدافات إسرائيلية مستمرة على القطاع، بل وتصاعد وتيرتها. نحن لا نتحدث عن حالة حرب. هناك اتفاق وقف إطلاق النار لم يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي، نتاج ذلك 950 شهيد تقريبا وأكثر من 2000 جريح، بعضهم في حالة الخطر الشديد، وبالتالي قد يرتفع عدد الشهداء. الوضع الإنساني يزداد صعوبة، بل أصعب من ذلك أنه خلال اليومين الماضيين المعلومات الواردة من قطاع غزة تفيد بأنه بعض المنظمات الدولية علقت عملها لأنه لا يوجد لديها تمويل. التقرير الأوتشا الذي صدر ليلة أمس يقول أنه ما وصل من أموال تعهدات فقط 15% لتلبية احتياجات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. سقف الاجتماع الغد، هناك ملفات كبيرة مطروحة. المعادلة المطروحة بين الأطراف هو حماس تقول نذهب باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى وتاليا نتحدث عن ملف نزع السلاح، بينما الاحتلال الإسرائيلي وحتى ميلادونوف يقولون في التصريحات العلنية الرسمية أنه ملف نزع السلاح أولا ثم نتحدث عن تنفيذ الاتفاق بمراحله الأولى والثانية، والأبرز منها هو تفكيك الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة وتثبيت عمل اللجنة الإدارية التي لم تدخل القطاع منذ 11 من أكتوبر الماضي. الحديث يدور وفق ما فهمناه من حركة حماس تصريحات خلال الأيام الماضية أنهم يقولون نحن جاهزون لتسليم الحكم في قطاع غزة، وواضح أنه هذا هو أحد الملفات المهمة التي ستطرح خلال يومين القادمين، بمعنى كيف يمكن تمكين عمل اللجنة الإدارية في الموجودة في مصر والتكنوقراط داخل قطاع غزة، أولا بالسماح لها بالزيارة لأن الاحتلال لا يسمح لها بالزيارة، وبالتالي تمكين عملها داخل قطاع غزة، والأمر الآخر هو المتعلق بملفات تفصيلية مثل ملف الموظفين، كيف يمكن إدارة ملف الأمن داخل قطاع غزة. وإذا ما عدنا إلى الحديث يوم غد وبعد غد، وهو منقسم إلى قسمين، اجتماعات فلسطينية فصائل فلسطينية واجتماعات مع القيادة المصرية جهاز المخابرات العامة الذي يدير ملف قطاع غزة، إذا ما عدنا إلى ملف نزع السلاح والحديث عنه ربما الحديث يدور عن يعني حلقة في المسلسل المستمر منذ أكثر من عامين. طيب. ولا نصل إلى نتيجة مهمة متعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار وتوقيف أو وقف الاحتلال فيما يتعلق بالملاحقات الساخنة والاغتيال. رأيت خلال العشرين يوم الماضية كيف تصاعدت وتيرة الاغتيالات داخل قطاع غزة والاستهداف.
4: وأيضا مما تابعناه باسل خلال الأشهر الماضية الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لقوى الأمن وكل ما يحفظ أمن والنظام في القطاع في غياب أي بديل آخر، في ظل منع اللجنة الإدارية من بدء عملها، يعني حتى الزيارة الأولى لم تحصل، فبالتالي يعني أنه في هذا السياق هل أنجز شيء؟
5: لا يمكن القول أن هناك إنجازات حقيقية ملموسة. إذا ما نظرنا إلى السياقات المختلفة، سياسيا لا يوجد أفق واضح، اقتصاديا الوضع يذهب باتجاه أكثر صعوبة، إنسانيا نتحدث عن ملفات معقدة، التقارير اليومية من هناك التي تنقلها الأوتشا يوم بعد يوم أتابعها وهي ترصد مزيد من الصعوبات، سواء فيما يتعلق بعقد جديدة وضعها الاحتلال على دخول الشاحنات وعلى طريق دخول الشاحنات إلى قطاع غزة المساعدات، أو فيما يتعلق بمعبر رفح حينما نتحدث عن 5000 من أصل أكثر من 20,000 بينهم مرضى ومصابين وجرحى، وتعرفين سياق العامين الماضيين كيف أثقلت كاهل المشافي، الرصيد الذي يقول إلى صفر داخل صيدليات المشافي، كل هذا متعثر، وبالتالي حتى حالة الأمن والاستقرار لم يشعر بها، لا يشعر بها الفلسطينيون. الليلة الماضية الاحتلال الإسرائيلي يبلغ مربعا سكنيا في منطقة الزوايدة في بلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة ينسف منزلا مكون من عدة طوابق، وبالتالي هو يقوض حتى أي مسار للتعافي داخل قطاع غزة ويحدث ما يشبه حالة الحرب، حتى لو كنا نتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار. الفلسطينيون وهذه أخيرا داخل قطاع غزة ينظرون باهتمام إلى ما سيجري يومي السبت والأحد القادمين وعلى وجه الخصوص النتائج المرتقبة منه.
4: وسنتابع الحدث وإياك باسل ونقرأ فيه. شكرا جزيلا لك باسل خلف الزميل الصحفي في التلفزيون العربي. تصدر السودان قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفق تقرير المجلس النرويجي للاجئين الذي اعتبر الأزمة السودانية مثالاً على التخلي الدولي المتعمد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات.
2: بين أزمات تتفاقم وأخرى تنسى، يكشف تقرير دولي جديد عن اتساع فجوة الاستجابة لأكبر موجات النزوح في العالم. ففي وقت تتصاعد فيه أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة، يتراجع التمويل الإنساني ويخفت الاهتمام الدولي، لتظل ملايين العائلات عالقة بين الحرب والجوع والانتظار في ظل أزمات تتعمق يوما بعد يوم. التقرير السنوي للمجلس النرويجي للاجئين تناول أزمات نزوح في 27 دولة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وكولومبيا وأفغانستان، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتكرار الانتهاكات في ظل غياب تحرك دولي فعال. السودان تصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفقاً للتقرير الذي أكد أن الأزمة السودانية تمثل أوضح مثال على التخلي المتعمد عن ملايين المدنيين، مع نزوح نحو 9 ملايين شخص وحاجة ما يقارب 30 مليوناً إلى المساعدات في ظل تمويل لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات.
6: هم بيواجهون كل هذه الظروف الإنسانية القاسية والمريرة، الوضع عبارة عن كارثة إنسانية يعني متجاهلة في السودان.
2: أما الكونغو الديمقراطية التي حلت في المرتبة الثانية، فأفاد التقرير أنها الدولة الوحيدة التي تظهر باستمرار في قائمتها لأكثر أزمات النزوح إهمالاً في العالم، وأوضح أنه سجل ما يقرب من 10 ملايين حالة نزوح فيها بسبب النزاعات عام 2025 وحده. من جانبها قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً. أما في اليمن وكولومبيا فتتسع فجوة الاستجابة الدولية مع تفاقم النزوح وانهيار الخدمات الأساسية، وتشير أرقام التقرير إلى أن اليمن الذي يعاني منذ 11 عاماً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، ويواجه فيه أكثر من 18 مليون شخص أي ما يزيد عن نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بنهاية عام 2025، في حين يحتاج نحو 19 مليون ونصف مليون شخص إلى مساعدة إنسانية. وفي كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة، يحتاج 9 ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية. أرقام لا تعكس حجم المعاناة فحسب، بل تكشف اتساع فجوة الاستجابة الدولية أمام نزوح يتفاقم عاما بعد آخر.
4: لم تعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تقتصر على الجغرافيا السياسية، بل امتدت إلى أسعار الغذاء وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة الجوع. بحسب برنامج الأغذية العالمي، يدفع الصراع في الشرق الأوسط ملايين الأشخاص نحو الجوع، وحذر من أن نحو 45 مليون شخص 45 مليون شخص قد يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي. يتوقع البرنامج أن يواجه 6,500,000 شخص في الصومال، الصومال لوحدها أي نحو ثلث سكان الصومال، جوعا شديدا نحو خلال عام 2026، بينما يتهدد خطر انعدام الأمن الغذائي 17,400,000 شخص في أفغانستان. من المتوقع أن تتفاقم الأوضاع مع مواجهة 2,500,000 صومالي و 2,300,000 أفغاني خطر انعدام الأمن الغذائي إذا استمرت الاضطرابات. كلا البلدين يعتمدان على واردات الطاقة والغذاء، وفي موازاة ذلك أعلنت منظمة الأغذية والزراعة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، في حين ارتفعت أسعار الحبوب 4.9%، اللحوم بنسبة 6.3% مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة والنقل واضطرابات التجارة عبر مضيق هرمز. وأيضا مع تراجع تمويل عمليات الإغاثة، يتوقع برنامج الأغذية العالمي انخفاض عدد المستفيدين من مساعداته بنحو 1,500,000 شخص لعام 2026، مع احتمال ارتفاع العدد إلى 9 ملايين إذا استمرت الأزمة لستة شهور إضافية.

0: ينضم إلي الآن من عمان فاضل الزعبي، مدير مركز جنيف للدراسات ورئيس سابق لبعثة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. تحياتي لك أستاذ فاضل. أستاذ فاضل، أود أن أبدأ معك الحديث بالسؤال عن من هي الحلقة الأخطر أو الأكثر تأثيراً على أسعار الغذاء، على أزمة غذاء محتملة؟ هل نتحدث عن الطاقة، الشحن، الاضطرابات السياسية أم التمويل؟
1: شكرا لك. هو حقيقة اللي بيأثر على أسعار الغذاء حاليا عوامل مركبة، عوامل بنيوية وليست عوامل العرض فقط كما كانت في أزمة أوكرانيا. الآن في عنا تداخل في العوامل. هذه العوامل تشتمل أولا ارتفاع أسعار الطاقة واللي هي مدخل أساسي في عملية الإنتاج الزراعي أولا، وعملية النقل والشحن والتبريد والتخزين. ثانيا الأسمدة، ارتفاع سعر الأسمدة اللي هي أيضا نجمت عن اضطرابات في الخليج وخروج الدول الرئيسية المصدرة. أضف إلى ذلك العوامل التقليدية الأخرى التي تؤثر على إنتاج الغذاء في العالم. هذا كله أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بهذا الشكل. ولا ننسى بأننا إذا ما استمرت الأزمة سوف نصل إلى مرحلة الموسم الأول من الحصاد بعد الأزمة، وهذا طبعا راح يكون متأثر بشكل كبير بالعوامل اللي ذكرناها. هذا هي حالة عدم اليقين في سوق الغذاء، وبالتالي حالة عدم اليقين تخلق الارتفاع اللي احنا بنشوفه حاليا.
0: طيب أعود لتقرير برنامج الأغذية العالمي الفاو، يعني يتحدث عن 45 شخص في العالم قد يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، يصدر الصومال وأفغانستان، يعني مؤكد إضافة إلى هذين البلدين هناك مناطق مهددة ومحتملة ربما لا يلقى الضوء عليها أستاذ فاضل، فمن ناحية هذه الخارطة كيف تراها؟
1: نعم، خارطة تأثر المواطنين في العالم بإنعدام الأمن الغذائي هي أوسع من كونها تؤثر في أفغانستان والصومال وسريلانكا. هي تمتد إلى كل مناطق النزاع، يعني في منطقتنا تمتد إلى السودان، تمتد إلى اليمن، تمتد إلى الصومال والكونغو وجنوب الصحراء الغربية. هذه الخارطة متأثرة بعدة عوامل حاليا، خاصة أنها تمر في نزاع مسلح، فيتأثر تأخر وصول هذه المعونات أو الإغاثات الدولية. الآن أصبح الزمن أكثر، سابقا كان يحتاج 10 أيام لوصول المعونات الغذائية، الآن نتحدث عن 75 يوم. هذا عامل رئيسي وكبير راح يزيد من أعداد من يدخلون في انعدام الأمن الغذائي الحاد، اللي هو حسب التصنيف المتكامل المرحلي للفاو من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الخامسة اللي هي مرحلة المجاعة. وارتفاع أسعار الكلفة اللوجستية داخل الدولة، يعني على سبيل المثال الصومال معظم المعونات تقوم بإسقاط جوي، إذن ارتفاع أسعار وقود الطائرات راح يكون له تأثير سلبي كبير جدا على عمليات الأمم المتحدة في الصومال وهكذا. لذلك نحن أمام، زي ما حكيت في البداية، أمام مشكلة بنيوية في هذا في هذا المجال، والمتأثر الوحيد فيها أو مش الوحيد، المتأثر الأكبر هي زي ما تفضلتي الدول هاي اللي ذكرناها. وبدنا نضيف عليها كمان إذا نوسع الخارطة، كل الدول ذات الكثافة السكانية العالية والمعتمدة بشكل أساسي على استيراد الطاقة من الخارج، يعني بنغلاديش، تايلاند، غيرها، هذه أيضا راح تكون متأثرة بعوامل الأسعار.
0: أستاذ فاضل كما تفضلت، يعني
2: راديو الحرية 97.7 FM.

0: لجنادي الناكل
1: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق، لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: نسبة احتياج هذه الدول للمعونات والكلف أقل، وعلى دينا زيادة في منعة هذه المجتمعات باتجاه الأزمات. ونحن نتحدث عن كشعار يجب أن نزيد منعة هذه المجتمعات. كيف نزيد منعتها؟ نزيد منعتها وقدرتها على الصمود عن طريق تحديث النظم الزراعية لديها، بحيث أن يكون نسبة الاحتياج أقل بكثير، وليست منقذة للحياة، وليست فقرات واجبة سريعة، حتى يستطيع كل مجتمع أن يغطي الجزء الأكبر منها. وفي عنا دول في جائحة كورونا استفادت من تجاربها، ولما اجت الأزمة الأوكرانية كانت لديها إجراءات استباقية اللي لم تتأثر كثيرا بأزمة أوكرانيا، والآن أيضا لم تتأثر كثيرا بأزمة الخليج، ولكن طبعا لأنه سمح لها ميزان مدفوعاتها بأن تقوم بهذه الإجراءات.
11: شكرا جزيلا لك فاضل الزعبي، مدير مركز جنيف للدراسات ورئيس سابق لبعثة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. الآن مشاهدينا مباشرة نتابع أعمال المنتدى الاقتصادي من مدينة سان بيترسبرغ، حيث يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ففي وقت سابق كان الكرملين قال بأنه جرى إبلاغ بوتين بمضمون رسالة مفتوحة وجهها له نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي، ودعاه فيها إلى عقد اجتماع مباشر معه لبحث إنهاء الحرب. الكرملين أيضا كما أوضح تلقي واطلاع بوتين على هذه الرسالة، أوضح أن جميع قنوات التواصل الرسمية مع أوكرانيا مغلقة. سيتحدث بوتين الآن في سان بيترسبرغ، وتصدر منه مواقف سواء بخصوص أوكرانيا أو ربما بخصوص التفكير الأوروبي باستئناف الحوار تحديدا الفرنسي، الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل ساعات بأنه حان الوقت لاستئناف الحوار مع روسيا. سنوافيكم بأبرز ما جاء في هذه الكلمة. وأيضا يجتمع زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بالرئيس الأوكراني لبحث سبل إشراك روسيا في مفاوضات إنهاء الحرب. نفصل أكثر في لقاء القادة الأوروبيين بزيلينسكي. من برلين ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي ياسر أبو معلق. ياسر، هذا اللقاء ماذا أعلن عنه؟ ما إطاره؟ وإلى ماذا يحضر؟
9: بالطبع هذا اللقاء ديما يحضر أو يأتي ردا ربما على هذه الرسالة التي أشرت إليها، رسالة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويطلب منه الحوار بشكل مباشر حول إنهاء هذه الحرب، الحرب الروسية الأوكرانية. الأوروبيون وبحسب ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي مع دول غرب البلقان المنعقدة حاليا في مونتينيغرو، قال إن الزعماء الأوروبيين سيجتمعون مع الرئيس الأوكراني، ولكنهم لم يحدد إذا ما كان الاجتماع سيكون حضوريا في عاصمة من العواصم الأوروبية أم سيكون عبر الهاتف أو عبر الاتصال الفيديو، ولكن الهدف من ذلك هو ألا يكون الأوروبيون خارج الصورة في أي مفاوضات تتم بشكل مباشر، إذ على الرغم من أن هذه الدول الثلاثة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة هي من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا سواء عسكريا أو استخباراتيا أو ماليا، إلا أنها ترى بأن الحل، أي حل لهذه الحرب الروسية الأوكرانية، يجب أن يكون بمشاركة أوكرانيا أولا، وثانيا يجب ألا يكون عن طريق استثناء الأوروبيين، خصوصا أن الأوروبيين ينظرون لهذه الحرب بأنها تهديد لمنظومة الأمن والسلام في القارة الأوروبية بأكملها، وأن أي اتفاق بين أطرفي هذا النزاع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المنظومة واستدامة هذه المنظومة ومستقبل هذه المنظومة، إذ أن الأوروبيين يعني متحفزون للغاية مما يجري، خصوصا فيما يتعلق بالتجاذب مع إدارة أو مع الكرملين، ويرون أن التدخل أيضا الإدارة الأمريكية في جهود الوساطة بين الطرفين قد يعرض المصالح الأوروبية للخطر في هذا الصراع، وقد ينذر بأن لا يكون الأوروبيون أن يخرجوا من هذا الصراع خاسرين بالفعل إذا ما قدم الأوكرانيون أو الطرف الأوكراني تنازلات، وبالتالي فإن الأوروبيين الذين كان آخر اجتماع لهم حول هذا الموضوع قبل عدة أسابيع يرون أنه حان الوقت من أجل اجتماع جديد مع الرئيس الأوكراني من أجل بحث وجهة نظره، من أجل الوصول إلى موقف منسق ومشترك ما بين أوكرانيا والدول الثلاثة الأوروبية، والدفع أيضا المصالح الأوكرانية أولا والمصالح الأوروبية ثانيا، وهذا بحسب تصريح المسؤولين، الدفع بها في هذا الاتفاق والوصول إلى أفضل اتفاق ممكن لهما. وهذا بالطبع ما عبر عنه الناطق باسم الحكومة الألمانية في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي حضرناه اليوم، حيث قال إن ألمانيا ما تزال ملتزمة بالوقوف خلف أوكرانيا في كل ما تتوصل إليه من اتفاقات، ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن هنالك أيضا مصالح أوروبية لإنهاء هذا النزاع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
11: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من برلين، مراسل تلفزيون العربية ياسر أبو معلق. تطلق ألمانيا وفرنسا مبادرة لتسريع عملية انضمام دول غرب البلقان ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منحها مزايا تكامل قبل الحصول على العضوية الكاملة، ويدعو المقترح إلى منح الدول المرشحة مكافآت مقابل استيفائها معايير الانضمام كالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة وإمكانية إرسال مراقبين إلى مؤسسات الاتحاد. أعلنت البحرية الأوكرانية أن مسيرة بحرية خرجت عن السيطرة نتيجة عمليات تشويش روسية انجرفت نحو السواحل الرومانية، وكانت وزارة الدفاع الرومانية قالت إن طائرة مسيرة سقطت في ميناء كونستانتا جنوبي البلاد دون تسجيل إصابات، وأفادت الوزارة أنه تم تأمين المنطقة وعزلها من قبل قوات جهاز المخابرات الروماني وخفر السواحل ووزارة الدفاع الوطني، كما أوضحت أن المسيرة من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية. قتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية على مصنع للأغذية قرب العاصمة حسب ما أعلن حاكم منطقة كييف، واندلع حريق في مبنى إداري داخل المنشأة، كما تضررت أجزاء من هيكل المبنى بشكل جزئي. كما شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة على مقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 16 شخصا على الأقل. كذلك أسفر هجوم روسي عن اندلاع حريق في محطة للكهرباء في مدينة في منطقة دونياتسك شرقي أوكرانيا، كما أفادت مصادر محلية أن ضربات متكررة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية. دعا المفاوض التجاري للاتحاد الأوروبي الصين إلى معالجة الاختلال التجاري بين الطرفين في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد بكين. وقال مفوض التجارة الأوروبية إن وتيرة تراكم العجز التجاري تقدر بمليار يورو يوميا بشكل غير مستدام. يجري الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم لأدوات الدفاع التجاري الخاصة به ويبحث وسائل جديدة للتعامل مع التحديات الناجمة عن حجم الصادرات الكبير من الصين. رصدت وزارة الدفاع في تايوان 7 طائرات عسكرية و10 سفن حربية تابعة للصين في محيط الجزيرة. أضافت الوزارة أن 5 من هذه الطائرات دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد، ما دفع تايوان إلى نشر طائرات وسفن حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. ناقشت الصحف العالمية التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإيرانية والخلافات الداخلية التي تحيط بالرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى خروقات وقف إطلاق النار.
8: راديو الحرية
12: 97.7 FM. علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الحكومة اللبنانية نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثورية برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف. وأكد سلام أن رفض اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرار الحرب، داعيا إيران إلى ما سماه رحمة جنوب لبنان وعدم التعامل معه كورقة تفاوضية على حد قوله.
4: اخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله، والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان. غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا.
3: من جهته وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بر اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل الذي أعلنته واشنطن وصفه بالهجين والمفخخ، وقال إنه كان يمكن قراءة الاتفاق بالإيجاب لو تضمن وقف لإطلاق النار دون قيد أو شرط، وشدد بري على الحاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو، مؤكدا أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. ينضم إلينا من السراي الحكومي في بيروت مراسل أو من أمام السراي الحكومي في بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك معنا أحمد. يعني ضعنا في سياق أو مجمل ما قاله رئيس الحكومة اللبنانية اليوم في مؤتمره الصحفي عن اتفاق وقف إطلاق النار، ما يأتي يعني مخالفا لما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الاتفاق ذاته.
5: صحيح رويدة، مخالفا لما أو لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومخالفا أيضا لموقف الثنائي الشيعي بشكل عام، ولكنه متوافق أيضا بشكل كبير وواضح مع تصريحات وردت قبل قليل للرئيس اللبناني جوزيف عون مع CNN، والتي قال فيها إن المفاوضات أحدثت خرقا كبيرا نحو الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل، وأن اللبنانيين سئموا من الحرب التي يخوضها حزب الله مع إسرائيل. وأيضا وجه رسالة إلى إيران قال فيها بأن الشعب اللبناني هو من يدفع ثمن حربهم الخاصة، وأنه لن يكون ورقة للضغط في المفاوضات الجارية الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ذات الموقف الذي عبر عنه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مؤتمر عقد داخل السراي الحكومي من أجل إطلاق نداء إنساني لمواجهة تداعيات الحرب. سلام قال إن اللبنانيين فوجئوا بأن أول من رفض مسودة اتفاق وقف إطلاق النار هو الحرس الثوري الإيراني، وهذا يدل على أن لبنان يخوض حربا ليست حربه، ولن يسمح بأن يستمر ورقة في المفاوضات الجارية، ولن يسمح بأن يكون أيضا يعني ورقة في حرب أخرى، وأن تداعيات الحرب كبيرة. والرسالة الواضحة التي ذكرها ووجهها إلى إيران قال فيها نصا: ارحموا جنوب لبنان واتركوه يعني يحاول يعني لملمة خسائره التي مني بها منذ أن تجددت الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس الماضي. هذه التصريحات كما ذكرنا يعني تتناقض بشكل واضح مع موقف موقف الثنائي الشيعي الذي عبر عنه رسميا أمس عبر كلمة أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وعبر عنه بشكل أكثر وضوحا اليوم مع بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصفت فيه مسودة الاتفاق بالهجينة والمفخخة لأنها اشترطت وقف إطلاق النار الشامل في لبنان بانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، وأيضا إيقاف جميع عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية. وأتى أيضا البيان على ذكر المناطق التجريبية التي ذكرتها وزارة الخارجية الأمريكية في مسودة الاتفاق، والتي بموجبها من المفترض أن يسلم الجيش الإسرائيلي مناطق منزوعة السلاح أو خالية من عناصر حزب الله إلى الجيش اللبناني، وقال إن هذا البند هو بند مفخخ لأنه يسلم هذه المناطق إلى جهات غير معلومة وغير معروفة. وبالتالي ربط نبيه بري موافقة حزب الله أو موافقة الثنائي الشيعي على وقف إطلاق النار بالانسحاب الشامل الغير مشروط وإيقاف كامل العدوان جوا وبرا وبحرا، بالإضافة إلى إيقاف أيضا آلة التدمير الممنهجة للمنازل وكل ما هو إنساني في بلدات الجنوب، والانسحاب المتزامن مع انسحاب عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني. هذه المواقف التي تحدثت هذا اليوم تعبر بشكل واضح عن الانقسام السياسي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من جهة، وأيضا رئاسة مجلس النواب من جهة أخرى، ومن ورائها حزب الله. ويعمق من الانقسام السياسي حول مسألة المفاوضات المباشرة ومدى جديتها ومدى إمكانية الوصول إلى نتائج توقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وتنهي المعاناة الإنسانية المتفاقمة، والتي تحدث عنها أيضا رئيس الحكومة اللبنانية اليوم في مؤتمر طلب فيه دعما دوليا بقيمة 310 ملايين دولار أمريكي فقط لمواجهة الأزمة الإنسانية للثلاثة أشهر القادمة. رويدة،
3: شكرا جزيلا. أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من السراي الحكومي اللبناني، شكرا جزيلا لك. ميدانيا مشاهدينا، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات في جنوب لبنان، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا التي تؤوي نحو 3000 نازح. وتوثق هذه المشاهد حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنبة وعنقون جنوب لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وحبوش جنوب لبنان.

0: الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة القليلة في ضواحي مدينة صور جنوب لبنان. وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قنوات اليونيفيل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرجعيون ودبين وإبل السقي.
1: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفاً من نوع آخر هذه المرة، استهدفت مصرفاً تجارياً، مصرف بنك عودي تحديداً هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلاً. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: تنضم إلينا الدكتورة حياة الحريري، الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، للتعليق على التصريحات الرسمية الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار. دكتورة حياة، هناك انقسام واضح طبعا في تصريح لبنان الرسمي، رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إنه اتفاق هجين ومفخخ، ثم يأتي رئيس مجلس الوزراء ليقول إنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وعلى أهله والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، من نصدق؟
2: مساء الخير استاذه رويدة، لحضرتك وللمشاهدين. يعني طبعا نصدق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لانه هو بحكم الدستور طبعا بالتعاون مع رئيس الجمهوريه الذي يقود هذه المفاوضات، يعني هما على تماس مباشر بهذا الملف منذ بدايه الحرب تبعا للدستور.
3: راديو الحريه 97.7 اف ام اف ام. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: اليوم أو بالأمس قال رئيس الجمهورية بأنه سوف يوجه نداء استغاثة.
4: نعم صحيح، هذا الاتفاق في عنوانه هو اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن ما الفائدة منه إذا كان لا يضمن وقف إطلاق النار في المقام الأول؟ يعني حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما سئل يوم أمس من أحد الصحفيين عن تعريفه لوقف إطلاق النار قال في هذا الجزء من العالم، أي جزء الشرق الأوسط، وقف إطلاق النار يعني استمرار إطلاق النار ولكن بطريقة أكثر اعتدالا. إذا لم يحصل لبنان على يعني أقله على وقف إطلاق النار، لماذا تم التوقيع على هذا الاتفاق؟
3: نعم، يعني بحسب الاتفاق، لأبدأ بنص الاتفاق، هو يقول بأن سوف يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل في حال توقف حزب الله عن ضرباته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي حال انسحب من منطقة جنوب الليطاني. بمعنى، وهنا يعني ربما الذي قال عنه رئيس مجلس النواب بأنه مفخخ، أنه يطلب أولا من المعتدى عليه من يعني اللبنانيين بأن يتوقفوا عن ضرب إسرائيل مقابل، ومن ثم لاحقا يعني يتم وقف إطلاق النار. طبعا المشكلة في هذا الاتفاق بأنه يعني لا يضمن انسحاب إسرائيل، لأنه يربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بالمرحلة الثانية، أي بعد انتشار الجيش اللبناني بما سمي المنطقة التجريبية، ثم لاحقا بعد انسحاب حزب الله أو مقاتلين حزب الله من شمال الليطاني. لكن هو يلحظ وقف إطلاق النار، يعني هو ينص بصريح العبارة وقف الضربات، انسحاب من جنوب الليطاني مقابل وقف إطلاق النار، ولكن نعم لا ينص على انسحاب مباشر وكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعلم، يعني أنا أضع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الإطار في كل ما يحدث أو في تحت مسار السياسة الأمريكية في المنطقة. يعني أكان من إيران وصولا إلى لبنان، الرئيس الأمريكي يعتبر بأنه بالضغط وبالحصار وبتفكيك البنية أكان في لحزب الله أو للنظام الإيراني عبر الضغط العسكري والحصار الاقتصادي وما إلى هنالك، هو يقوم بخلخلة يعني أساسات هذه البنية وصولا إلى السقوط الكلي بحسب ما هو يعتبر. وهذا ما عبر عنه بصريح العبارة المبعوث الأمريكي إلى تركيا والرئاسي الآن إلى روسيا، عفوا سوريا والعراق وتركيا، توم براك، عندما قال بأن يعتبر أو تبعا للتجربة الواقعية يرى الرئيس الأمريكي اليوم بأنه بالقوة العسكرية لن يتم القضاء لا على النظام الإيراني ولا على حلفاء النظام أو ما يعرف بالوكلاء في المنطقة. نعم. وبالتالي أفضل طريقة يعني توصل إليها هي بالحصار وبالضغط في كل بنية هذه المجموعات. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا ما يقوم به في لبنان يعني الرئيس الأمريكي أو السياسة الأمريكية. ولكن أعود وأقول، اليوم هناك حاجة في لبنان لوقف المدفع الإسرائيلي، لوقف النار، ومن ثم الذهاب أو الدخول
4: للأسف
3: في نقاش حول الترتيبات.
4: يبدو أن هذا الاتفاق
3: وهو أنا أشرت يعني ليس بالاتفاق العادل،
4: ليس بالاتفاق العادل، ولا يضمن لا وقف المدفعية الإسرائيلية ولا حتى انسحاب إسرائيل، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة التي سمعناها بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق من قبل المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين يتحدثون عن استمرار العمليات العسكرية. على كل حال، نريد أيضا أن نتحدث معك عن تداعيات هذا الانقسام الخطير في تصريحات لبنان الرسمي، عندما يخرج رئيس مجلس النواب بتصريح يناقض هذا أو يرفض هذا الاتفاق، بينما رئيس الحكومة وحتى كانت هناك تصريحات قبل قليل لرئيس الجمهورية يدعمان هذا الاتفاق. هذا الانقسام الحاد في المشهد الرسمي اللبناني، تداعياته على موقف لبنان على الساحة الدولية.
3: صحيح، يعني أنا أقول بكل أسف بأن ما يجري اليوم في لبنان هو ليس مجرد، طبعا هو في جانب هناك اعتداءات إسرائيلية على لبنان، وهناك حق للبنانيين يعني المطالبة من دولتهم بالدرجة الأولى بتأمين الانسحاب الإسرائيلي وبالعودة إلى أراضيهم، وأيضا يعني محاربة هذا الاحتلال. هذه مسؤولية الدولة اللبنانية. ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو بأن هناك صراع ميزان قوى في المنطقة في من خلال جنوب لبنان. يعني أنا لا أستطيع اليوم أن أفصل هذا المسار أو هذا الجانب لكي أدخل إلى تبعات هذا الانقسام عما يحدث اليوم، خاصة أمس يعني قبل موقف حزب الله الرسمي عبر الحرس الثوري الإيراني عن رفضه للاتفاق وقال نحن نرفض هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. يعني وهذا يقول بوضوح بأن لبنان هو ورقة نفوذ اليوم بيد إيران، وإيران ترفض أن تفصل مسارات لبنان عن مسار إيران، وهذا له علاقة بصراع ميزان القوى. من جهة أخرى تعتبر إسرائيل بأن معركتها اليوم ليست مباشرة فقط مع حزب الله، ولكن هي معركة مع إيران من خلال حزب الله، وبالتالي أكان في التصريحات السياسية أو في المفاوضات أو في الميدان بكل أسف يعني الأمور متشابكة، ولبنان هو ساحة تبادل الرسائل أو ساحة البريد بالنار، ولهذا يدفع لبنان هذا الثمن المضاف إلى ثمن الاعتداءات الإسرائيلية. هذه الانقسامات طبعا هذا ليس بخفي، هناك أجندتين في لبنان، وبكل أسف اليوم يعني منذ 2 أذار أو حتى منذ القرارات الحكومة في 5 آب وصولا إلى اليوم، يعني هناك قرار واضح ومسار واضح للدولة اللبنانية، وهي بإنهاء حركة المقاومة التي تعرف يعني حزب الله المقاومة حزب الله، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأنا برأيي هذا كل الإشكال اليوم في لبنان، وإيران من جهة هي تريد حماية حزب الله، تريد حفاظ على سلاح حزب الله لأن هذا يخصها بالدرجة الأولى تحت عنوان المقاومة، وتريد الأهم من ذلك وهذا جزء من المشكلة والانقسام السياسي، ويجب أن يقال بأن جزء من المشكلة كان في تصريحات رئيس مجلس النواب الذي هو لا يرفض التسوية وكان منذ أيام في الدوحة وتواصل مع الأمريكيين، ولكن جزء من المشكلة اليوم في لبنان أن هناك فريق اعتاد أي الثنائي الشيعي على أن يقود هو المفاوضات، وهو يفرض شروطه تبعا للتسوية، يفرض شروطه تبعا للتسوية الإقليمية المرتقبة. اليوم شكرا. تقول الدولة اللبنانية لا نستطيع تحمل كلفة استمرار ربط لبنان بالمحاور، وبالتالي علينا النظر. أنا أخاف لكي أختم أن يتم هذا أو يستمر هذا الانقسام ويزيد، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية ويتحول هذا الانقسام إلى الداخل اللبناني بعد توقف الاعتداءات، وهناك الكثير من المؤشرات التي قد توصلنا إلى هذه المرحلة.
4: مخاوفك يشاركك فيها كثيرون. دكتورة حياة الحريري، أكاديمية وبحثة سياسية من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني على التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. قال الجيش الإيراني أنه أطلق صواريخ تحذيرية على مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان هذا الأسبوع في خضم مناوشات عسكرية، وأضاف الجيش في بيان أن ما وصفهما بالمدمرتين المعاديتين غادرتا خليج عمان واتجهتا نحو المحيط الهندي بعد إطلاق الصواريخ التحذيرية عليهما. قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن قواتها اعترضت الليلة الماضية في المحيط الهندي سفينة خاضعة للعقوبات تحمل اسم دافينا ولا ترفع علم أي دولة، وأضافت القيادة في بيان أنها ستواصل عمليات إنفاذ القانون البحري لتعطيل ما وصفتها بالشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران أينما كانت تعمل. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن ادعاء إيران مهاجمة سفن قواتنا غير صحيح، وأن أي خطوة مماثلة ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وفق تعبيرها. وقالت القيادة الوسطى في بيان لها عبر موقعها في منصة أكس إنها تفند مزاعم إيران بأنها أطلقت طلقات تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان ما أجبرها على التراجع باتجاه المحيط الهندي، وأضافت أن القوات الإيرانية لم تهاجم السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية ولم تطلق النار عليها، وأن القيام بذلك سيعد انتهاكا جسيما لاتفاق وقف إطلاق النار. وخلصت إلى أن القوات الأمريكية تواصل العمل بحرية في المياه الإقليمية مع الاستمرار في تنفيذ الحصار المفروض على إيران بشكل كامل وفق تعبيرها. من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا محمد بالدين، ومعنا أيضا من طهران مراسلنا حازم كلاس. أهلا بكما. أبدأ معك محمد بتصريحات القيادة الوسطى الأمريكية التي نفت ما وصفته بالدعاء لإيران بمهاجمة سفن لقواتها، وقالت بأن أي خطوة مماثلة ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.
1: هذا تجديد لموقف القيادة الوسطى سنتكوم رويدا التي تؤكد على مدار الأيام الماضية بأن الحصار ما يزال مستمرا على السفن والموانئ الإيرانية، وبأن ادعاءات الجانب الإيراني كما تقول بأنه استهدف أو أطلق طلقات تحذيرية على سفن أمريكية هي عارية عن الصحة. دأبت سنتكوم على إصدار بيانات من هذا القبيل والتأكيد عليها في الأيام الماضية، خاصة بعد أن أعلن ترامب رفع الحصار الذي كان مفروضا أو الذي فرضته الولايات المتحدة في 13 أبريل، ثم بعده بساعات كانت سنتكوم تقول بأن الحصار ما يزال مستمرا وبأن أي سفينة لم تتعرض لأي طلقة تحذيرية أو لأي تهديد من قبل الجانب الإيراني. من النادر أن تعترف أصلا القيادة الوسطى بأن هنالك تهديدات أو أن هنالك نيرانا وجهت أو ضربت بها السفن أو القطع البحرية الأمريكية الموجودة في المنطقة. أكثر من 127 سفينة قامت القيادة الوسطى وفق قولها بإعادة توجيه مساراتها الملاحية عن الموانئ أو هي سفن إيرانية امتثلت للحصار المفروض، بينما عطلت 6 سفن في المجموع لم تمتثل منذ نحو شهر ونصف حتى الآن. بالنسبة للمسار فهو غامض الآن، نحن لا نعلم إلى أين وصل مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران في حقيقته. آخر ما وصل إلى الأسماع هو ذلك المقترح أو التعديل المشدد في نقطتين كما تقول شبكة CNN، أولاهما تتعلق بضمانات متعلقة بملف إيران وقدراتها النووية وخاصة اليورانيوم عالي التخصيب، والنقطة الأخرى تتعلق بمضيق هرمز. هذان تعديلان أدخلهما ترامب وهو في انتظار الرد من الجانب الإيراني. يوم أمس كان يقول الرئيس الأمريكي من المكتب البيضاوي بأن الولايات المتحدة تتوقع أن يتم الوصول إلى خلاصة نهائية أو إلى اتفاق بحلول نهاية هذا الأسبوع، أي في اليومين المقبلين. حتى لدرجة أن الصحف الأمريكية انثنت عن موضوع إيران، لكن موضوع لبنان يحوز قدرا أوسع من الاهتمام وإن كانا مترابطين، خاصة بعد إعلان أو ذلك البيان أمس الأول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بأن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا وبأن هنالك خطوات إجرائية تدريجية سوف تشرف عليها الولايات المتحدة، خاصة من خلال فرض السيطرة جزئيا وتدريجيا من قبل الجيش اللبناني على مناطق في الجنوب، استمرار الغارات، رفض حزب الله لذلك الاتفاق، كلها معطيات أخذت بمستوى كبير من التفاعل في وسائل الإعلام الأمريكية، وحتى الآن لا تعليقات رسمية أو موقف رسمي من واشنطن سوى الرغبة الأمريكية ورغبة ترامب التي عبر عنها مرارا بضرورة عزل المسارين، وكذلك عبر عنها وزير الخارجية ماركو روبيو.
4: شكرا محمد بالدين مراسلنا من واشنطن. أذهب الآن إلى طهران إلى مراسلنا هناك حازم كلاس، لنقف معك حازم على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي و تعليقه على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، يقول لا يزال في مكانه وإن نقله غير ممكن وأن تدميره.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية 97.7 FM.
3: إلى أن الجانب الأمريكي غير جدي في التعاطي مع المفاوضات والمسار الدبلوماسي.
4: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلس. تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لسيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف الجمهوريون ومعهم الرئيس ترامب من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
5: إشكالة كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات نجح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف بعض الجمهوريين من تحول ملف الحرب على إيران إلى عامل حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
4: إلى غزة الآن، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة الزويدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
6: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمك.
6: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
7: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا الآخر النزوح هذا هي 10 مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح. زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين. يعني هي هذه 10 مرة يعني فيش مكان آمن نقعد فيه يعني. بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول ويعني ومر من الأول يعني.
8: إيش حالكم اليوم؟
7: حالنا بالمرة يعني، والله الليل ما نمنا يعني، زي ما انتم شايفين يعني الوضع يعني. يعني هاي الناس شفنا من هنا هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن، بس انا بطال يعني بدي خيمه، بدنا حاجه نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي انا اللي طالبه يعني.
8: في حواليك عائلات كثير برضو نازحه بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
7: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل واجينا من الساعه 6 الصبح زي ما انتم شايفين يعني، كان قاعدين بنعزل وبنطلع اللي بدنا اياه وهيو يعني زي ما انتم شايفين يعني.
8: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير، كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون جراء غارة شنها الاحتلال على خيمة نازحين قرب المخيم القطري غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت طواقم الدفاع المدني في رفح إنها نقلت المصابين من موقع الاستهداف، بينما استقبل مستشفى ناصر الطبي عددا من الجرحى جراء القصف. في الضفة الغربية المحتلة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية من بلدة إذنة غربي الخليل. وهجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة. وجاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. أعلنت إيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الإيرلندية في بيان لها أن الوزير جيم أوكالهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير ووزير المالية بيتسليل سموتريتش إذا حاولا دخول الدولة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حياة آلاف المرضى في الضفة الغربية بمن فيهم 4,000 مريض بالسرطان أصبحت في خطر مع تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية في مستودعاتها. وأضافت أن الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمرت سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية.
9: أزمة صحية خطيرة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وتراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. منذ 15 شهرا تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. هذا الأمر انعكس أولا على وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، حيث أصبح مخزون عدد كبير من الأدوية صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، ما أدى إلى خطورة كبيرة على حياة آلاف المرضى، منهم 4,000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة إن هناك 180 صنفا دوائيا أساسيا رصيدها صفر الآن من بين 520 صنفا دوائيا توفرها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأمراض الأورام، كان هناك أدوية توفرها وزارة الصحة الفلسطينية ب97 صنفا، الآن 50 صنفا من هذه الأدوية رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة. 11,000 عملية كانت مبرمجة تم تأجيلها نتيجة لنقص كبير في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هذا النقص لا يشمل فقط الأدوية ولكن أيضا حتى خيوط العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات القلب، لم تعد موجودة هذه الأمور في مستودعات وزارة الصحة. لذلك تقول الوزارة إن الوضع الصحي في الضفة الغربية صعب جدا وخطير جدا مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي والمانحين للتبرع بشكل عاجل لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين وللمستشفيات في الضفة الغربية مع تفاقم الأزمة الصحية والطبية في الضفة الغربية. يرافق كل ذلك إضراب مستمر وتقليص في دوام الموظفين الحكوميين والأطباء في المستشفيات الحكومية نتيجة لعدم وجود رواتب كاملة لهؤلاء الأطباء، وبالتالي وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة وفقا لوزارة الصحة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
4: أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المسجون منذ ديسمبر من عام 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. وقالت المنظمة إن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جنوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجن كتسيعوت حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء من غزة محتجزين في سجن كتسيعوت بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة، وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. ينضم إلينا الآن ناصر عودي، محامي الدكتور حسام أبو صفية من القدس. أهلا بك معنا أستاذ ناصر. يعني نريد أن نعرف منك تفاصيل ما جرى مع الدكتور أبو صفية ولماذا تم اقتياده إلى سجن انفرادي.
10: تحياتي. كما نعلم الدكتور أبو صفية محتجز منذ عام ونصف في ظروف لا إنسانية وقاسية جدا في السجون الإسرائيلية. كنا قبل عدة أيام تقدمنا باستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نطالب من خلاله بالإفراج عن الدكتور نظرا لاحتجاز التعسفي غير القانوني، ولكن تفاجأنا بالأمس وأننا حصلنا على معلومات من السلطات الإسرائيلية بأن الدكتور قد تم قمعه ونقله من سجن النقب إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة. نحن نعتقد بأن هذه الخطوة هي خطوة انتقامية عقابية تهدف إلى ردع الدكتور حسام والأطباء الآخرين والمعتقلين الفلسطينيين من التوجه للمحاكم الإسرائيلية، كما أيضا تهدف إلى منع الدكتور والأسرى الآخرين من نقل الصورة القاسية لظروف الاحتجاز داخل السجون الإسرائيلية.
4: أستاذ ناصر، هل تستطيع الوصول إلى موكلك؟
10: يعني في هذه اللحظات نحن لا نستطيع الوصول إلى الدكتور حسام، لا نملك أي معلومات إضافية. المعلومة الوحيدة التي لدينا هي أنه تم نقله وهو معزول حاليا، ليس فقط عن المحيط الخارجي بل أيضا عن المعتقلين داخل الأقسام الاحتجاز. نحن نشعر بالقلق الشديد على صحته الجسدية والنفسية، بالأخص أن الدكتور يعاني من أمراض عديدة وبحاجة إلى العلاج الطبي، وللأسف السلطات الإسرائيلية تعمدت في الفترة الأخيرة إلى حرمانه من الأدوية ومن العلاج الطبي.
4: قلت بأن يعني اعتقال الدكتور منذ البداية هو اعتقال تعسفي، ما هي التهم الموجهة إليه من قبل إسرائيل حتى اللحظة؟
10: نعم، الطبيب الدكتور حسام أبو صفية بالإضافة إلى 14 طبيب فلسطيني محتجزون وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي. هذا القانون يسمح باحتجاز المعتقل الفلسطيني دون أي سقف زمني ودون توجيه أي تهمة. إضافة إلى هؤلاء الأطباء في هذه اللحظة هنالك أكثر من 9
2: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
13: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
14: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
10: تقالين آخرين من قطاع غزة، هي تجربة تقول بأن هذا النظام هو يمنح الغطاء الكامل للممارسات التعسفية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى.
4: يعني دكتور، وأنت تتابع عن كثب يعني هذا الملف، وملف معقد وشائك أيضا، يعني لابد أن لديك معلومات عن الوضع بشكل عام للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وقد خرجت صور فيديوهات وتقارير يعني تشير إلى الوضع المأساوي الذي يعيشونه داخل السجون الإسرائيلية.
10: يعني للأمانة نحن في الخط الأول في اللقاء مع المعتقلين الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب حتى اليوم. ظروف الاعتقال ما زالت قاسية جدا، هم يحرمون من الطعام إن كان نوعا أو كما، هم يحرمون من الماء القابل للشرب، هم يحرمون من التجول أو الفورة، يحرمون من اللقاء مع أهليهم وأيضا مع الصليب الأحمر وأيضا مع محاميهم. وإضافة إلى ذلك جدير التنويه أن هنالك إهمال طبي متعمد بحق الأسرى الفلسطينيين، معظمهم أو العديد منهم يعانون من أمراض طبية عديدة. يعني للأسف مجتمعنا الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني نتيجة سنوات الاحتلال الممتدة هم يعانون معظم الفلسطينيين من أمراض مزمنة، ولكن هؤلاء المعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية هنالك حاجة للعلاج الطبي والمتابعة الطبية، بالرغم من توجهاتنا المتعددة إلى السلطات المختلفة والمحاكم الإسرائيلية، إلا أن هذه السلطات لا تهتم وهي لا توفر لهؤلاء المعتقلين الحقوق الأساسية التي يستحقونها والتي يكفلها لهم أيضا القانون الإسرائيلي والدولي.
4: أستاذ ناصر عودة، محامي الدكتور حسام أبو صفي، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. تصدر السودان قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفق تقرير المجلس النرويجي للاجئين، الذي اعتبر الأزمة السودانية مثالاً على التخلي الدولي المتعمد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات. كما أشار التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية وكولومبيا واليمن وأفغانستان جاءت ضمن قائمة الدول العشر التي تعاني من أزمات نزوح منسية في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية واتساع فجوة الدعم الدولي.
16: بين أزمات تتفاقم وأخرى تنسى، يكشف تقرير دولي جديد عن اتساع فجوة الاستجابة لأكبر موجات النزوح في العالم. ففي وقت تتصاعد فيه أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة، يتراجع التمويل الإنساني ويخفت الاهتمام الدولي، لتظل ملايين العائلات عالقة بين الحرب والجوع والانتظار في ظل أزمات تتعمق يوما بعد يوم. التقرير السنوي للمجلس النرويجي للاجئين تناول أزمات نزوح في 27 دولة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وكولومبيا وأفغانستان، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتكرار الانتهاكات في ظل غياب تحرك دولي فعال. السودان تصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالاً في العالم لعام 2025 وفقاً للتقرير الذي أكد أن الأزمة السودانية تمثل أوضح مثال على التخلي المتعمد عن ملايين المدنيين، مع نزوح نحو 9 ملايين شخص وحاجة ما يقارب 30 مليوناً إلى المساعدات في ظل تمويل لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات.
17: هم بيواجهون كل هذه الظروف الإنسانية القاسية والمريرة، الوضع عبارة عن كارثة إنسانية يعني متجاهلة في السودان.
16: أما الكونغو الديمقراطية التي حلت في المرتبة الثانية، فأفاد التقرير أنها الدولة الوحيدة التي تظهر باستمرار في قائمتها لأكثر أزمات النزوح إهمالاً في العالم، وأوضح أنه سجل ما يقرب من 10 ملايين حالة نزوح فيها بسبب النزاعات عام 2025 وحده. من جانبها قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً. أما في اليمن وكولومبيا فتتسع فجوة الاستجابة الدولية مع تفاقم النزوح وانهيار الخدمات الأساسية، وتشير أرقام التقرير إلى أن اليمن الذي يعاني منذ 11 عاماً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، ويواجه فيه أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يزيد عن نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بنهاية عام 2025، في حين يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية. وفي كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة، يحتاج 9 ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية. أرقام لا تعكس حجم المعاناة فحسب، بل تكشف اتساع فجوة الاستجابة الدولية أمام نزوح يتفاقم عاما بعد آخر.
4: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة FAO أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل نيسان الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو أيار الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. قال الكرملين إنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بمضمون رسالة مفتوحة وجهها له نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي. وأوضح الكرملين في بيان أن جميع قنوات التواصل الرسمية مع أوكرانيا مغلقة. قتل 4 أشخاص في ضربة بمسيرة روسية على مصنع للأغذية قرب العاصمة، وذلك بحسب ما أعلن حاكم منطقة كييف. واندلع حريق في مبنى إداري داخل المنشأة، كما تضررت أجزاء من هيكل المبنى بشكل جزئي. كما شنت روسيا هجوما بطائرة مسيرة على مقاطعة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 16 شخصا على الأقل. كذلك أسفر هجوم روسي عن اندلاع حريق في محطة للكهرباء في مدينة أولغي أو أوغلي كورسك في منطقة دوناتسك شرقية أوكرانيا. كما أفادت مصادر محلية أن ضربات متكررة استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية. أعلنت البحرية الأوكرانية أن مسيرة بحرية خرجت عن السيطرة نتيجة عمليات تشويش روسية جرفت نحو السواحل الرومانية. وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد قالت إن طائرة مسيرة سقطت في ميناء كونستانتا جنوبي البلاد ودون تسجيل أي إصابات. وأفادت الوزارة أنه تم تأمين المنطقة وعزلها من قبل قوات جهاز المخابرات الروماني وخفر السواحل ووزارة الدفاع الوطني. كما أوضحت أن المسيرة من النوع المستخدم في الحرب الأوكرانية. بينما يستمر الجدل بشأن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وتواصل إسرائيل التصعيد في لبنان، رأت صحف أجنبية أن أبرز العوائق التي تخول دون إحراز تقدم هي انعدام الثقة وغياب التواصل المباشر، معتبرة أن أي اتفاق مؤقت
2: راديو الحرية
11: 92.7 FM

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: أنت مكيف؟
1: أنا مكيف، وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الولايات المتحدة. وأضاف عون أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية وحدها. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثورية برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف. وأكد سلام أن رفض اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرار الحرب، داعيا إيران إلى ما سماه رحمة جنوب لبنان وعدم التعامل معه كورقة تفاوضية على حد قوله.
4: اخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله، والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان. غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا.
3: من جهته وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل الذي أعلنته واشنطن بالهجين والمفخخ، وقال أنه كان يمكن قراءة الاتفاق بالإيجاب لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. وشدد بري على الحاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو، مؤكدا أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. نتابع مجمل هذه التصريحات مع مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ينضم إلينا من السراي الحكومي في بيروت. إذن تصريحات أحمد لرئيس الحكومة نواف سلام، للرئيس جوزيف عون. أيضا كنا تابعنا تصريحات لنبيه بري ولهجة حادة هذه المرة تابعناها في كلام عون، وأيضا نواف سلام تجاه إيران باتهامها باتخاذ لبنان ورقة تفاوضية. ما أبرز ما جاء في هذه التصريحات وهذه المواقف؟
5: صحيح جمال، هي ثلاثة مواقف للرئاسات الثلاث في لبنان، رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان. بدأت بموقف رئيس البرلمان نبيه بري، وهو رئيس أيضا حركة أمل، ليكمل مشهد وموقف الثنائي الشيعي من مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب جولة المفاوضات الرابعة المباشرة بين لبنان وإسرائيل. موقف نبيه بري وصف مسودة الاتفاق بالهجين والمفخخ، وكان يمكن قبولها لو لم يوضع فيها شرط انسحاب حزب الله مقابل تسليم نقاط أو مناطق تجريبية يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. نبيه بري قال إن ما يجري أو ما يوافق عليه في هذا الاتفاق هو انسحاب شامل لإسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها بالتوازي مع انسحاب عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني، وأن يتوقف العدوان الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، بالإضافة إلى وقف آلة التدمير الممنهجة في البلدات والجنوب اللبناني. هذا الموقف يستكمل موقف حزب الله الذي أعلن رسميا بالأمس عبر أمينه العام نعيم قاسم، لكن سريعا جاءت مواقف الرئاسة اللبنانية عبر تصريحات للرئيس اللبناني لشبكة CNN في لقاء سيبث كاملا يوم الاثنين المقبل، ولكن ستبث مقاطع منه مساء هذه الليلة. لكن كان هنالك اتهام واضح من الرئيس اللبناني بأن إيران تتخذ من لبنان ورقة للمساومة في مفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل جميع اللبنانيين، وأن الشعب اللبناني سائم من هذه الحرب التي تدخل شهرها الرابع الآن بين حزب الله وإسرائيل، وأن التفاوض هو الخيار الذي تبناه لبنان لتجنيبه أقل الخسائر التي يتكبدها جراء هذه الحرب. هذا الموقف توافق مع موقف رئيس الحكومة اللبنانية في تصريحات ذكرها أمام مجموعة كبيرة من السفراء المعتمدين في لبنان أثناء إطلاق نداء إنساني عاجل للمجتمع الدولي لمواكبة أزمة النزوح والأزمة الإنسانية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان. نواف سلام قال إن الحرس الثوري الإيراني هو أول من رفض مسودة هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة ودعم عربي، وأن هذا هو إشارة ودليل واضح على أن لبنان يخوض حربا ليست حربة، وأن الدولة اللبنانية لن تسمح بأن تكون ورقة للتفاوض بيد إيران. ووجه رسالة إلى إيران وقال فيها: أرجوكم ارحموا الجنوب اللبناني ولا تدخلوه في حربكم. وأكد مجددا على أن قرار الحرب والسلم سيكون حصرا وأولا وأخيرا بيد الدولة اللبنانية وليس بيد غيرها. هذه التصريحات تجمل وتكمل الانقسام السياسي في لبنان وتعيد الموقف إلى ما قبل الجولة الرابعة. يستمر العدوان الإسرائيلي، يستمر حزب الله في عملياته ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني بشكل متصاعد، انتظارا ربما لاتصالات وتحركات دبلوماسية ربما تحدث خلال الأيام المقبلة لحلحلة هذا المشهد، أو انتظار للجولة الخامسة التي أعلن أنها ستكون في آخر 10 أيام من هذا الشهر.
3: أحمد حسين من السراء الحكومي في بيروت، شكرا جزيلا لك أحمد. عدوان إسرائيلي متصاعد على جنوب لبنان إذن، وغارات لا تتوقف على النبطية وصور والبقاع، كل ذلك يحدث رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تعقيد المرحلة يختصر موقف رئيس البرلمان نبيه بري الذي اعتبر أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملاً وشاملا دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم. المفارقة أن التصعيد العسكري يتسارع بالتوازي مع تقدم المسار التفاوضي، فيما تؤكد إسرائيل صراحة أن الاتفاق لن يقيد عملياتها العسكرية أو وجودها في الجنوب. المشهد يبدأ من الميدان، فجيش الاحتلال واصل غاراته على جنوب لبنان وعلى البقاع مستهدفا مناطق عدة في النبطية وصور، كما نتابع في هذه الصور الغارات الإسرائيلية، وأيضا قرى أخرى في القطاع الغربي والشرقي من الجنوب. وفي مشهد مواز تكشف الصور أيضا القادمة من بلدة دبين تكشف حجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية بعدما انتشر الجيش اللبناني في هذه البلدة أثر انسحاب قوات الاحتلال منها. صورة تخطف

من المناطق المحتلة. وهنا تبرز إحدى أبرز ثغرات الاتفاق، فبينما يتضمن التزامات واضحة تتعلق بحزب الله وبانتشار الجيش اللبناني، لا ينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ولا يحدد له جدولا زمنيا. في المقابل تتواصل عمليات حزب الله العسكري استكمالا للموقف الذي أعلنه الأمين العام للحزب نعيم قاسم، والذي أكد فيه رفضه الكامل لمشروع الاتفاق، معتبرا أن أي وقف للعمليات مرتبط أولا بوقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، وثانيا بجدولة الانسحاب من الجنوب ضمن مهلة زمنية واضحة. ورغم أن الاتفاق لم يفرض أي التزامات واضحة على إسرائيل، لكنه يثير انقساما داخليا بشأن حكومة نتنياهو وسط أصوات معارضة تعتبر أن الاتفاق جاء استجابة لما يريده دونالد ترامب، وأن جميع وعود حكومة نتنياهو بالقضاء على تهديد حزب الله لم يتم الوفاء بها وفق صحيفة إسرائيل هيوم. لذلك تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات معقدة وعديدة، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي يبقى الجنوب تحت النار وفي مرمى الأهداف الإسرائيلية وهشاشة الاتفاق الذي يثير الأسئلة أكثر مما يقدم الإجابات.

0: وينضم إلينا الآن من بيروت سيد حسن قبلان، عضو المكتب السياسي في حركة أمل. أهلا بك معنا سيد قبلان. وصف الرئيس بري الاتفاق أو هذه الجولة الرابعة، ورقة الجولة الرابعة، بأنها أفرزت عن اتفاق مفخخ وهجين. ألم يكن سيد بري هو الذي قاد الوساطة بين حزب الله وإدارة الرئيس ترامب للوصول إلى هذا الاتفاق؟ هل هو متفاجئ مما جاء في هذا الاتفاق؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
5: في هذا العالم هو صيغة إعلان فقط من الجانب اللبناني الذي عليه جميع الالتزامات، ولا يوجد اي التزام من قبل العدو الاسرائيلي. ولفتني في تقريركم لفتة جدا مهمه، ان حتى اسرائيل لم تلحظ في المناطق التجريبيه التي ستنسحب منها، لم تلحظ دخولا للجيش اللبناني، لم تلحظ وجودا للدوله اللبنانيه ومؤسساتها. وبصراحه اقول لك، انا قد فاتني هذا الامر واستفدت من تقريركم، هي لم تلحظ ان الجيش يجب ان يدخل الى جنوب الليطاني. هذا وقف إطلاق نار يرمي كل القضية على حزب الله وعلى لبنان، وقف إطلاق نار فقط من قبل حزب الله، لم يقل بوقف إطلاق نار.

0: شامل من قبل إسرائيل التي تعمل الآن على التجريف والقتل والاغتيالات والإبادات في كل القرى، وتعمل على طيب توجيه
1: الرئيس بري يقول يجب على الاتفاق أن يشمل بين بلدين متصارعين شاملا سيد قبلان وقفا شاملا لإطلاق النار برا وبحرا شاملا وجوا. طيب ألم يكن هو يقود الوساطة كما تفضلت مع الجانب الأمريكي؟ ألم يكن مطلعا على الشروط اللبنانية والمطالب اللبنانية؟ ألم يطلع على كل هذه التفاصيل؟ بالتالي كيف يتفاجأ ويقول بأن الاتفاق يجب أن يشمل كل هذا؟
0: لا لا لا، الرئيس بري لم يكن في تفاصيل الاتفاق. الرئيس بري كان في الموقف الذي كان قد أعلنه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس وزراء، وقف شامل لإطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، عودة النازحين، إطلاق الأسرى، إعادة الأعمار. كل هذه التفاصيل أو هذا النص الذي جاء به الإعلان هو حكما لم يكن في أجوائه الرئيس نبيه بري، ومن المستحيل أن يقبل به ليس الرئيس بري. أي مواطن لبناني بغض النظر عن موقفه من المقاومة أو حزب الله، أي مواطن لبناني يشعر أن هذا الاتفاق فيه إجحاف كبير وانتقاص كبير من منطق السيادة اللبنانية وحق الدولة اللبنانية المجرد، بعيدا عن مقولات المقاومة. هذا اتفاق لا يلحظ انسحابا من الجنوب، لا يلحظ وقفا شاملا لإطلاق النار، المسيرات في سماء العاصمة والضاحية يوميا. هو اتفاق جائر بكل المعايير. واليوم يعني إمكانية الدفاع عن هذا الاتفاق من قبل الفريق الذي أجراه إمكانية ضعيفة. لا يستطيع أحد أن يسوق أن دولة عضوا في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية ولديها كل هذه الشبكة من العلاقات يمكن لها أن توافق على اتفاق بهذا بهذا
1: المضمون. طيب سنأتي إلى موقف الحكومة ولبنان
0: عمل مع لبنان
1: الرسمي سيد قبلان. نعم طيب، ولكن السيد نعيم قاسم أمين عام حزب الله يقول يرفض هذا الاتفاق طبعا، يقول بأن العمليات مستمرة. سيد نبيه بري قاد ربما جهود الوساطة في الجولة الرابعة، والآن حديث عن جولة خامسة. هل سيكون الرئيس بري من ضمن هذه يعني جهود الوساطة مع الجانب الأمريكي مع حزب الله أم لا؟ ولماذا الذهاب إلى جولة خامسة إذا كان أو كانت الجولة الرابعة بهذه النتائج الغير مقبولة لبنانيا كما تقول؟
0: أوكي، نحن الآن نتجاوز موضوعة العلاقة أو التواصل بين حزب الله والأمريكيين، وهو الأمر الذي أعلن عنه من جانب واحد، جانب الرئيس ترامب الذي تكلم عن الاتصال بحزب الله ولم يتبنى حزب الله هذه القضية أو هذا الموضوع على الإطلاق. بكل الحالات هذا الاتفاق اليوم هو ليس اتفاق ميت فينعى وليس حيا فيرجى. الرئيس بري كأنه قد قال إنه هذا الاتفاق يجب أن يكون فيه نص بوقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن قبل كل الأطراف، وانسحاب شامل بالتوازي من منطقة جنوب الليطاني، ولا يجب أن يسلم لبنان بمقولة منطقة الخط الأصفر، أي أننا نخلق ما يشبه الوضع في غزة أو في الضفة الغربية بين منطقة ألف وباس وجيم، ونبقي الإسرائيليين في المنطقة الحدودية من النقورة حتى الخيام. على لبنان الرسمي، على لبنان المفاوض بغض النظر الآن عن موقفنا من المفاوضات وشكلها، أن لا يستسلم لهذه المقولة، ونؤبد الاحتلال عبر نظرية التمرحل الطويلة الأمد والغير مجدولة، والإسرائيلي لم يعطي أي تاريخ للانسحاب.
1: ماذا يمكن للبنان الرسمي أن يفعل؟
0: إذا هذا التفاوض
1: طيب هو يقول بأن المفاوضات أقل كلفة من الخيار العسكري والمواجهة والاحتلال، بالتالي ما الذي يمكن للبنان الرسمي أن يفعله وهو يذهب إلى هذه المفاوضات تقريبا بدون أوراق قوة؟
0: سأجيبك نعم، سأجيبك على لسان دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نواف سلام الذي قال اليوم أن التفاوض ليس الخيار الوحيد لكنه الخيار الأفضل. يعني هو يعترف أنه كان هناك خيارات. نحن الثنائي حركة أمل وحزب الله ليسا ضد التفاوض، هما ضد التفاوض المباشر.
1: نعم،
0: التفاوض الغير مباشر كنا قد جربناه واستحصلنا عبره على القرار 1701 عام 2006، وهذا أيضا جئنا عبر التفاوض غير المباشر وحصلنا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. نحن ذهبنا وضعنا كل أوراقنا الدبلوماسية دون أن نحصل شيئا، لطالما كان الرأي أن الصورة فقط لاجتماع سفيرة لبنان مع السفير الإسرائيلي في واشنطن يجب أن يأخذ لبنان ثمنها بالحد الأدنى، إطلاق جميع الأسرى والانسحاب من جزء كبير من المناطق اللبنانية المحتلة. نحن تخلينا تماما حتى بالمعنى الدبلوماسي عن الأوراق قوة لبنان الدبلوماسية. بعدين لبنان ليس بلدا مقطوعا من شجرة، لبنان بلد عضو مؤسس طيب. في جامعة الدول العربية.
1: طيب. ووصلت هذه الفكرة للأسف لضيق الوقت سيد قبلان. لبنان. نعم. كانت هناك تصريحات أيضا اليوم للرئيس جوزيف عون، أيضا لرئيس الحكومة نواف سلام، كلاهما وجه بلهجة حادة خطابا واضحا لإيران الحرس الثوري باتخاذ لبنان ورقة تفاوضية. كيف نفهم وكيف تفهمون هذه الهجمة الكلامية على الأقل؟ وليس في ذلك ربما بحسب الكثير من اللبنانيين كلام فيه الكثير من الوجاهة بأن إيران تستغل لبنان كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة.
0: أوكي. في الوقت الذي يعمل فيه أكبر رئيس دولة في العالم والشخصية الأولى في العالم، الذي ينيط اللبنانيون والعرب والمسلمون والروس والصينيون جميعا كل أوراقهم بيده، عنيت به الرئيس ترامب. الرئيس ترامب اليوم الذي يعمل على التواصل وعقد الاتفاقيات والتفاهمات والمفاوضات مع إيران، وهو الذي قال أن ملف لبنان مفصول عن إيران، نعمل على فصله لكنه هو مرتبط بالملف الإيراني. أنا لست من نظرية لا تدخل إيران في الشأن اللبناني، ولا هذا الأمر محل اهتمامي، لكن أود أن أقول كيف تقيم إيران الولايات المتحدة الأمريكية هذه العلاقات مع إيران وتحاول الدفع بعلاقات مع إيران، تحاول الدول العربية في كل المواقع أن تتفاهم مع إيران. يعمل لبنان الآن على رفع لبنان الرسمي على رفع هذا الحائط والحاجز من العدائية اتجاه إيران بالوقت الذي يفرض فيه على وسائل الإعلام اللبنانية عدم ذكر كلمة العدو الإسرائيلي.
1: نعم.
0: طب بالحد الأدنى من التوازن، مصلحة لبنان أين؟ يعني لبنان يعني إيران بلد قائم في المنطقة منذ 6,000 أو 7,000 عام، نأتي كي نعاديه هيك بالمطلق دون لحاظ مصالح لبنان الاقتصادية الاجتماعية؟ هناك طائفة بالبلد مرتبطة بموضوع ديني في إيران، نعمل على أقفال السفارة بهذا الشكل ونقدم كل الأوراق المجانية لإسرائيل؟ لا يستقيم هذا الأمر مع مصلحة الدولة اللبنانية. أنا لا أتكلم لا بمنطق المقاومة ولا بمنطقة ثنائي شيعي، بمنطقة الدولة اللبنانية هذا الأمر لا يستقيم.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد حسن قبلان، عضو المكتب السياسي في حركة أمل، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ونتابع هذه الأخبار العاجلة الآن مشاهدين. الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين يقول لا أرى أي سبب، أو الرئيس الروسي عفوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول لا أرى سببا للقاء زيلينسكي، وما نحتاجه هو اتفاقيات سلام دائمة. إذن على علاقة بالحرب في أوكرانيا وجهود التوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب في أوكرانيا، كان هناك عرض من الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يرد عليه الآن الرئيس بوتين، يقول أيضا أنا ممتن للرئيس ترامب ولكن لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به. إذن بوتين لا أرى أي سبب للقاء زيلينسكي، وما نحتاجه هو اتفاقية سلام دائما أو دائمة. و يقول أيضا أنا ممتن لترامب ولكن لا تزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به. نعود إلى لبنان وتطورات الميدان في لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات في الجنوب، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا والتي تؤوي نحو 3,000 نازح. وتوثق هذه المشاهد الآن نتابعها، توثق حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبي لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرج عيون جنوبي البلاد عقب انسحاب قوة الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرج عيون ودبين وإبل الصقيه.

0: أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو الأفضل أو أفضل الحلول وفق تعبيره. وللنقاش بهذا الموضوع وتأثيراته على المفاوضات الإيرانية الأمريكية في ظل الجمود الذي تعيش هذه المفاوضات، أرحب بضيوفي معي هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. أرحب أيضا بالدكتور عبد الوالي العجلوني المدير التنفيذي لمركز موارد للاستشارات والخبير المستشار العلمي في الأمن النووي والسلامة الإشعاعية. أهلا بك معنا، كما أرحب أيضا بضيفي من ميامي في الولايات المتحدة السيد كينيث كاتزمان كبير الباحثين في مركز سوفان للأبحاث. أهلا بك معنا سيد كاتزمان. ربما نبدأ بتصريحات غروسي دكتور عبد الوالي ونتحدث عن هذا الحل العملي الذي يتحدث عنه غروسي. يقول الحل هو تدميره أو خفضه محليا لصعوبة نقله. برأيك يعني إلى أي حد هذا الحل هو ممكن تدميره تقنيا أيضا؟ هل هو ممكن أيضا في إيران داخل هذه المنشآت، خصوصا وأن نسبة كبيرة من هذا اليورانيوم هو مدفون تحت الأرض؟
1: شكرا جزيلا. الواقع من ناحية تقنية تدمير ممكن، وأتوقع أنه هذا حل دبلوماسي اقترحه السيد غروسي، لأنه في عقبة في قضية النقل، فبين النقل والتدمير الأسهل هو التدمير بالنسبة للوكالة، لأنه على الأغلب يعني ليس من عاقل يقبل أن يسلم منتج بهذا الجودة لدولة أخرى. فالحل الوسط أو الإمساك العصا من الوسط أنه تدميره.
0: طيب قد يكون حل سياسي ممكن، ولكن تقنيا وفنيا إلى أي حد هو ممكن؟
1: ممكن أنه إعادة يعني تقليل نسبة التخصيب فيه، أو خلطه بمواد ثانية، أو إذابته بحيث لا يمكن استخدامه من جديد. طبعا حصل سابقا أنه مثلا بعض المفاعلات اللي مثلا كانت بدها الوكالة تلغيها أنه يضع فيها اسمنت مسلح أو حاجة زي هيك، بحيث أنها ما يمكن يعاد استخدامها. ممكن نفس الطريقة تقنيا ممكن يتخلصوا من هذا اليورانيوم بحيث أنه لا يمكن إعادة استخدامه من جديد، إما بخلط مواد كيماوية أو معاملته كنفايات نووية وتخزينه، ويكون تحت رقابة الوكالة. أما من ناحية التقنية فهو متاح، وأتوقع هو حل كمان كما أخبرتك دبلوماسي.
0: هو قال أيضا بأن نقل المخزون المخصب بنسبة 60% أمر غير ممكن تقنيا نقله إلى الخارج.
1: لا ممكن يعني هو عبارة عن كميات من المواد موجودة في أسطوانات، ممكن ينقل لأي مكان في العالم، وممكن ينقل داخل إيران. الآن قضية هل هو يعني مدمر أو تحت الأرض أو مدفون نتيجة القصف، هذه القضايا يعرفوها فقط الإيرانيين إذا استطاعوا أن يصلوا إلى اليورانيوم نفسه. يعني هذه المعلومات لا أحد يستطيع أن يحكم عليها حقيقة، هل هو مدمر أو غير مدمر، هل هو لا زال يعني في مخازن آمنة. هذا يعتمد على معلومات الإيرانيين عنه وليس على معلومات الوكالة. الوكالة طبعا كما صرح غروسي قبل يومين أنه ليس لها يعني دخول للوكالة للمواقع الإيرانية، وهذا يعني أنه لا معلومات لديهم، والأمريكان على الأغلب لا معلومات لديهم.
0: المعلومات ربما لدى الجانب الإيراني.
1: نعم، المعلومات يجب أن تكون لدى الجانب الإيراني.
0: هل يمكن أن يكون هذا حلا مقبولا لإيران، تجنب إخراج اليورانيوم الذي رفضته سابقا وكان خط أحمر بالنسبة لإيران، ترفض رفضا قاطعا إخراج هذا اليورانيوم إلى دولة ثالثة؟ هل يمكن أن يكون حلا سياسيا مقبولا يفتح الباب للتوصل إلى صفقة مع ترامب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع موضوع اليورانيوم العالي التخصيب، إيران خالفت وتخالف الآن. اليوم أيضا نائب وزير الخارجية أكد أنه حتى لا نسمح بخروج جزء من هذه المواد إلى خارج إيران. أما فيما يخص ما قاله غروسي حول الموضوع، نعم إيران طرحت منذ قبل أنه نستطيع أن نخفض مستوى التخصيب في هذه الكمية من 60% تنزل إلى مستوى 20% أو أقل حتى لأجل الاستفادة منها في القضايا المدنية والقضايا
0: المدنية والسلمية, مستوى تخصيب ب 3.67%
2: حتى إلى هذا الفاصل, وهذا سيكون تحت رقابة الوكالة أيضا. يعني مع رقابة الوكالة تستطيع إيران أن تخفض هذا إلى هذه النسبة لكي تستفيد منها في القضايا.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباء من عمري.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: التخصيب عفوا سوف تنخفض إلى 3.67، أما من دون إشراف فلن يقبل الرئيس ترامب أن يعلن الإيرانيين من دون تحقق.
4: طيب بإشراف الوكالة، ولكن سؤالي كان أن الرئيس الأمريكي سيد كاتسمان في السابق كان من بين شروطه أن يتم تصفير مخزون اليورانيوم الإيراني. سؤال هنا هو إذا كان يريد اتفاقا، هل سيقبل بتخفيف اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 3.67%؟ هل سيقبل ترامب ويتراجع بذلك عن شرطه السابق؟
3: لست متأكدا، لست مطلعا على ما قد يقبله. أعتقد أنه ربما يقبل تخفيف هذه المواد إلى 3.67، ومن ثم تعليق التخصيب لأي مواد إضافية لأي مستوى. إذن تعليق تام، نتحدث عن 20 عاما من تعليق التخصيب اليورانيوم. إيران تحدثت عن 5 أعوام هي مستعدة لقبولها، ومن ثم 12 عاما لتعليق اليورانيوم، تخصيب اليورانيوم. لذلك أعتقد أن خفض هذه المواد إلى 3.67% واستعمالها في مفاعل بوشهر لأغراض مدنية وطاقوية، أعتقد أن ترامب قد يقبل بذلك طالما أنه يتم التحقق من أن هذه المواد تم تخفيضها إلى 3.67% وأنها تستعمل فقط لأغراض توليد الطاقة النووية.
4: دكتور عبد الوالي، إذا كان نقل مخزون اليورانيوم على التخصيب غير ممكن تقنيا كما يقول غروسي، أنت تقول عكس ذلك، ولكن يعني ما مخاطر خفض التخصيب؟ هل توجد مخاطر لعملية خفض التخصيب في إيران إذا لم تتوفر على تجهيزات ربما والإمكانيات اللازمة لذلك؟ وكم سيستغرق الوقت؟ أتحدث عن التخفيف وليس عن التدمير.
5: عملية التخفيض عملية أسهل بكثير من عملية التخصيب، عملية مباشرة وسهلة بتكون، ولن يعني ولن تكون مكلفة حقيقة. ضيفك الأمريكي بيحكي إنه التخفيض لازم يكون 3.7، لا هي ممكن توصل لحد 20 حتى تستخدم فيهم مفاعلات بحثية، وهذا متاح. الوكالة بتتيح تعليماتها وإنه المفاعلات البحثية تستخدم لحد 20 لإنتاج نظائر مشعة لأغراض الطب والصناعة ولأغراض البحث العلمي، فهذا ممكن تستخدم. وممكن الأمر العملية تكون سهلة. القصة الآن إنه ماذا يقرر السياسيين لينفذ العلميين رؤاهم؟ يعني الطاقم العلمي في إيران أو في الوكالة يستطيعون إدارة هذا العمل بشكل مناسب من ناحية تقنية إذا السياسيين توصلوا لاتفاقية. طبعا تصريحات ترامب بالنسبة للصفر أو يعني التصفير، يعني ترامب بيطلع بتصريحات دائما على التلفزيون، يعني تذكر في كورونا
4: لما قال
5: لماذا لا نحقن الناس بهاي بيكس حتى إنه نشيل الكورونا منهم. فهو يعني أحيانا القضايا العلمية قد يعني تشكل عند بعض السياسيين، وبعتقدوا انه التخصيب 1 أو 2% او 5% انه بصنع قنبله نوويه، ويكون عنده نقص في المعرفه احيانا. ولكن حقيقه لحد 20% اذا الوكاله لا مانع لديها، تعليمات الوكاله متاحه.
4: الامريكيون يرفضون نسبه 20%.
5: الايرانيين انا متاكد انهم يستطيعون تنفيذ ذلك، والامر ليس صعبا بالنسبه.
4: طيب كم ياخذ مسار هذا التخفيف اذا تم تخفيفه حتى بالنسبه؟
5: بيعتمد على الجديه في الوضع، يعني يعني الجدية والقضية التقنية، يعني ما عندي رقم محدد، بس بيعتمد على جدية الجانبين في إدارة هذا الموضوع ومقدار سيطرة الوكالة على العملية. طبعا الوكالة لها تجارب سابقة مع الإيرانيين ولها تجارب سابقة مع دول أخرى، مثلا مع أيام العراق، فهي يعني مفتشين لديهم القدرة على أنهم يديروا هذه العملية بشكل مناسب. وإذا المهم أن تبدأ العملية، إذا بدأت بالتأكيد ستنتهي.
4: دكتور هاشمي، هل ستفتح إيران أبوابها مجددا أمام الوكالة للقيام بعملها للبدء ربما في على الأقل ضبط الوضع ميدانيا هناك حتى لقطع الطريق أمام الرئيس الأمريكي، ربما بتقديم تقارير تفيد بأن إيران أو بأنه تقنيا كما قال غروسي لا يمكن نقل هذا اليورانيوم، بل يمكن تخفيفه أو تدميره في الداخل؟ بالتالي هل ستعود الوكالة إلى إيران قريباً؟ برأيك؟
1: أولا الآن هذا البحث حول الملف النووي إن كان حول موضوع التخصيب أو المواد عالية التخصيب هذا أرجأ إلى المرحلة الثانية. الآن البحث في هذه المرحلة بحث جدي حول ثلاث قضايا مهمة ليس منها الملف النووي. الملف النووي قبل الإدارة الأمريكية وقبل الرئيس ترامب أن يوضع إلى المرحلة الثانية خلال 60 يوم من المفاوضات. الملف النووي بأكمله وبكل جزئياته. إذن الآن في قضايا حرجة جدا ومهمة يبحثوها ويتبادل الرسائل والملاحظات والتعديلات وما إلى غير ذلك. أما فيما يخص سيد غروسي والوكالة، إيران تسيء الظن شديدا بشخص غروسي وبالوكالة، وحتى عبر الصحافة والإعلام الإيراني قالوا أن الوكالة والغروسي هو من أطلع الجانب الإسرائيلي على أسامي وشخصيات
4: اعتبرته في السابق حتى شخصا غير مرغوب فيه في
1: إيران. نعم، وعلماءنا الذريين لأننا قدمنا كل هذه الملاحظات للوكالة وكل هذه المعلومات عن علمائنا وعن مراكزنا وعن كل شيء، ولذلك في اعتقاد كبير لدى الأوساط كثيرة في إيران، وحتى يكتب في الإعلام الإيراني أنه لا تتواصلون ولا تتعاونون مع شخص غروسي وليس الوكالة. الوكالة موضوع آخر، يعني هناك إساءة ظن بشخص. أما الآن إذا فتحت صفحة جديدة في التعامل مع الإدارة الأمريكية وإذا ما وقع هذه المذكرة مذكرة التفاهم لحضور مفاوضات جديدة في حول الملفات جميعا، أتصور أن حضور غروسي والتعاون مع غروسي يكون واردا وإيران لا ضير في أن تتعاون مع هذا الشخص،
4: خصوصا أن تصريحات غروسي ربما تصب في مصلحة إيران الآن، أنه يقول بأنه غير ممكن إخراج هذا اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب.
1: نعم، هذا قد يكون، يعني هو أيضا صرح في مواقع متعددة أنه، ولكن كما تعلم أن الوكالة وكالة الطاقة الذرية التي هي ترعى حقوق الأعضاء الممثلين في الوكالة، هذه لم تدين قصف المفاعلات النووية في إيران من قبل أمريكا وإسرائيل، لم تدينها لحد الآن، ولذلك نحن يعني نعتقد أن هؤلاء مسيسين بكل معنى الكلمة. على أي حال الموضوع قلت إذا وصلت الأمور إلى صفحة جديدة وطرق للتفاهم والتفاعل والتعاون لابد من دور كبير للوكالة بالخصوص عندما يتناولون الملف النووي، لأن هذه القضايا قضايا فنية، هذا ما يستطيع أن يبت فيها كوشنيرو وبوتكو الثالث هؤلاء أصحاب العقارات وما أعرف إيش، هاي قضايا فنية سنتين أو أكثر من سنتين،
4: والوكالة كانت مغيبة تماما. غروسي يقول بأن الوكالة غير مشاركة بالكامل في هذه المفاوضات ولا تطلع عليها،
1: هذا في الجانب السياسي. أما عندما يصلون إلى الملف النووي كبحث تقني وعلمي، يعلم الأستاذ الدكتور أن هذه القضايا ينبغي أن يبحثها العلماء والفنيون والأصحاب الرأي في هذا المجال. وعندما وقع الاتفاق عام 2015 لأكثر من سنتين كانوا يجتمعون ليلا ونهارا المتخصصين في الجانب النووي حتى وصلوا إلى ذلك الاتفاق الذي مزقه بعد وخرج منه الرئيس ترامب.
4: سيد كاتسمان، كينيث كاتسمان من ميامي، برأيك هل سيستطيع الرئيس ترامب إذا كان يريد اتفاقا طبعا، وإذا كانت أو سيستمع لما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل سيستطيع إقناع صقور إدارته الذين لا يطالبون فقط بتدمير المخزون النووي الإيراني بل أيضا بتدمير المنشآت النووية، بتدمير أجهزة الطرد المركزي والمواقع النووية الإيرانية؟ من الواضح بأن هذا أمر بعيد جدا إذا كانت الولايات المتحدة تريد اتفاقا مع إيران. كيف سيعمل الرئيس الأمريكي على هذا الجانب؟
3: شكرا على سؤالك. إن الولايات المتحدة لم تطلب أبدا تفكيك المفاعل النووية ومسألة تعليق تخصيب اليورانيوم. نعم، الرئيس ترامب طلب ذلك.
0: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM.
4: الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن إلى إيران في هذه المرحلة من الأزمة، هل يمكن أن يكون عودة الوكالة مباشرة عملها في إيران نافذة أو باب للتسريع بإنهاء هذه الحرب وتوصل إلى تفاهمات على الأقل في ملف النووي؟
5: في الواقع تاريخ تعامل الوكالة في الأزمات الدولية، الوكالة تختفي عندما يشتد يحمل وطيس،
4: وعندما وقد اختفت تماما
5: فهي تختفي عادتها، وعندما يعني يتعب الطرفان يستنجدان في الوكالة، وتحديدا الطرف الأمريكي، لأنه يعني زي ما حكى السيد هاشمي هي الوكالة أداة من أدوات مجلس الأمن اللي هو أصلا متواطئ أو مجير بيد الأمريكان. فالوكالة الآن ظهور الوكالة مبشر على أن هذه الحرب ستنتهي. يعني أنا لا أحلل من جانب السياسي ولا يعني
4: خصوصا أن جروسي يتحدث عن اقتراب التواصل إلى اتفاق، لا أعتقد بأنه يتحدث
5: ظهور
4: من فراغ.
5: ظهور يعني رأس الوكالة في هذه المرحلة أن الحرب يعني ستهب أوزارها، وأن الوكالة راح ترجع إلى إيران وتتم عمليات تفتيش ونبدأ في سلسلة جديدة. والإيرانيين من الناس اللي بيحبوا المفاوضات، فمستعدين نظلوا مفاوضة 20 سنة كمان، فرح نظلنا يعني بين التهديد والمفاوضات والمفتشين والخروقات إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
4: هل سيظل الإيرانيون يفاوضون 20 سنة دكتور هاشمي، أم أن إيران باتت معنية الآن بضرورة التوصل إلى اتفاق؟ لديها ملفات كثيرة، ولديها وضع أيضا داخلي واقتصادي وأمني وسياسي مهم جدا، ربما هي بحاجة أيضا للتوصل إلى اتفاق سريع.
1: تماما، الجانب الإيراني والمسؤولون في الجمهورية الإسلامية يحاولون جاهدين أن يصلوا إلى اتفاق، لأن الحرب ليس في صالح إيران، ولكن الإيرانيين دقيقين جدا في أي اتفاق، لأن الأمور يعني في هذه القضايا حساسة جدا، الكلمات حساسة، الإصطلاحات حساسة، ولذلك هم دقيقين جدا. وزير الخارجية بالأمس قال أنه نحن نتفاوض أينما استدعت الحاجة للتفاوض، وسندخل ميدان الحرب أيضا عندما تستدعي الحاجة للحرب. يعني نحن سيناريوهات مطروحة، ولكن موضوع التفاوض مقدم لأنه هو أقرب إلى العقل والمنطق. ولكن مع الأسف نحن نتفاوض مع إدارة يعني العالم يشهد أنها متقلبة. يعني إن كان في تفاوضنا السابق أي في مسقط، وزير الخارجية العماني قال نحن على أعتاب توقيع الاتفاق. يوم الخميس أعلن هذا، يوم الأحد الجماعة هاجموا إيران وقصفوا إيران، وهكذا في جنيف، وهكذا في باكستان. يعني هؤلاء عندما تصل الأمور إلى خواتيمها لا يسمحون بتوقيع الاتفاق، وكأنما تأتي الأوامر من مكان آخر، ويدخل نتنياهو على الخط ويقلب الطاولة والإيرانيون. لذلك لا، ليس هناك أي اعتماد، والثقة مفقودة تماما بالجانب. ولذلك عندما يقولون أن الإيرانيين يتفاوضون ويحبون التفاوض، لأن هناك يفتقدون الثقة بالجانب الآخر.
4: طيب، على الجانب الإيراني، يعني ربما نعود حتى يفهم المشاهد أكثر يعني طبيعة هذه المفاوضات. الآن تحدثت عن تأجيل الجانب النووي، يبدو أن الأمر كذلك، ربما سيتم تأجيله إلى مراحل لاحقة في مفاوضات سياسية وتقنية أيضا. ولكن الآن أولويات إيران ما هي؟ هل رفع الحصار البحري؟ هل هي الضمانات؟ هل هي استرداد الأموال المجمدة؟ على ماذا تفاوض الآن إيران كأولويات في هذه المفاوضات، إذا كانت هناك مفاوضات؟ طبعا الآن
1: يبدو ثلاث الأمور قضايا رئيسية الآن، غسائل المتبادلة تبحثها وإيران جادة في هذه. المسألة الأولى وقف الحرب. وقف الحرب له تفاصيله، بحيث لا تعود الحرب مرة أخرى، وعلى كافة الجبهات. موضوع لبنان يهم إيران بشكل خاص. وقف الحرب على كافة الجبهات، يعني إذا الرئيس يدعي أنه أهل سلام ومجلس السلام ومعرف بده سلام في المنطقة، طيب وقف الحرب على كافة الجبهات، هذا في المرحلة الأولى. ثانيا، هناك أموال مسبوقة لإيران، أموال إيران مجمدة في هاي أصول إيرانية في بلدان متعددة. الإدارة الأمريكية تحول دون عودة هذه الأموال، إيران تطالب بها. وتقرر أخيرا في الوفد الذي زار قطر في الفترة الأخيرة، كان رئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية ورئيس البنك المركزي، جاءوا إلى قطر وتفاهموا، وقطر كانت لها مساعي جدا طيبة في هذا المجال. المهم، موضوع الأصول المجمدة موضوع آخر. الموضوع اللي يأتي بعد هذا رفع الحصار على الموانئ الإيرانية والحصار الكامل عن
4: وقد بدأت حديثك بإنهاء الحرب على كافة الجبهات. هذا لم يكن شرطا أساسيا في البداية في التفاوض من الجانب الإيراني مع الأمريكيين، استجد ربما بشكل كبير الآن مع تطور واستمرار العدوان وتصعيد العدوان الإسرائيلي مع أو في لبنان. هذا ما يعيدني إلى تصريحات اليوم لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وأيضا نواف سلام اتهموا إيران صراحة بأنها تتخذ لبنان ورقة تفاوضية، وتستخدم لبنان ورقة تفاوضية مع الأمريكيين.
1: يا سيدي، منذ اليوم الأول بعد 40 يوم من الحرب، أوقف الرئيس تغريدة للرئيس ظهرت، قال الإيرانيين قدموا ورقة ب10 بنود، أنا أقبل أن تكون هذه البنود بحثنا ووقف إطلاق النار. أعلن الرئيس وقف إطلاق النار على أساس البنود العشرة إذا تتذكرون. البند الرئيس في تلك البنود كان موضوع لبنان، ليس جديدا لبنان. لبنان من أول ما أوقفوا الحرب،
4: يعني ليس جديد، ولكن لم يكن هناك تركيز كبير من الجانب الإيراني. نعم، في المفاوضات على ضرورة وقف أو اشتراط وقف إطلاق النار في لبنان بالتفاوض مع الولايات المتحدة.
1: عندما تغول الإسرائيليون أكثر ونتنياهو دخل بشكل أقوى وعدوان فظيع وقتل عام وتدمير، إيران أصرت على هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بالتصريحات التي حصلت من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، يا سيدي، أولا هذا البيان الذي صدر، يعني أنا باعتقادي هذا من تداعيات البيان الذي صدر في واشنطن. كان المفروض، كتبت بعض الصحافة المعارضة اليوم في إيران أن هذا الكلام كان مفروضا أن يأتي في نص البيان. ولكن الإدارة الأمريكية حالت دون ذلك، ولذلك جاءك تصريحات من قبل الرئيس ورئيس الوزراء ضد إيران وتصويب ضد إيران. ولكن بدي أقول كلمة، يقولون، يتهمون إيران أنه هذه ورقة لتحسين موقع التفاوض الإيراني. اتفاقا بالعكس، الصحافة الإيرانية المعارضة كتبت قبل أيام أنه يا جماعة لماذا تصرون على موضوع لبنان، خلوا حلوا مشاكلنا مع أمريكا. اتفاقا، ورقة لبنان ورقة ضاغطة ليست لصالح المصالح الإيرانية المحضة.
4: يوجد لاعب آخر على كل حال في
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
13: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
14: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
15: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
17: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
18: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
19: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
3: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ ساعة جديدة حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. أضاف عون أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية وحدها.

0: بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين صحة إسرائيل، متهما الحرس الثوري برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف. وأكد سلام على أن رفض اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرار الحرب، داعيا إيران إلى ما سماه رحمة جنوب لبنان وعدم التعامل معه كورقة تفاوضية على حد قوله.
1: اخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله، والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان. غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا.
0: من جهته وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل الذي أعلنته واشنطن، وصفه بالهجين والمفخخ، وقال إنه كان يمكن قراءة الاتفاق بالإيجاب لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. وشدد بري على الحاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو، مؤكدا أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. ميدانيا، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات في جنوب لبنان، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا التي تؤوي نحو 3000 نازحة. وتوثق هذه المشاهد حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبي لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة كفر رومان جنوبي لبنان. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وحبوش جنوبي لبنان، كما استشهد شخص في قصف على برج قلاوي. إلى ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة فرق الإسعاف وهي تنقل أحد الضحايا في غارة على عين بعال في المنطقة.

ورصدت كاميرا العربي لحظة شن طيران إسرائيلي غارة على بلدة القليلة في ضواحي مدينة صور جنوبي البلاد.

وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. تعمل قوات الجيش بالتعاون مع قنوات اليونيفال أو قوات اليونيفال على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرجعيون ودبين وإبل السقيم.

0: الغارة الأخيرة الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفاً من نوع آخر هذه المرة، استهدفت مصرفاً تجارياً، مصرف بنك عودي تحديداً هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلاً. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن تواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان يعمق من الأزمة الإنسانية في ظل فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى نحو 50% من إجمالي الاحتياجات. كشفت حنين في تصريحات للتلفزيون العربي على هامش إطلاق الحكومة نداء إنسانيا دوليا أن لبنان حصل على تعهد دولي بنحو 140 مليون دولار من أصل 310 ملايين مخصصة للاستجابة العاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
2: أكيد الحاجة كبيرة وفي فجوة كبيرة، فينا نقول على الأقل 50% من الاحتياجات منا ده، ولكن يعني نظمنا حالنا بطريقة نجيب الثقة من المجتمع الدولي. وبعتقد اليوم الاجتماع بعد يعني بظرف 5 دقائق إجا تعهد ل 140 مليون دولار من ال 300 وما فوق اللي طلبناها، فبعتقد هيدي صار يعني بداية جيدة إن شاء الله.
1: معنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد أهلا بك. حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي كيف ينظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه غير موجود، وكيف كان التفاعل مع تصريحات المسؤولين اللبنانيين في المقدمة رئيس ورئيس الحكومة لحظة اتهام الجانب الإيراني بتوظيف الورقة اللبنانية في سياق التفاوض مع واشنطن؟
3: نعم سهام، تتبلور مواقف الرئاسات الثلاث في لبنان بشكل رسمي وأكثر وضوحا هذا اليوم. لليوم الثاني على التوالي يتحدث أو تنقل تصريحات لرئيس الحكومة، عفوا رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، بعد أن وصف الاتفاق يوم الأمس بأنه الفرصة الأخيرة وعلى كل طرف أن

0: المفاوضات للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل كما جاء في التصريحات الإعلامية. وقال أيضا بأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل جميع اللبنانيين. هذه التصريحات توافقت أيضا مع تصريحات أخرى لرئيس الحكومة نواف سلام أثناء إطلاق نداء إنساني دولي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان. طلب نواف سلام من إيران أن تترك جنوب لبنان وترحمه وأن لا تتخذ منه ورقة تساوم بها وتضغط بها في مفاوضاتها الجارية. وقال بأن رفض الاتفاق الأخير فوجئ اللبنانيون بأنه جاء أولا من الحرس الثوري الإيراني، وهو الأمر الذي يدل على أن لبنان يخوض حاليا حربا ليست حربا. موقف رئاسة الجمهورية وموقف رئاسة الحكومة تصادمت أو تقاطعت مع الموقف الذي أعلن قبلهما من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، والذي قال بأن الاتفاق أو مسودة الاتفاق هجينة ومفخخة نظرا لأنها اشترطت وقف إطلاق النار الشامل بفقط وقف حزب الله لعملياته وانسحاب عناصره إلى شمال الليطاني. وقال بأن ما يتم الموافقة عليه أو ما يمكن الموافقة عليه هو انسحاب شامل من جميع المناطق التي تم احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي، ويحدث ذلك بالتوازي مع انسحاب عناصر حزب الله إلى مناطق شمال الليطاني. وأيضا يجب أن يتوقف العدوان برا وبحرا وجوا، وأن تتوقف آلة الهدم والتدمير الممنهجة التي تتبعها إسرائيل في بلدات جنوب لبنان. وأيضا رفض التعليق أو الحديث عن باقي بنود مسودة الاتفاق في إشارة إلى رفض أو عدم اهتمام بنقاط أخرى أدرجت في مسودة الاتفاق، منها الوصول إلى السلام الشامل وإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل وما إلى ذلك من صيغ استخدمتها الخارجية الأمريكية في الاتفاق الذي نشر. هذا الانقسام يعيد سهام الموقف في لبنان إلى ما قبل ثلاثة أيام أو ما قبل انطلاق جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن، حيث تصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني، ويوما تلو الآخر تزيد من خريطة يعني الإخلاءات والتحذيرات للمدن والبلدات المختلفة. وعلى ذات المستوى أيضا يصعد حزب الله من عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في الجنوب. حتى هذه اللحظة أصدر 26 بيانا، وما زالت هنالك عدة ساعات حتى منتصف الليل، وبالتالي هنالك أيضا زيادة في وتيرة عمليات حزب الله في جنوب لبنان بعد أن خفت بشكل كبير خلال أيام المفاوضات واليوم الذي تلاه انتظارا لإعلان أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تفاهمات بهذا الشأن. ويبقى الموقف معلقا من الناحية العملياتية والعسكرية على حاله مع زيادة التصعيد وتعميق الأزمة الإنسانية بما يتبعها أيضا من أزمة كبيرة في النزوح المتواصل والمتكرر.
1: شكرا لك أحمد حسين من بيروت. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين اليوم أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران. ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن واشنطن تعمل على إعداد نص لكنها لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره.
2: راديو الحرية.

0: Sabablanca. FM.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. ومن طهران خازم كلاس، أهلا بكما. ونبدأ معك محمد بالدين في محاولة لفهم الهدف في الحقيقة الأمريكي من محاولة إدانة إيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية. ما الهدف من هذه الخطوة؟
3: الضغط ثم الضغط أكثر ثم محاولة فرض الشروط الأمريكية، خاصة بعد التعديل الذي أدخله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تقول المصادر الأمريكية بأنه انصب على مسألتين: مسألة مضيق هرمز فيما يتعلق بالظرف الحالي، أي ظرف لا حرب ولا سلام، والنقطة الثانية تتعلق بتشديد الإجراءات خاصة ما يتعلق باليورانيوم على التخصيب من جهة، ومن جهة أخرى قدرات إيران المستقبلية على تخصيب اليورانيوم، كأنها نوع من استباق جزئيات يفترض أن يتم نقاشها حسب ما كانت التسريبات تقول في أثناء فترة 60 يوما، التي يفترض أن تكون فترة للنقاش الفني والاتفاق بين الطرفين أو التفاوض بينهما والاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ككل. الآن يبدو أن الإدارة الأمريكية تعيد تقريبا نفس المسار الذي كانت قد اتخذته مع الجانب الإيراني في المفاوضات المتعلق بالجزء النووي، خاصة الرقابة البعدية لما بعد الاتفاق، ذلك ما كان يجري نقاشه في مفاوضات سويسرا السنة الماضية التي كانت بتيسير ووساطة عمانية بين الطرفين. وقت ذاك كان النقاش، وستيف ويتكوف نفسه تحدث عن هذه النقطة أكثر من مرة أو سئل عنها على الأصح، ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يتم إدخال أو أن يكون هنالك إدخال وآلية دائمة لمراقبين أمريكيين، بمعنى آلية موازية أو خارجة عن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان لافتا أنه قبل أيام عندما كان ترامب يتحدث عن رفع الحصار عمليا قبل أسبوعين، الآن بإمكاننا أن نقول عندما كان يتحدث عن رفع الحصار البحري وبأن هنالك اتفاقا وشيكا ربما يعلنه في غضون يوم أو اثنين، ثم مضى أسبوعان عمليا، كان يقول بأن الولايات المتحدة وإيران أو بالتنسيق مع الجانب الإيراني والصين كذلك باعتبارها من بين الدول الأكثر كفاءة وقدرة تقنيا ولوجستيا على ذلك، وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه أول مرة يذكر فيها الوكالة، سوف تستعيد اليورانيوم عالي التخصيب من موقعه لتدميره، لكن لم يحدد أين سيتم تدميره. نقطة أخرى أيضا اليوم ألقت عليها وسائل الإعلام الأمريكية الضوء، خاصة بعد التصريحات أدلى بها محسن رضائي لشبكة CNN، قال فيها إن نقطة رفع التجميد عن الأموال الإيرانية والأصول الإيرانية المجمدة هي من بين النقاط التي لا تزال عالقة ولم يتم الاتفاق بعد حولها مع الجانب الأمريكي، وأشار إلى نحو 24 مليار دولار. هذا مبلغ سيشكل عبئا على إدارة ترامب لتبريره سياسيا، وهو الذي كان ينتقد مبلغا أقل بكثير أفرج عنه من قبل الولايات المتحدة في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. فبالتالي قد يكون من بين نقاط التأجيل، وترامب كان يقول لن يتم الإفراج عن أموال في المرحلة الأولى، قد يكون من بين النقاط التي يحتاج ترامب لا أن يوضحها فقط محليا، وإنما أن يعيد صياغتها بطريقة تضمن له تلك الصورة التي حاول جاهدا بناءها عن نصره أو انتصاره في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير، وهو الآن مدفوع أكثر بمزيد من الضغط مما وصفهم هم بأنهم خونة سياسيا له، أي من صوتوا إلى جانب الديمقراطيين في لصالح مشروع قرار في مشروع قرار في الواقع في مجلس النواب تم تمريره أمس الأول، وهذا القرار يحد من قدراته وصلاحياته على الاستمرار في الأعمال العسكرية والعدائية ضد إيران، والقرار نقل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، ولا يعرف ما إذا كان سيتم تمريره هناك أم لا. وبغض النظر عما إذا كان دستوريا يحق له أن يستخدم حق الفيتو لنقض هذا القرار أم لا، لأن المسألة ما تزال جدلية حتى الآن، إلا أن الصورة العامة الآن باتت أكثر تململا حتى من تياره السياسي من استمرار هذه الحرب واستمرار حالة اللا حرب عمليا ولا وصول إلى اتفاق.
2: شكرا لك محمد بالدين في واشنطن. الآن إليك حازم، هل إيران جزء من هذا النقاش الذي يدور حول آلية تدمير اليورانيوم عالية التخصيب؟ خاصة في هذه المرحلة التي يبدو فيها مسار التفاوض مجهولا.
1: موقف إيران واضح تماما سهام فيما يتعلق بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني. لا نقاش حول تفاصيل البرنامج النووي الإيراني حتى الآن، ويؤجل كل ذلك إلى المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم والتي تستمر 60 يوما. إيران تدرك حجم الضغوط التي تفرض عليها لتقديم تنازلات، ولكن تؤكد بأنها لن تقدم أي تنازلات ولن تتراجع عن شروطها. لا نقاش حول تفاصيل البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك مستويات التخصيب وأي تفاصيل أخرى. أيضا لا نقاش حول سيادة إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. هناك تأكيد على ضرورة أن يكون هناك إفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج ورفع للعقوبات عن إيران، وقبل كل شيء أيضا إيقاف الحرب على جميع الجبهات. إيران مصرة على ذلك. وفيما يتعلق بالملف النووي تحديدا، تقول إيران بأن هذا الموضوع لا يجب أن لا يتم تسييسه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اجتمع سفراء ومندوبو إيران وروسيا والصين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل انطلاق اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، من أجل أن يكون هناك تأكيد على النقاط والخطوط الحمر بالنسبة لإيران. إيران لطالما انتقدت خلال الأشهر الماضية تصريحات صدرت عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفتها بأنها مسيسة. باختصار يمكن القول بأن إيران ترى بأن الجانب الأمريكي هو الذي يقود المفاوضات باتجاه طريق مسدود، وعليه أن يكون أكثر واقعية وأن يبني الثقة مع الجانب الإيراني، خاصة ما يتعلق بانتهاكات الإدارة الأمريكية، كما يقول مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي، لوقف إطلاق النار سواء من خلال الحصار البحري، سواء من خلال التحشيدات العسكرية الأمريكية المستمرة في المنطقة، أو سواء حتى من خلال دعم إسرائيل في هجماتها وعدوانها على لبنان.
2: شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. إلى غزة، حيث قصفت قوة الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة الزويدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
4: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
5: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا آخر النزوح هذا هي 10 مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال، ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح. وزي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه 10 مرة يعني فيش مكان آمن لنقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار. طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول، ويعني ومر من الأول. يعني
4: إيش حالكم اليوم؟
5: حالنا بالمرة يعني والله الليل ما نمنا، يعني زي ما انتوا شايفين يعني الوضع. يعني هاي الناس شفنا من هنا هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن. بس أنا بطال يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها. هاي أنا اللي طالبه. يعني
4: في حواليك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
5: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل، وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين. يعني كان قاعدين من عزل ومنطلع اللي بدنا إياه، وهيو يعني زي ما انتم شايفين. يعني
6: شكرا جزيلا. الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير. كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
2: قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد وأصيب آخرون جراء غارة شنها الاحتلال على خيمة نازحين قرب المخيم القطري غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت طواقم الدفاع المدني في رفح إنها تلقت المصابين أو نقلت المصابين من موقع الاستهداف، بينما استقبل مستشفى ناصر الطبي عددا من الجرحى جراء القصف. أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. وقالت المنظمة أن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جنوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجن كان يقبع فيه أو كان محتجزا فيه. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء في غزة محتجزين في السجن بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة، وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. وصل وفد من حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة. وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآلية المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. الآن معنا من مدينة غزة مراسلة التلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، نتابع معك كل تفاصيل المرتبطة باجتماعات الفصائل في مصر والمنتظر منها في الحقيقة.
7: سهام، تباعا تعلن الفصائل الفلسطينية وصول وفودها إلى القاهرة من أجل جولة المفاوضات المنتظرة. حركة حماس أصدرت بيانا أكدت فيه أن رئيس وفدها التفاوضي خليل الحية بصحبة أعضاء
8: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
9: أصل القهوة مذاق.
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
10: قومي إيتمار بن غفير، ولكن لربما مسؤولين آخرين. هذه الاتهامات اليوم يعني في هذا التحقيق هي تتعلق بالتعذيب وب جرائم حرب تحديدا، وبالتالي سينظر القضاء خلال هذا التحقيق تحديدا، هو يعني يدعى بالمكتب المركزي لمحاربة الجرائم ضد الإنسانية، بالتهمتين التعذيب ويعني الجرائم ضد الحرب. ونذكر هنا بأن كانت فرنسا أيضا عقب معاملة الناشطين على متن هذا الأسطول والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي كانت أصدرت منع السفر بحق الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وكانت هذه أيضا سابقة حتى لو هي خطوة رمزية سهام بحق وزير في حكومة إسرائيلية، لهذا السبب هي فعلا سابقة. هناك يعني اليوم تحرك لأن هؤلاء فرنسيين من هم كانوا على متن هذا الأسطول، هناك من ينتقد يقول بأن هذه إجراءات شكلية لأن فرنسا لم تتخذ خطوات ملموسة سابقا ضد الحكومة وضد ممارسات الحكومة الإسرائيلية أو أي عقوبات، ولكن هي سابقة فعلا من قبل الحكومة الفرنسية للتحقيق، ولربما يعني إصدار أي أحكام في المستقبل، ولكن مبكر جدا. يعني المسار القضائي في فرنسا يأخذ وقت بحق يعني من أساء معاملة هؤلاء سهام.
11: شكرا جزيلا لك دلال معوض من باريس. أعلنت أيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الأيرلندية في بيان لها أن الوزير جيم أوكالاهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلاي سموتريتش إذا حاولا دخول الدولة. في الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية في بلدة إذنا غرب الخليل، وهجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية، كما أطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة. جاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حياة 1000 المرضى في الضفة الغربية بمن فيهم 4000 مريض بالسرطان أصبحت في خطر مع تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية في المستودعات. أضافت أن الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمرت سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية.
12: أزمة صحية خطيرة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وتراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. منذ 15 شهرا تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. هذا الأمر انعكس أولا على وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، حيث أصبح مخزون عدد كبير من الأدوية صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، ما أدى إلى خطورة كبيرة على حياة 1000 المرضى، منهم 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة إن هناك 180 صنفا دوائيا أساسيا رصيدها صفر الآن من بين 520 صنفا دوائيا توفرها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأمراض الأورام، كان هناك أدوية توفرها وزارة الصحة الفلسطينية ب97 صنفا، الآن 50 صنفا من هذه الأدوية رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة. 11,000 عملية كانت مبرمجة تم تأجيلها نتيجة لنقص كبير في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هذا النقص لا يشمل فقط الأدوية ولكن أيضا حتى خيوط العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات القلب، لم تعد موجودة هذه الأمور في مستودعات وزارة الصحة. لذلك تقول الوزارة إن الوضع الصحي في الضفة الغربية صعب جدا وخطير جدا مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي والمانحين للتبرع بشكل عاجل لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين وللمستشفيات في الضفة الغربية مع تفاقم الأزمة الصحية والطبية في الضفة الغربية. يرافق كل ذلك إضراب مستمر وتقليص في دوام الموظفين الحكوميين والأطباء في المستشفيات الحكومية نتيجة لعدم وجود رواتب كاملة لهؤلاء الأطباء، وبالتالي وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة وفقا لوزارة الصحة. عميد شحارة، التلفزيون العربي، من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
11: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة FAO أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. وسط حالة جمود تلف بمستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، هبطت أسعار الذهب ب 2.5% مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار. وكانت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية قد عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما يشكل ضغطا على المعدن النفيس. في جديد أسعار العملات الرقمية، هوت عملة بيتكوين إلى ما دون 60,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تحتفظ بعملة بيتكوين إلى نحو 72 مليار دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 60 مليار دولار. الآن معنا من لندن دكتور نهاد إسماعيل، الخبير في الاقتصاد الدولي. دكتور نهاد، أهلا بك معنا. بشكل مبسط، كيف يمكن أن نشرح انخفاض أسعار المعادن النفيسة هذه الفترة؟
13: شكرا على الاستضافة، تحياتي لكم. بكلمة واحدة، هي حالة عدم اليقين، تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية خلقت أجواء من عدم الثقة بالبيانات التي تصدر من واشنطن ومن أماكن أخرى. لذلك الأسواق الآن تترقب نتائج هذه المحادثات، لا نعرف شيء، وهناك مخاوف داخلية أمريكية أن التضخم يرتفع يقترب من 3%، وهذا أيضا قد يقودنا إلى مسألة رفع أسعار الفائدة، لأن الأسواق تتوقع العكس، تتوقع خفض أسعار الفائدة. وبيانات الوظائف الأخيرة التي تعطي أرقام قوية تشير أن احتمال تخفيض أسعار الفائدة لدعم أسواق العمالة سوف لا يحدث. لذلك هناك عناصر عديدة متشابكة، هي العناصر الاقتصادية الداخلية الأمريكية وأيضا الصورة.
6: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق
14: طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
9: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
13: المفروض أن يكون سعر النفط 150 دولار للبرميل. هناك تقلبات في الأسواق وتغيرات، وكذلك هناك مخاوف لأننا دخلنا الآن مرحلة الخوف الشديد والفزع، وهذا ما حدث لقطاع الكريبتو.
11: طيب ما دللت أيضا انخفاض العملات الرقمية؟ كنا تابعنا في الأسابيع الماضية أن من ضمن الآليات الهروب من العقوبات أو الحصار هو استخدام العملات الرقمية في التبادل التجاري، وكان هناك أيضا حديث إيراني عن إمكانية إدارة مضيق هرمز، يعني وتحويل الرسوم عبر العملة المشفرة بيتكوين. فلماذا يرتبط هذا الموضوع باستمرار الحرب أيضا العملات الرقمية؟
13: نعم الكريبتو هو اقتصاد في الواقع يعتبره البعض اقتصاد تكهني أي أنه ليس اقتصاد حقيقي بالمعنى الذي نفهمه. الذهب تستطيع أن تلمسيه وتشوفيه وتتعامل معه، ولكن الكريبتو تتعامل مع رموز وأرقام كمبيوترية لا يفهمها الناس كثيرا. لذلك الآن بدأ الاتجاه الاستثماري يتحول تدريجيا من قطاعات الكريبتو والعملات المشفرة إلى قطاعات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتريليونات الدولارات تحولت من هذا القطاع إلى هذا القطاع. الكريبتو أو حتى البيتكوين ذاتها تتجه نحو 60,000 دولار وقد تكون أقل من ذلك. لذلك علينا أن نترقب ما يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن العنصر الحقيقي لتغيير وجهة نظر الناس بخصوص الاقتصاد هو ما يحدث على الساحة في الشرق الأوسط. هل سنرى اتفاق وقت اطلاق نار أم نرى استمرار؟ هل سيستمر مضيق هرمز أن يكون مغلقا لشهور أم لا؟ هنا المحك على الاقتصاد العالمي بأجمعه وليس على قطاع معين، لكن الاقتصاد العالمي الآن يمر في مرحلة انقلاب وهزات كبيرة سنرى نتائجها في الأسابيع المقبلة.
11: طيب ونحن نتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده جزء من ما يسمى بتحالف أوبك بلاس، يقول بأنه يريد أن تكون أسعار النفط في الأسواق العالمية متوازنة ومستقرة في ظل الحرب الأمريكية مع إيران، ويضيف بأن انخفاض الإمدادات النفطية مثير للقلق، لكن روسيا ستشارك في أوبك بلاس من أجل تحقيق هذا التوازن في الأسواق. هل هذا ممكن؟
13: نعم ممكن إذا تعاون أعضاء أوبك بلاس وتكاثفوا مع بعض، ولكن المشكلة الرئيسية مهما أطلقوا من تصريحات إيجابية إذا بقي المضيق مغلق والنفط الفيزيائي أي النفط السائل في الناقلات لم يتحرك، ولا تستطيع الناقلات الإبحار من إيران إلى الصين ومن طيب الشرق الأوسط بشكل عام.
11: صحيح موضوع مضيق هرمز يعني لابد من حله، لكن نود أن نفهم منك دكتور نهاد ما الآليات التي قد تعتمدها دول أوبك بلاس للبقاء على استقرار الأسعار أسعار النفط؟
13: لا تستطيع تغيير الصورة بتلك السرعة. يتحدثون عن إيجاد بدائل لنقل النفط، هذه البدائل طبعا موجودة ولكنها محدودة، مثل خط أنابيب شرق غرب السعودي، وكذلك هناك خط الفجيرة التي تستعمله الإمارات أيضا، ولكن هذا الخط لا تعرض للقصف أيضا. لذلك لا يوجد طريق بديل آمن بتلك السرعة المطلوبة. لا بد من تفاهم جيوسياسي وإنهاء حالة التوتر والحرب. ربما خلال السنوات ممكن إيجاد بدائل، لكن خلال أسابيع وشهور لا يمكن، لأن هذا يتطلب استثمارات هائلة وشهور من الدراسات وكذلك شهور البناء والتأسيس. وأيضا إذا وضعوا خطوط أنابيب ضخمة لنقل النفط إلى البحر الأحمر كبديل عن باب المندب، ستكون معرضة للقصف من الجو إذا الحرب استمرت. يعني لا يوجد حل سهل سريع، ولكن الأسواق أريد الطمأنة. لذلك نسمع بيانات إيجابية من هنا وهناك، ولكن الحل الرئيسي موجود في واشنطن وطهران.
11: شكرا جزيلا لك من لندن، لهاد إسماعيل الخبير في الاقتصاد الدولي. شكرا لك دكتور. تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي لرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية يتخوف الجمهوريون ومعهم رئيس ترامب من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
15: إشكالات كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات نجح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب.
16: راديو الحرية
17: من 97.7 FM.
18: وأول أوردر

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد.
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مقدما ذلك دليلا على وحدة وطنية متجددة، ولكن بحسب مراسلة الصحيفة فإن التهديد الأخطر للنظام على المدى الطويل قد لا يكون عسكريا بل اقتصاديا، إذ إن استمرار العقوبات وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية وانتشار البطالة قد تشكل تحديات أشد خطورة على استقراره مستقبلا. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى ألكسندر لانجلوا أن لبنان أصبح ساحة مركزية في الحرب الإقليمية الدائرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ما يهدد بتمزيق البلاد، وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأكبر، فقد انتهكت وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا وتواصل احتلالها لأراضي لبنانية منذ خريف عام 2024. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعد الحرب مسألة وجودية لمستقبله السياسي. ولفت الكاتب إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان لا يهدف إلى مواجهة حزب الله فحسب، بل يرتبط باستراتيجية أوسع لإدامة القتال في الشرق الأوسط وعرقلة أي اتفاق بين واشنطن وطهران. ورأى أن هناك مصلحة أمريكية واضحة في إنهاء هذا الصراع الإقليمي الكارثي في أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر يجب أن يدفع واشنطن إلى بذل مزيد من الجهود من أجل وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وخلص إلى أن استمرار الحرب سيبقي ملايين اللبنانيين تحت وطأة النزوح والدمار، وأن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يقتضي معالجة الملف اللبناني كجزء أساسي من الصراع الإقليمي الأوسع.
4: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، نبدأ هذه الساعة الجديدة من تطورات الملف اللبناني، حيث قال الرئيس جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية، قال إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. أضاف عون أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية وحدها. بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قال إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثوري برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف. وأكد سلام أن رفض اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرار الحرب، داعيا إيران إلى ما سماه رحمة جنوب لبنان وعدم التعامل معه كورقة تفاوضية على حد قوله.
5: اخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله، والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفاهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر. وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا.
4: من جهته وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل الذي أعلنته واشنطن بالهجين والمفخخ، وقال أنه كان يمكن قراءة الاتفاق بالإيجاب لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. وشدد بري على الحاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا برا وبحرا وجوا، مؤكدا أنه يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. هذا ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران. ومن انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة قالوا إن واشنطن تعمل على إعداد نص لكنها لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، أضاف أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. هذا وقال الجيش الإيراني إنه أطلق صواريخ تحذيرية على مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان هذا الأسبوع في خضم مناوشات عسكرية. وأضاف الجيش الإيراني في بيان أن ما وصفهما بالمدمرتين المعاديتين غادرتا خليج عمان واتجهتا نحو المحيط الهندي بعد إطلاق الصواريخ التحذيرية عليهما. قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن قواتها اعترضت الليلة الماضية في المحيط الهندي سفينة خاضعة للعقوبات تحمل اسم دافنة ولا ترفع علم أي دولة. وأضافت القيادة في بيانها أنها ستواصل عمليات إنفاذ القانون البحري لتعطيل ما وصفتها بالشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران أينما كانت تعمل. إلى شبكة مراسلية تلفزيون العربي الآن نتابع أبرز ردود الفعل والمواقف المتعلقة بالمفاوضات وباتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ينضم إلينا من بيروت أحمد حسين، أيضا من طهران حازم كلاس، من القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم، ومن واشنطن محمد بالدين. وأبدأ معك أحمد حسين من بيروت، مواقف كثيرة اليوم في الحقيقة، تصريحات للرئيس بري، للرئيس عون، أيضا لرئيس الحكومة نواف سلام، تمسك لبنان
1: وقال إن إيران يأخذ لبنان ورقة تفاوضية يستخدمها في مفاوضاتها الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل لبنان. وبالإضافة إلى ذلك قال بأن الشعب اللبناني سائم من الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، وأن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الأخيرة جاءت بعد حدوث خرق دبلوماسي في المفاوضات كان من الممكن أن يؤدي إلى اتفاق شامل وعادل كما جاء على حد وصفه، وتمسك بالخيار الدبلوماسي كيعني اتجاه استراتيجي تبناه لبنان منذ الأيام الأولى لهذه الحرب. مواقف الرئيس اللبناني أيضا توافقت مع تصريحات ذكرها رئيس الحكومة نواف سلام أثناء إطلاق نداء إنساني عاجل للمجتمع الدولي لحشد التمويل للوفاء باحتياجات لبنان لمواجهة تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية. نواف سلام قال بأنه بات من الواضح أن لبنان يخوض حربا ليست حربة، وذلك بعد أن كان أول الرافضين لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار هو الحرس الثوري الإيراني، وطلب من إيران أن ترحم الجنوب على حد وصفه وألا تتخذه رهينة وورقة تفاوض بها في يعني حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد مجددا على أن قرار الحرب والسلام لن يخرج من يد الدولة اللبنانية. تصريحات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية جاءت بعد بيان صدر من رئاسة البرلمان نبيه بري رئيس حركة أمل وحلقة الوصلة الرئيسية في التفاوض مع حزب الله، ذكر بشكل واضح أن مسودة الاتفاق جاءت هجينة ومفخخة، ورفض فيها أمرين أو نقطتين رئيسيتين. الأولى هو ربط وقف إطلاق النار أو رقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بمسألة أن يتوقف حزب الله عن عملياته العسكرية وأن ينسحب عناصره إلى شمال الليطاني، وأيضا اعترض بشكل واضح على ما أطلق عليه في مسودة الاتفاق بالمناطق التجريبية، وقال إنها تسلم هذه المناطق التي ستتخلى أو ستنسحب منها إسرائيل إلى جهات غير معلومة. وتحدث بشكل واضح عن أن الحركة أو والحزب من ورائها أو بجانبها موافقون على أن يكون وقف العدوان برا وبحرا وجوا بالتزامن مع انسحاب عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني، وأيضا أن تتوقف إسرائيل عن منهجية التدمير الكبيرة في بلدات الجنوب. هذه المواقف الثلاثة أيضا تستتبع الموقف الرسمي الذي أعلن بالأمس عبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والذي أشار فيه بشكل واضح إلى رفض الحزب لما جاء في مسودة الاتفاق، وقال بأن المقاومة ستظل مستمرة، وهو ما ترجم عمليا اليوم عبر بيانات متعددة لحزب الله بعمليات في الجنوب اللبناني تزامنت مع تصعيد الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة وأوامر بالإخلاء.
4: أحمد حسين من بيروت، شكرا لك أحمد. إلى حازم. حازم من طهران، نتابع معك أيضا آخر المواقف المتعلقة باتفاق وقف اطلاق النار هذا في لبنان، المواقف الإيرانية، وأيضا هل من أصداء هناك حازم لهذه التصريحات اللبنانية الرسمية تجاه إيران؟
6: إطلاقا ليس هناك من تعليقات واضحة صدرت عن مسؤولين إيرانيين، ولكن بالعموم كان هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني خلال الأيام الماضية عباس عراقشي، قال فيها بأن إيران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وأكد بأن حزب الله جزء أساسي من التكوين السياسي والمجتمعي للبنان، ولا أحد يمكن أن يتجاهل

0: الوصول إلى أي شيء ومن خلال العدوان على لبنان. إيران عادة في إطار السياسات المرتبطة بلبنان تقول بأن الأمور يجب أن تحل في البيت الداخلي اللبناني من خلال الحوار اللبناني وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وبطبيعة الحال تشيد دائما بالمقاومة وبمواقف حزب الله أمينه العام نعيم قاسم الذي أشاد به وبدوره بشكل واضح خلال الأيام الماضية وزير الخارجية الإيراني في تصريحات له. بالعموم ليس هناك من تصريحات واضحة في إيران تعليقا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، ولكن بالعموم إيران تعتقد بأن هذا المسار الذي قد يفهم منه على أنه شيء من السلام أو ما شابه مع إسرائيل لا يمكن أن يتحقق بأي شكل من الأشكال، وطالبت أساسا في بيانات واضحة صدرت خلال الأيام الماضية عن الحرس الثوري وعن الخارجية الإيرانية وعن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، طالبت إسرائيل بالخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل والعودة إلى المشهد الذي كان سائدا قبل 28 من شباط فبراير الماضي، بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران ولبنان بالعموم.
1: حازم، قبل أن أتابع مع في الملف اللبناني مع محمد بدين من واشنطن، ربما نعرج معك سريعا على المفاوضات والمتعلقة تحديدا بالملف النووي الإيراني. نذكر وكالة رويترز تنقل عن الدبلوماسيين الجمعة أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة، وغروسي يقول أيضا بأن نقل اليورانيوم عالي التخصيب غير ممكن عمليا والأفضل تدميره على الأرض. هل من تصريحات أو تعليقات رسمية أيضا هناك إزاء هذه التصريحات؟
0: ليس هناك من تصريحات رسمية، ولكن إيران استبقت اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال اجتماع ثلاثي عقد في فيينا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حضره سفراء ومندوبو إيران وروسيا والصين، وتم مناقشة التطورات المرتبطة بالملف الإيراني عموما. ولكن إيران خلال الأشهر الماضية كان لديها انتقادات كثيرة فيما يتعلق بتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وصفت الكثير منها بأنه مسيس، وهي تؤكد تعليقا على تصريحات غروسي ربما ما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بأن هذه القضية أساسا ليست مطروحة للنقاش في هذه المرحلة. الملف النووي الإيراني بالمجمل تم ترحيله بحسب مذكرة التفاهم المحتملة أو على الأقل من خلال ما يتم تسريبه عن مسودتها، تم ترحيل هذا الملف بالكامل إلى المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم. الجزء الأول سيكون تركيزه على رفع الحصار ومضيق هرمز وأموال إيران المحتجزة وما شابه، أما الجزء الثاني والذي سيكون خلال 60 يوما بحسب المسودة سيتطرق إلى تفاصيل الملف النووي الإيراني، سواء مخزون إيران من اليورانيوم أو نسب التخصيب أو ما شابه. إيران بالعموم فيما يتعلق بملفها النووي كان لديها كما ذكرت انتقادات كبيرة لرافائيل غروسي، وتدرك أنه يمكن استغلال مجلس محافظي الوكالة من أجل زيادة الضغوط على إيران فيما يتعلق بهذه المرحلة تحديدا التي وصلت فيها المفاوضات بشكل أو بآخر إلى طريق مسدود، على الأقل كما يقول مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي، ويطالب الجانب الأمريكي بخطوات لبناء الثقة وإخراج الحالة كلها من هذا الانسداد الذي وصلت إليه.
1: حازم كلاس من طهران، شكرا لك حازم. إلى محمد بن واشنطن. محمد، لعلنا نتابع معك في الملف ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نتابع ما أوردته وكالة رويترز كما كنا نتابع مع حازم، ومشروع قرار أمريكي يندد بإيران قبل اجتماع محافظي الوكالة. نتابع معك أيضا التطورات الميدانية وأعلان القيادة المركزية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
2: هذه كلها تطورات وإن كانت تبدي نوعا من الحركة إلا أنها تعني أيضا مزيدا من الجمود، لترامب يدلي بتصريحات في الساعات الماضية حتى

0: قبل قليل عندما غادر البيت الأبيض. وفي العادة عندما يغادر، خاصة عندما يكون بصدد إمضاء عطلة بقية أو نهاية الأسبوع خارج العاصمة واشنطن، تكون هنالك تصريحات منه، وأحيانا يعطي حتى وقتا إضافيا للصحفيين ويمر عليهم أو على كل مجموعة منهم على حدة للإجابة عن الأسئلة. هذه المرة ولم يتوقف حتى عند الصحفيين ولم يجب عن أي سؤال من الأسئلة. يفترض أيضا أن يكون هنالك تطور وفق توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأن عطلة نهاية هذا الأسبوع قد تشهد الإعلان عن شيء ما فيما يتعلق بمسار الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. واشنطن كانت وفق عدة مصادر ما تزال عالقة، خاصة حسب CNN التي نقلت ذلك وأكدته حتى عن طريق مقابلة مع محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيها إن نحو 26 مليار دولار من الأصول والأموال الإيرانية المجمدة ما تزال نقطة من النقاط العالقة بين الإدارة الأمريكية وإيران في مسار التفاوض. CNN كانت نقلت في وقت سابق بأن تشديد الشروط المتعلقة بالملف النووي وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز كانت من النقاط التي أدخلها ترامب على شكل تعديلات على المقترح الأخير الذي يفترض أنه وصف بأنه آخر صيغة توصل إليها المفاوضون من الطرفين الإيراني والأمريكي قبل أن يدخل ترامب هذه التعديلات مؤخرا، ولا تزال واشنطن في انتظار جواب عن هذه النقاط. على كل حال، جمود هو الذي يمكن أن توصف به حال المفاوضات في المسار الموازي أو في اليد الأخرى مسألة لبنان، وهي على ارتباط بموضوع التفاوض مع الجانب الإيراني، لكن واشنطن سعت وتسعى إلى أن تعزل هذا المسار تماما. ما تزال واشنطن والصحافة الأمريكية ما تزال ترصد التطورات خاصة الميدانية والتطورات أيضا المتعلقة برفض حزب الله للاتفاق الذي أشرفت عليه واشنطن أو التفاهم المبدئي بين لبنان وإسرائيل والمتعلق بوقف إطلاق النار المشروط بالتزام حزب الله. ما تزال الإدارة الأمريكية أيضا تقول إنها تبذل جهودها من أجل أن يكون لبنان منعزلا وأن يكون الجيش اللبناني مستقبلا قادرا على أن يتولى بنفسه نزع سلاح حزب الله. هذه من الرسائل التي شدد عليها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في استجوابه أمس الأول أمام الكونغرس الأمريكي أمام جلسة مجلس النواب. عموما جمود وغموض وعدم وضوح في الرؤية، هذا هو ما يمكن أن يوصف به حال المفاوضات اليوم في واشنطن.
1: محمد بدي من واشنطن، شكرا لك محمد. إلى عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، أتابع معك ما ينشر بخصوص نتائج أو ما رشح من اجتماع الكابينة البارحة، تأكيد إسرائيلي رسمي على استمرار التصعيد العسكري، أيضا المستوى السياسي يوافق على استمرار الضغط العسكري إن لم يلتزم حزب الله بالشروط التي تطالب أو تطرحها إسرائيل.
2: التسريبات القادمة من جلسة الكابينة الموسعة أمس تبين أن هناك تباينا كبيرا في الآراء داخل المستوى السياسي بين عدد من الوزراء وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين يضغط عدد أو جزء من الوزراء نحو توسيع العملية العسكرية. تقول هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو أمس أبلغهم بكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وأنه يجب المضي قدما في المسار الذي يعرض من الولايات المتحدة حاليا وهو المسار الدبلوماسي. إن كان بالإمكان التوصل إلى شيء يجب إعطاء هذا المسار فرصته وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. نتنياهو أيضا في ذات الوقت قال إنه لن يعرض مبادئ وقف إطلاق النار للتصويت داخل الكابينت لأنه على أرض الواقع يقول إن الاتفاق لم يتبلور بصورة كاملة حتى هذه اللحظة، وهذا يتقاطع بالمناسبة مع ما تحدث عنه الرئيس اللبناني أمس حين قال إن الساعات المقبلة قد تشهد إعلانا أمريكيا عن آلية تنفيذ وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة تغيب هذه الآلية، وبالتالي من وجهة النظر الإسرائيلية مبادئ الاتفاق والصورة الشاملة لهذا الاتفاق لم تتبلور بصورة كاملة وفق ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أضاف أيضا أن حزب الله يرفض الاتفاق بالوقت الحالي، وبالتالي من وجهة النظر الإسرائيلية على أرض الواقع حاليا لا اتفاق وبالتالي لا حاجة لمناقشة التفاصيل والتصويت على كل بند على حدة كما كان الحال حين يتم التوصل إلى اتفاقيات أخرى وتخضع لتصويت وزراء الحكومة من خلال جلسة الكابينت الأمني والسياسي، لكن أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير كان حاضرا في هذه الجلسة وتحدث للوزراء أن الجيش مستعد لكافة الخطوات، هو مستعد لتوسيع العمليات إن احتاجت إسرائيل واحتاج المستوى السياسي ذلك، ومستعد كذلك للذهاب لخيارات دبلوماسية، ويقول إن على المستوى السياسي أن يقرر ماهية الخطوة المقبلة، مضيفا نقلا عن مصادر مطلعة أنه يفضل إن كان هناك اتفاق ولن يتغير هذا الاتفاق بعد شهر من الآن، فهو يفضل أن يتم الذهاب إلى هذا الاتفاق بصورة فورية بدلا من تأجيله لشهر ثم الذهاب إلى اتفاق مشابه. بالتالي يضع المستوى السياسي أمام خيارات، يطالب بأن يضع المستوى السياسي أمام خيارات واضحة، إما القبول باتفاق إن رأى المستوى السياسي أن هذا الاتفاق يحقق مكاسب معينة، يحقق متطلبات إسرائيلية، أن يذهب إليه بصورة فورية دون تأجيل، لأنه ولو أنه لم يذكر ذلك في هيئة البث، لكن من الواضح أن مسألة استنزاف أيضا القوات الإسرائيلية جنوبية لبنان هي من المسائل التي تؤرق المنظومة الأمنية، خاصة هجمات المسيرات التي لم تتوقف. اليوم كان فقط أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من ضباطه، بينهم 2 بجراح خطرة، إضافة إلى 3 وهو قائد سرية في لواء جفعاتي، أي قائد لوحدة خاصة ضمن اللواء، كان أصيب أيضا بجراح طفيفة نتيجة هجومين منفصلين أمس واليوم من قبل حزب الله داخل، أحدها في زوتر الشرقية والآخر في موقع مختلف جنوبية لبنان.
1: شكرا، شكرا لك عبد القادر، كنت معنا من القدس. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هذه المرة، نتابع الخبر الآن من وزارة الصحة الفلسطينية، 3 إصابات لأفراد عائلة منهم رضيع في حالة حرجة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في الخليل. إذن اعتداءات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على عائلة فلسطينية، 3 إصابات من بينهم إصابة رضيع إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في الخليل. ميدانيا أيضا أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا، عودة إلى جنوب لبنان، أصدر إنذارا بإخلاء 9 بلدات في الجنوب اللبناني، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا والتي تؤوي نحو 3000 نازح. توثق هذه المشاهد التي نتابعها الآن حركة نزوح كثيفة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبي لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. هذا وافادت الوكالة الوطنية للأعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي دوير وحبوش، كما استشهد شخص في قصف على برج خلاوية. وعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد عقب انسحاب قوة الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة، وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرجعيون ودبين وإبل السقي.
3: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر، هذه المرة استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف. قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن تواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان يعمق من الأزمة الإنسانية في ظل فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى نحو 50% من إجمالي الاحتياجات. كشفت حنين السيد في تصريحات للتلفزيون العربي على هامش إطلاق الحكومة نداء إنسانيا دوليا، كشفت أن لبنان حصل على تعهد دولي بنحو 140 مليون دولار من أصل 310 ملايين دولار مخصصة للاستجابة العاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
4: أكيد الحاجة كبيرة وفي فجوة كبيرة، فينا نقول على الأقل 50% من الاحتياجات منا ده، ولكن يعني نظمنا حالنا بطريقة نجيب الثقة من المجتمع الدولي. وبعتقد اليوم الاجتماع بعد يعني بظرف 5 دقائق إجا تعهد ل 140 مليون دولار من ال 300 وما فوق اللي طلبناها، فبعتقد هيدي صراع يعني بداية جيدة إن شاء الله.
1: إلى قطاع غزة، يستمر العدوان الإسرائيلي أيضا على القطاع، حيث قصفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
5: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
6: الله يسلمك.
5: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
6: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: وأول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: في منطقة أبو عاصي في مخيم البريج وسط قطاع غزة وأجبرهم على إخلاء منطقة إيواء، مخيم إيواء للأيتام مخصص للأيتام في تلك المنطقة. منذ أكثر من 40 دقيقة تم الاتصال وأخلى سكان تلك المنطقة ومحيطها أيضا بانتظار عملية القصف الإسرائيلية التي لم تتم حتى الآن، وهي سياسة إسرائيلية متبعة يوميا. هناك إخلاءات إسرائيلية لموقع أو موقعين، وفي بعض الأيام يصل الأمر إلى 3 مواقع. والتركيز الإسرائيلي على محافظة وسط قطاع غزة، بالأمس منطقة الزوايدة، قبل ذلك في المغازي والآل بريج، وطبعا في النصيرات وغيرها من المناطق، علما أن هذه السياسة شملت كل مناطق قطاع غزة وليس فقط المحافظة الوسطى، وإن كانت الأكثر تركيزا من حيث عدد عمليات الإغارة بهذا الشكل. إضافة إلى هذا التطور جمال، اليوم كان هناك تحرك للآليات الإسرائيلية في المنطقة الفاصلة ما بين رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، وقامت آلية إسرائيلية مصحوبة بجرافة بوضع مكعب أصفر في تلك المنطقة لتحديد الخط الأصفر وتقديمه أيضا إلى الأمام من الناحية الجنوبية لمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. كذلك الحال فيما يتعلق بشمال قطاع غزة، حيث قال مواطنون إن طائرات كواد كابتر قامت بإلقاء أوامر صوتية لنازحين يتواجدون على بعد 300 متر من الخط الأصفر في بلوك 2 تحديدا في مخيم جباليا، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة رغم أنها خارج الخط الأصفر. القصف المدفعي الإسرائيلي أيضا متواصل في مناطق واسعة من قطاع غزة، بينها منطقة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وبالتالي الأوضاع الميدانية لا زالت على حالها من حيث التوتر المستمر والدائم والمزمن الذي تفرضه الغارات الإسرائيلية في عمق قطاع غزة، وأيضا القصف المدفعي وطائرات كواد كابتر تحديدا في محيط الخط الأصفر.
6: إسلام بدر من مدينة غزة، شكرا لك إسلام. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية وصل إلى القاهرة، وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. للمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو زميل باسل خلف الصحفي التلفزيون العربي. أهلا بك باسل. من وصل إلى القاهرة؟ تحدثنا عن حركة حماس، يبدو ستكون هناك لقاءات واجتماعات فلسطينية فلسطينية وأيضا فلسطينية مصرية.
7: نعم جمال، هناك 4 فصائل فلسطينية وصلت إلى القاهرة على رأسها حركة حماس، وواضح أنه حتى بعض الوفود الأخرى ستذهب إلى القاهرة تصل هذه الليلة. حركة حماس برئاسة خليل الحية، الجبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية، القيادة العامة، والمبادرة الوطنية برئاسة مصطفى البرغوثي وصلوا إلى القاهرة. الجهاد الإسلامي موجودين في القاهرة كما نعلم، ويمكن تعزيز الوفد الموجود هناك بالإضافة إلى الجبهة الشعبية. وبالتالي نحن نتحدث عن عدد من فصائل منظمة التحرير، غير معروف إذا كانت حركة فتح ستشارك بشكل رسمي في الاجتماعات أم لا حتى هذه اللحظة، لكن في الإطار العام نحن نتحدث عن اجتماعات ضمن السياق الذي كان خلال الفترة الماضية الدفع باتجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بمسار اتفاق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والذهاب باتجاه المرحلة الثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتنصل من المرحلة الأولى، الفصائل الفلسطينية تتحدث في بياناتها التي أعلنت فيها عن وصولها إلى القاهرة أن هناك اجتماعات ستجري، وهو ما عرفناه بأن هناك اجتماعات ستجري في القاهرة، أولا بينية فلسطينية فلسطينية لتدارس الموقف واتخاذ يعني بحث المقترحات المتعلقة بالملفات المطروحة، وثانيا اجتماعات مع المسؤولين المصريين.
6: الملفات المطروحة ما بين آخر جولة وهذه الجولة، يستمر التصعيد الإسرائيلي، يستمر العدوان، الاغتيالات، بالتالي ما هي أبرز الملفات العالقة والملفات المطروحة في هذه الجولة؟
7: البارز فيما يتعلق بالملفات العالقة هو ملف نزع السلاح. هناك تفسير مختلف من الأطراف، وتحديدا حركة حماس والممثل السامي لمجلس السلام، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي، والوسطاء يلعبون دورا في هذا الموضوع. حركة حماس تقول ليلتزم الاحتلال الإسرائيلي ومعها الفصائل الفلسطينية ليلتزم الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف اطلاق النار أولا الذي وقع في أكتوبر الماضي، ثم ننطلق باتجاه الحديث عن نزع السلاح. لكن ميلادونوف حينما تحدث خلال الأسابيع الماضية وتسبب امتعاض وشجب من الفصائل الفلسطينية، هو أنه يقول لنذهب باتجاه نزع السلاح والحديث طرح ملف السلاح على الطاولة أولا، ثم استحقاقات. وأبرز الاستحقاقات في هذا الموضوع هو دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي التي لم تدخل ولم تمارس أي دور داخل القطاع، بالتالي هذا واحد من الملفات الأساسية العالقة.
6: نعم، هذا يقودنا للحديث عن هذه اللجنة الإدارية، اللجنة الوطنية لإدارة غزة. أين هي هذه اللجنة الآن؟ ما هو وضعها؟ هل هي تعمل؟ هل وهي مرتبطة؟ عملها مرتبط بمجلس السلام وقرارات مجلس السلام؟
7: ونفس السؤال الذي تطرحه جمال يطرحه سكان قطاع غزة، أين هي اللجنة التي كان من المفترض أنها يعني الدور الوطني الفلسطيني لليوم التالي داخل قطاع غزة؟ لكن حتى اللحظة واضح أن ميلادونوف ومجلس السلام يربطون دخولها إلى قطاع غزة ب ما يتعلق بملف نزع السلاح أولا. وحركة حماس خلال الأيام الماضية تحدثت عبر متحدثين باسمها بأنه نحن جاهزون لتسليم الحكم، لكن حينما نتابع الأوضاع على الأرض نجد أنه بعض الوزارات التابعة التي كانت تابعة لحركة حماس وتدير حركة حماس بشكل أو بآخر من خلال لجنة العمل الحكومي قبل الحرب، عادت لممارسة بعض الأدوار في الناحية المدنية، بمعنى الشرطة المدنية، بعض الوزارات تعمل مواصلات النقل وغيرها. وبالتالي الحديث يبدو يدور عن أنه لا وجود، أو هذا المطلب الذي يتحدث عنه ميلادونوف لا يريدون وجود لا لموظفي حماس ولا لأي هيئة تابعة لها ولا لإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر. وهو واحد من الملفات التي ربما ستطرح خلال هذه المرحلة، إما أن يصلوا إلى نتيجة واضحة بالمقترحات التي تحملها الفصائل الفلسطينية، أو نعود إلى النقطة الأصعب وهي مزيد من التصعيد. لأنه خلال الفترة الماضية نحن نتحدث عن أكثر من 950 شهيد وأكثر من 2000 من المصابين، معظمهم في الشهرين الماضيين، وعلى وجه الخصوص الشهر الأخير مع تصاعد منحى الاغتيالات الذي تحمله حماس ضمن ملفاتها، تطالب بوقف ملف الاغتيالات.
6: ناهيك عن تملص أيضا إسرائيل ومماطلتها في فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وغيرها، ربما نختم أيضا بموقف وأين الضامنون. أيضا نتحدث عن الضامن الأمريكي تحديدا، المقاومة أيضا، حتى الفلسطينيين، عشرة الفلسطينيين في قطاع غزة يتساءلون يعني أين الضامن الأمريكي في هذه المفاوضات وفي إلزام إسرائيل بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
7: فاينانشال تايمز قبل أسابيع تقول أنه الصندوق المالي الذي خصص من أجل دعم مجلس السلام وتحويل هذه الأموال للجنة التكنوقراط لم يحصل، صفر رصيد، وبالتالي لا يوجد واضح تحشيد حتى لتوفير ملاءة مالية من أجل دعم هذه اللجنة التي ستعمل لاحقا تحت مظلة مجلس السلام. وبالتالي نحن نتحدث عن دور أمريكي ضعيف فيما يتعلق بقطاع غزة، أو على الأقل منحاز للجانب الإسرائيلي، هكذا تحدث الفصائل الفلسطينية. بل ويبدو أنه خلال الأسابيع الماضية أخذت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر من أجل التصعيد، ولاحظنا أن التصعيد مستمر. قبل قليل يتحدث المراسلنا إسلام من مدينة غزة ومن وسط قطاع غزة بأنه هذه أصبحت حالة يومية، استهداف منازل، خيام نازحين، حالات اغتيال، وهو ما يشعر به المواطن الفلسطيني، وبالتالي لا يشعر بدور للدور الأمريكي. الناحية الثانية وهو دور الوسطاء، اليوم القاهرة يعني أو اليومين القادمين سيكون هناك اجتماعات، ربما يلعب الوسطاء باتصالات مختلفة. سمعنا مسؤولين قطريين خلال الأسابيع الماضية، سمعنا أيضا مسؤولين أتراك ومصر، وهم الذين يلعبون دورا مهما. لكن أيضا من المهم ذكره بأنه الأزمة التي حدثت إيران والحرب على إيران هي خلقت هامش أن يكون هناك ملفات أخرى تعطى أولوية أكثر من ملف قطاع غزة الذي كان ساخنا خلال عامين ونصف مضيا.
6: وبانتظار ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات في القاهرة باسل خلف، شكرا جزيلا لك باسل. أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. وقالت المنظمة أن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جنوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجن كاتسيعوت حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محامٍ من المنظمة عن أطباء من غزة محتجزين في سجن كاتسيعوت بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا لوكالة فرانس بريس أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمحاكمة أو مكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب وجرائم حرب. حضرت أو أعلنت أيرلندا أعلنت حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الأيرلندية في بيان لها إن الوزير جيم أوكلاهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إذا حاول دخول الدولة. في الضفة الغربية المحتلة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية من بلدة إذنة غرب الخليل. وهاجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة. وجاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. وتابعنا منذ قليل أيضا هجوم آخر من قوات الاحتلال، هذه المرة التي أطلقت النار على مواطنين فلسطينيين في قرب الخليل، ما أسفر عن 3 إصابات من بينهم طفل رضيع. إلى تطورات الحرب الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يرى أي سبب للقاء الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، مشيرا إلى أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة. تصريحات بوتين جاءت ردا على رسالة مفتوحة.
1: 17 راديو الحرية
4: 92.17 FM.
8: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق
14: طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
15: أصل القهوة مذاق،
14: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
16: 92.7 FM.
17: هذه الشروط التي صيغت بين بوتين وترامب في لقاء أنكوريج في ألاسكا العام الماضي، لكن بوتين يعتقد أن زيلينسكي يرفض الالتزام باتفاقات الرئيس الأمريكي معه وأن الأوروبيين يقفون وراء هذه المسألة. وهذا كله يأتي في سياق مقاربة جديدة تماما تدخلها روسيا تجاه الحرب في أوكرانيا، وهو ما صرح به بوتين أيضا في تصريحاته خلال هذه الجلسة العامة، على الرغم من أن المنتدى هو منتدى اقتصادي ويبدو أنه كان يفترض أن يكون مكرسا للقضايا الاقتصادية، لكن القضايا السياسية والجيوسياسية وملفات مثل ملف أوكرانيا وملف مضيق هرمز والأزمة هناك التي تؤثر على أسواق الطاقة العالمية هي التي طغت على هذا المنتدى. لكن بالطبع التداول الأبرز في الإعلام كان لتصريحات بوتين وتعليقه على رسالة زيلينسكي وعلى دعوة زيلينسكي له للجلوس والحوار. بوتين يرى أن زيلينسكي يحاول فقط استغلال هذه المسألة إعلاميا، أو يحاول حتى وقف إطلاق النار ليس من أجل الوصول إلى سلام بل من أجل وقف تقدم القوات الروسية. هذا من وجهة النظر الروسية، الروس يرون أنهم يتقدمون على الأرض ويستطيعون تحقيق الأهداف عبر الحل العسكري، لكن كل مساعي زيلينسكي أو الغرب هو لوقف التقدم الروسي. لذلك لا يوافق بوتين على لقائه بزيلينسكي من حيث المبدأ من وجهة النظر هذه بالطبع.
6: سعد خلف من سان بطرسبرغ، شكرا جزيلا لك سعد. في مواجهة ومقابل هذه التصريحات لبوتين، تصريحات أوروبية فرنسية ألمانية، وأبدأ معك فرا دلال معوض من باريس، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث من مونتينيغرو عن قمة أوروبية مرتقبة يبدو يوم الأحد، فرنسية ألمانية بريطانية، ويشدد على ضرورة إشراك الأوروبيين في المفاوضات وعلى ضرورة أن يكون الأوروبيين أيضا مقعد في هذه المفاوضات. دلال
18: جمال، نعم، يعني أولا الرئيس الفرنسي منذ مونتينيغرو دعم الموقف الأوكراني، ويعني هذه المبادرة من قبل الرئيس الأوكراني للقاء الرئيس بوتين، وقال إنها مبادرة جيدة، يعني قبل أن نسمع الرفض من الطرف الروسي، حتى أنه قال أن فرنسا لطالما حبثت ودعمت المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا. طبعا هناك انقطاع يعني بين الرئيس الفرنسي والرئيس الروسي لا اتصال منذ حوالي عام، ولكن فرنسا تبقي قنوات الحوار التقني يمكن أن نقول مفتوحة، وكان المستشار الأعلى الدبلوماسي للرئيس الفرنسي زار موسكو بداية هذا العام. ولكن كما ذكرت يبدو أن أيضا الأوروبيون يحشدون الدعم ويريدون الضغط أو وضع المزيد من الضغط على روسيا، لاسيما أننا يعني نسمع من قبل الفرنسيين بأن اليوم روسيا تخسر ميدانيا وعسكريا، هناك فرصة، وبالتالي سيكون هناك هذا اللقاء الثلاثي مع الرئيس الأوكراني في لندن، وهو ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية منذ ساعات، أولا للضغط على روسيا، المزيد من الضغط ودعم الرئيس الأوكراني، ولكن أيضا وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية للنظر ب يعني التطورات أو التقدم الذي قام به ما يعرف بائتلاف دول الراغبة بدعم أوكرانيا. نذكر هنا بأن فرنسا مع بريطانيا قامت بتشكيل هذا الائتلاف وقامت باجتماعات عديدة لإعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد أي اتفاق أو وقف إطلاق نار يعني في مرحلة لاحقة، وكان الهدف أيضا كما ذكر جمال إعطاء دور لأوروبا بعد تحييدها. ولربما اليوم يعني هذا الحديث عن عودة المفاوضات المباشرة وإعادة خلط أوراق المفاوضات هو لأن هناك يعني وصلت المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا أيضا بالوساطة الأمريكية إلى سقف مسدود ولا تقدم، وبالتالي يقول الرئيس الفرنسي لربما يعني يجب أن نعود إلى هذه المفاوضات المباشرة بدعم من أوروبا، وهذا يعني حتى الساعة يبدو أنه غير مطروح من قبل الطرف الروسي، ولكن فرنسا وأوروبا يعني تريد الضغط على روسيا، وهي لازالت تشكك جمال بي نوايا روسيا. يعني هذا ما نسمعه من فرنسا دائما ومن الرئيس الفرنسي، بأن روسيا ليست جدية بتعاطيها مع المفاوضات وبوقف إطلاق نار والتوصل إلى سلام دائم. ولكن اليوم سمعنا وقال ليس يعني فقط روسيا وأوكرانيا يمكن أن تتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإلى سلام دائم، وبالتالي يجب أن يجلس كل من يعني زيلينسكي وبوتين والتفاوض مباشرة يعني في هذه في هذا الوقت واغتنام هذه الفرصة، لسيما كما ذكرت التغيرات الميدانية والعسكرية كما ينظر إليها الطرف الأوروبي.
6: دلال معاور من باريس، شكرا جزيلا لك دلال. هذا ما يطالب به أيضا المستشار ميرتا ياسر أبو معيرق من برلين، يقول منفتحون على التفاوض والبحث عن مسار سياسي الحرب، ولكن مرة أخرى أيضا يحمل المسؤولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
16: بالطبع جمال، برلين مثلها مثل ما ذكرت الزميلة دلال في باريس، هنالك اصطفاف أوروبي لدى تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا والمتمثل أساسيا في برلين وباريس ولندن، يدعم الموقف الأوكراني بشكل أساسي، يحمل روسيا مسؤولية هذه الحرب أولا ومسؤولية التعنت في التفاوض ووضع العراقيل أمام أي محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين، سواء كان ذلك بمبادرة أمريكية أو بمبادرة أوروبية. الأوروبيون أيضا هم ربما الأكثر دعما لأوكرانيا عسكريا وماليا، ألمانيا هي من أكثر الدول الأوروبية الداعمة ماليا لكييف. ألمانيا قدمت منذ مطلع العام نحو 55 مليار يورو إلى أوكرانيا، وأدرجت بند الدعم الميزانية الأوكرانية ضمن موازنتها العامة السنوية، لأن كل عام هنالك دعم بقيمة حوالي 5 مليارات يورو لدعم الموازنة الأوكرانية، بالإضافة إلى الدعم العسكري، بالإضافة إلى اتفاقات التعاون الدفاعي المشترك والتصنيع الدفاعي المشترك ما بين البلدين، والذي وقع عليها المستشار ميرتس والرئيس زيلينسكي في زيارته الأخيرة إلى برلين. وبالتالي فإن الحكومة الألمانية تقول إنها تدعم أي محاولات من طرف كييف للتفاوض بشكل مباشر مع روسيا، تدعم أيضا محاولات كييف لإيجاد مكان للأوروبيين على هذه الطاولة، أي بوجود ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بوجود ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة المفاوضات بجانب الأوكران أمام الروس. النائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم صباحا خلال الإجازة الحكومي قال إن ألمانيا تدعم هذه الرسالة، تدعم ما ورد فيها من نقاط، وأنها تقف وراء أوكرانيا في هذه المحاولات الرامية إلى إنهاء هذه الحرب، والتي تريد ألمانيا أن تنهيها بأكبر قدر ممكن، وبأكبر قدر وبأقل قدر من التنازلات التي قد تقدمها كييف من أجل إنهاء هذه الحرب. بالطبع ألمانيا مثلها مثل الدول الأوروبية الأخرى معنية بأن تكون نهاية الحرب ضامنا للمنظومة، منظومة السلام والأمن في القارة الأوروبية، وجود تطمينات لعدم سقوط الجناح الشرقي للقارة الأوروبية، وهو ما يخشاه الألمان من وجهة نظرهم، أن يكون هنالك إعادة إطلاق لحرب جديدة ليس في أوكرانيا بل ربما في دول أخرى مجاورة لأوكرانيا. ألمانيا أيضا تعرضت لعدد من تقول أنها تعرضت لعدد من المحاولات الهجمات ما تسمى بالهجمات الهجينة، سواء الهجمات السيبرانية أو اعتراض مسيرات، تقول إن مصدرها كان من روسيا فوق الأجواء الألمانية أو بقرب المنشآت الحساسة في ألمانيا. وبالتالي فإن ألمانيا أيضا ليست فقط معنية بأن تقف سياسيا وراء أوكرانيا، بل أيضا معنية بأن تقف أمنيا وأن تتوصل إلى حرب، إلى إنهاء، إلى طريقة لإنهاء هذه الحرب ما بين كييف وموسكو. ولذلك فإننا نسمع الحكومة الألمانية، نسمع أصداء إيجابية، ولكن بعد أن أعلن الرئيس الروسي رفضه لهذه الرسالة ربما من سانت بطرسبورغ، قد تكون هنالك نقاط أخرى سيتم بحثها على الأغلب في اجتماع لندن يوم الأحد المقبل.
6: شكرا، شكرا جزيلا لك ياسر أبو معيلق مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من برلين. إلى السودان الذي تصدر قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر إهمالا في العالم لعام 2025 وفق تقرير المجلس النرويجي للاجئين، والذي اعتبر الأزمة السودانية مثالا على التخلي الدولي المتعمد عن ملايين المدنيين رغم اتساع حجم المأساة واستمرار الانتهاكات. كما أشار التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية وكولومبيا واليمن وأفغانستان جاءت ضمن قائمة الدول العشر التي تعاني من أزمات نزوح منسية في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية واتساع فجوة الدعم الدولي. نتابع هذا التقرير وعلى رأس الساعة تغطية مستمرة. عسيان بابا، إلى اللقاء.
19: بين أزمات تتفاقم وأخرى تنسى، يكشف تقرير دولي جديد عن اتساع فجوة الاستجابة لأكبر موجات النزوح في العالم. ففي وقت تتصاعد فيه أعداد النازحين إلى مستويات غير مسبوقة، يتراجع التمويل الإنساني ويخفت الاهتمام الدولي، لتظل ملايين العائلات عالقة بين الحرب والجوع والانتظار في ظل أزمات تتعمق يوما بعد يوم. التقرير السنوي للمجلس النرويجي للاجئين تناول أزمات نزوح في 27 دولة خلال السنوات العشر الماضية، من بينها السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وكولومبيا وأفغانستان، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتكرار الانتهاكات في ظل غياب تحرك دولي فعال.
1: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
3: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
20: واول اوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
9: في المقابل، لم يتردد رئيس البرلمان اللبناني في وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل بالهجين والمفخخ، لكنه عاد ليستدرك بالقول إن الاتفاق كان يمكن قراءته إيجابا لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. برأي رئيس حركة أمل، فهناك حاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملاً وشاملاً للبر والبحر والجو. ورغم موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، اشترط بري أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. في مقابل الجدل الداخلي بين فرقاء لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي مطلقاً حصول أي اتفاق مع لبنان. نتنياهو الذي بارك سابقاً تصريحات ترامب بحصول تقدم في المفاوضات ألقى بالكرة في مرمى حزب الله، وخطب الاجتماع الأمني المصغر الإسرائيلي بالقول إنه لم يرى حاجة لعرض الاتفاق للمصادقة بعد رفض حزب الله للمقترح. موقف شجع أعضاء في الكابينت لمطالبة نتنياهو بالرد بقسوة على حزب الله وشن عملية برية في لبنان. تصعيد وتضارب في المواقف ينذر بتأجيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، ولا يبدو أن ترامب الغارق في مفاوضاته مع طهران قادر على إنقاذ اتفاق لبنان وإسرائيل، في وقت تصر إيران على أن الاتفاق مع واشنطن يستثني لبنان من وقف إطلاق النار.
10: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المشاركين في اجتماع الكابينت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال نتنياهو إن حزب الله يعارض الاتفاق حاليا، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل فإنه لا اتفاق على أرض الواقع. من القدس معنا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. لا اتفاق في لبنان ولا انسحاب إسرائيلي بحسب التصريحات الرسمية من المسؤولين الإسرائيليين. طيب، ماذا يوجد مع لبنان الآن؟
11: صحيح سهام، وأيضا القناة 18 الإسرائيلية كانت نقلت عن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير حديثه أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها جنوبية لبنان. إضافة إلى ذلك، كانت القناة 18 الإسرائيلية قد استعرضت ما تقول إنها خطوات متفق عليها في إطار الاتفاق المقبل، وهذه الخطوات تضمنت انسحابا لحزب الله من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني مع تفكيك بنيته التحتية وبقاء إسرائيلي فيما سمته الخط الأصفر، إضافة إلى حرية عمل إسرائيلية. بطبيعة الحال كل هذه التفاصيل تبقى غير مؤكدة، لأن الصياغة النهائية حتى وفق حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديثه لوزراء الكابينت أمس خلال الجلسة وما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، تحدث عن أن الاتفاق لم يتبلور حتى اللحظة بصورة كاملة. لكن من الواضح أن هذه هي المطالب الإسرائيلية التي تريدها إسرائيل ضمن هذا الاتفاق، أي البقاء في المناطق الصفراء. قد يكون هذا مرهوب مرهونا بآلية معينة، تم الحديث عن المناطق التجريبية على سبيل المثال، لكن لا تزال هناك كثير من النقاط الغامضة. والأهم من ذلك هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر حاليا أن لا اتفاق على أرض الواقع، لأن حزب الله يرفض هذا الاتفاق،
10: وبالتالي
11: لا حاجة حتى لطرح التفاصيل ولطرح مبادئ الاتفاق للتصويت.
10: طيب، الرفض من المنطلق، يعني من المبدأ، من حيث المبدأ، هل لأن حزب الله يرفض هذا الاتفاق أم لأنه لا يراعي الطموحات الإسرائيلية في جنوب لبنان؟ لأنه برغم أنه يبدو في المجمل في المصلحة الإسرائيلية لأنها لا تقبل.
11: هناك أكثر من اتجاه في هذا الحديث، هناك ما هو علني وعلنا، أو حتى ما هو يعني من ما هي حجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام بقية الوزراء من المعترضين، وهو أن حزب الله حاليا معترض على هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة حتى للتصويت على مبادئه التي كما ذكرت يعترض عليها كثير من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وحتى بعض المعترضين في المستوى الأمني في المنظومة الأمنية ممن كانوا يطرحون خططا لتوسيع العمليات العسكرية ويفضلون هذه التوسعة على أي اتفاق من منطلقات عدة تحدثوا عنها سابقا، منها مثلا أن لا ثقة إسرائيلية بالجيش اللبناني لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي تفضل إسرائيل مجددا المقاربة الأمنية بمزيد من القوة لدفع حزب الله لمناطق أبعد عن الحدود. ولكن في خضم ذلك هناك أيضا معركة استنزاف من خلال استمرار هجمات حزب الله والمسيرات التي تستهدف جنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. لكن بالمجمل هناك أكثر من وجهة نظر، هناك من داخل الحكومة الإسرائيلية من يرفض المسار التفاوضي بصورة كاملة حتى لو تمت تلبية اشتراطات إسرائيلية، لأنه لا يثق بأن هذا الاتفاق قابل للتنفيذ، وبالتالي يفضل دائما البقاء على الخيار العسكري كإيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحتى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان من المعترضين على هذا الاتفاق وفق التسريبات من جلسة الكابينت خلال اليومين الماضيين، جلسة المقلصة المصغرة والجلسة الواسعة. في المقابل نتنياهو يتحدث عن أن هذا الأمر لا يجب أن يناقش أصلا، لأن حزب الله في هذه اللحظة هو غير موافق على هذا الاتفاق، والاتفاق لم يتبلور بصيغته النهائية بعد حتى هذه اللحظة على الأقل. بالتالي تحدثت أيضا قناة 12 الإسرائيلية عن أن قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات جنوبية لبنان تلقت تعليمات بتصعيد العمليات ضمن التقييدات المفروضة. هذه التقييدات مفروضة من المستوى السياسي، قد تتعلق بنطاق وجغرافية هذه العمليات وطبيعة الأهداف المستهدفة، ولكن يريد المستوى السياسي من قيادة المنطقة الشمالية أن يكون زخم هذه العمليات بأعلى قدر ممكن ضمن هذه التقييدات المفروضة من المستوى السياسي على عمليات الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، وتقول إن الهدف من ذلك هو محاولة دفع حزب الله للموافقة على هذا الاتفاق. في المقابل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في جلسة الكابينت وفق هيئة البث الإسرائيلي تحدث عن أنه إذا ما كان هناك بالفعل تفضيل من المستوى السياسي لهذا الاتفاق فالأفضل أن يتم التوقيع على الاتفاق بصورة فورية الآن وليس بعد شهور على حد تعبيره، لأن شهورا إضافية ستعني استنزافا إضافيا لجنود جيش الاحتلال، وأيضا قد تعني عودة الارتباط وأن يكون اتفاق لبناني أو أن يكون الملف اللبناني مرتبطا باتفاق أمريكي إيراني أكثر منه اتفاق إسرائيلي لبناني مباشر، وهذا الأمر تعترض عليه كثيرا المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك الوزراء في المستوى السياسي هم يفضلون حتى ولو كانوا معترضين على الاتفاق بحد ذاته يفضلون أن يأتي هذا الاتفاق كنتيجة لمفاوضات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية أكثر من أن يأتي كنتيجة لمفاوضات إيرانية أمريكية قد تقحم الملف اللبناني وفق المطالبات الإيرانية.
10: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. ميدانيا أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 9 بلدات في جنوب البلاد، منها بلدة عنقون في قضاء صيدا التي تؤوي نحو 3000 نازح، وتوثق هذه المشاهد حركة نزوح كبيرة من بلدتي عرنابة وعنقون جنوبي لبنان بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة كفرمان جنوبي لبنان. هذه هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وحبوش جنوبي لبنان، كما استشهد شخص في قصف على برج قلوي. إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة فرق الإسعاف وهي تنقل أحد الضحايا في غارة على عين بعال في المنطقة. ورصدت كاميرا العربي لحظة شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة القلي

0: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر هذه المرة، استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الظروف حتى تترجم هذه المكتسبات العسكرية التي حققتها إلى مكتسبات سياسية. لبنان هو ضحية حقيقة، أستطيع أن أرى، في قلب صراع إقليمي ودولي، وأصبح هو ساحة تداخل بين مشروع إيراني ومشروع صهيوني، بالإضافة إلى أنه الولايات المتحدة تتضارب مع مصالحها بما يتعلق في ما يجري، وهناك مشروع أمريكي في نشر الديانة الإبراهيمية في المنطقة، ولذلك إيران تستخدم لبنان كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن، وإسرائيل تستغل كل هذه الظروف. ولكن من يدفع الثمن؟ الجغرافيا اللبنانية والشعب اللبناني. ولذلك نرى بأن هناك معركة استنزاف، نعم هي تجري، وإسرائيل تحاول أن تستغل ما يجري برسم حدود أمنية جديدة. حقيقة إذا أردنا أن نرى ماذا يجري من الناحية العملياتية، المعركة الآن تدور يعني في محور الجنوب اللبناني كمعارك قتالية، تهديد من قبل إسرائيل بما يتعلق في الضاحية وبيروت، ومحور تفاوض أمريكي. وإسرائيل من ناحية استراتيجية تسعى إلى أن تبعد حزب الله عن الحدود الشمالية، تريد أن تفرض حقيقة سيطرة الجيش اللبناني وحده على الجنوب، تريد أن تقلص أي بنية صاروخية وقدرة الحزب.
2: طيب،
1: على إطلاق
2: تريد
1: الطائرات
2: أن تفرض
1: المسيرة.
2: سيطرة الجيش اللبناني، هل ترى ذلك بالفعل؟ لأنه

0: اليوم الجيش الإسرائيلي يقول بأنه ينتظر تعليمات من المستوى السياسي كي يستمر أولا في البقاء وكي يضمن أن تكون المنطقة من جنوب الليطاني يعني من نهر الليطاني حتى الحدود مع الجانب الإسرائيلي اللبنانية الإسرائيلية كلها منطقة يعني منزوعة سلاح خالية من تواجد حزب الله خالية من السكان. يعني كيف يمكن تفسير هذا التوجه العسكري الإسرائيلي؟ هل هناك بالفعل نوايا لأن يكون الجيش اللبناني هو من يستلم زمام الأمور أم الإبقاء على الوجود الإسرائيلي يعني بما يضمن شريط يمتد من سوريا وصولا للبنان؟
1: هذا ما سيتم التفاوض عليه باعتقادي بأنه إسرائيل الآن تسعى إلى أن تبقى في جميع التلال الحاكمة في منطقة الجنوب اللبناني، ولكن ما أشرت إليه من يعني فرض سيطرة الجيش اللبناني وحده على الجنوب هذا ما تطالب به إسرائيل، ولكن هذا لا يعني بأن الجيش اللبناني سيكون له سيطرة حتى منطقة الخط الأزرق بالمطلق، لأن إسرائيل عندما تحتصل على مكتسبات ليس بالضرورة أن تتنازل عنها، ولذلك هي تريد أن تفرض سيطرة للجيش اللبناني وحده على بعض المناطق في الجنوب وليس كل الجنوب. يعني إسرائيل لن تنسحب بسهولة من المناطق التي قامت باحتلالها، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار من نوفمبر 2024 حتى الثاني من مارس إسرائيل كانت تحتل 8 نقاط حاسمة في منطقة جنوب لبنان ورفضت أن تنسحب منها، ولذلك هي تريد المنطقة جنوب الليطاني أن تكون منطقة منزوعة السلاح منزوعة السكان لا يوجد بها أحد من حزب الله، قد تسمح بوجود جيش لبناني بشكل محدود ضمن تلك المناطق، ولكن التلال الحاكمة في جنوب لبنان ستبقى بها إسرائيل على المدى المنظور، لأن إسرائيل تسعى لأن تكون المنطقة العازلة هي من رأس الناقورة غربا حتى مزارع شبعة حتى حوض اليرموك شرقا، ولذلك الأمر أصبح خطير جدا حقيقة. ولا نستطيع أن ننكر بأن إسرائيل حققت تدمير نزوح السكان وكذلك عمليات تسطيح المناطق، وسموتريتش أشار بأن حدود إسرائيل هي ستكون نهر الليطاني وليس الخط الأزرق.
0: طيب ما مستقبل هذا الخط الأصفر؟ هل ما يزال موجود؟ هل ما زالت إسرائيل تحدد انتشارها في جنوب لبنان ضمن هذا الاتفاق الجديد؟ إن كان قد يتم تطبيقه أم لا؟ وما هي هذه المناطق التجريبية وما حجم التواجد إمكانية التواجد العسكري اللبناني يعني تواجد الجيش اللبناني مستقبلا فيها؟ ما الدور الذي من الممكن أن يقوم به؟
1: لبنان وقع ضحية حقيقة بما يجري، وإسرائيل لديها عقيدة قتالية هي تعتبر عقيدة إجرامية حقيقة، لأنها دائما تقول بأن حدودها حيثما تبلغ دباباتها، ولذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه الآن هذه الحرب التي تستطيع إسرائيل أن تقضم الجغرافيا وتؤثر على الديموغرافيا في جنوب لبنان ليس من السهولة أن يكون هناك فرض إملاءات على الجنب.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: خذ بعين الاعتبار بأن من يحقق المكتسبات، من يقضم الجغرافيا، من يحقق نجاحات لن يتخلى عنها بسهولة إلا إذا كان هناك ترجمة لهذه المكتسبات العسكرية إلى ترجمة لمكتسبات سياسية.
3: شكرا جزيلا لك لواء المتقاعد محمد صمادي، محلل العسكري والاستراتيجي لتلفزيون العربي. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد إن تواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان يعمق من الأزمة الإنسانية في ظل فجوة تمويلية كبيرة وصلت إلى نحو 50% من إجمالي الاحتياجات. وكشفت حنين السيد في تصريحات للعربية على هامش إطلاق الحكومة نداء إنسانيا دوليا أن لبنان حصل على تعهد دولي بنحو 140 مليون دولار من أصل 310 ملايين مخصصة للاستجابة العاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
4: أكيد الحاجة كبيرة وفي فجوة كبيرة، فينا نقول على الأقل 50% من الاحتياجات منا ده، ولكن يعني نظمنا حالنا بطريقة نجيب الثقة من المجتمع الدولي. وبعتقد اليوم الاجتماع بعد يعني بظرف 5 دقائق إجا تعهد ل 140 مليون دولار من ال 300 وما فوق اللي طلبناها، فبعتقد هيدي صراع يعني بداية جيدة إن شاء الله.
3: نقلت CNN عن محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني قوله اليوم إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيران المجمدة بقيمة 24 مليار دولار. أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد ما وصفته بالتحركات والأعمال العدائية الأمريكية في بحر عمان، مؤكدة أنها أطلقت طلقات تحذيرية في إطار التصدي لمضايقات البحرية الأمريكية للسفن التجارية وناقلات النفط. وقال الجيش الإيراني إنه استخدم خلال العملية صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن إجبار المدمرتين الأمريكيتين على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وأضاف الجيش الإيراني أن على الولايات المتحدة وقف ما وصفه بالقرصنة البحرية والتصرفات العدائية في المنطقة، مؤكدا أن ابتعاد القطع البحرية الأمريكية عن مدى الصواريخ المستخدمة في العملية لا يمنع القوات الإيرانية من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول إذا اقتضت الضرورة.

0: من جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن ادعاء إيران مهاجمة سفن أمريكية غير صحيح، وأي خطوة مماثلة ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. فيما قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن قواتها اعترضت الليلة الماضية في المحيط الهندي سفينة خاضعة للعقوبات تحمل اسم دفينة ولا ترفع علم أي دولة. أضافت القيادة في بيان أنها ستواصل عمليات إنفاذ القانون البحري لتعطيل ما وصفتها بالشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران أينما كانت تعمل. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران. ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن واشنطن تعمل على إعداد نص لكنها لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ترتبط بإيران على عدد من الكيانات والأفراد ونقلات الغاز المسال. وأضافت الوزارة أن من بين 12 كيانا في قائمة العقوبات توجد 5 مقرها جزر مارشال، و4 في دولة الإمارات، و1 في الصين. وشملت العقوبات 6 سفن منها 4 ناقلات ترفع علم بنما. معنا الآن من طهران مراسلنا حازم كلاس ومن واشنطن محمد بالدين، أهلا بكما. نبدأ من واشنطن معك عماد رواشدة. دائما ما يكون هناك بيانات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث أو تنفي مباشرة بعد أي أعمال تقول إيران بأنها قامت بها عسكريا ضد أهداف أمريكية أو حتى سفن موجودة في بحر عمان، هناك نفي دائما أمريكي، كيف يفسر؟
1: الولايات المتحدة طبعا لا تريد الاعتراف لإيران بأنها تسيطر على المضيق بأي شكل من الأشكال، ودائما ما تحاول إلقاء العبء على إيران بأنها هي من تحاول خرق وقف إطلاق النار. آخر تصريح القيادة المركزية كان بأن إيران لم تهاجم السفن الأمريكية كما أورد الإيرانيون، وأن ذلك لو حصل سيعتبر خرق واضح لوقف إطلاق النار، لكن ذلك لم يحصل بأي حال من الأحوال. دعيني أيضا أتوقف هنا عند هذا الخبر العاجل الذي نقلته أو نقله موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، يقول بأن ستيف ويتكوف غادر يوم الخميس إلى ولاية تينيسي، أي يوم أمس إلى ولاية تينيسي، وهناك اجتمع بعدد من الخبراء النوويين الذين سيلعبون دورا وفق الموقع في الاتفاق النووي الإيراني. والمصادر من داخل البيت الأبيض تقول للموقع بأن هذا لا يعني بأن هناك اقتراب من التوصل لاتفاق نووي، لكن لا يعني بأننا بصدد مرحلة نهائية، لكن هناك اقتراب شيئا فشيئا، وهذا مؤشر مجرد أن يجلس ستيف ويتكوف مع خبراء نوويين. كما تعلمين الخبراء النوويون كان لهم دور في الاتفاقات السابقة مع إيران الأمريكية وفي محاولات التوصل لاتفاقات سابقة، هم يناقشون المراحل المتقدمة من أي اتفاق، أي المسائل.
0: وكان هناك دائما حديث إيراني صحيح عن أن الفريق التفاوضي الأمريكي يعني لا يطلع بالأمور التقنية الخاصة بأي اتفاق نووي كان، فما مدى جدية ربما الآن البحث في اتفاق؟
1: صحيح، هذا دقيق تماما. جاريد كوشنر وستيف ويتكوف نقلت عن مصادر في داخل المفاوضات استياء الإيرانيين من عدم معرفتهم في حتى الأبجديات في مسألة الملف النووي. لكن طبعا هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية بأن في مرحلة ما تظهر حاجة لجلوس خبراء تقنيين لتحديد البنود التفصيلية في أي اتفاق. إذن ما نحن بصدده إن صحت مثل هذه التسريبات، أي ذهاب ستيف ويتكوف إلى تينيسي للاجتماع بخبراء سيلعبون دورا في الاتفاق، هذا يعني بأن هناك تقدم ما في هذا الاتفاق ربما لم يعلن عنه سابقا. طبعا هذا منافي لما صرح به محسن رضائي، وهو قدم في شبكة CNN اليوم، بثت لقاء حصري لها معه، قدمته باعتباره مستشار عسكري كبير للمرشد الأعلى، قال بأنه ليس هناك اتفاق قريب مع الولايات المتحدة، وأن أي اتفاق يجب أن يتضمن بالضرورة حتى ينجح رفع الحجز عن 25 مليار دولار كما قال من أموال إيران المحتجزة. هذا ما قاله محسن رضائي. بالتالي لا نزال أمام نفس المشهد تقريبا سهام، هناك تفاؤل من قبل الإدارة الأمريكية، تحركات وتسريبات توحي بأننا قريبون من اتفاق، كما أشرت قبل قليل تسريب أكسيوس عن حدوث اجتماع مع خبراء نوويين، لكن في المقابل هناك تشاؤم وتصريحات تقول بأنه ليس هناك أي تقدم وليس هناك أي مفاوضات أصلا، هناك فقط رسائل متبادلة بين الأمريكيين والإيرانيين لم ترقى بعد إلى مستوى التفاوض الرسمي.
0: شكرا لك عماد الرواشد في واشنطن. يعني حازم، بينما يحدثنا زميلنا عماد عن حركية على ما يبدو في سياق المفاوضات تقودها واشنطن، ما زالت إيران تتحدث عن أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود ومجهول، يعني المستقبل لا يبدو واضح أين سيصل في الأيام المقبلة، خاصة مع بقاء الكثير من النقاط الخلافية عالقة. فنطلع على حقيقة الموقف الإيراني من المفاوضات، وأيضا ما يدور في بحر عمان من مناوشات ومواجهات.
2: يعني إيران ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة في اتخاذ القرار، تكرر هذا الكلام على لسان المسؤولين الإيرانيين خلال الأسابيع الماضية. الإدارة الأمريكية لا تبدو واضحة تماما في الهدف الذي ترمي إليه، واتخاذ القرار فيما يتعلق بمضي المفاوضات قدما. حديث مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود لا يعني بأن باب الدبلوماسية أغلق، وإنما يعني بأن على الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات تبني من خلالها الثقة مع الجانب الإيراني. تحدث عن ثلاث خطوات قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض تماما مع المسار الدبلوماسي، بدءا بالحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مرورا بزيادة التحشيدات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وصولا إلى الأوضاع في لبنان ودعم العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل أو بآخر، وعدم وقف إطلاق النار في لبنان وفق الاتفاقات الأولية التي بني عليها وقف إطلاق النار أساسا، وهو اتفاق وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. عموما إيران متمسكة بشروطها، ترى بأن الوقت في صالحها على عكس الإدارة الأمريكية الباحثة عن اتفاق وعن نصر دبلوماسي ما كما تقول التحليلات الإيرانية على الأقل. ومن هذه الشروط بطبيعة الحال ما أشار له عماد نقلا عن محسن الرضائي، الإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج، وقف الحرب على جميع الجبهات، الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، عدم مناقشة الملف النووي الإيراني وتفاصيله وما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم وكذلك نسب التخصيب وما إلى ذلك الآن، وإرجاء إلى مرحلة لاحقة. المرحلة الأولى يجب أن تكون مرتبطة بشكل أساسي برفع الحصار والإفراج عن أموال إيران المحتجزة، وهذا ما كان يعتقد بأنه حجر عثرة كبير أمام طريق المفاوضات، و يعني بحسب التسريبات الإيرانية وجد له حلول ومخارج من خلال زيارة وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر قبل فترة، وتم الحديث عن نتائج إيجابية بهذا الصدد. ليس بعيدا عن كل هذا المشهد ما يجري في بحر عمان ومضيق هرمز وفي لبنان أيضا، كما أشرت يعني إيران تقرأ كل هذا على أنه انتهاك لوقف إطلاق النار بشكل أو بآخر. ما يحصل في بحر عمان تكرر أكثر من مرة، سواء ما يتعلق باستهداف سفن أو بوارش كما تقول القوات المسلحة الإيرانية، أو إسقاط طائرات مسيرة في سماء عدد من المحافظات والمدن الإيرانية، تحديدا محافظتي هرمزجان وبوشهر. وفي كل مرة تصدر فيها القوات المسلحة الإيرانية بيانا بهذا الشأن، يصدر بيان مخالف ومناقض من سنتكوم القوات الوسطى الأمريكية. وبطبيعة الحال نحن أمام روايتين دائما متناقضتين، لا تريد فيها أمريكا أن تعترف بسلطة إيران في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، حدثنا من طهران. إلى غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة الزويدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
3: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
3: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
4: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف. زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا آخر النزوح هذا هي عشر مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال، ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح. زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه عشر مرة، يعني فيش مكان آمن لنقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول، ويعني ومر من الأول. يعني
3: إيش حالكم اليوم؟
4: حالنا بالمرة يعني، والله الليل ما نمنا يعني، زي ما انتم شايفين يعني الوضع. يعني هاي الناس شفنا من هنا هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن، بس أنا بطالب يعني بدي خيمة، بدي حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه. يعني
3: في حوالك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
4: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين. يعني قاعدين بنعزل وبنطلع اللي بدنا اياه، وهي يعني زي ما انتم شايفين يعني.
3: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني، رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير. كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو الصفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. وقالت المنظمة إن الدكتور أبو الصفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جانوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجنه حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء من غزة محتجزين في السجن بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو الصفية قبل عدة أيام من الزيارة، وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة. قالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآلية المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

0: معنا الآن لنقاش الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بقطاع غزة، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك معنا دكتور حسام. كان المفترض أن يكون اجتماع الفصائل يوم الأربعاء، ثم صدرنا فيه من جهات ومصادر بأن الاجتماع لن يتم، والآن تؤكد حركة حماس بأنه بالفعل هناك وفد للحركة وصل إلى القاهرة لإجراء هذه الاجتماعات ضمن الإطار الفلسطيني فيما يتعلق بموضوع الاحتلال لقطاع غزة. يعني ما دلالات هذا النفي ثم التأكيد ثم الحضور أخيرا؟
1: يعني مساء الخير في البداية لك ولكافة المشاهدين الكرام. يعني منذ يوم الأربعاء تواصلنا مع قيادات وازنة في حركة حماس للتأكد من قدومهم إلى القاهرة. كانت الإجابة القاطعة في ذلك الوقت أنه لا يوجد موعد محدد للزيارة، وبذلك عندما وكان هناك استشراف أن يكون اللقاء يوم الجمعة والسبت، أو الزيارة تبدأ يوم الجمعة وتبدأ اللقاءات يوم السبت، وهذا ما حدث بالضبط. لذلك موضوع التأجيل أعتقد أنه كان إطار إعلامي أو حديث إعلامي أكثر من أنه سياق معلوماتي. الآن الوفد وصل إلى القاهرة، الملفات التي ستناقش بالتأكيد هي ملفات يعني دقيقة وحساسة، وهي استكمال لزيارة وفد حماس إلى أنقرة ولقائه مدير المخابرات التركي، وأيضا مع المحادثات مع القطريين. وبذلك هناك جهود تبذل من الوسطاء القطري والتركي والمصري للبحث عن مقاربة جديدة، أولا تضمن لحركة حماس والفصائل الفلسطينية مطالبهم بتنفيذ إسرائيل للمرحلة الأولى وتوفير ضمانات قوية حول ذلك، ونقاش المرحلة الثانية التي يريدها نتنياهو ويضغط من أجلها، وأيضا هي ما تضمنته الخارطة الطريق التي أعلنها ميلادينوف في مجلس الأمن وقدمها للفصائل قبل أن يقدمها كإحاطة في مجلس الأمن حول موضوع نزع السلاح. لذلك هناك تعويل على هذه الزيارة، ولكن لا ينبغي رفع سقف التوقعات.
0: تعويل على الزيارة للقيام لماذا؟ لأن كل هؤلاء الوسطاء لم يجتمعوا، إسرائيل خرقت الاتفاق في قطاع غزة مرات عدة ولم تكن اجتماعات على هذا المستوى، بالتالي ما الذي سيجري ويستدعي حضور هذا العدد من الوسطاء ممثلين لدول مختلفة؟ وإلى أي درجة الموضوع مرتبط بسلاح حماس أكثر من بتجاوز الخروقات الإسرائيلية للاتفاق؟
1: يعني سؤالك في مكاني، أشكرك، لأنه بالتأكيد السؤال الذي يطرح على لسان كل المواطنين الفلسطينيين والمراقبين ما الذي سيتغير من اجتماع القاهرة اليوم واجتماع القاهرة أو اجتماع أنقرة أو اجتماع الدوحة قبل أسابيع أو شهور. في تقديري المتغير الوحيد هو دخول ملف غزة في المفاوضات الإيرانية. هل هذا من الممكن أن هناك إشارات جاءت من واشنطن من أجل أن يكون هناك دفع من أجل المقاربة تكون مقبولة لدى الفصائل ولدى الإسرائيليين في ظل التقدم الذي حدث مع لبنان بغض النظر شكل الاتفاق الذي حدث؟ لذلك هذا هو المتغير في هذه الزيارة، المتغير الوحيد. وبذلك إضافة إلى أنه أيضا الوسطاء ليس من السهل أن يتقبلوا الانتهاكات الإسرائيلية، هم ضامنون، وعندما تنتهك هذا إساءة لهذه الدول الثلاثة وهي الدول وازنة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: من يدفع؟ لم نفهم فقط دكتور حسام، لم نفهم يعني من الذي دفع بملف غزة ضمن التوافقات التي قد تجري على مستوى إقليمي بين إيران وواشنطن؟
1: يعني هناك اتصالات جرت وهناك الكثير من الحديث مع الإيرانيين حول ضرورة أن يكون ملف غزة. إسرائيل لعبت ضمن مقاربة تفكيك وحدة الساحات، وكان ينبغي على الإيرانيين أن يتمسكوا بوحدة الساحات على أقل تقدير بالمسار السياسي. في هذا التوقيت لا ينبغي أن تتخلى طهران عن ملفات بوزن ملف غزة في ظل ما تتعرض له من قتل يومي، إضافة إلى ملف لبنان. هذا الذي حدث بالتأكيد ربما يشكل رافعة لهذه المفاوضات في هذا التوقيت.
0: لكن
1: هذا
0: نفسهم الحاضرين يا دكتور
1: عن الوسطاء،
0: نفسهم الحاضرين الذين تحدثنا عنهم الآن يرفضون أي تدخلات إيرانية، أي شيء يشبه ما يوصف بمفهوم وحدة الساحات. لذا أسألك، يعني هل فعلا هناك شيء من هذا القبيل، أن يكون هناك موضوع غزة أو يعود للواجهة ضمن وحدة الساحات ضمن اتفاق إقليمي في المنطقة؟ لكن أود أن أسألك عن حقيقة يعني عدم وجود توافق بين الفصائل الفلسطينية في موضوع نزع السلاح. هل حتى الآن لم تنضج مقاربة فلسطينية موحدة في موضوع نزع السلاح؟
1: لا، المقاربة ناضجة فيما يتعلق بنزع السلاح. المقاربة الفلسطينية هو أن نزع السلاح مرتبط بمسار سياسي، يجب أن يكون هناك مسار سياسي. السلاح هو مشروع بالقانون الدولي وكل الفصائل تجمع على ذلك، لأن القانون الدولي يجمع على ذلك، وبذلك هو أداة المقاومة وليس غاية. في اللحظة التي يكون هناك ضمانات وجهد دولي لمسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، يصبح السلاح تلقائيا سلاح الدولة، ولا أحد يريد أن يكون سلاح غير سلاح الدولة.
0: هل يوجد توافق على ذلك باختصار؟
1: نعم، بين الفصائل يوجد توافق، لكن هل تقبل إسرائيل هذه المقاربة؟ هل يقبل الوسطاء؟ الوسطاء في تقديري لا يختلفون على ذلك، الكل يسعى من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، لكن المختلف عليه الآن أن ميلادينوف يريد ذلك مقدمة وليست نتيجة، وهذا هو الخلاف الأساسي والجوهري. الأصل أن يكون السلاح هو نتيجة وليس مقدمة، أي بعد أن تلتزم إسرائيل وتلتزم الفلسطينيون بكل بنود الاتفاق، يصبح جمع السلاح مسألة طبيعية، أو إعطائه للجيش الفلسطيني أو للشرطة الفلسطينية مسألة طبيعية. حينها يكون الانعتاق من الاحتلال تحقق، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية أصبحت واقع، وهذا بالتأكيد يتعارض مع رؤية نتنياهو الذي يريد يعني إسرائيل الكبرى والهيمنة على الشرق الأوسط.
0: شكرا جزيلا لك، بكل تأكيد سنبقى في متابعة لهذه الاجتماعات في مصر للفصائل الفلسطينية لمعرفة المضمون والأهداف أيضا والنتائج. شكرا جزيلا لك دكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة بقطاع غزة، حدثنا من القاهرة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة، منهم رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال في منطقة وادي الهرية بالخليل جنوبي الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بدون أي سبب قبل انسحاب القوة باتجاه معسكر تل أرميدا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي عميقة تشهد صعود مراكز جديدة للنمو الاقتصادي. وتستمر أعمال المنتدى في يومه الثالث في المدينة بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين، وسط اهتمام خاص بالرسائل السياسية والاقتصادية.
2: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بطرسبورغ هذا العام سؤالا عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
3: كما نرى جميعا، العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة، تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
2: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندس نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل فيها مراكز قوى اقتصادية متعددة.
4: ما نشهده في منتدى بطرسبورغ اليوم ليس محاولة روسية للالتفاف على العقوبات، الأهم هو أن عددا متزايدا من الدول بات يبحث عن هامش استقلال أكبر عن المؤسسات العالمية التقليدية وعن أدوات جديدة للتجارة والاستثمار. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الحالي سينهار، بل كيف سيتكيف مع هذه التحولات.
2: وبينما تستمر المناقشات داخل قاعات المنتدى، يبقى الجدل مفتوحا بشأن طبيعة ما يحدث بالفعل. فهل يمثل ما نراه اقتصادا موازيا نشأ تحت ضغط العقوبات، أم أن العالم يشهد بداية انتقال بطيء من نظام اقتصادي أحادي المركز إلى نظام أكثر تعددية.
5: الإجابة ربما لا تكمن في البيانات الختامية أو الاتفاقيات الموقعة، بل في مسار التحولات التي تدفعها قوى صاعدة تسعى لإعادة توزيع النفوذ وتقاسمه في النظام الاقتصادي الدولي العالمي خلال العقود القادمة. سعد خلف، التلفزيون العربي، إكسبو فوروم، سان بطرسبورغ.
0: قال الرئيس الروسي إنه لا يرى أي سبب للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاق سلام دائم. تصريحات بوتين جاءت ردا على رسالة مفتوحة وجهها زيلينسكي، اقترح خلالها عقد اجتماع مباشر معه وإجراء مفاوضات تتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى.
6: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو ثلاثة أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
0: بينما يستمر الجدل بشأن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران وتواصل إسرائيل التصعيد في لبنان، رأت صحف أجنبية أن أبرز العوائق التي تحول دون إحراز تقدم هي انعدام الثقة وغياب التواصل المباشر، معتبرة أي اتفاق مؤقت سيترك العديد من المشكلات بلا حل وينذر بعودة التصعيد مستقبلا. التغطية مستمرة، يلقاكم على رأس الساعة، أو التغطية مستمرة على الساعة مع خالد الغربلي.
7: في صحيفة The Guardian البريطانية استعرضت سنام فكيل نتائج الحرب الأمريكية على إيران، واعتبرت أن إيران والولايات المتحدة تعتقدان أنهما تنتصران في الحرب، لكن الحقيقة هي أنهما تخسران. فكلا الجانبين يريد الحفاظ على التوازن بين تجنب الحرب وعدم إقامة السلام، لكن هشاشة وقف إطلاق النار الحالي تنذر بالتحول إلى مأزق آخر في الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن أبرز العوائق التي تحول دون إحراز تقدم هو انعدام الثقة، فإيران لا تثق بقدرة ترامب على إبرام اتفاق والالتزام به، فهي تخشى تغيير شروط الاتفاق باستمرار عبر فرض قيود نووية ثم ما يتعلق بالصواريخ، ليصل الأمر إلى تنازلات سياسية تحت ستار الضمانات الأمنية. كما أن غياب التواصل المباشر وعدم وجود قنوات مباشرة لتحويل الإشارات السياسية إلى حلول والاكتفاء بإجراء المفاوضات عبر وسطاء إقليميين تمثل حجرة عثرة أمام إمكانية إيجاد الحل. ورأت الكاتبة أيضا أن واشنطن تتحدث عن تحقيق النصر، إلا أن التكلفة السياسية والاقتصادية تبدو باهظة على الولايات المتحدة. أما إيران التي تعتبر الصمود دليل انتصار، فإن الاقتصاد المنهك فيها بسبب الحرب سيلقي بظلاله على الإيرانيين بعد توقفها. مجلة The Economist البريطانية اعتبرت أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران من غير المرجح أن يدوم، مشيرة إلى أن الطرفين يتصرفان وكأن الاتفاق المؤقت سيصبح دائما أو على الأقل وضعا قائما على المدى الطويل، لكن أي اتفاق غير مكتمل سيشبه وقف إطلاق النار الهش في غزة وستكون المخاطر فيه أكبر بكثير. كما أن إبقاء الاتفاق على صورته المؤقتة سيترك العديد من المشكلات بلا حل، خصوصا ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات والاستقرار الإقليمي. ورأت أن هذا السيناريو قد يكون مقبولا لإيران إذا تمكنت من استئناف بعض صادراتها النفطية، لكنه سيبقي الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة قلق دائم من عودة التوتر أو استئناف الأنشطة النووية الإيرانية، ما يجعل أي اتفاق مؤقت عرضة للانهيار مستقبلا. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناولت راشيل ميتس مخاوف واشنطن من فقدان أحد أهم أسلحتها ضد إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة فرضت سطوتها العسكرية في الحروب التي خاضتها عبر الاستفادة من أراضي الحلفاء وقواعدها العسكرية المنتشرة لشن ضربات، ما ساعدها على تجاوز معضلة المسافات البعيدة عن واشنطن. ولكن الحرب على إيران قد تدفع الدول إلى إعادة النظر في هذا التساهل، لأن الولايات المتحدة لم تتمكن من حماية شركائها من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وقد يخشى شركاء آخرون أن يصبحوا عرضة للخطر نفسه. لذا بحسب الكاتبة فإن عدم قدرة واشنطن على حماية الدول المستضيفة لقواعدها العسكرية قد يجعلها تفقد هذه الميزة قريبا، ما يعني أن الولايات المتحدة ستخسر أحد أبرز أسلحتها اللازمة لمواجهة التهديدات الإيرانية. صحيفة لوموند الفرنسية رأت مراسلتها أن الحرب بدل أن تضعف النظام في إيران كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل، ساهمت في تعزيز تماسكه وتقوية مؤسساته الأمنية والعسكرية. كما عززت الحرب قناعة القيادة الإيرانية بأهمية مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بعدما أثبتت قدرتها على التأثير في حركة التجارة العالمية للطاقة وفرض نفسها لاعبا إقليميا لا يمكن تجاهله. على الصعيد الداخلي استفاد النظام من أجواء الحرب لتشديد قبضته الأمنية، كما عمل على إبراز مظاهر التأييد الشعبي من خلال تجمعات داعمة له، مقدما ذلك دليلا على وحدة وطنية متجددة. ولكن بحسب مراسلة الصحيفة فإن التهديد الأخطر للنظام على المدى الطويل قد لا يكون عسكريا بل اقتصاديا، إذ إن استمرار العقوبات وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية وانتشار البطالة قد تشكل تحديات أشد خطورة على استقراره مستقبلا. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى ألكسندر لانجلوا أن لبنان أصبح ساحة مركزية في الحرب الإقليمية الدائرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ما يهدد بتمزيق البلاد. وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأكبر، فقد انتهكت وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا وتواصل احتلالها لأراض لبنانية منذ خريف عام 2024. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعد الحرب مسألة وجودية لمستقبله السياسي. ولفت الكاتب إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان لا يهدف إلى مواجهة حزب الله فحسب، بل يرتبط باستراتيجية أوسع لإدامة القتال في الشرق الأوسط وعرقلة أي اتفاق بين واشنطن وطهران. ورأى أن هناك مصلحة أمريكية واضحة في إنهاء هذا الصراع الإقليمي الكارثي في أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر يجب أن يدفع واشنطن إلى بذل مزيد من الجهود من أجل وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وخلص إلى أن استمرار الحرب سيبقي ملايين اللبنانيين تحت وطأة النزوح والدمار، وأن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يقتضي معالجة الملف اللبناني كجزء أساسي من الصراع الإقليمي الأوسع.

أهلا بكم إلى حوارات العربي، يأتيكم هذا الأسبوع من بيروت، معي أنا جويس الحاشخوري. بعد إعلان أمريكي عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتساع لانقسام داخلي في لبنان. الرئيس جوزيف عون يقول إن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وإن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع واشنطن. فيما يؤكد رئيس الوزراء نواف سلام أن رفض الاتفاق يعني استمرار الحرب. نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يصف الاتفاق المطروح بالمفخخ، ويقول إنه كان يمكن قراءته بالإيجاب لو تضمن وقفاً لإطلاق النار دون قيد أو شرط. بالطبع حزب الله يصف المفاوضات بالعبثية والمذلة.

0: نسأل الليلة ضيوفنا في حوارات العربي كيف يمكن التوافق بين الدولة وحزب الله، وكيف يمكن وقف الحرب فيما لا يملك لبنان أوراق القوة، وما مصير الجنوب في ظل التهديدات الإسرائيلية باستمرار احتلاله. أرحب بضيوفي جورج عقوري كاتب وباحث سياسي، قاسم قصير كاتب وباحث سياسي، ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. منير، أبدأ معك، أين يقف لبنان اليوم في ظل هذا الانقسام وفي ظل إصرار إسرائيلي أمريكي على فصل المسارات ويوافقه لبنان هذا الرأي عمليا، ورفض حزب الله ومن خلفه إيران، أي مفاوضات وأي نتائج لهذه المفاوضات؟
1: يعني الانقسام تكرس اليوم أكثر على مستويين، على المستوى السياسي موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي اختصر بعبارات عديدة أو قليلة حقيقة الموقف من هذه المفاوضات، وموقف رئيسي الجمهورية والحكومة اللذان ذهبا بعيدا في شن هجوم على إيران. هل تكون هذه أو هذا الهجوم تمهيدا لخطوة أخرى تتعلق بقطع العلاقات، ربما تحت وطأة المزيد من الضغوط، أو انسجاما مع البيان الثلاثي الذي صدر وجرى فيه مسألة أساسية، إدانة مشتركة للتصرفات الإيرانية في المنطقة، أو الضربات أو الاعتداءات أو مهما كانت النتيجة. وفي الشرق الأوسط، ما يعني لم يقتصر فقط على إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية مثلا أو على الخليج العربي، بل على إسرائيل أيضا، طالما أننا تحدثنا عن الشرق الأوسط، وهذا إشارة إلى دمج إسرائيل
0: بالشرق
1: الأوسط أو ضمن دول الشرق الأوسط. هذا بما يتعلق بموقف الدولة اللبنانية. الانقسام الآخر والذي انعكس بمسار آخر، وهو دليل أننا أصبحنا أمام مسارين، مسار واشنطن والذي يعارضه حزب الله والرئيس نبيه بري، ومقابل مسار تختاره الدولة اللبنانية. هناك مسار جديد بدأ يفتح اليوم من خلال الحديث عن زيارة لقائد الجيش إلى باكستان. لا يمكن فصل هذه الزيارة عن هذا الانقسام وعن الدخول في مسارين. الأمريكي من مصلحته أن يسير وفق المسار الذي يحقق له المطلب أو يحقق له النتيجة،
0: صحيح.
1: وعليه سيكون لبنان أمام انقسام جديد أولا. ثانيا، الانقسام كان واضحا، الاجتماعات العسكرية في البنتاغون لم تحقق أي نتيجة، لم تكن إيجابية ولم تكن سلبية، بغض النظر بالنسبة لمن هي إيجابية أم سلبية.
0: ليست مرتبط كذلك الأمر بالقرارات السياسية؟
1: هذا هو الأساس. زيارة قائد الجيش اليوم لعند الرئيس نبيه بري، مواقف قائد الجيش، هو لا يريد أن يضغط على الجيش إلى حدود بعيدة وفق القرار السياسي ليضعه في صدام مع أي طرف لبناني آخر. ترتيب الزيارة من قبل رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير هي مؤشر تحضيري للمرحلة المقبلة. عاصم منير يعني دونالد ترامب، وعاصم منير يعني الإيرانيين، أي أن هناك نوع من ترتيبات معينة يتم البحث بها في حال تم الوصول إلى وقف لإطلاق النار، كيف سيعمل الجيش في الجنوب بشكل لا يؤدي إلى الصدام ولا يكرس هذا الصدام. على المستوى السياسي كل الكلام كان بأن النتائج إيجابية جدا للمفاوضات، والآن أو قبل قليل يصرح أحد المسؤولين الأمريكيين بالقول إن ما تحقق هو إنجاز وهو مجرد بداية. هناك اختلاف بين المسار السياسي وبين المسار العسكري، هذا الاختلاف سيتكرس أكثر. دونالد ترامب فاجأ العالم عندما تحدث لثلاث مرات عن أنه تواصل مع حزب الله، ليس هو بالضرورة بالشكل الشخصي، ولكن الأمريكيون تواصلوا مع الحزب عبر إحدى القنوات أو ربما عبر أكثر من قناة، وهذا إعادة تكريس لدور الحزب وإعادة الاعتراف بدور الحزب. بينما
0: هذا ما أرادته الحزب منذ البداية، أن يكون التفاوض مع من يملك القوة على الأرض
1: بالتأكيد، أو يمكن للحزب أن يكون شريكا مع الدولة في حال كان هناك تفاهما كما جرى في مرات سابقة، ولكن هذا غير متوفر. ذلك سيأخذ لبنان إلى مسار فيه الكثير من الانقسام وفيه الكثير من المخاطر. يعني سواء نجح مسار باكستان في إنضاج حل معين قد يرضي الثنائي الشيعي أو حزب الله، سينزعج ويتضرر منه الآخرون، إضافة إلى تضرر صورة الدولة اللبنانية. أما بحال نجح مسار واشنطن الذي تختاره الدولة اللبنانية وأصر الأمريكيون والإسرائيليون على فصل كل الملفات وعلى عزل حزب الله، فإن ذلك أيضا سينتج مشكلة على المستوى الداخلي. لذلك هذا المشهد غير ملائم بالنسبة إلى لبنان، لابد لأن يتلائم أن يحصل هناك نوع من تحصين للموقف الداخلي ما بين الثنائي الشيعي من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى. وحتى لو اقتضى الأمر بفعل الأمر الواقع حصول نوع من التقاطعات مع مسار إسلام أباد، لا يجب إخسار لبنان هذه أو إفقاد لبنان مثل هذه الورقة. أيضا أخذت وقت كتير بس بهمني أشير لشغلة أساسية، أنه حتى المفاوضات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية كان فيها الكثير من التشنج وكان فيها رفض لبناني، ولكن بعض التدخلات
0: وبعض هذا ما قاله رئيس الجمهورية.
1: نعم
0: هذا ما قاله رئيس الجمهورية
1: صحيح، ولكن عاد وحصل التفاف وحصلت اتصالات من قبل بعض الأشخاص مع الفاعلين لبنانياً بالولايات المتحدة الأمريكية، مع ماركو روبيو وزير الخارجية، وأعيد فرض الإملاء الأمريكي بطريقة أو بأخرى، وهذا أيضاً لن يكون مؤشراً سهلاً على لبنان الذي يخوض مفاوضات قاسية إلى هذه الحدود.
0: قبل أن أنتقل إلى السيد قاسم، سؤال: ألا يكون ذهاب قائد الجيش إلى إسلامآباد اليوم نوع من إعادة ترتيب لهذا المشهد، بمعنى أن يكون صلة الوصل، خصوصا وأنا نعلم أن رئيس أن قائد الجيش لا يمكن أن يتحرك من دون غطاء سياسي تحديدا من رئيس الجمهورية؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مسارين، أصبح هناك مساران. هل يمكن الاستفادة من هذا المسار؟ بالتأكيد. هل يمكن الاستفادة من باكستان؟ بالتأكيد، خصوصا في حال تم العمل على تكوين إطار لرؤية حول كيفية معالجة الوضع في الجنوب ما بعد الاتفاق وما بعد الانسحاب الإسرائيلي، بشكل لا يدخل الجيش في أزمة داخلية أو في صدام داخلي.
0: سيد قاسم، هل يقبل حزب الله اليوم أن يستمر الإسرائيلي في تدمير الجنوب اللبناني على الرغم من أن هذا الاتفاق لا يعجبه وهو مذل بالنسبة له، ولكن هناك أكثر من مليون نازح، هناك أكثر من 150، أكثر من نصف الجنوب مدمر اليوم، لماذا لا نقبل بأي صيغة توقف هذا التدمير وهذا القتل اليوم؟
2: تحياتي لك وضيفيك الكريمين والمشاهدين. يعني برأيي السؤال خطأ. يعني أنا أول شيء أنا أوافق على كل ما قاله أستاذ منير بتحديد المسارات والظروف. حزب الله هو يقاتل من أجل عودة النازحين إلى قراهم ومن أجل وقف التدمير، لكن من يقوم بالتدمير هي إسرائيل وأمريكا من ورائها، ومن يوافق ومن لا، للأسف من لا يواجه هذا التدمير. يعني حزب الله بذل وقدم آلاف الشهداء دفاعا عن لبنان. اليوم وكما تحدث الرئيس نبيه بري، أتى اتفاق هجين غير واضح، يعطي لإسرائيل كل شيء ولا يعطي للبنان أي شيء. يعني لا وقف إطلاق نار، انسحاب من جنوب الليطاني بدون أي تعهدات، استمرار إسرائيل بالحركة عند أي شعور بالتهديد، وبالمقابل لا انتشار للجيش ولا عودة للنازحين ولا بناء القرى ولا إعادة البناء ولا عودة الناس. يعني هذا اتفاق ذل واستسلام للعدو الإسرائيلي، وللأسف يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وافقا عليه بدون أن ينسقان مع المقاومة. وحسب معلوماتي، وهذه من مصادر قيادية في حزب الله، لا أتحدث بشكل شخصي، أن رئيس الجمهورية قبل 48 ساعة من إعلان الاتفاق أرسل رسالة إلى قيادة حزب الله التي يعتبرها غير ممثلة، وكان يريد منها أن توافق على الاتفاق، فيها عدة شروط، أهم شرط انسحاب 2300 مقاتل من حزب الله من جنوب الليطاني، ثانيا يحق لإسرائيل أن تطلق القذائف على لبنان إذا أطلقت القذائف على شمال فلسطين، إسرائيل لها الحق بالرد على أي عمل عسكري، ولا يوجد أي شروط أخرى. حزب الله رفض هذا الأمر، لا يمكن لحزب الله ولا رئيس بري ولا أحد يقبل بهذه الشروط، لا يمكن العودة إلى الثاني من أذار ما قبل الثاني من أذار. لذلك أنا برأيي المشكلة ليست بحزب الله أو بالمقاومة، المشكلة هي بمن أدار المفاوضات وخضع للشروط الإسرائيلية والأمريكية ويريد إلحاق لبنان بالشرق الأوسط الإسرائيلي بعيداً عن المنطقة كلها، يعني ويريد تحويل لبنان إلى ساحة ضد إيران. يعني للأسف لبنان اليوم الرسمي يحول لبنان إلى ساحة ضد إيران بالوقت الذي إيران تقدم الدعم للبنان ويريد أن يخدم المصالح الأمريكية.

0: الجمهورية هو يدين إيران في حين أن إسرائيل هي تدمر لبنان. يعني طب إيران ما في عندها لا جيش بلبنان لا عم بتهجر، ليك من يهجر إسرائيل؟ من يقتل إسرائيل بدعم أمريكي؟ وأمريكا تغطي على جرائم إسرائيل بشكل واضح وصريح ولا تريد أن تعطينا شيء.
1: جورج، يقول السيد قاسم بأن إيران لا تملك جيشا في لبنان وبأن من يدمر هو إسرائيل، وبأن وسمعنا اليوم موقف حزب الله وموقف رئيس البرلمان. لماذا يقبل لبنان اليوم بشروط مذلة ويذهب إلى مفاوضات خالي اليدين من أي أوراق قوة؟
2: أولا دعيني أؤكد أن إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، كل من يتدخل بلبنان وينتهك سيادته هو عدو، هذا أولا. ثانيا غير صحيح، إيران زرعت طيلة 40 عاما ونيف منذ إنشائها الحرس الثوري في لبنان، منذ إنشاء الحرس الثوري في لبنان حزب الله حتى اليوم، زرعت ذراعا لها تمارس من خلالها نفوذها وتلعب على طاولة المنطقة عبر تحسين أوراقها وتحسين نظامها. ثانيا إيران التي نتحدث عنها، يجب أن فقط أن أذكر أن سفيرها هو سفير الوحيد بين كل الدبلوماسيين في لبنان الذي انفجر به بيجر، وهذا يعكس مدى ارتباطه بالعمل الأمني والعسكري في لبنان. ويجب أن نذكر أيضا أن الحرس الثوري موجود في لبنان، واليوم كان موقف رئيس جمهورية ورئيس حكومة واضح، وهنا يجب توجيه التحية إلى وزير الخارجية الذي تلقى الكثير من السهام من حزب الله ومن يدور بفركه حين صدر القرار باعتبار السفير الإيراني بيرسونا نون غراتا، وحاولوا وضع هذا القرار خارج المسار اللبناني.
1: لماذا يذهب لبنان من دون أوراق قوة إلى المفاوضات ويأتي بهذا الاتفاق؟
2: لأن أولا لبنان يحصد اليوم ما زرعه حزب الله، كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، نحن نذهب إلى هذا المسار الدبلوماسي بعدما أقحمنا حزب الله في حربين، إحداها كرمة لوحدة الساحات والأخرى كرمة لدماء الخامنئي، وجعل من لبنان ساحة مواجهات إقليمية لا شأن لنا بها. لم يترك حزب الله أمامنا أي خيارات أخرى جراء مغامراته التي نعيشها اليوم. لو التزمنا بعد 8 أكتوبر رغم مغامرة حزب الله بالرسالة التي نقلها الموفد الأمريكي هوكشتاين، ولم نفتح الحرب حرب 66 يوما، ولم نواصل قبلها إطلاق الصواريخ ونتحجج أنها داخل مزارع شبعة وما إلى ذلك، لكنا تحشينا ما وصلنا إليه اليوم. لو لم نفتح الجبهة مرة ثانية في 2 آذار ونتحول من مزارع شبعة المحتلة والتي هي موضوع خلاف مع سوريا إلى 5 قرى إلى 55 إلى 10% اليوم من الأراضي اللبنانية المحتلة، لكان بالإمكان أن لا نكون في هذه الوضعية. لو استطاع حزب الله أن يرد صاع ليس صاعين، الصاع بالصاع، ويجعل من شمال فلسطين المحتلة أو المنطقة الشمالية لدى إسرائيل ساحة مواجهة كما جعلت إسرائيل من جنوب لبنان ومن البقاع ساحة مواجهة، لو استطاع أن يكبدها 1% مما تكبدنا به من ضحايا بشكل يومي كان يمكن السؤال. ولكن لبنان يذهب بسبب أمرين، أولا بسبب الوضعية التي أقحمنا بها، وثانيا لبنان لا يستطيع أن يكون خارج المناخ والمنحى الذي تسير به المنطقة. ولكن كان بالإمكان أن يكون مسارنا مختلف عما نعيشه اليوم لولا كل هذه الكوارث وهذا التدحرج نحو قعر الجحيم الذي نحن فيه.
1: قبل أن أعود إلى منير، سيد قاسم، هل أخطأ حزب الله عندما أطلق الصواريخ 6؟
0: يعني حزب الله انتظر سنة
1: خصوصاً وأنه كان يعلم ويقول دائماً بأنه كان يعلم بأن إسرائيل لديها نوايا تصعيدية في لبنان.
0: إسرائيل كانت تحضر لحرب على لبنان واضح، يعني
1: هل
0: إسرائيل
1: أخطأ؟
0: لا إسرائيل يعني لا تحتاج إلى 6 صواريخ تدمير لبنان. يعني إسرائيل هي تدمر لبنان منذ أكثر من 60 سنة تقريباً، دمرت الشرق الأوسط، طيران الشرق الأوسط عام 69 وقتلت مواطنين لبنانيين قبل أن يكون في حزب الله. يعني اخترقت الأمن اللبناني بشبكاتها التجسسية منذ 60-70 سنة. يعني أنا تقديري المشكلة ليست بال6 صواريخ، يعني حتى لو بدنا نفترض أن حزب الله أطلق 6 صواريخ، هل ما يتقوم به إسرائيل هو

0: أمر يتناسب مع الحروب. إسرائيل تقوم بعمليات تدمير كاملة. حزب الله انتظر سنة وثلاثة أشهر، لكن للأسف لا المفاوضات نفعت ولا الجيش اللبناني نجح بالدفاع. تم قتل 500 مواطن لبناني من قبل العدو الإسرائيلي، ولم يعد بالانتظار. طبعا استشهاد السيد الخامنئي كان فرصة من أجل، لأنه ما عاد عندنا أوراق إلا إيران. يعني نحن لولا إيران اليوم لما أحد فكر بنا، يعني لو ما إيران اليوم لما تم دونالد ترامب لم يتصل بحزب الله اليوم. يعني لو أن حزب الله ضعيفا أو حزب الله أخطأ لما دونالد ترامب يتصل بحزب الله ويتمنى أن يوافق على وقف إطلاق النار. أنا برأيي المشكلة هي بتحديد طبيعة الصراع. يعني لبنان مستهدف منذ أن نشأ الكيان الصهيوني وقبل أن يكون حزب الله وقبل أن يكون أي مقاومة. يعني أنا أقرأ كتب لميشيل شيحة وشار المالك وكمال الحاج يقولون أن نشوء الكيان الصهيوني هو يعني مضاد عضوي للبنان. يعني لذلك المشكلة مش بحزب الله اليوم، لا بدهم يحملوا حزب الله، حزب الله جسمه لبيس يعني ما في مشكلة.
1: منير، كان الكلام تصعيدي جدا اليوم لرئيس الجمهورية تجاه الأمين العام لحزب الله وتجاه طهران. لماذا هذا التوقيت، خصوصا وأن عندما حصلت إشكالية وزارة الخارجية مع السفير الإيراني لم نسمع أي موقف من رئيس الجمهورية، اليوم يأتي هذا الموقف متقدم جدا ويصعد أكثر فأكثر، إن كان باتجاه حزب الله وإن كان كذلك الأمر باتجاه إيران، لماذا؟
2: يرتبط بجملة أمور. أولا لها علاقة بالسياق الدولي والإقليمي والهجمة الدولية على لبنان لأجل العمل على فصل كامل بين الساحة اللبنانية وبين إيران. أصبحت الدولة اللبنانية مطالبة بشكل واضح بضرورة اتخاذ مواقف ضد الإيرانيين، وأعود وأقول هذا ما انعكس في البيان الثلاثي أولا. ثانيا طبعا هناك ردة فعل من قبل الدولة اللبنانية، وهنا لابد من توضيح بعض الأمور. يعني رئيس الجمهورية فوجئ وكذلك رئيس الحكومة صعقا من رفض حزب الله للاتفاق ومن موقف الشيخ نعيم قاسم.
1: لماذا؟ هل كانت هناك ضمانات؟
2: قيل عن الضمانات وصحيح، وأعتقد أن المقابلة أنا الذي أجريتها مع الرئيس نبيه بري، ولكن كانت الضمانات وكررها اليوم في البيان نفسه، في نفس في البيان الذي أصدره كرر نفس المعطيات. وقف إطلاق النار الكامل برا وبحرا وجوا ووقف عمليات التجريف والتدمير. بناء على هذه المعادلة أعطى حزب الله الضمانات. أوكي؟ ذهب لبنان إلى المفاوضات بهذه الصيغة وعلى أساس أن مسار التفاوض سيخرج إذا ما تمكن لبنان من تحصيل وقف النار سيكون وقف إطلاق النار شاملا. ثمة ما تغير، خرج البيان بصيغة مختلفة، لذلك كل الضمانات التي كانت على التي قدمت من إيران ومن حزب الله على المستوى العربي أو على المستوى الدولي تم تغييرها بناء على المتغير الذي حصل داخل الاجتماع.
0: شو المعلومات؟ ليش صار؟
2: كيف؟
0: لازم في شيء صار. يعني شو برأيك مين تدخل لتغيير البيان أو يطلع البيان بما يخدم إسرائيل وأمريكا وليس بما يناسب لبنان؟
2: الأمريكي والإسرائيلي.
0: لا قصدي بلكي بتخبروا أستاذ.
2: لا لا مش مختلفين.
0: مش إيران قصدي، مش إيران هي اللي غيرت البيان.
2: لا لا
3: إيران وصلتنا طيب. لهون يا حاج. إيران وصلتنا لهون.
0: إيران
3: هذا أولا
0: الضمانات. يعني
3: إيران التي أوصلتنا إلى
0: عنده لأنه معلومات أستاذ.
3: هذا أولا.
0: إيران وحزب الله أعطوا ضمانات.
3: ثانيا أي ضمانات؟ الضمانة الوحيدة حين يتخلى حزب الله عن سلاحه غير الشرعي الذي وصف بقرار حكومي
0: بدك تسمع الجواب
3: صوتوا على تصنيف العمليات العسكرية لحزب الله بيعمل خارجة عن القانون.
0: نعمل حوار موضوعي لنسمع معلومات.
3: أنا عم بعمل حوار موضوعي سألت
0: وبدي أسمع جواب. عم يحكي معلومات.
3: وأنا عم برد عليك على سؤالك.
0: هذه المعلومات دقيقة لأنه الرئيس ترامب قال إنه صار في تواصل مع حزب الله وأخذ ضمانات.
1: سأعود إلى التواصل بين دونالد ترامب وبين حزب الله. منير كنت عم تحكي عن موقف رئيس البرلمان، اليوم كان واضح موقف رئيس البرلمان ولافت فيما يتعلق بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.
2: هيدا منه جديد، انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ورد في القرار 1701 بالعام 2006 وورد في اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية بال 2024. ما يتحكم بتطبيق مثل هذه القرارات أو الاتفاقات هو موازين القوى. بعد 2006 كانت موازين القوى على مستوى المنطقة راجحة لصالح إيران وحزب الله، واستمر الصعود الإيراني وتنامي النفوذ الإيراني إلى 2023 على مستوى المنطقة. تدرجت إيران في الصعود من 2006 لما بعد 7 أيار 2008 لما بعد الثورة السورية والتدخل بالثورة السورية وضرب الثورة السورية، إضافة إلى مجموعة تقاطعات وصولا إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. كانت دفة المنطقة أو موازين القوى بالمنطقة تميل لصالح إيران. تمكنت إيران من تعزيز قدرات حزب الله العسكرية، من تعزيز النفوذ السياسي لحزب الله في لبنان. ما بعد 7 أكتوبر والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وكل هذه التداعيات ضعف النفوذ الإيراني. دخلنا في مرحلة مائعة هي مرحلة اتفاق 27 تشرين 2024، وصولا إلى الحرب التي انفجرت في 28 شباط. كانت مرحلة فيها ضعف إيراني، فيها تراجع، حزب الله تراجع على المستوى الداخلي سياسيا. جاءت الحرب لأسباب، أنا ضد إطلاق الصواريخ وأنا ضد انخراط حزب الله بهذه الحرب بالتأكيد، ولكن أنا عم بقرأ سياسي، عم بقرأ عقله كيف عم بيفكر. هو اعتبر أنه هلأ وصلت المرحلة ليربط نفسه بالملف الإيراني، وبالتالي إعادة الوضع الإقليمي إلى حالة احترابية يمكن لها أن تنتج توازن مختلف، وهذا ما لا يزال الحزب يستمر به. هلأ تمفوت بالتفاصيل وارجع للأساس، بال2006 وبال2024 جرى الحديث عن خروج حزب الله من جنوب الليطاني، بمعنى خروج حزب الله العسكري من جنوب الليطاني، وليس كما ورد في البيان
1: انسحاب
2: مقاتلي حزب الله. ولبنان كان قد سمع، وبعتقد أنا قلتها من زمان وعلى العربي، لبنان سمع مطلبا رسميا أمريكيا بضرورة إخراج مقاتلي الحزب وعائلاتهم من الجنوب على غرار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فارق أن هؤلاء هم أبناء الجنوب. لذلك أعاد نبيه بري التذكير بهذه المسألة، بمعنى سحب السلاح أو خروج المقاتلين اللي هن مش من الضياع، بمعنى مش عملية تهجير للمقاتلين ولأهاليهم. أيضا ما يتحكم بذلك هو موازين القوى، ولكن موازين القوى إذا ما أبقينا لبنان ساحة احتراب وتقاتل أو ساحة تفاوض بالنار، سواء بين إيران وأمريكا أو بين أي دولة أخرى مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر. هذا يحتاج إلى تقديم رؤية لبنانية متكاملة حول كيفية مواجهة هذه الحرب، منع إسرائيل من تحقيق مشروع التهجيري أو التغيير الديموغرافي أو تغيير الوجهة السياسية للبنان، لأن مشروع إسرائيل لن يقتصر على جنوب لبنان، وهناك كلام إسرائيلي متكرر عن ضم جنوب سوريا، مش تفصيل الحديث عن الزهراني. وحتى لو أتيح للإسرائيلي أن يواصل العمل العسكري يريد أن يصل إلى الزهراني، خط النفط القديم، يريد
1: حرب اقتصادية
2: مش بس، ولكن لها علاقة بهذا الأمور. عندك مصفاية الزهراني، وعندك هون بتفوتي على دمج الجغرافيا اللبنانية بالجغرافيا السورية، وهو أصر على الممر الإنساني في السويداء ليقطع أي طريق سيمر أو سيستخدم في إعادة إمدادات النفط أو الغاز أو الترانزيت، اللي هو بيقطع طريق الأنفور اللي بيجي سعودي، يعني اللي بيمرق من جنوب سوريا لشمال سوريا، واللي بيوصل من سعودية أردن باتجاه درعا. الممر اللي بيسميه إنساني بالسويدة هو يحتاجه أو يحتاج لإنفاذه يحتاج لقطع درعا بالنص وبالتالي قطع هذا الطريق ودمج الجغرافيا اللبنانية بالجغرافيا السورية. يريد أن يقول إنه هو الذي يمسك بالخطوط وممرات التجارة، لا سيما أن هذا الممر سيصل إلى شرق سوريا وإلى الحدود العراقية، فبصير عنده كل هذا الخط هو قادر يتحكم فيه وبياخدك على اللي بيسميه طريق الهند أو على اللي بيسميه توافقات اقتصادية. مشروع أكبر بكثير من كل هذه التفاصيل.
1: سيد جورج، يتحدث منير عن أن لبنان بحاجة إلى رؤية موحدة لمواجهة ما يجري. لماذا يذهب لبنان منفصل ومقسم، وكيف يمكن اليوم تأمين رؤية واضحة ومتكاملة وموحدة لمواجهة الأطماع الإسرائيلية بغض النظر عن حزب الله؟
3: لنعد إلى الأساس، نحن كمكونات وكمواطنين في لبنان اتفقنا فيما بيننا على تسليم أمرنا للدولة اللبنانية، واتفقنا أن تكون الدولة هي الفيصل بيننا، ولكن بكل أسف هناك طرف داخل مكون وليس مكون أصر أن يمارس عن جهية السلاح وفائض القوة.
1: ما هو
3: طيلة
1: الحل؟
3: طيلة سنوات الحل أن نمتثل إلى الدولة اللبنانية. يجب أن يقتنع حزب الله بأن الإنكار ومحاولة الهروب من حقيقة أن السلاح هو أضحى من الماضي هذا لن يقود إلا إلى مزيد من الدمار. كل ما نعيشه منذ 8 أكتوبر حتى هذه اللحظة لن يوصل إلى أي تقدم طالما أنه يتمسك بسلاحه ويضع هذا السلاح بمصاف الآلهة ويطوبه. لا يمكن أن يستمر لبنان، الالتفاف يكون على الميثاق وعلى الدولة اللبنانية التي ارتضينا أن تكون فيما بيننا، وإلا فهناك خلل كبير. اليوم جميعنا مدعوون أن نكون خلف دولتنا، دولتنا موقفها واضح، هناك قرارات واضحة وعلينا أن نمتثل بها.
1: وإنما إن أراد الدولة ذهبت إلى المفاوضات مع احتلال أكثر من 70 بلدة في جنوب لبنان ولم تتمكن من انتزاع وقف لإطلاق النار، فكيف ستستعيد الجنوب؟
3: ولن تتمكن من أي شيء طالما أن هناك سلاح بيد حزب الله. هذا قرار محسوم، هذا ليست رغبتنا. إن لا نقرأ المواقف الدولية، إن لا نرى مجلس التعاون الخليجي ماذا أصدر قبل أيام، إن لا نرى جامعة الدول العربية ومواقفها، إن لا نرى الموقف الأوروبي من أقرب المقربين، هناك مشكلة، هناك إجماع. هل لأحد أن يسمي لي دولة واحدة في العالم تؤيد سلاح حزب الله؟ لا يوجد.
1: سيد قاسم، لماذا يتمسك حزب الله بسلاحه طالما أن كما يقول السيد جورج كل الأطراف العربية والدولية ترفض هذا السلاح؟
0: لا خيار إلا السلاح في مواجهة العدو الإسرائيلي، لأن الدولة اللبنانية فشلت بحماية أبنائها.
1: هل نجح حزب الله في
0: حماية؟ طبعا نجح بتحرير لبنان من بعد أن احتل عام 82
1: وفي اليوم.
0: واليوم حزب الله يقاتل ويدافع وهو الوحيد الذي سيستعيد كل الأراضي اللبنانية. للأسف الدولة اللبنانية تخلت عن أبناء جنوب لبنان، لم تدافع عنا، لم تقدم لنا أي شيء، أي مساعدات، تركت الناس في الشوارع، الناس يقتلون الآن، الجيش اللبناني ينسحب من الأراضي اللبنانية ويترك مقاتلي حزب الله يواجهون العدو الإسرائيلي. لا خيار لنا إلا حزب الله وإيران. اليوم إيران هي التي تدافع عنا، تقدم لنا الدعم. للأسف الدول العربية بعض الدول تقدم لنا دبلوماسيا لكن لا يوجد شيء. حتى المواطنون، بعض المواطنين اللبنانيون يراهنون على نهاية حزب الله، وليس فقط حزب الله، حتى الطائفة الشيعية كلهم لم يعودوا يسألون عنا. لذلك الشيعة اليوم، وأنا أتحدث اليوم كجزء من هذه البيئة الشيعية، واليوم هناك بيان لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إضافة لبيان رئيس نبيه بري، إضافة للعلماء، هناك نقمة شيعية على الرئيس جوزيف عون وعلى رئيس الحكومة. وإذا استمر بهذا الخيار آخذون لبنان إلى فتنة داخلية كبيرة، وهم يحرضون الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة. أنا برأيي اليوم نحن أمام خطر، ليس فقط خطر إسرائيلي، خطر من يريد يأخذ لبنان إلى الفتنة. زيارة قائد الجيش إلى باكستان قد تكون المنقذ، لأن قائد الجيش يتعرض لضغوط كبيرة من قبل أطراف داخلية ورئيس الحكومة، وللأسف رئيس الجمهورية اليوم كشف عن أنيابه رغم أنه حزب الله هو الذي انتخبه، حركة أمل هي لما انتخبته، لو حزب الله وحركة أمل لم يصل رئيس الجمهورية. في الجلسة الثانية كان لا يمكن انتخابه، وهو الآن يدعي أن حزب الله لا يمثل الشعب اللبناني. حزب الله
1: هو قال نعيم قاسم لا يمثل،
0: نعيم قاسم هو أمين عام حزب الله، 400 ألف صوت لنواب حزب الله، أكبر كتلة نيابية تأخذ أصوات في لبنان. أنا برأيي أداء رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اليوم يريدان أخذ لبنان إلى فتنة، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وهو أعلى سلطة دينية شيعية حذر إلى أين تأخذون لبنان إذا لم يحصل تدخل عربي ودولي لإقناع هذان الرئيسين اللذان اليوم يتصرفان بجنون وبطريقة عشوائية. أنا برأيي هم لا أدري ماذا يفعلان، هم يأخذان البلد إلى فتنة داخلية كبيرة تذكرنا بما حصل عام 84. نحن أمام هناك معلومات أنه داخل الجيش اللبناني ضباط بالجيش اللبناني يقولون إذا استمريتم بهذا المسار لا يمكن الاستمرار، هناك معلومات عن نقمة. وأنا برأيي اليوم نحن أمام خطر كبير، ليس فقط خطر الإسرائيلي والأمريكي، خطر داخلي. إذا استمر هذا المسار الله أعلم ماذا سيحصل. نحن أمام اليوم الجو الشعبي مستنفر، الناس مستنفرة، وإذا لم يحصل تدخلات لترتيب الأمور نحن ذاهبون إلى وضع صعب جدا. وعلى رئيس الجمهورية ورئيس أتعلم ما جرى مع رئيس أمين جميل مع الرئيس الياس سركيس، اتفاق 17 أيار أدى إلى حركة التشباط اليوم، وأحداث أيار 5 أيار أدت إلى أحداث 7 أيار. اليوم نحن أمام وضع خطير. أنا أتحدث بما سمعته اليوم من البيئات الشعبية غير حزب الله وحركة أمل، في نقمة شيعية عالية جدا جدا، وليس فقط شيعية، قد تكون هناك أطراف داخل حتى لبنان، وهناك استعدادات لبدء تحركات ضد هذا المسار. إذا لم يتم التراجع نحن أمام خطر كبير. أنا أقول لك بصراحة اليوم كل هذه المواقف ستؤدي إلى فتنة كبيرة جدا، وما قام به رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليوم إذا ذهب، إذا مضبوط معلومات وقطعوا علاقات مع إيران كما حصل مع رئيس أمين جميل،
2: أنا ما عم بحكي مع الأنعمون،
0: يعني إذا ذهبوا إلى هذا الخيار نحن أمام فتنة كبيرة جدا. والأمور
1: منير، هل الجو الداخلي يوحي بأن الأمور على المستوى السياسي واضح الانقسام والقطيعة التامة، ولكن على المستوى الشعبي أو حتى في قيادة الجيش كما ذكر السيد قاسم، هل هناك مخاوف حقيقية أم هناك فقط تهويل؟ لأننا أيضا نسمع من بيئات شيعية موالية لحزب الله امتعاض مما آلت إليه الأمور في جنوب لبنان من الخسائر الكبيرة التي مني بها هؤلاء، إن كان على المستوى المعنوي أو المادي أو ما إلى ذلك.
2: بالتأكيد أن هناك امتعاض شيعي عام، بعض الشيعة منتعضون من الحرب ونتائجها، وبعضهم الآخر والأكثر والأعم أكيد منتعضون من الدمار، ولكن منتعضون من الدولة اللبنانية، إذا ما أردت أن أوصف بالمعنى الواقعي بغض النظر مين اللي معه حق. ولكن في مثل هذه الحالات تنتج العصبية الطائفية أو المذهبية بشكل لا يعود هناك حسابات للتفرقة بين العوام، لذلك كل الغضب سيتحول نحو مكان واحد. عندما تشعر جماعة بالخطر أو بأنها مهددة ستصب غضبها باتجاه واحد وهو الدولة اللبنانية، وهناك مؤشرات كثيرة حول هذا الأمر، يعني لدي بعض المعطيات التي تحدث عنها.
0: أحب له قيادة أمل وحزب الله عم يلجموا الناس،
2: لا لا صحيح
0: لكن ما رح يقدروا يضلوا لاجمين الوضع الناس.
2: أي نوع من هيك تحرك سيكون له علاقة، برجع بقول، بالظرف السياسي وبالطرف السياسي وبالتوقيت السياسي، وأعتقد أننا سنكون مقبلين عليه ما بعد الحرب. ما بعد الحرب سنكون أمام مشهد مختلف كليا في لبنان بتوازناته السياسية أو بتوازناته على الأرض، حتما سنكون أمام الكثير من المتغيرات. شوف، ما صارت حرب إسرائيلية على لبنان إلا ما بعد منها انفجر الوضع بالداخل 82 إذا بدنا نرجع نرجع لاتفاق القاهرة مثلا أو ما قبل أيضا أو ما بعد اتفاق القاهرة، ولكن الأساس اجتياح 82 بعد منه دخلنا بحرب طاحنة قسمت لبنان ولم يكن بالإمكان العمل على إعادة
1: الألوية اللي تم إنشائها في في في الجيش في وقت لاحق لمقاتلة، يعني صار في قتال من قبل الألوية اللي كان الجانب الأمريكي ساهم في بنائها.

0: صحيح صحيح. شوفي مسار الجيش من 76، نرجع ل 76، 82 83 وانتفاضة 6 شباط، انتفاضة 6 شباط من قام بها ومضباط من الجيش اللبناني شيك إلى جانب الحزب التقدم الاشتراكي وحركة أمل، ولكن الارتكاز كان على ضباط من الجيش. لا أريد أن أستعيد تلك المرحلة إلا للتعلم وليس للاستحضار، ولكن بالتأكيد أنه في حال استمر الانقسام على حاله من دون توفير رؤية واضحة وحضانة إقليمية دولية للحفاظ على هذا الكيان، سنكون أمام مواجهات خطرة جدا على المستوى الداخلي، وهذا ما سيعمل عليه الإسرائيلي وهذا ما سيستثمر به الإسرائيلي.
1: جورج، في هذا الإطار هل فعلا تلعب الدول الشقيقة قطر والمملكة العربية السعودية دورا في تجنيب الشارع أي مواجهة حتى هذه اللحظة؟ ولماذا لا يلعب رئيس الجمهورية دور الرئيس اللبناني لكل اللبنانيين؟ اليوم هناك فئة من اللبنانيين تعتبر كما قال السيد قاسم أن رئيس الجمهورية هو في صف معادل للصف الذي تقف فيه.
2: المشكلة أن أولا بطبيعة الحال قطر والسعودية والدول العربية تسعى كما دائما لمحاولة لملمة الأوضاع الداخلية في لبنان متى استشعرت بالخطر. وهنا حين تحدثنا عن إيران وإنجازات إيران في الإعمار التي كانت هذه الخنادق وما إلى ذلك في لبنان، يجب أن لا ننسى الدول العربية من السعودية إلى قطر إلى غيرها التي وقفت إلى جانب لبنان بعد حرب 2006. ولكن لنعود إلى
1: وشعار شكرا قطر،
2: شكرا قطر. ولكن لنعود إلى إلى إلى واقعنا، إلى واقعنا اليوم. رئيس الجمهورية وليس فقط رئيس الجمهورية، حزب الله والثنائي حين يكون الأمر منسجم مع مصالحهم يهللون للمرء، وحين يوجه ملاحظة وليس انتقاد يصبون جم غضبهم. طيلة الفترة السابقة كانوا يشيدون برئيس الجمهورية، والمطلوب ليس رئيس كما قلت يعني بي الكل، تجربة بي الكل هي تجربة كارثية،
1: لكنه رئيس لكل اللبنانيين.
2: المطلوب رئيس يصون ويحمي اللبنانيين بتطبيق القانون والدستور وليس بالمحاباة والتكاذب. ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم هو هذه السرديات المليئة بالتكاذب والتي لم نخرج منها، بل تكرست بعد انتهاء الحرب اللبنانية. نحن بعد العام 90 بعد انتهاء الحرب لم نذهب إلى تنقية الذاكرة، لم نذهب إلى مصارحة ومصالحة حقيقية، بل مارسنا منطق الغالب والمغلوب. وهنا يجب أن نعتبر في التسعينيات في ظل الاحتلال السوري للبنان راحوا يروجون إلى أخباط مسيحي. اليوم كل الخوف بعد أن تسقط هذه هذه هذا البرقع من أمام جمهور الثنائي سوف يعيشون الفاجعة وليس فقط الأحباط، لأن ما رتبته حتى هذه الحرب حتى هذه اللحظة هو كارثي. هناك قرى مسحت، هناك ذكريات انتفت، هناك آلاف الضحايا الذين سقطوا ولم يستطيعوا قبلهم حتى أن نسأل عن آلاف الذين سقطوا دفاعا عن نظام بشار الأسد، وما كانت نتيجة كل هذه الرهانات الخاطئة التي كان ثمنها الدماء. سوف تأتي لحظة سوف يسأل هذا الجمهور ماذا إلى أين أوصلتمونا، وهذه اللحظة ليست بعيدة كثيرا بكل أسف. هذا من جهة
1: هل سيعي سيد قاسم ما يقوله جورج، هل ستعي هذه البيئة فعلا بأنها تحملت مسؤولية أو دفعت ثمن ارتكاب أخطاء الأحزاب؟
3: هذا الجمهور يعيش اليوم حالة كربلائية، يعتبر أن كل ما قدمه من شهداء وتضحيات في سبيل مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي للهيمنة على المنطقة، ونحن إن شاء الله سنعيش لحظة الانتصار الجديدة عندما ينتهي هذا المشروع الإسرائيلي الذي تحدث عنه الأستاذ منير، الذي يريد السيطرة على سوريا ولبنان، ويتحدث عنه الأستاذ وليد جنبلاط، وتحدث عنه المفكرون المسيحيون. وخسر المسيحيون بسبب رهاناتهم على إسرائيل، خسروا مناطقهم في جبل لبنان وشرق صيدا، إسرائيل هي الأساس، هي المشكلة. نحن لنا الشرف اليوم بالدفاع عن لبنان، تقديم الشهداء دفاعا عن لبنان، وإن شاء الله سنحرر فلسطين إن شاء الله، ليس فقط لبنان. وهذا المشروع الإسرائيلي سيسقط على أعتاب جبل عامر كما سقطت مشاريع أخرى في تاريخنا. هذا الجمهور أنا ألتقي به كل يوم، هو يقول نحن جاهزون لمزيد من التضحيات، لكن بشرط أن لا نعود إلى حياة الذل التي فرضها علينا الجيش الإسرائيلي، وللأسف سكتت عنها الدولة اللبنانية طيلة سنة وثلاثة أشهر على الأقل، يعني بعد 28 تشرين. نحن أمام مرحلة جديدة، وأنا ما أراه يعني هذا الجمهور لا يزداد تمسكا بقيادته ويدافع عنها، وهو مستعد لمزيد من التضحيات. يعني ما عندنا مشكلة اليوم نضحي بأبنائنا، إلى يذهب الأستاذ جورج لعوائل الشهداء، لمجالس العزاء، لكل هذه حيث يدفن الشهداء، يسمع هؤلاء كل الاستعداد للتضحيات، وسنعود ونبني قرانا ومدننا. نأمل أن شركاؤنا في الوطن يكونوا معنا ويواجهوا هذا العدو الإسرائيلي كما هم أنشأوا مقاومة لمواجهة سوريا وفلسطينيين. نحن أمام عدو إسرائيلي، هذا هو عدونا اليوم، ونحن سننتصر عليه إن شاء الله بفضل دماء الشهداء. هذا هي السردية الموجودة الآن. هلا بعض الأشخاص،
1: جورج نزام، لماذا تقبلون بمقاومة مسيحية وترفضون المقاومة التي يعني يسير بها حزب الله اليوم؟
2: أولا لنتفق على شيء، أي مقاومة تفقد مشروعيتها حين تتحول أداة لأجندات خارجية. حزب الله ليس بمقاومة، وفقد ذلك ليس فقط في 7 أيار حين استباح بيروت، ولكن يجب علينا أن لا ننسى حزب الله لم يقاتل فقط في سوريا وفي اليمن وفي العراق، وصل إلى البوسنة. فهل هناك قضية؟
1: لكنه اليوم يقاتل محتل. فهل يقاتل محتل اليوم؟
2: يقاتل محتل، هو استجلبه، لم يطلب منه أحد أن يقاتل أو يستجلب إسرائيل أو أن يفتح الجبهة في 8 أكتوبر. حين يكون هناك دولة في 75، حين انهارت الدولة وانقسم الجيش، نشأت المقاومة اللبنانية. اليوم الدولة موجودة والجيش موجود، وطالما أنهما موجودان لا يحق لأحد أن يغامر بلبنان وأن يحمل السلاح، ليس لمواجهة إسرائيل فقط، بل للتهويل به بالداخل، وللقول للجميع أننا عائدون بعد انتهاء الحرب، والقول أن هذا السلاح باقي حتى عودة المهدي، وكل هذه السرديات التي لا تعنينا كلبنانيين. نحن غير معنيين بمغامرات حزب الله ومشروعه العقائدي الديني، وأنا واثق أن ليس كل الشيعة كما يوصف البعض معنيون بهذه المغامرات وبالبعد الديني لمشروع حزب الله. هذا شأنهم وليس شأننا كلبنانيين.
1: كيف يمكن وقف الحرب اليوم في ظل إصرار حزب الله على رفض هذه المفاوضات ونتائجها، وفي ظل غياب أي بديل آخر؟
0: بداية دخلنا بمسار المفاوضات، لم تعد الدولة اللبنانية هي لا تريد ولم تعد قادرة، وإذا أرادت الخروج من المفاوضات سيتم تحميلها المسؤولية. والآن وترامب يعرف كيف يلاعب الجميع، يبتزهم ويستفزهم ويقول لهم ها أنا أتفاوض مع حزب الله، سارعوا إلي ولبوا ما أريد كي لا أذهب وأتفق مع الحزب. والسردية نفسها يستخدمها في إيران ويقول اتفقت مع مجموعة فلتأتي المجموعة الثانية لتفوضني وإلى ما هنالك. بالتالي أصبحت الدولة اللبنانية في هذه الشرنقة، هذا من جهة. من جهة ثانية خيار السلاح، يعني أحترم ما يقوله الحج آسي وأقدر ما يقوله ويعبر عنه جورج، ولكن نحن في مكان مختلف جدا، وإذا ما بقينا ما بين السرديتين سنبقى نتقاتل مع بعضها البعض، مع بعضنا البعض، أو سينتقل القتال ما بين لبنان وإسرائيل إلى قتال أو اقتتال لبناني لبناني. اليوم لا يمكن عزل حزب الله ولا عزل الطائفة الشيعية، ولا يمكن جعل حزب الله للسلاح هو العنوان الأساسي والوحيد لخلاص لبنان أو التمسك بالسلاح، حتى أن المفاعيل لهذا السلاح لم تنتج ما أنتجته في حرب 2006، ولم تنتج ما أنتجته في حرب أو في معركة التحرير ما قبل 2000، ولم تنتج ما أنتجته المقاومة المسلحة الشعبية قبل حزب الله وبعد حزب الله 82 وقبل 82 وبعد 82.
2: أنت قضى عليها حزب الله
0: بغض النظر، مش مختلفين، هذه إلى سياقات سياسية وإلى ما هنالك. ولكن اليوم الخروج من الحرب ينطلق من، برجع بقول ورح تبين عم كررها، ولكن حزب الله عليه أن يقتنع بأن هناك متغيرات على مستوى المنطقة وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى الداخل اللبناني، وهناك متغيرات لها علاقة بوضع السلاح وتوازن السلاح والذهاب لوضعه بعهدة الدولة اللبنانية بناء على التفاهم والاتفاق ولدرء المزيد من الخطر الإسرائيلي. الدولة اللبنانية عليها أن تقترب من حزب الله، تجلب الحزب إليها، تعود إلى الجنوب، تحتضن الجنوب، تحتضن الجنوبيين، تشترط أولاً عودتهم إلى أراضيهم ولو على خيمة وهذه من طبيعة أهل الجنوب بكل الأحوال، مجرد ما يوقف إطلاق النار ويفل الإسرائيلي تلقائياً سيعود الجنوبيون حفاة إلى الجنوب، هذه ما فيش يعني ثابتة. ولكن هذا بده إطار سياسي، الإطار السياسي ما في إمكانية تعملي إلا من خلال الدولة اللبنانية ومن خلال الحزب. إذا ما أردت الدخول بالسجلات لا تنتهي السجلات، ولدي الكثير من الملاحظات على حزب الله منذ الانخراط في سوريا أو في البوسنة أو أو أو أو كبر حزب الله المشروع الإقليمي لأنه اعتبر أن هذه الرؤية الإقليمية والتوازنات الإقليمية تتيح له أن يلعب دورا على المستوى الإقليمي. وذكرها السيد حسن نصر الله بفترة من الفترات أن حزب الله هو قوة ذات تأثير إقليمي. انتهت هذه المرحلة، تغيرت كل التوازنات على مستوى المنطقة. أيضا لبنان يحتاج وهناك تحرك عربي قطري بالتحديد، أولت قطر أولوية قصوى لمسار الوصول إلى وقف إطلاق النار. حصل التغير من قبل الأمريكيين والإسرائيليين مش مختلفين، ولكن كان سبت أحد تنين كان في اتصالات
1: زيارة
0: يومية.
1: علي حسن خليل كانت لافتة أيضا في هذا،
0: كانت جزء، ولكن الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية من السبت للأحد للتنين، وصولا لاتصال أمير دولة قطر بالرئيس دونالد ترامب نهار الأربعاء قبل يوم من الجولة الثانية أو من انتهاء جولة المفاوضات وجرى البحث فيها. المملكة العربية السعودية أيضا لديها اهتمام وحريصة على هذا الكيان ولديها تفاهم مع إيران. مصر تتحرك أيضا وقدمت خطة ورؤية. لابد للبنانيين من الاجتماع تحت مثل هذه المظلات على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي وتقديم كل ما يتمكنون من تقديمه سواء من قبل حزب الله وما يتعلق بملف السلاح أو ما تقدمه الدولة اللبنانية من خلال طرح سياسي ولمعالجة وطرح آخر لمعالجة ملف السلاح بالإضافة إلى العمل الإغاثي والإنمائي السريع والفوري لتأمين عودة السكان. ما دون ذلك ستبقى هذه الحرب قائمة، وما بعدها سندخل إلى اقتتالات داخلية سواء كان هذا الاقتتال سياسي أم عسكري، وسنستمر في حالة من أو في حالات من التدهور.
3: أنا بتمنى يتعين أستاذ منير مستشار لرئيس الجمهورية ويرجع لعند رئيس الحكومة يعطيهم هم نصائح لو بياخدوا نصائح للأستاذ منير.
2: هلا مش غلط يشوف الشيخ نعيم إذا عرف وينه
3: نعمل، يعني للأسف يعني خطاب رئيس الجمهورية اليوم رئيس الحكومة كان خطابا استفزازيا، يعني حتى لو عندهم ملاحظات على أداء حزب الله عادة رئيس الجمهورية
1: يعتبر البعض سيد قاسم أن رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع رئيس البرلمان ذهب في جولة جديدة في محاولة لوقف الحرب التي كادت أن تصل وهي تصل إلى صيدا اليوم بعد صور والنبطية، وهو كان يحاول تجنيب النبطية وصور مزيدا من التدمير ومزيدا من تآكل المساحة اللبنانية. يعتبر البعض أن كان هناك خطوة تراجع من قبل الثنائي حزب الله وحركة أمل في هذا الإطار، كان يمكن أحل حزب الله أن يقدم تنازلا للحفاظ على ما تبقى من جنوب لبنان هكذا يقال من خلال وقف العمليات أولا، وبعدها إذا استمر الجانب الإسرائيلي عندها يمكن تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية.
3: بدي أكرر اللي قاله أستاذ منير، حصل التزام واستعداد لوقف إطلاق النار بشرط حصول وقف إطلاق نار شامل من قبل إسرائيل، لا يمكن أن تخفي إطلاق النار من جهة واحدة، وإسرائيل هي التي تعتدي على لبنان اليوم. ما جرى واضح أنه في تراجع إسرائيلي أمريكي عن التعهد،
1: ولكن وصلنا إلى هنا الآن.
3: ما عندنا خيار الآن إلا الصمود والمواجهة. ما عندنا خيار
1: ونستكمل الآن. هذه الحرب
3: ما عندنا خيار. يعني أنا بتذكر أيام الرئيس فؤاد السنيورة كان يفاوض، لكن كان ينسق مع حزب الله والرئيس بري بأنه يغير الشروط والمطالب الأمريكية والإسرائيلية وفقا للواقع الميداني. اليوم الواقع الميداني مع احترامي لما قال السيد منير، لا، حزب الله لا يزال يقاتل. ولو أنه لا يزال يقاتل لما طلبوا منه الانسحاب؟
1: صحيح لا يزال يقاتل يعني سيد قاسم، ولكن الجنوب اللبناني يعني يسقط بلدة بعد بلدة.
3: هلأ بلدة بعد بلدة وصلوا على قلعة شقيف، واليوم يقاتلون في قلعة شقيف.
1: وصلوا
3: على البياضة ويقاتلون في البياضة.
1: وصلوا إلى صيدا اليوم.
3: ما وصلوا إلى صيدا. مش
1: لم يصلوا إلى المدينة، لكنهم وصلوا.
2: هم همة الحزب رح يوصلوا يعني.
3: لا ما رح نشرح نسمح لهم إن شاء الله. وأنا برأيي لا، حزب الله يقاتل، والشعب اللبناني إن شاء الله كله سيقاتل إسرائيل ولن يسمحوا لهم. لو أنه إسرائيل قادرة بحزيران 82 ست أيام وصلت على بيروت وحاصرت بيروت.
1: اليوم رئيس الجمهورية قال فليتحمل كل طرف مسؤولية ما سيجري.
3: يعني هذا كلام ليس لرئيس الجمهورية، مش رئيس الجمهورية بقول فليتحمل. هو رئيس الجمهورية دوره حماية لبنان، مش دوره يحمل الأطرفاء مسؤولية. أنا برأيي رئيس الجمهورية اليوم يترك مسؤوليته ويتحول إلى فريق في لبنان. للأسف هو رئيس الحكومة، وهذا سيؤدي إلى انعكاسات سلبية. بدل المنطق اللي حدث عنه أستاذ منير، احتضان التوافق، البحث عن حلول، شغلة رئيس الجمهورية يبحث عن حل.
1: جورج، لماذا لا يبحث رئيس الجمهورية عن احتضان؟ هذا ما سألتك إياه.
2: رئيس الجمهورية منذ لحظة وصوله إلى قصر بعبدة اختار الحوار مع حزب الله رغم كل التجارب الفاشلة التي انقلب عليها حزب الله على كل الحوارات، من طاولة حوار 2006 وحرب لو كنت أعلم إلى إعلان بعبدة مع الرئيس ميشيل سليمان الذين خرجوا وقالوا شربوه وبلوا ميتوا، من دون أن ننسى اتفاق الدوحة والانقلاب عليه بالوان واي تيكت. بكل أسف ما نعيشه اليوم هو طقوس الانتحار الجماعي التي يمارسها حزب الله ويريد فرضها على جميع اللبنانيين. والمضحك المبكي أنه يلوم رئيس الجمهورية الذي حاول أن يستوعبه وأن يحاول أن يحتضنه، وتحت شعار طائفة مذبوحة أضحى كل البلد مذبوح. يجب أن يكف حزب الله عن الإنكار وعن المكابرة بالحقيقة. صحيح بإمكانه أن يبقى يقاتل، يطلق قذيفة من هنا ورصاصة من هناك، ولكن هذا ليست بمقاومة وهذا ليس بانتصار. أضحى لبنان ساحة كغزة ممسوح. ماذا ننتظر؟
3: الحمد لله
2: وندعي الحروب الكربلائية وندعي هذا لا يعنينا. قال رئيس الجمهورية نريد أن يعيش لبنان بسلام بازدهار باستقرار. لا يمكن أن نبقى ساحة قتال، سأمنا القتال. حزب الله إن كان هذا خياره والحروب المطلقة والعداء المطلق هذا شأنه، ولكن لا يحق له أن يفرضه على باقي المكونات في البلد. هذه المرة عليه أن يعترف بمتخيرات المكونات التي كانت تقف إلى جانبه في 6 شباط لم تعد إلى جانبه اليوم. هذا أولا. العالم العربي بأجمعه الذي كان يدعمه في 2006 وكاد السيد نصر الله أن يكون نظير جمال عبد الناصر حينها، اليوم كل العالم العربي لم تخرج تصاهرة تدعم تحركات حزب الله. لذا عليه أن يتواضع، أن يقر بالحقيقة، أن يعترف أنه لم يعد مقاومة، هو فقط يغامر ولديه مشروع. هذا المشروع لا يمكن أن نستمر بدفع أثمانه. لا يحق له أن يأخذنا رهينة وهو يأخذنا رهينة. علينا أن نقول الأمور كما هي.
1: سأختم معك، هل نحن فعلا كما يقال اليوم في الكواليس أمام ساعات أو ربما أيام قبل إنجاز اتفاق حقيقي؟
0: لا تزال هناك محاولات ومشاورات. بيان الرئيس نبيه بري اليوم على اختصاره أيضا بين سطوره
1: كان يفتح بابا
0: في محاولة لإعادة تعديل الإعلان الذي صدر أو البيان الذي صدر. هناك مشاورات تجري، هناك مساعٍ على المستوى العربي أيضا وعلى مستويات عديدة. وفي السياق نفسه تأتي زيارة قائد الجيش إلى باكستان، لعل ذلك يقدم تصورا حول الوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة. الأكيد أن لبنان يراهن على رغبة أمريكية معينة بتحقيق إنجاز في لبنان، ويخرج دونالد ترامب ويقول إنه لا مش هاي القصة، يقول إنه أنا حليت المشكلة بين لبنان وإسرائيل. واحد. اثنين، لا يزال ترامب مصر على لقاء رئيس الجمهورية مع نتنياهو، وعندما سئل رئيس الجمهورية في مقابلة اليوم قال هذا مطروح ولكن سريعا. بعد أو غير مطروح إلا لما يحصل اتفاق إنهاء الحرب. هذا ما يريده ترامب، يراهن اللبنانيون وبعض الجهات على ذلك. هل تنجح هذه المساعي أم لا؟ رهنا بالتطورات المقبلة. ولكن مثل هذه الحالات في النهاية تقود إلى وقف إطلاق نار، ولكن تأخذ الكثير من الوقت أو من الأخذ والرد وتبادل الرسائل وتبادل الصيغ.
1: شكرا لكم ضيوفي. إذن انقسام داخلي وتصعيد إسرائيلي وضغوط أمريكية، والجنوب لا يزال تحت النار. نهاية حلقة حوارات العربي من بيروت. شكرا للمتابعة.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغرابلي، وهذه ملفات الليلة. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستبعد إمكانية نقل اليورانيوم على التخصيب خارج إيران، وواشنطن تعد قرارا لإدانة طهران أمام مجلس محافظي الوكالة. فهل سيكون للهيئة الدولية دور مؤثر في فك عقدة النووي ضمن أي اتفاق مستقبلي لإنهاء الحرب؟ في ملفنا الثاني، رسائل متوترة بين بوتين وزيلينسكي وسط جهود أوروبية لإنهاء الحرب. فهل تجد الدبلوماسية مسارا جديدا بعد خفوت الدور الأمريكي؟ أحزاب ومنظمات تونسية تدين حادثة عنف ضد مهاجرين أفارقة وتعزيها إلى مسار من التحريض المؤيد بالخطاب الرسمي، وجدل في ليبيا بشأن توطين المهاجرين. نبحث في الخطر الناجم عن تسييس أزمة المهاجرين غير النظاميين وإخراجها من سياقها الإنساني.

مشاهدينا الكرام، كلما اقتربت واشنطن وطهران من طاولة التفاهم عاد ملف اليورانيوم عالي التخصيب ليفرض نفسه بوصفه العقدة الأكثر استعصاء على الحل. وبين قرارات دولية تلوح بمزيد من الضغوط وتمسك إيراني بما تعتبره طهران حقا سياديا، يتجدد الصراع بشأن ملف لا يتعلق فقط بمادة النووية بل بمستقبل الثقة بين الطرفين وحدود أي اتفاق محتمل. وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد مشروع قرار يندد بإيران أثناء اجتماع سيعقده مجلس محافظي الوكالة للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها تعقيد المحادثات الجارية حاليا بين واشنطن وطهران. وفي تصريحات أخرى ذات صلة بالجانب النووي من المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال إن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، كما أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. تصريحات جروسي هذه جاءت ردا على المقترحات التي تطرحها الولايات المتحدة لحل خلافاتها مع طهران ذات الصلة باليورانيوم عالي التخصيب. فقد اقترحت واشنطن نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى دولة أخرى لتدميره إذا رفضت طهران الخيار الآخر المتمثل في تدميره داخل أراضيها أو تجميده تحت إشراف دولي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أوضحت في وقت سابق أنها لا تزال غير قادرة على التحقق بشكل كامل من وضع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بسبب ما وصفته بالقيود المفروضة على عمليات التفتيش والوصول إلى بعض المواقع النووية، الأمر الذي يفاقم المخاوف الغربية ويزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف. في واقع الأمر مشاهدينا الكرام، ما زال الملف النووي والخلافات المتعلقة باليورانيوم الإيراني عالي التخصيب العقدة الأصعب في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فطهران تتمسك بحقها في الاحتفاظ بالمخزون داخل أراضيها وتعتبره جزءاً من ما تصفه بسيادتها النووية، بل أن عددا من المسؤولين الإيرانيين أكدوا مرات عدة خلال الفترة الماضية أن الملف النووي لم يطرح أساسا للنقاش خلال جولات التفاوض الأخيرة مع الولايات المتحدة. مقابل ذلك ترى واشنطن أن أي اتفاق مستقبلي مع طهران يفقد قيمته إذا لم يتضمن آلية واضحة للتخلص من كافة المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% على حد قولها. طيب، بناء على ما سبق تشير معطيات دبلوماسية متقاطعة إلى أن الخلاف حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بات يشكل اختبار الثقة المركزي بين الطرفين، استعتبره واشنطن مؤشرا على نوايا إيران المستقبلية، بينما تراه طهران ورقة ردع لا يمكن التفريط فيها على الإطلاق. في خضم كل ذلك يربط دبلوماسيون مطلعون يربطون أي تقدم في مسار التفاوض بقدرة الجانبين على إيجاد صيغة وسط. أما في حال استمرار هذا الجمود فلا تستبعد مصادر مطلعة على مفاوضات الطرفين أن تتجه الأزمة نحو مزيد من التصعيد، ليس فقط على صعيد المحادثات بل أيضا داخل المؤسسات الدولية، خصوصا مع تزايد الضغوط الأوروبية لإعادة ضبط مسار الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.

0: ينضم إلينا من فيينا السيد طارق رؤوف الرئيس السابق لمكتب التحقيق وسياسة الأمن بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. مرحبا بك سيد طارق. سيد طارق، حتى نبدأ بصورة واضحة، نريد أن نفهم أولا بحسب ما يتوفر معلومات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حتى تسريبات أمريكية وإسرائيلية، هل هناك صورة واضحة عن كميات اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%؟ كمية بدقة؟ أين توجد هذه الكمية؟ الظروف التي تخزن في هذه الكمية الآن؟
1: نعم بالطبع، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بذلك في مايو أيار 2025 ومن ثم نوفمبر، وحسب التقارير الأخيرة التي وردت البارحة قالت الوكالة أنها لم تستطع الوصول أو التحقق من وجود اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان موجودا في نطنز وفردو وأصفهان في المنشآت النووية، وهذا الآن يشكل تهديدا لأن الوكالة الدولية لا تعرف موقع وجود هذه المواد، مع أنها تعتقد أن أغلبيتها معقول أن تكون في أصفهان، ولكن بسبب الهجمات العسكرية في حزيران الماضي ومن ثم فبراير وأذار هذا العام، بسبب هذه الهجمات الوكالة الدولية لم تستطع الوصول إلى الأماكن المقصوفة لأن هذه الأماكن ليست آمنة لمفتشي الوكالة الدولية للوصول إليها حتى يتم إزالة الأنقاض والمواد.
0: طيب، إذا كانت الأمور غير واضحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما الذي يراقبه ترامب الرئيس الأمريكي؟ يقول نراقب كل شيء من الفضاء.
1: نعم، إذن الولايات المتحدة قالت إنها تبقي المنشآت المقصوفة تحت مراقبتها عبر الأقمار الصناعية، كما أنها ثمت أقمار صناعية روسية وصينية وأقمار صناعية من فرنسا إلى آخره تراقبها أيضا. لذلك الولايات المتحدة تقوم بمراقبة هذه المواقع التي قصفت لكي ترى إذا ما كان ثمت أنشطة في هذه المرافق التي قصفت، التي من شأنها أن تؤكد أو تفيد إذا ما كانت إيران تحاول أن تستعيد المواد النووية المدفونة تحت الأرض تحت المرافق التي قصفت. لذلك يقال أو يقولون أنهم رأوا بعض الأنشطة في بعض الأنفاق في هذه المرافق، وهذا كل شيء.
0: طيب، ما أحاول أن أفهمه، يعني هل يمكن حل هذه المشكلة من خلال عمل عسكري؟ لأنه الآن السيد جروسي يقول أنه لا يمكن عمليا تدمير هذه الأمور بهذا الشكل، تدمير هذه المواد اليورانيوم عالي التخصيب بهذا الشكل، ولابد من لا يمكن نقله ولكن يمكن تدميره في المكان. لماذا لا يمكن نقله ويجب تدميره في المكان؟
1: لقد ذكر أصلا في مقابلة في فبراير هذا العام أنه سوف يكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى هذه المواد النووية في الأماكن التي قصفت. وأنا في نوفمبر 2025 نشرت في مقال في جريدة قلت إنه سوف يكون من المستحيل عمليا الوصول إلى هذه المواد من قبل الوكالة الدولية أو لأي أحد الولوج إلى الأنفاق في نطنز وفردو واستعادة اليورانيوم المخصب بنسبة عالية. لذلك هذا اليورانيوم عالي التخصيب ليس غازا، ولكن هو كما لو أنه بودرة، ويكون فقط غازا حينما يكون في أجهزة الطرد المركزية ويتم تسخينه، أما حينما يكون في حاويات كنطنز وأصفهان وفردو فسادس فلورايد اليورانيوم يصبح رماد أشبه برماد أو بودرة. لذلك إذا ما تم الإضرار ببعض هذه المرافق أو الأنابيب فسوف يكون من المستحيل استعادة هذه المواد. لذلك لم أسمع بيان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرأت التقارير مع ذلك. ولكن في فبراير في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية من مجلس التعاون الخليجي ظن أنه سوف يكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى هذا المواد، وهذا صحيح. وأشك أن المدير العام يدعو إلى قصف إضافي، لأن في تقاريره ولا سيما البارحة وفي بياناته في مجلس المحافظين للوكالة الدولية اليوم دعا إلى مفاوضات، إلى حل قائم على التفاوض للبرنامج النووي الإيراني.
0: أنا أطرح هذه الأسئلة لأن ما أستنتجه من خلال هذه التصريحات هو أنه عمليا على الأرض لا يمكن العملية العسكرية أن ينزل جنود على الأرض إن كان أمريكيون أو إسرائيليون للحصول على هذا اليورانيوم، لأنه غير معروف بالضبط أين مكانه، لأن سيد جروسي يقول لا يمكن نقله ويجب تدميره على الأرض. إذن هذا معناه أنه لا حل من خلال عملية عسكرية.
1: نعم، ليس من ما ستقوم به العملية العسكرية هو أن أصلا هذه المرافق الثلاثة لم تعد ممكن الوصول إليها، لم يعد بإمكان الوصول إلى الأنفاق تحتها، وثمة عمق بحوالي 100 متر تحت نطنز، لذلك يحتاج إلى مكانات وآليات كبيرة للحفر ولإيجاد هذه المواد. والوكالة الدولية تعرف أنه كان ثمة حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% و180 كيلوغرام بنسبة 20% وحوالي 9000 كيلوغرام من كل أنواع اليورانيوم المخصب عالي التخصيب ومنخفض التخصيب. لذلك الوكالة ليس بإمكانها أن تؤكد ذلك بسبب القصف، ولكن ما اقترحته هو أن يبقى أينما هو ووضع أجهزة رصد إلكترونية على الموقع، لذلك إذا ما كانت إيران أو أي طرف ثاني يريد الوصول إلى الموقع نعرف بذلك.

0: نووية. وما نسمعه من المفاوضات هو أنه على المدى القصير التركيز هو على إعادة فتح مضيق هرمز، وبعد ذلك سوف يكون ثمة 60 يوما للعمل على المفاوضات حل المسألة النووية من جملة مسائل أخرى. لذلك قد يكون أشبه باتفاق أوباما الذي لم يحبذه أبدا الرئيس ترامب. ولقد اختبرنا منذ عام 2003 حينما هاجمت الولايات المتحدة العراق وضربت بعض منشآتها النووية، وكان ثمة بعض اليورانيوم ليس على التخصيب ولكن منخفض الإشعاع، وكان من الصعب جدا استعادته، لذلك وكان ذلك فوق الأرض. أما الآن فالمشكلة أكثر تعقيدا، لذلك قد يكون هذه المواقع الثلاثة كمقابر لليورانيوم عالي التخصيب، والوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها أجهزة الرصد التكنولوجيا لوضعها هناك ولترى إذا ما كان أحد يحفر نفقا أو يريد الوصول إلى هذه المواد، ونبقيها تحت المراقبة 24 ساعة والأقمار الصناعية إلى آخره. لذلك هذا ليس علم ذرة.
1: نعم، أشكرك السيد طارق رؤوف الرئيس السابق لمكتب تحقيق وسياسة مكتب التحقق وسياسة الأمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية. شكرا لك يا سيدي، كنت معنا من فيينا.

0: في وقت يبدو فيه الدور الأمريكي أقل زخما وحضورا على طاولة الوساطة، تعود موسكو وكييف إلى اختبار خيار الحوار المباشر وسط حرب لم تضع أوزارها بعد. هنا تبرز رسالة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الروسي بوتين كمحاولة جديدة لفتح مسار التفاوض، لكن هذه رسالة خاصة جدا مشاهدي الكرام. سبق وتوجه زيلينسكي بحديث مباشر إلى بوتين، لكن لم نرى شيئا يشبه هذه الرسالة. رسالة مباشرة جدا ومثيرة للجدل. زيلينسكي بدا ساخرا من بوتين ومن سنه من عمره، ومع السخرية عرض عليه الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة. سنتوقف عندما جاء في الرسالة، لكن نتساءل سريعا بماذا رد الرئيس الروسي؟ لا أرى أي سبب للقاء زيلينسكي، وما نحتاجه هو اتفاق سلام دائم. كما لا أفهمه، لماذا لا ترغب أوكرانيا في أن تكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضامنة لمحادثات السلام؟ هذه تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رده على رسالة نظيره الأوكراني زيلينسكي. فنستمع إلى ما قاله الرئيس الروسي.
1: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
0: زيلينسكي استخدم كلمات قد تغضب الرئيس الروسي عندما قال له بعد 26 عاما في السلطة بدا التقدم في السن يؤثر عليك. مع هذا التذكير، تذكير بسن بوتين، اقترح الرئيس الأوكراني في الرسالة عقد اجتماع مباشر مع بوتين لبحث سبل إنهاء الحرب. كما تضمنت الرسالة عرضا لوقف إطلاق النار خلال فترة المفاوضات المفترضة وتبادلا شاملا للأسرى. لكن زيلينسكي عاد واتهم الرئيس الروسي بالرغبة في الحرب بعد سماع رده طبعا على رسالته. نستمع إلى ما قاله الرئيس الأوكراني.
2: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.

ما كان لافتا في رسالة الرئيس الأوكراني مطالبته بوتين بعدم الاعتماد على الدور الأمريكي لإنهاء الحرب على الأقل خلال المرحلة الحالية، إذ قال زيلينسكي قال إن واشنطن تركز بشكل كامل على قضية إيران، وسيكون من الخطأ الانتظار حتى تعود الحرب في أوروبا إلى صدارة اهتماماتها. الاتحاد الأوروبي طبعا يؤيد حليفه أوكرانيا، هو الاتحاد الأوروبي هو الحليف الرئيسي لأوكرانيا، كان أول من رحب بمبادرة زيلينسكي وقال إن رسالته تمثل نداء لروسيا لإنهاء ما وصفها بحربها غير القانونية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان رحب بذلك، رحب كذلك برسالة زيلينسكي وصفها بالجيدة، كما ألمح هو الآخر إلى ضرورة عدم الاعتماد على الدور الأمريكي. فقد أعرب ماكرون عن قناعته بأن أوكرانيا وروسيا هما الطرفان القادران اليوم على بناء وقف لإطلاق النار ووضع خطة للسلام، كما أشار إلى أن الأوروبيين يمكنهم المساعدة في تحقيق ذلك. هذا على جانب الفرنسي. ألمانيا وعلى لسان وزير خارجيتها يوهان فاديفول وجهت هي الأخرى ما وصفته بالنداء العاجل للرئيس الروسي لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة إشراكها والاتحاد الأوروبي في أي حل تفاوضي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال تصريحات من غير المعروف حقيقة إن كان أدلى بها قبل تسلمه رسالة زيلينسكي أو بعدها، كان قد أعرب عن اعتقاده بأن مقترحات السلام التي طرحها نظيره الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساسا لاتفاق السلام مع أوكرانيا. كما تساءل بوتين قائلا لا أفهم لماذا لا ترغب أوكرانيا في أن تكون إدارة ترامب ضامنة لمحادثات السلام. هذا ما يقوله بوتين، لكن لماذا يتحدث عن مبادرة ترامب؟ مبادرة ترامب التي يتحدث عنها الرئيس الروسي تمحورت حول وقف مؤقت لإطلاق النار يتبعه اتفاق سلام يقود إلى تنازلات متبادلة من الطرفين، إلى جانب تجميد خطوط القتال الحالية وبدء مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف بضمانات دولية. في واقع الأمر مشاهدينا الكرام، جهود الوساطة الأمريكية بين كييف وموسكو لم تنهار بشكل كلي، لكنها دخلت في مرحلة جمود نتيجة عوامل عدة أبرزها الحرب في الشرق الأوسط وعدم تحقيق الجهود الدبلوماسية، اختراقات تذكر بشأن القضايا الأساسية مثل تبادل الأراضي والضمانات الأمنية فضلا عن وقف الحرب نهائيا. طيب، عدا عن ذلك استطاعت مفاوضات الطرفين التي جرت في أماكن مختلفة بوساطة أمريكية استطاعت تحقيق إنجازات جزئية مثل إجراء عمليات عدة لتبادل الأسرى وبلورة فترات هدنة قصيرة ومؤقتة في بعض المناسبات. إلا أن الإدارة الأمريكية ألمحت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى احتمالية التراجع عن دور الوسيط الرئيسي بسبب غياب التقدم، مع تأكيدها على أنها ستبقى مستعدة للعودة إذا ظهرت فرصة حقيقية للتسوية. في خضم ذلك كله تبرز تساؤلات عدة بشأن جدوى أي وساطات أو مبادرات جديدة بين طرفي النزاع في ظل تمسك كل منهما بمطالبه والاستمرار بكيل الاتهامات للطرف الآخر بعدم الجدية أو الاستعداد الحقيقي لتقديم تنازلات، هذا فضلا عن استمرار تصعيد المعارك في الميدان. للتذكير فقط، تطالب أوكرانيا في سياق أي حل نهائي بوقف كامل لإطلاق النار واستعادة سيادتها على أراضيها المعترف بها دوليا والحصول على ضمانات أمنية قوية تمنع تكرار الهجوم مستقبلا. مقابل ذلك تصر روسيا على اعتراف كييف والمجتمع الدولي بسيطرتها على بعض الأراضي التي ضمتها وحياد أوكرانيا عسكريا، بالإضافة إلى معالجة ما تصفه بالمخاوف الأمنية الروسية بشكل جذري.

0: ينضم إلينا من كييف السيد ماكسيم يالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الطيران الدولية، ومن موسكو السيد فلاديمير ستونيكوف، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد ماكسيم. حقيقة حاولت أن أفهم ما الغرض من رسالة سيد زيلينسكي. يعني من يريد التفاوض يقدم عرض، لكن أن يقول لبوتين مثلا أن عمرك في السلطة أثر عليك وعلى قدراتك، والناس في روسيا يعرفون حجم تأثير هذه الحرب عليهم، وهو يعلم جيدا شخصية بوتين ويعلم أن مثل هذا الكلام يستفزه. إذن السؤال، هل الهدف من الرسالة حقيقة التفاوض أم هناك هدف آخر غير واضح لنا؟
1: تحياتي لك ولجمهورك. ثمة عدة أهداف، وبالطبع مما ذكرت تم التوجه إلى الشعب الروسي الذي يقدر من هم ضد بوتين بحوالي 20%، ومن هم حياديون أيضا، ومن يعارضون هذه الحرب. بالطبع هذا النمط أو هذه الطريقة في الحديث كانت للجمهور الأوكراني، ولكن الهدف الأول هو إثبات بياناته السابقة. أي الرئيس زيلينسكي لقد عرض عدة مرات اللقاء مع الرئيس بوتين وأنه مستعد للمفاوضات، ولقد أعلن رسميا ذلك الآن. وكما يقول شركائه الأوروبيون، فهذا الإعلان يشكل رغبة علنية لوقف هذه الحرب من الرئيس زيلينسكي، وبالتالي الكرة في ملعب روسيا. بالطبع ذكر بعض الجمل التي قد تبدو أنها استفزازية، ولكن كما ذكرت هذا النمط موجه للجمهور الأوكراني أو للعامة الأوكرانية، لأن الجواب كان مفهوما على الأقل لزيلينسكي وللأوكران. نعم. لأنه من الواضح أن بوتين لا يريد إيقاف الحرب، ولقد ذكر ذلك سابقا عدة مرات، لأنه واثق بأن زيلينسكي لن يوافق على أي تنازلات فيما يتعلق بالأراضي في دونباس التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، وأغلب الأوكرانيين لا يزالون يدعمون هذا الموقف. طيب. وهذا مهم جدا، لذلك نحن نناقش أصلا هذا الموضوع لأنه غاية في الأهمية في أوكرانيا، لأنه مهما كانت ثمة هجمات.
0: سيد يالي، سيد يالي اسمح لي، أنت تقول أن هناك كلمات موجهة للشعب الأوكراني، لكن هي أيضا موجهة لرئيس روسيا الذي يسمع ذلك، وبالتالي هو رد. بوتين وصف هذه الرسالة بأنها رسالة وقحة في نهاية الأمر. ما الذي كان يسعى إليه زيلينسكي؟ أن يظهر أن بوتين يرفض التفاوض مثلا؟
1: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرسالة كانت قد أعلن عنها بشكل رسمي بعد عدة أيام من أكبر الهجمات الإرهابية ضد العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى. ولذلك الآن أقول إنها تعكس هذه النبرة أو هذا الغضب، غضب الشعب الأوكراني تجاه بوتين، وأغلب الأوكرانيين يدعمون هذا الموقف. ولأنه ليس من بدأ هذه الحرب، ليس زيلينسكي، وليس زيلينسكي بإمكانه أن يوقفها، بل رئيس روسيا فلاديمير بوتين. وهذا النمط وهذه النبرة تعكس غالبية الشعب الأوكراني ورؤيتهم لهذا المجرم الحرب فلاديمير بوتين، الذي يضرب المدنيين الأوكران والأطفال والنساء إلى آخره. وبالطبع
0: وهناك اتهامات مشابهة تصدر ضد أوكرانيا أيضا من قبل الروس. طب اسمح لي أن أنتقل للسيد فلاديمير ستونيكوف. سيد ستونيكوف، يعني سمعنا ما قاله بوتين بأنها رسالة وقحة، لكن وهو أيضا وقع في الفخ. يعني بدل أن يذهب إلى المضمون وأن يبحث كيف يمكن التوصل إنهاء لهذا الصراع. بدأ يعلق ويقول هذه رسالة وقحة، وعلى الجنود على الأرض أن يتحركوا إلى الأمام.
2: Well, good evening and thank you very much for.
1: مساء الخير وشكرا جزيلا على دعوتكم إياي لهذا البرنامج. أولا أن نظيري الأوكراني ماكسيم يالي قال أن بوتين بإمكانه أن يوقف الحرب في هذه الحالة. لا أستطيع أن أفهم أبدا، لكن ما كان هدف هذه الرسالة المفتوحة من قبل زيلينسكي؟ لأنه كان يجب أن تكون قد نشرت منذ 3 أو 4 سنوات. نتذكر حينما كانت ثمة مفاوضات في 2022، ولكن أوكرانيا هربت من هذه المفاوضات وانشقت عنها، ولكن تلك كانت فرصة جيدة لوقف هذه الحرب في البداية. لذلك الآن الرئيس زيلينسكي يقول يبدو لي أن لأغراض البروباغندا للتوجه إلى الجمهور الأوكراني والجمهور الأوروبي أنه مستعد للتفاوض، لذلك يجب أن يثبت أنه مستعد للتفاوض والكرة في ملعب أوكرانيا. كما أقول ما يقوله السيد ماكسيم إذا ما فهمته جيدا، وأن الرئيس الروسي يرى أنه مجرم حرب يقصف الأطفال، ولكن ماذا عن الرئيس الأوكراني الذي يقصف سان بيترسبورغ وموسكو؟ من هو المجرم إذا؟ وإذا ما كنا نتحدث عن فحوى هذه الرسالة وهذه المفاوضات، أعتقد أنه لا تزال ثمة فرصة لإيقاف في هذه الحرب، ولكن موقف روسيا يقضي بأن الشركاء الأمريكيين لروسيا الذين يتحدثون مع الرئيس بوتين وتحدثوا معه في آب الماضي وضعوا خطة قبل الحياة لوقف الحرب. لذلك الرئيس بوتين قال في المنتدى الاقتصادي الدولي أنه ملتزم بهذه الخطة، وهذا يعني أن روسيا تريد، وهذا ما قاله أن الرئيس بوتين، أن ليس من تعارض بين بعض أجزاء منطقة الدونباس وإيقاف الحرب. لذلك روسيا تريد.
0: اسمح لي أن أنتقل إلى السيد يالي حتى ندخل في عمق الحديث. تحدثنا عن الشكل عن المضمون سيد يالي، وأتمنى أن نركز على هذه الرسالة وما يمكن أن تؤول إليه الأمور. يعني من يستطيع أن يواجه بوتين هو الرئيس الأمريكي، من يدعم أوكرانيا هو الرئيس الأمريكي، من تبحث عن ضمانات منه أوكرانيا هو رئيس الأمريكي، ومع ذلك الرسالة تأتي باستبعاد الدور الأمريكي والإشارة إلى الدور الأوروبي. هل يمكن أن يكون ذلك مفيد فعال؟
1: أولا أريد أن أجيب عن سؤال نظيري بشكل مختصر. ما الفرق بين ضربات روسيا وأوكرانيا؟ ولقد أعطى أمثلة موسكو وسان بيترسبورغ، وإن ما نقصفه إما مصافي للنفط أو أماكن عسكرية، وهذه هي المواقع الأساسية لقصف أوكرانيا، وهنا لا نقتل المدنيين على عكس روسيا، وفي الهجوم الأخير قتلوا أطفال ونساء. يقاطعه الضيف الروسي يقول إن الأوكرانيين يقتلون الأطفال كما 21 طفلا الذين قتلوا.
0: يا سادة من فضلكم لو سمحتوا نترك تعريف جرائم الحرب للقضاء. استهداف المنشآت المدنية يدخل في إطار تعريف جريمة الحرب، واستهداف المدنيين هو أيضا يدخل في تعريف جرائم الحرب. نترك هذا للقضاء، نريد أن نفهم الآن الأهمية لهذه الرسالة. هل يمكن تحقيق السلام ورئيس زيلينسكي يستبعد الأمريكيين ويلح على الأوروبيين الذي لا يرى فيهم بوتين أي فائدة؟
1: أولا الرئيس الأوكراني لا يقصي ولا يستبعد الأمريكيين من هذا الإجراء، ف الوزير ماركو روبيو أعلن بشكل رسمي أنه حتى الآن الولايات المتحدة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هي مجمدة معلقة ولا تمضي قدما، لذلك ليس من جهود تبذلها الولايات المتحدة. ولكن ماركو روبيو ذكر أنه من الممكن العودة إلى عملية المفاوضات، والمشكلة تكمن في أن هذه أنه ثمة مواقف متعارضة بشكل كبير، ثمة خطوط حمراء لأوكرانيا، ولن نعطي بالمجان للرئيس الروسي أراضينا، وثمة فرق كبير، وهذا فرق كبير بين رؤية الشعب الأوكراني والشعب الروسي لهذه المسألة. هنا في أوكرانيا الرأي مهم، وزيلينسكي يعبر عن رأي ورغبة غالبية الأوكرانيين، لذلك ليس من تنازلات حول الأراضي. وزيلينسكي مسبقا كان يسعى إلى أن يقول أن كل الأراضي المحتلة يجب أن تعود إلى أوكرانيا، أما الآن فنحن في الجبهات الأمامية لتجميد وإيقاف هذه الحرب، وأيضا حصلت تنازلات كبيرة من الجانب الأوكراني حول الأراضي، ولكن بوتين يريد الكثير من الأراضي، يريد أكثر من ذلك، وشعبه، وبالطبع يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لأغراض عسكرية هذه المدن ومدن صغيرة.
0: طيب أخرى. يعني اسمح لي سيد يالي، يعني أنت تقول، اسمح لي أنت تقول أنه لم يستبعد الجانب الأمريكي، وحقيقة قال لا يجب أن ننتظر، الأمريكيون مشغولون بالحرب في إيران ولا يجب انتظار حتى تعود اهتماماتهم لهذه الحرب، واقترح مشاورات مفاوضات مباشرة، وبالتالي هو يركز على المفاوضات المباشرة بالدعم الأوروبي. والسؤال الآن سيد فلاديمير، يعني أنت هل أنت ترى أن ما يقترحه الرئيس زيلينسكي من الممكن أن يكون مقبول من قبل روسيا، خاصة أنها وضعها العسكري جيد على الأرض حتى وإن كان تعرضت لضربات قاسية في الأيام الأخيرة، لكن هل من الممكن أن يوافق الرئيس الروسي على مفاوضات يشارك فيها الأوروبيون ويبقى الأمريكيين بعيدا ولو لفترة محدودة؟
1: أولا أريد أن أقول أني لن أتشاجر مع السيد ماكسيم، لأني كنت أستمع إلى كل البروباغندا التي يقوم بها حول قتل المدنيين، ولكن هل
0: خلينا في قلب الموضوع، الرسالة وإمكانية نجاح المفاوضات.
1: أنا ألتزم بالسؤال. أعتقد أن روسيا لن تقبل أي وساطة أوروبية، لأن الأوروبيين لم يبدوا اهتماما حقيقيا بإيقاف الحرب، وهم عدائيون تجاه روسيا، لذلك روسيا وبوتين حاليا في الوقت الراهن لن يقبلوا هذه الوساطة الأوروبية. إذا ما الأوروبيون أظهروا أنهم لا يدعمون أوكرانيا ولا يقدمون أسلحة لأوكرانيا، أسلحة متطورة، فربما قد تكون محادثات قد تشمل دول أوروبية مستعدة لذلك ألمانيا وفرنسا إلى طاولة المفاوضات، ولكن الآن يبدو غير قابل للحياة.
0: وحتى نصل إلى هذه المرحلة تحاول القوات الروسية على الأرض أن تسيطر على أكبر مساحة ممكنة.
2: Yes, we have the Russians. Yeah. Say it again. I just missed your question.
0: سيد فلاديمير، حتى يحدث هذا القوات الروسية تستمر في المواجهة على الأرض، تستمر في قضم الأراضي الأوكرانية.
2: Yes, that's
1: نعم
2: right. That's
1: هذا صحيح. نعم روسيا تمضي قدما على كل الجبهات والخطوط الأمامية مع القوات الأوكرانية، ويتعلق الأمر بتحرير
0: طيب.
1: روسيا ل 2400 كيلومتر مربع، وهذا ليس خاطئا.
0: كلمة أخيرة،
1: روسيا تمضي قدما.
0: كلمة أخيرة السيد يالي، هل يستطيع الرئيس زيلينسكي أن يتحرك عسكريا لتحريك الأمور لمصلحته وفرض وقائع على طاولة المفاوضات؟
1: أعتقد أن الحرب سوف تستمر، لأنه بوتين لن يوقفها وسوف يستفز لأخذ المزيد من الأراضي، ومع شركائنا الأوروبيين سنواجهه. ولكن أريد أن أقول شخصيا كمواطن أني لم أطلب من بوتين أن يحرر ماريوبول، وأكثر من آلاف الأوكرانيين قتلوا هناك. نحن لم نطلب منكم أن تأتوا وتنقذونا، بل أتيتم لتحتلونا، وكان ذلك عذرا رسميا من وجهة نظر القانون الدولي. هذا غير صواب.
0: أشكرك السيد ماكسيم ميالي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الطيران الدولية، كنت معنا من كييف. كما أشكر السيد فلاديمير ستونيكوف، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، كان معنا من موسكو. شكرا لكم.

إلى قضية إنسانية أخرى. هذه المرة مشاهدين كرام، أزمة والهجرة غير النظامية تطل من جديد، لكن هذه المرة في شمال إفريقيا، عندنا في الدول العربية، في تونس وليبيا. ترتفع أصوات منددة بما يوصف بمشاريع توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء، بينما يحذر ناشطون حقوقيون يحذرون من انحراف هذه المطالب إلى نزعة عنصرية قد تجنح لاعتداءات بحق هذه الفئة من المهاجرين. لماذا نتحدث عن العنصرية؟ مشاهدينا الكرام، تداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بتونس خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو أثار غضبا واستياء واسعين، يظهر فيه اعتداء عدد من التونسيين على مهاجرين أفارقة، وتظهر فيه محاولة اعتداء جنسي على سيدة أمام ابنها وزوجها مع تهديدها بالاغتصاب. أحزاب ومنظمات تونسية أدانت الحادثة الصادمة وأرجعت حالة العنف ضد المهاجرين إلى ما قالت إنه حصاد مباشر لسنوات من التحريض والتجريم، ونتيجة لسياسات تجريم حتى التضامن الإنساني مع المهاجرين والحراك المناهض للعنصرية وسجن النشطاء أيضا. في فبراير من عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية، اتهمت الرئيس التونسي قيس سعيد بتوجيه خطاب عنصري يحرض على موجة عنف ضد الأفارقة السود في البلاد. المنظمة الحقوقية التونسية قالت هي أيضا إن تصريحات قيس سعيد التي تحدث فيها أنذاك عن ترتيب إجرامي يهدف لتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، هذا ما قاله الرئيس التونسي، تتسم بالتمييز المجحف والكراهية. منذ ذلك الوقت بقي ملف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء محل جدل سياسي وحقوقي في تونس، إذ تكررت التصريحات الرسمية ومنها تحت قبة البرلمان عما وصف بخطر هذه الفئة من المهاجرين على المجتمع التونسي، إضافة إلى حملات أمنية شنت في مختلف المدن التونسية والملاحقات القضائية للنشطاء في المنظمات والجمعيات التي تعنى بملف المهاجرين غير النظاميين. كما أطلقت الحكومة التونسية برنامجا لإعادة نحو 10,000 مهاجر غير نظامي وفق ما صرح به وزير الخارجية محمد علي النفطي قبل أسابيع. وكشف الوزير التونسي عن تمكن بلاده من إعادة أكثر من 2,000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي. هذا الوضع مشاهدينا الكرام لا يتعلق بتونس فقط، هناك أيضا ليبيا الجارة ليبيا، هناك تتكرر أيضا عبارة توطين المهاجرين رغم عدم تقديم أي دلائل عملية على ذلك. في هذا السياق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أعلنت رفضها لما وصفته بمشاريع أو ترتيبات من شأنها توطين الأجانب أو إعادة توطين مهاجرين غير نظاميين داخل الأراضي الليبية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بالسيادة الوطنية والتركيبة السكانية والأمن القومي على حد ما جاء في البيان. كما اعتصم العشرات من المحتجين الليبيين، اعتصموا أمام مقر مفوضية اللاجئين في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإغلاق المقر رفضا لما وصفوه بمشاريع توطين المهاجرين في ليبيا. لماذا يتحدث الغاضبون؟ لماذا يتحدثون عن توطين المهاجرين؟ المحتجون عبروا عن تخوفهم من وجود سياسات وإجراءات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين غير النظاميين، وطالبوا السلطات الليبية بالاستماع لمطالبهم والتعامل مع ملف الهجرة بما يحفظ سيادة البلاد ومصالحها الوطنية. في المقابل نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نفت انخراطها في أي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وقالت البعثة في بيان رسمي لها، قالت إن هذه الادعاءات عارية تماما عن الصحة. وأضافت البعثة الأممية أن مفوضية اللاجئين تمارس مهامها بالتنسيق مع السلطات الليبية ومع المجتمع الدولي لإيجاد حلول خارج ليبيا للأشخاص الفارين من الحروب والنزاعات، بما في ذلك الإجلاء إلى دولة ثالثة والعودة الطوعية إلى بلدانهم عندما تسمح الظروف بذلك.

0: ينضم إلينا النقاش من تونس المحامي والباحث القانوني عبد الرزاق الخلولي، ومن ميلانو الناشط الحقوقي مجدي الكرباعي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد مجدي. عندما تتم حادثة اعتداء على سيدة أمام زوجها وابنها ويكون هناك تهديد باغتصابها، ليست هي الحالة الوحيدة، هناك اعتداءات أخرى تمت، من المسؤول؟ من قام بهذا الاعتداء فقط؟ أم القضاء الذي لم يحاسب؟ أم السلطة التي تطلق تصريحات يعتبرها البعض أنها تحرض على ذلك؟ من المسؤول؟
1: شكرا سيدي على الاستضافة، مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناة العربي. أود أن يعني أن أوضح شيء، نحن هنا مثلا في أوروبا أو خاصة بالتحديد في إيطاليا، عندما يتنامى خطاب الكراهية ويبدأ يعني هناك سياسة تطبيع مع هذا الخطاب، نشاهد انحراف في سلوك بعض المتطرفين، منها اعتداءات على المهاجرين، هناك يعني من يعتدي على النساء المتحجبات ويقوم يعني بنزع حجابها. فيعني هنا نلاحظ أنه عندما يتنامى الخطاب العنصري، خاصة عندما يبدر من الساسة ومن يعني من السياسيين ومن رأس الدولة، يتنامى العنف. نفس الوضع في تونس، عندما نشاهد الوضعية في تونس نرى أن اليوم يعني رأس السلطة في
0: سيد مجدي. طيب، حتى نستطيع استعادة الاتصال مع سيد مجدي، أسمع منك سيد عبد الرزاق، لماذا هذه التصريحات التي يعتبرها البعض محرضة؟ لماذا لا يتم محاكمة ومعاقبة من يرتكب مثل هذه التجاوزات، رغم أن القانون التونسي ينص على معاقبة من يحرض على الكراهية؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم ولمتابعي قناة التلفزيون العربي، وكذلك تحية لضيفك الكريم. هو حقيقة ما يقال عن وجود هذه التصريحات وتناميها ربما، أو هذه الظاهرة، هي في حقيقة الأمر فيها بعض من النسبية، لابد من أن ننسب، لأنه هناك غضب شعبي وهناك معناتها استياء من كثرة معناتها تواجد الأفارقة جنوب الصحراء أو أفارقة جنوب الصحراء. وطبعا هناك عديد الدعوات التي تقول لابد من إيجاد حل لهؤلاء حتى لا نصبح في مشكلة نتاع توطين أو استيطان أو تغيير ما يسمى بالتركيبة الديمغرافية للبلاد التونسية، وخاصة أن هذه الظاهرة كما قلت بدأت تتفاقم وبدأت تتشكل يوما بعد يوم وتزيد أسبابها.
0: يعني لذلك أنا سيد عبد الرزاق، اسمح لي فقط، يعني أنت بفضل. فكرة التركيبة الديمغرافية، يعني هذا نسمعه من اليمين المتطرف في فرنسا مثلا، الذي يهدد بيسميه نظرية الاستبدال. كم هم عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس؟ 40,000؟ 50,000؟ ثم أي يعني حتى المخاوف ينظمها القانون.
2: هو طبعا بتراكم ربما القرائن والأدلة وبتراكم الحيثيات والوقائع، هو يتضح بالكشف أن هناك نية في هذا المخطط الذي بدأ يتبلور وبدأ تظهر ملامحه، خاصة بوجود مخيمات، خاصة بوجود معناتها استيلاء على أراضي فلاحية، خاصة بوجود كذلك عديد الأشكال والعناصر التي تؤيد أن هناك على الأقل جرائم ترتكب من طرف الأفارقة جنوب الصحراء على التونسيين وعلى أملاكهم. وعلى طبعا هذا ما يجعلنا نقول أن هناك بوادر أو هناك على الأقل حقائق اللي طيب. تقول أن هذه الخطة أو هذا المخطط تغيير التركيبة الديموغرافية موجودة، وقلت معناتها هذا طبعا من خلال الوقائع ومن خلال الأحداث طيب ومن خلال مجدي. كذلك تنامي العدد اللي هو قد يصل إلى مليون أو مليون ونصف.
0: من أين أتيت بهذه الأرقام؟ يعني أنا وأنا أبحث على الموضوع لم أجد أبدا هذه الأرقام في تونس. سيد مجدي، ما رأيك؟ هناك ما يقرب من مليون، مليون ونصف مهاجر غير نظامي يقومون هم بالاعتداء ولا يتعرضون لهذه الاعتداءات في في في في تونس.
1: يا أخي، احنا التونسيين الموجودين في في في خارج، يعني في الخارج، يبلغ عددنا إلى أكثر من مليون ونصف تونس، فلا أعتقد أن رفعاً وإجمالي التونس، يعني إجمالي التونسيين في، يعني عدد التونسيين في تونس هو تقريباً 12 مليون تونسي، وبالتالي مليون مهاجر يعني تقريباً هو رقم، يعني
0: لا لا لا لا توجد أرقام يعني رسمية سيد مجدي،
1: هناك تقريباً
0: لا يعني توجد أرقام رسمية، لا توجد أرقام رسمية تتحدث عنها.
1: حسب الإحصائيات هناك يقارب 22 ألف مهاجر. طيب. لا توجد أرقام رسمية، ولكن هناك حسب الإحصائيات التي قام بها معهد الوطني للإحصاء وكذلك منظمات، هو تقريبا هناك 25 ألف مهاجر، منهم يعني جنسيات أخرى كذلك هم يعني مستقرين في تونس، وبالتالي يعني هناك مهاجرين نظاميين ومهاجرين غير نظاميين، يعني الإجمالي أنا أتحدث. ثم ضيفك يقول بأن هؤلاء يعني جاءوا إلى تونس من أجل تغيير التركيب الديموغرافية. لنكون واضحين، قيس سعيد قام بإبرام اتفاقية مع أوروبا ومع كذلك خاصة إيطاليا، وهذه الاتفاقية ترمي إلى أن يعترض هذه المراكب ويمنحها من يعني الوصول إلى أوروبا، يعني يعترض المراكب من ليبيا وكذلك يقوم بجلب هؤلاء المهاجرين ويضعهم في تونس. هؤلاء المهاجرين طبعا يعني وجدوا نفس أنفسهم يعني منبوذين من السلطة، منبوذين من الشعب، فقاموا ب يعني ببناء ما يسمى يعني خيام داخل في غابات زيتين بصفاقس، وكل مره يقع يعني طردهم من هذه الغابات. اريد ان اذكر بان يمكن احنا يعني نسينا اننا عندما قامت الثوره التونسيه في 2011 قدمنا أكثر من 50,000 مهاجر تونسي قدم إلى جزيرة لامبيدوزا وإلى إيطاليا. حاليا هناك مهاجرين تونس يعني يقومون بعبور حدود مع البلقان، ثم يقع إرجاعهم نحو تركيا ويقومون يعني هناك يعني بالعمل من أجل كسب القوت، وكذلك يعني إمكانية مرة أخرى أنهم يهاجرون. نفس الوضعية لهؤلاء المهاجرين من أفريقيا.
0: طيب سيد عبد الرزاق،
1: موجودين في التراب التونسي،
0: وهم أصلا لم يأتوا لكي يستقروا في تونس. سيد عبد الرزاق، هم يمرون من تونس يريدون الذهاب إلى أوروبا، هدفهم دولة عبور تونس. لكن في النهاية حتى لو كان هناك أعداد، ومرة أخرى لا توجد إحصائيات رسمية، هناك تقديرات بأنهم بالعشرين ألف تقريبا، بالخمسين ألف، يا سيدي لن يغيروا التركيبة الديموغرافية. والأهم أن من يرتكب تجاوزات يعالجه القانون، لكن ما يحدث أنه لا يتعرضون للتجاوزات، ومن يقوم بالتجاوزات ضدهم لا يعاقب من قبل القانون. ومن هنا نسأل عن مسؤولية الدولة ومسؤولية التصريحات التي تخرج حتى كما قالت أمنيستي من الرئيس قيس سعيد.
2: يا سيدي، هو لو ما تفضلت به في خصوص العدد، هو حقيقة العدد الذي يمكن أن نتكلم عنه بهذه الشكل اللي هو 25 أو 20 ألف هو العدد التي ما تأقرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لأنه بالنسبة لها من هو تحصل على قرار اللجوء، طبعا منهم سودانيين ومنهم فارق جنوب الصحراء، هؤلاء في عدد هذا هو 25,000. ولكن بالنسبة للغير النظاميين الذين ليست لهم وثائق رسمية ولا وثائق ثبوتية، هم في حقيقة يدخلون معناتها يوميا، وطبعا العدد انتهم يختلف من يوم إلى آخر. ولذلك احنا نقول من خلال مشاهدة مشاهداتنا لعديد الولايات التي يستقرون بها ولتواجدهم في كل الأماكن، نعتقد أنه اليوم نحن أمام عدد كبير ومهول، قد يصل كما قلت قد ولا أزم قد يصل إلى مليون أو مليون ونصف. طبعا تونس هي دولة عبور.
0: يعني اسمح لي لأنه أنت تتحدث وهناك من يشاهدنا الآن، أنت تقول لا أجزم وتحكي عن مليون مليون ونصف، هذه أعداد أنت تخيف الناس بها وأنت طبيعي. لا تجزم وليس لديك أرقام رسمية. طب خليني حدثني عن المسؤولية.
2: لا سيدي أنا طبعا سأحدثك عن المسؤولية. المسؤولية هذه إذا كان ثبت فعلا وثبت واقعا وقانونا أن هناك تجاوزات من طرف التونسيين ضد معناتها الأفارقة الذين استضفناهم في تونس وهم مكرمين معززين. ما يدور حاليا وما هو موجود هو الحقيقة مجرد معناتها فيديوهات ومجرد أخبار تدور في وسائل التواصل الاجتماعي. لم نرى أي تشكيات من طرف الأفارقة قدمت إلى المؤسسات الرسمية سواء إلى المؤسسات الأمنية أو إلى القضاء. إلى هذه الساعة هناك معناتها شك كبير في كون هذه ما يراج وما يشاع حول اعتداءات طالت أفارقة جنوب الصحراء هي حقيقة تبقى محض تخمين وتبقى محض إشاعة، ولا بد أنه يقع التحقيق فيها سواء من مؤسساتنا الأمنية والفرق الأمنية أو كذلك من طرف القضاء. إلى هذه الساعة لم نسمع ولم تخرج بيانات عن السلطة القضائية التي تقول أن هناك قضايا أو شكاوي قدمت من طرف أفارقة وقع الاعتداء عليهم. حتى الفيديو الذي تتحدث عنه مجدي هو إلى حد هذه الساعة محل بحث وتدقيق.
0: لا لم يبقى وقت محل بحث وتحقيق. يا سيد مجدي ما رأيك، هل يعاقب من يتجاوز ضد هؤلاء؟
1: أريد أن أوضح شيء قبل كل شيء. يعني الرقم الذي أعطاه يعني ضيفك هو غير صحيح بالنسبة لعدد اللاجئين في تونس. حسب تقرير مفوضية الأممية لشؤون اللاجئين هو 12,000. يعني هم من
0: المسؤولية
1: يعني تحصلوا على وثائق صدد
0: لأنه
1: نعم
0: ضيق الوقت.
1: يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كيف على مواطن بدون أوراق وهو محل تتبع ومحل يعني أنه إذا تم القبض عليه أو يذهب إلى الشرطة ليشتكي؟ يعني ضيفك يعني يقول أشياء غير منطقية يعني للأسف. يعني إنسان اليوم هو هارب من الشرطة.
0: نعم
1: حتى لو وقع الاعتداء عليه بالتالي لن يذهب إلى الشرطة. يعني هناك تقارير، هناك كذلك أبحاث، وهناك كذلك شهادات.
0: وضحت الصورة سيد مجد.
1: هناك تقرير من ستيت ترافيكينج،
0: ولم نسمع بعد عن محاسبة من اتهم بالتجاوزات. أعتذر منكما لضيق الوقت. أشكرك سيد مجدي الكرباعي الناشط الحقوقي، كنت معنا من ميلانو، كما أشكر المحامي والباحث القانوني عبد الرزاق الخلولي الذي كان معنا من تونس. الأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا الكرام. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، الآن ساعة إخبارية جديدة مع سهام بابا. في رعاية الله.

0: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ ساعة جديدة. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة سي إن إن الأمريكية أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. أضاف عون أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. من جانبه قال رئيس الوزراء نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثوري برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف.
1: سجال لبناني يزداد حدة فجرته المفاوضة مع إسرائيل. بالكاد أعلنت واشنطن التوصل إلى بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حتى طفت الخلافات مجددا بين رأس الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفه حركة أمل من جهة أخرى. الرئيس اللبناني الذي توعد بالذهاب إلى أي منبر متاح لوقف الحرب دافع بشدة عن المفاوضات، ولم يتردد في اتهام إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وبنبرة أكثر حدة هجم عون موقف الأمين العام لحزب الله الرافض للاتفاق بالقول إن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني وأن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية حصرا.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن عدم موافقته على الاتفاق. هذه ليست بلادكم، إنها بلادنا وواجبنا، وليس من مهامكم التدخل في شؤوننا. شعبنا يقتل وبيوتنا تهدم. إنهم يستخدمون لبنان كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. وهنا أيضا على حزب الله فهم ذلك، عليه أن يفهم أن لا طريق آخر غير الجلوس والحديث وحل المشكلة عبر الدبلوماسية.
1: على الوتر ذاته انبرى رئيس الوزراء اللبناني للدفاع عن نتائج المفاوضات التي هندس لها منذ وصوله إلى السلطة. نواف سلام قال إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل.
3: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
1: في المقابل لم يتردد رئيس البرلمان اللبناني في وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل بالهجين والمفخخ، لكنه عاد ليستدرك بالقول إن الاتفاق كان يمكن قراءته إيجابا لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. برأي رئيس حركة أمل فهناك حاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو. ورغم موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، اشترى تبري أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. في مقابل الجدل الداخلي بين فرقاء لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي مطلقا حصول أي اتفاق مع لبنان. نتنياهو الذي بارك سابقا تصريحات ترامب بحصول تقدم في المفاوضات ألقى بالكرة في مرمى حزب الله، وخطب الاجتماع الأمني المصغر الإسرائيلي بالقول إنه لم يرى حاجة لعرض الاتفاق للمصادقة بعد رفض حزب الله للمقترح. موقف شجع أعضاء في الكابينت لمطالبة نتنياهو بالرد بقسوة على حزب الله وشن عملية برية في لبنان. تصعيد وتضارب في المواقف ينذر بتأجيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، ولا يبدو أن ترامب الغارق في مفاوضاته مع طهران قادر على إنقاذ اتفاق لبنان وإسرائيل في وقت تصر إيران على أن الاتفاق مع واشنطن يستثني لبنان من وقف إطلاق النار.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المشاركين في اجتماع الكابينت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال نتنياهو إن حزب الله يعارض الاتفاق حاليا، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل فإنه لا اتفاق على أرض الواقع. وكان مراسل العربي من القدس قد رصد في مداخلة سابقة المواقف الإسرائيلية بشأن مواصلة الهجمات على لبنان.
4: هناك أكثر من اتجاه في هذا الحديث، هناك ما هو علني وعلنا أو حتى ما هو يعني من ما هي حجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام بقية الوزراء من المعترضين، وهو أن حزب الله حاليا معترض على هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة حتى للتصويت على مبادئه التي كما ذكرت يعترض عليها كثير من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وحتى بعض المعترضين في المستوى الأمني في المنظومة الأمنية ممن كانوا يطرحون خططا لتوسيع العمليات العسكرية ويفضلون هذه التوسعة على أي اتفاق من منطلقات عدة تحدثوا عنها سابقا، منها مثلا أن لا ثقة إسرائيلية بالجيش اللبناني لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي تفضل إسرائيل مجددا المقاربة الأمنية بمزيد من القوة لدفع حزب الله لمناطق أبعد عن الحدود. ولكن في خضم ذلك هناك أيضا معركة استنزاف من خلال استمرار هجمات حزب الله والمسيرات التي تستهدف جنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. لكن بالمجمل هناك أكثر من وجهة نظر، هناك من داخل الحكومة الإسرائيلية من يرفض المسار التفاوضي بصورة كاملة حتى لو تمت تلبية اشتراطات إسرائيلية، لأنه لا يثق بأن هذا الاتفاق قابل للتنفيذ، وبالتالي يفضل دائما البقاء على الخيار العسكري كإيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحتى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان من المعترضين على هذا الاتفاق وفق التسريبات من جلسة الكابينت خلال اليومين الماضيين، جلسة المقلصة المصغرة والجلسة الواسعة. في المقابل نتنياهو يتحدث عن أن هذا الأمر لا يجب أن يناقش أصلا، لأن حزب الله في هذه اللحظة هو غير موافق على هذا الاتفاق، والاتفاق لم يتبلور بصيغته النهائية بعد حتى هذه اللحظة على الأقل. بالتالي تحدثت أيضا قناة 12 الإسرائيلية عن أن قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات جنوبية لبنان تلقت تعليمات بتصعيد العمليات ضمن التقييدات المفروضة. هذه التقييدات مفروضة من المستوى السياسي، قد تتعلق بنطاق وجغرافية هذه العمليات وطبيعة الأهداف المستهدفة، ولكن يريد المستوى السياسي من قيادة المنطقة الشمالية أن يكون زخم هذه العمليات بأعلى قدر ممكن ضمن هذه التقييدات المفروضة من المستوى السياسي على عمليات الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، وتقول إن الهدف من ذلك هو محاولة دفع حزب الله للموافقة على هذا الاتفاق. في المقابل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في جلسة الكابينت وفق هيئة البث الإسرائيلية تحدث عن أنه إذا ما كان هناك بالفعل تفضيل من المستوى السياسي لهذا الاتفاق فالأفضل أن يتم التوقيع على الاتفاق بصورة فورية الآن وليس بعد شهور على حد تعبيره، لأن شهورا إضافية ستعني استنزافا إضافيا لجنود جيش الاحتلال، وأيضا قد تعني عودة الارتباط وأن يكون اتفاق لبناني أو أن يكون الملف اللبناني مرتبطا باتفاق أمريكي إيراني أكثر منه اتفاق إسرائيلي لبناني مباشر، وهذا الأمر تعترض عليه كثيرا المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكذلك الوزراء في المستوى السياسي هم يفضلون حتى ولو كانوا معترضين على الاتفاق بحد ذاته يفضلون أن يأتي هذا الاتفاق كنتيجة لمفاوضات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية أكثر من أن يأتي كنتيجة لمفاوضات إيرانية أمريكية قد تقحم الملف اللبناني وفق المطالبات الإيرانية.
0: ميدانيا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص منهم امرأة ومسعف في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية جنوب لبنان، وكانت غارة أخرى استهدفت سيارة في مدينة النبطية. كما استشهد شاب في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي الدوير وحبوش جنوبي لبنان، كما استشهد شخص آخر في قصف على برج قلاوي. إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة فرق الإسعاف وهي تنقل أحد الضحايا في غارة على عين بعال في المنطقة. ورصدت كاميرا العربي لحظة شن طيران الإسرائيلي غارة على بلدة القليلة في ضواحي مدينة صور جنوبي لبنان. وأعاد الجيش اللبناني انتشاره تدريجيا في بلدة دبين بقضاء مرج عيون جنوبي البلاد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. وتعمل قوات الجيش بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إزالة الحواجز الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال على طريق البلدة من أجل إعادة فتح الطريق الواصل بين مرج عيون ودبين وإبل الساقين.

الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر هذه المرة، استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى، مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.

0: من إجمالي الاحتياجات. وكشفت حنين في تصريحات للعربي على هامش إطلاق الحكومة نداء إنسانيا دوليا أن لبنان حصل على تعهد دولي بنحو 140 مليون دولار من أصل 310 ملايين مخصصة للاستجابة العاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
1: أكيد الحاجة كبيرة وفي فجوة كبيرة، فينا نقول على الأقل 50% من الاحتياجات منا ده، ولكن يعني نظمنا حالنا بطريقة تنجيب الثقة من المجتمع الدولي. وبعتقد اليوم الاجتماع بعد يعني بظرف 5 دقائق إجا تعهد ل 140 مليون دولار من ال 300 وما فوق اللي طلبناها، فبعتقد هيدي صراحة يعني بداية جيدة إن شاء الله.
0: نقلت سي إن إن عن محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني قوله إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيران المجمدة بقيمة 24 مليار دولار. أعلنت إيران تنفيذ عملية بحرية ضد ما وصفته بالتحركات والأعمال العدائية الأمريكية في بحر عمان، مؤكدة أنها أطلقت طلقات تحذيرية في إطار التصدي لمضايقات البحرية الأمريكية للسفن التجارية وناقلات النفط. وقال الجيش الإيراني إنه استخدم خلال العملية صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن إجبار المدمرتين الأمريكيتين على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. أضاف الجيش الإيراني أن على الولايات المتحدة وقف ما وصفه بالقرصنة البحرية والتصرفات العدائية في المنطقة، مؤكداً أن ابتعاد القطع البحرية الأمريكية عن مدى الصواريخ المستخدمة في العملية لا يمنع القوات الإيرانية من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول إذا اقتضت الضرورة. من جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن ادعاء إيران مهاجمة سفن أمريكية غير صحيح، وأي خطوة مماثلة ستعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار. فيما قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن قواتها اعترضت الليلة الماضية في المحيط الهندي سفينة خاضعة للعقوبات تحمل اسم دافينا ولا ترفع علم أي دولة. أضافت القيادة في بيان أنها ستواصل عملية إنفاذ القانون البحري لتعطيل ما وصفتها بالشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران أينما كانت تعمل. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثة الأوسع بين واشنطن وطهران. ومع انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل، قال دبلوماسيون معتمدون لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن واشنطن تعمل على إعداد نص لكنها لا تعممه أو لم تعممه حتى الآن، ولذلك لا تزال التفاصيل غير واضحة. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. هذا وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجه أمس إلى مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ترتبط بإيران على عدد من الكيانات والأفراد وناقلات الغاز المسال. أضافت الوزارة أن من بين 12 كيانا في قائمة العقوبات توجد 5 مقرها في جزر مارشال و4 في دولة الإمارات و1 في الصين. وشملت العقوبات 6 سفن منها 4 ناقلات ترفع علم بنما. من من واشنطن معنا مراسل التلفزيون العربي عماد رواشد. عماد أهلا بك، نتابع معك التصريحات التي

0: صدرت منذ قليل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم، الرئيس طبعا مقل جدا سيام في الحديث عن الملف الإيراني، تقريبا لم يتطرق له في أي شيء جديد. هو لا يزال عند موقفه بأن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني، دمرت القدرات العسكرية الإيرانية، وأنه مستعد للتفاوض ومستعد لعقد صفقة. وآخر تصريح له حتى أنه قال بأنه لا يمانع بالتقاء المرشد الأعلى إن حصل اتفاق طبعا، وقال بأنه له الشرف أن يلتقي بالمرشد الأعلى لإيران. طبعا هذا تصريح جاء قبل أن يلتقي محسن رضائي، وهو الذي التقته CNN وعرفت عنه باعتباره مستشارا عسكريا للمرشد، قبل أن يقول محسن رضائي بأن ليس هناك لقاء ولن يكون هناك لقاء بين المرشد الأعلى ودونالد ترامب، وقال بأن أي اتفاق لن يحدث إلا إن أقرت الولايات المتحدة برفع التجميد عن 25 مليار دولار محتجزة من الأصول الإيرانية محتجزة من قبل الولايات المتحدة. طبعا هذا شرط كبير جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية، مستبعد برأي كثير من المراقبين سهام أن يقوم الرئيس برفع التجميد عن تلك الأصول، لأنه إن فعل ذلك سيناقض نفسه ويناقض برنامجه الرئاسي الذي بني على أساس انتقاد حاد لإدارة باراك أوباما، التي بعد الاتفاق النووي قامت برفع التجميد عن مئات الملايين من الدولارات الإيرانية، وهذا تسبب بنقد حاد من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، وهو يصر على أنه لن يعطي الإيرانيين أي دولار واحد قبل أن يتأكد من أنهم استسلموا لكل شروطه. وهذا طبعا كما تعلمين هو السبب الرئيسي في عرقلة هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة. الرئيس يعتقد بأن أي تنازل عن أي خط أحمر سيفهم باعتباره هزيمة، والإيرانيون تباعا يرون بأن أي تنازل عن أي خط أحمر سيعتبر هزيمة، وهم يعتقدون بأنهم يبلون بلاء حسنا على المستوى الاستراتيجي لأنهم يتحكمون بشكل أو بآخر بالحركة داخل المضيق، وهو أمر طبعا ينكره الأمريكيون. كما تعلمين هناك مناوشات تقريبا بشكل يومي في مضيق هرمز، آخرها الإعلان الإيراني بأنها أجبرت سفن أمريكية على العودة من خليج عمان باتجاه المحيط الهندي، أمر خرجت كما هي العادة في الأيام الأخيرة. القيادة المركزية الوسطى في بيان مناقض قالت فيه بأن هذا الإعلان غير صحيح، وبأن أي استهداف للسفن الأمريكية سيعتبر خرقا كبيرا لوقف إطلاق النار، وأنه لم يحدث. طبعا هذا كله يأتي في ظل أخبار تسرب داخل الولايات المتحدة توحي بشيء من الإيجابية، توحي بأن المفاوضات تتقدم، إلى درجة أن أكسيوس وهو الموقع الأمريكي المعروف يزعم بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقوا بخبراء نوويين، في إشارة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، إلى درجة أن هناك نقاش مع خبراء نوويين في الولايات المتحدة لمعالجة مسائل تقنية في اتفاق إيراني. تقول المصادر من داخل البيت الأبيض أنه ليس قريب، لكن يبدو أن هناك تقدم. في المقابل كل المصادر الإيرانية التي تصرح للصحافة الأمريكية تقول بأنه ليس هناك تقدم، ليس هناك مفاوضات رسمية، كل ما هنالك هو تبادل للرسائل فقط لا غير، لكن ليس هناك أي تفاوض رسمي بين الطرفين سهام.
0: طيب، هناك الحديث أيضا لترامب يذكر فيه بأن الناقلات تعبر مضيق هرمز بالفعل، ويربط ذلك بعدم ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا. طيب، في الأوساط الأمريكية الداخلية شعبيا أو حتى من قبل الساسة في واشنطن، هل هناك ربما ارتياح لاستمرار هذه الحرب، خاصة وأنه يهدد بالخيار الأصعب، ربما يكون الخيار العسكري ضد إيران؟
1: بالتأكيد هناك حالة من القلق في الولايات المتحدة. الصحافة دائما ما تسأل الرئيس عن موقفه من الارتفاعات المتتالية في أسعار المشتقات النفطية في داخل البلاد. الرد الوحيد الذي نسمعه من الرئيس ومن وزير الخزانة سكوت باسنت هو أن هذه الأسعار ستنخفض، لكن متى ستنخفض لا أحد يعرف. انخفاض الأسعار في رأي المراقبين يرتبط ارتباط مباشر بالتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، أو الخيار الآخر وهو هزيمة الإيرانيين وإعادة تركيب النظام من جديد لنظام والي للولايات المتحدة.
0: طيب، هناك تصريح لوزير الطاقة الأمريكي يقول فيه العماد تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز لخفض أسعار الطاقة يتطلب حلاً مع إيران، ولهذا كنت أسأل إن كان هناك توافق سواء في الإدارة الأمريكية، في الكونغرس في أوساط الكونغرس الأمريكي يعني بجمهوريين وديمقراطيين على ضرورة واحتمال أن يكون هناك خيار عسكري مستقبلا في الأيام المقبلة بدل أن يكون هناك اتفاق.
1: في الأوساط المؤيدة لإسرائيل طبعا التفضيل هو الخيار العسكري، لكن نستطيع القول بأن غالبية الأمريكيين سواء في الحزب الجمهوري أو في الحزب الديمقراطي على الأقل وفق استطلاعات الرأي تميل إلى إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وفتح المضيق، بالتالي انخفاض الأسعار في الداخل الأمريكي. لكن كما أشرت الرئيس يعتقد بأن أي اتفاق سيتطلب منه التنازل عن خطوط حمر، هو يرفض ذلك لأنه لا يريد أن يبدو مهزوما، وهذا ما يعرقل الحل حتى الآن. هو أيضا متردد نحو العمل العسكري رغم الضغط الذي يمارس عليه من قبل التيار القريب من إسرائيل، وكما تعلمين وسرب قبل يومين هناك نقاشات حادة تدور بينه وبين بنيامين نتنياهو وصفه بالمجنون. هو لا يريد الذهاب باتجاه الحرب، حتى أنه سهام قبل حوالي ساعتين انتقد جون بولتون، وجون بولتون يعتبر أحد أهم المسؤولين السابقين في إدارة دونالد ترامب الأولى، وكان مندوبا في الأمم المتحدة، وهو من أشد المتحمسين للخيار العسكري، يخرج تقريبا بشكل يومي على وسائل الإعلام ويقول بأن الحل هو الخيار العسكري. قبل قليل وصفه دونالد ترامب بالمجنون وقال بأنه راديكالي ويريد أن يحارب كل العالم وأنه لا يستمع له. إذن واضح من هذا التصريح لدونالد ترامب بأنه لا يميل لفكرة الحرب، يعتقد بأن من يدفعون باتجاههم راديكاليون يمينيون كما وصفهم، وبأنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، وأن استراتيجيته هو والتي لا يعرف أحد على وجه الدقة ما هي ماهيتها هي الأفضل أن لا يذهب باتجاه الحرب، لكن أن لا يعقد اتفاقا سيئا في نفس الوقت، وهو أمر توقعه مراقبون كثر أن نقع في حالة من اللاسلم ولا حرب، أن يبقى المضيق مغلقا إلى أن يستسلم أحد الطرفين تحت الضغط الاقتصادي.
0: شكرا جزيلا لك عماد أراوش تحدثنا من واشنطن. في غزة قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة زوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
2: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
3: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف، زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الأوعي راحين، ما فيش حاجة يعني بالمرة، فيش مكان آمن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا آخر النزوح هذا هي 10 مرة أن أهلي استشهدوا في الشمال ونزحنا من منطقة لمنطقة يعني، وهي هذا آخر النزوح زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين، يعني هي هذه 10 مرة يعني فيش مكان آمن اللي نقعد فيه. يعني بقول إنه في وقف إطلاق النار، طب وين وقف إطلاق النار؟ أنا شايف الحرب زي الأول ويعني ومر من الأول. يعني
2: إيش حالكم اليوم؟
3: حالنا بالمرة يعني والله الليل ما نمنا، يعني زي ما انتم شايفين يعني الوضع، يعني يعني هاي الناس شفنا من أهل هدول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن، بس أنا بطالب يعني بدي خيمة، بدنا حاجة نقعد فيها نصر حنا فيها، هاي أنا اللي طالبه. يعني
2: في حوالك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
3: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين، يعني قاعدين بنعزل وبنطلع اللي بدنا اياه وهيو يعني زي ما انتم شايفين. يعني
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير، كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة المسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن الانفرادي، وقالت المنظمة إن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جانوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجنه حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء من غزة محتجزين في السجن بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة، وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهات مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة، وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب وجرائم حرب.
4: هناك قضايا مختلفة اليوم في القضاء الفرنسي تتعلق بالعدوان الإسرائيلي وبالإبادة في قطاع غزة، أيضا العدوان الإسرائيلي في لبنان، ولكن هي سابقة لأن الحكومة هي من قام يعني بطلب من القضاء بالتحقيق في قضية الناشطين. كان هناك 37 ناشط على متن أسطول الصمود، وبالتالي كان هناك طلب من الحكومة. بعدها اجتمع وزير الخارجية بمحامي هؤلاء الناشطين، وكان هناك بلاغ من وزير الخارجية. واليوم يعني كما ذكرت هناك تحقيق أولي، هي المرحلة الأولى. بعد هذا التحقيق الأولي سيكون هناك تحقيق قضائي، وقد يؤدي ذلك إلى محاكمة أم لا. يعني من المبكر جدا أن نعرف إذا سيكون هناك محاكمة ضد يعني أولا وزير الأمن القومي تمر بن غفير، ولكن لربما مسؤولين آخرين. هذه الاتهامات اليوم يعني في هذا التحقيق هي تتعلق بالتعذيب وب جرائم حرب تحديدا، وبالتالي سينظر القضاء خلال هذا التحقيق تحديدا هو يعني يدعى بالمكتب المركزي لمحاربة الجرائم ضد الإنسانية بالتهمتين التعذيب ويعني الجرائم ضد الحرب. ونذكر هنا بأن كانت فرنسا أيضا عقب معاملة الناشطين على متن هذا الأسطول والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أصدرت منع السفر بحق الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وكانت هذه أيضا سابقة حتى لو هي خطوة رمزية سهام بحق وزير في حكومة إسرائيلية، لهذا السبب هي فعلا سابقة. هناك يعني اليوم تحرك لأن هؤلاء فرنسيين من هم كانوا على متن هذا الأسطول. هناك من ينتقد يقول بأن هذه إجراءات شكلية لأن فرنسا لم تتخذ خطوات ملموسة سابقا ضد الحكومة وضد ممارسات الحكومة الإسرائيلية أو أي عقوبات، ولكن هي سابقة فعلا من قبل الحكومة الفرنسية للتحقيق ولربما يعني إصدار أي أحكام في المستقبل. ولكن مبكر جدا يعني المسار القضائي في فرنسا يأخذ وقت بحق يعني من أساء معاملة هؤلاء.
0: أعلنت إيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الإيرلندية في بيان لها إن الوزير جيم أوكالاهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أو وزير المالية بتسلا سموتريتش إذا حاول دخول الدولة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد رضيع وإصابة والده ووالدته بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في مدينة الخليلة. وكانت خالة رضيع سام فهد أبو هيكل حرجة قبل الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه في المستشفى. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بينما كانت مارة في منطقة قرب أربيدة في الخليل بدون أي ذريعة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية في بلدة إذنا غرب الخليلة. وهجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية وأطلقوا الرصاص الحي على أهالي البلدة. جاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حياة 1000 المرضى في الضفة الغربية بمن فيهم 4000 مريض بالسرطان أصبحت في خطر مع تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية في المستودعات. أضافت أن الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمرت سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية.
5: أزمة صحية خطيرة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وتراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. منذ 15 شهرا تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. هذا الأمر انعكس أولا على وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات حيث أصبح مخزون عدد كبير من الأدوية صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية ما أدى إلى خطورة كبيرة على حياة 1000 المرضى منهم 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة إن هناك 180 صنفا دوائيا أساسيا رصيدها صفر الآن من بين 520 صنفا دوائيا توفرها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأمراض الأورام كان هناك أدوية توفرها وزارة الصحة الفلسطينية ب97 صنفا، الآن 50 صنفا من هذه الأدوية رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة. 11,000 عملية كانت مبرمجة تم تأجيلها نتيجة لنقص كبير في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هذا النقص لا يشمل فقط الأدوية ولكن أيضا حتى خيوط العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات القلب لم تعد موجودة هذه الأمور في مستودعات وزارة الصحة. لذلك تقول الوزارة إن الوضع الصحي في الضفة الغربية صعب جدا وخطير جدا مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، و تناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي والمانحين للتبرع بشكل عاجل لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين وللمستشفيات في الضفة الغربية مع تفاقم الأزمة الصحية والطبية في الضفة الغربية. يرافق كل ذلك إضراب مستمر وتقليص في دوام الموظفين الحكوميين والأطباء في المستشفيات الحكومية نتيجة لعدم وجود رواتب كاملة لهؤلاء الأطباء، وبالتالي وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة وفقا لوزارة الصحة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
0: أعلنت منظمة الأغذية وزرع فاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لشهر أبريل الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. ووسط حالة جمود تلف بمستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة هبطت أسعار الذهب ب 2.5% مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار. وكانت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية قد عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، ما يشكل ضغطا على المعدن النفيس. في جديد أسعار العملات الرقمية، هوت عملة بيتكوين بنحو 4% هذا الأسبوع لتتداول قرب أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تحتفظ بعملة بيتكوين إلى نحو 72 مليار دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 60 مليار دولار. تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يتخوف الجمهوريون ومعهم الرئيس من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
6: إشكالة كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات نجح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب، يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يتخوف بعض الجمهوريين من تحول ملف الحرب على إيران إلى عامل حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
0: أصدر قاضي فيدرالي أمريكي قرارا بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس ترامب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر أفغاني. وقال القاضي جون ماكونيل إن القيود المفروضة على طلبات اللجوء وتصاريح العمل والجنسية المقدمة من رعاية 39 دولة غير قانونية، وقد نفذت التوصية فورا إذ جرى تعليق جميع طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو التجنيس لمواطني 19 دولة من أفقر دول العالم، بينها 13 دولة يخضع مواطنوها في الأصل لحظر الدخول منذ يونيو 2025. قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. من جانبها قالت وكالة فارس إن واشنطن لم تمنح تأشيرات لبعض أفراد الطاقم الفني والإداري في المنتخب الإيراني لكرة القدم. ومن المقرر أن تخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو الجاري أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، التي تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مع مصر في سياتل. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غدا تدعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما يبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات، وبعد ساعات من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي، لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
7: من مسقط رأسه في مدينة سان بطرسبورغ، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
8: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
7: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
9: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده. إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
7: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا، مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
10: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
7: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي عميقة تشهد صعود مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتستمر أعمال المنتدى في يومه الثالث في المدينة بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين وسط اهتمام خاص بالرسائل السياسية والاقتصادية.
11: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بطرسبرغ هذا العام سؤالاً عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
8: كما نرى جميعا، العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة. تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي، وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
11: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندس نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل فيها مراكز قوى اقتصادية متعددة.
12: ما نشهده في منتدى بطرسبرغ اليوم ليس محاولة روسية للالتفاف على العقوبات، الأهم هو أن عددا متزايدا من الدول بات يبحث عن هامش استقلال أكبر عن المؤسسات العالمية التقليدية وعن أدوات جديدة للتجارة والاستثمار. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الحالي سينهار، بل كيف سيتكيف مع هذه التحولات.
11: وبينما تستمر المناقشات داخل قاعات المنتدى، يبقى الجدل مفتوحا بشأن طبيعة ما يحدث بالفعل. فهل يمثل ما نراه اقتصادا موازيا نشأ تحت ضغط العقوبات، أم أن العالم يشهد بداية انتقال بطيء من نظام اقتصادي أحادي المركز إلى نظام أكثر تعددية؟
13: الإجابة ربما لا تكمن في البيانات الختامية أو الاتفاقيات الموقعة، بل في مسار التحولات التي تدفعها قوى صاعدة تسعى لإعادة توزيع النفوذ وتقاسمه في النظام الاقتصادي الدولي العالمي خلال العقود القادمة. سعد خلف، التلفزيون العربي، إكسبو فورم، سان بطرسبرغ.
0: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا على مدار 6 أشهر. بالمثل، أعلنت الخارجية الأمريكية عن تمويل إضافي يقارب 38 مليون دولار لدعم جهودها لمكافحة الفيروس الذي ترتفع أرقام ضحاياه لا سيما في أوغندا والكونغو الديمقراطية.
14: إيبولا يستنفر العالم، أرقام مفزعة لانتشار الفيروس تكشف عنها هيئات صحية محلية ودولية لا سيما في أنغولا والكونغو الديمقراطية، دفعت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إلى التحذير من أن الوضع الوبائي خطير جدا ويتطلب استجابة عاجلة ومكثفة. وزارة الصحة في أوغندا أعلنت وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ناجمة عن مخالطة حالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 19. الكونغو الديمقراطية، البلد الإفريقي الآخر يفترسه الفيروس القاتل. سلطات البلاد أعلنت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 82 قتيلا وأكثر من 450 إصابة مؤكدة. تطورات استنفرت منظمة الصحة العالمية ليعلن مديرها العام عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تمتد على مدار 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية دفعت على ما يبدو مدير المنظمة للتعبير عن تفاؤله بإمكانية احتواء تفشي المرض، تفاؤل مرهون وفقه بوجود التزام سياسي وتمويل مستدام وثقة في إشراك المجتمعات المحلية.
15: الطريقة الوحيدة للتغلب على تفشي إيبولا هي من خلال شراكة وثيقة. إن احتواء إيبولا يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل المستدام وثقة المجتمعات المحلية ومشاركتها.
14: الأمم المتحدة لم تجد غير إطلاق نداءات تحذيرية من فيروس جديد يضاعف كاهل الأزمات التي تتخبط فيها دول إفريقية.
16: لقد تم الإبلاغ عن حالات إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن انعدام الأمن يجعل الاستجابة للمرض أكثر صعوبة بكثير.
14: الهبة الدولية لمكافحة الفيروس وجدت صداها في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم الولايات المتحدة تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار وذلك لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية إضافية ترفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. تمويل تقول الخارجية الأمريكية إنه يتزامن مع جهود تبذلها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا لتنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا، الفيروس الذي يمضي ويتمدد في حصد ضحاياه.
0: بينما يستمر الجدل بشأن بنود اتفاق بين واشنطن وطهران وتواصل إسرائيل التصعيد في لبنان، رأت صحف أجنبية أن أبرز العوائق التي تحول دون أحراز تقدم هي انعدام الثقة وغياب التواصل المباشر، معتبرة أن أي اتفاق مؤقت سيترك العديد من المشكلات بلا حل وينذر بعودة التصعيد مستقبلا.
17: في صحيفة The Guardian البريطانية استعرضت سنام فاكيل نتائج الحرب الأمريكية على إيران، واعتبرت أن إيران والولايات المتحدة تعتقدان أنهما تنتصران في الحرب، لكن الحقيقة هي أنهما تخسران. فكلا الجانبين يريد الحفاظ على التوازن بين تجنب الحرب وعدم إقامة السلام، لكن هشاشة وقف إطلاق النار الحالي تنذر بالتحول إلى مأزق آخر في الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن أبرز العوائق التي تحول دون إحراز تقدم هو انعدام الثقة، فإيران لا تثق بقدرة ترامب على إبرام اتفاق والالتزام به، فهي تخشى تغيير شروط الاتفاق باستمرار عبر فرض قيود نووية ثم ما يتعلق بالصواريخ، ليصل الأمر إلى تنازلات سياسية تحت ستار الضمانات الأمنية. كما أن غياب التواصل المباشر وعدم وجود قنوات مباشرة لتحويل الإشارات السياسية إلى حلول والاكتفاء بإجراء المفاوضات عبر وسطاء إقليميين تمثل حجرة عثرة أمام إمكانية إيجاد الحل. ورأت الكاتبة أيضا أن واشنطن تتحدث عن تحقيق النصر، إلا أن التكلفة السياسية والاقتصادية تبدو باهظة على الولايات المتحدة. أما إيران التي تعتبر الصمود دليل انتصار، فإن الاقتصاد المنهك فيها بسبب الحرب سيلقي بظلاله على الإيرانيين بعد توقفها. مجلة The Economist البريطانية اعتبرت أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران من غير المرجح أن يدوم، مشيرة إلى أن الطرفين يتصرفان وكأن الاتفاق المؤقت سيصبح دائما أو على الأقل وضعا قائما على المدى الطويل، لكن أي اتفاق غير مكتمل سيشبه وقف إطلاق النار الهش في غزة وستكون المخاطر فيه أكبر بكثير. كما أن إبقاء الاتفاق على صورته المؤقتة سيترك العديد من المشكلات بلا حل، خصوصا ما يتعلق البرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات والاستقرار الإقليمي. ورأت أن هذا السيناريو قد يكون مقبولا لإيران إذا تمكنت من استئناف بعض صادراتها النفطية، لكنه سيبقي الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة قلق دائم من عودة التوتر أو استئناف الأنشطة النووية الإيرانية، ما يجعل أي اتفاق مؤقت عرضة للانهيار مستقبلا. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناولت راشيل ميتس مخاوف واشنطن من فقدان أحد أهم أسلحتها ضد إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة فرضت سطوتها العسكرية في الحروب التي خاضتها عبر الاستفادة من أراضي الحلفاء وقواعدها العسكرية المنتشرة لشن ضربات، ما ساعدها على تجاوز معضلة المسافات البعيدة عن واشنطن. ولكن الحرب على إيران قد تدفع الدول إلى إعادة النظر في هذا التساهل، لأن الولايات المتحدة لم تتمكن من حماية شركائها من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وقد يخشى شركاء آخرون أن يصبحوا عرضة للخطر نفسه. لذا بحسب الكاتبة فإن عدم قدرة واشنطن على حماية الدول المستضيفة لقواعدها العسكرية قد يجعلها تفقد هذه الميزة قريبا، ما يعني أن الولايات المتحدة ستخسر أحد أبرز أسلحتها اللازمة لمواجهة التهديدات الإيرانية. صحيفة لوموند الفرنسية رأت مراسلتها أن الحرب بدل أن تضعف النظام في إيران كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل، ساهمت في تعزيز تماسكه وتقوية مؤسساته الأمنية والعسكرية. كما عززت الحرب قناعة القيادة الإيرانية بأهمية مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بعدما أثبتت قدرتها على التأثير في حركة التجارة العالمية للطاقة وفرض نفسها لاعبا إقليميا لا يمكن تجاهله. على الصعيد الداخلي استفاد النظام من أجواء الحرب لتشديد قبضته الأمنية، كما عمل على إبراز مظاهر التأييد الشعبي من خلال تجمعات داعمة له، مقدما ذلك دليلا على وحدة وطنية متجددة. ولكن بحسب مراسلة الصحيفة فإن التهديد الأخطر للنظام على المدى الطويل قد لا يكون عسكريا بل اقتصاديا، إذ إن استمرار العقوبات وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية وانتشار البطالة قد تشكل تحديات أشد خطورة على استقراره مستقبلاً. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى ألكسندر لانجلوا أن لبنان أصبح ساحة مركزية في الحرب الإقليمية الدائرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ما يهدد بتمزيق البلاد، وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأكبر، فقد انتهكت وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا وتواصل احتلالها لأراضي لبنانية منذ خريف عام 2024. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعد الحرب مسألة وجودية لمستقبله السياسي. ولفت الكاتب إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان لا يهدف إلى مواجهة حزب الله فحسب، بل يرتبط باستراتيجية أوسع لإدامة القتال في الشرق الأوسط وعرقلة أي اتفاق بين واشنطن وطهران. ورأى أن هناك مصلحة أمريكية واضحة في إنهاء هذا الصراع الإقليمي الكارثي في أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر يجب أن يدفع واشنطن إلى بذل مزيد من الجهود من أجل وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وخلص إلى أن استمرار الحرب سيبقي ملايين اللبنانيين تحت وطأة النزوح والدمار، وأن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يقتضي معالجة الملف اللبناني كجزء أساسي من الصراع الإقليمي الأوسع.
0: الآن تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربية. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى حوارات العربي، يأتيكم هذا الأسبوع من بيروت، معي أنا جويس الحاشخوري. بعد إعلان أمريكي عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتساع لانقسام داخلي في لبنان، الرئيس جوزيف عون يقول إن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، وإن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع واشنطن. فيما يؤكد رئيس الوزراء نواف سلام أن رفض الاتفاق يعني استمرار الحرب. نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني يصف الاتفاق المطروح بالمفخخ، ويقول إنه كان يمكن قراءته بالإيجاب لو تضمن وقفاً لإطلاق النار دون قيد أو شرط. بالطبع حزب الله يصف المفاوضات بالعبثية والمذلة.

0: نسأل الليلة ضيوفنا في حوارات العربي كيف يمكن التوافق بين الدولة وحزب الله، وكيف يمكن وقف الحرب فيما لا يملك لبنان أوراق القوة، وما مصير الجنوب في ظل التهديدات الإسرائيلية باستمرار احتلاله. أرحب بضيوفي جورج عقوري كاتب وباحث سياسي، قاسم قصير كاتب وباحث سياسي، ومنير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن. منير، أبدأ معك، أين يقف لبنان اليوم في ظل هذا الانقسام وفي ظل إصرار إسرائيلي أمريكي على فصل المسارات ويوافقه لبنان هذا الرأي عمليا، ورفض حزب الله ومن خلفه إيران، أي مفاوضات وأي نتائج لهذه المفاوضات؟
1: يعني الانقسام تكرس اليوم أكثر على مستويين، على المستوى السياسي موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي اختصر بعبارات عديدة أو قليلة حقيقة الموقف من هذه المفاوضات، وموقف رئيسي الجمهورية والحكومة اللذان ذهبا بعيدا في شن هجوم على إيران. هل تكون هذه أو هذا الهجوم تمهيدا لخطوة أخرى تتعلق بقطع العلاقات، ربما تحت وطأة المزيد من الضغوط، أو انسجاما مع البيان الثلاثي الذي صدر وجرى فيه مسألة أساسية، إدانة مشتركة للتصرفات الإيرانية في المنطقة، أو الضربات أو الاعتداءات أو مهما كانت النتيجة. وفي الشرق الأوسط ما يعني لم يقتصر فقط على إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية مثلا أو على الخليج العربي، بل على إسرائيل أيضا، طالما أننا تحدثنا عن الشرق الأوسط، وهذا إشارة إلى دمج إسرائيل
0: بالشرق
1: الأوسط أو ضمن دول الشرق الأوسط. هذا بما يتعلق بموقف الدولة اللبنانية. الانقسام الآخر والذي انعكس بمسار آخر، وهو دليل أننا أصبحنا أمام مسارين، مسار واشنطن والذي يعارضه حزب الله والرئيس نبيه بري، ومقابل مسار تختاره الدولة اللبنانية. هناك مسار جديد بدأ يفتح اليوم من خلال الحديث عن زيارة لقائد الجيش إلى باكستان. لا يمكن فصل هذه الزيارة عن هذا الانقسام وعن الدخول في مسارين. الأمريكي من مصلحته أن يسير وفق المسار الذي يحقق له المطلب أو يحقق له النتيجة،
0: صحيح.
1: وعليه سيكون لبنان أمام انقسام جديد أولا. ثانيا، الانقسام كان واضحا، الاجتماعات العسكرية في البنتاغون لم تحقق أي نتيجة، لم تكن إيجابية ولم تكن سلبية، بغض النظر بالنسبة لمن هي إيجابية أم سلبية.
0: ليست مرتبط كذلك الأمر بالقرارات السياسية؟
1: لا، هذا هو الأساس. زيارة قائد الجيش اليوم لعند الرئيس نبيه بري، مواقف قائد الجيش، هو لا يريد أن يضغط على الجيش إلى حدود بعيدة وفق القرار السياسي ليضعه في صدام مع أي طرف لبناني آخر. ترتيب الزيارة من قبل رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير هي مؤشر تحضيري للمرحلة المقبلة. عاصم منير يعني دونالد ترامب، وعاصم منير يعني الإيرانيين، أي أن هناك نوع من ترتيبات معينة يتم البحث بها في حال تم الوصول إلى وقف لإطلاق النار، كيف سيعمل الجيش في الجنوب بشكل لا يؤدي إلى الصدام ولا يكرس هذا الصدام. على المستوى السياسي كل الكلام كان بأن النتائج إيجابية جدا للمفاوضات، والآن أو قبل قليل يصرح أحد المسؤولين الأمريكيين بالقول إن ما تحقق هو إنجاز وهو مجرد بداية. هناك اختلاف بين المسار السياسي وبين المسار العسكري، هذا الاختلاف سيتكرس أكثر. دونالد ترامب فاجأ العالم عندما تحدث لثلاث مرات عن أنه تواصل مع حزب الله، ليس هو بالضرورة بالشكل الشخصي، ولكن الأمريكيون تواصلوا مع الحزب عبر إحدى القنوات أو ربما عبر أكثر من قناة، وهذا إعادة تكريس لدور الحزب وإعادة الاعتراف بدور الحزب، بينما
0: هذا
1: يريد
0: هذا الحزب منذ البداية، أن يكون التفاوض مع من يملك القوة على الأرض
1: بالتأكيد، أو يمكن للحزب أن يكون شريكا مع الدولة في حال كان هناك تفاهما كما جرى في مرات سابقة، ولكن هذا غير متوفر. ذلك سيأخذ لبنان إلى مسار فيه الكثير من الانقسام وفيه الكثير من المخاطر. يعني سواء نجح مسار باكستان في إنضاج حل معين قد يرضي الثنائي الشيعي أو حزب الله، سينزعج ويتضرر منه الآخرون، إضافة إلى تضرر صورة الدولة اللبنانية. أما بحال نجح مسار واشنطن الذي تختاره الدولة اللبنانية، وأصر الأمريكيون والإسرائيليون على فصل كل الملفات وعلى عزل حزب الله، فإن ذلك أيضاً سينتج مشكلة على المستوى الداخلي. لذلك هذا المشهد غير ملائم بالنسبة إلى لبنان، لابد لأن يتلائم أن يحصل هناك نوع من تحصين للموقف الداخلي ما بين الثنائي الشيعي من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى. وحتى لو اقتضى الأمر بفعل الأمر الواقع حصول نوع من التقاطعات مع مسار إسلام أباد، لا يجب إخسار لبنان هذه أو إفقاد لبنان مثل هذه الورقة. أيضا أخذت وقت كتير بس بهمني أشير لشغلة أساسية، أنه حتى المفاوضات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية كان فيها الكثير من التشنج، وكان فيها رفض لبناني، ولكن بعض التدخلات
0: هذا وبعض ما قاله رئيس الجمهورية.
1: نعم،
0: هذا ما قاله رئيس الجمهورية عمليا.
1: صحيح، ولكن عاد وحصل التفاف وحصلت اتصالات من قبل بعض الأشخاص مع الفاعلين لبنانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مع ماركو روبيو وزير الخارجية، وأعيد فرض الإملاء الأمريكي بطريقة أو بأخرى، وهذا أيضا لن يكون مؤشرا سهلا على لبنان الذي يخوض مفاوضات قاسية إلى هذه الحدود.
0: قبل أن أنتقل إلى السيد قاسم، سؤال: ألا يكون ذهاب قائد الجيش إلى إسلام أباد اليوم نوع من إعادة ترتيب لهذا المشهد، بمعنى أن يكون صلة الوصل، خصوصا وأنا نعلم أن رئيس أن قائد الجيش لا يمكن أن يتحرك من دون غطاء سياسي تحديدا من رئيس الجمهورية؟
1: بالتأكيد، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مسارين، أصبح هناك مساران. هل يمكن الاستفادة من هذا المسار؟ بالتأكيد. هل يمكن الاستفادة من باكستان؟ بالتأكيد، خصوصا في حال تم العمل على تكوين إطار لرؤية حول كيفية معالجة الوضع في الجنوب ما بعد الاتفاق وما بعد الانسحاب الإسرائيلي، بشكل لا يدخل الجيش في أزمة داخلية أو في صدام داخلي.
0: سيد قاسم، هل يقبل حزب الله اليوم أن يستمر الإسرائيلي في تدمير الجنوب اللبناني على الرغم من أن هذا الاتفاق لا يعجبه وهو مذل بالنسبة له، ولكن هناك أكثر من مليون نازح، هناك أكثر من 150، أكثر من نصف الجنوب مدمر اليوم، لماذا لا نقبل بأي صيغة توقف هذا التدمير وهذا القتل اليوم؟
2: تحياتي لك وضيفيك الكريمين والمشاهدين. يعني برأيي السؤال خطأ. يعني أنا أول شيء أنا أوافق على كل ما قاله أستاذ منير بتحديد المسارات والظروف. حزب الله هو يقاتل من أجل عودة النازحين إلى قراهم ومن أجل وقف التدمير، لكن من يقوم بالتدمير هي إسرائيل وأمريكا من ورائها، ومن يوافق ومن لا، للأسف من لا يواجه هذا التدمير. يعني حزب الله بذل وقدم آلاف الشهداء دفاعا عن لبنان اليوم، وكما تحدث الرئيس نبيه بري أتى اتفاق هجين غير واضح، يعطي لإسرائيل كل شيء ولا يعطي للبنان أي شيء. يعني لا وقف إطلاق نار، انسحاب من جنوب الليطاني بدون أي تعهدات، استمرار إسرائيل بالحركة عند أي شعور بالتهديد، وبالمقابل لا انتشار للجيش ولا عودة للنازحين ولا بناء القرى ولا إعادة البناء ولا عودة الناس. يعني هذا اتفاق ذل واستسلام للعدو الإسرائيلي، وللأسف يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وافقا عليه بدون أن ينسقان مع المقاومة. وحسب معلوماتي، وهذه من مصادر قيادية في حزب الله، لا أتحدث بشكل شخصي، أن رئيس الجمهورية قبل 48 ساعة من إعلان الاتفاق أرسل رسالة إلى قيادة حزب الله التي يعتبرها غير ممثلة، وكان يريد منها أن توافق على اتفاق فيها عدة شروط، أهم شرط انسحاب 2300 مقاتل من حزب الله من جنوب الليطاني، ثانيا يحق لإسرائيل أن تطلق القذائف على لبنان إذا أطلقت القذائف على شمال فلسطين، إسرائيل لها الحق بالرد على أي عمل عسكري، ولا يوجد أي شروط أخرى. حزب الله رفض هذا الأمر، لا يمكن لحزب الله ولا رئيس بري ولا أحد يقبل بهذه الشروط، لا يمكن العودة إلى الثاني من أذار ما قبل الثاني من أذار. لذلك أنا برأيي المشكلة ليست بحزب الله أو بالمقاومة، المشكلة هي بمن أدار المفاوضات وخضع للشروط الإسرائيلية والأمريكية ويريد إلحاق لبنان بالشرق الأوسط الإسرائيلي بعيداً عن المنطقة كلها، يعني ويريد تحويل لبنان إلى ساحة ضد إيران. يعني للأسف لبنان اليوم الرسمي يحول لبنان إلى ساحة ضد إيران بالوقت الذي إيران تقدم الدعم للبنان ويريد أن يخدم المصالح الأمريكية.
0: كيف تقدم إيران الدعم للبنان؟
2: بكل شيء، يعني كل المقاومة كانت بدعم من إيران، وكل البناء الجسور في جنوب لبنان كانت بدعم. الذي دمر الجسور إسرائيل، الذي بنى الجسور إيران، الذي دمر بنى القرى إيران، الطريق الذي يربط ما بين الناقورة إلى مرج عيون إيران هي التي حصنتها، إسرائيل تدمرها اليوم. لذلك أنا برأيي في مشكلة بلبنان، أنا برأيي لبنان الرسمي أنه لا يعرف من هو عدوه بالوقت. أنا ما أعرف إذا صحيح مقابلة رئيس الجمهورية هو يدين إيران في حين أن إسرائيل هي تدمر لبنان. يعني طب إيران ما في عندها لا جيش بلبنان، لا عم بتهجر، لك من يهجر؟ إسرائيل. من يقتل؟ إسرائيل بدعم أمريكي، وأمريكا تغطي على جرائم إسرائيل بشكل واضح وصريح ولا تريد أن تعطينا شيء.
0: جورج، يقول سيد قاسم بأن إيران لا تملك جيشا في لبنان، وبأن من يدمر هو إسرائيل، وبأن وسمعنا اليوم موقف حزب الله وموقف رئيس البرلمان. لماذا يقبل لبنان اليوم بشروط مذلة ويذهب إلى مفاوضات خالي اليدين من أي أوراق قوة؟
3: أولاً دعيني أؤكد أن إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، كل من يتدخل بلبنان وينتهك سيادته هو عدو، هذا أولاً. ثانياً، غير صحيح، إيران زرعت طيلة 40 عاماً ونيف منذ إنشائها الحرس الثوري في لبنان، منذ إنشاء الحرس الثوري في لبنان حزب الله حتى اليوم، زرعت ذراعاً لها تمارس من خلالها نفوذها وتلعب على طاولة المنطقة عبر

0: سونون جراتا وحاولوا وضع هذا القرار خارج المسار اللبناني.
1: لماذا يذهب لبنان من دون أوراق قوة إلى المفاوضات ويأتي بهذا الاتفاق؟
0: لأن أولاً لبنان يحصد اليوم ما زرعه حزب الله، كما قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، نحن نذهب إلى هذا المسار الدبلوماسي بعدما أقحمنا حزب الله في حربين، إحداها كرمة لوحدة الساحات والأخرى كرمة لدماء الخامنئي، وجعل من لبنان ساحة مواجهات إقليمية لا شأن لنا بها. لم يترك حزب الله أمامنا أي خيارات أخرى جراء مغامراته التي نعيشها اليوم. لو التزمنا بعد 8 أكتوبر رغم مغامرة حزب الله بالرسائل التي نقلها الموفد الأمريكي هوكشتاين، ولم نفتح الحرب حرب 66 يوما، ولم نواصل قبلها أطلاق صواريخ ونتحجج أنها داخل مزارع شبعة وما إلى ذلك، لكنا تحشينا ما وصلنا إليه اليوم. لو لم نفتح الجبهة مرة ثانية في 2 آذار ونتحول من مزارع شبعة المحتلة والتي هي موضوع خلاف مع سوريا إلى 5 كرة إلى 55 إلى 10% اليوم من الأراضي اللبنانية المحتلة، لكان بالإمكان أن لا نكون في هذه الوضعية. لو استطاع حزب الله أن يرد صاع، ليس صاعين، الصاع بالصاع، ويجعل من شمال فلسطين المحتلة أو المنطقة الشمالية لدى إسرائيل ساحة مواجهة كما جعلت إسرائيل من جنوب لبنان ومن البقاع ساحة مواجهة، لو استطاع أن يكبدها 1% مما تكبدنا به من ضحايا بشكل يومي كان يمكن السؤال. ولكن لبنان يذهب بسبب أمرين: أولا بسبب الوضعية التي أقحمنا بها، وثانيا لبنان لا يستطيع أن يكون خارج المناخ والمنحى الذي تسير به المنطقة. ولكن كان بالإمكان أن يكون مسارنا مختلف عما نعيشه اليوم لولا كل هذه الكوارث وهذا التدحرج نحو قعر الجحيم الذي نحن فيه.
1: قبل أن أعود إلى منير، سيد قاسم، هل أخطأ حزب الله عندما أطلق الصواريخ 6؟
2: يعني حزب الله انتظر سنة
1: خصوصا وأنه كان يعلم ويقول دائما بأنه كان يعلم بأن إسرائيل لديها نوايا تصعيدية في لبنان.
2: إسرائيل كانت تحضر لحرب على لبنان، واضح. يعني
1: هل إسرائيل أخطأ؟
2: لا إسرائيل يعني لا تحتاج إلى 6 صواريخ تدمير لبنان. يعني إسرائيل هي تدمر لبنان منذ أكثر من 60 سنة تقريبا، دمرت الشرق الأوسط، طيران الشرق الأوسط عام 69، وقتلت مواطنين لبنانيين قبل أن يكون في حزب الله. يعني اخترقت الأمن اللبناني بشبكاتها التجسسية منذ 60-70 سنة. يعني أنا تقديري المشكلة ليست بال6 صواريخ، يعني حتى لو بدنا نفترض أن حزب الله أطلق 6 صواريخ، هل ما تقوم به إسرائيل هو أمر يتناسب مع الحروب؟ إسرائيل تقوم بعملية تدمير كاملة. حزب الله انتظر 1 سنة و3 أشهر، لكن للأسف لا المفاوضات نفعت ولا الجيش اللبناني نجح بالدفاع. تم قتل 500 مواطن لبناني من قبل العدو الإسرائيلي، ولم يعد بالانتظار. طبعاً استشهاد السيد الخامنئي كان فرصة من أجل، لأنه ما عاد عندنا أوراق إلا إيران. يعني نحن لولا إيران اليوم لما أحد فكر بنا. يعني لو ما إيران اليوم لما تم دونالد ترامب لم يتصل بحزب الله اليوم. يعني لو أن حزب الله ضعيفا أو حزب الله أخطأ، لما دونالد ترامب يتصل بحزب الله ويتمنى أن يوافق على وقف إطلاق النار؟ أنا برأيي المشكلة هي بتحديد طبيعة الصراع. يعني لبنان مستهدف منذ أن نشأ الكيان الصهيوني، وقبل أن يكون حزب الله وقبل أن يكون أي مقاومة. يعني أنا أقرأ كتب لميشيل شيحة وشارل مالك وكمال الحاج، يقولون أن نشوء الكيان الصهيوني هو يعني مضاد عضوي للبنان. يعني لذلك المشكلة مش بحزب الله اليوم، لا بدهم يحملوا حزب الله، حزب الله جسمه لبيس، يعني ما في مشكلة.
1: منير، كان الكلام تصعيدي جدا اليوم لرئيس الجمهورية تجاه الأمين العام لحزب الله وتجاه طهران. لماذا هذا التوقيت، خصوصا وأن عندما حصلت إشكالية وزارة الخارجية مع السفير الإيراني لم نسمع أي موقف من رئيس الجمهورية، اليوم يأتي هذا الموقف متقدم جدا ويصعد أكثر فأكثر، إن كان باتجاه حزب الله وإن كان كذلك الأمر باتجاه إيران، لماذا؟
3: يرتبط بجملة أمور. أولا لها علاقة بالسياق الدولي والإقليمي والهجمة الدولية.

0: قوية على لبنان لأجل العمل على فصل كامل بين الساحة اللبنانية وبين إيران. أصبحت الدولة اللبنانية مطالبة بشكل واضح بضرورة اتخاذ مواقف ضد الإيرانيين، وأعود وأقول هذا ما انعكس في البيان الثلاثي أولا. ثانيا طبعا هناك ردة فعل من قبل الدولة اللبنانية، وهنا لابد من توضيح بعض الأمور. يعني رئيس الجمهورية فوجئ وكذلك رئيس الحكومة صعقا من رفض حزب الله للاتفاق ومن موقف الشيخ نعيم قاسم.
1: لماذا؟ هل كانت هناك ضمانات؟
0: قيل عن الضمانات وصحيح، وأعتقد أن المقابلة أنا الذي أجريتها مع الرئيس نبيه بري، ولكن كانت الضمانات وكررها اليوم في البيان نفسه، في نفس في البيان الذي أصدره كرر نفس المعطيات: وقف إطلاق النار الكامل برا وبحرا وجوا، ووقف عمليات التجريف والتدمير. بناء على هذه المعادلة أعطى حزب الله الضمانات. أوكي؟ ذهب لبنان إلى المفاوضات بهذه الصيغة وعلى أساس أن مسار التفاوض سيخرج إذا ما تمكن لبنان من تحصيل وقف النار سيكون وقف إطلاق النار شاملا. ثمة ما تغير، خرج البيان بصيغة مختلفة، لذلك كل الضمانات التي كانت على التي قدمت من إيران ومن حزب الله على المستوى العربي أو على المستوى الدولي تم تغييرها بناء على المتغير الذي حصل داخل الاجتماع.
2: شو المعلومات؟ ليش صار؟
0: كيف؟
2: لازم في شيء صار يعني. شو برأيك؟ مين تدخل لتغيير البيان؟ أو يطلع البيان بما يخدم إسرائيل وأمريكا وليس بما يناسب لبنان؟
0: الأمريكي والإسرائيلي.
2: ما قصدي بلكي بتخبروا أستاذ جوهر.
0: لا لا مش مختلفين.
2: مش إيران قصدي، مش إيران هي اللي غيرت البيان.
0: لا لا
3: إيران وصلتنا لهون يا حاج. إيران وصلتنا لهون.
2: إيران
3: هذا أول
2: الضمانات.
3: إيران إيران التي وصلتنا إلى
2: عنده معلومات أستاذ جوهر.
3: هذا أولا.
2: إيران وصلت ضمانات.
3: ثانيا أي ضمانات؟ الضمانة الوحيدة حين يتخلى حزب الله عن سلاحه غير الشرعي الذي وصف بقرار حكومي.
2: والله مش عم نعمل خطاب.
3: الذي وصف بقرار حكومي بأنه
2: والله ما عم نعمل خطاب.
3: مش عم بعمل خطاب.
2: والله عم نعمل مهرجان.
3: بس انت عم تسأل، بدك تسمع الجواب، بدك تسمع الجواب.
2: عم بسأل أستاذ منير.
3: أنا عم برد عليك، بدك تسمع الجواب. وأنا عم برد عليك، عم تحول لي سؤال.
0: أنا عم برد عليك. أنا
2: بعمل لا لا ما حولت لي السؤال.
3: الحكومة اللبنانية باثنين آذار وزراء حركة أمل صوتوا على تصنيف العمليات العسكرية لحزب الله بأنها خارجة عن القانون.
2: نعمل حوار موضوعي لنسمع معلومات.
3: أنا عم بعمل حوار موضوعي، سألت بدك تسمع جوابي.
2: أستاذ منير عم يحكي معلومات.
3: وأنا عم برد عليك على سؤالك.
2: هذه المعلومات دقيقة، لأنه الرئيس ترامب قال أنه صار في تواصل مع حزب الله وأخذ ضمانات.
1: سأعود إلى التواصل بين دونالد ترامب وبين حزب الله. منير، كنت عم تحكي عن موقف رئيس البرلمان. اليوم كان واضح موقف رئيس البرلمان ولافت فيما يتعلق بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني.
0: هيدا منه جديد، انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني ورد في القرار 1701 بالعام 2006، وورد في اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية بال 2024. ما يتحكم بتطبيق مثل هذه القرارات أو الاتفاقات هو موازين القوى. بعد ال 2006 كانت موازين القوى على مستوى المنطقة راجحة لصالح إيران وحزب الله، واستمر الصعود الإيراني وتنامي النفوذ الإيراني إلى 2023 على مستوى المنطقة. تدرجت إيران في الصعود من 2006 لما بعد 7 أيار 2008 لما بعد الثورة السورية والتدخل بالثورة السورية وضرب الثورة السورية، إضافة إلى مجموعة تقاطعات وصولا إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. كانت دفة المنطقة أو موازين القوى بالمنطقة تميل لصالح إيران. تمكنت إيران من تعزيز قدرات حزب الله العسكري، من تعزيز النفوذ السياسي لحزب الله في لبنان. ما بعد 7 أكتوبر والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وكل هذه التداعيات ضعف النفوذ الإيراني. دخلنا في مرحلة مائعة هي مرحلة اتفاق 27 تشرين 2024 وصولاً إلى الحرب التي انفجرت في 28 شباط. كانت مرحلة فيها ضعف إيراني، فيها تراجع، حزب الله تراجع على المستوى الداخلي سياسياً. جاءت الحرب لأسباب أنا ضد إطلاق الصواريخ وأنا ضد انخراط حزب الله بهذه الحرب بالتأكيد، ولكن أنا عم بقرأ سياسي، عم بقرأ عقله كيف عم بفكر. هو اعتبر أنه هلأ وصلت المرحلة ليربط نفسه بالملف الإيراني، وبالتالي إعادة الوضع الإقليمي إلى حالة احترابية يمكن لها أن تنتج توازن مختلف، وهذا ما لا يزال الحزب يستمر به. هلأ ما فوت بالتفاصيل وارجع للأساس، بال2006 وبال2024 جرى الحديث عن خروج حزب الله من جنوب الليطاني، بمعنى خروج حزب الله العسكري من جنوب الليطاني، وليس كما ورد في البيان
1: انسحاب
0: مقاتلي حزب الله. ولبنان كان قد سمع، وبعتقد أنا قلت من زمان وعلى العربي، لبنان سمع مطلبا رسميا أمريكيا بضرورة إخراج مقاتلي الحزب وعائلاتهم من الجنوب على غرار منظمة التحرير الفلسطينية، مع فارق أن هؤلاء هم أبناء الجنوب. لذلك أعاد نبيه بري التذكير بهذه المسألة، بمعنى سحب السلاح أو خروج المقاتلين اللي هن مش من الضيع، بمعنى مش عملية تهجير للمقاتلين ولا أهاليهم. أيضا ما يتحكم بذلك هو موازين القوى، ولكن موازين القوى إذا ما أبقينا لبنان ساحة احتراب وتقاتل أو ساحة تفاوض بالنار، سواء بين إيران وأمريكا أو بين أي دولة أخرى مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر. هذا يحتاج إلى تقديم رؤية لبنانية متكاملة حول كيفية مواجهة هذه الحرب، منع إسرائيل من تحقيق مشروع التهجيري أو التغيير الديموغرافي أو تغيير الوجهة السياسية للبنان، لأن مشروع إسرائيل لن يقتصر على جنوب لبنان، وهناك كلام إسرائيلي متكرر عن ضم جنوب سوريا، مش تفصيل الحديث عن الزهرانة. وحتى لو أتيح للإسرائيلي أن يواصل العمل العسكري، يريد أن يصل إلى الزهرانة، خط النفط القديم، يريد
1: حرب اقتصادية
0: أن مش بس، ولكن لها علاقة بهذا الأمور. عندك مصفاية الزهرانة، وعندك هون بتفوتي على دمج الجغرافيا اللبنانية بالجغرافيا السورية، وهو أصر على الممر الإنساني في السويداء ليقطع أي طريق سيمر أو سيستخدم في إعادة إمدادات النفط أو الغاز، النفط أو الغاز أو الترانزيت، اللي هو بيقطع طريق الأنفور اللي بيجي سعودي، يعني اللي بيمرق من جنوب سوريا لشمال سوريا، واللي بيوصل من سعودية أردن باتجاه درعا. الممر اللي بيسميه إنساني بالسويدة هو يحتاجه أو يحتاج لإنفاذه، يحتاج لقطع درعا بالنص، وبالتالي قطع هذا الطريق ودمج الجغرافيا اللبنانية بالجغرافيا السورية، يريد أن يقول إنه هو الذي يمسك بالخطوط وممرات التجارة، لا سيما أن هذا الممر سيصل إلى شرق سوريا وإلى الحدود العراقية، فبصير عنده كل هذا الخط هو قادر يتحكم فيه، وبياخدك على اللي بيسميه طريق الهند أو على اللي بيسميه توافقات اقتصادية. مشروع أكبر بكثير من كل هذه التفاصيل.
1: سيد جورج، يتحدث منير عن أن لبنان بحاجة إلى رؤية موحدة لمواجهة ما يجري. لماذا يذهب لبنان منفصل ومقسم، وكيف يمكن اليوم تأمين رؤية واضحة ومتكاملة وموحدة لمواجهة الأطماع الإسرائيلية بغض النظر عن حزب الله؟
3: لنعد إلى الأساس، نحن كمكونات وكمواطنين في لبنان اتفقنا فيما بيننا على تسليم أمرنا للدولة اللبنانية، واتفقنا أن تكون الدولة هي الفيصل بيننا، ولكن بكل أسف هناك طرف داخل مكون وليس مكون أصر أن يمارس عن جهية السلاح وفائض القوة.
1: ما هو الحل؟
3: طيلة سنوات الحل أن نمتثل إلى الدولة اللبنانية. يجب أن يقتنع حزب الله بأن الإنكار ومحاولة الهروب من حقيقة أن السلاح هو أضحى من الماضي، هذا لن يقود إلا إلى مزيد من الدمار. كل ما نعيشه منذ 8 أكتوبر حتى هذه اللحظة لن يوصل إلى أي تقدم، طالما أنه يتمسك بسلاحه ويضع هذا السلاح بمصاف الآلهة ويطوبه. لا يمكن أن يستمر لبنان، الالتفاف يكون على الميثاق وعلى الدولة اللبنانية التي ارتضينا أن تكون فيما بيننا، وإلا فهناك خلل كبير. اليوم جميعنا مدعوون أن نكون خلف دولتنا. دولتنا موقفها واضح، هناك قرارات واضحة وعلينا أن نتصل بها.
1: وإنما إن أراد الدولة ذهبت إلى المفاوضات مع احتلال أكثر من 70 بلدة في جنوب لبنان ولم تتمكن من انتزاع وقف لإطلاق النار، فكيف ستستعيد الجنوب؟
3: ولن تتمكن من أي شيء طالما أن هناك سلاح بيد حزب الله. هذا قرار محسوم، هذا ليست رغبتنا. إن لا نقرأ المواقف الدولية، إن لا نرى مجلس التعاون الخليجي ماذا أصدر قبل أيام، إن لا نرى جامعة الدول العربية ومواقفها، إلا نرى الموقف الأوروبي من أقرب المقربين، هناك مشكلة، هناك إجماع. هل لأحد أن يسمي لي دولة واحدة في العالم تؤيد سلاح حزب الله؟ لا يوجد.
1: سيد قاسم، لماذا يتمسك حزب الله بسلاحه طالما أن كما يقول السيد جورج كل الأطراف العربية والدولية ترفض هذا السلاح؟
2: لا خيار إلا السلاح في مواجهة العدو الإسرائيلي، لأن الدولة اللبنانية فشلت بحماية أبنائها.
1: هل نجح حزب الله في
2: طبعا حماية؟ نجح بتحرير لبنان من بعد أن احتل عام 82
1: وفي اليوم.
2: واليوم حزب الله يقاتل ويدافع وهو الوحيد الذي سيستعيد كل الأراضي اللبنانية. للأسف الدولة اللبنانية تخلت عنه، تخلت عن أبناء جنوب لبنان، لم تدافع عنا، لم تقدم لنا أي شيء، أي مساعدات، تركت الناس في الشوارع، الناس يقتلون الآن، الجيش اللبناني ينسحب من الأراضي اللبنانية ويترك مقاتلي حزب الله يواجهون العدو الإسرائيلي. لا خيار لنا إلا حزب الله وإيران. اليوم إيران هي التي تدافع عنا، تقدم لنا الدعم. للأسف الدول العربية، بعض الدول تقدم لنا دبلوماسيا، لكن لا يوجد شيء. حتى المواطنون، بعض المواطنين اللبنانيون يراهنون على نهاية حزب الله، وليس فقط حزب الله، حتى الطائفة الشيعية كلها هم لم يعودوا يسألون عنا. لذلك الشيعة اليوم، وأنا أتحدث اليوم كجزء من هذه البيئة الشيعية، واليوم هناك بيان لنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إضافة لبيان رئيس نبيه بري، إضافة للعلماء، هناك نقمة شيعية على الرئيس جوزيف عون وعلى رئيس الحكومة. وإذا استمر بهذا الخيار أخذون لبنان إلى فتنة داخلية كبيرة، وهم يحرضون الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة. أنا برأيي اليوم نحن أمام خطر، ليس فقط خطر إسرائيلي، خطر من يريد يأخذ لبنان إلى الفتنة. زيارة قائد الجيش إلى باكستان قد تكون المنقذ، لأن قائد الجيش يتعرض لضغوط كبيرة من قبل أطراف داخلية و رئيس الحكومة، وللأسف رئيس الجمهورية اليوم كشف عن أنيابه رغم أنه حزب الله هو الذي انتخبه، حركة أمل هي لما انتخبته. لولا حزب الله وحركة أمل لم يصل رئيس الجمهورية. في الجلسة الثانية كان لا يمكن انتخابه، وهو الآن يدعي أن حزب الله لا يمثل الشعب اللبناني. حزب الله
1: هو قال نعيم قاسم لا يمثل،
2: نعيم قاسم هو أمين عام حزب الله. 400 ألف صوت لنواب حزب الله، أكبر كتلة نيابية تأخذ أصوات في لبنان. أنا برأيي أداء رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اليوم يريدان أخذ لبنان إلى فتنة، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وهو أعلى سلطة دينية شيعية حذر إلى أين تأخذون لبنان. إذا لم يحصل تدخل عربي ودولي لإقناع هذان الرئيسين اللذان اليوم يتصرفان بجنون وبطريقة عشوائية، أنا برأيي هم لا أدري ماذا يفعلان، هم يأخذان البلد إلى فتنة داخلية كبيرة تذكرنا بما حصل عام 84. نحن أمام هناك معلومات أن داخل الجيش اللبناني ضباط بالجيش اللبناني يقولون إذا استمريتم بهذا المسار لا يمكن الاستمرار. هناك معلومات عن نقمة، وأنا برأيي اليوم نحن أمام خطر كبير، ليس فقط خطر إسرائيلي والأمريكي، خطر داخلي. إذا استمر هذا المسار الله أعلم ماذا سيحصل. نحن أمام اليوم الجو الشعبي مستنفر، الناس مستنفرة، وإذا لم يحصل تدخلات لترتيب الأمور نحن ذاهبون إلى وضع صعب جدا. وعلى رئيس الجمهورية ورئيس أتعلم ما جرى مع رئيس أمين جميل مع الرئيس الياس سركيس، اتفاق 17 أيار أدى إلى حركة التشوار اليوم، وأحداث أيار 5 أيار أدت إلى أحداث 7 أيار. اليوم نحن أمام وضع خطير. أنا أتحدث بما سمعته اليوم من البيئات الشعبية غير حزب الله وحركة أمل، في نقمة شيعية عالية جدا جدا، وليس فقط شيعية، قد تكون هناك أطراف داخل حتى لبنان، وهناك استعدادات لبدء تحركات ضد هذا المسار. إذا لم يتم التراجع نحن أمام خطر كبير. أنا أقول لك بصراحة اليوم كل هذه المواقف ستؤدي إلى فتنة كبيرة جدا. وما قام به رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اليوم إذا ذهب إذا مضبوط معلومات وقطعوا علاقات مع إيران كما حصل مع رئيس أمين جمية.
0: أنا ما عم بحكي مع أنا عم
2: أقول إذا ذهبوا إلى هذا الخيار نحن أمام فتنة كبيرة جدا والأمور.
1: منير هل الجو الداخلي يوحي بأن الأمور على المستوى السياسي واضح الانقسام والقطيعة التامة، ولكن على المستوى الشعبي أو حتى في قيادة الجيش كما ذكر السيد قاسم هل هناك مخاوف حقيقية أم هناك فقط تهويل؟ لأننا أيضا نسمع من بيئات شيعية موالية لحزب الله امتعاض مما آلت إليه الأمور في جنوب لبنان من الخسائر الكبيرة التي مني بها هؤلاء إن كان على المستوى المعنوي أو المادي أو ما إلى ذلك.
0: بالتأكيد أن هناك امتعاض شيعي عام، بعض الشيعة ممتعضون من الحرب ونتائجها وبعضهم الآخر والأكثر والأعم أكيد ممتعضون من الدمار، ولكن ممتعضون من الدولة اللبنانية إذا ما أردت أن أوصف بالمعنى الواقعي بغض النظر مين اللي معه حق. ولكن في مثل هذه الحالات تنتج العصبية الطائفية أو المذهبية بشكل لا يعود هناك حسابات للتفرقة بين العوام، لذلك كل الغضب سيتحول نحو مكان واحد. عندما تشعر جماعة بالخطر أو بأنها مهددة ستصب غضبها باتجاه واحد وهو الدولة اللبنانية، وهناك مؤشرات كثيرة حول هذا الأمر. يعني لدي بعض المعطيات التي تحدث عنها.
2: أحب له قيادة أمل وحزب الله عم يلجموا الناس
0: لا لا صحيح
2: لكن ما رح يقدروا يضلهم لاجمين الوضع الناس.
0: أي نوع من هيك تحرك سيكون له علاقة برجع بقول بالظرف السياسي وبالتوقيت السياسي، وأعتقد أننا سنكون مقبلين عليه ما بعد الحرب سنكون أمام مشهد مختلف كليا في لبنان بتوازناته السياسية أو بتوازناته على الأرض. حتما سنكون أمام الكثير من المتغيرات. شوف ما صارت حرب إسرائيلية على لبنان إلا ما بعد منها انفجر الوضع بالداخل 82. إذا بدنا نرجع لاتفاق القاهرة مثلا أو ما قبل أيضا أو ما بعد اتفاق القاهرة، ولكن الأساس اجتياح 82 بعد منه دخلنا بحرب طاحنة قسمت لبنان ولم يكن بالإمكان العمل على إعادة
1: الألوية اللي تم إنشائها في الجيش في وقت لاحق لمقاتلة، يعني صار في قتال من قبل الألوية اللي كان الجانب الأمريكي ساهم في بنائها.
0: صحيح. شوفي مسار الجيش من 76، نرجع لل 76 82 83 وانتفاضة 6 شباط. انتفاضة 6 شباط من قام بها هم ضباط من الجيش اللبناني شيك إلى جانب الحزب التقدم الاشتراكي وحركة أمل، ولكن الارتكاز كان على ضباط من الجيش. لا أريد أن أستعيد تلك المرحلة إلا للتعلم وليس للاستحضار، ولكن بالتأكيد أنه في حال استمر الانقسام على حاله من دون توفير رؤية واضحة وحضانة إقليمية دولية للحفاظ على هذا الكيان سنكون أمام مواجهات خطرة جدا على المستوى الداخلي، وهذا ما سيعمل عليه الإسرائيلي وهذا ما سيستثمر به الإسرائيلي.
1: جورج في هذا الإطار هل فعلا تلعب الدول الشقيقة قطر والمملكة العربية السعودية دورا في تجنيب الشارع أي مواجهة حتى هذه اللحظة؟ ولماذا لا يلعب رئيس الجمهورية دور الرئيس اللبناني لكل اللبنانيين؟ اليوم هناك فئة من اللبنانيين تعتبر كما قال السيد قاسم أن رئيس الجمهورية هو في صف معادل للصف الذي تقف فيه.
3: المشكلة أن أولا بطبيعة الحال قطر والسعودية والدول العربية تسعى كما دائما لمحاولة لملمت الأوضاع الداخلية في لبنان ما تستشعرت بالخطر. وهنا حين تحدثنا عن إيران وإنجازات إيران في الإعمار التي كانت هذه الخنادق وما إلى ذلك في لبنان، يجب أن لا ننسى الدول العربية من السعودية إلى قطر إلى غيرها التي وقفت إلى جانب لبنان بعد حرب 2006. ولكن لنعود إلى
1: وشعار شكراً قطر.
3: شكراً قطر. ولكن لنعود إلى إلى إلى واقعنا، إلى واقعنا اليوم. رئيس الجمهورية، وليس فقط رئيس الجمهورية، حزب الله والثنائي حين يكون الأمر منسجم مع مصالحهم يهللون للمرء، وحين يوجه ملاحظة وليس انتقاد يصبون جم غضبهم. طيلة الفترة السابقة كانوا يشيدون برئيس الجمهورية، والمطلوب ليس رئيس كما قلت يعني بي الكل. تجربة بي الكل هي تجربة كارثية،
1: لكنه رئيس لكل اللبنانيين.
3: المطلوب رئيس يصون ويحمي اللبنانيين بتطبيق القانون والدستور، وليس بالمحاباة والتكاذب. ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم هو هذه السرديات المليئة بالتكاذب، والتي لم نخرج منها، بل تكرست بعد انتهاء الحرب اللبنانية. نحن بعد العام 90، بعد انتهاء الحرب، لم نذهب إلى تنقية الذاكرة، لم نذهب إلى مصارحة ومصالحة حقيقية، بل مارسنا منطق الغالب والمغلوب. وهنا يجب أن نعتبر في التسعينيات في ظل الاحتلال السوري للبنان راحوا يروجون إلى أحباط مسيحي. اليوم كل الخوف بعد أن تسقط هذا البرقع من أمام جمهور الثنائي، سوف يعيشون الفاجعة وليس فقط الأحباط، لأن ما رتبته حتى هذه الحرب، حتى هذه اللحظة هو كارثي. هناك قرى مسحت، هناك ذكريات انتفت، هناك آلاف الضحايا الذين سقطوا ولم يستطيعوا قبلهم حتى أن نسأل عن آلاف الذين سقطوا دفاعا عن نظام بشار الأسد، وما كانت نتيجة كل هذه الرهانات الخاطئة التي كان ثمنها الدماء. سوف تأتي لحظة سوف يسأل هذا الجمهور ماذا، إلى أين أوصلتمونا. وهذه اللحظة ليست بعيدة كثيرا بكل أسف. هذا من جهة
1: أخرى. هل سيعي سيد قاسم ما يقوله جورج، هل سيعي ستعي هذه البيئة فعلا بأنها تحملت مسؤولية أو دفعت ثمن ارتكاب أخطاء الأحزاب؟
2: هذا الجمهور يعيش اليوم حالة كربلائية، يعتبر أن كل ما قدمه من شهداء وتضحيات في سبيل مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي للهيمنة على المنطقة، ونحن إن شاء الله سنعيش لحظة الانتصار الجديدة عندما ينتهي هذا المشروع الإسرائيلي الذي تحدث عنه الأستاذ منير، الذي يريد السيطرة على سوريا ولبنان، ويتحدث عنه الأستاذ وليد جنبلاط، وتحدث عنه المفكرون المسيحيون. وخسر المسيحيون بسبب رهاناتهم على إسرائيل، خسروا مناطقهم في جبل لبنان وشرق صيدا. إسرائيل هي الأساس، هي المشكلة. نحن لنا الشرف اليوم بالدفاع عن لبنان، تقديم الشهداء دفاعا عن لبنان، وإن شاء الله سنحرر فلسطين إن شاء الله، ليس فقط لبنان. وهذا المشروع الإسرائيلي سيسقط على أعتاب جبل عامر كما سقطت مشاريع أخرى في تاريخنا. هذا الجمهور أنا ألتقي به كل يوم، هو يقول نحن جاهزون لمزيد من التضحيات، لكن بشرط أن لا نعود إلى حياة الذل التي فرضها علينا الجيش الإسرائيلي، وللأسف سكتت عنها الدولة اللبنانية طيلة سنة وثلاثة أشهر على الأقل، يعني بعد 28 تشرين. نحن أمام مرحلة جديدة، وأنا ما أراه يعني هذا الجمهور لا يزداد تمسكا بقيادته ويدافع عنها، وهو مستعد لمزيد من التضحيات. يعني ما عندنا مشكلة اليوم نضحي بأبنائنا، إلى يذهب الأستاذ جورج لعوائل الشهداء، لمجالس العزاء، لكل هذه حيث يدفن الشهداء، يسمع هؤلاء كل الاستعداد للتضحيات، وسنعود ونبني قرانا ومدننا. نأمل أن شركاؤنا في الوطن يكونوا معنا ويواجهوا هذا العدو الإسرائيلي كما هم أنشأوا مقاومة لمواجهة سوريا وفلسطينيين. نحن أمام عدو إسرائيلي، هذا هو عدونا اليوم، ونحن سننتصر عليه إن شاء الله بفضل دماء الشهداء. هذا هي السردية الموجودة الآن. هلا بعض الأشخاص،
1: جورج، لماذا تقبلون بمقاومة مسيحية وترفضون المقاومة التي يعني يسير بها حزب الله اليوم؟
3: أولا لنتفق على شيء، أي مقاومة تفقد مشروعيتها حين تتحول أداة لأجندات خارجية. حزب الله ليس بمقاومة، وفقد ذلك ليس فقط في 7 أيار حين استباح بيروت، ولكن يجب علينا أن لا ننسى حزب الله لم يقاتل فقط في سوريا وفي اليمن وفي العراق، وصل إلى البوسنة. فهل هناك قضية؟
1: لكنه اليوم يقاتل محتل. فهل يقاتل محتل اليوم؟
3: يقاتل محتل، هو استجلبه، لم يطلب منه أحد أن يقاتل أو يستجلب إسرائيل أو أن يفتح الجبهة في 8 أكتوبر. حين يكون هناك دولة في 75، حين انهارت الدولة وانقسم الجيش، نشأت المقاومة اللبنانية. اليوم الدولة موجودة والجيش موجود، وطالما أنهما موجودان لا يحق لأحد أن يغامر بلبنان وأن يحمل السلاح، ليس لمواجهة إسرائيل فقط بل للتهويل به بالداخل، وللقول للجميع أننا عائدون بعد انتهاء الحرب، والقول أن هذا السلاح باقي حتى عودة المهدي، وكل هذه السرديات التي لا تعنينا كلبنانيين. نحن غير معنيين بمغامرات حزب الله وبمشروعه العقائدي الديني، وأنا واثق أن ليس كل الشيعة كما يوصف البعض معنيون بهذه المغامرات وبالبعد الديني لمشروع حزب الله. هذا شأنهم وليس شأننا كلبنانيين.
1: كيف يمكن وقف الحرب اليوم في ظل إصرار حزب الله على رفض هذه المفاوضات ونتائجها، وفي ظل غياب أي بديل آخر؟
0: بداية دخلنا بمسار المفاوضات، لم تعد الدولة اللبنانية هي لا تريد ولم تعد قادرة، وإذا أرادت الخروج من المفاوضات سيتم تحميلها المسؤولية. والآن وترامب يعرف كيف يلاعب الجميع، يبتزهم ويستفزهم ويقول لهم أنا أتفاوض مع حزب الله، سارعوا إلي ولبوا ما أريد كي لا أذهب وأتفق مع الحزب. والسردية نفسها يستخدمها في إيران ويقول اتفقت مع مجموعة فلتأتي المجموعة الثانية لتفاوضني، وإلى ما هنالك. بالتالي أصبحت الدولة اللبنانية في هذه الشرنقة، هذا من جهة. من جهة ثانية خيار السلاح، يعني أحترم ما يقوله الحج قاسي وأقدر ما يقوله ويعبر عنه جورج، ولكن نحن في مكان مختلف جدا، وإذا ما بقينا ما بين السرديتين سنبقى نتقاتل مع بعضها البعض مع بعضنا البعض، أو سينتقل القتال ما بين لبنان وإسرائيل إلى قتال أو اختتال لبناني لبناني. اليوم لا يمكن عزل حزب الله ولا عزل الطائفة الشيعية، ولا يمكن جعل حزب الله للسلاح هو العنوان الأساسي والوحيد لخلاص لبنان أو التمسك بالسلاح، حتى أن المفاعيل لهذا السلاح لم تنتج ما أنتجته في حرب 2006، ولم تنتج ما أنتجته في حرب أو في معركة التحرير ما قبل 2000، ولم تنتج ما أنتجته المقاومة المسلحة الشعبية قبل حزب الله وبعد حزب الله 82 وقبل 82 وبعد 82.
3: أنت قضى عليها حزب الله
0: بغض النظر، مش مختلفين، هذا إلى سياقات سياسية وإلى ما هنالك. ولكن اليوم الخروج من الحرب ينطلق من، برجع بقوله ورح تبين عم كررها، ولكن حزب الله عليه أن يقتنع بأن هناك متغيرات على مستوى المنطقة وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى الداخل اللبناني، وهناك متغيرات لها علاقة بوضع السلاح وتوازن السلاح والذهاب لوضعه بعهدة الدولة اللبنانية بناء على التفاهم والاتفاق ولدرء المزيد من الخطر الإسرائيلي. الدولة اللبنانية عليها أن تقترب من حزب الله، تجلب الحزب إليها، تعود إلى الجنوب، تحتضن الجنوب، تحتضن الجنوبيين، تشترط أولاً عودتهم إلى أراضيهم ولو على خيمة، وهذه من طبيعة أهل الجنوب بكل الأحوال، مجرد ما يوقف إطلاق النار ويفل الإسرائيلي تلقائياً سيعود الجنوبيون حفاةً إلى الجنوب، هذه ما فيش يعني ثابتة. ولكن هذا بده إطار سياسي، الإطار السياسي ما في إمكانية عملية إلا من خلال الدولة اللبنانية ومن خلال الحزب. إذا ما أردت الدخول بالسجلات لا تنتهي السجلات، ولدي الكثير من الملاحظات على حزب الله منذ الانخراط في سوريا أو في البوسنة أو أو أو أو كبر حزب الله المشروع الإقليمي، لأنه اعتبر أن هذه الرؤية الإقليمية والتوازنات الإقليمية تتيح له أن يلعب دورا على المستوى الإقليمي. وذكرها السيد حسن نصر الله بفترة من الفترات أن حزب الله هو قوة ذات تأثير إقليمي. انتهت هذه المرحلة، تغيرت كل التوازنات على مستوى المنطقة. أيضا لبنان يحتاج، وهناك تحرك عربي قطري بالتحديد، أولت قطر أولوية قصوى لمسار الوصول إلى وقف إطلاق النار. حصل التغير من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، مش مختلفين، ولكن كان سبت أحد تنين كان في اتصالات
1: زيارة
0: يومية.
1: علي حسن خليل كانت لافتة أيضا في هذا،
0: كانت جزء، ولكن الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية من السبت للأحد للتنين، وصولا لاتصال أمير دولة قطر بالرئيس دونالد ترامب نهار الأربعاء قبل يوم من الجولة الثانية أو من انتهاء جولة المفاوضات، وجرى البحث فيها. المملكة العربية السعودية أيضا لديها اهتمام وحريصة على هذا الكيان، ولديها تفاهم مع إيران. مصر تتحرك أيضا وقدمت خطة ورؤية. لابد للبنانيين من الاجتماع تحت مثل هذه المظلات على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي، وتقديم كل ما يتمكنون من تقديمه سواء من قبل حزب الله وما يتعلق بملف السلاح، أو ما تقدمه الدولة اللبنانية من خلال طرح سياسي ولمعالجة وطرح آخر لمعالجة ملف السلاح، بالإضافة إلى العمل الإغاثي والإنمائي السريع والفوري لتأمين عودة السكان. ما دون ذلك ستبقى هذه الحرب قائمة، وما بعدها سندخل إلى اقتتالات داخلية سواء كان هذا الاقتتال سياسي أم عسكري، وسنستمر في حالة من أو في حالات من التدهور.
2: أنا أتمنى يتعين أستاذ منير مستشار لرئيس الجمهورية ويرجع لعند رئيس الحكومة.
0: دخيلك أنا باقي محلي.
2: يعطيهم هم نصائح لو بياخذوا نصائحه لأستاذ منير.
3: هلا مش غلط يشوف الشيخ نعيم إذا عرف وينه.
2: نعمل يعني للأسف يعني خطاب رئيس الجمهورية اليوم رئيس الحكومة كان خطابا استفزازيا، يعني حتى لو عندهم ملاحظات على أداء حزب الله. عادة رئيس الجمهورية
1: يعتبر البعض سيد قاسم أن رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع رئيس البرلمان ذهب في جولة جديدة في محاولة لوقف الحرب التي كادت أن تصل وهي تصل إلى صيدا اليوم بعد صور والنبطية، وهو كان يحاول تجنيب النبطية وصور مزيدا من التدمير ومزيدا من تآكل المساحة اللبنانية. يعتبر البعض أن كان هناك خطوة تراجع من قبل الثنائي حزب الله وحركة أمل في هذا الإطار. كان يمكن لحزب الله أن يقدم تنازلا للحفاظ على ما تبقى من جنوب لبنان هكذا يقال، من خلال وقف العمليات أولا، وبعدها إذا استمر الجانب الإسرائيلي عندها يمكن تحميل رئيس الجمهورية المسؤول.
2: بدي أكرر لقال أستاذ منير، حصل التزام واستعداد لوقف إطلاق النار بشرط حصول وقف إطلاق نار شامل من قبل إسرائيل. لا يمكن أن تخفي إطلاق النار من جهة واحدة وإسرائيل هي التي تعتدي على لبنان اليوم. ما جرى واضح أنه في تراجع إسرائيلي أمريكي عن التعهد،
1: ولكن وصلنا إلى هنا
2: ما
1: الآن.
2: ما عندنا خيار الآن إلا الصمود والمواجهة. ما عندنا خيار
1: ونستكمل الآن. هذه الحرب
2: ما عندنا خيار. يعني أنا بتذكر أيام الرئيس فؤاد السنيورة كان يفاوض، لكن كان ينسق مع حزب الله والرئيس بري بأنه يغير الشروط والمطالب الأمريكية والإسرائيلية وفقا للواقع الميداني. اليوم الواقع الميداني مع احترامي لما قال السيد منير، لا، حزب الله لا يزال يقاتل. ولو أنه لا يزال يقاتل لما طلبوا منه الانسحاب؟
1: صحيح لا يزال يقاتل يعني سيد قاسم، ولكن الجنوب اللبناني يعني يسقط بلدة بعد بلدة.
2: هلأ بلدة بعد بلدة وصلوا على قلعة شقيف، واليوم يقاتلون في قلعة شقيف.
1: وصلوا
2: على البياضة ويقاتلون في البياضة.
1: وصلوا إلى صيدا اليوم.
2: لا ما وصلوا إلى صيدا. مش
1: لم يصلوا إلى المدينة لا. لكنهم وصلوا.
3: هم مثل الحزب رح يوصلوا يعني.
2: لا ما رح نشرح نسمح لهم إن شاء الله. وأنا برأيي لا، حزب الله يقاتل والشعب اللبناني إن شاء الله كله سيقاتل إسرائيل ولن يسمحوا لهم. لو أنه إسرائيل قادرة بحزيران 82 بست أيام وصلت على بيروت وحاصرت بيروت.
1: اليوم رئيس الجمهورية قال فليتحمل كل طرف مسؤولية ما سيجري.
2: يعني هذا كلام ليس لرئيس الجمهورية، مش رئيس الجمهورية بقول فليتحمل، هو رئيس الجمهورية دوره حماية لبنان، مش دوره يحمل الأطراف مسؤولية. أنا برأيي رئيس الجمهورية اليوم يترك مسؤوليته ويتحول إلى فريق في لبنان، للأسف هو رئيس الحكومة، وهذا سيؤدي إلى انعكاسات سلبية. بدل المنطق اللي حدث عنه أستاذ منير، احتضان التوافق، البحث عن حلول. شغلة رئيس الجمهورية يبحث عن حل.
1: جورج، لماذا لا يبحث رئيس الجمهورية عن احتضان؟ هذا ما سألتك إياه.
3: رئيس الجمهورية منذ لحظة وصوله إلى قصر بعبدة اختار الحوار مع حزب الله رغم كل التجارب الفاشلة التي انقلب عليها حزب الله على كل الحوارات، من طاولة حوار 2006 وحرب لو كنت أعلم إلى إعلان بعبدة مع الرئيس ميشيل سليمان الذين خرجوا وقالوا شربوا وبلوا ميتوا، من دون أن ننسى اتفاق الدوحة والانقلاب عليه بالوان واي تيكت. بكل أسف ما نعيشه اليوم هو طقوس الانتحار الجماعي التي يمارسها حزب الله ويريد فرضها على جميع اللبنانيين. والمضحك المبكي أنه يلوم رئيس الجمهورية الذي حاول أن يستوعبه وأن يحاول أن يحتضنه، وتحت شعار طائفة مذبوحة أضحى كل البلد مذبوح. يجب أن يكف حزب الله عن الإنكار وعن المقابرة بالحقيقة. صحيح بإمكانه أن يبقى يقاتل ويطلق قذيفة من هنا ورصاصة من هناك، ولكن هذا ليست بمقاومة وهذا ليس بانتصار. أضحى لبنان ساحة كغزة ممسوح، ماذا ننتظر؟
2: الحمد لله
3: وندعي الحروب الجمايزي. وندعي الحروب الكربلائية هذا لا يعنينا. قال رئيس الجمهورية نريد أن يعيش لبنان بسلام بازدهار باستقرار، لا يمكن أن نبقى ساحة قتال، سأمنع القتال. حزب الله إن كان هذا خياره والحروب المطلقة والعداء المطلق هذا شأنه، ولكن لا يحق له أن يفرضه على باقي المكونات في البلد. هذه المرة عليه أن يعترف بمتغيرات المكونات التي كانت تقف إلى جانبه في 6 شباط لم تعد إلى جانبه اليوم. هذا أولا. العالم العربي بأجمعه الذي كان يدعمه في 2006 وكاد السيد نصر الله أن يكون نظير جمال عبد الناصر حينها، اليوم كل العالم العربي لم تخرج تصاهرة تدعم تحركات حزب الله. لذا عليه أن يتواضع، أن يقر بالحقيقة، أن يعترف أنه لم يعد مقاومة، هو فقط يغامر ولديه مشروع. هذا المشروع لا يمكن أن نستمر بدفع أثمانه. لا يحق له أن يأخذنا رهينة وهو يأخذنا رهينة. علينا أن نقول الأمور كما هي.
1: سأختم معك، هل نحن فعلا كما يقال اليوم في الكواليس أمام ساعات أو ربما أيام قبل إنجاز اتفاق حقيقي؟
0: لا تزال هناك محاولات ومشاورات. بيان الرئيس نبيه بري اليوم على اختصاره أيضا بين سطوره
1: كان يفتح بابا
0: في محاولة لإعادة تعديل الإعلان الذي صدر أو البيان الذي صدر. هناك مشاورات تجري، هناك مساعي على المستوى العربي أيضا وعلى مستويات عديدة. وفي السياق نفسه تأتي زيارة قائد الجيش إلى باكستان، لعل ذلك يقدم تصورا حول الوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة. الأكيد أن لبنان يراهن على رغبة أمريكية معينة بتحقيق إنجاز في لبنان، ويخرج دونالد ترامب ويقول إنه لا مش هاي القصة، يقول إنه أنا حليت المشكلة بين لبنان وإسرائيل. 1-2 لا يزال ترامب مصر على لقاء رئيس الجمهورية مع نتنياهو، وعندما سئل رئيس الجمهورية في مقابلة اليوم قال هذا مطروح ولكن بعد أو غير مطروح إلا لما يحصل اتفاق إنهاء الحرب. هذا ما يريده ترامب، يراهن اللبنانيون وبعض الجهات على ذلك. هل تنجح هذه المساعي أم لا؟ رهنا بالتطورات المقبلة. ولكن مثل هذه الحالات في النهاية تقود إلى وقف إطلاق نار، ولكن تأخذ الكثير من الوقت أو من الأخذ والرد وتبادل الرسائل وتبادل الصيغ.
1: شكرا لكم ضيوفي. إذن انقسام داخلي وتصعيد إسرائيلي وضغوط أمريكية، والجنوب لا يزال تحت النار. نهاية حلقة حوارات العربي من بيروت. شكرا للمتابعة.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في ساعة أخرى من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لشبكة CNN الأمريكية إن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وأضاف عون أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. بدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل، متهما الحرس الثورية برفض اتفاق وقف إطلاق النار قبل أي طرف.
1: سجال لبناني يزداد حدة فجرته المفاوضة مع إسرائيل. بالكاد أعلنت واشنطن التوصل إلى بوادر اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، حتى طفت الخلافات مجددا بين رأس الدولة اللبنانية من جهة وحزب الله وحليفه حركة أمل من جهة أخرى. الرئيس اللبناني الذي توعد بالذهاب إلى أي منبر متاح لوقف الحرب دافع بشدة عن المفاوضات، ولم يتردد في اتهام إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة. وبنبرة أكثر حدة هجم عون موقف الأمين العام لحزب الله الرافض للاتفاق بالقول إن نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني وأن القرارات المتعلقة بسيادة البلاد وأمنها يجب أن تتخذها الدولة اللبنانية حصرا.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن عدم موافقته على الاتفاق. هذه ليست بلادكم، إنها بلادنا وواجبنا، وليس من مهامكم التدخل في شؤوننا. شعبنا يقتل وبيوتنا تهدم، إنهم يستخدمون لبنان كورقة تفاوض مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. وهنا أيضا على حزب الله فهم ذلك، عليه أن يفهم أن لا طريق آخر غير الجلوس والحديث وحل المشكلة عبر الدبلوماسية.
1: على الوتر ذاته انبرى رئيس الوزراء اللبناني للدفاع عن نتائج المفاوضات التي هندس لها منذ وصوله إلى السلطة. نواف سلام قال إن خيار التفاوض كان الأقل كلفة على لبنان والأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل.
3: نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
1: في المقابل لم يتردد رئيس البرلمان اللبناني في وصف اتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وإسرائيل بالهجين والمفخخ، لكنه عاد ليستدرك بالقول إن الاتفاق كان يمكن قراءته إيجابا لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. برأي رئيس حركة أمل فهناك حاجة إلى أن يكون الاتفاق كاملا وشاملا للبر والبحر والجو. ورغم موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني اشترط بري أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة. في مقابل الجدل الداخلي بين فرقاء لبنان خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي لينفي مطلقا حصول أي اتفاق مع لبنان. نتنياهو الذي بارك سابقا تصريحات ترامب بحصول تقدم في المفاوضات ألقى بالكرة في مرمى حزب الله وخطب الاجتماع الأمني المصغر الإسرائيلي بالقول إنه لم يرى حاجة لعرض الاتفاق للمصادقة بعد رفض حزب الله للمقترح. موقف شجع أعضاء في الكابينت لمطالبة نتنياهو بالرد بقسوة على حزب الله وشن عملية برية في لبنان. تصعيد وتضارب في المواقف ينذر بتأجيل التوصل إلى أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل، ولا يبدو أن ترامب الغارق في مفاوضاته مع طهران قادر على إنقاذ اتفاق لبنان وإسرائيل في وقت تصر إيران على أن الاتفاق مع واشنطن يستثني لبنان من وقف إطلاق النار.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المشاركين في اجتماع الكابينت أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يتبلور بصورة كاملة بعد. وقال نتنياهو إن حزب الله يعارض الاتفاق حاليا، وبالتالي من وجهة نظر إسرائيل فإنه لا اتفاق على أرض الواقع. وكان مراسل التلفزيون العربي من القدس قد رصد في مداخلة سابقة المواقف الإسرائيلية بشأن مواصلة الهجمات على لبنان.
4: هناك أكثر من اتجاه في هذا الحديث، هناك ما هو علني وعلنا أو حتى ما هو يعني من ما هي حجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام بقية الوزراء من المعترضين، وهو أن حزب الله حاليا معترض على هذا الاتفاق، وبالتالي لا حاجة حتى للتصويت على مبادئه التي كما ذكرت يعترض عليها كثير من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وحتى بعض المعترضين في المستوى الأمني في المنظومة الأمنية ممن كانوا يطرحون خططا لتوسيع العمليات العسكرية ويفضلون هذه التوسعة على أي اتفاق من منطلقات عدة تحدثوا عنها سابقا، منها مثلا أن لا ثقة إسرائيلية بالجيش اللبناني لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي تفضل إسرائيل مجددا المقاربة الأمنية بمزيد من القوة لدفع حزب الله لمناطق أبعد عن الحدود. ولكن في خضم ذلك هناك أيضا معركة استنزاف من خلال استمرار هجمات حزب الله والمسيرات التي تستهدف جنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. لكن بالمجمل هناك أكثر من وجهة نظر، هناك من داخل الحكومة الإسرائيلية من يرفض المسار التفاوضي بصورة كاملة حتى لو تمت تلبية اشتراطات إسرائيلية، لأنه لا يثق بأن هذا الاتفاق قابل للتنفيذ، وبالتالي يفضل دائما البقاء على الخيار العسكري كإيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وحتى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان من المعترضين على هذا الاتفاق وفق التسريبات من جلسة الكابينت خلال اليومين الماضيين، جلسة المقلصة المصغرة والجلسة الواسعة. في المقابل نتنياهو يتحدث عن أن هذا الأمر لا يجب أن يناقش أصلا، لأن حزب الله في هذه اللحظة هو غير موافق على هذا الاتفاق، والاتفاق لم يتبلور بصيغته النهائية بعد حتى هذه اللحظة على الأقل. بالتالي تحدثت أيضا قناة 12 الإسرائيلية عن أن قيادة المنطقة الشمالية المسؤولة بشكل أساسي عن العمليات جنوبية لبنان تلقت تعليمات بتصعيد العمليات ضمن التقييدات المفروضة. هذه التقييدات مفروضة من المستوى السياسي، قد تتعلق بنطاق وجغرافية هذه العمليات وطبيعة الأهداف المستهدفة، ولكن يريد المستوى السياسي من قيادة المنطقة الشمالية أن يكون زخم هذه العمليات بأعلى قدر ممكن ضمن هذه التقييدات المفروضة من المستوى السياسي على عمليات الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، وتقول إن الهدف من ذلك هو محاولة دفع حزب الله للموافقة على هذا الاتفاق. في المقابل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في جلسة الكابينت وفق هيئة البث الإسرائيلية تحدث عن أنه إذا ما كان هناك بالفعل تفضيل من المستوى السياسي لهذا الاتفاق فالأفضل أن يتم التوقيع على الاتفاق بصورة فورية الآن وليس بعد شهور على حد تعبيره، لأن شهورا إضافية ستعني استنزافا إضافيا لجنود جيش الاحتلال، وأيضا قد تعني عودة الارتباط وأن يكون اتفاق لبناني أو أن يكون الملف اللبناني مرتبطا باتفاق أمريكي إيراني أكثر منه اتفاق إسرائيلي لبناني مباشر، وهذا الأمر تعترض عليه كثيرا المنظومة الأمنية الإسرائيلية. وكذلك الوزراء في المستوى السياسي هم يفضلون حتى ولو كانوا معترضين على الاتفاق بحد ذاته يفضلون أن يأتي هذا الاتفاق كنتيجة لمفاوضات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية أكثر من أن يأتي كنتيجة لمفاوضات إيرانية أمريكية قد تقحم الملف اللبناني وفق المطالبات الإيرانية.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. القيادة الوسطى الأمريكية تقول استهدفنا مواقع رادارات مراقبة ساحلية في غوروك وجزيرة قشم للدفاع ضد هجمات إضافية. القيادة الوسطى الأمريكية تقول استهدفنا مواقع رادارات مراقبة ساحلية في غوروك وجزيرة قشم للدفاع ضد هجمات إضافية. ميدانيا في لبنان واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي لبنان، ووثقت صور مشاهد من دمار كبير لاحق بالمنطقة المستهدفة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 أشخاص منهم امرأة ومسعف في غارة إسرائيلية على محافظة النبطية بجنوب لبنان، وكانت غارة أخرى استهدفت سيارة في مدينة النبطية.
5: الغارة الأخيرة على مدينة صور استهدفت هدفا من نوع آخر، هذه المرة استهدفت مصرفا تجاريا، مصرف بنك عودي تحديدا هو المستهدف. هذا المبنى هنا، المبنى الأساسي لهذا المصرف هنا داخل مدينة صور، تم تدميره بالكامل بالغارات التي استهدفته ليلا. لم يبقى شيء من هذا المصرف، الأوراق والوثائق المالية هي المتناثرة على الأرض، كل السيارات المحيطة به تدمرت نهائيا. يعني هذا ما تم يعني تناثره من داخل المصرف، أرقام حسابات ويعني وثائق مالية وبعض الآلات داخل المصرف تناثرت كلها هنا في المحيط، مع زجاج، مع دمار كبير بالسيارات وبالمؤسسات التي هي تحيط بهذا المصرف التجاري. طبعا مدينة صور ليست المرة الأولى التي تستهدف، قبل أيام استهدفت نقاط قريبة من هذا المصرف وبالتحديد مستشفى جبل عامل، وأدى ذلك محيط مستشفى جبل عامل وأدى ذلك إلى أضرار كبيرة. المواطنون كانوا يركنون سياراتهم في هذه الساحة القريبة من المصرف، البعض كان يبيت بها لأن لديه يعني مرضى داخل المستشفى، مستشفى جبل عامل، وبالتالي الأضرار وصلت إليهم والآن هم أيضا يخسرون سياراتهم. البعض منهم هو كان قد خسر أصلا منزله ومن ثم وعاد وخسر سيارته، وكما نشاهد هذه السيارة مثلا محملة بالفرش وببعض الثياب وبعض الأغراض اللازمة من أجل أن يبيت الشخص ليلته داخل السيارة. البعض يضعها هنا، قد يكون له مرضى داخل مستشفى جبل عامل القريبة، وقد يكون موجودا هنا لأنه خسر منزله أصلا، ولكن الدمار أتى على كل شيء. وطبعا نشاهد العائلات تتفقد الأضرار هنا قرب هذا المصرف الذي يقع تماما يعني في قلب المدينة على الطريق الرئيسي، حيث تمر السيارات، تمر قوات اليونيفيل، الجيش اللبناني، المدنيون من هذا المكان، من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 4 طائرات إيرانية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وفي بيان قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية، كما أعلنت تنفيذ غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غوروك وجزيرة قشم للدفاع ضد أي هجمات أخرى. وأكدت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية لا تزال متأهبة وجاهزة للرد على أي عدوان إيراني غير مبرر دفاعا عن النفس. وكانت إيران قد أعلنت تنفيذ عملية بحرية ضد ما وصفته بالتحركات والأعمال العدائية الأمريكية في بحر عمان، مؤكدة أنها أطلقت طلقات تحذيرية في إطار التصدي لمضايقات البحرية الأمريكية للسفن التجارية وناقلة النفط. وقال الجيش الإيراني أنه استخدم خلال العملية صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن إجبار المدمرتين الأمريكيتين على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وأضاف الجيش الإيراني أن على الولايات المتحدة وقف ما وصفه بالقرصنة البحرية والتصرفات العدائية في المنطقة، مؤكدا أن ابتعاد القطع البحرية الأمريكية عن مدى الصواريخ المستخدمة في العملية لا يمنع القوات الإيرانية من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول إذا اقتضت الضرورة. وفي المقابل قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن ادعاء إيران مهاجمة سفن أمريكية غير صحيح، وأي خطوة مماثلة ستعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. فيما قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن قواتها اعترضت الليلة الماضية في المحيط الهندي سفينة خاضعة للعقوبات تحمل اسم دافينا ولا ترفع علم أي دولة. وأضافت القيادة في بيان أنها ستواصل عمليات إنفاذ القانون البحري لتعطيل ما وصفتها بالشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران أينما كانت تعمل. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. عماد، أهلا بك، ضعنا في السياق الذي صدر فيه هذا البيان من القيادة الأمريكية الوسطى.
6: طبعا هذا يأتي في سلسلة تصريحات للقيادة المركزية الوسطى على مدار الأيام الماضية، رد ورد فعل مقابل. الإيرانيون يقولون مثلا بأنهم استهدفوا الأسطول الخامس، يخرج كما حصل قبل يومين وتعرف حامد، تخرج القيادة المركزية الوسطى وتقول بأن هذا كذب وبأن كل الاستهدافات الإيرانية تم إفشالها. الإيرانيون يقولون بأنهم أجبروا سفن أمريكية على الخروج من خليج عمان، التوجه إلى المحيط الهندي، القيادة المركزية تقول بأن هذا لم يحدث.

0: أو في المسيرات، كلها تفشل، كلها يتم إفشالها من قبل القوات الأمريكية. وهناك إصرار في كل البيانات حامد في الواقع، إصرار على القول بأن المضيق مؤمن، بأن القطع العسكرية الأمريكية تمر جيئة وذهابا بكل أريحية داخل المضيق، وبأن كل ما يصدر عن قوات الحرس الثوري الإيراني غير دقيق بالمرة. هذا كله طبعا يأتي حامد في ظل استعصاء كما نعلم على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري أيضا، لأن الإدارة الأمريكية للآن تبدو مترددة في الذهاب نحو الخيار العسكري، لكنها أيضا غير راغبة بالتنازل عن شروطها التي تعتبر من وجهة النظر الإيرانية خطوطا حمرا، غير مستعدة للتنازل عن هذه الخطوط الحمر. الرئيس الأمريكي لا يزال يبدي تفاؤل بأن هناك تقدم يجري إحرازه في المفاوضات. اليوم سربت بعض وسائل الإعلام عن مسؤولين من داخل البيت الأبيض بأن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف المبعوثان الرئيسيان لمناقشة ملف إيران قد ذهبا إلى ولاية تينيسي، وهناك التقيا بخبراء نوويين، وهذا مؤشر حامد على أن المفاوضات تتقدم. وبالفعل هذا ما قاله المصدر من داخل البيت الأبيض، طالما وصلنا إلى مرحلة يناقش فيها مسؤولو الإدارة خبراء تقنيين نوويين، هذا يعني أن النقاش بخصوص التفاوض حول إيران والاتفاق حول إيران يتناول مسائل تفصيلية، أن المسائل الكبرى على الأقل جرى الاتفاق بشأنها ولو بالحد الأدنى، هذا ما يقوله المصدر، لكنه أيضا يحذر من أن الاتفاق ليس قريبا. لكن في المقابل المصادر الإيرانية التي تتحدث لوسائل الإعلام الأمريكية تقول بأنه ليس هناك أي تفاوض رسمي، كل ما هنالك هو رسائل متبادلة بين الطرفين، لا يوجد أي تفاوض رسمي. اليوم أيضا مسؤول كبير المستشار العسكري للمرشد الأعلى في حديث CNN يقول بأنه لن يكون هناك أي لقاء بين الرئيس الأمريكي والمرشد الأعلى، وأن إيران لن توقع على أي اتفاق طالما لم ترفع الحجوزات عن أموالها المقدرة ب 25 مليار دولار، وهو أمر لا يمكن لدونالد ترامب أن يفعله برأي مراقبين. وهو نفسه قال لن يكون هناك إعطاء أموال للإيرانيين، لأن هذا يضعه حامد في نفس خانة باراك أوباما الذي يتهمه دونالد ترامب بأنه أعطى أموالا بالمجان للإيرانيين، وأن هذا لن يحدث في إدارة دونالد ترامب. بالتالي الأمور كلها تقريبا تكرر نفسها بشكل يومي حامد، ليس هناك جديد جوهري على الموقف الأمريكي. الرئيس الأمريكي لا يريد الذهاب في العمل العسكري، لكنه أيضا لا يبدو متحمسا لتوقيع اتفاق لا يضمن فيه الاستسلام الإيراني.
1: يعني المرشد أو مستشار المرشد الإيراني، هذه ربما منذ على الأقل منذ يعني هذا التوتر الأخير والحرب بين إيران والولايات المتحدة، مسؤول إيراني رفيع بهذا المستوى يتحدث إلى وسائل إعلام أمريكية. يعني هل هناك صدى لهذه المقابلة وما طرح فيها من معلومات، خاصة فيما يتعلق بمسار الحرب وبمسار المفاوضات، طبعا فيما عدا النقطة التي تفضلت بها وهي مسألة الأموال الإيرانية المجمدة؟
0: يعني المسؤول في الحقيقة وهو محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى بدأ متشائما للغاية، بعكس ما نسمعه من مسؤولي الإدارة الأمريكية. واضح من كلامه أنه ليس هناك أي تفاوض رسمي، ليس هناك أي تقدم، لكننا لا نلبث نسمع من مسؤولي الإدارة طبعا على شكل تسريبات، بالإضافة للتصريحات العلنية من دونالد ترامب أن هناك تقدم يجري إحرازه في هذه المفاوضات، وأن الإيرانيين موافقون على التخلي عن برنامجهم النووي. لكن ما نسمعه من مسؤولين إيرانيين لوسائل الإعلام الأمريكية آخرهم طبعا محسن رضائي لا يمت أو لا يتوافق مع هذه الرؤية الأمريكية الإيجابية. كثير من المراقبين يقولون بأن الرئيس الأمريكي لا يحقق أي تقدم، هو فقط يبدو تبنى فكرة حالة لا سلم ولا حرب، لا يريد الذهاب في حرب، لا يريد عقد اتفاق، يطمح من خلال الحصار الذي فرضه على مضيق هرمز، يطمح إلى أن الإيرانيين سيضعفون في نهاية المطاف. اللعبة تشبه لعبة عض الأصابع إنجاز التعبير، من سيضغط عليه الوضع الاقتصادي أولا بشكل كبير ربما يدفعه الأمر إلى الاستسلام. الرئيس الأمريكي يقول بأنه ليس تحت ضغط الوقت، هو لا يخشى من ارتفاع أسعار المحروقات لأنها ستنخفض، ولا يخشى من الانتخابات النصفية. الإيرانيون في المقابل يقولون العكس، المراقبون يقولون بأن إيران ربما لديها قدرة على الصبر الاستراتيجي أكثر من الأمريكيين لسبب بسيط، لأنها دولة ليست تحت ضغط انتخابات مجدولة كل تقريبا سنتين كما سيحصل في نوفمبر في الولايات المتحدة، مسؤول

0: ليسوا تحت ضغط ناخبين معينين وبرامج انتخابية معينة. ومن الناحية الاقتصادية هي بنت اقتصادها على مفهوم المقاومة، ولديها مخزونات كبيرة من المشتقات النفطية، وتحاول قد وكانت مدركة إلى أن حربا مع الولايات المتحدة ستكون طويلة. لكن السؤال الكبير حامد، إلى أي مدى طويلة، وما هو سقف التحمل الإيراني وأيضا سقف التحمل لدونالد ترامب؟
1: نعم، كانت هناك أيضا يعني أخيرا عماد نقطة لافتة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدث عن أن إمكانية نقل اليورانيوم على التخصيب غير ممكن، والخيار تقريبا المتاح هو أن يدمر في داخل إيران. هل ديهاب كوشنر وويتكوف إلى تينيسي، ربما أن الولايات المتحدة ربما قد تتبنى هذا الخيار؟
0: في الواقع دونالد ترامب تبنى هذا الخيار، وهو بالمناسبة حامد خيار إيراني. الولايات المتحدة كانت تسرب دائما البيت الأبيض بأنه يرفض تفجيره في الداخل الإيراني، ويريد الحصول عليه. حتى أن بنيامين نتنياهو في آخر لقاء مع وسائل الإعلام الأمريكية قال بأن على الولايات المتحدة أن تدخل وتستخرجه، وأن دونالد ترامب موافق معه على هذه النقطة. لكن ما حصل هو التحول الذي حصل تقريبا قبل أسبوع، حينما قال الرئيس الأمريكي أنه مستعد لقبول أن يتم تذويب هذا اليورانيوم في الداخل الإيراني، لكن تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة بالإضافة لواشنطن. طبعا هذا تطور كبير. الاجتماع مع الخبراء يبدو أنه سيناقش مسائل تقنية تتعلق بأي اتفاق نووي. تعلم حامد هناك نسب معينة للتخصيب يجب أن تضمن الولايات المتحدة، إن طبعا وافقت على ذلك أن تخفض لنسب معينة، ماذا سيحصل لأجهزة الطرد المركزي. هذه التفاصيل التقنية لا جاريد كوشنر ولا ستيف ويتكوف لديهم علم بها، وقد سرب عن اجتماعات باكستان بأن الإيرانيين كانوا مستائين للغاية بسبب جهل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالتفاصيل التقنية النووية، لذلك هم يلجؤون للخبراء، وهو أمر ليس جديد، لأن المفاوضات التي حصلت بدايات العام أيضا كان هناك مرحلة سيدخل فيها خبراء تقنيون لمناقشة المسائل التفصيلية في الاتفاق النووي. حامل،
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عماد الرواشد، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. سياسيا، نقلت CNN عن محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني قوله إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مكانه، وأضاف خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا أن نقله غير ممكن عمليا، مؤكدا أن تدميره هو أفضل الحلول وفق تعبيره. وهذا وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها أمس إلى مختبر ريدج الوطني في ولاية تينيسي للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ترتبط بإيران على عدد من الكيانات والأفراد وناقلات الغاز المسال. وأضافت الوزارة أن من بين 12 كيانا في قائمة العقوبات توجد 5 مقرها في جزر مارشال و4 في دولة الإمارات و1 في الصين، وشملت العقوبات 6 سفن منها 4 ناقلات ترفع علم بنما. إلى غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن تدمير عدة منازل وخيام للنازحين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في مكان الاستهداف.
2: وتيرة متواصلة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال هذه الليلة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع، دمر منزل بشكل كامل، لكن المنازل المجاورة تضررت بصورة كبيرة. هذا المكان كان يتواجد فيه أيضا خيام للنازحين، الآن دمرت هذه الخيام كما نشاهد بشكل كامل، وبالتالي شردت هذه العائلات وأصبحت الآن بلا مأوى. ريم هي واحدة من سكان هذه الخيام وهي نازحة أيضا في هذا المكان. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
3: والله الساعة 9 في الليل قالوا فيها نخلة في المربع هذا، وطلعنا يعني في مكان بعيد شوية من القصف، زي ما انت شايف يعني الخيام راحين، الاوعي راحين، ما فيش حاجه يعني بالمره، فيش مكان امن الواحد اللي يقعد فيه. يعني هذا اخر النزوح هذا هي عشر مره عن اهلي استشهدوا في الشمال، ونزحنا من منطقه لمنطقه يعني، وهي هذا اخر النزوح زي ما انت شايفين يعني الخيام راحين. يعني هي هذه عشر مره، يعني فيش مكان امن نقعد فيه. يعني بقول انه في وقف اطلاق النار، طب وين وقف اطلاق النار؟ انا شايف الحرب زي الاول ويعني ومر من الاول. يعني
2: ايش حالكم اليوم؟
3: حالنا بالمره يعني والله الليل ما نمنا، يعني زي ما انتم شايفين يعني الوضع. يعني هاي الناس شفنا من هنا هذول مش عارفين نحطهم يعني نصر حنا فيهن، بس انا بطالب يعني بدي خيمه، بدنا حاجه نقعد فيها نصر حنا فيها، هي انا اللي طالبه. يعني
2: في حواليك عائلات كثير برضو نازحة بنفس المكان، وين صفيتوا اليوم؟ وين رحتوا اليوم؟
3: والله رحنا عند قرايبنا في الدير، نمنا هناك الليل وجينا من الساعة 6 الصبح زي ما انتم شايفين. يعني قاعدين بنعزل وبنطلع اللي بدنا اياه وهيو يعني زي ما انتم شايفين. يعني
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة ريم. يعني بلا شك مشاهدينا الكرام هذا المشهد يعكس واقع الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في قطاع غزة عموما، خاصة بأن الغارات الإسرائيلية تدمر مساحات كبيرة ولا تفرق ما بين مدني رجل أو امرأة، كبير بالسن أم صغير، كل هذه الفئات باتت اليوم مستهدفة، ومصير هذه العائلات بات مجهولا نتيجة هذه الغارات والإجراءات الإسرائيلية على الأرض. من بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت معلومات تفيد بأن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة والمسجون منذ ديسمبر 2024 نقل مؤخرا إلى سجن انفرادي. وقالت المنظمة إن الدكتور أبو صفية نقل إلى العزل الانفرادي في سجن جنوت ضمن مجمع سجون ريمون بعد أن أخرج بشكل مفاجئ من سجن كتسيعوت حيث كان محتجزا حتى الآن. ونقل محام من منظمة أطباء لحقوق الإنسان عن أطباء من غزة محتجزين في سجن كتسيعوت بأن أفرادا من الأمن حضروا إلى القسم الذي كان يحتجز فيه الدكتور أبو صفية قبل عدة أيام من الزيارة، وقاموا بتقييده واقتياده إلى جهة مجهولة دون تقديم تفسير محدد أو توجيه أي تهم. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة. وقالت الحركة في بيان إن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيعقد الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف التوافق على سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في جرائم التعذيب وجرائم حرب بعد تلقي إشعار من الحكومة حول كيفية معاملة إسرائيل لمواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة. وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بهذا التحقيق الأولي المفتوح بشبهة التعذيب وجرائم حرب.
4: هناك قضايا مختلفة اليوم في القضاء الفرنسي تتعلق بالعدوان الإسرائيلي وبالإبادة في قطاع غزة، أيضا العدوان الإسرائيلي في لبنان، ولكن هي سابقة لأن الحكومة هي من قام يعني بطلب من القضاء بالتحقيق في قضية الناشطين. كان هناك 37 ناشط على متن أسطول الصمود، وبالتالي كان هناك طلب من الحكومة. بعدها اجتمع وزير الخارجية بمحامي هؤلاء الناشطين، وكان هناك بلاغ من وزير الخارجية. واليوم يعني كما ذكرتي هناك تحقيق أولي، هي المرحلة الأولى. بعد هذا التحقيق الأولي سيكون هناك تحقيق قضائي، وقد يؤدي ذلك إلى محاكمة أم لا. يعني من المبكر جدا أن نعرف إذا سيكون هناك محاكمة ضد يعني أولا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولكن لربما مسؤولين آخرين. هذه الاتهامات اليوم يعني في هذا التحقيق هي تتعلق بالتعذيب وب جرائم حرب تحديدا، وبالتالي سينظر القضاء خلال هذا التحقيق تحديدا، هو يعني يدعى بالمكتب المركزي لمحاربة الجرائم ضد الإنسانية، بالتهمتين التعذيب ويعني الجرائم ضد الحرب. ونذكر هنا بأن كانت فرنسا أيضا عقب معاملة الناشطين على متن هذا الأسطول والفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت أصدرت منع السفر بحق الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وكانت هذه أيضا سابقة حتى لو هي خطوة رمزية سهام بحق وزير في حكومة إسرائيلية، لهذا السبب هي فعلا سابقة. هناك يعني اليوم تحرك لأن هؤلاء فرنسيين من هم كانوا على متن هذا الأسطول، هناك من ينتقد يقول بأن هذه إجراءات شكلية لأن فرنسا لم تتخذ خطوات ملموسة سابقا ضد الحكومة وضد ممارسات الحكومة الإسرائيلية أو أي عقوبات، ولكن هي سابقة فعلا من قبل الحكومة الفرنسية للتحقيق، ولربما يعني إصدار أي أحكام في المستقبل، ولكن مبكر جدا. يعني المسار القضائي في فرنسا يأخذ وقت بحق يعني من أساء معاملة هؤلاء.
1: أعلنت إيرلندا حظر دخول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إلى البلاد على خلفية حرب غزة. وقالت وزارة العدل الإيرلندية في بيان لها إن الوزير جيم أوكالهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسليل سموتريتش إذا حاولا دخول الدولة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد رضيع وإصابة والده ووالدته بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في مدينة الخليل. وكانت حالة الرضيع سام فهد أبو هيكل 7 شهور حرجة قبل الإعلان عن استشهاده متأثرا بجروحه في المستشفى. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مركبة العائلة بينما كانت مارة في منطقة قربة الأرميدة في الخليل وبدون أي ذريعة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 مواطنين في هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية من بلدة إذنة غرب الخليل، وهجم مستوطنون المنطقة وأشعلوا النار في الأراضي الزراعية وأطلقوا الرصاص الحي على أهل البلدة. وجاء الهجوم بينما كان الأهالي يستعدون لإقامة صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية للبلدة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حياة آلاف المرضى في الضفة الغربية بمن فيهم 4000 مريض بالسرطان أصبحت في خطر مع تفاقم أزمة النقص الحاد في الأدوية الأساسية في مستودعاتها، وأضافت أن الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمرت سلطات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية.
5: أزمة صحية خطيرة تعصف بالمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة وتراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية. منذ 15 شهرا تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية والتي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية. هذا الأمر انعكس أولا على وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات، حيث أصبح مخزون عدد كبير من الأدوية صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، ما أدى إلى خطورة كبيرة على حياة آلاف المرضى، منهم 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية في وزارة الصحة الفلسطينية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة إن هناك 180 صنفا دوائيا أساسيا رصيدها صفر الآن، من بين 520 صنفا دوائيا توفرها وزارة الصحة الفلسطينية للمرضى في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأمراض الأورام، كان هناك أدوية توفرها وزارة الصحة الفلسطينية ب97 صنفا، الآن 50 صنفا من هذه الأدوية رصيده صفر في مستودعات وزارة الصحة. 11,000 عملية كانت مبرمجة تم تأجيلها نتيجة لنقص كبير في الأدوية في مستودعات وزارة الصحة. هذا النقص لا يشمل فقط الأدوية ولكن أيضا حتى خيوط العمليات الجراحية الدقيقة مثل عمليات القلب لم تعد موجودة هذه الأمور في مستودعات وزارة الصحة. لذلك تقول الوزارة إن الوضع الصحي في الضفة الغربية صعب جدا وخطير جدا مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتناشد وزارة الصحة المجتمع الدولي والمانحين للتبرع بشكل عاجل لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين وللمستشفيات في الضفة الغربية مع تفاقم الأزمة الصحية والطبية في الضفة الغربية. يرافق كل ذلك إضراب مستمر وتقليص في دوام الموظفين الحكوميين والأطباء في المستشفيات الحكومية نتيجة لعدم وجود رواتب كاملة لهؤلاء الأطباء، وبالتالي وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة وفقا لوزارة الصحة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.
1: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة فاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بالمستوى المعدل لشهر إبريل الماضي. في المقابل ارتفعت أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الإمدادات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وفقا لبيانات المنظمة. ووسط حالة جمود تلف مستقبل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، هبطت أسعار الذهب ب 2.5% مع ارتفاع عوائد السندات وصعود الدولار. وكانت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية قد عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما يشكل ضغطا على المعدن النفيس. وفي جديد أسعار العملات الرقمية، هوت عملة البيتكوين بنحو 4% هذا الأسبوع لتتداول قرب أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر. وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات التي تحتفظ بعملة البيتكوين إلى نحو 72 مليار دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 60 مليار دولار.

0: تشير عدة استطلاعات رأي إلى تراجع تأييد الشارع الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في حربه على إيران، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يتخوف الجمهوريون ومعهم الرئيس ترامب من تداعيات الحرب على مستقبلهم السياسي.
1: إشكالات كبيرة فرضتها حرب الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، شرخ في صفوف الجمهوريين، تراجع في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وتحديات اقتصادية ترهق كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. آخر التداعيات نجاح مجلس النواب الأمريكي بعد محاولات فاشلة عدة بالتصويت لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس في الحرب. القرار لم يمر وقعه سهلا على الجمهوريين، على الرغم من أنه يعد رمزيا إلى حد ما، فإنه ترجم كمقياس لتراجع رغبة الأمريكيين في الحرب، لا سيما مع تصويت 4 جمهوريين مع القرار إلى جانب الديمقراطيين. أكثر من 100 مليار دولار دفعتها واشنطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب وفق وكالة موديز أناليتيكس، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الأساسية والأسمدة جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز. كلها أعباء اقتصادية انعكست تداعيات سياسية على ترامب. فقد سجل الرئيس الأمريكي أسوأ نتائجه، حيث أبدى نحو 66% من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة بيج داتا بول عدم رضاهم عن أداء ترامب فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. استطلاع آخر أجرته مجلة ذا إيكونوميست في مايو الماضي يقول إن 59% من المشاركين غير راضين عن تعامل ترامب مع إيران. مأزق سياسي هو الأسوأ أمام ترامب، يقول محللون، ويعتبرون أن المزاج الأمريكي العام بشأن الحرب على إيران تغير من فرصة سياسية إلى عبء ثقيل على البيت الأبيض. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يتخوف بعض الجمهوريين من تحول ملف الحرب على إيران إلى عامل حاسم لمستقبل وشعبية الرئيس والحزب الجمهوري بأكمله.
0: قال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. بدورها قالت وكالة فارس إن واشنطن لم تمنح تأشيرات لبعض أفراد الطاقم الفني والإداري في المنتخب الإيراني لكرة القدم، ومن المقرر أن تخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 من يونيو الجاري أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، التي تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مع مصر في سياتل. استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء نظيره الأوكراني غداة دعوة الأخير إلى اجتماع ثنائي بينهما يبحث وقف الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وبعد ساعات من ذلك انتقد زيلينسكي موقف نظيره الروسي، لافتا إلى أن موسكو تفضل استمرار الحرب.
2: من مسقط رأسه في مدينة سان بيترسبورغ، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم جدوى اللقاء الذي دعا لعقده الرئيس زيلينسكي قبل أيام لتتويج جهود وقف الحرب. يشدد الرئيس بوتين أن ما يحتاجه الطرفان هو اتفاقيات سلام دائمة.
3: قلت لا جدوى من الاجتماع، الهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة لا أكثر، ونحن بحاجة إلى اتفاقيات لا لنصف عام أو 3 أشهر، بل لمنظور تاريخي طويل الأمد. دعوا الخبراء يتخذون القرارات، وبعد ذلك يمكن الاجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
2: لا يكتفي الرئيس الروسي بهذا الموقف، بل يعلن أن الحرب لن تنتهي قبل تحقيق بلاده لكامل أهدافها. لكن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي انتقد بشدة موقف نظيره الروسي، يصرح أن كلام الرئيس بوتين يظهر أن الكريملين لا يرغب في إنهاء الحرب وفق تعبيره.
4: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رده، إنه رد ضعيف، هو ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون المال منه.
2: الجانب الأوروبي الذي يمضي في توفير الدعم السياسي والعسكري لكييف دعا على لسان فرنسا إلى الانخراط في مسار تفاوضي مع روسيا مع التمسك بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.
5: هدفي الآن هو التطلع إلى المستقبل والنظر في كيفية إعادة إحياء الحوار من أجل بناء وقف لإطلاق النار وتحقيق السلام. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة كل من أوكرانيا وروسيا. يجب علينا إيجاد حلول لجميع القضايا الخلافية، خاصة الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا، وتحديد كيفية إعادة بناء سلام دائم في أوروبا.
2: اللافت في تصريحات الرئيس الفرنسي التي تفتح المجال أمام دور وساطة أوروبية أنها تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني دعا فيها الرئيس الروسي إلى عدم التعويل على الدور الأمريكي بحجة انشغال إدارة ترامب بالأوضاع في الشرق الأوسط.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن العالم يمر بمرحلة تحول تاريخي عميق تشهد صعود مراكز جديدة للنمو الاقتصادي، وتستمر أعمال المنتدى في يومه الثالث في مدينة سان بطرسبورغ بمشاركة واسعة من قادة الدول والمسؤولين وسط اهتمام خاص بالرسائل السياسية والاقتصادية.
6: بعد أكثر من 4 سنوات من العقوبات الغربية على روسيا، يطرح منتدى سان بطرسبورغ هذا العام سؤالا عن مدى نجاح موسكو مع شركائها في بناء قواعد اقتصادية جديدة خارج المنظومة التي هيمنت على الاقتصاد العالمي لعقود. في الجلسة العامة للمنتدى تباهى الرئيس الروسي بأن المنتدى بات منصة لحوار اقتصادي دولي أوسع في ظل مشاركة متزايدة من دول آسيوية وعربية وإفريقية ولاتينية، وذلك بالتزامن مع إعادة توجيه روسيا تجارتها نحو أسواق جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية.
7: كما نرى جميعا العالم يشهد اليوم تحولات تاريخية عميقة، تتراجع محاولات الاحتكار الاقتصادي والسياسي وتبرز مراكز جديدة للنمو والتنمية. إن روسيا لا تبني اقتصادا مغلقا ولا تسعى إلى تقسيم العالم، وإنما تعمل مع شركائها على إنشاء نظام أكثر عدالة وتوازنا يحترم مصالح جميع الدول.
6: هذه الرسالة تمثل جوهر الخطاب الروسي في المنتدى، فروسيا لا تقدم نفسها كطرف في مواجهة الغرب فقط، وإنما كأحد مهندسي نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قيد التشكيل. بيد أن خبراء يرون أن نجاح روسيا في تجاوز العقوبات لا يعني بالضرورة إنجاز نظام اقتصادي عالمي بديل، بل قد يعني مرحلة انتقالية تتشكل فيها مراكز قوى اقتصادية متعددة.
8: ما نشهده في منتدى بطرسبورغ اليوم ليس محاولة روسية للالتفاف على العقوبات. الأهم هو أن عددا متزايدا من الدول بات يبحث عن هامش استقلال أكبر عن المؤسسات العالمية التقليدية وعن أدوات جديدة للتجارة والاستثمار. والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان النظام الحالي سينهار، بل كيف سيتكيف مع هذه التحولات.
6: وبينما تستمر المناقشات داخل قاعات المنتدى، يبقى الجدل مفتوحا بشأن طبيعة ما يحدث بالفعل. فهل يمثل ما نراه اقتصادا موازيا نشأ تحت ضغط العقوبات، أم أن العالم يشهد بداية انتقال بطيء من نظام اقتصادي أحادي المركز إلى نظام أكثر تعددية؟ الإجابة ربما لا تكمن في البيانات الختامية أو الاتفاقيات الموقعة، بل في مسار التحولات التي تدفعها قوى صاعدة تسعى لإعادة توزيع النفوذ وتقاسمه في النظام الاقتصادي الدولي العالمي خلال العقود القادمة. سعد خلف، التلفزيون العربي، إكسبو فورم، سان بطرسبورغ.
0: أعلنت روساتوم أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مهندسين مختصين بإزالة الألغام في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا. وأفادت الشركة بأن الهجوم كان متعمدا، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص، على الأقل 2 منهم في حالة خطيرة. أعلنت قيادة قوات خفر السواحل التركية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم استهدف سفينة صيد تركية دورو 67 في البحر الأسود قرب سواحل شبه جزيرة القرم. وقالت قيادة خفر السواحل إن السفينة التي ترفع العلم التركي تعرضت للهجوم قبالة سواحل سيفاستوبول ما أدى إلى غرقها. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا على مدار 6 أشهر. وبالمثل أعلنت الخارجية الأمريكية عن تمويل إضافي بقيمة 38 مليون دولار لدعم جهودها في مكافحة الفيروس الذي ترتفع أرقام ضحاياه لا سيما في أوغندا والكونغو الديمقراطية.
7: إيبولا يستنفر العالم، أرقام مفزعة لانتشار الفيروس تكشف عنها هيئات صحية محلية ودولية لا سيما في أنغولا والكونغو الديمقراطية، دفعت المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض إلى التحذير من أن الوضع الوبائي خطير جدا ويتطلب استجابة عاجلة ومكثفة. وزارة الصحة في أوغندا أعلنت وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ناجمة عن مخالطة حالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 19. الكونغو الديمقراطية البلد الإفريقي الآخر يفترسه الفيروس القاتل. سلطات البلاد أعلنت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 82 قتيلا وأكثر من 450 إصابة مؤكدة. تطورات استنفرت منظمة الصحة العالمية ليعلن مديرها العام عن خطة مشتركة مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تمتد على مدار 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية دفعت على ما يبدو مدير المنظمة للتعبير عن تفاؤله بإمكانية احتواء تفشي المرض، تفاؤل مرهون وفقه بوجود التزام سياسي وتمويل مستدام وثقة في إشراك المجتمعات المحلية.
9: الطريقة الوحيدة للتغلب على تفشي إيبولا هي من خلال شراكة وثيقة. إن احتواء إيبولا يعتمد على الالتزام السياسي والتمويل المستدام وثقة المجتمعات المحلية ومشاركتها.
7: الأمم المتحدة لم تجد غير إطلاق نداءات تحذيرية من فيروس جديد يضاعف كاهل الأزمات التي تتخبط فيها دول إفريقية.
10: لقد تم الإبلاغ عن حالات إيبولا هناك، وكما ذكرنا فإن العمل الإنساني الذي نقوم به في تلك المناطق يواجه بالفعل تحديات هائلة، وعندما يضاف الإيبولا إلى ذلك تصبح مهمتنا أكثر تعقيدا، كما أن انعدام الأمن يجعل الاستجابة للمرض أكثر صعوبة بكثير.
7: الهبة الدولية لمكافحة الفيروس وجدت صداها في واشنطن. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تقديم الولايات المتحدة تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار وذلك لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا. ميزانية إضافية ترفع إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. تمويل تقول الخارجية الأمريكية إنه يتزامن مع جهود تبذلها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا لتنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا الفيروس الذي يمضي ويتمدد في حصد ضحاياه.
0: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء احتجاجات عنيفة اندلعت خارج مكاتبها في ليبيا على خلفية ما وصفته بمعلومات مضللة ومغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عمل المنظمة الدولية في البلاد. وكان مئات المتظاهرين أغلقوا مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس احتجاجا على ما وصفوه ببرامج أممية تهدف إلى توطين المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا بحثا عن عمل أو للعبور إلى أوروبا. تظاهر عشرات الناشطين في العاصمة التونسية استجابة لدعوة مبادرة نفس دفاعا عن حرية التعبير وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وشهدت المسيرة التي جابت عددا من شوارع العاصمة التونسية مشاركة قيادات حزبية ونشطاء حقوقيين وسياسيين بالإضافة إلى عائلات المعتقلين. ورفع المتظاهرون شعارات تنتقد الرئيس قيس سعيد بالإضافة إلى شعارات تطالب باستقلال القضاء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. تظاهر آلاف الألبان في العاصمة تيرانا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، متهمين إياه بمنح جزء حساس بيئيا من ساحل البحر الأدرياتيكي لمستثمرين مرتبطين أيضا بجاريد كوشنر صهر دونالد ترامب. ويقع المنتجع الذي تديره شركة أفينيتي بارتنرز الاستثمارية التابعة لكوشنر على جزيرة قبالة سواحل ألبانيا وعلى امتداد ساحلي غير مطور بالقرب من محمية طبيعية، وهي منطقة رطبة تعد موطنا لطيور الفلامينغو والفقمات ومواقع تعشعش فيها السلاحف البحرية. بينما يستمر الجدال بشأن بنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، تواصل إسرائيل التصعيد في لبنان. رأت صحف أجنبية أن أبرز العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في انعدام الثقة وغياب التواصل المباشر، معتبرة أن أي اتفاق مؤقت سيترك العديد من المشكلات بلا حل وينذر بعودة التصعيد مستقبلا. بعد هذا التقرير عن الصحافة الدولية استكمل معكم هذه التغطية زميل خالد الغرابلي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
11: في صحيفة The Guardian البريطانية استعرضت سنام فاكيل نتائج الحرب الأمريكية على إيران، واعتبرت أن إيران والولايات المتحدة تعتقدان أنهما تنتصران في الحرب، لكن الحقيقة هي أنهما تخسران. فكلا الجانبين يريد الحفاظ على التوازن بين تجنب الحرب وعدم إقامة السلام، لكن هشاشة وقف إطلاق النار الحالي تنذر بالتحول إلى مأزق آخر في الشرق الأوسط. ولفتت إلى أن أبرز العوائق التي تحول دون إحراز تقدم هو انعدام الثقة، فإيران لا تثق بقدرة ترامب على إبرام اتفاق والالتزام به، فهي تخشى تغيير شروط الاتفاق باستمرار عبر فرض قيود نووية ثم ما يتعلق بالصواريخ، ليصل الأمر إلى تنازلات سياسية تحت ستار الضمانات الأمنية. كما أن غياب التواصل المباشر وعدم وجود قنوات مباشرة لتحويل الإشارات السياسية إلى حلول والاكتفاء بإجراء المفاوضات عبر وسطاء إقليميين تمثل حجرة عثرة أمام إمكانية إيجاد الحل. ورأت الكاتبة أيضا أن واشنطن تتحدث عن تحقيق النصر، إلا أن التكلفة السياسية والاقتصادية تبدو باهظة على الولايات المتحدة. أما إيران التي تعتبر الصمود دليل انتصار، فإن الاقتصاد المنهك فيها بسبب الحرب سيلقي بظلاله على الإيرانيين بعد توقفها. مجلة The Economist البريطانية اعتبرت أن أي اتفاق بين أمريكا وإيران من غير المرجح أن يدوم، مشيرة إلى أن الطرفين يتصرفان وكأن الاتفاق المؤقت سيصبح دائما أو على الأقل وضعا قائما على المدى الطويل، لكن أي اتفاق غير مكتمل سيشبه وقف إطلاق النار الهش في غزة وستكون المخاطر فيه أكبر بكثير. كما أن إبقاء الاتفاق على صورته المؤقتة سيترك العديد من المشكلات بلا حل، خصوصا ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومستقبل العقوبات والاستقرار الإقليمي. ورأت أن هذا السيناريو قد يكون مقبولا لإيران إذا تمكنت من استئناف بعض صادراتها النفطية، لكنه سيبقي الولايات المتحدة وإسرائيل في حالة قلق دائم من عودة التوتر أو استئناف الأنشطة النووية الإيرانية، ما يجعل أي اتفاق مؤقت عرضة للانهيار مستقبلا. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناولت راشيل ميتس مخاوف واشنطن من فقدان أحد أهم أسلحتها ضد إيران، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة فرضت سطوتها العسكرية في الحروب التي خاضتها عبر الاستفادة من أراضي الحلفاء وقواعدها العسكرية المنتشرة لشن ضربات، ما ساعدها على تجاوز معضلة المسافات البعيدة عن واشنطن. ولكن الحرب على إيران قد تدفع الدول إلى إعادة النظر في هذا التساهل، لأن الولايات المتحدة لم تتمكن من حماية شركائها من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وقد يخشى شركاء آخرون أن يصبحوا عرضة للخطر نفسه. لذا بحسب الكاتبة فإن عدم قدرة واشنطن على حماية الدول المستضيفة لقواعدها العسكرية قد يجعلها تفقد هذه الميزة قريبا، ما يعني أن الولايات المتحدة ستخسر أحد أبرز أسلحتها اللازمة لمواجهة التهديدات الإيرانية. صحيفة لو موند الفرنسية رأت مراسلتها أن الحرب بدل أن تضعف النظام في إيران كما كانت تأمل الولايات المتحدة وإسرائيل، ساهمت في تعزيز تماسكه وتقوية مؤسساته الأمنية والعسكرية. كما عززت الحرب قناعة القيادة الإيرانية بأهمية مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، بعدما أثبتت قدرتها على التأثير في حركة التجارة العالمية للطاقة وفرض نفسها لاعبا إقليميا لا يمكن تجاهله. على الصعيد الداخلي استفاد النظام من أجواء الحرب لتشديد قبضته الأمنية، كما عمل على إبراز مظاهر التأييد الشعبي من خلال تجمعات داعمة له، مقدما ذلك دليلا على وحدة وطنية متجددة. ولكن بحسب مراسلة الصحيفة فإن التهديد الأخطر للنظام على المدى الطويل قد لا يكون عسكريا بل اقتصاديا، إذ إن استمرار العقوبات وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية وانتشار البطالة قد تشكل تحديات أشد خطورة على استقراره مستقبلا. في مجلة The National Interest الأمريكية رأى ألكسندر لانجلوا أن لبنان أصبح ساحة مركزية في الحرب الإقليمية الدائرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، ما يهدد بتمزيق البلاد. وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأكبر، فقد انتهكت وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا وتواصل احتلالها لأراض لبنانية منذ خريف عام 2024. فبالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعد الحرب مسألة وجودية لمستقبله السياسي. ولفت الكاتب إلى أن التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان لا يهدف إلى مواجهة حزب الله فحسب، بل يرتبط باستراتيجية أوسع لإدامة القتال في الشرق الأوسط وعرقلة أي اتفاق بين واشنطن وطهران. ورأى أن هناك مصلحة أمريكية واضحة في إنهاء هذا الصراع الإقليمي الكارثي في أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر يجب أن يدفع واشنطن إلى بذل مزيد من الجهود من أجل وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. وخلص إلى أن استمرار الحرب سيبقي ملايين اللبنانيين تحت وطأة النزوح والدمار، وأن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يقتضي معالجة الملف اللبناني كجزء أساسي من الصراع الإقليمي الأوسع.